0: حارسي أمن المسجد. هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادثة إطلاق النار في سان دييغو بالأمر المروع. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. أصدرت الخارجية العراقية بيانا رفضت فيه بشكل قاطع تعرض الدول الشقيقة لأي استهداف. موقف الخارجية العراقية يأتي بعدما أعلنت السعودية اعتراض مسيرات قادمة من الأجواء العراقية. هذه الهجمات تأتي في مشهد هو التالي: حكومة جديدة في العراق يقودها علي الزيدي، وأول موقف من حكومته كان السعي لترميم العلاقات مع دول الخليج. فجأة تأتي هذه الهجمات في توقيت يثير جدلا واسعا داخل الأوساط الشعبية وخاصة السياسية. فما الذي يحدث في الداخل العراقي؟ من يقود تلك المجموعات المسلحة إن كانت الحكومة العراقية نفسها ترفض استهدافاتهم لدول المنطقة؟ ما دلالات إصدار وزارة الخارجية العراقية بياناً يدين الهجمات على دول الخليج؟ هل

مستهدف حقيقة هي دول الخليج أم المستهدف هي الحكومة العراقية نفسها كما يقول البعض؟ وهل نتحدث مشاهدين عن ثنائية العراق دول الخليج أم أن هناك طرفا ثالثا فاعلا في هذه المعادلة؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

0: نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات، نحاول فهم هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل الأساتذة جاسر الجسر الكاتب الصحفي، هدير رباعي صحفية في شبكة العربية، مسعود الفاك المختص في شؤون إيران وأسهل الوسطى في شبكة العربية، وجعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني. أهلا بكم ضيوفي الأفاضل لمحاولة فهم ما يحدث في الواقع، لأن هناك بعض التفاصيل التي استوقفتنا فنحاول تفكيك هذه العقدة. خلينا نذكر بما حدث. ما حدث هو استهدافات جديدة، ليست الأولى، إن شاء الله الأخيرة، ولكن ليست الأولى التي تنطلق من العراق باتجاه دول الخليج. بيان وزارة الدفاع السعودية والمملكة العربية السعودية كانت إحدى هذه الدول المستهدفة. بيان وزارة الدفاع كان أعلن من خلاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع لواء الركن التركي المالكي اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأكد المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وأن المملكة ستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وعلى أمنها. وطبعا جاء التنديد من العديد من الدول في المنطقة، وكان هناك كذلك إلى جانب كل هذه البيانات من المملكة العربية السعودية، من الإمارات العربية المتحدة، وكان هناك بيان عربي كذلك في رد فعل جماعي صدر. هذا البيان هو بيان سداسي بشأن هذه الاعتداءات، حيث دانت كل من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر والأردن الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة كما أسمتها موالية لإيران من العراق على دول في المنطقة. وجددت هذه الدول الست دانتها للاعتداءات الإيرانية، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة. ودعا البيان السداسي العربي الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الهجمات التي تشنها الفصائل والمجموعات المسلحة من الأراضي العراقية نحو دول جواره بشكل عام. صدر الموقف العراقي لما نددت هذه الدول الخليجية والأردن بكل ما حدث. الموقف العراقي كان واضحا وعبرت عنه الخارجية العراقية في الواقع. الخارجية العراقية رفضت تعرض الدول الشقيقة كما قالت في بيانها لأي استهداف، وباشرت إجراءات التحقيق في ملابسات محاولة استهداف السعودية بمسيرات. أستاذ جاسر، أتوقف مع بيان الدول الست أو البيان السداسي الذي ذكر صراحة إيران. لماذا تحديد إيران كطرف ثابت وفاعل فيما حدث مؤخرا من استهدافات انطلقت من العراق باتجاه دول المنطقة؟
1: لأنه طبعا ليست الحكومة العراقية وليست العراق كشعب ممكن يكون، هذه جماعات موالية لإيران وتنتمي بشكل كامل، وندرك أن هناك شرخ حاد في الحكومة العراقية عاجزة عن السيطرة، وفي تداخل سياسي عسكري غريب. يعني تكوين العراقي يعني حالة غرائبية بكل المقاييس، دولة عربية كاملة خاضعة لإيران تتصرف بالمزاج الإيراني وبالهوى الإيراني. أنا أعتقد في نقطة مهمة بالذات في الخطاب السعودي اليوم، البيان صدر عن وزارة الدفاع، ونعتقد أن هذه رسالة تحذير مهمة،
0: وليست وزارة الخارجية.
1: وليست وزارة الخارجية، يعني كان بمعنى أنه كاد الصبر
0: أن ينفذ.
1: هذه رسالة مهمة فيها.

0: هذا السياق، وأنه بالتالي مع إعطاء المساحة للحكومة العراقية الجديدة لرؤية ماذا يمكن أن تقوم. البيان السداسي يؤكد هذه الحالة العدائية، وهو ليست أول مرة تصدر هذه الدول البيان المشترك، هذه المرة الثانية بهذا الشكل منذ الأيام الأولى. إذن هذه الاستهدافات الصادرة من العراق هي من جماعات الحكومة العراقية غير قادرة على السيطرة عليه، وكان هناك تفهم لوضع وعجز الحكومة العراقية، لكن استمرار هذا الحالة لا يمكن القبول فيه. بالتالي
1: سنأتي لهذه النقطة، هل فعلا هي عاجزة؟ هناك حسابات داخل الحسابات، هناك من يرتب لهذا الموضوع، هناك انقسامات لا نفهم. بعد سنعود معك يا أستاذ هدير، ولكن أستاذ جعفر، ما هي دلالات توقيت هذه الاستهدافات؟ يعني نحن اليوم في انتظار عودة مفاوضات، صحيح بأنها تسير بشكل بطيء، في كل مرة البعض يقول بأن هناك وكأن ملامح لعودة الحرب أو التصعيد العسكري، فخلنا بأن الأمور بدأت تترتب شيئا فشيئا، لما تأتي هذه الاستهدافات من جديد ما الذي يقصد بها؟
2: يقصد بها أعتقد على الداخل العراقي أكثر من مسألة المفاوضات، يعني يريدون القول بزنس as usual، الأمور كما هي، رسالة إلى الزيدي ربما بأن هذه الهجمات ستستمر، بأن هذه الميليشيات تأخذ قرار الهجوم وقت ما شاءت. هي ليس وقت ما شاءت، هي تابعة بشكل أو بآخر إلى إيران. باعتبار الأيديولوجيا، نحن نتكلم عن جماعات تؤمن بأيديولوجية ولاية الفقيه، يعني حسب ما أعرف أن هذه الميليشيات تسمى أولياء الدم، وهي ناتجة عن حزب الله العراقي، والذي هو في الحشد الشعبي، والذي هو على قائمة رواتب وزارة الدفاع العراقية. بالتالي هناك ارتباط عضوي بين الحكومة العراقية وبين هذه الفصائل ولو بطريقة غير مباشرة. يعني لما تخرج عندنا ميليشيات أولياء الدم، هي في الأساس تبع أو وجه آخر لحزب الله العراقي، الذي هو جزء من الحشد الشعبي.
1: ولكن مع هذا التفصيل أستاذ جعفر، يعني نحن نتحدث ليس عن فصائل منفلتة، ولكن نتحدث عن فصائل منضوية تحت مؤسسات أمنية. إن كنا نتحدث عن فصائل تتبع لكتائب حزب الله العراقي التابع للحشد الشعبي الذي تموله وزارة الدفاع بقانون منذ سنة تقريبا أو سنة ونصف تم ترتيبه، وبالتالي نحن نتحدث عن مسؤولية لا يمكن أن ترفع عن مؤسسات الأمنية العراقية.
2: هناك فيل في الغرفة لا يريد أحد الكلام عنه، وهي هذه الميليشيات تفعل ما تريد. بالمناسبة يعني هجماتها على دول الخليج لم تكن عابرة أو شيء، يعني أعتقد على المملكة العربية السعودية لم يكن أكثر من 500 مسير. صحيح. على المملكة العربية السعودية وحدها، غير الهجمات على الكويت، غير على البحرين، وصلوا حتى الإمارات أيضا، هجموا على الإمارات. هذا يضع العراق الرسمي أمام مسؤولية. طبعا بيان وزارة خارجية العراق اليوم حاول أن يتبرأ ويتنصل من هذه المسؤولية، وأنا أتفهمه، يعني الأمر ليس بالوضع الطبيعي، هو يشبه ما يجري في لبنان حاليا، لأن المصدر واحد. نتكلم عن أيديولوجية ولاية الفقيه، حزب الله اللبناني كيف يتصرف؟ يتصرف كدولة داخل الدولة، لا يأتمر بالدولة اللبنانية، كذلك هذه الفصائل في العراق. أيضا لا يجب أن ننسى، نحن نتكلم عن فصائل مسلحة بشكل جيد، مدربة بشكل جيد، فبالتالي اتخاذ قرار حازم من قبل الجهة الحكومة العراقية أعتقد خارج الواقع
1: هذه المرحلة. أستاذ مسعود، إلى أي مدى هي قوية هذه المجموعات التي اتفق ضيوف الحاضرون بأنها تأتمر بإمرة إيران، وبين حتى ذلك بيان السداسي، وكذلك حتى بيان الدول العربية أخرى، هي فعلا تمول من مؤسسات أمنية عراقية وتأتمر بإمرة إيران هكذا بشكل بسيط، أو الأمور أعقد من ذلك؟
3: أعتقد هو بهذه البساطة التي تفضلت به. العلاقة بين هذه الفصائل، خاصة كتائب حزب الله العراق وحركة النجباء الفصيلين وحركة سيد الشهداء، هذه الفصائل الثلاثة علاقتها بإيران علاقة عضوية، وتستمد قوتها من فيلق القدس، ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني. العلاقة العضوية تعطي هذه الفصائل قوة دولة جارة إلى إيران، لذا الإمكانيات، الاتصالات والارتباطات بينها وبين إيران هي ليست حديثة، كما أن الهجوم على دول

الخليج ليس أمرا جديدا، لو عدنا إلى الوراء وتذكرنا كيف الحوثيون كانوا يستهدفون دول الخليج أيضا في قبل الحرب بفترات طويلة، تم استهداف

0: مهم بالنسبة لإيران في الوقت الحاضر وإنهاء الحصار عليها. لذا هي عندما لديها أدوات ولديها عقلية وحدة الساحات، لماذا لا تستخدم هذه الأدوات ووحدة الساحات في هذا الظرف الحرج بالنسبة لإيران اقتصاديا عسكريا وسياسيا؟ المسألة الثانية وجود القواعد الإسرائيلية داخل العراق والتي تم كشفها، جعلت هذه الفصائل
1: تتحرك.
0: تشعر بأنها على قائمة بنك الاستهدافات، لذا تبعث رسالة بهذه الطريقة بأننا سوف نوسع هجماتنا إذا تم استهدافنا. هذه أيضا مسألة أخرى. والمسألة الأخرى، هذه الفصائل تريد تثبت للحكومة العراقية الجديدة بأنها مهما كان هي أقوى من الحكومة، حتى لا تقوم الحكومة العراقية الجديدة بأي علاقات مع دول الخليج على حسابها. هذا الأمر وارد. لماذا؟ لأن الزيدي أعلن بأنه يريد يرمم العلاقات مع دول الخليج، يوسع العلاقات مع دول الخليج، وهو رجل تكنوقراط، رجل أعمال، صاحب أموال، صاحب شركات.
1: صحيح.
0: والخليج مكان طبعا يجعله أن يفكر
1: يعيش مرحلة ازدهار. خلينا نذكر بتصريحه،
0: الأمر يكون على حسابه.
1: هو فعلا هو تحدث عن تعزيز الأمن، الاستقرار، حماية سيادة العراق، تطوير العلاقات العربية والإقليمية بما يحافظ على مكانة العراق. خلينا نذكر بهذا التصريح للسيد علي الزيدي:
2: وسنعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز علاقاتنا العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يحفظ مكانة العراق ودوره التاريخي في المنطقة.
1: أستاذ هدير، إن سلمنا جدلا بدقة هذا الموضوع بأن هناك محاولة للتخريب على عمل علي الزيدي لإفساد هذه الخطة التنموية التعاونية التي تحدث عنها، هذا يطرح أسئلة عديدة. علي الزيدي في النهاية هو اختيار الإطار التنسيقي، الإطار التنسيقي يقال بأنه المدعوم، مش حتى يقال، بتأكيدات، مدعوم من الجهة الإيرانية. طب كيف يستقيم الموضوع؟ كيف لإيران أن تخرب على من المفترض أن يكون هو الطرف الذي دعمته في فترة من فترات؟
3: لم يكن اختيار الإطار التنسيقي مطلقا. الإطار التنسيقي وصل إلى نقطة اللاعودة، وهي الانسداد السياسي والاشتراطات الأمريكية والإملاءات الإيرانية، جعلت من الإطار التنسيقي، جعلت من علي الزيدي هو المنقذ للنظام السياسي. لو عدنا قليلا، قبل أن يتم اختيار،
1: كانت أزمة المالكي،
3: كانت أزمة المالكي وأزمة السودانية يتصارعون على السلطة، وهناك بلد تسيطر عليه إيران، هناك اشتراطات أمريكية حادة جدا. فذهب الإطار التنسيقي لاختيار علي الزيدي. المشكلة ريم ليس في أشخاص رئيس الوزراء، المشكلة في النظام، بنية النظام السياسي العراقي. نحن لا نطلب من رئيس الوزراء مثلا شخص مستقل مثل الزيدي، نطلب منه المستحيل، أن يرمم كل ما خربته إيران في العراق. إذن الأساس هو النظام السياسي الفاشل، دعني أقولها بصريح العبارة، هو نظام فاشل في داخل العراق، فاشل وفي خارج العراق أيضا. تحاول إيران من خلال هذه الأذرع أن تماما تفسد علاقة العراق بمحيطه العربي، وهذا ديدن الدولة الإيرانية منذ مجيء الخميني. الخميني ضمن الخطة الخمسينية، وربما هذه معلومة تغيب للكل، عام 1979 عندما تسلم السلطة وضع الخطة الخمسينية، التي بموجب هذه الخطة يحاول السيطرة من خلال العراق على كل المنطقة العربية ويخضعها لولاية الفقيه. هذه معلومة موجودة. لهذا السبب الإطار التنسيقي هو أداة إيران في العراق.
1: ولكن حتى الإطار التنسيقي في حد ذاته كان منقسم. نتذكر أزمة المالكي، ونتذكر من دعم المالكي ومن وقف في وجه عودة ترشيح المالكي، انقسم، كان هناك شرخ داخل الإطار التنسيقي. فبالتالي توقعنا بأنه علي الزيدي هو الرجل التوافقي على الأقل الشيعي القادر أن يمسك بزمام الأمور.
3: لا يمكن.
0: بمن أشبه بالوضع في داخل إيران عندما يصل النظام إلى نوع من الانسداد فيسمح المجال للإصلاحيين أن يصعدوا. أعتقد الإطار التنسيقي في هذه الحالة هو يمثل نفس الحالة ويتخذ نفس الوضع. الآن يسمح لشخص تكنوقراط يصل إلى

0: سدة الحكم في العراق. هذا لا يعني بأنهم يفضلون الزيدي. طبعا الزيدي صحيح هو تكنوقراط، ولكن الرجل ملتزم مذهبيا يعني ودينيا، يعتبر ملتزم، ليس هو يعني شاذ عن المجموعة من الناحية العقائدية، ولكن في نهاية المطار هو تكنوقراط، وهذه التكنوقراطية تساعده أن يبني علاقات. ولكن لا ننسى بأن قد لا حكومته لا تكون عمرها لن يكون طويلا، لأن يتربصون به، ومواقفه سوف تجعل يستمر أو لا يستمر.
1: صحيح. هنا أولا لابد نتفق في مشكلة أساسية. أنا أعتقد مثلا في إيران ما نسمع عن الجيش الإيراني، نسمع عن الحرس الثوري. طبط. في العراق ما نسمع عن الجيش العراقي، نسمع عن الحشد الشعبي. الحشد الشعبي مؤسسة عجيبة متصلة بالجيش ومنفصلة عنه قيادة وتحركا، وهي اللي تحتضن كل هذه الجماعات. إذا لم تستطع أول الحكومة العراقية حل إشكالية الحشد الشعبي، أما إدماجه كليا بشكل مفكك في الجيش أو إلغاء المسألة أو التبرؤ من هذه الجماعات، لا حل. أنا أعتقد في أمل، يعني في يعني رهان حذر على الزيدي، لكن المعطيات لا تشير إلى شيء إيجابي. بيان الخارجية العراقية جيد كمبادرة، لكن كمحتوى على فكرة ضعيف جدا، لأنه يشير إلى أنه إحنا لا نعلم ولم نتأكد ولم نتحقق. نفس الخطاب العراقي السابق. يعني في هناك في مرحلة ذهبية كادت العراق أن تكون عربية مع مصطفى الكاظمي.
2: بالضبط.
1: ولم تنجح، ولذلك تم القضاء
0: والعبادي إلى حد ما،
1: وصارت هناك ردة حادة صراحة بعد هذا النجاح الذي كم، وكان هناك دعم للعراق ولازال هناك دعم للعراق. لكن هل هذا المسار هو سيتحقق؟ أنا أعود أؤكد مرة أخرى أنه السعودية لما توكل أو يصدر البيان عن وزارة الدفاع هو يتجاوز يعني يتجاوز الغضب ويشير. بالتالي الهامش الآن للحكومة العراقية الجديدة ترى هامش محدود، لا أحد يتوقع أنها ستعدل الوضع. وأنا أعتقد أنا ممكن أختلف.
2: سنعود للمواقف الخليجية، ولكن استوقفتني نقطة لما قال الأستاذ جاسر بأن بيان وزارة الخارجية قد يكون باهت نوعا ما. هذا ألا يبدو في حد ذاته مؤشر لإحراج مثلا أو لعدم رغبة لعدم قدرة؟ خلينا شوية نفكك كذلك كيف تقرأ الجهة العراقية، يعني هي لا يعني ما بليت حيلة مثلا، مش قادرة على
3: يعني
2: فعل أي شيء.
3: أنا أشير إلى ما ذكره الأستاذ جاسر وهو إعادة النظر إلى الفيل الموجود في الغرفة. يعني لما أشار إلى الفرق بين الجيش الإيراني والحرس الثوري، نفس الشيء موجود في العراق، نفس الشيء موجود في لبنان، نفس الشيء في اليمن مع الحوثي. نحن ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى قوة عسكرية عقائدية تتحرك وفق منظومة الغيب لا منظومة الاستراتيجية. هناك بعض الغيبيات يؤمنون بها ويتحركون وفق هذه الغيبيات. هذه هي المشكلة الأساسية. لا يمكن حل هذه القضية بطريقة الحوار الفكري، بطريقة النقاش. نحن نتكلم عن إيمانيات، والإيمان كما يعرف الجميع هي الأمور التي نصدق بها بلا دليل وبدون الحاجة.
2: ترجح القوة يعني أستاذ جعفر؟
3: لا يوجد شيء إلا القوة أو الخنق.
2: لكن القوة في العراق
3: أو الخنق.
2: هذا التوقيت أو الخنق. كيف؟
3: أيوة. قطع يعني لما يتكلمون عن قطع أذرع إيران، ما المقصود؟ يعني هذه الميليشيات لن تكون قائمة دون الحبل السري الذي يربطها بالأم، إيران. إيران تمول ماديا، تمول إعلاميا، تمول ثقافيا، تمول كل شيء، تمول سياسيا، تمول دبلوماسيا
0: وعقائديا.
3: المشكلة الأساسية أستاذ مسعود هي في العقدة العقائدية. هؤلاء عقائديون مؤمنون. يعني دائما أنا أشرح الوضع، أقول لمن لا يستوعب، داعش هذه النسخة الشيعية منها للأمانة. يعني الشكل ربما مختلف لكن الأسس واحدة، غيبيات إيمانيات، وبناء عليها ينطلقون لتفعيل أدوارهم في الواقع.
1: المشكلة في التهديد الوجودي. أنا أعتقد من شأنهم، من حقهم يكونون غيبيين، مثلا لا تعنينا كثيرا
3: يعني، لكن كيف يتصرفون على الواقع؟
1: لكن الأداء، الممارسات اللي يقومون فيها تجاه دول الخليج، تجاه دولنا على الأقل، هي اللي تطلب المعالجة، سواء كانوا إلحاديين أو إيمانيين أو
3: وثنيين. لكن المشكلة
1: يعني بغض النظر عن منطلقاتهم الإيديولوجية، نتكلم الآن على حد وجودي فاصل، أنك يجب أن تتعاطى مع هذا الملف حزم. هذا اعتداء عسكري بهذا المقابل، دولة يعني منسلخة عسكري فالتة.
3: لكن المشكلة ماذا تقول هذه الغيبيات؟ هذا ما لا ينظر إليه الكثير. لا، هذه الغيبيات أستاذ جاسر كانت تمهد لأمر كبير، وهي ملء الأرض قسطا وعدلا كما ملء الظلما وجورا. بدأها السيد الخميني عندما استلم الحكم بإعلانه تصدير الثورة، 1. 2، اعتبار كل هذه

0: المنظومة الموجودة على الجهة الأخرى من الخليج هي مجموعة من الطواغيت وشعوبها مجموعة من المستضعفين.
1: البحرين أنا أعتقد في تصوري كان جزء في الحملات الإيرانية الأخيرة اللي إثارت الفتنة الطائفية.
0: صحيح.
1: ومع ذلك سيادة الدولة نجحت في امتصاص والتعاون.
0: صحيح. صحيح.
1: العراق حالة مختلفة، العراق مستلبة تماما. العراق ليست يعني أيديولوجيا أشد من إيران.
0: لأن البحرين
1: حتى حزب الله وهو في لبنان منفصل عن كيان الدولة في خط ثاني.
2: لماذا فشل العراق ونجحت البحرين؟
0: أنا لسبب بسيط، أن البحرين لم تتعرض، يعني تخيل البحرين لو تعرضت لاحتلال وانهيار النظام كما تعرض له العراق. صار انفلات. كذلك لبنان مع الاجتياح الإسرائيلي، متى بدأ حزب الله؟ 1982 مع الاجتياح الإسرائيلي وانفراط مفهوم الدولة. متى كذلك الأمر في الحوثي بعد الربيع العربي
2: كلها ردت فعل.
0: إيران تكون موجودة حيث يختفي النظام، حيث تختفي الدولة. في البحرين ولله الحمد لم تختفي الدولة، وإن شاء الله لن تختفي الدولة. في الكويت أيضا، في المنطقة الشرقية، في السعودية أيضا رغم أن الموضوع كان أكثر حسمة في السعودية، في الإمارات أيضا حاولوا، في وأنا أتكلم عن إماراتيين أيضا. هنا يأتي مفعول الغيب، مفعول الإيمان. لا يوجد حل مع هذا إلا أحد أمرين: القوة والإزالة من الوجود، أو الخنق التدريجي بحيث نقطع الحبل السري عمن يمولهم وسيذوبون بالتدريج.
2: هو بالأساس المشكلة تتعلق بمحاولة إفسادهم أو محاولة التخريب على الدخل العراقي أو على علاقة العراق بشكل ما مع دول الخليج، أو محاولة إعادة ترتيب الأوراق. يعني أيهم الخسر الأكبر من هذه الاستهدافات في هذا التوقيت بالتحديد؟
3: الشعب العراقي، لا نقول حكومة، الحكومة من الإطار التنسيقي.
2: أي.
3: هذا معروف. الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي، لم يتركوا منفذ للشعب العراقي ليتنفس. إعلاميا الشعب محارب، سياسيا محارب، اقتصاديا محارب، علميا محارب. هل هذا هو العراق؟ بلد الثقافة والعلماء. يعني أنها أجهزوا على العراق. فالشعب العراقي كشعب عربي بكل الطوائف هو الخاسر.
2: ولكن هم سينجحوا مثلا في محاولة الإفساد على العلاقات العراقية الخليجية تعتقدين إذا خرجنا من الإطار الضيق للعراق باتجاه الدول التي استهدفوها؟
3: هم رسميا نجحوا. هو العراق معزول، هو العراق معزول حاليا، معزول في حكومة السوداني لم يستطع أن يفعل شيئا، وحكومة الزيدي الآن ما أن خرج بالخطاب وطالب بترميم العلاقات حتى استهدفوا دول الجوار الإمارات والمملكة العربية السعودية.
1: الخطاب السوداني نفس العملية، أول ما ظهر أكد على بناء العلاقات. وأنا أعتقد حكومة السوداني كانت الأسوأ في قضية التعامل مع الشأن العراقي الداخلي، بالعكس
3: لهذا السبب هم نجحوا. هذه
1: الجماعات ذلك الخطابات الأولية ليست معيارا، وهذا يعني جزء محاولة الآن يمكن هي لإرضاء الولايات المتحدة، لامتصاص الغضبة الأمريكية. لكن الكيان، المشكلة الفيروس الداخلي، فيروس نشط ولم يستطع معالجته. فيروس الإيراني في العراق أخطر من أي إمكانات أخرى، يعني العلاجات شكلية والفيروس يتمكن ويتبدل.
4: بالضبط. نعم، هناك كنت أتحدث مع صديق
2: أحد الأصدقاء
4: العراقي. أيوة، أحد الأصدقاء قال لي جملة واضحة، قال منذ عهد المالكي وحتى فترة السوداني كما تفضل، استطاعت هذه الميليشيات تسيطر 99% على مفاصل الدولة ومؤسسات الدولة، رغم حديث السوداني الذي تحدث عن التقارب من الدول العربية وما شابه ذلك، ولكنه لا يمكنه أن يثور ضد الإطار التنسيقي. لذا الدولة في العراق هي شركة مساهمة، هذه الشركة المساهمة يجب عليها أن ترضي كافة المساهمين.
2: ولكن لماذا لا يمكن أن يثور على الإطار التنسيقي؟
1: الحصة الأكبر.
4: الحصة الأكبر. نعم.
2: ولكن لماذا لا يمكن أن يثور على الإطار التنسيقي إن كان الإطار التنسيقي في حد ذاته شهد اختلافات عميقة؟ يعني مثلا يقال بأنه من العقلاء السيد عمر الحكيم اللي وقف في وجه إعادة ترشيح المالكي، لما لهذه الخطوة من تداعيات مثلا على علاقات العراق مع دول الخليج؟ وبالتالي لي هناك حل حتى داخل الإطار التنسيقي. لماذا يعني أنا أطرح كذلك بعدا آخر أو نقطة أخرى، لماذا تضخيم الدور الإيراني وتقريبا تحجيم الدور العراقي بشكل وكأنه ليست هناك نوايا كذلك من بعض الأشخاص في الداخل العراقي لمحاولة التخريب أو إعادة ترتيب الأوراق على هذه العلاقة؟
3: أطرح سؤال بسيط.
2: فضل.
4: وبعدك
3: هل
4: أعلق.
2: وبعدك فاصل.
3: هل سمعنا خلال كل السنوات

0: من بعد 2003 حتى الآن لشخص أو سياسي عراقي أو أي مسؤول عراقي قال العراق يريد هكذا؟ أطلاقا
1: مجرد العراق أولا
0: لم يقل العراق إذا قالها علي زيدي بخطبة.
1: علي زيدي خلينا نسمع علي زيدي تصريحه، قال المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات وتنتصر للعراق أولا. خلينا نسمع هدير.
2: مؤكدين أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية تتجاوز الخلافات وتنتصر للعراق أولا وللمواطن العراقي الذي ينتظر منا الكثير.
1: مهم، كلامه مهم،
0: الكلام مهم، خطاب مهم جدا، ولكن نحن ننتظر الأفعال. كيف سيستقل القرار العراقي عن إيران أو عن الاشتراطات الأمريكية؟ نحن دولة عراقية يجب أن لا نسمح لهذه الدول بالتدخل. إيران هي من شرعنت كل تدخلات الدول بالداخل العراقي، وهذا أمر معروف. التغلغل الناعم الذي بدأ بعد عام 2003 الإيراني أسقط العراق تماماً تماماً.
3: العراق تحت تأثير
4: بس السوداني ترى له تصريحات موسمية عن حصر السلاح في ذي الدولة،
1: صحيح
4: كل فترة يظهر ويؤكد على هذا.
1: لا صحيح،
4: ولا نشهد على أرض الواقع مختلف تماما.
1: لن يستطيع. وقبل تسليمه السلطة كثرت هذه التصريحات وتبعناها. صحيح،
3: إذا تسمح لي أقرأ أسماء الفصائل التي تكون الإطار التنسيقي.
1: تفضل.
3: ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي، كيف علاقاته مع طهران؟
1: ممتازة،
3: لا يحتاج شرح. منظمة بدر، هادي العامري الذي حارب في صفوف الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية
5: ضد
3: العراق. تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم. عمار الحكيم يحاول أن يلعب دور نوع من التوازن، خلق نوع من التوازن. هذا لا يعني بأنه ضد الإيراني، لا، علاقته جيدة مع الإيراني وهو يتكلم الفارسية بطلاقة.
1: هذا لا يصغر ولا يغير فيه شيء. أنا أريد أكثر من لغة على فكرة، يعني
5: بس لكنه يعطي عن نوع العلاقة.
3: أنا لا أقصد
5: يعطي إشارة لنوع العلاقة،
3: لأن أنا أريد أشرح نوع العلاقة، ولكن أنا قلت بأنه خلق نوع من التوازن، يحاول خلق نوع من التوازن عمار الحكيم، وسعى بهذا الخصوص. حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، علاقاتهم ممتازة مع طهران.
1: قيس الخزعلي من الذين وقفوا في وجه ترشيح نور المالكي مثلا.
3: حركة عطاء
1: ما كانش حابب.
3: منافسات داخلية هذه، هذه علاقة لها
1: داخلية.
3: منافسات داخلية لا علاقة لها بطهران. حركة عطاء بزعامة فالح الفياض،
0: هيئة الحشد
3: فالح الشعب. الفياض علاقاته بطهران معروفة. هناك كتائب سيد الشهداء بزعامة أبو ولاء،
0: أبو
3: آلاء الولائي. هذا الاسم أنا لا
0: هاشم ثنيان السراجي.
3: Thank you very much. هذا الولائي، هذا يثبت ولاءه، لذا الولائيون معروفون.
1: هذه
3: في العراق
1: مجموعات تكون كتائب.
3: طبعا هناك ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي. حيدر العبادي يختلف إلى حد ما عنهم، وهو خلال فترة حكمه حاول أن يتصرف عراقي ولصالح العراق، ولكن كما قلت هذه الشركة المساهمة لا تسمح لأصحاب الأسهم الأقل أن يملوا سياساتهم على.
1: يعني حضرتك أستاذ مسعود وصفت الموضوع كأن الإطار التنسيقي هي شركة وهناك مساهمون وهناك
3: شركة سياسية
5: هناك مشكلة أيضا
1: مساهمها
4: ولا يوجد مساهمون.
5: هناك مشكلة في شكل النظام العراقي نفسه. نتكلم عن نظام محاصصة،
1: نظام محاصصة،
5: يعني نظام في النهاية لو مهما كانت النتائج في رئيس الوزراء شيعي والرئيس كردي ورئيس البرلمان سني، مهما كانت النتائج
1: هو كان الاعتقاد في الأول أعتقد عرف في العراق لا يذكر الدستور هذا الموضوع،
0: إنما عرف
1: ما بعد 2003 وضع في البداية لتهدئة الأمور. لم يقرأ لما سيأتي من تداعيات بعد ذلك. طيب، في الجزء الثاني من هذه الحلقة ما يهمني كذلك هو موقف دول الخليج، كيف سيكون تجاه الحكومة، لأنه في النهاية الدول تتعامل مع دول لا تتعامل مع ميليشيات، وهناك مسؤولية ربما ستلقى على عاتق الحكومة العراقية. كيف ستتلقف الكرة وما الذي يجب أن يفعل عراقيا لمحاولة على الأقل التهدئة في هذه المرحلة الحساسة؟ بعد فاصل

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار. نحن نستكمل هذا النقاش طبعا ونحاول أن نطرح أكثر ما يمكن من أسئلة تفكك هذه العقدة، العقدة الحقيقية، الوضع الحقيقي الذي يتواجد فيه العراق اليوم. ما تداعيات علاقة العراق مع دول الخليج، وكيف ستتفاعل دول الخليج، أو ما هي مواقفها، خاصة بعد ما ذكرناه في بداية هذه الحلقة وما أشرنا له مما ورد في بيان وزارة الدفاع السعودية، رغم تصريحات رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي الذي أكد في تصريحاته العديد من الأمور. زميلتنا هدير تطالب بالفعل، ولكن هو في تصريحاته يعني ربما هو لازال جديد فأيامه يعني
1: نتمنى جدا.
0: خلينا نذكر على الأقل بتصريحاته. حكومة علي الزيدي مشاهدين الجديدة بعثت برسالة حاولت أن تطمئن من خلالها محيط العربي والخليجي، تؤكد فيها الرغبة الجادة لتعزيز العلاقة مع دول الخليج، وهذا ما قالته. لا تخفي بغداد تضرر علاقاتها مع دول الخليج العرب بفعل حرب إيران الأخيرة. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عقب تعيينه المرة الثالثة شدد على أن الأولوية لترميم العلاقة مع دول الخليج، سيما وأن بلاده باتت ضحية هذا الحرب بين واشنطن وطهران وإسرائيل، وأكد على ذلك وزير الخارجية. لتثبيت هذا التوجه تشدد حكومة الزيدي على صيانة القرار الوطني العراقي، وذكرنا بتصريح منذ قليل النائب ببغداد عن سياسة

0: التجاذبات للاصطفافات الإقليمية بدءا من ابعاد العراق او الساحل العراقية من ان تكون منطلقا للاعتداءات على دول الجوار، لكن هذا لن يتأتى دون حصر مسألة السلاح، ولكن لم يتم حصر السلاح في اي من هذه الحكومات، وهذا مطلب أمريكي خالص. طبعا نتحدث عن حصر السلاح. الإدارة الأمريكية عبر مبعوثها الخاص توم باراك أعلنت رسميا استعدادها الكامل لدعم حكومة الزيدي لبناء عراق مستقر وبسلام طبعا يعيش مع جيرانه. هنا تسعى واشنطن لتمكين الحكومة العراقية الجديدة من ضبط مسألة السلاح وأمن الحدود، ولكن مشاهدين حكومة الزيدي قد تواجه سعيا لا نعلم من أي جهة، يقول بعض من إيران من داخل العراق، للاحتفاظ بأوراق ضغط إقليمية عبر الساحة العراقية، وهناك حسابات مختلفة يتحدث عنها البعض. سؤالان سنختم بهما هذه الساعة. السؤال الأول، ما المتوقع من الحكومة؟ ما الذي يجب أن تفعله الحكومة العراقية في هذا التوقيت بالتحديد، غير كل هذا الكلام اللي استمعنا له اللي هو النوايا الحسنة لجمع السلاح، لأن العلاقات بدأت بالفعل تأتي ب يعني مردود قد يسيء إلى تاريخ من العلاقات التاريخية الحسنة بين العراق. في النهاية الشعب العراقي يعني بعيد عن هذه الحسابات، فالحكومة لديها مسؤولية اليوم.
1: أنا في تصوري واضح من خلال الفترات الماضية الحكومة العراقية حكومة شكلية وليست تدير الملفات الداخلية بشكل كامل، ولذلك أصرح لا يمكن الرهان عليها، وكان في تعاطف معها ومساعدة مستمرة، يعني شهدناها بالذات في فترة الكاظمي، وأيضا حتى السعودية مع السوداني في البداية حاولت تدعم بشدة هذا التحول. لا تريد دولة السعودية ودول الخليج من العراق شيء، تريد أن يكون دولة مستقرة وبعيدة، لا تريد أن يكون أداة. اليوم يعني العراق كيف نتعامل مع دولة أو لا دولة؟ يعني حتى البيان الخارجي أنا غير مطمئن الصراحة، كلام مثلا الزيدي في جهة وبيان الخارجي أنه أثبتوا أنه هذه الاعتداءات وأحنا سنحقق، ولم يثبت لدينا
0: كيف أن هذه الاعتداءات يثبتوا، لأنه سؤال مهم جدا، هي دولة أو لا دولة؟ إيه؟ كيف يجب أن يتم إثبات بأن العراق دولة على الأقل بمستوى معين هي حرة في قراراتها؟
1: اليوم أنه قد يكون الزيدي هو الرجل الخارق الذي يعد الوضع مثالي. الهيمنة القبضة الإيرانية الآن مرتخية وضعيفة ولم تعد بتلك القوة والصلابة، حتى الولاءات حتى اللي بيحسبها من ناحية المصالح هو اليوم من صالحه أنه يبحث عن خيارات أخرى. لم تعد إيران الملجأ، الآن حزب الله ينهار بالكامل، الحوثي يعني الحوثي ظهر أكثر ذكاء يعني وراهن على حسابات مختلفة، والحوثي يعني اختلف تماما اللي كان متوقع أنه اليد والذي بيده سلطة أكبر. فهنا ما يأتي اليوم
0: اعتباراتهم أخرى أستاذ جاسر، كما قال تفضل منذ قليل أستاذ جعفر قال بأنه مبادئهم تركز على الاعتقاد والأمور
1: لا الحوثي أنا أقصد أنه في العملية العسكرية كذرة إيرانية ممكن يسبب قلق في باب المندب ويصعد من الأزمة الاقتصادية، لكن الحوثي الآن لم يتحرك، بالعكس حتى اليوم الخطوات الأخيرة تبادل الأسرى والتعاون، هناك توجه أن الحوثي يتحول إلى كيان يمني أو جزء من المنظومة السياسية اليمنية بشكل، ولذلك أنا أعتقد أنه تمرد، وهذا التمرد يمكن جاء مع وفاة خمني صحيح. فبالتالي استقل، لأنه أيضا عبد الملك يرى نفسه من آل البيت، لا يرى نفسه تابعا، فهو لا يقبل يمكن بالشكل هذا، مجرد تصور شخصي لكن اليوم العراق لما تجي الفصائل وهي فصائل حمقى واللي أمرها أحمق ترسل مسيرات في هذا الظرف والحرب متوقفة باتجاه دول الخليج، هذا تدمير العراق. فبالتالي إذا لم تستطع الحكومة بعيدا عن إذا الخطاب اللي يستمر كما هو خطاب وزارة الخارجية لا أمل في العراق.
0: كيف هذا السؤال؟
1: لكن أنا أقصد لو استطاعت الحكومة العراقية أن تناشد تسأل، ترى الدول قادرة أن تحقق الدعم حتى في الدعم الأمريكي، أنها تؤكد تسعى بشكل معين لمحاولة السيطرة، تعلن على الأقل عجزها بس لا تنكر أن هذه الهجمات وأن هذه الفصائل تتمتع بالسلطة الكاملة وأنها تتبع إيران وأن هي اللي تطلق المسيرات.
0: أعلنوا عزها يمكن أن يهدئ من روع الخليجيين والعرب تعتقد؟
1: أنا أعتقد الخليجيين ليسوا قلقين، لا السعودية ليست قلقة من هذا، هذه المسيرات لا تشكل، هي تشكل فقط على نحن نخشى على العراق، لا نخشى من هذه المسيرات، والعراق يضع نفسه في يعني إذا كانت السعودية ودول الخليج تتحاشى الضرب لإيران حرصا على العلاقات، أيضا هي حريصة على كذا، إذا كانت تتحاشى حتى لا تكون مصطفى إلى جانب إسرائيل في عملية وهي حرب لم تبدأها بالشكل وتجاوزت وحرصا على المستقبل، أيضا تعمل لذلك
2: أصلا العراق. يعني لحل هذا الإشكال أو حل أي مشكلة يجب أول خطوة تكون الاعتراف بوجود هذه المشكلة. أعتقد بأن الحكومة العراقية تستطيع طلب المساعدة من دول الخليج في هذا الموضوع، فتح أبوابها ل يعني مثل ما تفضل الأستاذ جاسر، القبضة الإيرانية

0: بعد هذه الحرب ستكون رخوة. هي بدت بالارتخاء. هذه فرصة تاريخية لكي يتخلص العراق من هذه المشكلة. طبعا هناك كما قلت سابقا يعني حل باقتلاع هذا الأمر. هناك حل آخر بخنق هذه الفكرة. هناك حل هناك أيضا مساهمات ممكن يجي من خلال دعم ثقافي، دعم فكري. يعني لا ننسى بأن هذه الإشكالية الأساسية التي أدت إلى كل هذا، مسألة ولاية الفقيه، هي في الأساس مسألة فكرية، يجب أيضا أن ننظر لها من هذا الجانب.
1: هذا ربما يكون حلا على المدى الطويل،
0: على المدى الطويل يعني احنا لا نتوقع،
1: ولكن على المدى المتوسط، خلينا لا نكون يعني متفائلين الحديث على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط ماذا بيد الحكومة العراقية فعله حقيقة؟
0: أن تطلب المساعدة من دول الخليج، أن تفتح، أن تسمح لها بأن تساعدها. أول مشكلة يعني على الأقل تعلن نحن عاجزون عن حل هذا الإشكال، أنتم أشقاؤنا، نجلس نتباحث نرى كيف نجد الحلول. هذا على المستوى المتوسط. ولا يجب خليجيا أيضا أن نفرط في التفاؤل على قدرة الحكومة العراقية على حل هذا الملف بغمضة عين.
1: تعتقدين هذا واقعي؟
2: هذا واقع، والدليل أنه عندما جاءت حكومة مصطفى الكاظمي التي أنقذت الإطار التنسيقي من النهاية، شارف على النهاية بعد ثورة تشرين أكتوبر، جاء مصطفى الكاظمي، هم من رشحوا الكاظمي وهم من اختاروه، والرجل بعيد عن السياسة، هو رجل أمني بحت. عندما حاول ترميم علاقة العراق ووضع العراق بوضع أفضل خارجيا مع دول الخليج، مع المملكة، مع العالم، فتح العراق على العالم، حاولوا قتل.
1: لماذا كل مرة يعود اسم الكاظمي للحديث عن إيجابيات قدم؟ يعني ما الذي يختلف فيه مثلا مصطفى الكاظمي عن بقية رغم أنه هو من رشحه نفس المكون،
2: إطار التنسيق، ولكنه يختلف ربما لأنه يرى الأمر هو مستقل.
3: والله هو الضوء الوحيد في هذه العتمة العراقية.
1: يعني هناك حل، يعني بالتالي وددت قوله هناك حل
4: بنفس الأسباب التي الآن دفعت إلى الإطار التنسيقي ترشح الزيدي هي نفس الأسباب جعلتها في تلك الظروف الدقيقة والحساسة والمصيرية بالنسبة للفصائل أن ترشح الكاظمي. أعتقد بأنه الآن الظرف أيضا مختلف، كما قلت الإصلاحيون يصعدون وينزلون حسب عندما ترى السلطات في إيران الضرورة في ذلك. أنا أعتقد شخصيا بأنه لا يجوز أن نفصل ما يحصل داخل العراق عن إيران، لأن إيران تنظر إلى العراق متنفس حقيقي لها اقتصاديا من خلال الحصار. لعب العراق دور أساسي بخصوص إيران، النفط الإيراني الذي كان يذهب باسم النفط العراقي، وكثير
1: هو الخطر أن يكون العراق ثمن، هو الخطر أن تهدأ الأمور في إيران، تبدأ إيران بترتيب أمورها مع واشنطن ويكون العراق ثمن بشكل أو بآخر.
4: هو هكذا. ولكن رغم كل ذلك علينا في عالم السياسي لا يمكن أن نطلق حكم مطلق نهائي ونعتبر الأشياء ثابتة لا تتغير. الشيء الثابت الوحيد في السياسة هو التغيير، لذا علينا أن نتوقع التغيير. الدول الخليجية هنا عليها أن تفتح أبوابها للزيدي، وهو يجب أن يثبت لهذه الدول بأنه جاد للتغيير. ولكن هناك شرط واحد،
1: تقول لك كيف سأفتح له الأبواب وأنا أستهدف من هذه الدولة. يعني نعم، حتى المقاربة صعب أن تقبل. نعم، صعب أن تقبل.
4: هذا اللي أردت أنا أكمل يعني الجملة،
1: أعذرني على المقاطعة.
4: ولكن أول إجراء تريده منه دول الخليج قبل أي إجراء اقتصادي تعاون آخر يثبت لها بأنه يستطيع أن يسيطر على هذه الفصائل. ولكن علينا أن لا نتوقع من الزيدي المعجزة، لأن عصر المعجزات انتهى مع الأنبياء.
1: والله
2: نعم.
1: أنا أؤمن بالمعجزة. تزلت صدر
3: يعني أنا أتفق أنه لا تستطيع الحكومة العراقية الآن الخلاص من الميليشيات بهذا الشكل، تحتاج إلى فترة. وأعتقد المملكة ودول الخليج تتفهم هذه الضرورات حتى لو كان في استهدافات أخرى مستقبلية، لأنك تتمنى أنه البيان الخارجي العراقية يقول نعم نحن مو بسندين هذه الجماعات خارج سلطتنا، ونحن حريصون ونتأكد امنحونا الفرصة. كنت أتمنى أن يقوم بزيارة للمملكة، أن يتصل بوزير الخارجية. ترى حتى إصدار البيان ترى اللغة جافة، يعبر عن هشاشة الحكومة وعدم قدرتها على التواصل المباشر. يعني

0: كان مصاغ بتوافق معين لمصالح معينة فقط لرفع العتب وللتأكيد، لكن لو كانت الحكومة ذات نية جادة أو قدرة متحركة كان استطاع على الأقل رفع السماعة على الأمير فيصل.
1: ولكن لماذا يرفع العتب؟ عن خوف مثلا من حسابات داخلية أو عن عدم قدرة وحرج؟ يعني لماذا مثلا
2: مستقبلا يعني
1: باهت في حسابات النهاية مستقبلية؟
2: في النهاية أيوة حسابات مستقبلية، يعني سيأتي وقت ربما يسأل فيه أو تسأل حتى حكومة العراق لماذا كان هذا الاستهداف، سيقولون أصدرنا بيان إدانة
0: بالضبط.
2: الموضوع لا يعنينا، كان كذا كان كذا كان كذا. لكن إذا كانت هناك جدية أنا أتفق كثيرا مع الأستاذ جاسر، أتفق أيضا مع الأستاذ. دول الخليج يجب أن يكون لها دور في الحل.
1: سأختم بما كنت أشرت له أستاذ جاسر، وأود سماع هدير في هذا الموضوع. كنت أشرت إلى أن رد فعل المملكة العربية السعودية بموقف عبرت عنه وزارة الدفاع لم يأتي من يعني أتى برسالة في الواقع.
0: الوجه الخشن، أنا أسميه الوجه الخشن.
1: هذا يعني يشير إلى شيء؟ يشير
0: لا يشير يعني
1: ولا فقط اللهجة مش أكثر؟
0: الاستعداد ويعني التحذير الأشد صرامة التوضيح في هذه المسألة.
3: استهداف مصادر النيران
1: سيلتقط بدقة من الجانب العراقي، مهم أن تلتقط مثل هكذا
4: إذا كان
1: تفاصيل.
4: الجانب العراقي ذكي إلى هذا الحد سيلتقط هذا الموضوع. وبالنسبة للفصائل هم أصلا الآن في حالة أولا استنفار كامل، هم على ثقة بأن أمريكا قادمة 100% وستستخدم الصيد المنفرد، لهذا هم مستنفرين تماما واستهدفوا المملكة إذا كانوا هم فعلا طبعا قد استهدفوا.
1: وهذا ربما يحضرون له من
4: نعم
1: بعد
4: له.
1: من سنة تقريبا أو
4: أكثر.
1: من أكثر من سنة صح؟
4: من أكثر من سنة
1: من لما بدأت من غزة للبنان لسوريا
4: وقتها
1: أتت بعض المعلومات على الاستنفار.
0: ويمكن تضرب معجزة ربانية مثل ما ذكر تعطيهم النصر
1: حتى لموضوع المعجزة.
2: لكن أيضا يعني حتى في الحلول العسكرية لا يعني لا يمكن استثناء دول الخليج بالمطلق، ربما تكون هناك مشاركة ولو من باب الرد على مصادر إطلاق النيران وإنهاء تلك المجموعات الصغيرة
1: ولو من باب التنسيق يعني
2: احتمال.
1: في كل الحالات هو هذا الموضوع سيبقى موضوع للمتابعة، لأنه هناك الموقف الأمريكي كيف سيكون، حصر السلاح الخارج عن إطار الدولة كيف سيكون، وسننتظر كذلك بقية المواقف وبقية التطورات بالربط مع تطورات الملف الإيراني. أود شكركم جزيل الشكر ضيوفي الأفاضل على كل ما تفضلتم به. مشاهدينا نلتقي غدا في نفس التوقيت مع ساعة حوار بإذن الله. السلام عليكم.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل،

0: هذا هو المرق، وحين نستشف تمهد وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: إخبارية جديدة تأتيكم من العربية. أهلا بكم.
1: And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of Montgomery.
0: ترامب يتحدث عن تطور إيجابي بالمحادثات مع إيران ويقول إنه أطلع إسرائيل على تأجيل الهجوم. تقارير تحذر من أن أزمة الطاقة تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة، و80 دولة تعلن إجراءات طارئة. مشاهد جديدة تظهر حجم الجرائم والإعدامات التي نفذها أبو لولو بحق المدنيين السودانيين. أزمة جديدة داخل حزب العمال البريطاني بشأن المرشحين المحتملين لخلافة ستارمر. شرطة سان دييغو تؤكد مقتل 5 أشخاص في إطلاق النار بمجمع مسجد، وترامب يصف الحادثة بالمروعة. نبدأ ساعتنا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن تأجيل الهجوم على إيران جاء بطلب من السعودية وقطر والإمارات. تحدث عن تطور إيجابي للغاية في محادثات مع إيران، وشدد أيضا على أن الولايات المتحدة ستكون راضية على الأرجح إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي، وأيضا أن يكون الاتفاق مرضيا لدول المنطقة. أوضح ترامب أنه أطلع إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران.
1: Was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that, where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel. We've informed other people in the Middle East that have been involved with us. And, you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we had

0: we thought pretty much getting close to making a deal, and didn't work out. So I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
1: أيضا اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة تتعامل مع نصف الصف الثالث من القيادة في إيران، وقال إن على إيران التعهد كتابيا بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي.
0: We've taken a country that was going to have a nuclear weapon and we've virtually destroyed its military. They have no navy, they have no air force, they've been virtually destroyed militarily. That's a lot. That's a big, we could leave right now, it would take them 25 years to rebuild. And the last thing they're thinking about, I think, is nuclear. Now they have to put it down in writing. But when you say nothing, we've totally destroyed, excuse me, from CNN, we've totally destroyed their military. We've destroyed their leadership. As you know, their leaders are gone. Their leaders are gone at the first level, the second level. We're dealing with half of the third level. And I think we've made a lot of progress. And it's very simple, you know, we don't want to go through this.
1: قبل ذلك أوضح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه لا يرى منطقا في رفض إجراء محادثات مع واشنطن لإنهاء الحرب، وشدد على أهمية التحاور بعقلانية خلال المفاوضات من أجل الحصول على ردود عقلانية حسب تعبيره. أضاف بيزشكيان أن طهران لن تتراجع عن مطالبها خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. أيضا أقر الرئيس الإيراني بأن بلاده تواجه ضغوطا غير مسبوقة في ظل الحرب والحصار.
2: من يتحمل المسؤولية يجب أن يتحدث بصدق مع المجتمع والمواطنين، ولا ينبغي أن يقدم معلومات أو رسائل مضللة، فلا يجب أن يخيل للناس أن العدو ينهار بينما نحن نعيش حالة ازدهار. لن نضحي بعزة بلادنا وكرامتها من أجل الراحة أو المصالح الشخصية. تجنبوا أي مكان تراد فيه إثارة التفرقة، ولكن دعونا نرى الحقائق. الأمر ليس وكأننا لم نتضرر، الأمر ليس وكأن الحكومة تملك الإمكانيات وهي غارقة في النوم بينما الناس يواجهون المشاكل. وزراؤنا وخبراؤنا على رأس عملهم ليلا نهارا، حتى أنني لا أتذكر أننا أخذنا يوم عطلة واحد طوال الفترة التي قضيناها. ومن أجل عزتي وشموخ بلادنا، نحن مستعدون للتضحية إلى أقصى حد ممكن.
1: نتوسع في فهم صورة التطورات في الساعات الأخيرة مع ضيفنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، ينضم إلينا من عمان. أهلا بك دكتور نبيل. نافذة وقت فتحها ترامب لربما تعطي إيران فرصة كما ذكر سابقا الرئيس الأمريكي، هل ستستغل إيران ذلك خاصة مع إقرار بيزشكيان بالصعوبات الكبرى التي تواجهها البلاد في ظل الحصار والحرب؟
3: صباح الخير أستاذ حنين. يعني ترامب يستخدم التأجيل مع التهديد كأداة ضغط تفاوضي وليس كتنازل حقيقي. واشنطن تريد إبقاء إيران تحت ضغط نفسي وعسكري دائم دون التورط الفوري بحرب شاملة وواسعة. والرسالة أو يعني حاول ترامب من خلال ذلك توجيه عدة رسائل. أولا رسالة لدول مجلس التعاون الخليجي بأن أمريكا ما زالت تسمع لحلفائها وتراعي مخاوفهم الأمنية والاقتصادية والعسكرية. وترامب يحاول الجمع بغاية هذه اللحظة بين الردع العسكري والدبلوماسية القسرية في وقت واحد، بالإضافة إلى التلويح بهجوم شامل وهدفه دفع إيران لتقديم تنازلات سريعة بالنووي وهرمز. والتأجيل بالمناسبة لا يعني تراجع عسكري، بل هو إعادة تموضع واستكمال للتحضير العملياتي. الآن دول الخليج تحاول لعب دور صمام الأمان بين واشنطن وطهران لمنع الانفجار وبقاء القوات الأمريكية بالمقابل بحالة جهوزية قصوى، يعني أن نافذة الدبلوماسية هي قصيرة ومؤقتة. السيناريو الأقرب ربما ست حنين هو تصعيد تفاوضي حاد يترافق مع تهديدات وضربات محدودة وضغط اقتصادي، لكن بالمقابل هنالك السيناريو الأخطر وهو فشل المفاوضات وعودة الضربات الأمريكية الإسرائيلية بسرعة. الآن إيران كيف سوف تقرأ أو كيف
1: لكنك
3: تقرأ
1: في الحالتين ترى أن هناك ضربات ستشن على إيران سواء مع التصعيد التفاوضي وضربات محدودة أو مع فشل المفاوضات وعودة الحرب؟
3: صحيح، لأنه أنا من خلال رصدي للإعلام الإيراني ولرد الفعل الإيراني، إيران راح تعتبر

0: وتعتبر التأجيل نجاحا لسياسة الصمود والضغط المتبادل. والإعلام الإيراني للأسف الشديد أستاذ حنين بيحاول يقدم هذه الخطوة ويحللها كدليل على خوف واشنطن من الحرب الشاملة. وبالمناسبة حتى يعني الحرس الثوري وإعلامه ما زال يعتبر أنه تهديد هرمز والخليج قد أعطى ثماره التفاوضية لتعزيز خطاب أمريكا، ومن هون تراجعت ولم تفرض شروطها بالقوة كما يدعون. وأيضا بيحاول الإعلام الإيراني لغاية هذه اللحظة رفع معنويات الداخل الإيراني بعد أسابيع من الضغط العسكري والاقتصادي، وهنالك محاولات أيضا للدعوة لتحسين المنشآت الحساسة النووية والبنى التحتية خشية من ضربة عسكرية أمريكية مفاجئة. الآن استراتيجية إيران هي محاولة الضغط لغاية هذه اللحظة عبر التهديد الصاروخي والمسيرات ووكلاء إيران ورفع كلفة المواجهة عبر الاستهداف والاعتداء على دول الجوار. الأمر الثاني محاولة تعميق الخلاف بين واشنطن وتل أبيب حول جدوى الحرب، والحديث بأن الجانب الإسرائيلي ينظر لتأجيل هذه الضربات بقلق خشية ذهاب ترامب نحو تسوية جزئية مع الجانب الإيراني. والأمر الآخر تصوير الخليج كطرف يضغط لمنع الحرب بسبب الخشية من رد الفعل الإيراني، وهذه مشكلة حقيقية.
1: وأدوار وازنة بذلتها هذه الدول وقدمتها في الساعات الأخيرة في محادثات مع الرئيس ترامب أجلت هذه الضربة التي كانت محتملة في ساعات. يعني قبيل هذا المشهد كنا نتحدث عن هجوم واسع بحسب حتى التلميحات الأمريكية والتصريحات الواضحة والمباشرة. طب بالصورة الأوسع، إيران قدمت ردا على الشروط الأمريكية. برأيك هذه الورقة تحمل تنازلات جوهرية من قبل إيران، أم أنها ورقة ستأتي بعدها ورقة أخرى كما اعتدنا؟
0: كل يوم بيطلع ورقة، لأنه الهدف النهائي من ذلك هو إطالة أمد هذه المفاوضات والمراوغة ومحاولة كسب الوقت كعادة الجانب الإيراني. والمشكلة الحقيقية أنه ترامب والحديث والتصريحات تاعتهم الهدوء ما قبل العاصفة يبدو أنه لم تصل الرسالة بشكل جيد إلى الجانب الإيراني، لأنه أستاذ حنين هي مش مجرد رسالة إعلامية، هي جزء من حرب نفسية استراتيجية لرفع الضغط على طهران قبل اتخاذ القرار النهائي. وواشنطن تريد إبقاء إيران في حالة استنزاف ذهني وعسكري وأمني عبر الاستنفار الدائم ونقل القوات ورفع الجاهزية، بالإضافة إلى خنق الاقتصاد الإيراني ودفع النظام الإيراني للشك حتى بوجود ضربة مفاجئة، وهما يحاول استبعاده يعني ضمنيا لغاية هذه اللحظة. الآن التلميحات المتكررة من جانب ترامب تعني أنه خيار الحرب مطروح فعلا وبقوة، والقرار النهائي يبدو أنه تم اتخاذه، يعني على الرغم من الغموض المقصود. يعني الإدارة الأمريكية تستخدم ذلك، أنه الحديث أنه لا تهدئة دائمة ولا حرب رسمية ولا إعلان لذلك لإبقاء إيران تحت الضغط ومنحة من إعادة ترتيب قوتها. والأمر الثاني أنه لغاية هذه اللحظة لم ينعكس ذلك على تقديم المقترحات الإيرانية كما تفضلت، هي شكلية، يتحدثون عن التعويضات وكيفية التفاوض حولها، يتحدثون عن الرفع الجزئي للعقوبات والرفع الكامل لهذه العقوبات، يتحدثون ربما بصيغة ما عن يعني ربما قد توافق إيران فيما يتعلق بتجميد التخصيب لمدة 5 سنوات مع العودة إلى 63% ورفض ما يسمى بتصوير تخصيب الإيراني.
1: أن الولايات المتحدة لا تريد أقل من 20 عاما. عموما سنرى ماذا ستحمل الساعات المقبلة. الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن بوادر اتفاق جيد، لكن الخيار العسكري يبقى قائما. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم.
0: شكرا سيدي.
1: هذا وأكد مصدر إيراني لرويترز أن أمريكا أبدت مرونة مع طهران في المناقشات الجارية أيضا بشأن القيود المفروضة على البرنامج النووي. والمسؤول الإيراني قال أن هذه المرونة تسمح لإيران بأنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية. نقلت رويترز عن المصدر نفسه أن أمريكا وافقت على رفع التجميد عن 25% فقط من الأموال الإيرانية على مراحل، وأن القضية النووية ستتم مناقشتها في مراحل لاحقة.
2: الوقت يضيق بينما تتسارع عقارب تصعيد عسكري جديد من داخل اجتماعات الأمن القومي إلى منصات التواصل، يرفع الرئيس الأمريكي سقف التهديدات. صور مولدة بالذكاء الاصطناعي نشرها على حساب

0: تظهر زوارق وطائرات الإيرانية مدمرة باستخدام أشعة الليزر، ملمحا إلى أن الضربات هذه المرة قد تأتي من كل حدب وصوب في حال تعثر التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
1: الإيرانيون يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق، هم يصرخون من أثر الحرب، لكنهم يبرمون الاتفاق ثم يقدمون ورقة لا علاقة لها بأي من البنود.
0: في ظل جمود لا يزال يلف المسار التفاوضي، تتواصل الرسائل عبر الوساطة الباكستانية، فيما أكدت طهران أنها ردت على مقترح أمريكي جديد. ويأتي هذا في سياق شروط متبادلة تعقد المشهد، وتضمنت من الجانب الإيراني إنهاء فوريا للحرب ووقف الحصار البحري على موانئها، والمطالبة بتعويضات عن الضربات التي استهدفت أراضيها، إلى جانب رفع كامل للعقوبات المفروضة عليها والإفراش عن الأموال والأصول المجمدة في الخارج، بل والاعتراف بما تسميها السيادة على مضيق هرمز. في المقابل تبدي واشنطن تحفظاً على بعض هذه النقاط، إذ ترفض دفع أي تعويضات أو الإفراج عن أكثر من 25% من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، كما تصر على تسلم نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني وإبقاء إيران على موقع نووي واحد فقط قيد التشغيل. وقد ألمح ترامب إلى إمكانية القبول بتعليق برنامجها النووي لمدة 20 عاماً. يتزايد نفاد صبر واشنطن، لا سيما مع استمرار إغلاق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية، فيما بات بنك الأهداف جاهزاً لدى البنتاغون تحسباً لخيار استئناف العمل العسكري. ويشمل مواقع للحرس الثوري ومنشآت الطاقة والبنية التحتية، وسط جهود إقليمية متواصلة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه، إلى مواجهة.
2: والآن تنضم إلينا من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي. أهلا بك دكتورة أمال مجددا على قناة العربية. نحاول فهم صورة التحركات الدبلوماسية ومدى تأثر الولايات المتحدة بها. أدوار أخرى دخلت على طاولة التفاوض لربما سنرى، ولكن إضافة إلى الدور الباكستاني، بالتالي هل ستسهم هذه الأدوار بتقديم اتفاق جيد أو جيد بنظر ترامب؟
3: أولا صباح الخير وشكرا على الاستضافة حنين. بالطبع أن دخول الدول الخليج على مسار التفاوض، وهي الدول المعنية بشكل مباشر في المنطقة، هي أخبار سارة، لأن الرئيس ترامب يستمع إلى أهل المنطقة الآن، وكان يجب أن يستمع إليهم قبل بدء الحرب في الواقع. فإذا كان الرئيس ترامب اليوم يستمع إلى المنطقة ولا يستمع إلى الصقور الموجودين حوله وفي واشنطن ويطالبون باستئناف الحرب بأي شكل، إن هذا أخبار جيدة ويمكن أن تؤدي إلى مسار يمكن أن يعطي نتيجة، خاصة أن نرى أن هناك تقريبا يصبح هناك إجماع دولي على ضرورة إنهاء هذه الحرب وفتح مضيق هرمز. يعني اليوم عدد الدول في الأمم المتحدة التي وقعت أو دعمت مشروع القرار لفتح مضيق هرمز أصبح 132 دولة، يعني غالبية دول العالم. لذلك إذا كانت هذا المسار الجديد، والرئيس ترامب سوف يستمع إلى آراء كثيرة ولا يستمع فقط إلى بعض الآراء التي تريد استئناف الحرب من دون أن تفكر بما يمكن أن تحمله، خاصة للدول المنطقة الذين لا علاقة لهم ببدء هذه الحرب ولكنهم دفعوا ثمنا كبيرا
2: فعلا. ويأتي حديثه بأن التأجيل جاء بطلب من السعودية وقطر والإمارات، ولكن كذلك في هذه المرحلة يقول أن الاتفاق يجب ليس أن يرضي فقط الولايات المتحدة بل منطقة الشرق الأوسط ودول المنطقة. لكن ما الذي يدفع بكل هذه الإيجابية في وقت نحن كنا فيه بعد تنازلي لضربة وسيناريو مغاير تماما ومختلف عما نشهده اليوم من تصريحات؟
3: هو الإيجابية هو أن الرئيس ترامب أعلن أنه يستمع إلى حلفائه في المنطقة الآن في الخطوة المقبلة، ولكن إذا نظرنا إلى أرض الواقع

يعني منذ 24 ساعة. كانت الوضع لا زال عليه، يعني شروط الحرب موجودة وشروط التفاوض لم يتغير أي شيء فيها. لذلك لم يتغير الكثير على الأرض، الذي تغير هو أن الأسلوب تغير، ولكن

0: ترامب يريد الحل الفوري، ليس لديه الصبر، يريد حل المشكلة في لحظة. لذلك هناك أسلوبين مختلفين، وهذين الأسلوبين يمكن في مرحلة ما أن يؤديا إلى اشتعال الحرب مرة
1: ليس في
0: أخرى.
1: صالحها أيضا في ظل الخلافات يعني وما يظهر بالداخل. استمعنا اليوم لتصريحات بازشكيان، ولكن ماذا عن إسرائيل؟ يعني بالرغم من التنسيق الأمريكي الإسرائيلي ترامب ونتنياهو في الأيام الماضية على استئناف وعودة هذه الحرب، الآن يتخذ الرئيس دونالد ترامب قرارا بالتأجيل ولو مؤقتا. لا نعلم أيضا ما الذي سيحدث، ولكن ما هي الحسابات الإسرائيلية الآن والتي كانت تستعد تل أبيب لهذه العودة القوية وتريد ضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية؟
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم قال إنهم جاهزون لضربة عسكرية، ولذلك يجب النظر إلى موضوع أو موقف إسرائيل هذا الموضوع من منظار أن إسرائيل كانت أيضا لا تريد وقف هذه الحرب، وهي تريد الاستمرار هذه الحرب، وتريد أن تتخلى إيران عن كل أو تفكيك كل البرنامج النووي الإيراني. وهذا هو الموضوع الأساس في هذه المفاوضات، موضوعين أساسيين: موضوع التشبيه، إيران تريد أن تحتفظ بهذا الحق لأنها تفسر معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي على أنها تعطيها الحق. الولايات المتحدة تختلف في تفسيرها لهذا الموضوع، وترى أنه لا حق لها في هذا الموضوع، ولكن إسرائيل تريد أن يكون لدى لأن لا يكون لدى إيران أي يورانيوم مشبع. والرئيس ترامب مصر حتى الآن أن يكون التشبيع في إيران بنسبة صفر، أن يكون لديه، وهذا موضوع لن تقبله إيران. لا أعتقد أن إيران يمكن أن تقبل في أي مفاوضات. يعني يجب أن أذكر لك شيء، وهو أن حتى شاه إيران، وهو الذي كان بدأ البرنامج النووي الإيراني وليس النظام الإيراني الإسلامي الموجود الآن، شاه إيران بدأ هذا البرنامج عام 1957، وعام 1960 كانت الولايات المتحدة هي أول من أعطى أول مفاعل نووي لإيران. لذلك موضوع التشبيع وموضوع البرنامج النووي الإيراني موضوع مهم جدا بالنسبة للإيرانيين، لأنهم يعتبرون أن هذه مسألة وطنية تتعلق بحقهم غير القابل للحصول. لذلك هذه ستكون مشكلة إذا أصرت الولايات المتحدة على موضوع التشبيع صفر وإيران مصرة على حقها. ربما نجد أن هذه الهدنة لن تطول كثيرا، لأن الرئيس ترامب قال اليوم أن التأجيل سيكون يومين أو ثلاثة، يعني ليس هناك الكثير من الوقت للتفاوض حول هذا الموضوع. ولكن
1: وأوعز بإبقاء الاستعدادات على ما هي عليه. عموما انتهى وقت هذه المقابلة، أشكرك جزيل الشكر من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية دكتورة أمال مدللي.
0: جزيلا.
1: ألمانيا، شدد وزير الخارجية يوهان فاديفول على ضرورة منع إيران من تهديد جيرانها مستقبلا. أضاف أن استقرار المنطقة يتطلب وقف تهديدات طهران ومنعها من امتلاك السلاح النووي وتفكيك برنامجها للصواريخ البالستية وإنهاء سياسات زعزعة الاستقرار الإقليمي.
2: نتفق جميعا على أنه لا يمكن السماح لإيران بتهديد جيرانها مستقبلا، ومن هذا المنطلق يجب منعها من امتلاك سلاح نووي وإنهاء برنامجها للصواريخ البالستية ووقف سياسة تأجيج التوترات في المنطقة، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة من دون رسوم.
1: مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. إيران تسعى لتوسيع نفوذها في مضيق هرمز بفرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية. ولدينا أيضا الرئيس اللبناني يؤكد أن إطار المفاوضات يتمثل في انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش على الحدود.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة.

0: أهلا بكم من جديد. جزيرة خارك القلب النابض للاقتصاد الإيراني خارج خدمة التصدير بسبب الحصار الأمريكي الخانق، إذ أعادت القوات الأمريكية أكثر من 80 سفينة تجارية إيرانية كجزء من هذا الحصار بحسب واشنطن. نتيجة لذلك تباطأت الحركة في الجزيرة بسبب تعطل الصادرات، وهو ما أدى إلى امتلاء الخزانات ومن دون تناوب ناقلات النفط المحملة من الفارغة. تحتاج إيران إلى إبطاء إنتاج النفط، لكن تحاول ابتكار حلول مؤقتة وطارئة. صور الأقمار الصناعية رصدت نحو 23 ناقلة نفط حول الجزيرة الإيرانية، هو أكبر تجمع للناقلات هناك منذ بدء الحصار الأمريكي على موانئ البلاد قبل نحو شهرين. ارتفاع أعداد السفن الإيرانية يفسر أن إيران لجأت لحلول مبتكرة توصف باليائسة لتصريف النفط الذي يتم إنتاجه عقب امتلاء الخزانات في البر، حلول تمثلت في الخزانات العائمة. خطوة التخزين الإيرانية في مخازن عائمة تبدو حلا مكلفا وغير مجد على المستوى المتوسط، وما سيأتي هو بالضرورة وقف للإنتاج إذا لم يتم التوصل للاتفاق مع الولايات المتحدة، وبالتالي فك الحصار عن موانئ إيران. وقف الإنتاج في أبار النفط يعني خطرا تقنيا واقتصاديا هائلا، إذ سيؤدي إلى اختلال في ضغط المكامن وانخفاض دائم في الإنتاجية وزيادة ترسبات الشمع والأسفلت التي تتلف المعدات والأنابيب وتسبب صعوبات بالغة في إعادة التشغيل.
1: تحت أعماق مياه مضيق هرمز يكمن أحد أهم الشرايين الخفية للاقتصاد العالمي، حيث تمتد كابلات تنقل كميات هائلة من بيانات الإنترنت والخدمات السحابية والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا والخليج وصولا إلى شرق أفريقيا. والآن تلوح طهران بورقة الفضاء الإلكتروني مع سعيها لفرض ترخيص على الخطوط البحرية المارة عبره، في مقدمتها كبرى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت. بنية تحتية ضخمة تعتمد عليها الخدمات المصرفية، البنوك الدولية، التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاتصالات حول العالم وحتى العسكرية. وأي اضطراب في هذه الشبكات سينعكس بخسائر تقدر بتريليونات الدولارات. خطوة تعكس محاولة إيرانية لفرض تكلفة جيوسياسية على خصومها أو البحث عن أدوات نفوذ جديدة وسط ضغوط اقتصادية متفاقمة، لكن هذا المسار يصطدم بتحديات قانونية وعملياتية معقدة، أبرزها أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تمنع طهران من تعطيل حركة الملاحة والاتصالات الدولية. ومن ناحية أخرى يمر عدد كبير من الكابلات قرب الجانب العماني من المضيق وليس داخل المياه الإيرانية بسبب المخاوف الأمنية، فيما تمنع العقوبات الأمريكية الشركات من إجراء مدفوعات مباشرة إلى إيران.
0: أفاد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن أزمة الطاقة العالمية تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة، ذلك مع إعلان نحو 80 دولة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتراجع إمدادات النفط عالميا. حذر تقرير فاينانشال تايمز من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تصل

0: إلى 180 دولارا للبرميل، وذلك إذا استمر تعطل حركة التصدير عبر مضيق هرمز، ما يهدد بدخول اقتصادات كبرى في موجة ركود جديدة. بحسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن العالم يستهلك حاليا كميات من النفط تفوق الإنتاج اليومي بملايين البراميل، بينما تتراجع المخزونات بوتيرة غير مسبوقة. وإلى السودان، إذ أفادت مصادر لوكالة رويترز بإطلاق سراح القائد في قوات الدعم السريع الفاتح عبد الله إدريس المعروف باسم أبو لولو في ديسمبر الماضي، ذلك بأمر من عبد الرحيم دجلو شقيق قائد قوات الدعم السريع. أوضحت المصادر ومن بينها أحد أقارب أبو لولو ومسؤول استخبارات السوداني وثلاثة قادة في الدعم السريع وضابط عسكري في تشاد، أوضحوا أنه تمت مشاهدة أبو لولو في ساحات القتال في كردفان خلال شهر مارس الماضي. أضافت المصادر لرويترز أن ضباطا في قوات الدعم السريع طالبوا بإعادته إلى الجبهة بهدف رفع معنويات القوات وسط المعارك العنيفة في كردفان. كما أكدت المصادر أن عودته إلى القتال جرت دون السماح له بالتصوير أو الظهور الإعلامي، لكن المتحدث باسم قوات الدعم السريع نفى تقرير رويترز قائلا إن أبو لولو لا يزال محتجزا منذ اعتقاله في أكتوبر الماضي تمهيدا لمحاكمته. وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت اعتقالها لأبو لولو في أكتوبر الماضي بعد سيطرتها على الفاشر عقب انتشار مقاطع فيديو تظهره وهو يعدم مدنيين عزل. أدت هذه الفيديوهات إلى إطلاق اسم جزار الفاشر عليه، وهو الوصف الذي أشار إليه مجلس الأمن الدولي عندما فرض عليه عقوبات في فبراير بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. طبعا أبو لولو ظهر في مقطع سابق قبل سقوط مدينة الفاشر وهو يتفاخر بقتل 900 شخص متحدثا عن اقترابه من الوصول إلى الألف.
1: هذا الاحتفال الليلة الناس دي تموا خلاص تموا 900.
2: الله
1: إن شاء الله غاشين على الألف.
2: كتاب بس الله ليلة الرسالة
1: كويس. أي زود دا يملك يقطع شارع أبو لولو ده أمشي لأخوافي هناك.
3: أبو لولو الزور المستسلم بخليه ترى هو في أبو الزور اللي بيجي بقابله في الميدان.
1: الله شارين سلاح. كان جيت بالدغري الذي احسن ربنا يجيبك.
4: يا اكبر يا اكبر
5: يا اكبر يا اكبر يا اكبر يا اكبر
4: يا اكبر يا اكبر.
0: اعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل فادح من خلال أفعال تقوم بها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. قال تورك إن تلك الأفعال تحاكي أحيانا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعا إسرائيل لاتخاذ تدابير تحول دون وقوع إبادة جماعية في غزة بالإضافة إلى المحاسبة على أفعال مماثلة. كما دان المفوض الأممي في تقريره الذي شمل الفترة الممتدة من 7 أكتوبر لعام 2023 وحتى مايو 2025، دان تنفيذ حركة حماس هجمات وصفها بغير المسبوقة على إسرائيل. توقف مع هذا الخبر العاجل الذي يأتي عن فاينانشال تايمز. الرئيس الصيني أبلغ ترامب أن بوتين ربما يندم على غزو أوكرانيا في إشارة بالطبع إلى القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي في بكين قبل يومين. إذا فاينانشال تايمز الآن تشير بأن الرئيس الصيني أبلغ ترامب أن بوتين ربما يندم على غزو أوكرانيا. من جانبها وعودة إلى قطاع غزة، نددت حركة حماس بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس البدء في إجراءات تطبيق عقوبات الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدا خطرا وانتهاكا للقانون الدولي. دعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التدخل للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إلغاء القرار والعمل على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما وصفته بانتهاكات متواصلة بحق الفلسطينيين.
6: مش هنقدر نرجع لسوء التغذية من تاني، يعمل ضعف في الصحة وفي النفسيات، وكله كله هيأثر كتير من كل نواحي الحياة.
7: المطبخ العالمي

0: اتصل علينا قطع التكية عنا واحنا كل ركننا على التكية لانه الحين فيش مصدر دخل فيش مصدر دخل ولا واحد بمية تشيء كل يوم ضارب ضارب ضارب فيش شغل فيش حياة فيش كل المعاناة فوق ما احنا عايشين المعاناة خلونا نعاني بزيادة احنا قلت اكل
1: هاي طنجرتنا احنا منشتغلش احنا قاعدين احنا ورانا اولاد صغار ولا منشتغل ولا منعمل وجرحة واحنا بالامل يعني احنا الحمد لله رب العالمين من وين نشحد من وين.
2: كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات المالية للبنان، لافتا إلى أن كل ما يتم تناوله خلافا لذلك فهو غير صحيح. أضاف عون أن من واجبه وانطلاقا من موقعه ومسؤوليته أن يقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي يوقف الحرب عن لبنان. رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية ومنها وزارتي الدفاع والداخلية. ثمن الشيباني تجديد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، وعبر في منشور على إكس عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح السوريين ويستند إلى الاحترام المتبادل. سلمت القوات الروسية سلاح الجو السوري طائرة نقل عسكري من طراز اليوشن 76، وهي الطائرة نفسها التي أثارت جدلا واسعا أخيرا بعد تقارير تحدثت عن استخدامها من قبل قائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد لمغادرة البلاد. أما على صعيد التطورات في روسيا فأعلنت وزارة الدفاع أن قوات دفاعها الجوي أسقطت مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية موسكو. وذكر عمدة مدينة موسكو في منشور على تيليجرام أن خبراء الطوارئ يعملون في موقع سقوط حطام هذه المسيرة. وعلى صعيد التحركات السياسية يقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين اليوم تستمر يومين، وذلك بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقبيل الزيارة أكد بوتين أن روسيا والصين مستعدتان للدعم المتبادل في قضايا مختلفة والعمل مع بكين على إحلال السلام، وأن الصداقة مع الصين ليست موجهة ضد أي جهة. ومستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، وهو مستشاره للشؤون الخارجية يوري أوشيكوف، أعلن أنه ما من صلة بين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وزيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يتوجه إلى بكين للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ.
3: ما من صلة بين زيارة ترامب وزيارة بوتين. عادة ما نتفق بشكل سابق على خطة للمفاوضات مع الجانب الصيني. اتفقنا على زيارة رئيسنا إلى بكين وحددنا موعد المحادثات في 20 مايو. مواقف السياسة الخارجية لبلدينا متوافقة إلى حد كبير ونتفق في العديد من المواقف تماما. نهجنا متطابق تماما، لكن أود أن أشير إلى أننا لسنا أصدقاء ضد أحد، بل نعمل من أجل السلام والازدهار العالمي.
2: كذلك أكد أوشيكوف أن صادرات النفط الروسية إلى الصين نمت بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2026، وأن روسيا تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي إلى الصين.
3: في خضم الأزمة في الشرق الأوسط تواصل روسيا الاضطلاع بدورها كمورد موثوق والصين كمستهلك مسؤول لموارد الطاقة. أشير إلى أنه في الربع الأول من هذا العام زادت إمداداتنا النفطية للمستهلكين الصينيين بأكثر من الثلث بنحو 35%، أي ما يعادل 31 مليون طن. روسيا تعد أيضا من أكبر مصدري الغاز الطبيعي إلى الصين، بما في ذلك الغاز المسال والغاز العادي.
2: في أوكرانيا وعلى الصعيد العسكري كشفت وزارة الدفاع الستار عن أول قنبلة انزلاقية مصنعة محليا، ضمن ما قالت عنه كييف أنه يلبي متطلبات الصراع الحالي. وفق ما قدمته الدفاع الأوكراني من معلومات استغرق تطوير هذه القنبلة 17 شهرا، تزن 250 كيلوغراما وقادرة على ضرب التحصينات ومراكز القيادة وأهداف أخرى على بعد

0: أزمة جديدة داخل حزب العمال البريطاني الحاكم، إذ اشتعل السجال بين المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الحكومة كير ستارمر على خلفية موقفهم من عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وسط إصرار ستارمر بعدم التنحي من منصبه. المزيد من التفاصيل مع مصطفى زارو.
1: بريكزيت يعود ليفجر الانقسامات داخل حزب العمال ويضع كير ستارمر أمام أخطر أزمة سياسية داخلية منذ وصوله إلى داونينج ستريت. ففي وقت يحاول فيه رئيس الوزراء البريطاني احتواء تصاعد الحديث عن خلافته، رفض بشكل قاطع وضع أي جدول زمني لتنحيه، مؤكدا أنه سيدعم 100% مرشح حزب العمال في انتخابات ميكفيلد الفرعية. ستارمر دعا حزبه أيضا إلى تجاوز الانقسامات بشأن أوروبا والتوحد في مواجهة حزب الإصلاح بقيادة ناجل فرج.
2: لقد قلت مرارا وتكرارا إنني لن أتنحى عن منصبي، أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه خدمة الشعب الذي صوت في الانتخابات الأخيرة. هل أدرك أن علينا تغيير المسار بعد تلك النتائج؟ نعم بالتأكيد.
1: لكن أزمة حزب العمال لم تقف عند الزعامة، بل اتسعت لتشمل بريكزيت بعد إعادة وزير الصحة المستقيل ويز ستريتينغ فتح النقاش بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. كير ستارمر حاول احتواء الجدل مؤكدا أنه لا يريد الانشغال بقضايا طويت حول العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وأن حكومته تركز على تحسين العلاقة مع بروكسل بعد الاتفاق الفاشل كما وصفه الذي تفاوض عليه بوريس جونسون. وفي المقابل سعى المرشح الأبرز لخلافة ستارمر عمدة مانشستر أندي بيرهام إلى الابتعاد عن إعادة فتح معارك بريكزيت، خصوصا مع استعداده لخوض انتخابات فرعية في دائرة صوتت بقوة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
3: أنا لا أقترح أن تنظر المملكة المتحدة في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أحترم القرار الذي اتخذ في الاستفتاء، وعدم احترام هذا التصويت سيقوض كل ما قلته عن تعزيز الديمقراطية.
1: وبينما يحاول ستارمر إغلاق باب الحديث عن رحيله، تبدو الانقسامات داخل حزب العمال آخذة في الاتساع، ليس فقط حول القيادة بل أيضا حول كيفية التعامل مع إرث بريكزيت ومستقبل الحزب في مواجهة صعود ناجل فراج واليمين الشعبوي. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: اعتبر مبعوث الرئيس الأمريكي إلى غرينلاند جيف لاندري لدى وصوله إلى الجزيرة التي أصبحت نقطة توتر جيوسياسية، اعتبر أنه موجود في الجزيرة لتكوين صداقات ولمعرفة ما إذا كانت هناك فرص لتوسيع العلاقات بين غرينلاند والولايات المتحدة والدنمارك. أوضح المبعوث الأمريكي أن ترامب أبلغه بالذهاب إلى الجزيرة وتكوين صداقات، وهذه أول زيارة يقوم بها لاندري لغرينلاند، ومن المقرر أن يحضر مؤتمرا تجاريا في نوك.
4: رد الفعل الذي تلقيناه اليوم هو أنه كان اجتماعا بناء، حيث تمكنا من الدخول في حوار بروح إيجابية وباحترام متبادل كبير، ومن الطبيعي أن نستغل تلك الفرصة لتوضيح موقفنا. ما قلناه اليوم هو أننا أوضحنا موقف غرينلاند. لقد كررنا بوضوح أن شعب غرينلاند ليس للبيع، وأن السكان هناك لهم الحق في تقرير المصير، وهذا ليس موضوعا للتفاوض.
0: وإلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت شرطة سان دييغو أنها حيدت تهديدا عقب اقتحام مسلحين مجمع مسجد في المدينة الواقعة جنوب ولاية كاليفورنيا. أوضحت الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص ومن بينهم المشتبه بهما في إطلاق النار، إضافة إلى حارس أمن المسجد. هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادثة إطلاق النار في سان دييغو بالأمر المروع. خسر إيلون ماسك الدعوى القضائية التي رفعها على شركة أوبن إي آي، وذلك بعد أن أصدرت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند حكمها الذي اعتبر أن شركة الذكاء

الاصطناعي غير مسؤولة أمام ماسك عن انحرافها عن مهمتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية. صدر الحكم بعد 11 يوما من الشهادات والمرافعات التي تعرضت فيها مصداقية ماسك وسام ألتمان المؤسس المشارك لأوبن إي آي لهجمات متكررة. السفينة هونديوس التي شهدت عدة إصابات بفيروس هانتا تقترب من وجهتها النهائية في روتردام الهولندية. نتابع.

0: تدخل محافظة البصرة العراقية هذا الصيف مرحلة حرجة من أزمة الكهرباء، وذلك بعد توقف خطوط الاستيراد من إيران بفعل تداعيات الحرب. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تتجه الحكومة إلى تجديد عقد البوارج التركية لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية. تفاصيل مع سعد قصي.
1: في البصرة يعود الصيف ومعه سؤال الكهرباء. حرارة ترتفع وأحمال تتزايد، وشبكة تدخل الموسم بهامش أقل من القدرة والإطمئنان. في مدن جنوب العراق بدأت ملامح أزمة طاقة مبكرة، انقطاعات يخشى أن تطول. وراء هذا القلق تراجع في إمدادات الغاز المستوردة من إيران إلى العراق من 50 مليونا إلى 20 مليون قدم مكعبة يوميا، تراجع تزامن مع توقف خط الكهرباء الإيراني وانخفاض إنتاج الغاز المحلي بعد توقف الإنتاج النفطي بفعل إغلاق مضيق هرمز وتعطل التصدير. انعكاسات ذلك ظهرت على استقرار الشبكة هنا، إذ ترتفع الأحمال صيفا إلى نحو 4000 ميجاوات.
2: إيران أوقفت بالنسبة تزويدنا بالطاقة، الخط الإيراني متوقف. فيما يخص ضخ الغاز الإيراني كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب الكمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20.
1: وتتردد أصداء هذه الأخبار في أوساط السكان الذين يترقبون صيفا ربما يكون الأشد وطأة على الشبكة الكهربائية بعد تراجع إمدادات الغاز المستورد والمحلي.
3: يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة والثامن راح تتدمر الكهرباء، وما يعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم.
4: احنا هسه صرنا في المدينة، والمدينة قطعة من الكونكريت، فاذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة.
1: مع تصاعد درجات الحرارة وزيادة الأحمال يترقب السكان صيفا صعبا ومخاوف من عودة ساعات الانقطاع الطويلة. في مدينة يرهقها الحر يتسع القلق بين أصحاب المهن. أبو كاظم وهو قصاب يخشى تلف اللحوم مع اضطراب التيار الكهربائي.
5: سويت استعدادات، جريت 40 أمبير، والأمبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لأن إذا انقطعت الكهرباء تلف اللحم.
1: وتبحث الحكومة حلولا إسعافية، من بينها تجديد عقد بارجتي الكهرباء التركيتين بقدرة تصل إلى 250 ميجاوات، وبالتوازي يجرى تشغيل المرحلة الأولى من مشروع شمس البصرة بالقدرة ذاتها والمنفذ من شركة توتال الفرنسية. لكن الفجوة ما زالت واسعة، فالحاجة في الصيف أكبر بكثير. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
0: أخبار الرياضة في التقرير التالي.
6: عزز أرسنال من حظوظه في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على ضيفه بيرنلي بهدف دون رد. في الدوري الإنجليزي أيضا يأمل مانشستر سيتي بتخطي عقبة مضيفه بورنموث من أجل إنعاش آماله بالمنافسة على اللقب. أعلن نادي ريال مدريد عن رحيل قائده داني كارفاخال عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

0: أعلن مدرب منتخب كرواتيا القائمة المرشحة لخوض نهائيات كأس العالم، وجاء اللاعب المخضرم لوكا مودريتش على رأس القائمة الأولية. فاز العربي بكأس ولي العهد الكويتي عقب تغلبه على منافسه الكويت بثلاثة أهداف دون مقابل.
1: ختام هذه النشرة وكان فيها: ترامب يتحدث عن تطور إيجابي بالمحادثات مع إيران ويقول إنه أطلع إسرائيل على تأجيل الهجوم. تقارير تحذر من أن أزمة الطاقة تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة، وثمانون دولة تعلن إجراءات طارئة. مشاهد جديدة تظهر حجم الجرائم والإعدامات التي نفذها أبو لولو بحق المدنيين السودانيين. أزمة جديدة داخل حزب العمال البريطاني بشأن المرشحين المحتملين لخلافة ستارمر. شرطة سان دييغو تؤكد مقتل 5 في إطلاق النار بمجمع مسجد، وترامب يصف الحادثة بالمروعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. هذه إشارة لتوقتك، لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم

0: ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
1: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
2: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
3: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
7: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
7: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
7: لنعي، لندرك ما حولنا،
8: لنعرف،
9: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
11: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
10: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
11: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
9: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
12: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
13: العالم على اتساعه وتسارعه.

أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأنباء. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، وأضاف أن هناك فرصة جيدة للتوصل للاتفاق. أشار ترامب إلى أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على السلاح النووي. كما أكد أنه أطلع إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية. كذلك أعلن ترامب عن تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، وأشار إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مقبول، وشدد كذلك على أنه أصدر تعليماته لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة. يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين اليوم تستمر ليومين، وذلك بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقبيل الزيارة أكد العمل مع بكين على إحلال السلام وأن الصداقة مع الصين ليست موجهة ضد أي جهة. كشفت فاينانشال تايمز أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثاتهما قبل أيام أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يندم في نهاية المطاف على غزوه لأوكرانيا. وفقا لمصادر الصحيفة، أدلى الرئيس الصيني بهذه التصريحات خلال محادثات موسعة تناولت ملف الحرب في أوكرانيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات دفاعها الجوي أسقطت مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية موسكو. وذكر عمدة مدينة موسكو في منشور على تيليجرام أن خبراء الطوارئ يعملون في موقع سقوط حطام المسيرة. أفادت وكالة بلومبرغ بأن هيئة الرقابة الداخلية التابعة للبنتاغون ستجري تحقيقا في الهجمات الأمريكية على السفن في منطقة بحر الكاريبي. قالت الوكالة أن هيئة الرقابة ستحقق فيما إذا كانت الضربات التزمت بتوجيهات الاستهداف وسط مزاعم من جهات خارجية بأن هذه الهجمات غير قانونية. مثل إليكس صعب وزير الصناعة الفنزويلي السابق أمام محكمة أمريكية بتهم غسل الأموال واستغلال برنامج مساعدات غذائية لفقراء فنزويلا. ووجهت محكمة فيدرالية أمريكية في ميامي إلى رجل الأعمال إليكس صعب والحليف المقرب لمادورو تهمة الإشراف على شبكة استغلت برنامجا فنزويليا للمساعدات الغذائية المدعومة لاختلاس الأموال. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من خارج الصندوق وفي موضوعات الليلة. الرئيس الأمريكي يؤجل الهجوم على إيران بطلب خليجي ويأمر الجيش بالاستعداد إذا فشلت المفاوضات. ترامب يستبعد تقديم تنازلات وإيران تتمسك بتجميد برنامجها النووي لا تفكيك وتتراجع عن مطلب التعويضات. محاولة استهداف جديدة عبر الأجواء العراقية باتجاه السعودية تضع حكومة الزيدي أمام اختبار مبكر.
1: أي بخواد تفرق إيجاد كنه بپريزين.
0: بزشكيان يعترف بتداعيات الحرب والحصار ويقر بأن إيران ليست بخير وعلى المواطنين تحمل المشقة. أهلا بكم. قبل ساعات من هجوم كان مقررا على إيران، تدخل خليجي يؤجل المواجهة. هذا ما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن أنه أرجأ هجوما كان مقررا غدا الثلاثاء على إيران، احتراما لطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد. ترامب أوضح أنه يتم إجراء مفاوضات جادة حاليا مع إيران، مضيفا بأن قادة السعودية وقطر والإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول لواشنطن ولكل دول المنطقة وخارجها، وأن هذا الاتفاق يتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية. لكن ترامب في المقابل شدد على أنه أصدر تعليماته للجيش الأمريكي بالبقاء في حالة جاهزية كاملة استعدادا لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة، طبعا إذا فشلت المفاوضات حسب ما يقول ترامب. المفاوضات أيضا دخلت مرحلة حاسمة بعدما قدمت إيران ردا معدلا لإنهاء الحرب. في تصريحات للعربية الرئيس الأمريكي يؤكد بأن واشنطن تقوم بعمل عظيم في إيران وأن النصر قادم. ورغم حديث إيران عن مرونة أمريكية في المناقشات الجارية، إلا أن ترامب رفض تقديم أي تنازلات لطهران، بل ولوح باستئناف الحرب إذا لم يتم التوصل لاتفاق. الرئيس الأمريكي قال أيضا لنيويورك بوست إن إيران ستعرف قريبا الخطوة المقبلة، وأكد أنها تدرك تماما قدرة واشنطن على إلحاق المزيد من الألم بها. لكن ما هي تفاصيل المقترح الإيراني المعدل؟ تسريبات حصلت عليها العربية اليوم كشفت أن الورقة الإيرانية تتضمن مقترحا لهدنة طويلة متعددة المراحل، إلى جانب تطبيق فتح تدريجي وآمن لمضيق هرمز مع فصل المسار البحري عن تعقيدات الملف النووي. أبدت طهران استعدادها للموافقة على تجميد طويل الأمد لبرنامجها النووي بدلا من تفكيكه بالكامل، مع طرح نقل مشروط لليورانيوم المخصب إلى روسيا بدلا من الولايات المتحدة. بحسب التسريبات تراجعت إيران عن مطلب التعويضات مقابل السعي للحصول

0: على تسهيلات اقتصادية وضمانات دولية متعددة لأي اتفاق محتمل. تضمنت أيضا الورقة طلبا إيرانيا بمنح باكستان وسلطنة عمان دورا في إدارة أي احتكاك أو تصعيد محتمل في مضيق هرمز. كما شددت طهران وفق التسريبات على ضرورة اعتماد صياغة سياسة للاتفاق تحفظ لها ماء الوجه داخليا وإقليميا. نناقش هذا الملف من اسلام اباد. ينضم الينا مدير مركز اسلام اباد للدراسات السياسيه والاستراتيجيه عبد الكريم شاه. استاذ عبد الكريم، اهلا بك معنا مجددا في خارج الصندوق. يعني بالنظر الى ما يعلنه الرئيس دونالد ترامب الان بانه بعد وساطه من الامير محمد بن سلمان وايضا امير قطر ورئيس دوله الامارات يؤجل الهجوم الذي كان مقررا في الغد، لكن هل تعتقد بانه الهامش الزمني سيكون مفتوح الى متى بالضبط؟
1: وفعلا الرئيس الأمريكي يميل إلى أن يتم الحسم هذه المشكلة بأسرع ما يمكن. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقبي الذي أجرى مشاورات مكثفة مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التقى به لمدة 90 دقيقة بشكل منفرد وألقى محادثات مع نظيره مؤمني إسكندر مؤمني ورئيس البرلمان قاضي قاليباف. هو عاد وهو متفائل جدا بأن إيران ستقدم بعض التنازلات لكي يتم إرضاء الجانب الأمريكي ويتم تجنب التصعيد. فغدا عندما يقدم تقريره حول مشاوراته في طهران سيتضح إذا كانت الخارجية الباكستانية ستود أن تفسح بعد فحوى ما جرى داخل إيران، لكن هناك تفاؤل كبير جدا هنا في أجواء باكستانية بأن المحادثات التي أجراها وزير الداخلية الباكستاني مع نظرائه وقادة سياسيين آخرين في إيران هذه ستؤدي إلى نوع من الانفراج في الأزمة الحالية.
0: طيب أستاذ عبد الكريم، بالحديث أيضا عن رد إيران، مسؤول أمريكي يؤكد لأكسيوس بأن المقترح المعدل يتضمن تحسينات محدودة مقارنة بالنسخة السابقة، لكنه يعتبر أيضا بأن هذا الأمر لا يزال غير كاف. المسؤول الأمريكي يضيف بأن المحادثات لم تحقق أي تقدم ملموس حتى الآن، ودعا طهران لتقديم تنازلات وإلا واشنطن ستفعل ذلك بالقنابل. أستاذ عبد الكريم، فكرة التنازلات، يعني متى سيصل الإيرانيون لفكرة أنهم يقدمون التنازلات المطلوبة منهم وتكون مقبولة لدى الأمريكيين؟
1: أعتقد هم أبدوا الاستعداد لتقديم تنازلات كبيرة مثل القبول بالتفكيك تماما لمنشآتهم النووية لمدة 20 عاما، رغم أنهم لم يفسحوا بعد المدة هذه حتى لو كانت 15 عاما أو 20 عاما، هي مدة كافية ترضي الجانب الأمريكي فيما يتعلق باليورانيوم المخصب عالي التخصيب. هذا أيضا وافقوا على ترحيله خارج إيران إن لم يكن مباشرة إلى الولايات المتحدة، فعلى الأقل دولة بديلة مثل روسيا أو ربما تكون الصين. أعتقد الأرجح روسيا، لكن أمريكا لها بعض الملاحظات يعني على روسيا.
0: نقطة الخلاف أين يعني برأيك يعني أستاذ عبد الكريم، نقطة الخلاف أين إذن ما بين الأمريكيين والإيرانيين الآن؟
1: نقطة الخلاف هي أن الإيرانيين يريدون إنهاء الحرب، إعلان إنهاء الحرب بشكل مستدام، بينما الجانب الأمريكي ربما يرضى بإنهاء الحرب مؤقتا

0: طالما تستمر المفاوضات. فالإيرانيين يعتبرون هذا الإنهاء للحرب بشكل مؤقت كأنهم سيتفاوضون مع الجانب الأمريكي تحت تهديد السلاح، يريدون أن يرفع هذا السلاح من فوق رؤوسهم وأن يعلن إنهاء الحرب بشكل مستدام
1: لكن
0: بضمانات
1: وهذه نقطة
0: أمريكية
1: ذكرها
0: بأنها
1: ترامب أكثر من مرة أستاذ عبد الكريم، بأنه سيتفاوض تحت النار وسيتفاوض في ظل استمرار الحصار أيضا. لكن هناك نقطة على ما يبدو خلافية أيضا، مسألة مضيق هرمز. الإيرانيون يتحدثون بأنه لديهم آلية لإدارة المضيق، وهو أمر لا يتفق فيه أيضا الأمريكيون، ولكنه أيضا يختلف مع قواعد القانون الدولي.
0: هذا صحيح فعلا، لكن أعتقد إنهم سيقبلون فتح مضيق هرمز طالما يتم إعلان رفع الحصار على موانئهم. أعتقد هم يريدون أن يتم هذا رفع الحصار على موانئهم وفتح مضيق هرمز بشكل متزامن دون أي شروط. أعتقد هذه الشروط التي أضافوها حاليا بأن تكون لهم سيادة وأن تكون لهم إدارة لتقديم الخدمات، هذه أشياء يمكن التغلب عليها، لن تعرقل المفاوضات.
1: طيب أستاذ عبد الكريم، بالنظر لرسالة الرئيس ترامب قبل أقل من ساعة من الآن في فكرة وقف العمليات التي كان مقررا لها أن تنطلق غدا طبق ما يقول الرئيس الأمريكي، هل تعتقد بأن شبح الحرب ابتعد لفترة من الزمن أم ابتعد نهائيا؟
0: لا، لفترة من الزمن، لفترة من
1: لمتى
0: الزمن.
1: برأيك؟ يعني لأنه بالأمس الرئيس ترامب نفسه كان يقول بأنه صبره قد نفد.
0: هو فعلا صبره نفد، نعم، يعني حتى أنه تراجع عن قراره بشن الحرب غدا الثلاثاء، هذا أيضا شيء كبير جدا. نحن في باكستان تفاءلنا بهذا القرار، ونأمل إن شاء الله أن هذا سيمهد الطريق لمفاوضات غير مباشرة. أعتقد باكستان هي على أمل أن الوفد الإيراني سيصل إلى إسلام آباد خلال أيام، وسيتم نقل الرسائل بشكل سريع.
1: طيب، ويعني هو ما يقوله الرئيس ترامب، يقول هناك مفاوضات جادة يجرى العمل عليها الآن، ننتظر ونرى إلى أين ستذهب الأمور. شكرا جزيلا من إسلام أباد، مدير مركز إسلام أباد للدراسات السياسية والاستراتيجية عبد الكريم شاه، على هذه التوضيحات.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: مضيق هرمز تحول إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات بين أمريكا وإيران، في وقت تصر فيه الولايات المتحدة على رفض أي قيود أو رسوم على حركة الملاحة في المضيق. تمضي طهران نحو فرض إدارة مباشرة عليه، إذ أعلنت إنشاء ما سمته الهيئة الجديدة لإدارة مضيق هرمز. في ظل الحصار المفروض على موانئها، تسعى طهران إلى فرض نظام جديد للملاحة عبر إرسال ما وصفتها بلوائح تنظيمية إلى السفن العابرة للمضيق.
2: إذا قامت إيران وعمان باعتبارهما الدولتين الساحليتين المطلتين على مضيق هرمز بإنشاء آليات معترف بها دوليا لضمان المرور الآمن عبر المضيق، فسيكون لذلك تكاليف، وهو أمر مقبول دوليا.
1: لكن على أرض الواقع لا تزال أزمة العبور من مضيق هرمز مستمرة، وتكبد الشركات العالمية خسائر فادحة. بحسب رويترز، تكبدت شركات عالمية في مختلف القطاعات خسائر لا تقل عن 25 مليار دولار حتى الآن. استحوذت شركات الطيران على الحصة الأكبر من الخسائر المرتبطة بالحرب، بلغت نحو 15 مليار دولار نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات. نحو 40 شركة تعمل أيضا في مجال الصناعات الثقيلة والكيميائيات والمواد الأساسية أعلنت اضطرارها إلى رفع أسعار منتجاتها بسبب تأثر سلاسل الإمداد، فيما اتخذت ما لا يقل عن 279 شركة عالمية إجراءات عاجلة للحد من الأثر المالي للحرب، شملت رفع الأسعار ومنح موظفين.

إجازات إجبارية غير مدفوعة، إلى جانب طلب مساعدات حكومية طارئة. خارج الصندوق مستمر، ولدينا بعد هذا الفصل. في خطة

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

أهلا بكم من جديد. في العراق وبمجرد أن بدأت حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مهامها رسميا، تصدر ملف سيادة الدولة وقدرتها على فرض سيطرتها الكاملة على أراضيها وأجوائها قائمة التحديات المطروحة على طاولة الحكومة، طبعا في ظل استمرار استخدام الأراضي العراقية في تهديد أمن المنطقة. في أول تصريح له، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أقر بأن علاقات بغداد مع دول الخليج تأثرت بالحرب الجارية، وأكد أن وزارة الخارجية ستتحرك فورا للعمل على ترميم وتعزيز العلاقات مع دول الخليج. لكن رغم هذه التعهدات، المشهد تكرر مجددا. المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء ركن تركي المالكي أعلن بالأمس اعتراض 3 طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية. المالكي أكد أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع أي محاولة اعتداء تستهدف سيادة المملكة وأمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها. أما سياسيا، توالت الإدانات الخليجية والعربية لهذه الاعتداءات وسط تحذيرات من أن استمرارها يمثل تصعيدا خطيرا يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة. ليست هذه المرة الأولى بالمناسبة التي تستخدم فيها الأجواء العراقية في تهديد دول الخليج. في 12 من أبريل أعلنت الخارجية السعودية استدعاء سفيرة العراق لدى المملكة للاحتجاج على هجمات بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت المملكة. الإجراء نفسه اتخذته كل من الكويت والبحرين والإمارات خلال الحرب. استدعت هذه الدول سفراء العراق لديها وسلمتهم رسائل احتجاج على اعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت دول الخليج. أيضا خلال الحرب، تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشف أن نحو 50% من إجمالي الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي استهدفت دول الخليج انطلقت من الأراضي العراقية.

نناقش هذا الموضوع في استوديو خارج الصندوق. ينضم إلينا الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور عايد أهلا بك. ومن بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر الدكتور عقيل أرديني. دكتور عقيل أهلا بك في خارج الصندوق. يعني دعونا نبدأ هذا النقاش بما أعلنته الخارجية العراقية قبل ساعات. الخارجية العراقية تقول إن الدفاعات الجوية العراقية لم ترصد المسيرات التي حاولت استهداف السعودية، وأكدت رفض بغداد تعرض أي دولة شقيقة لأي استهداف انطلاقا من الأراضي العراقية، وأضافت أيضا بأنها فتحت تحقيقا في ملابسات ما جرى. دكتور عايد، وأنت تقرأ بيان الخارجية العراقية الذي صدر بعدما حدث بال

0: أمس، هل يعني لاحظت شيء في بيان الخارجية العراقية؟
1: نعم، أول الحقيقة يعني نثني على كلام أنه والله لا يقبل أي تهديد للدول الشقيقة أو الاعتداء عليها، لكن الحقيقة الغريب أنه يقول أنه لم يلحظ يعني أي اعتداء انطلق من الأراضي العراقية. إذا كان يعني من العراق ولم يلحظه، فهذه الحقيقة أمور يعني عجيبة. أنا متأكد يقينا أنه اليوم في ضمن التكنولوجيا الحديثة معروف من أين أتى هذا الصاروخ أو غيره أو هذه الطائرة أو كذلك. لم يتحدث المتحدث باسم القوات المسلحة السعودية تركي المالكي عن هذا الموضوع إلا وهو يقينا عرف من أين أتى من أين أتى الهجوم، وبالتالي يعني غريب الحقيقة هذا الكلام على الإخوة في العراق، ويفترض أن يكونوا أكثر يعني دقة في هذه الجوانب. قد يكون لظروفهم السياسية يحاولوا أن يعني يخففوا من وطأة مثل هذه الهجمات، وخاصة أنه في حكومة جديدة لديها رغبة حقيقة واضحة بأنها تكون علاقتها
0: إصلاح العلاقة، إصلاح ما حدث من أضرار. وهنا أنقل هذه النقطة إليك دكتور عقيل. دكتور عقيل، يعني بيان الحكومة الجديدة برئاسة السيد علي الزيدي كان واضحا، وهناك رغبة في إصلاح العلاقات. ما هي الرسالة برأيك التي يعني كان يراد إيصالها بهذه الاستهدافات التي حدثت بالأمس في السعودية وأول أمس أيضا في الإمارات على ما يبدو، إذا طبعا تبينت الجهة، لأنه الجهة حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي بمن قام في الإمارات؟
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وضيوفك الأعزاء ومشاهدي قناتكم الكريمة. يعني لا يخفى على الجميع اليوم هنالك فوضى عارمة في منطقة الشرق الأوسط جراء الحرب اللي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية، وجعلت المنطقة كلها على صفيح من نار. وأعتقد العراق جاد برغبة كبيرة باتجاه جيرانه واتجاه أصدقائه واتجاه محيطه العربي، وهذا ناتج يعني منذ حكومة السيد العبادي وما بعده هنالك رغبة شديدة أن يتواصل العراق مع محيطه العربي والإقليمي من
0: يتواصل
2: أجل خلق توازن
0: عقيل.
2: سياسي وتجاري
0: يتواصل بالصواريخ والمسيرات.
2: أعطيني فرصة أكمل
0: أنت تجيب على موضوع مختلف تماما يا دكتور عقيل، لو سمحت دكتور عقيل، نحن نتحدث عن ملف محدد وواضح.
2: أعطيني فرصة، أنا أريد أن أعطيك مقدمة ثم أكمل لك الحديث.
0: مقدمة؟ طب تفضل.
2: فما جاءت تعطيني فرصة أنه أتحدث؟
0: طب تفضل تفضل.
2: نحن قلنا هنالك فوضى في منطقة الشرق الأوسط. اليوم الحرب، ما هي مبررات الحرب اتجاه إيران؟ أعتقد الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كل المنطقة اللي جعلت المنطقة بهذه الكيفية.
0: يا دكتور عقيل،
2: استثمارات سعودية كبيرة في العراق، واستثمارات إماراتية واستثمارات كويتية، هذا
0: طيب
2: دليل على أن
0: يعني دكتور عقيل دعنا نضع سقف لهذه المقدمة. يعني
2: حديث لدى
0: لو سمحت يا دكتور عقيل، هل تسمعني؟
2: جاد فعلا.
0: هل تسمعني دكتور عقيل؟
2: أسمعك.
0: طيب دعنا نضع يعني نقاط محددة، لا نمرر الرسائل وتسير هكذا على الجمهور. أنت تتحدث عن فوضى في الشرق الأوسط، هل تابعت أي مسيرات انطلقت من أي دولة أيا كانت في الشرق الأوسط تجاه أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط؟ في كلمة الشرق الأوسط، هذه كلمة كبيرة للغاية، قل لي نموذج واحد.
2: يعني اليوم هنالك حديث، يعني صحف أمريكية ذكرت أنه هنالك أثناء الحرب الصهيونية الأمريكية تجاه إيران كانت طائرات سعودية قصفت مناطق في العراق، هل تحققت من هذا الموضوع؟
0: من قال لك هذا الكلام؟ من قال
2: يعني
0: لك
2: هل
0: هذا؟
2: هل تحققت السعودية من هذا هذا الموضوع؟
0: من
2: صحف
0: من
2: أمريكية؟
0: من قال لك هذا الكلام؟ من قال لك هذا الكلام؟
2: هي لا تتحدث.
0: يا دكتور عقيل، من قال لك هذا الكلام؟ أن نحن نتحدث عن نقطة محددة أعلنها المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية بالأمس، مسيرات
2: يعني
0: الخارجية.
2: لو سمحت، نحن نتحدث بشكل عام.
0: لا، نحن لا نتحدث بشكل عام. نحن لا نتحدث بشكل عام. نحن لا نتحدث على الإطلاق بشكل عام. نحن نتحدث في مواضيع محددة،
2: يعني
0: لا تأخذ النقاش فيما تريد أن تتحدث.

0: تتحدث فيه أنت؟
1: يعني عندك هدف تريد توصل له فقط؟
0: لا لدي موضوع أريد أن أتناقش فيه. يعني نحن لم
1: صحيح يعني
0: لدينا موضوع نريد أن نتناقش فيه.
1: أنا أقول لك شنو الموضوع.
0: تفضل حدد أنت الموضوع الآن.
1: أعطيني فرصة أن أتحدث.
0: تفضل.
1: سيد الكريم وزارة الخارجية العراقية أعلنت أنه هي لا تعلم أن هنالك طائرات مسيرة ذهبت باتجاه أي دولة خليجية أو السعودية، وهنالك الحكومة سوف تفتح تحقيقا إن صحت هذا الموضوع. هذا ليس من نهج الحكومة العراقية، وإذا كان هنالك اعتداء أكيد سوف العراق يحاسب من قام بهذا الموضوع.
0: يعني العراق يمتلك، دعنا نوضح نقطة، العراق يمتلك التكنولوجيا التي تسمح له بمعرفة إذا كان هناك مسيرات انطلقت تجاه السعودية أم لا.
1: العراق اليوم ليس لديه رادارات كاملة على مستوى الجغرافيا العراقية، وهذا أيضا سببه الولايات المتحدة الأمريكية اللي منعت العراق التزود بالأسلحة والرادارات والقوات الجوية، وهذا واضح. هنالك اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي مفروض بموجبها الولايات المتحدة تسمح للعراق أو تزود العراق بهذه التكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا ما موجودة. اليوم هنالك اعتداءات إسرائيلية لخرق الأجواء العراقية، وهنالك اعتداءات أمريكية لخرق الأجواء العراقية. العراق لا حول ولا قوة له في هذا المجال.
0: طيب. سنأتي لهذه النقطة دكتور عايد.
1: يعني مسيرة صغيرة انطلقت من هنا أو هناك. طيب. صحت هذه الرواية. العراق لم يعترف بهذا الموضوع لحتى هذه اللحظة.
0: طيب دكتور عايد، يعني يبدو أنه يعني كما يقول الدكتور عقيل، المسؤولية على ما يبدو ملقاة على عاتق الأمريكيين وليس العراقيين الآن.
2: طبعا يعني من حقه أن يبحث عن مبررات، لكن أنا أعتقد أنه هذه مبررات لا تبرئ الحكومة العراقية من المسؤولية عن كل ما يجري على أرضها. الحكومة العراقية مسؤولة عن جميع الحركة في العراق. أنا أعرف أنه أيضا حتى الإسرائيليين نزلوا مرتين أو أكثر في
0: منطقة، لكن الحكومة نفسها دكتور عايد تشتكي من فكرة الفصائل المنفلتة، وحتى رئيس الوزراء هذا يعني كان يتحدث عن فكرة حصر السلاح.
2: نعم نعرف هذه الفصائل الحقيقة هي فصائل تأتمر بأمر إيران ولا تأتمر بأمر الحكومة العراقية، نعرف ذلك، ولكن كونها على الأرض العراقية لا خيار للحكومة العراقية إلا أن تتحمل المسؤولية. هذه قضية سيادية، ما تقبل بأن الحكومة العراقية تحولها على طرف آخر. صحيح أنها في مأزق، لأنه هذه المجاميع الميليشيات والفصائل كما تسمى هي الحقيقة أيضا لها تمثيل في البرلمان ولا أحزاب وإلى آخره، وبالتالي الحكومة في يعني حالة من عدم التوازن مع هذه المجاميع، لكن قانونا وبالتالي الحكومة العراقية مسؤولة عن ضبط إيقاع هذه التنظيمات، وحتى لو اضطرت لاستخدام القوة لمنع هذه التنظيمات. وعلى فكرة أقول لأخينا العزيز من بغداد أنه القصة مش فقط اللي أعلنت عنها السعودية بالطائرات الثلاثة والمسيرات الثلاث، طول يعني الفترة كانت تجي هجمات من الجانب العراقي من هذه الميليشيات أوكي الولائية، كتائب حزب الله، النجباء، سيد الشهداء، كلها مجاميع الحقيقة تطلق على دولنا كلها وبالذات على الكويت والسعودية، ووصل أيضا الحقيقة.
0: وهذه الجماعات حتى تبنت هذه العمليات في حينه. طيب دكتور عقيل، هل من الممكن أن يكون المستهدف هي الحكومة الجديدة التي يعني طبقا لبيانها الأولي كانت تعمل وتقول بأنها تريد تحسين العلاقات، رأب الصدع الذي حدث بسبب الانتهاكات التي حدثت باتجاه دول الخليج خلال الحرب بين أمريكا وإيران؟
1: سيد الكريم، ما يحدث اليوم هو ليس استهداف للحكومة أو استهداف لأي جهة. احنا ذكرنا اليوم هنالك حرب ظالمة فرضت على المنطقة، وبالتالي هنالك ممانعة لهذه الحرب. طيب هنالك جمهور في كل العالم، هنالك ممانعة اليوم في الولايات المتحدة، في
0: ما علاقة دول الخليج
1: عديدة اليوم تتمسك بالحرية، هنالك ممانعة لهذه
0: الحرب. يا دكتور من يمانع؟ طيب من يمانع؟ لو سمحت، من يمانع الحرب ضد إيران؟ عليه أن يذهب
1: يا سيد الكريم.

0: الكلام ليس فقط لك.
1: بماذا ما أنت تتحدث مع من؟
0: فرصة أنا أدافع عن
1: أنت تدافع وأنا أرد عليك. أنت تقول بأنه هذه حرب ظالمة أو ما إلى ذلك، أيا كان تفسيرك أو وجهة نظرك فهي مرحب بها، لكن أنا أتحدث معك في أمر آخر. ما علاقة دول الخليج بهذه المسألة أصلا؟ ما علاقة السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، قطر؟ إذا كانوا يريدون القصاص فليذهبوا إلى إسرائيل أو أمريكا.
0: لا علاقة سيدي، أنت ما تعطي الفرصة أنه نتحدث نوصل لك الفكرة. لا علاقة للسعودية ولا لدول الخليج. وقلنا بالمقدمة نحن لدينا رغبة كبيرة بالتواصل مع الخليج ومع الدول العربية. العراق لا يمكن أن يعيش وحده دون محيطه العربي والإقليمي والدولي، وهذا ما نؤمن به بالدولة بعد 2003. لكن هنالك فعاليات لا يمكن تسيطر عليها دولة. ماذا فعلت السعودية ل5000 انتحاري دخل العراق وفجر نفسه وبسيارات سعوديه وبارقام سعوديه وباموال سعوديه؟ ماذا قدمت الكويت
1: يعني؟ لا لا لا يا دكتور عقيل، انا لا ادافع عن العراقيين. لا لا لو سمحت لحظه يا دكتور عقيل، لو سمحت يا دكتور عقيل،
0: هل تستطيع السعوديه،
1: انت تمرر الكثير من الرسائل المغلوطه في هذا النقاش وتريد ان تضعها قاعده. لو سمحت قيادات القاعده وقيادات جبهه النصره وهذه الجماعات المتطرفة جميعها، الجميع يعلم من أين أتت ومن أين تم استثمارها، وجميعها معلوم بأنه كانت لها قواعد رئيسية في إيران مع حلفائكم
2: وفي سوريا كذلك.
1: فيعني دعنا، لا تريد، لا تضع نقاط انت تريد ان تمررها. لا لا لا، لن اسمح لك بان تمرر اي رسائل مغلوطه وتضعها قاعده للنقاش. دعنا نتحدث فيما تريد، فيما
0: الخليجيه
1: نتحدث، فيما نتناقش فيه في هذه النقطة. أنت تتحدث بأن الحكومة العراقية أمام مهمة صعبة. طيب الآن في ظل وجود هذه الفصائل الموجودة باعتراف الحكومة، إلى أي مدى تعتقد الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد علي الزيدي وهذا الانفتاح الذي أبداه هي قادرة على لجم هذه الفصائل والحد من تحركاتها؟
0: العراق قادر على يعني السيطرة على الوضع إذا ما انتهت هذه الحرب الظالمة. أما إذا لم تنتهي الحرب اليوم، لا تستطيع لا العراق ولا أي دولة أخرى قيام هنالك بعض خارج الحدود من داخل الحدود بفعاليات، ونحن ضد هذه الفعاليات. أكيد نحن لا نرغب أن دستورنا لا يسمح لأن يكون هنالك اعتداء لأي دولة عربية أو أجنبية من داخل الحدود العراقية. لكن خلينا نتحدث بصراحة سيد الكريم، هنالك شخصيات تؤمن بالدفاع، تؤمن بمستوى من الدين، تؤمن بمستويات أخرى، بوحدة المقاومة، بوحدة الدفاع عن الإسلام. هذه لا يمكن السيطرة على هذا، لا تمثل الحكومة العراقية.
1: أنت لا تسمي الأشياء مثل ما حدث، أنت لا تسمي الأشياء بمسمياتها دكتور عقيل، أنت لا تسمي الأشياء بمسمياتها. هذه نقطة، لو سمحت دكتور عايد، دع الدكتور عايد يرد عليك، دع الدكتور عايد يرد عليك. تفضل دكتور.
0: من الدول الخليجية والعربية لم تصدر اتجاه العراق.
2: دكتور عقيل،
0: عشرات الآلاف الانتحاريين،
2: من حقك أن تتعاطف مع الجمهورية الإسلامية، ومن حقك أنك تأيدها، ومن حقك أنك تذهب وتقاتل معها، ولكن ليس من حقك بأن تطلق النار على أشقائك الذين لا علاقة لهم بالحرب، بل هم الذين عملوا إلى هذه اللحظة الليلة، عملوا من أجل أن ينقذوا إيران من هذه الحرب. وبالتالي ما يحق لك بأنك أنت تقول والله لأنه في حالة انفعالية. حالة انفعالية، كرس جهدك على إسرائيل، وعندك الولايات المتحدة موجودة حتى عندك في العراق، هاجمها يا أخي. لماذا تهاجمنا؟ لماذا أنت ترى نفسك بأنه أنت ولي أمرنا وتفرض علينا الطاعة بالقوة كما تريد؟ طيب، مع أننا لسنا أعداء على الإطلاق، لا لك ولا لإيران.
1: دكتور عقيل، لو نظرنا لكل
0: غير صحيح وغير منطقي وليس في محله،
1: لو سمحت.
0: نحن نرى في الدول العربية أخوة وجيران وأصدقاء، نحن لا نرى في عداوتكم ولا نريد الاعتداء عليكم. وقلنا هذه أمور خارج عن إرادة الدولة، هنالك حالة انفعالية مثل ما حصل. ضربت لك مثل سيد الكريم، مثل ما حصل في السعودية. يعني هنالك آلاف أو عشرات الآلاف دخلوا العراق وفجروا أنفسهم وقتلوا الأطفال وقتلوا النساء.
2: والآن بالمناسبة دكتور، بالمناسبة الذين تتحدث عنهم أصلا اسمح لي، خارجين على طاعة دولهم، ودخلوا إليك عن طريق سوريا أيام بشار الأسد،

0: وعن طريق إيران، وإلى الآن موجودين في إيران وتساندهم وتدخلهم حتى يشغل الأمريكان عنها وعن النظام السوري سابقا. هذه كلها أنت تعرفها، ومو معقول أنك يعني تتجاهل هذه الحقيقة. نحن نسأل التالي: اليوم العراق في وضع حكومة جديدة، ونتمنى أنه يكون يمد علاقات الأخوة مع جيرانه ولا يدخل في متاهة، وعليه إن أراد هذه العلاقة أن يضبط الوضع في الداخل العراقي، ولا تبريرات أنه والله ما نقدر ميليشيات ولا نداري هذا أو نداري ذاك. يا إما تضبطها يا إما تعلن الحكومة أنها عاجزة عن ضبط هذه المجاميع. ولو كنت رئيس الحكومة والله إذا ما أقدر لأقدم استقالتي وأمشي.
1: طيب الدكتور عقيل، أنت ذكرت بأن هناك آلية يتم العمل عليها الآن في إطار ضبط هذه الكتل المسلحة في العراق، يعني أنت ذكرت حتى هذا في وسائل إعلام عراقية قبل يومين من الآن. هل تعتقد بأن الاستراتيجية التي تتحدث عنها بضبط هذه الفصائل والجماعات جميعها تحت إطار أمني مؤسسي قابل للتنفيذ في العراق؟
2: سيدي الكريم، نحن ذكرنا أنه العراق لديه رغبة شديدة ويجب حصر السلاح بيد الدولة، وهذا العمل يعني يعمل عليه العراق منذ فترة طويلة. وحتى قبل طلب الأمريكان هنالك طلب من المرجعية في النجف الأشرف، يجب حصر السلاح بيد الدولة. وهذا ما نؤمن به في العراق. نحن نريد جهة أمنية واحدة تسيطر على الوضع الداخلي وعدم يعني الخروج السيطرة إلى خارج الحدود أو داخل الحدود. طيب، هذا وضعنا ونحن نعمل
1: عليه. دكتور عقيل،
2: لكن ذكرنا الأخ يعني من الكويت لا يريد أن يسمع هذا الكلام. عندما نقول هنالك مشكلة كبيرة وهنالك تعاطف مع الجمهورية الإسلامية جراء ظلمها وضربها وقتل أبنائها وقتل طفولتها،
1: لا أحد ينكر عليك يا دكتور.
2: هذا واقع سيد الكريم.
1: لا أحد ينكر هذا على أي شخص. من يريد أن يتعاطف فليتعاطف. نحن لا نتحدث.
2: العراق يعمل
1: يا دكتور لا أحد ينكر على أحد. من يريد أن يتعاطف ليذهب ليتعاطف. الفكرة فكرة أنه ما علاقة تعاطفك بالاعتداء على دول آمنة ومستقرة لم تأذيك في أي شيء؟ دكتور عقيل، أنت تحدثت عن فكرة حصر السلاح وخروج هذه الميليشيات والفصائل المسلحة وما إلى ذلك، لكن السؤال المحوري الذي يسأل الآن: هذه الجماعات، هذه الفصائل تدين بالولاء لمن؟ تؤمن بماذا؟ تؤمن بالدولة العراقية؟ تؤمن بكيان الدولة العراقية، بالدستور العراقي الذي ذكرته، أم لديها ولاءات أخرى؟
2: هنالك نقاش في هذا الموضوع سيد الكريم. غالبية هذه الفصائل هي تؤمن بالدستور العراقي وتريد، لكن في نفس الوقت لا تريد اعتداء على العراق. يعني هنالك جهات تعتدي على العراق مثل ما حصل احتلال ثلث العراق من الجماعات الإرهابية بدون مساندة لا من العرب لا من الولايات المتحدة. وكانت
0: متى هذا يا دكتور؟ دكتور عقيل، متى هذا الاعتداء
2: مع الجانب الأمريكي؟
0: دكتور عقيل، متى كان الاعتداء؟
2: ليش أنا ما قاطعك؟
0: لحظة
2: سيد المانع، لماذا تقاطعني؟ أنا ما قاطعك يعني.
0: تفضل
2: لماذا تقاطع؟
0: إن شاء الله تفضل
2: اسمع كلامي ورد علي فيما بعد.
0: تفضل
1: يا دكتور عقيل.
2: مو نقاش، هذا مو وضعية يعني أبدا. سيد الكريم، هنالك ذكرنا أنه اليوم الحكومة من فترة طويلة تعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وهذا مبدأ عراقي ووطني، والقرار قرار عراقي ليس بضغط أمريكي. قبل الضغط الأمريكي هو كان ضغطا عراقيا، وكانت هنالك تظاهرات في العراق من العراقيين يريدون حصر السلاح بيد الدولة. المرجعية ذكرت هذا الموضوع في أكثر من مناسبة.
1: طيب يعني هذا منذ سنوات نسمعه يا دكتور.
2: والدولية
1: هذا الأمر منذ سنوات طويلة نسمعه. الفكرة فكرة العراق حر، يريد أن يكون به سلاح منفلت كما يريد، يريد أن يتعاطف مع إيران فليتعاطف، هذه الفصائل تريد أن تخرج عن سيطرة الدولة كما تشاء، هذا أمر عراقي خالص لا أحد يتدخل فيه بالإيجاب أو بالسلب. السؤال في فكرة أن هذه الفصائل وهذه الجماعات الآن شرها يتجاوز العراق، يذهب إلى دول آمنة ومستقرة لم تقدم للعراق سوى كل خير. أنت بنفسك ذكرت بأن هناك استثمارات سعودية في العراق واستثمارات إماراتية في العراق. استثمارات، هذا يعني تنمية، يعني فرص عمل، يعني مساعدة العراقيين
0: وكويتية كذلك.

0: إيه هذه رغبة، هذه رغبة عراقية حقيقية وجادة. وكان هنالك في حكومة السيد العبادي مؤتمر للداخل الكويت للدول المانحة وعودة العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، وهذا ما نسعى له سيد الكريم. ولدينا رغبة شديدة بالتواصل مع محيطنا العربي والدولي وعودة العراق إلى وضع الطبيعي، لكن لم نجد المساعدة. ماذا قدم اليوم الجامعة العربية؟ ماذا قدمت للعراق عندما احتل يعني ثلث العراق وغالبية الذين دخلهم عرب؟ يعني هذه مشكلة كبيرة. اليوم هنالك نفس
1: يا دكتور عقيل، يا دكتور عقيل، أنت تريد أن تذهب بنا للتاريخ وما الذي فعله العرب للعراق حتى يغزو صدام حسين العراق؟ يعني أنت تريد يعني كل هذه المسائل يا دكتور.
0: ما حاسبنا الكويتي على تصرف، على تصرف واحد ما تصرف صحيح، لا يمثل الدولة العراقية ولا يمثل الحكومة العراقية، ويتخذ طيب. إجراءات ضدنا وتصريحات ضدنا وفي السوشيال ميديا ضدنا، هذا غير صحيح. يجب طيب. مساعدة العراق.
1: التصريحات تظل تصريحات أما المسيرات والصواريخ تختلف. من أجل
0: الخروج من هذه الأزمات.
1: طيب. دكتور عايد، طيب أعطي الدكتور عايد الفرصة لو سمحت للرد. دكتور عايد تفضل.
2: يا دكتور عقيل، المسألة السابقة اللي تتحدث عنها صدقني هذه جرت على أرض العراق ولم تجري من بلداننا على العراق. يعني إذا دخلوا ميليشيات منفلتة أو جهاديين أو سميهم ما شئت، دخلوا يا أخي عندك حوالي 5 فرق في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، انهارت أمام داعش في لحظة من يعني من الزمن. ليش ما سألت عن هذا وحققت فيه؟ هذا جانب يخصك، لكن هذا لا يبرر لك بأن تقوم فصائل موجودة ولها تكوين ضمن الحكومة العراقية وتهاجم دول شقيقة وجارة بدون أدنى مبرر. الحقيقة أنت يعني هذه ليس من بدأت الحرب وتنطلق من العراق هجمات على الكويت والسعودية ووصلت إلى الإمارات، هذه كلها تأتي ومرصودة ومعروفة.
0: أولا هذا لم يثبت لدينا في العراق، هذا لم يثبت.
2: والله هذه مشكلة، كيف ما يثبت لديك وعند الآخرين يثبت؟ يعني شلون يعني ما عندك أجهزة بالمرة تشوف؟
0: هذا أولا أنه لم يثبت. ثاني أكيد أن هنالك للحكومة العراقية إجراءات ضد هذا الموضوع. لكن أنا مو جاي أبرر لك، أنا من أذكر لك أقول لك يا سيدي الكريم، عندما جاءت الانتحاريين والاستشهاديين،
2: الانتحاريين خاصنا هذا قبل ما قبل ما ينقضى على داعش. يا دكتور الله يرضى عليك، قبل ما ينقضى على داعش، وداعش للعلمك العلمك بس، داعش أشد عداء للدول الخليجية منها إلى غيرها، وداعش تسعى كانت أصلا للتمدد على كل المنطقة، وإيران هي وإيران اللي تحكم الآن هي داعش الطرف الآخر، فما تغالط نفسك في هذا الجانب. طيب الله يرضى
1: عليك. النقاش مفتوح.
0: أنت لماذا لا تفهم؟ لماذا لا تفهم؟ لماذا
2: أنت لما تفهم في هذا الجانب؟ طيب. أنا قاعد أقول لك داعش اللي تتحدث عنها هي تربية إيران كلها، وهي اللي كانت ترسلها لك وللأطراف الأخرى.
0: افهم افهم سيد الكريم، افهم افهم.
1: يظل هذا النقاش مفتوح يا دكتور.
0: لم تستطع دول الخليج، لم تستطع دول الخليج السيطرة على هؤلاء وجاءوا،
2: ما له علاقة، هذين دخلوا من عند سوريا.
1: يظل هذا النقاش مفتوح،
2: دخلوا من عند سوريا ومن عند إيران، والله ما للخليج فيها علاقة.
0: ما جاي أبرر لك.
1: طيب شكرا جزيلا دكتور عايد المناع وأيضا دكتور عقيل الرديني، شكرا جزيلا. يظل هذا النقاش مفتوح بكل تأكيد، وإلى أين ستذهب هذه التحديات بالعراق في المرحلة المقبلة؟ شكرا جزيلا لكما. نذهب إلى ملف آخر. في الداخل الإيراني وعلى خلاف الخطاب الذي يروج له الجناح المتشدد منذ بداية الهدنة، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خرج بخطاب حمل قدرا غير معتاد من المصارحة بشأن حجم الضغوط التي تواجهها بلاده. بيزشكيان أقر بأن إيران تعيش تحت وطأة حرب وحصار وضغوط اقتصادية قاسية، كما أكد أن المرحلة الحالية تتطلب من الإيرانيين تقبل التضحيات

0: وخفض سقف التوقعات.
1: تجنبوا أي مكان تراد فيه إثارة التفرقة، ولكن دعونا نرى الحقائق. الأمر ليس وكأننا لم نتضرر، الأمر ليس وكأن الحكومة تملك الإمكانيات وهي غارقة في النوم بينما الناس يواجهون المشاكل. وزراؤنا وخبراؤنا على رأس عملهم ليلا نهارا، حتى أنني لا أتذكر أننا أخذنا يوم عطلة واحد طوال الفترة التي قضيناها. ومن أجل عزتي وشموخ بلادنا، نحن مستعدون للتضحية إلى أقصى حد ممكن.
0: الرئيس الإيراني أقر أيضا بتداعيات الحصار البحري، وأشار إلى أن بلاده تواجه ضغوطات متزايدة في تصدير النفط وتأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد البنزين. بيزشكيان كشف حجم أزمة الطاقة وأوضح أن استهلاك البنزين يتجاوز القدرة الإنتاجية وأن الحكومة لم تعد قادرة على سد هذا العجز. كما دعا الإيرانيين لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والغاز والبنزين، وإلا ستواجه الدولة أزمات حادة لن تتمكن من حلها. حديث بيزشكيان يعكس حجم الضغوط المتفاقمة. يمر اقتصاد إيران بواحدة من أسوأ أزماته في التاريخ الحديث. بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، معدل التضخم تجاوز حاجز 69% مقارنة بمستويات كانت تدور حول 40% قبل الحرب، فيما تشهد أسعار السلع الغذائية والأساسية ارتفاعات حادة في الأسواق المحلية. أيضا فاقم حظر الإنترنت شبه الكامل من الأزمة، وسط تقديرات بخسائر يومية تصل إلى نحو 50 مليون دولار، في ظل الشلل الذي أصاب قطاعات التكنولوجيا والخدمات والتجارة الإلكترونية. كما تعرض سوق العمل لضغوط متزايدة مع إغلاق مصانع وتراجع الأنشطة الخدمية والإنتاجية، في وقت تشير فيه التقديرات إلى فقدان نحو 2 مليون وظيفة بسبب الحرب والحصار. من لندن الدكتور جعفر الهاشمي، الباحث المختص في الشأن الإيراني. دكتور جعفر، أهلا بك في خارج الصندوق. دكتور جعفر، دعنا نستمع سويا لما قاله الرئيس بيزشكيان في أول اعتراف ضمني بحجم الخسائر في إيران جراء الحرب، ونعود إليك للتعقيب.
1: من يتحمل المسؤولية يجب أن يتحدث بصدق مع المجتمع والمواطنين، ولا ينبغي أن يقدم معلومات أو رسائل مضللة. فلا يجب أن يخيل للناس أن العدو ينهار بينما نحن نعيش حالة ازدهار. لن نضحي بعزة بلادنا وكرامتها من أجل الراحة أو المصالح الشخصية.
0: من لندن ينضم إلينا إذن الدكتور جعفر. دكتور جعفر، هذه الرسائل التي يوجهها الرئيس مسعود بيزشكيان، هل هي تعبر عن عمق الأزمة أم تعبر عن إخلاء طرف، إخلاء مسؤولية أمام المجتمع الإيراني؟
2: تحية طيبة وسعدتم مساء. دائما كان حديث بيزشكيان هو قريب عن الشارع الإيراني، ولكنما هناك تطور لافت في هذا السياق. يحاول هو أن يبني معادلة قائمة على الواقعية بدل الإنكار، وقائمة على الإمكانيات الحقيقية بدل الدعاية الأيديولوجية والتعبئة على أسس أيديولوجية. ولذلك هو مدرك لهذه الحقيقة ويحاول أن يسوق هذه السردية إلى الداخل الإيراني وأيضا إلى الخارج، وهي دائما تبقى سردية قريبة عن الواقع. أيضا
0: لكن الواقع هذا تتقبله مراكز القوى المختلفة التي تعترض معه دكتور؟
2: يعني هو بما أنه المرشد غير قادر أن يتحدث إلى الناس، أعتقد يحاول أن يوصل رسالة من قبل المرشد إلى المجتمع، وربما محاولة لتكييف الواقع الإيراني. إذا ما حصل هناك حرب يكون هناك نوع من الاستعداد، وإذا ما كانت هناك تنازلات على أقل التقديرات يكون هناك إدراك بأنه هذه التنازلات تأتي وفق إدراكا من حجم القوة في الداخل الإيراني وأنهم لا قوام لهم بهذه الحرب. وأيضا في نفس الوقت هو أكد بأنه التهديدات الداخلية هي تكون أهم وربما أشد خطرا حتى من هذه الحرب العسكرية، وبالتحديد ركز على موضوع الشعوب في داخل إيران، وحاول أن يعطي صورة بأن هناك اتجاه في الداخل الإيراني.
0: الشارع يا دكتور، الشارع كيف يتعاطى مع هذه الرسائل؟ هل يقتنع بها؟ لأنه مثلا إيران ليست دولة فقيرة، إيران دولة من أغنى الدول في المنطقة،

0: لديها نفط، لديها ثروات طبيعية، لديها أيضا مجتمع غني بالكوادر الكبيرة. حينما يخرج الرئيس ويتحدث عن معاناة في البنزين والغذاء والأدوية وكل هذه الأمور وترشيد استهلاك الطاقة بسبب يعني طموحات لدى بعض قيادات النظام بمسائل أيديولوجية وما إلى ذلك، هل الشارع يقتنع؟
1: الشارع هو يدرك، ربما حتى الشارع متقدم على فيزيكيا، يعني يدرك هذه الحقائق ويدرك أنه الداء، ولكنما أيضا في نفس الوقت يدرك بأنه الحكومة في إيران والانتخابات فيه هي أمور شكلية ليس لها تأثير كثير في صنع القرار، وبناء على ذلك هناك إدراك لحقيقة ما يطرح، ولكنما في موضوع أن تكون الدولة بمعنى الحكومة قادرة على معالجة هذه الأمور، لا يمكن للشارع أن يقنع بأنه هناك إرادة حقيقية للدولة الإيرانية تختلف عن إرادة الحكومة أو في اتجاه إرادة الحكومة من أجل معالجة هذه. تعود المواطن الإيراني منذ 47 عام على هذه السردية بأنه دائما الرأس في النظام يخلي المسؤولية من نفسه وكأنه دائما يقف على منصة الانتقاد، لكن ما دون أن يكون هناك من يتقبل هذه المسؤولية. طيلة هذه العقود الماضية خلقت هذه السردية، حتى القائد والمرشد في إيران الذي كان هو يتدخل في أدق التفاصيل بالنسبة إلى الدولة في إيران دائما كان فقط منتقدا، لكنما هذا النوع من الانتقاد يدركه الشعب بأنه غير صادق، ولكنما رئيس الجمهورية في إيران إذا ما انتقد المجتمع ومعظم الشارع يدرك بأنه لا قوة له في صنع القرار ومعالجة هذه الأمور.
0: طيب هل هذا له يعني كل هذه الرسائل الواضحة الاقتصادية دكتور، هل لها انعكاس على أداء الإيرانيين في المفاوضات؟ لأنه حتى من بين الجمل يقول نريد أن نتفاوض بعقلانية، في عجالة لو سمحت.
1: نعم صح، يعني هو أتصور بأنه يريد أن يدفع بتلك الهامش من أولئك الذين هم في السلطة إلى الهامش كي يخلق حيزا إلى هذا التفاوض، بأنه إذا ما حصل هناك نوع من العقلانية والبراغماتية في التفاوض أو تمام. حتى التنازل فهذا قائم
0: شكرا جزيلا
1: على
0: حقا. شكرا جزيلا دكتور جعفر الهاشمي الباحث المختص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا. ختام خارج الصندوق، في أمان الله.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز. اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب وجود تطور ايجابي للغايه في المحادثات مع ايران، مضيفا ان هناك فرصه جيده للتوصل لاتفاق. واشار ترامب الى ان واشنطن ستكون راضيه اذا تم التوصل لاتفاق مع ايران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي. كما اكد انه اطلع اسرائيل على قرار تاجيل الهجوم من اجل اتاحه الفرصه للدبلوماسيه. كما أعلن ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، معربا عن أمله في التواصل إلى اتفاق مقبول. الرئيس الأمريكي شدد على أنه أصدر تعليماته لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة. يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى الصين اليوم، تستمر لمدة يومين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين مينغ. وقبيل الزيارة أكد بوتين أن روسيا والصين مستعدتان للدعم المتبادل في قضايا مختلفة والعمل مع بكين على إحلال السلام، وأن الصداقة مع الصين ليست موجهة ضد أي جهة. أفادت وكالة بلومبيرغ بأن هيئة الرقابة الداخلية التابعة للبنتاغون ستجري تحقيقا في الهجمات الأمريكية على السفن في منطقة البحر الكاريبي. وقالت الوكالة إن هيئة الرقابة ستحقق فيما إذا كانت الضربات التزمت بتوجيهات الاستهداف، وسط مزاعم من جهات خارجية بأن هذه الهجمات غير قانونية. الموجز انتهى مشاهدينا، في أمان الله.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. الجمعية العمومية للاتحاد السعودي تؤجل حزمة تعديلات على النظام الأساسي. العربي يهزم الكويت بثلاثية ويحرز كأس ولي العهد. أرسنال يتجاوز بيرنلي ويتمسك بالصدارة قبل الجولة الأخيرة. وريال مدريد يتواصل إلى اتفاق مبدئي مع مورينيو. مودريتش يتقدم قائمة منتخب كرواتيا للمشاركة في المونديال.

0: أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. تصحب اليوم الثلاثاء قرعة النسخة 27 من كأس الخليج العربي لكرة القدم التي تستضيفها السعودية خلال الفترة ما بين 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر المقبلين. وبحسب نظام البطولة سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يكون المنتخب السعودي على رأس المجموعة الأولى ويلعب المباراة الافتتاحية، فيما سيكون المنتخب القطري على رأس المجموعة الثانية بصفته صاحب التصنيف الأعلى بين المنتخبات الثمانية. أجل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم التصويت على تعديلات النظام الأساسي خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض. وأوضح ياسر المسحر رئيس الاتحاد خلال الاجتماع عن تقديم الأندية الأعضاء طلبا بتأجيل التصويت على التعديلات، وهو الأمر الذي لا يمنعه مجلس الإدارة بشرط التصويت، إذ وافق 44 عضوا على التأجيل بحسب المسحل. وكان اتحاد كرة القدم السعودي أعلن أمس عن إقالة سمير محمادي الأمين العام للمجلس بعد 8 أشهر من تعيينه. وأكد ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الاجتماع أن التعديلات التي تم تأجيل التصويت عليها لا تؤثر في سير عمل الاتحاد، كما تحدث عن إقالة سمير محمادي من منصب الأمين العام.
1: كل سنة يتم إجراء تعديلات على النظام الأساسي حتى على مستوى الاتحاد الدولي. بدون شك نبغى نسمع من الجمعية العمومية من الأعضاء، لأنه كان في ورش عمل أمس للأسف عدد كبير من الأعضاء ما تمكن من حضورها، طلبوا أنه ناخذ وقت، ما في تعديل مصيري أو حاسم أو مهم يعطل عملنا كمجلس إدارة، يتم فتح هذه التعديلات مجددا، عندنا وقت ومراجعتها، وبالنهاية اللي تبغاه الجمعية العمومية حيصير لأنهم السلطة التنفيذية العليا. فارتئينا اليوم أننا نطرح الأمر للتصويت بترحيل بند التعديلات للنظام الأساسي حتى موعد انعقاد الجمعية القادمة، يكون عندنا وقت أطول وأوسع وأريحية أكثر في مراجعة كافة البنود المراد تعديلها. وبالعكس احنا اليوم الجمعية هي السلطة التشريعية العليا، واحنا اليوم كمجلس إدارة احنا سلطة تنفيذية، وأي شيء يرونه احنا معهم، وبالفعل تفهمنا الطلب وتم التصويت على ترحيل الجمعية.
2: استاذ ياسر، لماذا انهت العلاقة التعاقدية مع سمير محمد؟
1: اولا يعني اليوم كإدارة او خلينا نقول كمجلس إدارة يملك الصلاحية حسب النظام الأساسي في تعيين او تغيير او إقالة الأمين العام. اولا الأخ سمير بذل جهود جميلة جدا مثل

0: ما بذلها الأستاذ إبراهيم القاسم سابقا، رأى مجلس إدارة في أن المرحلة القادمة تحتاج تغيير. تم تكليف الأخ ماجد الصاحب، وهو شخص غير غريب على منظومة الكرة السعودية، صار له عدة سنوات في الاتحاد القدم، تم تكليفه وسيتم العمل إن شاء الله على اختيار في الوقت المناسب الأمين العام القادم. عندنا اليوم حسب نظام الأساسي لجنة الترشيحات لها دور في ترشيحات أيضا الكفاءات. سنعمل على يعني عمل خلينا نقول حصر كامل لكافة الكفاءات الموجودة واختيار إن شاء الله الأنسب. مع حنا بعض الأحاديث، ولكن أؤكد لكم جميعا لم يكن هناك أي تدخل من أي جهة من خارج الاتحاد، لا في تعيين أمين عام ولا في إعفاء أي أمين عام.
1: من جدة ينضم إلينا أيمن رفاع المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط سابقا، أهلا بك أستاذ أيمن. يعني بداية أريد أن أسأل عن الإقالات الأمين العام للاتحاد، يعني هذه الإقالة الثانية منذ 8 أشهر، ما هي هذه اللي أصبحت ظاهرة؟
2: مساء الخير عليك ليان وعلى جميع السادة المشاهدين.
1: مساء النور.
2: بكل أمانة اليوم نحن يعني بالنسبة للإقالات هذه نجد أنه اليوم يعني بناء وقراءة للمشهد، أعتقد أنه اليوم في عدم توائم داخل مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة يعني أشعر أنه هو ما هو عارف إيش يبغى. يعني الآن مثلا لما نروح للبيان الصحفي اللي تم إقالة فيه أبو سارة الأستاذ إبراهيم القاسم، نجد أنه هو كان مسبب، وبناء على هذه التسبيبات صدر هذا القرار. أيضا في داخل القرار كان في بند اللي هو رقم ستة أنه الأمانة العامة تقوم بمراجعة جميع أعمال اللجان وإلى آخره وترفعه للجمعية العمومية، وأنا بوقف رفعه تمهيدا لرفعه للجمعية العمومية وبجيها لاحقا. بعد ذلك بعد 8 أشهر وجدنا فيه إقالة، أو ما بنقول إقالة لأن هم ما قالوا إقالة، هم قالوا إنهاء العلاقة العملية. صراحة أنا أول مرة أسمع لفظ العلاقة العملية، احنا يعني نسمع انتهاء العلاقة التعاقدية او انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، فانهاء العلاقة العملية ممكن هي يعني مصطلح جديد لطفوه بحيث انه ممكن هو ما اقيل، ممكن هو فقط ابعدوه من الأمانة العامة وحطوه في عمل اخر. فهذه واحدة من الاشياء ايضا اللي تنم انه حتى في بناء الأمور القانونية عندهم مشكلة في هذه الجزئية. خليني أنا بس أتوقف هنا شوي. اللي سمعناه اليوم أنه الأستاذ سمير المحمادي أبو قصي هو أقيل بسبب أنه التعديلات اللي طرحها تسحب العديد من صلاحيات مجلس الإدارة التنفيذية. المفترض اليوم مجلس الإدارة هو غير تنفيذي، هو مجلس إدارة رقابي إشرافي، فالأمر اللي قام فيه المحمادي هو أمر صحيح. طيب أول إبراهيم القاسم على من قبل التعديلات مجلس الإدارة هو عنده الصلاحيات التنفيذية، فمعناته إبراهيم القاسم كان ينفذ أوامر مجلس الإدارة، ليش أقيل؟ طيب لما صارت التحقيقات وجدنا بعد التحقيقات أنه المركز السعودي للتحكيم الرياضي أيد جميع قرارات اللجان بالاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية السوبر، وكانت المشكلة في وقت إقالة إبراهيم القاسم كانت هي قضية السوبر. طيب ليش ما رجع إبراهيم القاسم؟ معناته إبراهيم القاسم ما أخطأ، إذا جميع القرارات اللي صدرت من لجان الاتحاد السعودي هم أيدوا قرار لجنة الانضباط وأيدوا قرار لجنة المسابقات، فاليوم معناته ما في خطأ من الأمين العام. طيب المشكلة الأكبر اليوم، أنت قلت في البيان في الفقرة 6 من البيان أنه تقوم الأمانة العامة بمراجعة جميع الأعمال ورفعها تمهيد الجمعية. طيب نحن اليوم ما شفنا هذا البند في الجمعية العمومية، وين البند هذا اللي رفعوه التقارير؟ وين التقارير؟ معناته أنت يا مجلس الإدارة ما أنت عارف وش تسوي من شغل. طيب المصيبة الأكبر اليوم أنا أرى في تعسف في استخدام السلطة، كيف أنت تقيل أمين عام قبل الجمعية العمومية؟ طيب خلّه يدخل الجمعية العمومية، إذا أنت تبغى تقيله صوت على الجمعية العمومية، وفي نفس الوقت أعطيه حق الدفاع. المادة 37 الفقرة 4 قالت يحق للشخص الدفاع، خلّه يدافع عن نفسه. معناته أنت اليوم استخدمت السلطة بطريقة تعسفية على إبراهيم القاسم وعلى سمير المحمادي وبكل امانه حتى الاستاذ ماجد الصاحب اليوم.
1: استاذ ايمن اريد ان اقطعك عذرا، ولكن انت ذكرت اكثر من نقطه، يعني توقف على

0: إحداها إنه ذكرت إنه الحمادي قد يكون إنه استعمل بعض الصلاحيات لهذا أقيل، بينما الأمين العام السابق لم يطالب بأي صلاحيات وكان يفعل ما يقوله الاتحاد. هل هذا يعني ما تقصده؟ لأنه ياسر المسح القائم.
1: نعم، اللي أقصد اليوم أنه مجلس الإدارة
0: يعني لا يمكننا أن نشرح أسباب الإقالة اليوم وأكمل يعني.
1: طيب اليوم أنت إبراهيم القاسم قلت أنه بناء نفهم من البيان أنه هناك في خطأ، وبعدين شفنا مركز التحكيم السعودي الرياضي أيد جميع القرارات اللي أصدرت من لجان الاتحاد اللي هي تحت إشراف الأمانة العامة، فهذا يعني أنه اليوم القرار لما صدر هو قرار صدر بطريقة تعسفية وبطريقة كبش فدا، لازم يكون عندنا كبش فدا علشان نحن نرضي الناس، ممتاز؟ فهذا أنا بالنسبة لي قرار تعسفي اليوم بعد ما صدرت جميع القرارات بالتأييد من مركز التحكيم السعودي الرياضي، فهذا قرار تعسفي. ورجعنا كررنا نفس القرار التعسفي مع سمير المحمادي وبطريقة أوضح أنا أشوفها، ليش؟ لأنها هي قبل الجمعية العمومية، خلي الرجال يدخل الجمعية العمومية وخلي الجمعية العمومية تصوت، وحنا نقول دائما نسمع من رئيس مجلس إدارة الاتحاد نحن شفافين، نحن ما عندنا ضغوطات وما في تدخلات، طيب خلي يدخل الجمعية العمومية، خلي الجمعية العمومية تصوت، خلي الجمعية العمومية تأخذ حقها في التصويت، وأيضا خلي المحمادي يأخذ حقه في التصويت. بكل أمانة أبو سارة وأبو قصي وأبو علي اليوم اللي هو ماجد صاحب كلهم يعني على رأسي، ما أقدر اليوم أني أنا أقول هذول ما هم كفاءات، مستحيل، هم جميعهم كفاءات. فاليوم المهمة للأستاذ ماجد الصاحب ابن المكان ولو باع طويل، وهو من عائلة رياضية، أخوه كان رئيس التنفيذي لنادي القادسية لسنوات، فهو رجل ملم بجميع التفاصيل واتمنى له التوفيق، ولكن أخشى أيضا بكرة يتخذوا ضده إجراء تعسفي. طب أنت اليوم خسرت ثلاثة كفاءات ابتداء من إبراهيم القاسم اللي له 7 سنوات معك، بعدين سمير المحمادي، واليوم ممكن انت كمان تخسر ماجد الصاحب. وبكل أمانة خسارة ماجد الصاحب خسارة كبيرة اليوم، انت ماجد الصاحب اشتغل معاك في كأس العالم الماضي واشتغل على، فاليوم نحن نبغى نحافظ على الكفاءات صراحة. بالطريقة هذه نحن جالسين نشرد الكفاءات من الوسط الرياضي ابتداء من إبراهيم القاسم ثم سمير المحنادي، وأنا خايف أيضا اليوم على ماجد الصاحب. يعني ماجد إبراهيم القاسم ما كان عنده صلاحيات وأقيل، وسمير المحمادي حسب ما أشيع أنه طلب بصلاحيات وأقيل. طب أنتوا وش تبون يا مجلس الإدارة؟
0: طيب عزيم، ما ليش ننتقل إلى النقطة الثانية اليوم، هي تأجيل التصويت على التعديلات، يعني 66 تعديل. أيضا السؤال الأول، هل يحق للأندية التأجيل؟ ولماذا يعني كما كنت تذكر أنه جاء إقالة المحمادي قبل ساعات من الجمعية العمومية، يعني وكأنه يعني كان بالأوجب أن ينتظروا حتى يأتي الأمين العام الجديد ليقترحوا هذه الاقتراحات.
1: طيب أنا خلينا أكد لك أن اليوم يعني مع احترام الشديد لهم كأشخاص، أنا كأشخاص والله العظيم عزيزين علي واحد تلو الآخر من أعضاء مجلس الإدارة، بس أنا أيضا أكد لك أن اليوم مجلس الإدارة ما هو عارف إيش يبغى يسوي. أنت شفت ما في حضور في ورش العمل حسب ادعائك، ما في حضور، ما في تقبل للتعديلات، ليش طرحت البند؟ انت من صلاحياتك تحذف البند، ليش دخلت وحرجت نفسك وقلت خلنا نأجل التصويت؟ فأيضا هنا وصراحة بكل أمانة أنا أرجع وأقول لك في مشكلة صراحة كبيرة في إدارة مجلس الإدارة، في إدارتهم للأمور. المشكلة هذه لابد أنها تحل بشكل سريع، نحن مقدمين على كأس عالم، لابد يجلسوا ويوضح الأمور. أنت في قبل 8 أشهر قلت أنه أنا أبغى أفعل الأمانة العامة وأبغى أطورها وأبغى أسوي حوكمة، اليوم نحن نشوف أنه اللي صار الآن أسوأ من المرة الماضية.
0: نعم.
1: بكل أمانة أنا
0: بشكل عام يعني الحوكمة تفصل بين مجلس بأشخاص. الإدارة والإدارة التنفيذية، ولكن
1: صحيح نعم أكيد اليوم
0: إيه؟
1: اليوم أنت تعزز الحوكمة، المفترض أنه فعلا مجلس الإدارة هو إشرافي رقابي، فإذا كان المحمادي يدعو إلى ذلك فهو أموره صحيحة. أنت اليوم إشرافي رقابي لا تدخل في التنفيذ، التنفيذ عند الأمين العام اللي هو يعتبر رئيس تنفيذي. يعني نحن دائما نشوف في الاتحادات

الأمين العام في الاتحادات القارية، في الاتحادات الدولية، نرى الأمير العام هو اللي ينفذ، هو اللي يتابع، هو اللي يسوي. حتى في الاتحادات العالمية زي الاتحاد الأوروبي، الاتحادات الدول الأخرى، نجد أنه الأمين العام هو اللي ينزل يتأكد، هو اللي يروح

0: النادي. وكون انه نحن اليوم سمعنا انه والله في احد الاندية طرح اعادة ابراهيم القاسم، فمعناته يعني هذه صراحة يعني اصبحت يعني ما ادري انا اسميها تمثيلية مسرحية فيلم، والله ما ادري وش اسميه. يعني انتم يا الجمعية العمومية اول شفت ابراهيم القاسم يقال ليش ما من البداية تدخلتوا؟ كيف انت ليش انت صادقت على قرار مجلس الاداره واليوم ترجع تطالبه؟ فيعني صراحه واضح انه في فجوه كبيره بين الجمعيه العموميه ومجلس الاداره وبين مجلس الاداره والاداره التنفيذيه. انا اقول لهم ناصح انه انتم اليوم مقبلين على امور اكبر، داخلين كاس عالم. انا صراحه اتمنى انكم انتم ترتبوا اوراقكم من بدري، داخلين على تنظيم كاس اسيا. نحن نجحنا في أشياء كثيرة، نحن جدا ممتازين في التنظيم وجدا ممتازين، والتجارب أثبتت تنظيم السوبر سواء الإسباني أو الإيطالي أو الكأس الآسيا للنخبة إلى آخره، لكن باقي نرتب أنفسنا داخليا. ولابد أنه نحن زي ما نقول نحن شفافين، لازم نكون شفافين مع أنفسنا قبل ما نكون شفافين مع الآخرين، وتكون الشفافية فعلا حقيقية.
1: صحيح، هو انتقاد الذات هو أكبر يعني هو البداية لي التصليح وتفادي الأخطاء. شكرا جزيلا لك من جدة أمن رفيع، المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط السابق. شكرا. فاز العربي بكأس ولي عهد الكويت بعدما تغلب على منافسي الكويت بثلاثة أهداف من دون مقابل ليحصد اللقب العاشر في تاريخه. جاءت أهداف العربي في الشوط الثاني عن طريق محمد خالد وعلي خلف وزيد قنبر، علما أن الكويت تلقى ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول عندما أشهر الحكم الغواتيمالي ماريو إسكوبار البطاقة الحمراء في وجه مدافعي مهدي بن رحمة.
2: جال كانوا قد كلمتهم بالملعب، قالوا احنا قدها وراح ندش ناخذ المباراة، خذيناها، تعليمات مدرب طبقوها، تعليمات الإدارة يعني كانوا يعني مثل ما نقول فوق ما يتصورون، ملتزمين بكل تعليمات المدرب والجهاز الإداري الفني، والحمد لله قدروا يدشون المباراة يثبتون انهم على قادرين انه ياخذون اي بطولة، والنادي العربي دائما هو منافس على جميع البطولات، وان شاء الله القادم اجمل بالنسبة حق هالفريق هذا.
3: طبعا النادي العربي نادي بطولات، بس الموسم هذا يعني شوي ما حلفنا الحظ، الحمد لله رب العالمين استحقينا الفوز.
4: للأمانة المباراة ما كانت سهلة، من بعد وقفة تقريبا 70 يوم، العامل البدني جدا مهم، لكن الشباب ما قصروا، كانوا على تركيز عالي وتعاهدوا انه يفرحون هاي الجمهور اللي كان منتظر هاي الفرحة للأمانة من زمان، الحمد لله ربي اكرمنا فيها. نقول الف مبروك لنا ولجماهيرنا، هار لك نادي الكويت الحمد لله.
5: اعتقد اليوم سطرنا التاريخ، اليوم لما تمرن 10 ايام خلال فتره قصيره وتلعب مباراه مثل هذه، اعتقد هذا جزء من التاريخ، النادي العربي دائما كذي. هذه بدايتنا ان شاء الله، والخير بقبال ان شاء الله باذن الله.
6: الحمد لله اليوم كنا الابطال، كنا نستحق نكون الابطال الموسم اللي طاف، لكن التفاصيل الصغيره حرمتنا. حاب اشكر اخواني اللاعبين هم الاساس وجمهور العربي، ان شاء الله الجاي افضل لنا كفريق، وهذه بدايه خير يا رب.
1: سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. أرسنال يتجاوز بيرنلي ويتمسك بالصدارة قبل الجولة الأخيرة.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم من جديد. اقترب أرسنال من إحراز بطولة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على بيرنلي في جولة قبل الأخيرة من المسابقة. أرسنال رفع رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفرق 4 نقاط عن سيتي ومباراة أقل. وسيحسم أرسنال اللقب في حال فوزه في الجولة الأخيرة أو تعثر ملاحقه مانشستر سيتي في الجولة نفسها أو الجولة الأخيرة بالخسارة أو التعادل. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب فيتاليتي حيث يحل حامل لقب مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على بورنموث ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري. تكتسب هذه المباراة أهمية قصوى للفريق السماوي إذ يدرك المدرب بيب غوارديولا أن أي فقدان للنقاط في هذا التوقيت قد يعني تتويج أرسنال باللقب رسميا قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة.

0: يدخل السيتي لقاء بروح معنوية مرتفعة بعدما حصد لقب كأس إنجلترا محققا رقما قياسيا جديدا تحت قيادة الإسباني. بالمقابل يطمح بورنموث بقيادة مدربه أندوني إيراولا لمواصلة نتائجه المبهرة وسلسلة الهزيمة التي جعلته منافسا شرسا على المقاعد الأوروبية، مستندا إلى ذكرى انتصاره التاريخي على السيتي في الموسم الماضي بالملعب ذاته. ينضم إلينا اللاعب دول السابق رادي الجعيدي. أهلا بك كابتن رادي. يعني مع فوز أرسنال بهذه المباراة أولا يزيد الضغط على مانشستر سيتي ويقترب أرسنال بالفعل من التتويج بهذا اللقب، يعني بداية قراءتك لأرسنال والسيتي بالترتيب، يعني الفارق الآن أصبح 4 نقاط مع مباراة أقل طبعا.
1: السلام عليكم لينيان، تحيتي ليك وتحيه المشاهدين. بالطبع بالنسبه لي يعني الفوز ارسنال ليله على بيرني هي رساله معناتها اصبحت واضحه من ارسنال انه يواصل الانتصار ويضع الضغط على يعني مانشستر سيتي، لكن في نفس الوقت انا حسب رايي يعني سيتي تعود على هذا النوع من جوارديولا، يعني عنده خبره كبيره في الـ في الـ في, الـ في الامتار الاخيره في الموسم، يعني هدوء ذهني واصبح يعني سيتي اقوى من اول الموسم وقدرته على الفوز المده التالي دون فقدان التركيز هذا من ناحيه السيتي، ولكن صحيح من الضغط كثر على سيتي بعد انتصار اليوم ويزيد يعطينا يعني اكثر يعني تفرج يعني على المباريات الجايه ان شاء الله.
0: عظيم. طيب الان يعني كل الاخبار بانجلترا تقول انه بيب غوارديولا سيغادر بعد المباراه الاخيره يوم الاحد، هل هذا بصرف النظر يعني عن كان هو حسم اللقب ام ارسنال حسم اللقب؟ كنا سمعنا يعني بمنتصف الموسم ان هذا سيكون الموسم الاخير له بمانشستر سيتي، ولكن توقعنا انه عندما يعني تحسنت نتائج الفريق انه يتغير الموضوع تماما بالنسبه لغوارديولا وحتى بالنسبه لمانشستر سيتي.
1: صحيح، يعني غوارديولا 10 سنوات في انجلترا، 20 لقب تحصل عليهم، يعني عنده تأثير على البطولة الإنجليزية، تأثير على اللاعبين، تأثير على حتى مدربين، يعني الجيل الجديد من المدربين، ولكن حسب رأيي يعني غوارديولا يعني القرار متاعه ليس مرتبط يعني بالانتصار او الانهزام. حسب رايي شفنا يعني في اول موسم غوارديولا تعدى يعني ممكن بمشاكل شخصيه، مشاكل خلته يراجع نفسه وياخذ قرارات يعني ممكن اخذها له مده، هذه كلهم حاجات لازم ناخذهم بعين الاعتبار، وحسب رايي هذه وضعيه غوارديولا.
0: طيب كيف وضع غوارديولا بهذه المباراة؟ بالفعل هو يأتي يعني من فوز بكأس إنجلترا ولكنه يواجه فريق يعني لم يتلقى خسارة منذ 16 مباراة، فريق يسعى لنقل ربما لحصد مركز بدوري الأبطال، لن تكون هذه المباراة بالسهولة التي يعني يعتقدها الجميع.
1: نحكي على مباراة بورنموث، يعني صحيح. بالنسبة لي أنا تبقى حظوظ السيتي قوية جدا في اللقب وفي المباراة هذه، يعني بالنسبة لي أنا المباراة بورنموث سوف تكون يعني بالنسبة لنا أخطر مما نتصور، يعني فريق منظم يجيد اللعب يعني في التحولات والهجومات السريعة خاصة، وهذه نقطة ضعف يعني مانشستر سيتي في المواسم الأخيرة. إذا لم يدخل معناتها السيتي في المباراة بتركيز عالي وخاصة معفى من الضغط العالي ممكن يعاني يعني دفاعيا، يعني بورموث سيحاول معناتها الاستغلال المساحات خلف الخط الثالث يعني للسيتي والضغط العالي. اول 20 دقيقه بالنسبه لي انا يعني لازم يعرف كيف يتصرف في المباراه هذه، اذا سجل هدف ممكن تسهل الماموريه، ولكن ال 20 30 دقيقه الاولانيه في الشوط الاول ستكون مهمه جدا لفرض معناتها السيطره وكسر الحماس اللي موجود عند البورس. لكن على الورق بالنسبه لي انا السيتي يملك معناتها افضليه واضحه من ناحيه الجوده، الخبره، بالنسبه لي السيطره على نسق المباراه، هذا كلهم شفناه يعني في المده الاخيره يعني السيتي يتفوق بها.
0: نعم. طيب

0: إيراولا مدرب بورنموث سيدخل ببداية، يعني أنت قلت أنه السيتي سيحاول طبعا بالتأكيد أن يسجل في ربع ساعة الأولى أو نص ساعة إذا مرت على خير، أما من ناحية بورنموث يعني هل سيدخل برغبة بالدفاع أكثر أم توازن بين الهجوم والدفاع؟ لأنه بالفعل هو موقفه يعني أصعب، يعني سنرى السيتي شرسا أكثر بهذه المباراة.
1: فما حاجة أكيد مهمة ممكن قلتها أنت ليليان، يعني بورموث يلزم ينتصر في المقابلة هذه، إذا الفرق اللي وراه ينتصر ممكن يفقد مكانه، يعني مكانه السادس اللي هو يخول له يعني الترشح للدورات الأوروبية. هذا بالنسبة لي أنا حاجة مهمة جدا. المدرب يعني اللي نصوره يحاول باش يتعامل مع الـ يعني بعض الأحيان في المباراة هذه ممكن يملك الكرة، يمكن يحاول يعني يستغل المساحات وراء الخطوط يعني نتاع السيتي ممكن إذا ما سجلت هدف ممكن يزيد يطلع للأمام ويخلي المساحات وراء، وهذه حاجة لازم يستغلها. ولكن بالنسبة لي أنا زاد حظوظ بورموث موجودة، بورموث باش يحاول يعني يسجل أهداف اللي خولوا الانتصار في المباراة هذه، وذلك علاش باش تكون مباراة تكتيكية يعني بحتة. مباراة بورموث سوف يحاول يعني يدافع على حظوظ الآخر دقيقة، ليس بالمباراة السهلة للسيتي ولكن غير مستحيلة.
0: يعني بشكل أو بآخر على ماذا يعاول بورنموث بهذه المباراة؟ يعني هل هو لنقل هل هو فخ بالنسبة للسيتي أم أنه بالفعل فريق منافس بهذا الوقت؟
1: إذا نشوف يعني بالطبع يعني هو بورموث وأستون فيلا المباراة الجاية، ليس بالمباراة السهلة بالنسبة لمانشستر سيتي. زوز فرق تلعب على المستوى الأعلى يعني في البطولة الإنجليزية، وبورموث من الفرق الفخ خاصة طريقة اللعب متاعهم. يعني شفنا في الموسم الأخير تحصنوا مع المدرب أريولا، تحصنوا لأنه فريق هذا أصبح معناتها من الفرق اللي تعرف كيف يعني تتحكم في الكرة، كيف يتحكموا في النسق نتاع الكرة، عندهم يعني الهجومات المعاكسة السريعة التي معناتها يستغلها ويستغل يعني الهجوم نتاعه خاصة الثلاثة الأماميين. هذا هذا هذا ما يخلي يعني بورموث فخ بالنسبة لفريق سيتي. وكما قلت يعني المباراة تغير سهلة وممكن يتيح في الفخ يعني مانشستر سيتي في المباراة هذه ويسهل المأمورية في المباراة الأخيرة لأرسنال.
0: عظيم، شكرا لك لعبد السابق راتي شعيتي. أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك حتى يونيو 2028. يتضمن العقد الجديد بندا يتيح للطرفين تجديد لموسم إضافي، فيما كان من المفترض أن ينتهي عقده القديم في يونيو 2027. قاد فليك برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي في وقت سابق من الشهر الجاري. منذ توليه المهمة عام 2024 فاز فليك بلقب كأس ملك إسبانيا العام الماضي، لكن البطولة الوحيدة التي يفتقدها في خزائنه مع النادي الكتالوني هي دوري أبطال أوروبا. أكدت صحيفة ذا أتلتيك أن لامين يامال لاعب برشلونة سيغيب عن المباراة الافتتاحية لإسبانيا في دور المجموعات ضد الرأس الأخضر في يونيو المقبل بسبب الإصابة في أوتار الركبة، وستكون مشاركته في المباراة الثانية موضع شك كبير، حيث يتخذ الجهاز الفني للمنتخب الإسباني إجراءات حذرة فيما يتعلق بدمجه في التشكيلة، كما أن مشاركته في مباراة في 21 من يونيو ضد المنتخب السعودي تبدو محل شك أيضا. أعلن نادي ريال مدريد رحيل قائده داني كارفاخال عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري. أكد النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه اتفق مع كارفاخال على إنهاء مسيرته كلاعب بنهاية الموسم، وقدم له الامتنان والشكر كونه أحد أكبر أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية، وأنه كان ركيزة مهمة في فترة ذهبية بتاريخ الفريق. انضم كارفاخال إلى ريال مدريد عام 2002 وارتدى قميص الفريق لمدة 23 عاما بواقع 10 سنوات بين صفوف الناشئين والشباب و13 موسما مع الفريق الأول. داني كارفاخال يعتبره المراقبون من أفضل الأظهرة في تاريخ ريال مدريد، واحد من 5 لاعبين فقط في التاريخ فازوا 6 مرات بدوري أبطال أوروبا.

حظي الفرنسي أنطوان غريزمان بوداع كبير على ملعب متروبوليتانو في مدريد، حيث خاض المباراة الأخيرة له مع أتلتيكو. بدأ ابن 35 أساسيا في المباراة قبل رقم 500 مع الفريق المدريدي خلال فترتين بجميع المسابقات، سجل خلالها 212 هدفا، وهو ثالث أكبر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي. ووصل غريزمان الذي سينتقل للدوري الأمريكي بالموسم المقبل إلى 90 تمريرة حاسمة في 563 مباراة في الدوري الإسباني، والرقم مرشح للارتفاع في آخر جولة. وبعد انتهاء المباراة حظي اللاعب بحفل وداعي كبير بحضور عائلته وفيديو على شاشات الملعب يلخص مسيرته مع الفريق. أكدت الصحافة الإسبانية توصل جوزيه مورينيو وريال مدريد إلى اتفاق شفهي يقضي بعودة المدرب البرتغالي إلى قيادة الفريق في انتظار اكتمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقود النهائية، مع وجود خطة أولية لعقد يمتد لعامين. وفق فابريزيو رومانو الصحفي المهتم بالانتقالات والتعاقدات، فإنه من المنتظر أن يتوجه مورينيو إلى مدريد بعد مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في خطوة تعيد المدرب البرتغالي إلى سانتياغو برنابيو بعد أكثر من عقد على نهاية فترته الأولى مع النادي. تبدو العودة بحسب الصحافة مرتبطة بمشروع يتجاوز الجانب الفني في ظل سعي إدارة الريال إلى إعادة التوازن داخل الفريق وإعادة بناء غرفة الملابس. المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يطرق باب البرنابيو من جديد بحقيبة مليئة ب25 لقبا مع 9 أندية أوروبية.

0: من مدريد معنا الإعلامي الرياضي خوان كاسترو. أهلا بك خوان. بعد 13 عاما من انتهاء ولايته يعود مورينيو. بداية يعني إلى أي درجة اقترب مورينيو من التوقيع في البرنابيو؟
1: أعتقد أنه قريب جدا، لم يتأكد بعد، النادي لا يريد أن يؤكد الأمر أو الخبر 100%، ولكننا في ماركا وبقية الإعلام الإسباني كتبنا التقارير بأن مورينيو هو الرجل الذي اختاره فلورنتينو بيريس ولا خيار آخر حتى الآن. وبلا شك مورينيو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد لأنه نادي الذي يعشقه. صحيح أنه لم يحقق دوري أبطال أوروبا في ريال مدريد، ولكنه يريد العودة إلى ريال مدريد، وريال مدريد يرغب بعودة مورينيو.
0: صحيح، ولكن نستذكر يعني هو يعشق النادي بالفعل يعني، ولكن نستذكر عندما رحل مورينيو وكأنه بتلك الفترة اللاعبون هم من تضامنوا لإخراجه من الفريق.

0: السؤال هنا أخوان، هل يعني عنونتم مثلا بالصحافة الإسبانية أن سبيشال وان قادم إلى مثلا البرنابيو، أم أنه لم يعني لم يبقى هو سبيشال وان أو الاستثنائي بعد الآن؟ هل يعتبر استثنائي بعد بمدريد؟
1: هو بلا شك السبيشال وان او المميز او الاستثنائي، هذه كنيته. ولكن في مدريد يجب ان اقول بانه مميز لنصف عشاق ومشجعي مدريد ريال مدريد، واخرون لا يرغبون به او على الاقل لا يحبونه. بالتالي أعتقد بأن مورينيو هنالك انقسام بين مشجعي ريال مدريد، النصف يحبه والنصف الآخر لا يقول يكرهونه، ولكن ربما لا يحبونه أو لا يفضلونه. فهو المميز أو الاستثنائي بشكل عام، هذه كنيته. أما في مدريد فيجب أن نقول بأن سيكون هنالك جدل، لأن ليس كل مشجعي مدريد يحبونه يؤيدونه.
0: طيب عظيم، يعني إذا نظرنا إلى مورينيو آت إلى مدريد، يعني مدريد يمر بظروف صعبة، كان من الناحية الفنية، من الناحية البدنية، من غرفة الملابس، وهي أكبر تحدي بالنسبة لمورينيو. اللاعبون الذين سيرحلون هو من سيقرر، أو هو هذا ما طلبوا كما عرفنا، واللاعبون الذين سيجلبهم أو سيوقع معهم النادي، كل هذه التحديات الكبيرة، هل تعتقد أنه مورينيو قادر على مواجهة هؤلاء اللاعبين ما لم يقدر عليه تشابي ألونزو وأربيل وامن بعده؟ وما هو أبرز التحدي بهذه الخطة وخطة تغيير النادي للمستقبل؟
1: إذا ما جاء مورينيو إلى ريال مدريد فالسبب هو أن فلورنتينو بيريس يريد أن يقرر إلى جانب مورينيو أو يتخذ القرارات. بالتالي لا أعتقد بأن القرار سيكون فقط لمورينيو، بل سيكون بالتشارك بين فلورنتينو بيريس وجوزيه مورينيو. فلورنتينو بيريس يعرف بأن مورينيو يتفق معه، وكلاهما بإمكانهما إتمام العمل، ولكننا لا نعتقد بأن جوزي مورينيو سيأتي إلى ريال مدريد وبسيطرة 100% مطلقة على النادي. أعتقد أن فلورنتينو بيريس يعرف ما يقوم به، وهو أن يجلب مدربا يشاركه الرأي.
0: طيب ممكن أبرز صفقات مورينيو لا تتكلم عنها الصحافة الإسبانية، يعني نحن نقرأ دائما ما يقولون ونحاول قراءة ما بين السطور، هل بالفعل البرازيلي ويسلي الذي جاء إلى روما من فلامينغو، هل هو سيكون أول صفقة يبرمها مورينيو؟ من متوقع أن يغادر أو أن يتخلى عنه مورينيو بسوق الانتقالات الصيفية؟
1: أسماء كثيرة طرحت، ولكن يجب أن نكون نتحلى بالهدوء والصبر، ومن السهل جدا معرفة من سيرحل. سيبايوس، كارفاخال، ألابا، هؤلاء اللاعبين بلا شك سيرحلون، وربما مندي، هؤلاء لن يكونوا مع ريال مدريد في الموسم القادم. ولكن من الصعب معرفة من سيأتي ريال مدريد، هذا هو السؤال الأصعب، مع من سيوقعون هذا العام. نعرف من سيغادر ريال مدريد كما ذكرت، سيبايوس، كارفاخال والآخرين.
0: أيضا هناك فالفيردي وكامافينكا، يمكن هؤلاء كمان الإسمان اللذان تدور الأمور حولهما يعني بريال مدريد، خاصة بعد المشاكل الكثيرة بينهما للمرة الثانية حصلت بعد المباراة.
1: لا نعتقد في ماركا، لا نعتقد بأن فالفيردي سيرحل. فالفيردي سيكون لاعبا أساسيا، و سيكون مع خروج كارفاخال سيكون هو الكابتن الأول لريال مدريد، وبالتالي فمركزه أساسي ضمن تشكيلة ريال مدريد القادمة. كامافينجا ربما من الصعب معرفة مصيره، هنالك شك ربما يرحل، لما لا إذا ما دفع مقابله مبلغ كبير. أما فالفيردي فصدقيني سيكون أساسيا في تشكيلة ريال مدريد.

0: نريد الموسم القادم.
1: عظيم. طيب يعني من منذ رحيل مورينيو، السؤال الأخير، منذ رحيل مورينيو عن ريال مدريد مر على الكثير من الأندية، يعني برأيك أنت أين أفضل أداء لمورينيو بين كل الأندية التي دربها منذ ريال مدريد قبل 13 عام؟
0: يصعب القول. في بنفيكا لم يفز بالدوري الموسم الماضي، ربما مع تشيلسي، ولكن لم يحقق نجاحا كبيرا بعد رحيله. ربما أفضل أداء له كان قبل أن يأتي إلى ريال مدريد، وحتى في ريال مدريد وصل إلى 3 مرات إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكألقاب كبرى. أعتقد بأن عودة مورينيو ستركز على ذلك. مورينيو بإمكانه الفوز مع دوري أبطال أوروبا في أو مع ريال مدريد، ولكن هناك شكوك كثيرة حول ذلك هنا.
1: شكرا لك من مدريد الإعلامي الرياضي خوان كاسترو. شكرا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. مودريتش يتقدم قائمة منتخب كرواتيا للمشاركة في المونديال.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: اهلا بكم من جديد. احتفل لاعبو بايرن ميونخ والجهاز التدريبي بتتويجهم بلقب الدوري الالماني لكره القدم امام مبنى بلديه ميونخ، حيث تجمع الالاف من جماهير الفريق وتحولت ساحه مارين بلاتي الى بحر من اللونين الاحمر والابيض، حيث ظهر اللاعبون والمدربون والمسؤولون على الشرفه لتقديم الكاس وترديد الاغاني الاحتفاليه الشهيره مع الجماهير. وحسم بايرن لقب الدوري قبل وقت طويل من مباراته الاخيره ضد كولن السبت، لكن امامه مهمه اخيره هذا الموسم إذ سيخوض نهائي كأس ألمانيا ضد حامل لقب شتوتغارت 23 من الشهر الحالي. من برلين ينضم إلينا المدرب حسن بلتاجي. أهلا بك كابتن حسن. بشكل عام يعني يمكن نجمع جميعا أنه موسم بايرن ميونخ كان ولا يزال نقول عنه أنه موسم ممتاز، ولكن ينقص دائما. الآن يعني لديه الكأس ولكن دائما ما ينقص دوري الأبطال. هل برأيك هذه الاحتفالات يعني تنغصها هذه القصة أنه خرج باكرا من دوري الأبطال؟
1: هو مشكلة مش انه خرج باكر، المشكلة انه خرج قدام باريس. يمكن شوية ميونخ عنده يعني احساس دائم انه باريس نادي ممول من دولة، وهو احساس دائما ان هم مقاطعة وانه بيلعبوا دولة تانية، فده بيسبب شوية تنغيص على جماهير بايرن. لكن في نهاية الامر بايرن اعتقد انه الموسم بتاعه بشكل كبير ناجح، بالذات لو أخذ الكاس، لأن الكاس بقاله كتير جدا ميونخ ما كسبوش، وبالتالي مهم جدا إن هو بايرن إن هو يفوز بالكاس بالنسبة له. أعتقد لو الفوز بالدوري والكاس ونصف نهائي الأبطال يعتبر موسم أكثر من ناجح بالنسبة لبايرن.
0: طيب يعني بشكل عام بايرن ميونخ عادة ما يعتمد على الفوارق بالفرديات يعني بينه وبين الفرق الأخرى بالدوري إلا بعض الاستثناءات، هل هذا الموسم تعتبره كذلك أيضا؟
1: مما لا شك فيه، بايرن ميونخ عنده الفرديات الأعلى في الدوري. بايرن ميونخ حقق الأفضلية دي على مدار السنوات سواء

0: باحتكاره الكبير لعقود الرعاية الأكبر في الدوري الألماني، أو لقدراته التسويقية الكبيرة إنه قدر يخرج في آسيا وأمريكا كتير قبل بقية الأندية التانية. من 20 سنة، من 15 سنة، بايرن ما كانش النادي اللي بيمتلك كل هذا التفوق في ألمانيا، ولكن ده تحقق بشكل كبير جدا في الفترة اللي فيها عقود البث ابتدت تنهال على الدوري الألماني، وابتدى يتم توزيعها بشكل غير متساوي على جميع الأندية.
1: طيب بشكل عام، يعني من سيفقد بايرن ميونخ بهذا الصيف، وبتعتقد أنت إلى من يحتاج لتعزيز صفوفه؟
0: الأخبار يعني من جوه النادي إن جوريتسكا تقريبا ده هيكون آخر موسم بالنسبة له. أعتقد إن اللاعب تقريبا فقد أهميته في وسط ملعب بايرن، وكيميتش وبافلوفيتش هما تقريبا الثنائي الأساسي الموجود بشكل عام. بايرن يحتاج بشكل كبير لاعب خط وسط تاني لتعويض جوريتسكا في خط الوسط. مفيش حد متاح في السوق يعني نقدر نقول إنه ده المرشح الأول بالنسبة لبايرن، لكن بايرن حاليا الأكيد هو بيبحث عن لاعب خط وسط ربما يكون خيار قبل بافلوفيتش أو حتى خيار بعد بافلوفيتش.
1: طيب هل يعني برأيك أنت أنه بايرن بيعتبر الآن ما زال، يعني كان يقال عنه أنه مرعب أوروبا، إذا يعني سيسقط هذا اللقب عنه إذا لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى ماذا يحتاج بايرن؟ يعني حتى يعني من قبل ذلك، عندما كان أفضل من الآن، يعني لم يتوج، من الصعوبة أن يتوج بايرن بدوري أبطال أوروبا.
0: هو اعتقد بايرن الحاجه اللي بيدور عليها انه النهائي اللي هيتلعب في الاليانز ارينا كمان سنتين، ممكن يكون ده التارجت اللي هو بيحاول يحقق في البطوله على ملعبه وسط جماهيره. المره اللي فاتت لم تنتهي بشكل جيد في 2012، لكن هي دي البطوله الشامبيونز ليج اللي بايرن ربما يكون بيبحث عنها عشان تكون النجمه السادسه بالنسبه له.
1: طيب تكلمنا عن مباراة الكأس، تعتقد أنه سيفوز بمباراة الكأس حسب أدائه يعني بهذا الموسم ودفاعه وهجومه وكل تركيبة الفريق؟
0: الموضوع مش تكتيكي ولا فني بشكل كبير، موضوع نفسي. لعيبة بايرن خرجوا من الكأس في بأشكال غريبة ضد فرق كتير جدا مختلفة، وبتلعب في دوريات مواش حتى في البوندز ليجا. فهو بايرن ميونخ بيمتلك حاليا عقدة في الكأس، لكن يعني أعتقد إن اللعيبة اللي موجودة حاليا بالثقة اللي موجودة عندهم بالجودة كمان بالجهاز الفني الموجود، أعتقد إنه ربما يقدروا يخلصوا على العقدة دي.
1: نعم، شكرا لك من برلين المدرب حسن بلتاجي. شكرا. قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لفوزه الأول على ملعبه الجديد على حساب بورتلاند تيمبرز بهدفين من دون رد في الدوري الأمريكي. افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 30، وبعدها بعشر دقائق صنع الهدف الثاني الذي سجله زميله جيرمان. ورغم أن الفوز منح إنتر ميامي أول انتصار له على ملعبه الجديد بعد 3 تعادلات وخسارة، إلا أن اللقاء شهد احتجاجا صامتا من قبل مجموعة ألتراس الفريق، اعتراض على ما وصفوه بغياب الاحترام تجاه الجماهير في الملعب الجديد. تأهل نادي بلغرانو إلى نهائي الدوري الأرجنتيني بعد فوزه على أرجنتينوس جونيورز بركلات الترجيح ب4-3 إثر نهاية الوقتين الأصلي بالتعادل بهدف في هدف. واستمرت ركلات الترجيح بالتعادل حتى أضاف إنزو بيريز الركلة 7 لفريقه. بعد ذلك سجل روماريو هيرنانديز الركلة التالية ليمنح بلغرانو الفوز ويتأهل إلى نهائي البطولة، حيث سيواجه ريفر بليت. تواجد لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش نجم ميلان الإيطالي ويوشكو غفارديول مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي تواجدا على رأس قائمة منتخب كرواتيا للمشاركة في كأس العالم المقبلة. وأعلن زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا الذي قاد منتخب بلاده لفضيات مونديال 2018 بعد الخسارة أمام فرنسا في المباراة النهائية عن قائمة تضم 26 لاعبا. وتضم قائمة كرواتيا مزيجا من عناصر الخبرة والمواهب الواعدة، ويستهل منتخب كرواتيا مشواره بمواجهة إنجلترا في 17 من يونيو.

أعلن جمال السلامي المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم رسميا عن القائمة الأولية التي ستخوض المرحلة التحضيرية المقبلة استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وضمت القائمة 30 لاعبا على أن يتم تقليصها إلى 26 قبل انطلاق المونديال. من المقرر أن تغادر بعثة النشامة إلى العاصمة السويسرية الخميس 28 من الشهر الحالي، حيث يلاقي منتخب الأردن نظيره السويسري وديا في 31 من مايو، قبل أن يغادر إلى مدينة سان دييغو الأمريكية لإقامة معسكر تدريبي مكثف يتخلله لقاء ودي أمام منتخب كولومبيا في 7 يونيو المقبل. الختام من هامبورغ ومنافسات التنس، شكرا لمتابعتكم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: اكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
2: وافضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
6: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
7: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
8: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع
7: العربية اف ام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: سعدتم صباحا، أهلا بكم إلى عناوين الأخبار من العربية FM. ترامب يؤجل هجوم إيران احتراما لطلب السعودية وقطر والإمارات، ويقول هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق معها. مسؤول أمريكي يؤكد أن مقترح إيران غير كاف، وبزشكيان يطالب بالتفاوض مع أمريكا بواقعية. بوتين يبدأ اليوم زيارة إلى الصين تستمر يومين، تبحث توسيع العلاقات ومناقشة قضايا عالمية. قائد ثاني قوات الدعم السريع يعيد أبو لولو مرتكب جرائم القتل بالفاشر إلى القتال مع قوات الدعم السريع. الولايات المتحدة تعزز من إجراءاتها الصحية بعد إصابة أمريكي بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. أما في الاقتصاد مستمعين، الوكالة الدولية للطاقة تعلن أن العالم يستهلك كميات من النفط تفوق بملايين براميل الإنتاج، وتحذير من موجة ركود كبيرة. أرامكو وباسكال تطلقان أول منصة تجارية للحوسبة الكمية في الشرق الأوسط، وشراكة تستهدف تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطاقة منخفضة الكربون. الرياضة مستمعين، العربي يهزم الكويت بثلاثية ويحرز كأس ولي العهد. أرسنال يتجاوز بورنموث ويتمسك بالصدارة قبل الجولة الأخيرة. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج 7 الصبح مع الزملاء ماجد ومشاعل، أما أنا أعود وألتقيكم على رأس الساعة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أكثر الكاميرا خلاص.
11: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
12: تحليل.
13: يعني انت تتكلم فنيا،
14: اذا القادسية المفروض الاول،
15: اذا اللاعبين يضيعون معناته انت في التدريب عندك مشكله.
16: وش اسوي انا اللي سجل؟
11: واقلام الصحفيين
17: الان ما شاء الله تبارك الله حسين،
18: اذا تم رفض احتجاج نادي.
11: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
8: العربية اف ام يوتيوب والعربية اف ام منصة اكسبو،
11: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام. مان تو مان.

0: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.
3: سعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج سبعة الصبح.
4: صباحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد وثلاثاء سعيد في سبعة الصبح على أثير العربية FM. معانا ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: أيضا تحيات الزملاء من فريق العمل، من التنسيق لمياء محمد، ومن الإخراج رامي حمزة. نحييكم ونرحب فيكم من الاستديوهات العربية من الرياض.
4: طبعا مستمعينا زي ما عودناكم احنا يوميا في سبعة الصبح رح نكون رفقاءكم ورفقاء طريقكم لساعتين كاملتين. وطبعا نذكركم بأنه بإمكانكم متابعتنا على البث المباشر على اليوتيوب على قناة العربية FM.
3: أكيد في كل حلقة دائما ما نطرح سؤال تفاعلي كذا، ونسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا السؤال.
4: سؤالنا التفاعلي اليوم ماجد عن موضوع جدا مهم ودائما ما يكثر في الإجازات، اللي هو خلافات الأطفال.
3: جميل.
4: فرح نسأل مستمعينا متى لازم يتدخل الأهل في خلافات أبنائهم مع أقرانهم، يعني مع أصدقائهم أو مع أقاربهم، ومتى يكون التدخل هو اللي يكبر المشكلة.
3: يا ساتر، هلا، هذا من النقاط اللي مرة مهمة. يعني الخلافات واردة بين الأطفال تحديدا، ولكن البعض مثلا يستغرب مثلا أو يتفاجأ من تدخل أشخاص كبار، سواء الوالدين أو الأخوة الكبار، يعني الأكثر وعي والأكثر حرص على هذا الجانب. والبعض الآخر يقول بأنه أنا ما بضعف شخصية ولدي، لازم يتعلم كيف ياخذ حقه مثلا، او لازم ما احد يجي عليه حتى وان كان شخص في نفس عمره. هذه الفكرتين ممكن تسبب خلاف
4: صحيح.
3: اكبر
4: صحيح، يعني خصوصا لو كان الموضوع ماجد بين اولاد الاخوان او اولاد الاخوات صحيح. فتلقى المشكله صارت واستمرت بين الاخوات والاولاد، رجعوا تصالحوا
3: بعدها خمس دقائق من جد. فعلا. إذن السؤال برأيك متى يجب أن يتدخل الوالدين وفي خلافات أبنائهم مع أقرانهم، ومتى يكون التدخل هو الذي يكبر المشكلة؟
4: طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
5: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. سبعة الصبح على العربية FM.
4: في عندنا مستمعينا زي ما عودناكم في بداية كل حلقة مقولة أو تلويحة ممكن تلفت انتباهكم وانتباهنا على أمر معين. تلويحة اليوم تقول، هي من يعني من مقولات سيغموند فرويد عالم النفس، يوما ما حين تلتفت إلى الوراء ست

0: تدهشك حقيقة أن سنوات الكفاح في حياتك كانت الأجمل.
1: يا سلام، المشاعر أوقات تكون اللذة في البذل والكفاح والتعب. كثير من الناس حتى نشوف أنه يكونوا واصلين لدرجات جدا كبيرة سواء في مسارهم المهني أو المالي، ولكن ما يقدروا يظلوا قاعدين.
0: أيوة،
1: يحاولوا دائما إيجاد أيضا طريق آخر في جهد ومشقة يعني للحفاظ على هذا الإحساس.
0: ويكون ماجد يعني الواحد لما يكون قاعد يكافح ويمر بأيام صعبة يقول أنه يا ربي أنا متى أخلص من هذه الأيام. بس بعد مثلا سنين طويلة يرجع يتذكر يقول والله كانت أيام حلوة حتى مع التعب اللي فيها.
1: صح، وكانت البدايات طبعا من أيام الدراسة.
0: أي
1: دراسة تعب وكذا. الحين ما تسألي أحد عن أيام الدراسة يقولك والله كانت
0: يقولك أحلى شيء.
1: أجمل أيام مختلف مراحلها. لكن طبعا يعني نوصل احنا في بعض الحالات، وكثير مننا يوصل لحالات من التعب.
0: أيوة،
1: والإرهاق والمشقة، فبالتالي يحس انه استهلك كل قوة.
0: أيوة،
1: بعدين يستجمعها مرة ثانية ويكمل. بس لما ينتهي المشوار هذا يشعر انه فعلا كان في لذة كبيرة.
0: ونذكركم مستمعينا بسؤالنا لليوم، برأيكم متى يجب أن يتدخل الوالدان في خلافات أبنائهم مع أقرانهم، ومتى يكون التدخل هو الذي يكبر المشكلة؟
1: يعني مثلا أم تتصل غاضبة زعلانة جدا، أو أب يتدخل بخلاف مباشر، أو أهلي يأخذون الموضوع بشكل شخصي وكأن الخلاف بينهم مش بين طفلين.
0: صحيح. مستمعينا اللي حاب يشارك معانا أكيد تقدروا تتصلوا على الرقم المباشر 0115100100 أو تراسلونا عبر الواتساب، وأكيد رح نستقبل رسائلكم ونقرأها على الرقم 0562626062.
1: نأخذ أول مشاركة في هذه الحلقة. صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
0: هلا والله.
2: أهلاً، أهلا فيك أخوي، يبدو لي أنا أول واحدة.
1: أهلاً وسهلاً.
0: يا أهلاً يا أيمان،
1: تنور وتشرف يا أيمان.
2: أهلاً،
0: تفضلي أيمان. رأيك في الموضوع؟ أكيد يعني أنت من أصحاب الخبرة،
1: بس نبي بصراحة نتكلم يا أيمان.
2: بكل صراحة. طيب، بس بقول لكم نقطة، نقطة والله مرة مرة مهمة، يعني أنا أثرت فيني صراحة كثير. عيالي الله يصلحهم، أول يعني أنا تلت مربيتهم مثل ما يقولون مدينة الفاضلة.
0: أي،
2: لو أحد ضربك لا أنت ما تضرب، حتى في المدرسة أنت تروح تقول للمشرف وما تتعدى على أحد، والألفاظ المدري إيش، عرفت هذا البيئة النموذجية بزيادة.
0: أيوة.
2: فلما كبروا يعني أنا بنتي قالت لي كلمة أثرت فيني، وحتى ولدي نفس الشيء، قالوا يا ليتك ما ربيتينا زين.
1: ليش؟ لا مش لذي الدرجة، ليش طيب؟
2: إيه، لأنهم اجتمعوا في مجتمع قوي في أولاد ترى ما يرداهم شيء، وبنات في أبناء قويين يعني لدرجة ما تتخيلها، سواء كان بالألفاظ بالتصرفات، يعني شيء والله يشيب للرأس.
0: يعني بطلوا يقدروا يدافعوا عن أنفسهم بشكل كويس.
2: أيوة بالضبط.
1: طب إيمان، لو كل أحد فكر بالطريقة هذه بتصير فوضى. يعني لو كل أحد تخلى عن نمط التربية اللي أنت مربية فيه عيالك عسى الله يحفظهم، بتصير فوضى ترى.
2: فأنت إيش المشكلة؟ أنت تربي وغيرك ما يربي، فهذا يأكل.
1: لا، غيري هذا مشكلته، لكن أنت الأساس يعني.
2: إيه، بس بيكون هو ضعيف شخصية. لكن بعدها أنا سويت مسكت العصب النص.
0: أيوة، كيف تصرفتي؟
2: أقول اللي يتعدى عليك مثلا أهم شيء ما يكون في ضرب ولا في ألفاظ نابية، لا يعني تتجاهل حقك، خذ حقك.
0: أيوة،
1: يعني رد.
2: إذا مش كيف؟
1: يعني تقصدين أن نرد عليه، لا تسكت.
2: اي رد علي. اول كنت اقول اي شيء يصير روح للمشرف، ما تخلي احد، وانت

0: بعض الأشياء اللي أيه. البهرجة بزيادة
1: أيوة.
0: فالمشرف ما يجيب لحق اللي يبرد قلبه.
1: طب كيف صاروا يقدروا يدافعوا عن أنفسهم بعدين؟
0: خلاص لما كبروا صاروا لا أنا أسمعهم هذا يرد رد عليه. أوكي ما يكون في قلة أدب في الرد.
1: أيوة.
2: ولكن في نفس الوقت ما لا تسكت. جميل.
0: كيف؟ فرصد أنا شوي قطع عندي معلش.
2: أقول وفي نفس الوقت إنه ما يسكت هذا اللي تقصدين يرد بأدب.
0: أيوة بالضبط إنه ما يسكت أول لا إنه معلش إنه تغاضى حتى بين الأطفال بين الأقارب. قلت نقطة جدا جوهرية أحيانا إنه يصير ثأر بين الأهل مو بين أيوة. الأولاد. هي
1: أيوة. فرصة. أيوة للأسف.
2: جميل.
0: فرصة.
2: يعطيك العافية.
0: ما يكون بين الأب والأم أو مثلا لما يكون مثلا الأبناء الصغار عندهم أخوان كبار
1: أي
2: فيتدخل الأخوان
1: تصير بين الأخوان.
0: أيوة ما تتدخل الأم ففي في في في وسيط في الموضوع. شلون؟
2: جميل جدا يعطيك العافية يا إيمان سعيدين جدا بهذا المشاركة وعسى الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب.
1: صباحك سعيد.
2: هلا وسهلا حياك الله.
1: إلى اللقاء.
2: طيب اتصال جديد.
1: صباح الخير.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: صباح الخير.
2: صباح الأنوار هلا وسهلا.
3: الله يعطيكم العافية ويجزاكم خير.
2: آمين. يا
3: أحمد من الشرقية.
2: حياك الله أخوي أحمد هلا وسهلا.
3: الله يحفظكم.
1: شاركنا الموضوع.
3: موضوع مهم جدا وأنا ودي أقول يجب أولا أن نطبق قاعدة منع الخطأ قبل وقوعه.
1: أيوة.
2: منع الخطأ.
3: كيف نمنع الخطأ قبل أن يقع؟ نبدأ بالأسرة بالأم وبالأب يجب يكون عندهم ثقافة أن هؤلاء أطفال أغلب تصرفاتهم فيها أخطأ. فنهيئ أنفسنا أنه قد تخطي أما ابني أو ولد أخوي أو ولد أختي وهكذا. متى ما هيئنا أنفسنا الخطأ قد يقع فبيكون عندنا أرضية صلبة أن نتدارك ونتسامح.
2: حلو.
3: ثانيا الأطفال لا يجب تحريضهم أو زرع فيهم ثقافة الانتقام.
1: نعم.
3: فيوجه الطفل في بيته وفي بيت أهله أنه هذا خطأ وهذا صحيح ولما يرى الخطأ أمام العين من أبناء مثلا اجتمع الأسرة وحصل أخطاء بين الأطفال يتدخل ما أقدر أقول الأب ولا لكن أكبر واحد سنا موجود من أولياء الأمور يتدخل أيوة. بلطف ويوضح للطفل أنه هذا طبيعي وهذا أخوك وهذا ابن عمك وهذا يسهل الأمر حتى يكون في نوع من التسامح يزرع في الطفل.
2: يا سلام.
3: طبعا بدون ضعف.
1: طيب.
3: وكل واحد يرى طفله أنه أخطأ في في في مثلا جمعة عيد أو جمعة زيارة أو كذا إذا رجع للبيت يثقف يعلم يقول ترى أنت استعجلت هنا المفروض تسوي كذا بهدوء حتى يتقبل بدون تنمر أو بدون ضرب أو بدون عقاب يعني مسيء سواء هذا والله كبار في السن أنا أوجه لهم يعني دعم اعلموا بأن هؤلاء أطفال يحبون بعضهم وهذه الأخطاء واردة فلا نأخذ في أنفسنا على بعضنا فتتفرق الأسرة بأسباب تصرف ما أقول من الطفل تصرف سيء من كبير السن أو ولي الأمر.
2: يا سلام.
1: نشكرك يا أحمد جزيل الشكر على مشاركتك معنا.
2: شكرا لك وصباحك سعيد. أهلا
3: وسهلا يعطيكم العافية.
1: صباحك سعيد.
2: أهلا وسهلا حياك الله.
1: ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
4: مساء الخير صباحك.
1: يا أهلا وسهلا يا رياض.
4: أنا والله مساء ماني عارف إيش اللي صار عندي شوية زهايمر في الصباح ما بتذكر البرنامج. هلا بالمجد.
2: هلا وسهلا حياك الله رياض.
4: حبيبي.
2: هلا وسهلا.
4: يا رجل إيش اللي بيصير؟ أكيد أحد سوالي مندل.
2: يا رجل سلامتك. تلاقيك مواصل
4: والله نستاني البرنامج أنا كان أبجدياتي الصباح لابد تنور الصباح العربية
2: تنور وتشرف شكلك مواصل
4: حبايبي
2: عشان كده.
4: حبايبي
2: وعادي تصير حياك الله يا رياض تفضل يا رياض
4: كلامك والله يقول لي إيش الموضوع بس
2: الموضوع اليوم نتكلم عن خلافات الأطفال متى يكون تدخل الوالدين أو الأهل بين خلافات الأطفال ببعضهم يكبر المشكلة

0: إذا صار فيها دم، إذا صار فيها جرح،
1: دم
0: أما غير كذا
1: جرح ايش رياض، الامور طيبه.
0: يتركوا يحلوا مواضيعهم بنفسهم،
1: يتركوا
0: ويحلوا مواضيعهم بنفسهم، إلا إذا صار فيها زي ما

0: يتركوه يحل المواضيع بأنفسهم، لأنه في النهاية نهاية المطاف هم أطفال، ويعني مردهم راح يتصالحوا
1: أكيد
0: والمشكلة
1: طبعا،
0: والمشكلة يعني ستستمر بين الأهالي.
1: أيوة،
0: فلازم نحط النقطة هذه في بالنا.
1: كمان الماجد الكلام اللي قاله المتصل أحمد، يعني في نقاط مهمة نوه عليها خصوصا للأهل، أنه لا تتدخلوا علشان الخلاف ما يتحول من خلاف أطفال إلى خلاف كبار.
0: صحيح.
1: وأنه من المهم توعية الأهل، عذرا، من المهم أنه الأهل يوعوا الأطفال على أنه يعني بعد ما يرجعوا البيت يحكوا معاهم ترى أنت عملت هذا الشيء غلط، مو أنه خلاص الموضوع ينتهي بأرضه مثلا أو شيء زي كذا، لا، لازم يوعوهم وينبهوهم أنهم ما يكرروا الأمر. ولما يحدث الخلاف يتدخل أكبر شخص بالعائلة، بغض النظر إذا كان الأب أو العم أو الخالة أو الأم، يعني يتدخل أكبر شخص بحيث أنه هو يكون الفيصل في هذا الخلاف ويحل الخلاف بدون ما يكون فيه تفرقة أو مشاكل.
0: صحيح، وهذه قالها أنه قاعدة منع الخطأ قبل وقوعه.
1: أيوة،
0: أنه القاعدة تقول أنه هذول أطفال في النهاية.
1: أي،
0: زي ما قلت في بداية الحلقة، خمس دقائق بيتصاف،
1: دقيقتين كمان
0: ممكن، دقيقتين صارت دقيقتين. طيب، إذن السؤال مستمعين الكرام، برأيك متى يجب أن يتدخل الوالدان في خلافات أبنائهم مع أقرانهم، ومتى يكون التدخل هو الذي يفاقم أو يكبر المشكلة؟
1: كمان مستمعينا، هل سبق وتدخلتوا بخلاف بسيط بين الأطفال وبعدين فجأة كبر الموضوع؟
0: كل اللي حاب يشارك معنا نسعد أكيد ونتشرف عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. 7 الصبح على العربية FM.
0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح.
1: مكملين معاكم ونستقبل اتصال جديد. لا، راح الاتصال،
0: راح الاتصال.
1: أوكي.
0: طيب، نذكر بالموضوع، موضوعنا اليوم عن تدخل الأهالي يعني في خلافات الأبناء مع أقرانهم.
1: أيوة،
0: تكون خصوصا الآن على الإجازة، يعني مثل ما قلنا، أم تتصل غضبانة أو أب يتدخل بخلاف مباشر بين أطفال أو أهلي، يأخذون الموضوع بشكل شخصي.
1: أيوة،
0: هذه نقطة جدا مهمة.
1: أيوة، يعني تصير ماجد خصوصا بالأعياد أو بعطلات نهايات الأسبوع مثلا، ممكن طفل يمد يد على الآخر أو يضربه، فيجي الأخ الكبير يهاوش الولد، فأخت أم الولد تزعل فتصير مشكلة، وممكن هذه المشكلة تستمر للعيد اللي بعده، ممكن تستمر أسابيع. أنه الأم حز بخاطرها أنه أنت كيف مثلا هاوشت ولدي أو زعلته.
0: صح. وفي المقابل مشاعل، وكذلك مستمعينا الكرام، في من الأهالي من يشوف أنه عدم التدخل ممكن يخلي الطفل ضعيف.
1: أيوة،
0: وغير قادر على الدفاع عن نفسه، فبالتالي هم يرون أنه التدخل حماية له، حتى أيوة، وإن كان يعني الخلاف مع طفل زيه.
1: طب ماجد، كمان ممكن في ناس تقول أنه التدخل نفسه هو اللي يجعل الطفل ضعيف وما يقدر يدافع عن نفسه.
0: ممكن،
1: إذا كل ما صار شيء أنا بروح وبتكلم نيابة عن طفلي، ممكن طفلي تصير شخصيته ضعيفة ويصير في أي مشكلة هو يحتاج يستعين في أحد. حتى لما يكبر يصير عمره 20-25-30 سنة، ما يعرف ياخذ حقه أو ما يعرف يرد، ممكن فجأة يرفع السماعة على الوالد أو على الوالدة ويقول لهم أنا إيش أعمل بهذا الموقف، حتى لو تخانق مع مديره بالشغل مثلا.
0: صحيح، أتفق معك. فعشان كذا ودنا نسأل كمان مستمعينا، كيف نفرق بين الدفاع عن الابن بناء على اللي ذكرناه وبين المبالغة؟
1: نعم،
0: يعني متى يتحول هذا الموضوع إلى نوع من المبالغة؟

0: أسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم ومداخلاتكم على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: إذن مستمعينا سؤالنا لليوم يعني برأيكم متى يجب أن يتدخل الوالدان في خلافات الأبناء مع أقرانهم؟ وهل سبق مريتوا أنتوا نفسكم بموقف أصبحت شخصيتكم أقوى بسبب دفاع أهلكم أو إخوانكم عنكم، أو أصبحت لاحظتوا أنه أصبحت شخصيتكم نوعا ما أضعف في المواجهات لأنه أنتوا كان في دائما أحد يدافع عنكم وأنتوا صغار؟
0: طيب، من المشاركات اللي وصلتنا على الواتساب مشاركة من محمد يقول أنا أشوف أغلب مشاكل الأطفال تنتهي بنفس اليوم.
2: أيوة،
0: لو الكبار ما تدخلوا. هذه نقطة جدا مهمة. يقول أحيانا طفلين يتهاوشون وبعد ساعة تلقاهم يلعبون سوا، مشاعر تقول دقيقتين، مش
2: حرفيا،
0: مش ساعة حرفياً. هو فعلا لكن الأم والأب يظلون شايلين بخواطرهم ويبدأ الاتصال والعتب والمشاكل. صار بعض الأهالي يتعامل مع أي موقف كأنه اعتداء شخصي على ابنه، وهذا يخلق حساسية زيادة عند الأطفال نفسهم.
2: صحيح. وفي رأي آخر من صديقتنا ريم تقول بصراحة أنا مع التدخل إذا وصل الموضوع للأذى المتكرر أو التنمر، لكن مو يعني في كل كلمة لازم نتدخل فيها. وكمان شاركنا تجربتها وتقول إنه ولدي مرة رجع يشتكي من ولد ضربه، وبعد ما هديته اكتشفت إنه كمان هو غلطان.
0: هذه نقطة مرة مهمة جدا. أيوة. فعلا.
2: أي فتقول كمان إنه المشكلة بعض الأهالي يسمعوا من طفلهم وكأنها رواية مؤكدة 100% بدون ما يروحوا ويسمعوا الطرف الثاني.
0: عشان كذا وش قال صديقنا أحمد؟ قال منع الخطأ قبل الوقوع.
2: أيوة،
0: والأطفال لا تتدخل بينهم.
2: صح.
0: إذن سؤالنا مستمعينا الكرام، برأيك متى يجب أن يتدخل الوالدان في خلافات أبنائهم مع أقرانهم، ومتى يكون التدخل هو الذي يكبر المشكلة؟
2: طبعا لكل اللي حاب يشارك معانا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. 7 الصبح على العربية FM.
2: إذن مستمعينا، يعني خلافات الأطفال بين بعضهم شيء طبيعي، سواء في المدرسة، النادي، وحتى داخل العائلة. لكن أحيانا المشكلة ما تكبر بسبب الأطفال، إلا أنها تكبر بسبب تدخل الكبار.
0: والسؤال لك عزيزي المستمع، ترى كيف نفرق بين الدفاع عن الأبناء إذا حدث خلاف بينهم وبين أقرانهم، وكيف نعرف أنه هذا الشيء أصبح مبالغة؟
2: ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: السلام عليكم. صبحكم الله بالخير.
0: صباح الأنوار. هلا وسهلا، حياك الله. تعرف اسمك؟
3: معمر السهراني، الله يحفظك.
0: حياك الله يا معمر، هلا وسهلا.
3: موضوعكم رائع جدا وشيق ويلامس كل بيت والله.
0: حياك الله.
3: وحديثا هتكلم أنا من خبرتي في التعليم 30 سنة.
0: تفضل.
3: أكبر مشكلة نواجهها في المدارس يعني كمدارس وكأسرة، أنه الأبن دائما مصدق، وأن الأبن أي حقيقة ينسجها تكون عند الأب والأم.

0: هي حقيقة لا نقاش ولا جدال فيها.
1: أيوة.
0: ولكن هذا خطأ كبير جدا، لأنه الأبناء فيما بينهم أو الأطفال فيما بينهم ليسوا هم الأطفال اللي نتعامل معهم بشكل يومي. يختلقون مشاكل مع بعض، يتعاملون مع بعض بطبيعتهم كأطفال. هذا يخطئ وهذا يخطئ، ولكن يأتي الطفل عند والديه ويحكي لهم قصة لكي يكون هو الجانب الأقوى والجانب المصدق. وهذه في الحقيقة هي اللي تسبب الخلافات وتفاطم الخلافات أكثر وأكثر، تنتقل الخلافات من طفل لطفل. ممكن تنتهي المشكلة بينهم ببسكوت أو حلاوة،
1: نعم،
0: وتنتقل إلى الأهالي التي لا يمكن حلها لسنوات. وجهة نظري أنه لا يتدخل الأهل إلا إذا كانت مشكلة فيها إيذاء جسدي أو إيذاء نفسي وتعالج بهدوء.
2: يا سلام.
0: أما المشاكل الطارئة، المشاكل اليومية، الخلافات فالأخوة وهم أخوة في البيت تحصل بينهم هذه الخلافات، تحصل بينهم هذه المشاكل.
2: يا سلام، جميل جدا.
0: في نقطة دائما يقولها أولياء الأمور: ولدي صادق ما يكذب.
1: أيوة.
0: طيب كان وصلت لهذا الحقيقة أن ولدك صادق ما يكذب، هذه مشكلة. بالإضافة إلى إذا تدخل الآباء في كل المشاكل، لا يمكن أن يبني شخصية الطفل. يجب أن يترك له مساحة يحل مشاكله، خاصة المشاكل التي زي ما قلت لا يوجد فيها لا إيذاء جسدي ولا نفسي ولا مثلا تحرش أو تنمر. هذه مشاكل يستطيع الطالب أن يحلها بنفسها. تتدخل، يجب أن تتدخل الأسرة لكي توقفها ولكي لا تتفاقم. أما المشاكل البسيطة فيترك للطفل حلها، حل مشاكلك مع أصحابك، حل مشاكلك مع أصحابك. الصراحة والشفافية بين الطفل، قد يكون الطفل هو البادئ بالمشكلة.
2: صحيح.
0: ويتعرض لأذى أقوى فيأتي يشتكي لأنه لا يستطيع أن يستمر أو لا يستطيع لديه القوة للاستمرار.
2: حلو، جميل جدا.
0: الأسرة هي حقيقة شريك للمدرسة، والمدرسة شريك للأسرة، على الأقل في معالجة السلوكيات التي يمكن معالجتها بين الكبار أو الكبار أقدر بحلها.
2: ممتاز، جميل جدا.
0: وشاكر ومقدر.
2: شكرا لك يا معمر، يعطيك العافية على هذه المشاركة، حياك الله. طيب، اتصال آخر.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: السلام عليكم. صباح الخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
2: حياك الله، تعرفنا باسمك؟
3: عبد الله الدوسري من الغربية.
2: حياك الله يا عبد الله، أهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله.
3: مشاركتي في البداية موضوع جدا حادث، ومشاكل العوائل أنا أكثرها تكون من الأطفال ومشاكلهم.
1: نعم.
3: لكن أنا في موضوع هذا أني أقول أعطي الثقة ما بين الأبناء أنهم يحلوا مشاكلهم بأنفسهم أمام الكبار، عشان يبينون ثقتهم في أنفسهم نفسهم. الأطفال إذا قدر يحل مشكلته مع قرينه بهدوء بحكمة، راح يكون في الكبر يقدر يحل مشاكل اللي أكبر من مشاكل الأطفال.
1: أيوة.
3: هذا بالنسبة للأطفال. لكن أقول للكبار اللي على مثل القديم، احنا نقول انه اذا نزلت تفكيرك لتفكير الاطفال راح تكبر مشكله ما بين الكبار.
1: ايوه.
3: فهذه الحاله طبعا لازم تكون حكمه الكبار امام الاطفال. الثانيه بس عندي نقطه بسيطه قبل، لا تحاسب الغلطان قدام اصحابه او قرنائه، حاسبهم جميعا المخطئ والمصيب، ولكن إذا كان المخطئ خذه على جنب وبين له خطأه وخليه يعتذر، لأن الاعتذار من شيم الكبار.
2: يا سلام. يا سلام عليك يا عبد الله.
1: يعني برأيك في حال حصلت المشكلة ما نحاسب المخطئ أمام الباقيين، لا نقول لهم كلهم أنه هذه المشكلة غلط وأنتم ما كان ينفع أنكم تتخانقوا، وبعدين
3: نعم
1: نأخذ المخطئ على جنب ونحكي معه.
3: نعم صحيح، ونبين له خطأه، نبين أنه الخطأ هذا غير مقبول اصلا في مجتمعنا او فيما بينك انت واصحابك وقرنائك، لكن اعتذارك راح يكبر مستواك او مكانتك ما بين اخطائك.
1: جميل.
3: عفوا، ما بين قرنائك.
2: جميل. شكرا لك يا عبد الله، يسعد صباحك. سعيدين جدا بهذه المشاركه، حياك الله.
3: حياك الله،
2: اهلا وسهلا. طيب، من الاساس، طيب متى الوالدين ممكن يتدخلوا؟
1: اي،
2: ومتى يعني يكون الموضوع بمجرد دفاع عادي إلى يتحول إلى مبالغة؟ هذا سؤال جدا مهم، وأتمنى أسمع إجابة من

0: أو نسمع إجابة من مستمعين الكرام.
1: صحيح. ماجد تعقيبا على مكالمة معمر اللي قال فيها أنه في أطفال دائما في أهالي عذرا دائما يصدقوا أولادهم يقولوا أنا صحيح. ولدي صادق ما يكذب. فهذا الموضوع ممكن يكون في خطأ يعني على الشخص الثاني بدون ما هم يفهموا الموضوع. لكن كمان بالمقابل استذكرت أحد الزملاء أخبرنا من قبل أنه أهله كانوا دائما يقولوا له لو إيش ما صار كانوا يقولوا له أكيد أنت الغلطان أو لو إيش ما صار يقولوا لا مو هذا اللي صار أكيد في شيء أنت مخبي عننا. فصار هو دائما يحس نفسه غلطان ويحس نفسه أنه هو لازم يعتذر
0: وصار يجي على نفسه يعني.
1: وصار يجي على نفسه في حال صار أي شيء وصار يشعر بأنه فعلا هو المخطئ وبطل يعرف ياخذ حقه. ففي شعرة جدا بسيطة بين أنه كيف الأهل ما يقولوا لابنهم أنت دائما صح وما يقولوا لابنهم أنت دائما غلط.
0: مو هذا الدافع مشاعل اللي يخلي الآباء والأمهات كذلك دائما مصدقين لأبنائهم.
1: أيوة.
0: خصوصا إذا جاء في لحظة ضعف ضعيف ويستنجد. أيوة. فيأتي للأب أو للأم هم مصدر الأمان.
1: أيوة.
0: فبالذات الأمهات ممكن بزيادة شوي.
1: أيوة.
0: كطبيعة يعني. فمن الصعب أنه لا أنا أغلطك أو كذا. أيوة. ومن النادر مثلا تشوفي شخص يقول لك طيب أنا أشوف الموضوع.
1: صحيح.
0: خليني أشوف أيوة. الموضوع. فعشان كده احنا نسأل كيف نفرق بين الدفاع عن الابن
1: أيوة
0: وبين فعلا المبالغة. هذا هو موضوعنا وموضوعنا الأساسي مستمعين الكرام. برأيك متى يجب أن يتدخل الوالدان في خلافات أبنائهم مع أقرانهم ومتى يكون التدخل هو اللي يكبر المشكلة؟
1: طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: من الآراء اللي وصلتنا ماجد رأي أيضا يقول مرة صار خلاف بسيط بين بنتي وبنت جارتنا في المدرسة وفجأة الموضوع وصل لجروبات العائلة وكلام بين الأمهات.
0: يا ساتر.
1: البنتين تصالحوا ثاني يوم وإحنا الكبار جلسنا زعلانين أكثر من أسبوع. فهنا عرفت أنه فعلا أحيانا الكبار هم اللي يكبروا الأمور.
0: يا ساتر. هذا من النقاط اللي مرة مهمة يا جماعة الخير. يعني أوكي إحنا يعني نقدر أنه أنت اللي بتحمي ولدك أو بتدافع عنه وصعب أن يجيك ابنك أو بنتك مكسورة أو زعلانة ودك أنك تاخذ حقها بأي طريقة. لكن فعلا انتبه للنقطة هذه. أيوة. في النهاية هم أطفال راح يتصالحوا مردهم. أيوة. ولكن بتكبر السالفة بين عيلتين. طيب عندنا أحد الأشخاص متواصل معنا على الواتساب نوجه له تحية لكن راسل للأسف فويس مسج. للأسف ما نقدر نستعرض الفويس مسج يا صديقي لكن تقدر تتواصل معنا بشكل مباشر على الهاتف على رقم الهاتف 0115 100 100. هذا الرقم مخصص فقط لرسائل الواتساب.
1: كمان مستمعينا يعني في دراسات كثير ومقالات أكثر تخص الموضوع ومنها مقال يعني من تحليل نفسي حول تأثير الشجارات المتكررة بين الكبار على الأطفال. أنه كل ما صار شيء مثلا الإخوان يختلفوا أو الجيران يختلفوا لو كان في مشكلة صغيرة بين الأطفال فهذا يخلي الأطفال قد يصبحوا قلقين أو عدوانيين أو منسحبين نفسيا عند تعرضهم المستمر لخلافات عدائية.

0: هذه نقطة مرة مهمة يعني مشاعل، يعني خصوصا لما الطفل يشوف رد فعل أبوه عصب سوى مشاكل، وهو الأب يعني دفاع.
1: أيوة. عن
0: فالطفل يصل لمرحلة أنه يخاف،
1: صح، يخاف يقول،
0: يخاف يقول من المبالغة من رد الفعل. أو المشاكل، أو ممكن مثلا الوالدة تجي تقول له، شايف زعلت أبوك
1: صح
0: بسبب مشكلتك بسبب كذا،
1: صح صح صح.
0: فبالتالي ممكن أنه يجي على نفسه فعلا ويتحمل أشياء وما يتكلم،
1: صح، ويخلق هذا الشيء مع العمر، يخلق إنسان قلق وما يعرف لا هو يدافع عن نفسه ولا يعرف يخلي ولا يعرف يستعين بأحد أكثر خبرة منه.
0: صحيح. إذن مستمعينا الكرام، سؤالنا التفاعلي يقول: ترى متى يجب التدخل أو تدخل الوالدين في خلافات أبنائهم مع أقرانهم، ومتى يكون الموضوع هذا في نوع من المبالغة أو التدخل هذا في مبالغة؟
1: وبرأيكم إيش هي الطريقة الصحيحة لأنه إحنا نتدخل ونحل المشكلة بهدوء بدون ما تسبب حزازيات للمستقبل؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على 0115-100-100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 056-62-62-062 وتشاركونا تجاربكم حول الموضوع.

0: طيب عندنا أيضا مشاركة وصلتنا من أحد الأصدقاء يقول أنا كأب ما أقدر أتجاهل أي شيء يضايق ولدي. هذا النقطة اللي كنا نتكلم عنها.
1: أيوة.
0: لأنه فعلا أنا ما ألومه، يعني يشعر بأنه هو مصدر الأمان هو بالفعل. فيقول أنا كأب ما أقدر أتجاهل أي شيء يضايق ولدي، لكن بنفس الوقت أحاول أعلمه كيف يحل مشاكله بنفسه. إذا كل مرة تدخلت عنه أو حاولت أني أحل المشكلة، كيف بيتعلم يواجه الناس؟
1: هذه نقطة مهمة كثير.
0: فعلا الحياة مو كلها ناس بترضيه وتمشي على مزاجه.
1: أيوة.
0: هذه النقطة اللي تكلمتي عنها أنت.
1: أي.
0: أنه فعلا إذا أنا بتدخل وبحل كل المشاكل، الحياة يعني مبنية على خلافات.
1: أيوة.
0: يعني يكون دائما فيها خلافات، مو كل الناس على نفس تفكيرك.
1: وإحنا فكر ماجد يعني مو بس الحين أو مو بس أيام المدرسة، لا، إحنا نفكر أنه هذا الطفل رح يدخل الجامعة ورح يتوظف ورح يتنقل ممكن بين أكثر من وظيفة، ورح يقابل أكثر من زميل، ورح يقابل أكثر من مدير، ورح يتزوج، ويعني رح يصير في عنده حياة كاملة.
0: صحيح.
1: فكيف رح يصير يقدر يدافع عن نفسه، أو كيف رح يقدر يعبر عن رأيه أو يعبر عن نفسه؟
0: صحيح. إذن سؤالنا التفاعلي مستمعينا الكرام، طبعا تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM. وسؤالنا يقول برأيك متى يجب أن يتدخل الوالدان في خلافات أبنائهم مع أقرانهم، ومتى يكون التدخل هو الذي يكبر المشكلة؟
1: مستمعينا لو حابين تشاركوا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طبعا ماجد في مقالات أيضا تذكر أنه الأطفال يتعلموا بالمحاكاة، وغالبا رح يقلدوا طريقة الكبار في إدارة الغضب وحل المشاكل. طبعا هذه مقالات تخص إرشادات التواصل الأسري المتخصصة في التربية والعلاقات الأسرية. يعني في الأطفال دائما لما يصير في مشاكل يتعلموا بالمحاكاة، يشوفوا كيف الأهل

0: رح يتصرفوا، فيصيروا هم يتصرفوا مثلهم. إذا شافوا الوالد أو الوالدة بدأ يرتفع صوتهم، هم رح يصير مستقبلا يرتفع صوتهم لما يحصل شيء. إذا شافوهم احتووا الموضوع، هم كمان رح يحاولوا أنهم يحتووا الخلافات في حال حصلت. وحتى ممكن يدافعوا عن إخوانهم الصغار بنفس الطريقة ماجد.
1: صحيح. أذكر أحد الأصدقاء في المكتب أمس.
0: أي.
1: كنا نتكلم عن هذا الموضوع، فأقول له إنه بكرة عندنا موضوع كذا كذا كذا، فذكر لي قصة عن طفل عندهم في العيلة.
0: أي.
1: طبعا الآن كبر، ظهر في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة، يقول صار كل ما حد يحبه. ما حد يحبه تجنبا للمشاكل بسبب بسبب أبوه.
0: صح. يعني
1: هو يقرب له، يقول كل ما نقول له شيء، كل ما نطالع فيه أو نمزح معه يروح يشتكي أبوه يجي معصب.
0: صح.
1: أو الأب، الولد يكون ما اشتكى بس لا ما يرضى عليه. يقول احنا كلنا يعني مثلا عمانة خوالة كذا. أيه. بس أبدا ما يرضى. يقول صار الولد يشعر أنه احنا نعامل الأطفال الباقيين غير.
0: أيه.
1: وهو غير، فيزعل أو يبكي أو كذا. يقول احنا مش إنه ما نحبه بالمعنى الحرفي، بس ما نحب ردة الفعل.
0: أي.
1: ردة فعل الـ الـ الـ الأب أو الأم. فهذه نقطة جدا مهمة.
0: أيوه.
1: يعني الدفاع المبالغ فيه يجنب الناس حتى التعامل مع ابنك.
0: صح.
1: حتى يعني تلاقي مثلا الآباء والأمهات في العيلة.
0: أي.
1: لا تلعبوا مع فلان.
0: أي.
1: أو ولد فلان.
0: أو ليش طالعت ولدي كذا.
1: أيوه.
0: مثلا
1: ولد
0: أنت تكون بس
1: سبب
0: طالعت.
1: إنه مش إنه يخلقوا حزازيات بين الأطفال. أي. بس فعلا أبوه صعب.
0: صح صح. فيصيروا يتجنبوه، الأطفال يتجنبوه، وحتى الكبار يتجنبوه أو يتجنبوا أنهم يحكوا معاه. فعلا ماجد هذه النقطة جدا حقيقية، يعني أتوقع كثير ناس جربوها وعاشوها.
1: فعلا. طيب اتصال جديد.
2: ألو.
1: ألو. سهلا.
0: سهلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
2: حبيت أشارك. الله يعافيك.
1: أهلا وسهلا. أنت على الهواء مباشرة.
2: معكم مهدي المحمودي.
1: حياك الله يا مهدي. هلا
2: وسهلا. من الرياض. الله يسلمك.
1: أهلا وسهلا.
2: أبدا والله الموضوع شدني الصراحة واللي تجربه. إيه.
1: تفضل احكي لنا تجربتك.
2: وحبيت أشارك والله.
1: حياك الله.
2: والله أنا عندي بس موضوع أني يعني قد حصل عليه في المدرسة والمدارس. عندي ولد في ثالثة ابتدائي. وجتني شكوى من أحد الأهالي. فجتني الحرمة، كانت خايفة، قالت جتني شكوى من المدرسة أن ولدي اعتدى على احد الاطفال وزي كذا وعندهم شكوى. قلت له خلاص ما عندك مشكله، الامر ان شاء الله سهل، وان شاء الله ان الشكوى دي تصير في المحبه باذن الله.
1: يا سلام.
2: اتصلت على المدرس قلت له عندي موضوع، بكره ان شاء الله بيجيك الولد بنعطيه هديه، نبغى منك بس انك السبوره امام الاطفال، الولد عنده بعض العبارات يعتبر منه إن شاء الله ويعطيه هدية.
0: يا سلام.
2: ترسل الفيديو هذا للأهل إن شاء الله. أخذ الموضوع الأستاذ، ما قصر والله، فالحمد لله جاءنا اتصال من الأهل كذلك بالشكر والمحبة منهم والاعتذار. وقال أبدا أمور كل اللي سويتوها ما قصرتوا، ونحن راضين بالاعتذار هذا والحمد لله. هذه مشاركة لكم. الله عافظ.
1: يا سلام. طيب ودي أسألك صديقنا مهدي، كيف نفرق بين الدفاع عن الابن وبين المبالغة؟
2: المبالغة؟
1: اي
2: الأطفال ما يحتاج معهم مبالغة طال عمرك، لأنه هذا الشيء حاصل منهم، والأطفال ما يحتاج أن نتدخل بقوة لهم.
0: أيوة.
2: نعم.
1: طب وش رأيك في الآباء اللي يتدخلوا في أي خلاف؟ الوالدين اللي يتدخلوا في أي خلاف؟
2: نعم.
1: وش رأيك؟
2: لا خطأ هذا الشيء، يعني المفروض ان احنا اي شكوى تجينا او اي شيء زي كذا ناخذ الامر بان ولدنا كذلك، مو هو اللي يعني انا عارف الاطفال انه كلهم يعني يغلطون في بعض. ونحط الامر انه خلاص انه ولدنا هو الخطا، لا نعالج الامر وبس، هذا اللي نفكر فيه.
1: يا سلام.
2: ونعطي اولادنا ونعلمهم كيف يعتذروا وكيف انه يقدم اعتذار للناس.
1: يا سلام.
2: هذا اللي انا اشوفه.
0: جميل.
1: يعطيك العافية يا مهدي، شكرا لك.
2: الله يعافيكم.
1: أهلا وسهلا. حياك الله.
0: شكرا جزيلا.
2: أهلا
0: وسهلا. إلى اللقاء.
1: حياك الله. والله وجهة نظر جدا جميلة.
0: أيوة.
1: موقف جدا نبيل من مهدي، الله يعطيك العافية. لكن لفتني

0: مقولة قالها أو عبارة قالها جدا جميلة. قال أنا أتعامل أنه كل الأطفال يبدر منهم خطأ،
1: أي
0: سواء ولدي أو اللي معاه،
1: طبيعي.
0: بالتالي من الخطأ أنه إحنا نتدخل، أو مثل ما قال كثير من الناس أنه في بعض الآباء يقول أنا ولدي ما يكذب، ولدي صادق، ولدي ما يغلط، ولدي أنا مربيه. ترى كل عيال الناس متربين، أوكي،
1: من جد.
0: فبس أنه هذه طبيعة الأطفال،
1: أي
0: يعني يكون في نوع من يعني من المزاح، من من الأخطاء اللي تبدر منهم كطبيعة.
1: الحين أصلا يعني يقال كثير أنه ما صاروا الأهل بس هم اللي يربوا الأطفال، ماجد، في الأشياء اللي يشوفوها، الأشياء اللي يتفرجوا عليها، في الأجهزة صارت تتدخل بتربية الأطفال. فممكن طفل يشوف مقطع مثلا على على على على أي وسيلة تواصل، أنه أو حتى فيلم كرتوني مثلا، أنه أحد مد يد على أحد أو أحد ضرب أحد، فيروح هو تلقائيا ما يعرف يسوي نفس الشيء.
0: أي بيجرب،
1: أيوة، حتى لو أنت مو مربي طفلك على هذا الشيء.
0: فعلا، أو مثل ما تفضلتي أو مما يسمع، فدائما يعني طبيعة الطفل تميل إلى التجربة،
1: أيوة،
0: يعني دائما. فلازم نحط النقطة هذه في بالنا. عندنا مشاركة من صديقنا أبو إبراهيم يقول صباح الخير، المثل يقول قاضي العيال اشتكى نفسه. أتمنى أني قلت المثل بشكل صحيح. يقول بيمر الأطفال بمراحل تبنى شخصيتهم. الطفل من المواجهات وطرق حل المشكلات، دور الوالدين التوجيه والمشاورة والتدخل بعقلانية فقط. إذا كبر الموضوع وأصبح خارج سيطرة الأطفال. يا سلام، تحياتي لك إبراهيم، شكرا لك.
1: نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
2: أهلا، مرحبا،
1: يا أهلا،
0: حياك الله.
2: أهلا وسهلا،
0: تعرف باسمك؟
2: أبو فهد.
0: هلا وسهلا يا أبو فهد.
2: الله يسلمك، أفضلك إن شاء الله.
0: تفضل يا أبو فهد.
2: بالنسبة أنا بالعوائل لما يأتي بينهم مشكلة عشان الأطفال، اعرف، لا تنظر للأطفال، ترى فيه مشكلة وفيه شيء في النفس بين الكبار. مستحيل، لو هم متصافين ما يضرهم، لا بس كأنها إيش اسمه القشة اللي قاصمة ظهر البعير، كانوا يبغون أي شيء عشان ينفجرون على ضد بعض.
1: أي
0: هذه
2: من تجربة ومعرفة. ما تحملوا، مش عشان أطفال، عشان هم أصلاً محتقنين على بعض.
0: هذا اللي بين العوائل، بس برضه
2: هذا بين العوائل،
0: بس برضه يا أبو فهد، شفنا نماذج كثير يعني من خلال اتصالات المستمعين، يقول لك حتى في المدارس يعني يجي يقول لك ولدي أنا ما يغلط، ولدي ما يعني ما
2: المدارس،
0: ممكن نفس المبدأ يسقط على أو المثل على العائلة.
2: شوف، المدارس شيء ثاني، أنا تكلمت عن مشاكل العوائل لأن هذه الأساس، تراها مشكلة بين الكبار ما هم متقبلين بعض، سواء أمهات الأولاد أو البنات، المهم. لكن المدارس تجي زي ما تقول ردة فعل من أبو الولد المتضرر أو اللي عليه تنمر أو شيء، كأنه يبرر أو ينفجر ضد المدرسة وحطها في خصمة اللي هو أبو الولد هذا، كأنه يقول أنت ويا مدرسة مهملين، أباخذ حق ولدي.
0: جميل، جميل جدا، يعطيك العافية.
2: ولو لقى صدق، الله يعافيك، لو لقى إدارة يعني ترد بالعكس، بيكون متساعد وما عنده مشكلة، بس أحيانا ما يلقى تجاوب منهم.
0: جميل، شكرا لك أبو فهد على هذه المشاركة، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا.
0: هلا
2: والله.
0: إلى
2: اللقاء.
1: يعني ماجد، بهذه المشاركة نكون وصلنا إلى ختام ساعتنا الأولى تقريبا. كانت للأمانة الآراء كانت جدا مثرية ومفيدة يعني، ومتنوعة أيضا،
0: بمثابة أكيد دروس تربوية. الجميع اتفق أنه لا تتدخل في مشاكل الأطفال مع أقرانهم، وولدك دائما مش دائما صادق، ممكن يكون هو الغلطان، وأنه خلافات الأطفال ستنت

0: هي، ولكن ستظل خلافات الكبار مستمرة.
1: أيوة.
0: فإنه لازم تراعي هذه النقطة. مثل ما قالت مشاعل، وصلنا إلى الختام، ختام ساعتنا الأولى، ولكن لا زال لدينا المزيد في ساعتنا الثانية. أترككم مع وقفة مع عناوين الأخبار مع الزميل محمد عطية، ثم نعود لكم في برنامج 7 الصبح. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
1: إلى اللقاء.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
4: تحليل.
5: يعني أنت تتكلم فنياً.
6: القادسية المفروض الأول.
7: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
8: وش أسوي أنا اللي سجل؟
3: وأقلام الصحفيين.
9: الهلال ما شاء الله تبارك الله حشيد.
10: إذا تم رفض احتجاج نادي.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
11: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصة إكسبو.
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
12: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
13: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
12: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
14: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
12: من السياسة إلى الاقتصاد.
15: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
12: إلى الرياضة.
16: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
12: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
17: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
12: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
3: لا تذهبوا بعيدا، قسم. فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
18: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين.
19: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
3: وأفضل باقة من المختصين.
5: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
9: العربية FM.
3: العربية FM.
9: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
3: لتعرف أكثر.

محمد عطية حيكم، أهلا بكم إلى عناوين الأخبار من العربية اف ام. مسؤول أمريكي ينفي موافقة واشنطن على رفع العقوبات عن النفط الإيراني خلال المحادثات. ترامب يؤجل هجوم إيران احتراما لطلب السعودية وقطر والإمارات، ويقول هناك فرصة جيدة للتوصل اتفاق معها. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين، تقرير يكشف أن إيران أعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية و90% من منشآت التخزين تحت الأرض. مسؤول أمريكي يؤكد أن مقترح إيران غير كاف، وبزشكيان يطالب بالتفاوض مع أمريكا بواقعية. حزب الله يستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. بوتين يبدأ اليوم زيارة إلى الصين تستمر يومين تبحث توسيع العلاقات ومناقشة قضايا عالمية. رغم نفي قوات الدعم السريع، رويترز تكشف أن أبو لولو المتهم بارتكاب جرائم بالفاشر عاد إلى ساحات القتال. الولايات المتحدة تعزز من إجراءاتها الصحية بعد إصابة أمريكي بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية. في الاقتصاد، أسعار الذهب تستقر وسط تركيز على تطورات الصراع الشرق الأوسط. الوكالة الدولية للطاقة تعلن أن العالم يستهلك كميات من النفط تفوق بملايين براميل الإنتاج، وتحذير من موجة ركود كبيرة. واشنطن تمدد إعفاء النفط الروسي من العقوبات لمدة 30 يوما إضافية. أما في الرياضة مستمعين، نيمار يعود لتشكيلة البرازيل في كأس العالم 2026 بعد الإصابة. وبعد فوزه على بيرنلي بهدف دون رد، أرسنال يقترب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2004. نهاية العناوين مستمعينا، 9 موعدنا مع نشرة مفصلة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
0: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد. والتغطية مستمرة. العربية FM.
10: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين.
11: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
0: وأفضل باقة من المختصين.
12: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
13: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
14: تحليل.
15: يعني أنت تتكلم فنياً.
16: القادسية المفروض الأول.
17: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
18: وش أسوي أنا اللي سجل؟
13: وأقلام الصحفيين.
19: الهلال ما شاء الله تبارك الله حشقه.
20: إذا تم رفض احتجاج نادي.
13: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
7: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو.
13: نطلعكم على كل التفاصيل.

0: ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
5: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من سبعة الصبح على أثير العربية FM، ونبدأها بالعناوين.
6: في فقرة المستشار مستمعينا الكرام راح نتكلم عن النباتات المنزلية بشكل مفصل أكثر، وإيش هي أفضل النباتات الداخلية اللي تعيش داخل المنزل.
5: يا سلام، يعني هذا السؤال ماجد كل الناس الحين خصوصا مع دخول فصل الصيف حابة أنها كذا تشوف خضار أكثر، وكمان خضار أكثر ورطوبة أكثر داخل البيوت. نعم. أيوة. فدائما ممكن الناس تشتري نباتات داخلية وتتفاجأ أنه ما يمر أسبوع أسبوعين لو هي صفرت ونشفت وذبلت وما أعرف إيش صار فيها.
6: تتفاجأ أنها لا تصلح لهذه الأجواء مثلا.
5: أيوة.
6: وما تصلح أنها تكون داخل المنزل،
5: أو ما عرفوا يهتموا فيها بشكل كويس
6: بالضبط.
5: أو عرضوها لأشعة الشمس بشكل مباشر، أو عدة أشياء يعني
6: بالضبط.
5: فحنعرف أكثر مع المستشار كيف نهتم بالنباتات الداخلية.
6: في فقرة أصحاء للموظفين والطلاب، ترى ما المقصود بإجهاد العين الرقمي، وهل أصبح فعلا من أكثر مشاكل العصر شيوعا؟
5: صحيح ماجد، يعني دائما ما يصاب أو يشخص الناس بإجهاد العين أو إجهاد العين الرقمي، هذا كمان مصطلح أصبح يتداول مؤخرا، قد يكون بسبب العمل أو بسبب الجلوس على الشاشات لفترات طويلة. فإيش أسبابه وكيف نحاول أنه إحنا نحمي أنفسنا منه؟
6: أما في فقرة صديقنا الـ AI، رح نسأل: لماذا يخاف الناس من التغيير حتى لو كانوا غير مرتاحين لوضعهم الحالي؟
5: طبعا كل هذا وأكثر رح يكون معنا في ساعتنا الثانية اللي رح نبدأها بأحوال الطقس وتوقعات المركز الوطني للأرصاد، حيث يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حايل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقد تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.
6: في حين توالي مستمعين الكرام درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على أجزاء من مناطق غرب المملكة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
5: درجة الحرارة العظمى في الرياض تصل اليوم إلى 42 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 27.
6: أما مدينة جدة فالعظمى 45 درجة مئوية والصغرى 29.
5: الدمام أيضا تصل درجة الحرارة العظمى إلى 45 درجة مئوية، بس الصغرى تصل إلى 27.
4: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: من حالة الطقس مستمعينا الكرام إلى حركة المرور لهذا الصباح وفق تطبيقات الخرائط، ونبدأ بمدينة الرياض. يعني واضح أنه ما شاء الله أثار الإجازة واضحة.
1: أيوة،
0: بعكس في الليل يعني، لكن الصباح ما شاء الله الشوارع تشهد انسيابية. يعني مدينة الرياض هذا الصباح مع وجود بعض الزحام البسيط في بعض الشوارع، يعني عندنا الزحام متوسط باتجاه طريق أو باتجاه الشرق على طريق مكة المكرمة، وأيضا ازدحام متوسط متقطع في الدائري الشرقي، وأيضا ازدحام متوسط بشكل متقطع على طريق الملك فهد.
1: أما مدينة جدة فهي أيضا تشهد انسيابية يعني ملحوظة جدا في حركة المرور، مع ازدحام بسيط جدا على طريق الحرمين، يعني شيء صغير جدا باللون الأحمر، ولكن في ازدحام ملحوظ ويعني مسافته شوية طويلة على تقاطع شارع 60 مع شارع فلسطين. هناك أيضا ازدحام ملحوظ على طريق الأمير ماجد، وازدحام ملحوظ على طريق الأمير محمد بن عبد العزيز.
0: أما مدينة الدمام فتشهد انسيابية واضحة في حركة المرور عدا طريق الملك فهد، يعني يشهد ازدحام متقطع على يعني على الاتجاهين، لكن ما شاء الله باقي الشوارع كلها خضر. ودائما في ختام هذه الفقرة ما نوصي مستمعينا الكرام بالالتزام بالإرشادات المرورية للحفاظ على سلامتهم، وأن نتمنى لهم أن يصلوا إلى وجهاتهم سالمين بإذن الله.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: نبدأ أولى فقراتنا لليوم مستمعينا بفقرة المستشار. رح نحكي عن الزراعة الداخلية اللي أحيانا تتحول إلى عبء بسبب الاختيار الخاطئ للمزروعات أو العناية غير المناسبة بالزرع. اليوم في فقرة المستشار رح نتكلم عن النباتات المنزلية الداخلية بشكل مفصل أكثر، وإيش هي أفضل النباتات اللي تعيش داخل المنزل واللي نقدر نشتريها وما نخسر فيها. رح يكون معنا الأستاذ عبد الله زاهر الألمعي، مهتم وخبير بالشأن الزراعي. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخوي ماجد وأختي مشاعل.
0: عليكم السلام ورحمة وسهلا. الله يسعد صباحك. هلا وسهلا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني مع الأجواء الصيفية هذه وبدأت الأجواء يعني الحرارة ترتفع نوعا ما، ترى ما هي أفضل أنواع المزروعات في الصيف سواء كانت داخلية أو خارجية؟
3: طيب الله يحفظكم جميعا. بالنسبة للنباتات الداخلية هي كثيرة ومتعددة، وربما أشهرها مثلا البوتس أو البامبو أو صبار جلد النمر، الدبنباخية، زنبق السلام، أسماء كثيرة ومتعددة، ولكن ربما هذه هي الأشهر في النباتات الداخلية.
1: أيوة
3: نعم. بالنسبة للخارجي فبرضو أنواع أكثر من ذلك يعني.
1: طب نعم. بس ممكن تعيد لنا أسماء النباتات الداخلية علشان نسجلها يعني في حال أي أحد حاب يشتريها. البامبو. نعم. صبار جلد النمر،
3: البوتس،
1: أيوة،
3: الزامية،
1: أيوة،
3: دراسينيا،
1: يا سلام،
3: زنبق السلام،
1: أيوة،
3: فيكس المطاط أيضا.
0: هذه كلها داخلية.
3: نعم. أيوة. كلها داخلية.
1: تمام. زنبق السلام هو وردة ولا شيء أخضر، أوراق خضراء؟
3: لا، هي أوراق الغالبة، لكن في بعضها تكون فيها أزهار والفترة محدودة يعني.
1: أيوة.
3: مثل بقية النباتات، لكن الأغلب أنه الزنبق فيها شوية وردة.
1: تمام. طيب أستاذ عبد الله، في يعني هل فعلا في نباتات تبرد علينا في الصيف داخل البيوت زي ما يذكر؟
3: لا هي ليست تبريد حقيقي.

0: وإنما هي تقليل من درجة الحرارة. وهذا يكون لأسباب معينة، مثلا لامتصاص النباتات لأشعة الشمس،
1: أيوة.
0: فتقلل من الحرارة داخل مثلا منشأة المبنى، منشأة تجاري، بنك، مثل الأشياء هذه.
1: أيوة.
0: فتواجد أشعة الشمس وامتصاصها من قبل النبات يقلل من الحرارة. أيضا بعملية النتف اللي هي إطلاق بخار الماء من النبات يجعل
1: أيوة.
0: ترطيب في الجو. أيضا التحسين النفسي اللي أنت تشاهد أمامك شيء أخضر وأجواء مناسبة، والأشياء هذه يعني تتحقق إذا كان في كثافة نباتية. أيضا النباتات تكون أوراقها كبيرة في تهوية جيدة، أيضا قرب النباتات من مصادر الشمس اللي هو الشبابيك والشرفات. نعم.
2: طب هل في نوع مثلا أو أنواع من النباتات مثلا تساعد داخل المنزل للأشخاص اللي يعني مثلا يعانون من الجفاف أو يعانون مثلا من مشاكل في التنفس؟
0: هو الحقيقة أن النبات يعني لا ينتج الأكسجين الكافي لحل مشاكل التنفس أو علاجها، ولكنه يساهم.
2: أيوة احنا نقول يساعد يعني أشارها.
0: نعم والله كل النباتات جيدة وكلها تؤدي هذا الأداء. ليش؟ لوجود عملية التمثيل الضوئي.
1: أيوة.
0: وأيضا الراحة النفسية، وأيضا النباتات تلتقط جزء من الغبار والمركبات العضوية المتطايرة، يعني مثلا يعني زي الفواحات هذه اللي تصدر يعني مركبات عضوية وكذا، تجد أن النبات نوعا ما يمتصها يعني.
1: أستاذ عبد الله، يعني دائما ما نشوف مثلا ناس تحط نبتة أو زرعة جنب السرير، فهل هذا الشيء صحي أو صحيح ولا لا ينصح فيه؟
0: والله يفترض أنها ما تكون في غرف النوم مثلا. وأيضا غرف النوم غالبا يعني ممكن الإضاءة فيها نوعا ما تكون مطلوبة.
1: أيوة.
0: لذلك يفضل أنها تكون في الصالات، في المداخل، في الغرف الكبيرة اللي فيها كمية إضاءة كافية تستفيد منها النباتات.
1: حتى لو كانت البامبو اللي هي مثلا تنحط بالماء، يعني ما تحتاج تراب وأشياء زي كذا، لأنه دائما يقولوا أنه إذا عندك مشاكل بالتنفس حط زرعة جنب سريرك علشان تساعد بأنها تصفي الهواء أكثر.
0: والله هي مساعدتها جزئية يعني، لكنه لا يعول عليها بشكل كبير يعني، لكن هي فيها مساعدة لكن أيضا تظل جزئية.
2: طيب نعم. نجي للجانب الآخر، هل هناك نباتات مثلا روج لها أو متعارف عليها داخل المنزل وتعتبر ضارة؟
0: أغلب النباتات الداخلية ضارة الأطفال في بعض الحالات، مثلا يعني بعض الصغار ممكن أنه يمضغ أوراق النباتات.
1: أيوة.
0: والنباتات هذه راح تكون ضارة حقيقة. من الأنواع هذه هي الدفنباخية والدفلة وأيضا البوتاش، يعني في حالة أنه مثلا الصغار يمضغونها أو يفركها في اليد.
1: أيوة.
0: ممكن تأتي بحساسية، أحيانا تورمات في الشفتين أو في مشاكل للناس اللي عندهم جوب أنفية أو ربو أو شيء من هذا تقريبا.
1: بس في حال مسكها أو مضغها ولا في حال أصلا تواجدها في المكان؟
0: لا التواجد طبيعي، ولكن في حالة المضغ يعني الصغار لا يميزون، ممكن أي شيء يضع في فمه مباشرة يعني يجرب من الاكتشاف وكذا. لكن الناس البالغين وكذا ما عندهم مشكلة مع النباتات هذه.
2: طيب جميل. كنت أتكلم أنا وزميلتي مشاعر أنه نحن نعاني مثلا سواء هي عندها في البيت أو إحنا عندنا في البيت مشكلة من مسألة التعامل مع النباتات الداخلية. أيوة. أنا أختار نبات أو أختار نبتة مثلا تكون جميلة جدا وجيدة، لكن أتفاجأ أنه بعد 3-4 أيام إلى أسبوع ألاقيها ماتت رغم أنا بعتني فيها وبتعامل معها بشكل جيد. الطريقة الصحيحة للتعامل أو للعناية بالنباتات الداخلية؟
0: الله يحفظكم جميعا، يعني أحيانا المحبة الزايدة تأتي بالمشاكل.
1: أيوة.
0: فالإنسان يكون حريص أنه يسقي النباتات ولا يقدر المسألة.

0: النباتات الداخليه دائما توضع في شيء يسمونه الترب البديله.
1: أيوة.
0: والترب البديله هذه اللي هي البيت موس، الكوكوبيت، هذه كلها من الاساس هي محتفظه بالماء بشكل كبير جدا. لذلك تجد انه السقيا وعمليات السقيا في مواسم الصيف قد تكون مثلا من يعني 3 أيام إلى 5 أيام، وأيضا كميات ماء محدودة، بعكس التربة الخارجية اللي ممكن انك تسقي في اليوم مرتين في الأجواء هذه.
1: أي.

0: حاجتنا للنبات يكون نبات كبير جدا والحوض صغير، فلذلك هو يستهلك الماء.
1: أيوة.
0: المسائل اللي مثل هذه لابد أنها ترتب، نبتة جيدة طولها جيد، حوضها مناسب لطول النبتة، لعدد الأوراق اللي موجودة فيها، كمية التربة أيضا، تصريف الماء، كل هذه الأشياء لابد أنها تكون في الحسبان. البعض ما يراعي هذا، لذلك نجد تأثيرات في يعني الاستفادة من النبات لفترة أطول.
1: يعني في الصيف يفضل سقاية النباتات الداخلية كل 3 أيام مثلا إلى 5 أيام، وبالشتاء مثلا كل أسبوع مرة، أو كيف؟
0: نعم تقريبا في الشتاء ممكن كل أسبوع مرة، وأيضا ترى المسألة متعلقة بكمية الماء.
1: أيوة.
0: يعني احنا كيف نعمل تجربة لنتأكد، مثلا التجربة هذه تعمل مثلا مع بداية فصل الصيف أو مع بداية فصل الشتاء،
1: أي.
0: في المواسم اللي يحدث فيها تقلبات الأجواء هذه، وممكن عن طريق الأصبع، يعني أنه الشخص يغمس أصبعه داخل التربة
1: أي.
0: 2 سنتي إلى 4 سنتي تقريبا، ويتأكد هل توجد رطوبة أو لا. في
1: تمام.
0: حال وجود الرطوبة معناته إحنا لا نحتاج سقي،
1: أيوة.
0: فممكن نعمل التشيك هذا على مدى 3-4 أيام، بحيث أن نعرف كمية الماء اللي نضيفها ومتى نضيفها.
1: طيب أستاذ عبد الله، كمان يعني أوكي بالصيف إحنا نسقيها كل 3 إلى 5 أيام، بس هل نرش الورق بالموية ولا لا؟
0: ما
1: يعني
0: يحتاج، هو
1: بخاخ
0: لك
1: موية مثلا، بس كذا نرطب الأوراق.
0: هو مش بحاجة دائمة، ولكن من يعني هذا نوع يعتبر نوع من المكافحة الطبيعية، لأنه أحيانا ممكن قد تتواجد حشرات غبار على الأوراق، فنحتاج أن نمسحها نرشها يعني كعناية،
1: تمام
0: لكنه كأساس إنبات لا.
1: تمام أيضا أستاذ عبد الله، كيف أحيانا لما يكون في عندنا كثير نباتات داخلية في البيت ممكن يطلع حشرات جدا صغيرة اللي هي شبيهة بالناموس بس صغيرة مرة، وتطير ما تقرص يعني، بس أنه تكون موجودة بكثرة بالبيت،
2: بس مزعجة. نعم.
1: أي، فهذه كيف نحمي أنفسنا منها وكيف نحمي البيت منها؟
0: هو في الحقيقة يفترض أنها لا توجد نهائيا، ولكن في حالة تواجدها أنا أوصي بأنه يكون التعامل أولا يعني بمحاولة العلاج الطبيعي اللي هو مثلا،
2: يعني هذا دلالة على مشكلة في النبات نفسه.
0: نعم نعم أكيد في مشكلة، اللي هي مثلا أنه في عملية سقية زائدة أدت إلى تعفن سطح التربة، أدت إلى دخول بعض الحشرات أو وجود بيض سابق في التربة أدى إلى انتشار هذه الحشرات. أيضا كون الماء كثير باستمرار يسبب تعفنات فطرية، أيضا أنتم عارفين مع فتح الأبواب والإغلاق قد تدخل بعض الحشرات الصغيرة ثم تبدأ في عملية التكاثر.
1: أيوة.
0: تجد النباتات، تجد الرطوبة، تجد الماء، تبدأ تتوالد بكثرة.
2: نعم.
0: الأفضل أنه إحنا بين فترة والثانية ننظر إلى سطح التربة أن يكون نوعا ما جاف، السطح العلوي يعني مش باطن التربة، وإنما غالبا سطح التربة من الأعلى يكون ناشف نوعا ما. الأمر الآخر في حالة وجود هذه الحشرات أو كذا، نحاول قدر الإمكان إخراج النبات إلى منطقة جيدة، مثلا في الملحق أو في موقع آخر غير الموقع الرئيسي اللي تكون موجودة فيه، مثلا في الصالات أو كذا. ممكن نستخدم معها أشياء عضوية، مثلا في بعض المبيدات العضوية، وهذه الدرجة الأولى في المكافحة. لو كانت بشكل مزعج جدا قد نلجأ إلى المبيدات الكيميائية، وأنا لا أشجع ذلك. بالمبيدات العضوية فيها الكفاية بإذن الله، وممكن تبقى يعني 3-4 أيام لحد ما نتأكد أن الوضع سليم ثم نعيده.
2: نعم جميل جدا. بس ختاما ودنا نسألك هذا السؤال عن باقات الورد أو طريقة حفظ الورد. كثير منا اتصلوا باقة ورد مثلا كهدية أو لمناسبة ما، فيتفاجأ أنه بعد 2-3 أيام، وحتى وإن كان حاطة مثلا في فازة وحط لها موية، ما تستمر أكثر من 2.
0: نعم، هذا أولا المسألة هذه متعلقة بنوع الورد، هذا رقم واحد. الأمر الآخر طريقة المحافظة لابد أن تكون طريقة جيدة، مثلا نختار لنا مزهرية جيدة المزهرية هذه تعرف.

0: تقطم وتمسح بشكل جيد. أيضا النباتات اللي راح ننزلها راح نبدأ بالقص من أسفل ساق الزهرة هذه أو الوردة بشكل مائل درجة 45 مثلا أو شيء زي كذا، ثم نضعها في المزهرية ونحاول أنه الماء ما يكون عالي، وإنما تقريبا يعني من 5 سنتي تقريبا نوعا ما يكون جيد. أيضا يعني استبدال الماء كل يومين إلى 3 أيام مرة هذا راح يكون مناسب. أيضا محاولة القص، يعني إحنا ممكن نقص كل 3 أيام 4 أيام مرة من الأسفل
1: مع تبديل الماء، يعني كل ما نبدل الماء نقص الأطراف من تحت.
0: نعم، وأيضا ممكن نضيف شوية سكر بسيط كذا، شيء يعني يحافظ على بقاء الأزهار.
2: سكر
0: نعم، حاجة بسيطة جدا، مش إنه إحنا نعمل شاي، لا
1: يعني ما نحط ملعقة ملعقتين.
0: لا لا لا، حاجة بسيطة جدا. أيضا في عندنا اللي يسمى الكلور، قطرات منه، هذه تمنع البكتيريا أنها تتواجد في الفازة. وممكن إنه نستغني عن هذه الأشياء أيضا بتغيير الماء كل يومين يعني.
1: أيوة أستاذ عبد الله، هذه النقطة أنا بس ختاما كنت بسألك عنها، اللي هي إحنا نجيب موية ونحط شوية سكر، ويقال إنه لو حطينا نقطة أو نقطتين كلور بالضبط يعني ما نكثر، وخل أبيض، هل هذا النقط هل هذا الشيء صحيح علشان يمنع إنه تكون البكتيريا؟
0: هو الخل أو الكلور كلها إن شاء الله يعني مناسبة، لكن الكلور نوعا ما أفضل من ناحية البكتيريا.
2: جميل.
0: الخل ممكن يحول الماء إلى يعني نوع من الحامضية، في شيء اسمه الحامضية والقلوية كذا، فهو يتحول الماء إلى حامضي.
2: جميل.
1: جميل.
2: كل الشكر لك ولوجودك معنا المستشار الزراعي عبد الله بن زاهر الألمعي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في برنامج 7 الصبح. يسعد صباحك.
0: شكرا لكم جميعا.
1: شكرا جزيلا العالم. إلى اللقاء.
3: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى فقرة ترند، ومن الأخبار المتعلقة بموسم الحج، أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة بلاغ رقمي المخصصة لضيوف الرحمن تزامنا مع توافد قاصدي المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية لارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج وتيسير رحلتهم الإيمانية. جاءت هذه المبادرة النوعية بالتكامل التقني المباشر مع هيئة الحكومة الرقمية لتوحيد الجهود المؤسسية.
1: أيضا مستمعينا، في خبر آخر يخص موسم الحج، منظومة المياه تعلن اكتمال جاهزيتها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج 1447 للهجرة، حيث أعلنت منظومة المياه اكتمال جاهزيتها التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام عبر منظومة تشغيلية متكاملة تضمن موثوقية الإمداد واستمرارية الخدمات المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. أكدت المنظومة رفع قدرات إنتاج المياه إلى أكثر من 3.8 مليون متر مكعب يوميا، بزيادة بلغت 18% مقارنة بموسم الحج للعام الفائت، إلى جانب رفع قدرات النقل إلى أكثر من 2.3 مليون متر مكعب يوميا، بزيادة 32%، بما يعزز كفاءة الإمدادات ومرونة المنظومة التشغيلية خلال أوقات الذروة.
2: وأيضا من المقاطع اللافتة اللي انتشرت على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كان طبعا هذا التقرير كان من إعداد أحد الزملاء في مكتب السعودية العربية السعودية. كان مقطع لسائق حافلة عبد الله الصباحي يصنع البهجة في الحج ويتحول إلى ترند حجي من 20 سنة.
1: يا سلام.
2: طبعا الترند هذا مشهور بإدخال البهجة على الحجاج خلال موسم الحج، و

0: يعني شفنا أكيد المقطع موجود على حساب العربية السعودية اللي حاب أنه يطلعوا كيف مظهر المظاهر البهجة والفرحة لحجاج بيت الله الحرام يعني بوصولهم وبتجولهم في مكة المكرمة.
1: وأيضا مستمعينا من الأخبار المنتشرة بشكل كبير هي رحلة قراءة مؤشرات الطقس في موسم الحج لخمسين عام من السجلات الورقية ماجد إلى النماذج الرقمية وصولا للذكاء الاصطناعي.
0: السلام.
1: أكد مدير عام البحث والتطوير والابتكار بالمركز الوطني للأرصاد أنه المركز سخر أكثر من 92 محطة رصد جوي وتقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة الحديثة لدعم سلامة ضيوف الرحمن ورفع جاهزية الجهات المعنية خلال موسم الحج.
0: أيضا مستمعين الكرام تحت تفاعل وإقبال زوار وأهالي مكة على الأنشطة التاريخية المختلفة في غار ثور ويعتبر أول محطات مشروع على خطى.
1: نعم.
0: وذلك يدخل تحت تطوير المواقع التاريخية في مكة المكرمة لتطوير تجربة الحاج. طبعا مشاريع مستمرة لتطوير 64 موقع تاريخي وأنهت الهيئة الملكية لمكة إعادة تأهيل عشرات المواقع التاريخية والتي تعود لعدة قرون ماضية، استقبلت خلال الفترة الماضية قرابة 15 مليون زائر. ومن أبرز المواقع إطلاق حي حراء الثقافي في جبل النور، تفعيل المنطقة المحيطة بجبل ثور، إطلاق خاصرة عين زبيدة، وتطوير تجربة زيارة المتاحف العامة والخاصة.

وختاما مستمعينا نختم فقرة الترند بخدمة تنقل أمتعة الحجاج من المطار إلى السكن، يعني حيث انتشرت أو خلال الأيام الأخيرة بدأنا نسمع عن خدمة حاج بلا حقيبة اللي أطلقتها وزارة الحج والعمرة السعودية. خدمة حاج بلا حقيبة هي خدمة تطويرية هادفة، ويعني تهدف إلى تسهيل رحلة ضيوف الرحمن عبر حلول ذكية تقلل الأعباء اللوجستية. الخدمة هذه تتيح للحاج شحن أمتعته مباشرة من بلده إلى مقر سكنه في مكة المكرمة أو المدينة المنورة دون الحاجة لحملها أثناء التنقل، حيث تتولى الجهات المعنية عمليات الشحن والتوصيل، إضافة إلى إعادة الأمتعة إلى بلد الحاج بعد انتهاء المناسك. طبعا هذه الخدمة يعني نقدر نتخيل قد إيش هي تعطي راحة أكبر وتنقل أسهل للحجاج، وخلص يعني يصيروا ما يشيلوا هم الشنط ولا شيء، يعني من مكان سفرهم إلى مقر سكنهم في المكة المكرمة أو المدينة المنورة.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: لازلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن في برنامج سبع الصبح على العربية FM.
2: وصلنا إلى فقرة الصحاء مستمعينا اللي رح نحكي فيها عن إجهاد العين، يعني بين دوام الموظفين ماجد ومحاضرات الطلاب واستخدام الجوالات لساعات طويلة، أصبحت الشاشات جزءا أساسيا من يومنا.
1: صحيح.
2: بس كثير يشتكوا من إيش؟ من أعراض.
1: من أعراض مثل حرقة العين، الصداع، التشويش، وأيضا ثقل النظر، وبعضهم يعتقد أنها مجرد إرهاق طبيعي.
2: أكيد. فمتى يكون الأمر بسيط ومتى يقول لا إحنا لازم نوقف وننتبه ونروح عند الطبيب؟ هذا الموضوع رح نحكي فيه أكثر مع ضيفنا الدكتور عبد المجيد بن صالح الفاخر.

0: آخره، استشاري طب وجراحة العيون.
1: حياك الله دكتور عبد المجيد.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله، صبح عليكم على المتابعين الكرام.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله معنا في برنامج سبعة الصبح. انتشر في الفترة الأخيرة ربما ولاحظ الناس مصطلح الإجهاد وإجهاد العين الرقمي، هل أصبح فعلا من أكثر مشاكل العصر شيوعا؟
2: طبعا هذا الشيء صحيح، والسبب الرئيسي أنه تعرف معظم الأعمال في الوقت الحالي تطلب تركيز مطول على الشاشات، على الجوال، على الآيباد. الآن مو بس في الأعمال، الآن حتى في المدارس التركيز صار على الآيباد بشكل كبير، ولا شك أن هذا الشيء يعني له انعكاس على العين.
1: نعم. طيب يعني إيش أبرز العلامات اللي تدل على أن العين بدأت تتأثر من كثرة استخدام الشاشات؟
2: طبعا أول شيء أبغى أوضح الموضوع، أنه في معتقد خاطئ أن أشعة الشاشة بحد ذاتها هي ضارة، وهذا الشيء طبعا غير صحيح، ولكن التركيز المطول على الشاشات يسبب نوع من الإجهاد. الأعراض زي ما تفضلت سابقا، جزء منها اللي هو الإحساس بحرقة في العين، أحيانا الصداع، أحيانا التعب، الإحساس أنه الواحد ما هو قادر يركز بشكل جيد. معظم هذه الأعراض ما تعتبر خطرة، ولكن تتطلب من الشخص أنه يكون واعي علشان يقدر يتجنبها أو يعالجها. كيف يتجنبها ويعالجها؟ بأنه يأخذ استراحات خلال العمل، يرطب عينه قطرات ترطيب. طبعا الاستراحات يعني ينصح أحيانا باتباع قاعدة، هي قاعدة في الحقيقة لتذكير الشخص وتسهيل الأمر، أنه كل 20 دقيقة من التركيز أو العمل يأخذ استراحة مدتها 20 ثانية، يرمش فيها، يناظر مكان بعيد، يبعد 20 قدم. هذا شوي يتريح عضلات العين، تخفف الإجهاد.
0: نعم دكتور. طيب متى نقول يعني احنا عارفين في ناس اشغالهم يعني تتطلب انهم يكونوا فعلا موجودين امام الشاشة لثمان ساعات، ما نقدر نقول لهم خففوا او انتبهوا من الموضوع، بس متى نقول للشخص لا انتبه الموضوع ما عاد مجرد تعب عابر؟
2: طبعا الحمد لله أنا في الغالب معظم الناس ما توصل معهم مرحلة أنها تعتبر مشكلة مرضية أو شيء خطر، وهذا شيء مهم جدا. لكن في أعراض ضروري الشخص يتنبه عليها لأنها مؤثرة بشكل كبير، اللي هي أعراض الصداع. الصداع بالعادة ما هم من الإجهاد، قد يكون في مسبب آخر، أن الشخص لما يركز أو لما يقرأ أو لما يكون على الشاشة فترة طويلة تلقي فيه صداع، وحين يكون صداع شديد أو مستمر. هذه في بعض الأحيان قد تتطلب، قد يكون لها مسببات أخرى، وتتطلب فحص للعين والتأكد من سلامة العين من ناحية الأعصاب العين، وأيضا التأكد من ناحية عدم الاحتياج لنظارة أو وجود مقاسات أستجماتيزم أو انحراف غير معالج، لأن هذه الأشياء تسبب صداع مع التركيز.
1: بس دكتور في هذا النقطة يعني التركيز مثلا، أنت تقصد الآن بمجرد مثلا العمل على الجهاز أو النظر أمام الشاشة أو النظر إلى الشاشة على طول الشخص يشعر بصداع، أم إذا كان التركيز من يعني ناتج عن فترات طويلة؟
2: طبعا بالعادة يأخذ وقت الموضوع، يعني مو أول ما يركز حيصدع، لا، مثلا تلقاه مثلا خلال نص ساعة، خلال ساعة يبدأ يجي صداع. وعلى فكرة هذه شائعة عند الطلاب الجامعات، تلقاه يبغى يدرس فترات طويلة مو قادر، وكل ما هذا صدع هو يعتقد أنه قدرته على التركيز ضعيفة، هو في الحقيقة لا. طبعا غالبا تكون عنده مقاسات نظارة غير معالجة، سواء استجماتيزم أو قصر أو طول نظر، فهذه تخلي التركيز يسبب صداع. فهذه الحالات أحيانا يكون علاجها بسيط، بس أنه محتاج نظارات يلبسها وقت التركيز أو وقت العمل، وتخفف عنا هذه الأعراض بشكل كبير جدا. فهي عبارة عن يعني عشان أبسطها، أن الصداع يكون مرتبط بالتركيز، وأحيانا ما تكون فترة طويلة، ممكن يركز ربع ساعة نص ساعة وتلقى خلاص يدي صدع.
1: جميل. طيب متى يعني تمنع مثلا

0: الأشخاص أو حالات مثلا معينة، إذا أصبح الصداع مثلا مثل ما تفضلت مستمر، أو مثلا الحرقة زائدة، تقول لا والله وقف الفترة هذه ولا تستخدم أبدا أي أجهزة، أو جنب العين التركيز.
1: طبعا الحمد لله بشكل عام ما نوصل هذه المرحلة، لكن اللي عندهم أعراض الإجهاد مبالغ فيها ومو قادر إنه يمارس حياته اليومية بالغالب يحتاج علاج بالقطرات أو بعلاجات الجفاف الأخرى، أو إذا كان في مسببات ثانية للصداع عنده أو للتعب والإرهاق. بس ما نوصل مرحلة أن ننصح شخص أنه خلاص أنت لا تتابع الشاشات أبدا تقريبا.
2: أيوة.
1: يمكن في حالات استثنائية مرضية مثل بعض الأمراض المناعية اللي تأثر على العين تأثر على الجفاف، يعني في حالات استثنائية خلنا نقول.
2: طيب دكتور، يعني دائما نسمع عن النظارات المخصصة للشاشات، أحيانا حتى يكون أسعارها مبالغ فيها، يعني من ناحية العدسات إذا إحنا بنغير العدسة، فهل هي فعلا مفيدة ولا مبالغ بتسويقها؟ يعني
1: طبعا يمكن يزعل عليه كثير من أصحاب الشركات في هذا المجال، لكن الحقيقة ما لها فائدة،
2: ما لها
1: طبيا
2: فائدة؟
1: صفر، ما لها
2: صفر؟
1: أي فائدة. أي والله
2: أوف.
1: طبيا أتكلم، علميا لم يثبت أي فائدة لنظارات الحماية من الشاشات. طبعا هي الفكرة منها أنها تحمي من الأشعة الزرقاء،
2: أي
1: لكن سووا دراسات مكثفة على الأشعة الزرقاء هل لها ضرر على العين؟ إلى اليوم ما في دراسة أثبتت وجود أي ضرر من الأشعة الزرقاء على العين. فأنت قاعد تحمي عينك من شيء أساسا هو مو مضر.
2: واو.
1: طبعا في ناس يقولون إذا استخدموها يرتاحون، قد يكون هذا التأثير فردي أو شخصي، وأحيانا تعرف يكون الشخص ذهنيا ممكن يرتاح من الفكرة هذه.
2: أيوة.
1: لكن علميا طبيا زي ما قلت لك لم يثبت انها مفيده ابدا.
0: والله توي مسوي النظاره يا دكتور واخذ مني
2: عسى ما تكلفت عليها كثير.
1: الله معوض خير.
0: لا يعني قال لي عدسه عاديه، تبي عدسه عاديه؟ طب انت كيف طبيعه شغلك؟ قل لي والله استخدم الجهاز. لا ترى في ضرر ممكن النظر يقل بعد فتره ولازم تاخذ العدسات هذه وانواع، فيعني ابدا ما تفرق العدسة العادية.
1: زي ما قلت لك ما لها أي فائدة بالنسبة لاستخدام الشاشات، طبعا مو معناته أنها مضرة. وفي ناس يمكن يحس أنه يرتاح عليها أكثر، ما نقول لا يعني عادي على راحته، لكن طبيا علميا لم يثبت لها أي فائدة. في حاجة واحدة فقط وهي في الحقيقة من فائدة مباشرة لها، الشاشات أو الأشعة الزرقاء تزيد اليقظة عند الشخص.
2: أيوة.
1: الأشخاص اللي عملهم مثلا على الشاشة أو على الجوال قبل ما ينام أو في وقت متأخر في الليل،
2: أي.
1: أحيانا يكون له تأثير على النوم. فهذا الشيء الوحيد اللي ممكن نلقى فائدة لهذه النوعية من العدسات.
0: طيب ختاما، إجهاد العين يا دكتور هل يسبب ضعف في النظر؟
1: ما يسبب ضعف ولا يسبب مشكلة عضوية في العين. أيضا نتكلم بالعموم.
2: أيوة.
1: قد يكون في حالات استثنائية ما نعممها، لكن الأصل فيها بإذن الله ما تسبب أي ضعف دائم أو أي ضرر عضوي على العين.
2: تمام. وكمان ختاما دكتور، القطرات قد إيش ممكن تفيد؟ كم مرة لازم نرطب عيوننا خصوصا الحين في الصيف؟
1: ممتاز، ممتاز جدا. طبعا قطرات الترطيب تنقسم قسمين أساسية، في نوع يكون في مواد حافظة، في نوع يكون بدون مواد حافظة. اللي فيه مواد حافظة احنا ما نفضل استخدامه، اللي بدون مواد حافظة هذه اللي نفضل استخدامها وما يمنع من استخدامها بكثافة. يعني كل ساعة كل ساعتين ما يضر بإذن الله. الأساس معظم الناس راح يحتاجونها كل 4 إلى 6 ساعات.
2: حتى اللي ما يعانوا من الجفاف؟
1: حتى اللي ما يعانوا من الجفاف.
2: أوكي.
1: فإذا كان الشخص عمله دائما على الأجهزة، أنا أنصحهم دائما أنه خل جنبك قطرات الترطيب جنب الشاشة كل 3-4 ساعات، رطب عينك، ولو كنت تحس بحرارة أو إجهاد أكثر ما يمنع منك تكثر من المرطب أكثر من كذا، الشرط أن يكون بدون مواد حافظة.
0: جميل،
2: جميل جدا. دكتور عبد المجيد بن صالح الفاخري، استشاري طب وجراحة العيون، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، وشكرا على هذه المعلومات المفيدة، يعني ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
1: الله يعطيكم العافية.
0: شكرا دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله.

0: أنا ما زلت إلا على عدسات.
1: أي أيوة والله
0: صراحة. أي. الدكتور أكد أنه يعني ما منها ضرر لكن ما منها فائدة.
1: أيوة
0: أساسا.
1: طبعا ننتقل إلى أخبار الحج. ماجد كمان مكملين معاها, وفي خبر يحكي عن تطبيق توكلنا الذي أصبح يدعم الحجاج ب 19 لغة و 1300 خدمة رقمية خلال موسم الحج 1447.
0: نعم أكيد مشاعل تحت التطبيق الوطني الشامل توكلنا الحجاج بيت الله الحرام والعاملين خلال موسم الحج الوصول إلى الخدمات الحكومية المرتبطة بالحج ب 19 لغة عالمية ضمن منظومة رقمية متكاملة تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بهدف تسهيل رحلة ضيوف الرحمن وتعزيز تجربتهم الرقمية منذ لحظة وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم. ويأتي طبعا ذلك في إطار جهود التكامل التقني بين الجهات الخدمية خلال موسم الحج عبر حلول ذكية تسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأيضا المدينة المنورة. وطبعا تشمل اللغات المتاحة عبر تطبيق توكلنا العربية والإنجليزية والإندونيسية والهندية والأردية والتركية والفرنسية والبنغالية والفارسية وأيضا الماليزية والروسية والصينية والفلبينية والألمانية والهولندية واليابانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية بما يواكب تنوع الجنسيات والثقافات بين ضيوف الرحمن.
1: وطبعا نذكر بتأكيد وزارة الداخلية السعودية بأنها ستطبق غرامة تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح, وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات, وذلك ابتداء من يوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة.

جميل، لازلنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام. أنتم تستمعون إلى برنامج 7 الصبح في دقائقه الأخيرة.

0: أيضا من الأخبار المتعلقة كذلك بالحج وفي الجانب الصحي، تواصل وزارة الصحة السعودية تطوير منظوماتها الصحية الرقمية عبر التوسع في تقديم الخدمات الطبية الافتراضية لتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن ورفع كذلك كفاءة الاستجابة للحالات الصحية بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي. وإذ يواصل مستشفى صحة الافتراضي دوره في دعم المنظومة الصحية من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية الافتراضية لتعزيز كفاءة التشخيص وتسريع الاستجابة وتيسير وصول الحجاج إلى الخدمات الصحية دون الحاجة إلى التنقل.
1: طبعا مستمعينا، هذه كانت أخبار موسم الحج لعام 1447، ومكملين معاكم في فقرة صديقنا الـ AI أو صديقنا محرك الذكاء الاصطناعي. بعد قليل إيش السؤال ماجد اللي حنسأله؟
0: السؤال: لماذا يخاف الناس؟ يعني كثير من الناس فعلا يكون عارف وضعه غلط،
1: أيوة،
0: بس فكرة الخوف من التغيير هذه عنده مشكلة. فإحنا راح نسأل اليوم صديقنا الـ AI لماذا يخاف الناس من التغيير حتى لو كانوا غير مرتاحين لوضعهم الحالي.
1: تمام، خلينا نسأله. مرحبا، أبغى أسألك لماذا يخاف الناس من التغيير حتى لو كانوا غير مرتاحين لوضعهم الحالي؟

0: حالي. رجاء تعطيني إجابة مفصلة وعلمية وأيضا من مصادر موثوقة.
1: الناس غالبا يخافون من التغيير لأنه يخلق حالة من عدم اليقين، والدماغ يفضل الروتين والمألوف. هناك ما يعرف بتحيز الوضع القائم، حيث نخشى فقدان السيطرة أو الهوية. أيضا الخوف من المجهول يجعلنا نتردد لأننا لا نعرف النتائج. وفي البيئات العملية طريقة إدارة التغيير تؤثر على مدى تقبله. ببساطة الخوف طبيعي، لكنه يقل مع الوضوح والمشاركة في اتخاذ القرار.
0: طيب كيف ممكن نتعامل مع التغيير بشكل أكثر قوة؟ إيش هي النصائح؟ أعطيني 3 نصائح تقدمها للناس بأنه هم يقدروا يتعاملوا مع التغيير بشكل سلس أكثر.
1: أولا ركز على ما يمكنك التحكم فيه. التغيير يبدو مخيفا لأننا نرى المجهول، لكن تحديد ما تستطيع فعله الآن يعطيك شعورا بالثبات. ثانيا واجه التغيير على مراحل، قسم الخطوات إلى أجزاء أصغر، كل مرحلة صغيرة تكسبك ثقة تدريجية. ثالثا اطلب مشاركة الآخرين، التغيير يكون أسهل حين تشارك فيه مع زملاء أو مجتمع، فيصبح لديك دعم وتبادل خبرات.
2: يا سلام، من الأكثر خوفا من التغيير من الجنسين؟
1: بشكل عام الدراسات ما تشير إلى فرق كبير جدا بين الرجال والنساء في الخوف من التغيير، لكن بعض الأبحاث تقترح أن الفروق الفردية مثل الشخصية أو البيئة تلعب دورا أكبر. كل شخص يتعامل مع التغيير بناء على تجربته، وليس هناك قاعدة ثابتة لجنس معين.
0: جميل،
2: دبلوماسي.
0: أيوة
2: مرة اليوم كيف رضاك عنه؟
0: ما يحب يفرق، لو مهما سألته دائما يقول لك بشكل عام ما في فرق. بس يعني
2: تحسي الأب اللي ما يفرق بين عياله. كلكم أخوان، كلكم يعني. أذكر حتى سؤال أمس،
0: أي
2: سؤال السيارات، ما حتى بين المدن ما يفرق، الرياض. أيوة. مثل جدة. أي. مثل بقية المناطق، بس فرق يعني بين المملكة والعالم.
0: صحيح،
2: في اختيار أو الفئات الأكثر طلبا في السيارات. لكن
0: أيوة.
2: إجابته اليوم كيف رضاك عنها؟
0: لطيفة، يعني أعطانا نقاط اللي هي التركيز على الشيء اللي نقدر نتحكم فيه، ونواجه التغيير على مراحل، نقسم الخطوات إلى أجزاء أصغر، ونطلب مشاركة الآخرين أحيانا التغيير إذا مثلا شاركنا فيه أحد، لو معنويا يعني جلسنا نخبر أحد عن الصعوبات اللي إحنا قاعدين نمر فيها. مثلا إذا أنت بتنتقل إلى عمل جديد ممكن تستعين بأحد من إخوانك، تكلمه تقول له ترى أنا قاعد أسوي كذا. صح. كذا كذا. فالموضوع يعني بالدعم النفسي يصير في أكثر سهولة للأشخاص.
2: صحيح. وفي البداية لما ذكر بأنه الأمر طبيعي.
0: أيوة.
2: أنه الناس تخشى الخروج من الروتين أو الخروج. أيوة. من منطقة يعني، أو ما يعرف بمنطقة. أيوة. الراحة. فكانت إجابة والله يعني جميلة.
0: أيوة.
2: وبإجابة صديقنا الـ AI مستمعين الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح. لكم كل التحايا من فريق العمل، من التقديم مشعل الكويليت أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق لمياء محمد، والإخراج لرامي حمزة. نشكركم لطيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
5: تحليل.
6: يعني أنت تتكلم فنياً.
7: قال القادسية المفروض الأول.
8: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
9: وش أسوي أنا اللي سجل؟
4: وأقلام الصحفيين.
10: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
11: إذا تم رفض احتجاج نادي.
4: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
12: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو.
4: نطلعكم على كل التفاصيل.

0: الملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين
2: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصداه.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكفل الكاميرا خلاص.
4: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
9: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
9: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
0: العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
12: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
13: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين
2: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصداه.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكفلها. أكفلها. أكفلها الكاميرا خلاص.

التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية، وفيها نتابع. ترامب يرجئ ضربة كانت مقررة ضد إيران اليوم ويشترط عليها تعهدا مكتوبا بخصوص النووي. تشكيك إيراني بالجدية الأمريكية، وعراقجي يتحدث عن عقبة أمام الدبلوماسية، وباكستان تتابع نتيجة المباحثات. ورغم نفي قوات الدعم السريع رويترز تكشف

يكشف أن أبو لولو المتهم بارتكاب جرائم بالفاشر عاد إلى ساحات القتال. في الاقتصاد مستمعين، وزراء مالية مجموعة السبع يواصلون اجتماعهم اليوم في باريس والتركيز على التضخم واضطراب سوق السندات. في الرياضة نتابع مستمعين، بعد معاناته من الإصابة نيمار يعود لتشكيلة البرازيل في كأس العالم 2026. كما سنتابع ونرصد من مكة المكرمة حركة الحجاج هذا العام مع الزميل عبد الرحمن العصيمي. حياكم الله وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطورات إيجابية في مسار المحادثات مع إيران. ترامب أضاف أن هذه التطورات قد تؤدي لاتفاق يضمن تحقيق المساعي الأمريكية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال ترامب إن الهجوم على إيران كان مقررا اليوم، لكنه تأجل بعد طلب من السعودية والإمارات وقطر. وأضاف أن بلاده حققت الكثير عسكريا في إيران. وقال ترامب إنه يتم التعامل حاليا مع الصف الثالث من القيادة الإيرانية بعد القضاء على الصفين الأول والثاني، وأشار إلى أنه أطلع إسرائيل بقرار تأجيل الهجوم على إيران. في السياق، أفادت مصادر العربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيقدم اليوم الثلاثاء إحاطة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير حول نتائج المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين. وكان الوزير الباكستاني قد عقد في إيران لقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، تناولت تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوضح أنه لا يرى منطقا في رفض إجراء محادثات مع واشنطن لإنهاء الحرب، مشددا على أهمية التحاور بعقلانية خلال المفاوضات من أجل الحصول على ردود عقلانية. وأضاف بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن طهران لن تتراجع عن مطالبها خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. إذن أعلنت إيران أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، مؤكدة استمرار التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوساطة الباكستانية، فيما تتصاعد التهديدات الأمريكية باحتمال العودة إلى التصعيد العسكري ضمن مشهد تفاوضي معقد تحكمه شروط متبادلة بين الجانبين. دعونا نتابع ونستمع لهذا التقرير.
2: الوقت يضيق بينما تتسارع عقارب تصعيد عسكري جديد من داخل اجتماعات الأمن القومي إلى منصات التواصل، يرفع الرئيس الأمريكي سقف التهديدات. صور مولدة بالذكاء الاصطناعي نشرها على حسابه تظهر زوارق وطائرات إيرانية مدمرة باستخدام أشعة الليزر، ملمحا إلى أن الضربات هذه المرة قد تأتي من كل حدب وصوب في حال تعثر التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
3: الإيرانيون يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق، هم يصرخون من أثر الحرب، لكنهم يبرمون الاتفاق ثم يقدمون ورقة لا علاقة لها بأي من البنود.
2: في ظل جمود لا يزال يلف المسار التفاوضي، تتواصل الرسائل عبر الوساطة الباكستانية، فيما أكدت طهران أنها ردت على مقترح أمريكي جديد. ويأتي هذا في سياق شروط متبادلة تعقد المشهد، وتضمنت من الجانب الإيراني إنهاء فوريا للحرب ووقف الحصار البحري على موانئها والمطالبة بتعويضات عن الضربات التي استهدفت أراضيها، إلى جانب رفع كامل للعقوبات المفروضة عليها والإفراج عن الأموال والأصول المجمدة في الخارج، بل والاعتراف بما تسميها السيادة على مضيق هرمز. في المقابل تبدي واشنطن تحفظاً على بعض هذه النقاط، إذ ترفض دفع

0: دفع أي تعويضات أو الإفراج عن أكثر من 25% من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، كما تصر على تسلم نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني وإبقاء إيران على موقع نووي واحد فقط قيد التشغيل. وقد ألمح ترامب إلى إمكانية القبول بتعليق برنامجها النووي لمدة 20 عاماً. يتزايد نفاد صبر واشنطن، لا سيما مع استمرار إغلاق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية، فيما بات بنك الأهداف جاهزاً لدى البنتاغون تحسباً لخيار استئناف العمل العسكري. ويشمل مواقع للحرس الثوري ومنشآت الطاقة والبنية التحتية وسط جهود إقليمية متواصلة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى مواجهة.
1: نفى مسؤول أمريكي التقارير الإيرانية حول موافقة واشنطن على رفع العقوبات على النفط الإيراني وفق ما نقلته شبكة CNBC الأمريكية. وكان مصدر إيراني مطلع على المفاوضات قد أوضح في وقت سابق لوكالة التسنيم أن أمريكا وافقت على رفع مؤقت للعقوبات عن النفط الإيراني خلال فترة المحادثات، مضيفا أن مقترح إيران المعدل يركز على إنهاء الحرب وتدابير بناء الثقة مع الجانب الأمريكي. عبر زوم معي الآن الخبير في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور هاني سليمان، وكذلك المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية الأستاذ محمد السطوحي. أهلا وسهلا بكما إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM. أبدأ أولا مع الدكتور هاني، يعني كيف نقرأ اليوم تصريحات الرئيس الأمريكي بأن هناك تقدم إيجابي في المفاوضات الإيرانية، وكان يتحدث عن أن هناك ضربة مؤجلة على طهران كان من المفترض أن تكون اليوم؟
2: صباح الخير، تحياتي لحضرتك والأستاذ محمد والسادة المتابعين الكرام. يعني بالتأكيد جملة من التصريحات خلال الأيام الماضية بتؤكد أن هناك حراك فيما يتعلق بملف المفاوضات، جملة من الردود الإيرانية وتحرك الموقف الإيراني نسبياً وإبداء مرونة ليست كاملة، ولكن بتؤكد أن ما زال مسار المفاوضات والدبلوماسية قد يكون فيه بصيص من الأمل. أولاً إعلان الرئيس ترامب أنه استجاب لجملة الوساطات الإقليمية والضغوط الخاصة ببعض الدول العربية ودول الخليج لمحاولة تأجيل أي عمل عسكري، أنا شايفها أن هي نقطة إيجابية على الرغم من أن مسألة التصعيد العسكري مطروحة، ولكن استجابة الرئيس دونالد ترامب بتؤكد أن هناك جهود إقليمية لمحاولة ربما القفز على الموقف الحالي أو التصعيد العسكري. كمان الدور السعودي، المكالمة والانفتاح السعودي، مكالمة سابعة ما بين وزير الخارجية فيصل بن فرحان وبين وزير الخارجية عباس عراقجي، بتؤكد أن المملكة العربية السعودية تعي جيدا حدود المسؤولية وأنها تدير هذه الأزمة بنوع من العقلانية الشديدة، تحاول الحفاظ على سيادتها وتركز على البنود الرئيسية فيما يتعلق بضبط العلاقة مع إيران وسيادة المملكة العربية السعودية، وما بين إدراك طبيعة الاستقرار الإقليمي وأهميته في تجنيب المنطقة وتجنيب التجارة العالمية وأسعار النفط، ربما مغبة هذه المغامرة الأمريكية الإسرائيلية والمغامرة الإيرانية أيضا. وبالتالي نقدر نقول أن هناك تحريك جزئي في المفاوضات قد يبنى عليه لمزيد من البنود الأخرى ومزيد من التنازلات الإيرانية التي قد تحقق إذا ما كان هناك ربما ضغوط معينة ومزيد من الوساطات الباكستانية، مزيد من التحرك وربما الوصول لاتفاق في ظل وجود وتمديد وزير الداخلية الباكستاني زيارته لليوم الثالث في الداخل الإيراني، وده معناه أن هناك تبادل للرسائل مستمر وأنه هناك ما زال رغم وجود خلافات ما زال هناك ربما باب مفتوح.
1: نعم، طيب أستاذ محمد، يعني كيف يمكن اليوم أن نفسر هذه التصريحات، تصريحات الرئيس الأمريكي أيضا من جانب أمريكي؟ يعني هو يتحدث دائما عن تطورات إيجابية، لكن في نفس الوقت تطورات إيجابية في المفاوضات، لكن في نفس الوقت نرى أن هناك استعداد عسكري، هناك تجهيز عسكري، هناك حديث أيضا عسكري واستعداد أيضا في إسرائيل، يعني بتجهيز المستشفيات وغيرها من المناطق تحسبا لاندلاع الحرب من جديد.
3: هو الرئيس الأمريكي يعتبر أن القوة العسكرية هي أداة الضغط

0: القوية من أجل إقناع الإيرانيين بالعودة إلى مائدة المفاوضات أولا، ثم الاستجابة للشروط التي يضعوها للوصول إلى اتفاق. وهو يعتبر أن الإيرانيين سوف يتعرضون لضربات قوية جدا، وبالتالي عليهم أن يسارعوا بالوصول إلى اتفاق لكي يتجنبوا هذه الحرب التي ستكون مدمرة بالنسبة لهم. ربما لا يكون هناك، أنه بالفعل كان هناك حرب ستعود غدا كما يقول، بقدر ما هي أنه كان يبحث بجدية في الأمر. لا أدري إذا كان بالفعل كان يتخذ هذا القرار باللجوء إلى الحرب، لكن ربما يكون شيئا جيدا هو أنه يستمع بجدية الآن لأصوات دول الخليج العربية التي هي الأكثر تأثرا بهذه الحرب، رغم أنها بدأت باندفاع من ترامب يستمع فيها إلى بنجامين نتنياهو والإسرائيليين. فشيء جيد أنه على الأقل يحاول الآن أن يستجيب لمطالب دول الخليج العربية حتى لا يذهب مرة أخرى إلى حرب سوف تكون مدمرة للمنطقة بأكملها. نعم، هو يستطيع أنه يدمر إيران غدا، لكن في نفس الوقت هو كما ثبتت الأمور من خلال الحرب هو لا يستطيع أنه يمنع الصواريخ والمسيرات الإيرانية من إحداث دمار في المنطقة. فبالتالي عليه أن يستمع للدول التي سوف تتأثر بهذه الحرب في حالة العودة إليها، خصوصا أن الطريق مفتوح لإمكانية الوصول إلى اتفاق، هناك مؤشرات على ذلك، وإن كان طبعا الفجوة لا تزال كبيرة بين الجانبين.
1: وفي ذلك أيضا يعني دكتور هاني، تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن الحوار بعقلانية. ما الرسالة التي تريد إيران اليوم إيصالها لواشنطن؟
2: نعم، بالتأكيد تصريحات الرئيس بزشكيان عن المفاوضات والحديث بعقلانية هو دعوة إيرانية لمزيد من التمهل بالنسبة للرئيس ترامب بإعطاء مساحة للمفاوضات. الجانب الإيراني يريد شراء الوقت واللعب ربما على فكرة المهل الأمريكية التي وضعها الرئيس ترامب، على اعتبار أنه هو بيعطي مساحة لإيران. إيران تحاول إدارة المفاوضات زي ما قلت قبل ذلك على فكرة تجزئة ملفات التفاوض، عمل تنازلات تدريجية وليست دفعة واحدة، محاولة إدارة المفاوضات بانتقالها من مسألة المواجهات العسكرية إلى مضيق هرمز، وربما إرجاء مساحة التنازلات النووية إلى مراحل لاحقة، وعدم الربط ما بين مسألة التنازلات البحرية وما بين مسألة المفاوضات والتنازلات النووية ومسألة الوصول للاتفاق. وبالتالي هذه الفلسفة الإيرانية على الرغم من أنها تعتمد على فكرة شراء الوقت وعلى فكرة ربما الهروب إلى أقصى درجة ممكنة للأمام وعدم تقديم تنازلات استراتيجية بشكل سريع، ولكنها تحمل نوع من الرهان والمقامرة التي قد تدفع ثمنها إيران بشكل أو بآخر جراء تشبث الحرس الثوري بنوع من التشدد. يجب أن يكون هناك التقاء في مرحلة وسط. الجانب الأمريكي ربما كان في البداية متمسك بمسألة صفر تخصيب، ولكن انتقال الموقف الأمريكي إلى القبول بتجميد البرنامج النووي أنا شايف أنه مكسب لإيران يجب عليها أن تستغله وألا تفوت الفرصة بدفعة واحدة وبشكل كامل. وبالتالي يعني قد يكون هناك تعويل على إمكانية مع الضغوط الاقتصادية أو التلويح ورقة التصعيد العسكري واستئناف الحرب قد تبدي إيران مرونة في الخطوات القادمة. ما نتمناه هو أن يكون هناك توصل للاتفاق، لأنه هو الأساس الذي قد يجنب المنطقة مزيد من التصعيد، قد يحقق استقرار مؤسس على بعض الاعتبارات والمحددات. وبالتالي مسألة التصعيد العسكري سيكون لها ارتداداتها وتأثيراتها بشكل أو بآخر، وخاصة خلينا أقول في عجالة أن العودة للحرب مجددا ستكون أكثر ربما قسوة من المرات السابقة. ستكون الحرب معنية باستهداف بنى تحتية ومنشآت حيوية وستكون ارتداداتها أكثر. كمان للعودة للمسار العسكري لن يحمل ضمانة للحسم أو سرعة الانتهاء، وبالتالي ده هيكون تحدي بالنسبة لكافة الأطراف وأيضا بالنسبة للجانب الأمريكي.
1: هو تحدي كبير كما ذكرت دكتور هاني، لكن أستاذ محمد، هل يمكن اليوم لواشنطن أن يعني أن ترفع العقوبات مثلا مقابل بعض المرونة فيما يتعلق بالملف النووي، أم أن لديها شروط معينة ونقاط محددة يجب أن تنفذ من قبل طهران؟
0: موضوع العقوبات هو الأكثر صعوبة في القضية بأكملها لسبب بسيط جدا وبكلمة واحدة: إسرائيل. الجانب الإسرائيلي لن يقبل برفع هذه العقوبات أو بفك التجميد على الأموال الإيرانية حوالي 20

0: مليار دولار، هذا ليس له علاقة بأنه بنود اتفاق. حتى لو وافقت إيران على كل الشروط التي يضعوها دونالد ترامب لصيغة الاتفاق المرتبطة بتفكيك البرنامج النووي، فإن الجانب الإسرائيلي يرى أنه إيران النووية بعقوبات أفضل من إيران التي يتم رفع العقوبات عنها بفك برنامجها النووي، لأنه إسرائيل تنظر إلى إيران كتهديد، كقوة ردع، وبالتالي هم يريدون إسقاط النظام، تفكيك الدولة. رفع هذه العقوبات معناها أن النظام سيكون له مصدر دخل يستطيع به إعادة البناء، استعادة قدراته العسكرية التي تم تدميرها، والاستمرار في الحكم لربما عقود قادمة. فمن هنا الجانب الإسرائيلي سيقاوم بكل قوة أي فكرة لرفع العقوبات بصرف النظر عن طبيعة البنود التي توافق عليها إيران. ومن هنا أنا أجد صعوبة في الوصول إلى اتفاق ما لم يكن هناك استعداد لدى ترامب أنه يبعد الإسرائيليين تماما عن هذه المفاوضات. هذا ما فعله باراك أوباما للوصول إلى اتفاق 2015. لم يبلغ حتى الإسرائيليين بما يدور في المفاوضات، وكانت هناك تعليمات من ويندي شيرمان مديرة المفاوضات الأمريكية بألا يتم تسريب كلمة للإسرائيليين حتى لا يعوقوا ويفشلوا المفاوضات. ما لم يحدث ذلك الآن، أنا في اعتقادي سيكون من الصعب جدا أن يصلوا إلى أي اتفاق.
1: شكرا جزيلا لكم الخبير في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور هاني سليمان، وكذلك المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية الأستاذ محمد السطوحي، شكرا جزيلا لكم. في إسرائيل، كثف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاوراته مع القادة الأمنيين حول إيران، وأفاد مصدر خاص بإعلان حالة الطوارئ في المستشفيات واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز الجاهزية تحسبا لتنفيذ أي عملية إخلاء بشكل فوري ومنظم عند الضرورة. وهذه الإجراءات مشابهة للخطوات التي اتخذتها إسرائيل في فبراير الماضي قبيل جولة التصعيد العسكري مع إيران.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نقلت وكالة رويترز عن 13 مصدرا سودانيا أن القائد في قوات الدعم السريع الفاتح عبد الله إدريس الملقب بأبو لولو عاد للقتال بعد إطلاق سراحه في ديسمبر الماضي، وذلك بعد مناشدة ضباط بقوات الدعم السريع بإعادة أبو لولو للقتال لرفع معنويات القوات. وقالت المصادر إن أبو لولو المتهم بارتكاب جرائم في الفاشر شهد في مارس بمعارك كردفان، مؤكدة أن القائد بالدعم السريع عبد الرحيم دقلو هو من أمر بإطلاق سراح أبو لولو. وأشارت رويترز إلى أن عودة أبو لولو للقتال تمت دون السماح له بالتصوير أو الظهور الإعلامي. أكد قائد عسكري بالجيش السوداني في تصريحات العربية أن الجيش والقوات المشتركة تمكنت من تحقيق تقدم في محور مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، وفتح الطريق البري الرابط بين مدينة الدلنج والمنطقة الشرقية للمساهمة في وصول المساعدات الإنسانية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أقر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع خلال اجتماعهم في باريس بتزايد المخاوف من تقلبات أسواق السندات وارتفاع الدين العام بعد موجة بيع غذتها مخاوف التضخم المرتبطة بالحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. وسعى الاجتماع إلى تنسيق موقف مشترك بشأن التوترات الاقتصادية العالمية والاختلالات العميقة في الاقتصاد العالمي التي حذر وزير المالية الفرنسي من أن استمرارها قد يهدد استقرار الأسواق، مشيرا إلى ضعف الاستهلاك في الصين وفرط الاستهلاك في الولايات المتحدة ونقص

الاستثمار في أوروبا. أعلنت أرامكو السعودية بالشراكة مع شركة باسكال المتخصصة في الحوسبة الكمية تدشين أول حاسوب كمي في المملكة وإطلاق أول منصة تجارية لخدمات الحوسبة.

ما يساعدهم على مواجهة التحديات الصناعية المعقدة. صرح جينسون هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا بعد أيام من انضمامه إلى قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين بأنه يتوقع أن تسمح السلطات الصينية في نهاية المطاف باستيراد رقائق الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة. وبعد عودته إلى واشنطن صرح ترامب بأن رقائق H200 من انفيديا طرحت للنقاش واعتقد أنه قد يحدث شيء ما بشأنها، وأضاف أن الصين لم توافق على شراء الرقائق. ومن أخبار الاقتصاد إلى الرياضة.

0: أخبار الرياضة.
1: ضم الإيطالي كارلو أنشيلوتي النجم نيمار إلى قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026 والتي تم إعلانها أمس. واستدعي نيمار لمنتخب البرازيل المرة الأولى منذ 2013 وتحديدا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب أوروغواي ضمن تصفيات كأس العالم. اقترب أرسنال من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2004 وذلك بعد فوزه على ضيفه بيرنلي بهدف دون رد يوم أمس ضمن منافسات الجولة 37 من المسابقة. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب فيتاليتي حيث يحل حامل اللقب مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على بورنموث ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. وتكتسب هذه المباراة أهمية قصوى للفريق السماوي إذ يدرك المدرب بيب غوارديولا أن أي فقدان للنقاط في هذا التوقيت قد يعني تتويج أرسنال باللقب رسميا قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة.

0: الركن الخامس.
1: وضمن هذه النشرة أيضا مستمعينا، هناك يعني تغطية متواصلة لأيام الحج، حيث تواصل وزارة الصحة السعودية تطوير منظومتها الصحية الرقمية عبر التوسع في تقديم الخدمات الطبية الافتراضية لتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الصحية بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية السعودية 2030. إذن مستمعينا، في هذه النشرة اليوم الحديث عن جهود وزارة الصحة السعودية في المشاعر المقدسة في أيام الحج. معنا الآن مراسل العربية FM الزميل عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة. عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. إذن الحديث اليوم عن جهود وزارة الصحة السعودية مع يعني اليوم الثاني أيضا من شهر ذي الحجة.
2: صباح الخير. فعلا جهود كبيرة تبذلها وزارة الصحة، يعني موسم الحج يعتبر من أكبر التجمعات البشرية عالميا في وقت قصير ونطاق جغرافي محدد. لذلك وزارة الصحة تحاول أن تبذل جهود متنوعة لمحاولة وضع بيئة للاستجابة السريعة للتحديات المختلفة أو أي طارئ.

0: لضيوف الرحمن. إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، هناك أكثر من 52 ألف ممارس صحي يعملون في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن. هناك أكثر من 20 ألف سرير و 25 مركز رعاية عاجلة في المشاعر المقدسة. طبعا 25 مركز رعاية عاجلة، أي تم مضاعفة الرقم تقريبا 3 أضعاف مقارنة بالأعوام
1: السابقة،
0: بالأعوام الماضية. نعم فعلا، ورقم كبير جدا. هناك أكثر من 900 سيارة إسعاف، أيضا تم تخصيص 11 طائرة للإخلاء الطبي. هناك أكثر من 71 نقطة طوارئ ميدانية لخدمة ضيوف الرحمن. أيضا وزير الصحة أكد بأن أيضا هناك سيكون تفعيل لطائرات الدرون، طائرات بدون طيار، لنقل العينات والأدوية داخل المشاعر المقدسة. بدأت هذه الخدمة بالعمل العام الماضي، وفي هذا الموسم يتم الاستعانة بها بأعداد أكبر وأكثر. طبعا متوقع أيضا أن يكون هناك درجة حرارة عالية في يوم عرفة، يعني توقعات من قبل هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة حوالي 40 درجة مئوية، ربما أكثر بقليل، وهو رقم مرتفع يعني وحار جدا. لذلك أيضا هناك حملات توعية تأكيد من قبل وزارة الصحة مع حملات الحجاج بتجنب درجة الحرارة العالية، التعامل مع الإجهاد الحراري بالنسبة لضيوف الرحمن، تكثيف وجود فرق طبية ميدانية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري.
1: ذكرت نقطة مهمة عبد الرحمن، يعني الحديث عن مسألة التوعية والنصح والإرشاد. أيضا هناك أيضا خدمات طبية افتراضية يتم تقديمها أيضا للحجيج، وتسهم في تسهيل تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن. لو نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، الرعاية الافتراضية.
0: نعم فعلا، هناك تنسيق سيكون بين مستشفى الصحة الافتراضي في مدينة الرياض وبين المشاعر المقدسة. سيكون هناك تواصل مباشرة بين الفرق الميدانية الموجودة والمستشفيات في مشاعر المقدسة وبين مستشفى الصحة الافتراضي في الرياض. هناك أيضا سيكون هناك تكثيف لاستخدام الساعات الذكية. هذه الساعات موجودة على أيدي ضيوف الرحمن. من خلال هذه الساعة يتم متابعة المؤشرات الحيوية لضيوف الرحمن بشكل يعني سريع. في وجود أي حالة طارئة للحاج يتم التعامل معها بشكل سريع. أيضا هناك تأكيد من وزارة الصحة بأن الوقاية هي من أهم الركائز لصحة ضيوف الرحمن. وأنه يجب على الحجاج أن يتم التزامهم بالإرشادات الصحية لتعزيز وضمان سلامتهم. أيضا المنظومة الصحية تعمل بمنهجية استباقية منذ نهاية الموسم الماضي استعدادا لهذا الموسم. وأيضا هناك يعني تكامل كبير بين الجهات الحكومية لتعزيز سرعة الاستجابة لوجود أي طارئ صحي لضيوف الرحمن.
1: شكرا جزيلا لك عبر الهاتف مراسل عربية فهم الزميل عبد الرحمن العصيمي، تحياتي إليك.
2: الركن الخامس.
1: نهاية هذه النشرة تذكير بالعناوين. ترامب يرجئ ضربة كانت مقررة ضد إيران اليوم ويشترط عليها تعهدا مكتوبا بخصوص نووي. تشكيك إيراني بالجدية الأمريكية، عراقجي يتحدث عن عقبة أمام الدبلوماسية، وباكستان تتابع نتيجة المباحثات. ورغم نفي قوات الدعم السريع، رويترز تكشف أن أبو لولو المتهم بارتكاب جرائم بالفاشر عاد إلى ساحة القتال. تكملت هذه النشرة، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر واكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
10: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أكثر الكاميرا خلاص.
15: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
16: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
17: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
18: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
19: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
2: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
15: معالم مع سلطان المرواني.

على امتداد السواحل العمانية يأسرك منظر هذه القلاع والحصون الشامخة تقف في أعالي الجبال حول المدن. وجود هذه الحصون والقلاع لم يأتي مصادفة تاريخية، بل جاءت لتحكي لنا قصة النضال العماني للدفاع عن الأرض. ما قصة هذه الحصون؟ كيف تطورت عبر الزمن؟ هذا ما سنعرفه أكثر في حلقة حصون وقلاع مسقط.

من هذه القلعة، قلعة الميراني في مسقط، تخلصت عمان قبل 4 قرون من براثن الاحتلال البرتغالي الذي دام زهاء 140 عام، لتصبح بعدها عمان إمبراطورية كبرى تمتد عبر سواحل آسيا وأفريقيا. فما هي حكاية السلطنة؟ وما هي حكاية الاحتلال البرتغالي؟ وكيف تخلص العمانيون من هذا الاحتلال لتصبح عمان بعدها إمبراطورية كبرى مترامية الأطراف؟

عمان هذا البلد العريق دخل الإسلام مبكراً، دخلت عمان الإسلام قبل مكة في قصة جميلة أرسل عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل عمرو بن العاص إلى أهل عمان، فالتقى مع ابني الجلندي اللي هو جيفر وعبد، فعرض عليهم الإسلام، فأسلمت عمان طواعية وأصبحت حصن حصين للإسلام في هذه المنطقة، أقرهم عليه الصلاة والسلام في حكمهم، ثم توالت الأسرة الحاكمة على عمان حتى جاء الاحتلال البرتغالي. ويروى في الحديث أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا إلى حي من أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام، فسبوه وضربوه، فعاد يشتكي للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال: لو أنك أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، وهذه منقبة لأهل عمان.

عريقة عمان وسكانها قبائل عربية أصيلة. ابني الجلندي والجلندي نفسه هو الشيخ زهران من دوس من قبائل الأزد، وزهران قبيلة عربية مشهورة موجودة في جنوب المملكة إلى اليوم. فتوالت السلالات الحاكمة منها الأسرة النبهانية على عمان حتى جاء الاحتلال البرتغالي. الاحتلال البرتغالي غير تاريخ المكان وغير حتى في جغرافية المنطقة، ولكن ما الذي جاء بالبرتغال من غرب أوروبا حتى سواحل الخليج العربي؟ وإليكم القصة. بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، انطلقت الأساطيل الأسبانية والبرتغالية تعربد في بحار ومحيطات العالم، فاحتلوا العالم من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. وقصة انطلاق الأساطيل هي الاكتشاف على العالم الجديد. بحار إيطالي يدعى كريستوفر كولومبوس كان عنده حلم أن يجد أراضي إلى الهند، جنة عدن يسمونها، غير الطريق الذي يمر بالأراضي المحمدية اللي هي البلاد العربية الإسلامية اليوم. فعرض خدماته على ملوك أوروبا فما استجابوا له، لأنه هذه الحملة تكلف الكثير من الأموال. حتى جاء إلى ملك أسبانيا، ملك قشتالة فردناند وزوجته إيزابيلا، فعرض عليهم هذه الخطة. فقالوا له: نحن بصدد حصار غرناطة، إن انتصرنا وسقطت غرناطة سنمول حملتك من

أموال غرناطة، وبالفعل رافقهم في حصار غرناطة وسقطت غرناطة، فمولوا حملته فانطلق يكتشف طريق جديد غير الطريق اللي يمر في الأراضي الإسلامية العربية، حتى وصل إلى جزر الأنتيل، جزر في المحيط الأطلسي ما بين الأمريكيتين، فظن أنه وصل إلى الهند، لذلك تسمى اليوم بجزر الهند الغربية. ما أن سمعت البرتغال باكتشافات الأسبان حتى انطلقوا في أساطيلهم ناحية العالم الجديد، فاقتتل الأسطولان في الأمريكيتين حتى تدخل البابا إلكسندر السادس فقال كلاكما يخدم الرب، فسنضع اتفاقية نقسم فيها العالم ما بين البرتغال وأسبانيا. هذه الاتفاقية التي تسمى تورتسيلاس عام 1494 بعد سقوط غرناطة بسنتين غيرت تاريخ العالم وجغرافية العالم إلى اليوم. فقسم البابا خط وهمي في المحيط الأطلسي، كل ما يوجد غرب هذا الخط هو ملك لأسبانيا، وكل ما يوجد شرق هذا الخط هو ملك للبرتغال. فمر هذا الخط في البرازيل، لذلك البرازيل هي الدولة الوحيدة التي تتحدث البرتغالية في الأمريكيتين. فعادت الأساطيل البرتغالية تزمجر ناحية الشرق حتى وصلت إلى الخليج العربي وتم احتلال ساحل عمان في قصة تفاصيلها كثيرة جدا، ولكن استمر هذا الاحتلال حوالي 140 عاما، حتى إنه البوكير قائد برتغالي شهير حينما وصل إلى سواحل مسقط فوجئ صدم، لأنهم متعودين على سواحل أمريكا الجنوبية، سواحل غرب وشرق أفريقيا، يعني قرى وبلدات بدائية، ولكن حينما وصل إلى مسقط أسرته هذه المدينة، فقال يسكن فيها الكثير من السكان، يوجد فيها بيوت وأزقة ودور وأسواق، وميناءها يشبه حدوة الحصان، وهي مدينة جميلة جدا، حتى أنه وصف مساق الماء وكيف يجلب أهالي مسقط الماء إلى دورهم ومساجدهم عبر مصاطب خشبية.

عمان بلد ساحلي فيه الموانئ، لذلك يعتمد على اقتصاده في التجارة، في التصدير والاستيراد وتجارة الترانزيت. هذه الأهمية التجارية هي اللي أدت إنه الأسطول البرتغالي جاء وحاول السيطرة على هذا المكان، لأنه موقعها استراتيجي مهم، بحر عمان، بحر العرب، الخليج الهندي، مضيق هرمز، فهي تشرف على مضائق بحرية هامة جدا. فاحتل الأسطول البرتغالي السواحل العمانية. البرتغاليين مزودين بسلاح نوعي في ذاك الزمان اللي هو سلاح المدفعية، عددهم قليل ويحتاجون إلى حاميات عسكرية، ثكنات، فوجدوا القلاع العمانية شبه جاهزة فاستقروا بها وأعادوا ترميمها على نمط العصور الوسطى، النمط البرتغالي اللي يضيفوا فيها كنيسة، يضيفوا فيها دير ويجعلوها مستقر وثكنة عسكرية. باحتلال البرتغاليين لعمان أغلقوا خطوط التجارة على دولة المماليك وعلى الدولة العثمانية، فأرسل العثمانيون أسطول يجابه البرتغاليين على هذه السواحل، وكان يقود الأسطول بيري ريس الشهير، لكن مع الأسف مني بالهزيمة لأن الأسطول البرتغالي كان أقوى من العثماني، فانسحب الأسطول العثماني، حتى أنه السلطان العثماني اعتبر هذا الانسحاب هزيمة وأمر بإعدام بيري ريس لفشله بالتصدي للبرتغاليين. أيضا المماليك يعتمدون على اقتصادهم في تجارة الترانزيت، التبادل التجاري، فتوقف حالهم، فأرسلوا أسطول إلى هذه السواحل يحاول إزاحة البرتغاليين عن هذه المضائق البحرية الهامة. مني الأسطول المملوكي بالهزيمة أيضا لشراسة الأسطول البرتغالي. ظل المحتل البرتغالي زهاء 140 عام يسيطر على هذه الأماكن في عمان، خلالها مارس شتى الممارسات من ظلم واستبداد ومصادرة حق الشعب، حتى ظهر على الساحة السياسية في ذاك الزمان الإمام ناصر بن مرشد مؤسس الدولة العربية، فوحد القبائل ووحد الأراضي العمانية وبدأ بالنضال ضد المحتل البرتغالي، فوافته المنية، فاعتلى سدة الحكم بعد ابن أخيه الإمام سلطان بن سيف، فأكمل النضال ضد البرتغاليين.

حتى وصل الصراع بينهم إلى قلعة الميراني، هذه القلعة، فحاصرها العمانيون زهاء 4 أشهر حتى استسلم البرتغاليون ومنوا بهزيمة كبرى وفروا من السواحل العمانية. بعد هذه الحادثة وعى العمانيون الدرس جيدا، فسلحوا أنفسهم وطوروا من قدراتهم العسكرية ومن أسطولهم، وطاردوا البرتغاليين في المضائق والبحار، فأصبحت عمان إمبراطورية وأسطول بحري لا يشق لها غبار. حدود عمان من سواحل الهند حتى سواحل شرق أفريقيا، مومباسا وزنجبار ومدغشقر.

هذا الجزء من القلعة ترميم برتغالي، بناء برتغالي على نمط العصور الوسطى، وهو الكنيسة في القلعة، لأن البرتغاليين والأسبان كان الهدف من إرسال الأساطيل ليس تجاري فقط، أيضا هدف ديني. هم يرون أنهم يترجمون رسالة الرب على الأرض، فيسعون للتبشير ونشر الكاثوليكية. في أي مكان يأتون فيه يبنون كنيسة، وبنوا هذه الكنيسة لأنه أحياناً كانوا يستخدمونها كسكن، حتى قائد الثكنة العسكرية وقائد المنطقة يقيم في هذه القلعة. بعد أن سيطر العمانيين على هذه القلعة وطردوا البرتغاليين، أغلقوا الكنيسة وبنوا مكانها مسجد.

وهذا هو المسجد بعد تحرير هذه القلعة من قبل العمانيين. ما عجبهم وضع الكنيسة فحولوها إلى مسجد وبنوا هذا المصلى صغير، لأنه من الخطأ أنه الحامية كلها أو الثكنة تصلي مع بعض، فكانوا يصلون فرادة أو يصلون جماعات صغيرة. بعد التحرير لم يعجب العمانيين الاسم قلعة الأدميرال فحولوها إلى الميراني، ولم يعجبهم وضع الكنيسة فحولوها إلى مسجد.

بعد أن سيطر العمانيون على هذه القلعة رمموها على النمط العربي العماني واتخذوها ثكنة عسكرية، ظلت كذلك مئات السنين حتى العهد العماني الزاخر أمر السلطان هيثم بن طارق بترميم القلعة وفتحها للعامة. أثناء عملية الترميم القلعة شاهقة، الصعود فيها صعب، فعرضوا على السلطان أنه الزوار حيصعب عليهم خصوصا النساء وكبار السن الصعود للقلعة، فأمر بوضع مصعد بانورامي في القلعة. أثناء حفرهم للمصعد اكتشفوا 8 مدافع برتغالية ضخمة مدفونة في قاع القلعة. تذكرون الحصار اللي صار على القلعة يوم حاصر الإمام سلطان بن سيف القلعة زهاء 4 أشهر؟ خلال هذه الفترة لما أحس البرتغاليين بالهزيمة دفنوا هذه المدافع كي لا يستفيد منها العمانيين، ظلت مدفونة طوال هذه السنين حتى تم ترميم القلعة واكتشاف هذا الإرث والسلاح القديم.

قلعة مليئة بالدهاليز والسراديب، هذا السرداب انحداره شديد جدا ويؤدي إلى مدخل القلعة. الانحدار هذا موضع عبث، بل وضع كي يصعب على العدو الدخول للقلعة ويسهل على المدافعين اللي في القلعة الدفاع عنها. ولكن هذا السرداب يؤدي إلى نقش مهم يؤرخ لتاريخ هذه القلعة.

مسطر على مدخل القلعة نقش بالبرتغالية. عجيب هذا النقش، مسجل فيه أوامر الملك الأسباني فيليب الثاني بترميم القلعة حوالي عام 1580 ميلادي. الاحتلال البرتغالي، إيش جاب أوامر الملك الأسباني؟ في قصة عجيبة، معركة حدثت في المغرب أدت لزلزال سياسي وصل إلى سواحل عمان إلى هذه القلعة. في 1578 ميلادي تقريبا دارت رحى معركة شهيرة ما بين الدولة السعدية والإمبراطورية البرتغالية، تسمى معركة الملوك الثلاثة لأنه مات فيها ثلاثة ملوك، الملك البرتغالي واثنين من الأمراء السعديين، وتسمى بمعركة وادي المخازن. حدثت في منطقة في المغرب تسمى القصر الكبير. انتصر المغاربة في هذه المعركة انتصار ساحق، حتى أنه تداعت الإمبراطورية البرتغالية وأصبحت مستعمرة بعد أن كانت مستعمرة. الملك فيليب الثاني واحد من أشهر حكام قشتالة أسبانيا اليوم، هو ابن شارلكان شارلز الخامس، وهذا في عهده كانت محاكم التفتيش في ذروتها، وأيضا هو ملك قوي. استعانوا فيه البرتغاليين فأمدهم بحوالي 10,000 مقاتل، وكان يرقب المعركة من بعيد، فلما رأى انهزام البرتغاليين وانتصار المغاربة عدا على البرتغال واستعمرها، وأصبح يحكمها لمدة 60 عام من عام 1580 ميلادي إلى عام 1640 ميلادي. خلال هذه الفترة نقش وسطر هذا النقش باسم الملك فيليب الثاني.

وهذا النقش الثاني في قلعة الميراني، ومسجل بالبرتغالية أنه أمر الملك فيليب الثالث بعد فيليب الثاني بترميم هذه القلعة. أيضا هذا ملك أسباني، وعمر هذا النقش 400 عام، 4 قرون. فيليب الثالث صاحب أكثر القرارات حماقة في التاريخ، وهي طرد الأندلسيين أصحاب الأرض الموريسكيين من الأندلس. هذا القرار أدى لانهيار اقتصادي في الإمبراطورية الأسبانية، وأدى لانهيارها في النهاية.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.

0: أكثر.
1: ما أفاد المراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
11: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
12: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
13: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
14: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
15: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
16: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
15: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
17: من المرات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
15: من السياسة إلى الاقتصاد،
18: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
15: إلى الرياضة،
19: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
15: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
20: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
15: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
2: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
21: لمزيد من المعلومات زوروا موقع العربية www.alarabiya.net.

مشاهدينا نرحب بكم في نشرة إخبارية جديدة من العربية نبدأها بالعناوين. ترامب يعلق الهجوم على إيران وعراقجي يعتبر المواقف المتناقضة لواشنطن عقبة جدية في مسار الدبلوماسية. تقرير يكشف أن إيران أعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية و90% من منشآت التخزين تحت الأرض. أزمة الوقود تتفاقم، الوكالة الدولية للطاقة تعلن أن العالم يستهلك كميات من النفط تفوق ملايين براميل الإنتاج. بوتين يبدأ اليوم زيارة إلى الصين تستمر يومين ويؤكد أن الصداقة بين البلدين ليست

0: موجهة ضد أي جهة. زيلينسكي يعلن أن الضربات الأوكرانية المكثفة بالطائرات المسيرة تلحق ضررا بقطاع النفط الروسي. بينما ترقب العالم استئناف الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق. وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي، كما أكد أنه أطلع إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية.
1: We've taken a country that was going to have a nuclear weapon and we've virtually destroyed its military. They have no navy, they have no air force, they've been virtually destroyed militarily. That's a lot. That's a big, we could leave right now, it would take them 25 years to rebuild. And the last thing they're thinking about, I think, is nuclear. Now they have to put it down in writing. But when you say nothing, we've totally destroyed, excuse me, from CNN, we've totally destroyed their military. We've destroyed their leadership. As you know, their leaders are gone. Their leaders are gone at the first level, the second level. We're dealing with half of the third level. And I think we've made a lot of progress. And it's very simple, you know, we don't want to go through this.
0: كما أعلن ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مقبول. الرئيس الأمريكي شدد على أنه أصدر تعليماته لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة.
1: UAE and some others, if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out. So I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
0: من جانبه أعلنت الخارجية الإيرانية بأنه أو وزير الخارجية الإيراني أعلن بأنه ناقش مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التعاون الثنائي بين إيران وباكستان بما في ذلك في المجالات الأمنية والاقتصادية. الخارجية الإيرانية قالت إن عراقجي شدد على أن السلوكيات والمواقف المتناقضة للولايات المتحدة عقبة جدية في مسار الدبلوماسية. كما أكدت الخارجية الإيرانية بأن عراقجي أكد على أن دخول إيران في العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب جاء من منطلق مسؤولية برغم الشكوك الشديدة تجاه الإدارة الأمريكية. كما أكدت أيضا الخارجية الإيرانية بأن عراقجي شدد على أنه على الرغم من الجدية، جدية إيران في الدبلوماسية، لكنها لن تتوانى عن استعداداتها للدفاع عن أمن ومصالح إيران الوطنية. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان قال إنه لا يرى منطقا في رفض إجراء محادثات مع واشنطن لإنهاء الحرب، سيما وأن بلاده تواجه ضغوطا غير مسبوقة في ظل الحرب والحصار على حد قوله.
2: من يتحمل المسؤولية يجب أن يتحدث بصدق مع المجتمع والمواطنين، ولا ينبغي أن يقدم معلومات أو رسائل مضللة. فلا يجب أن يخيل للناس أن العدو ينهار بينما نحن نعيش حالة ازدهار. لن نضحي بعزة بلادنا وكرامتها من أجل الراحة أو المصالح الشخصية.
0: في الأثناء كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن إيران استغلت وقف إطلاق النار وأعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية ونقلت منصات إطلاق إلى مواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعا من أصل 33.

على امتداد مضيق هرمز، كما أشارت التقييمات الاستخباراتية إلى أن إيران ما تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة ومخزونها الصاروخي. وأضافت التقارير إلى أن معظم المنشآت منشآت الصواريخ تحت الأرض بما يصل إلى 90% باتت قابلة للاستخدام جزئيا رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. إذا المشاهدين، البنتاغون كان قد استعد لسيناريو عودة الحرب عبر بنك أهداف أمريكي جديد في إيران، دعونا نتعرف عليها. إذا جنرالات واشنطن خطوا بالفعل سيناريو ساعة الصفر، بنك أهداف استثنائي شيد فوق أنقاض المفاوضات المترنحة. دعونا نستعرض معا تفاصيل هذا السيناريو. الاستراتيجية الأمريكية المحدثة تعتمد هذه المرة على مبدأ الضربة السريعة العميقة والصادمة. بحرية الحرس الثوري ستكون في مرمى النار، والسبب ندركه جميعا، مضيق هرمز. واشنطن وضعت خططا لتدمير الزوارق السريعة، قواعد الصواريخ الساحلية، وأيضا مراكز القيادة البحرية. لكن بخلاف حرب فبراير، سيناريو الاستئناف الأمريكي هذه المرة سيضرب في مقتل العمق الحيوي للاستخدام المزدوج. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أعلنها بصراحة: قواتنا في تأهب أقصى، مصوبة بدقة نحو البنية التحتية وما تبقى من منشآت الطاقة والصناعة في إيران. تعالوا إذن نفكك معا الآن شفرة هذا التصريح، نستند في ذلك إلى التقارير الاستخباراتية. بنك الأهداف الأمريكي سيركز على الجسور الاستراتيجية، شبكات النقل المعقدة، خزانات الوقود الاستراتيجية، المنشآت النفطية، محطات الطاقة أيضا الكهربائية، وشبكات الربط لتعطيل غرف القيادة والسيطرة الرقمية والاتصالات العسكرية. الأمر لا يتوقف عند حدود النفط والكهرباء، وهنا نصل إلى ذروة المخطط وهو الهدف الأثقل، المنشآت النووية الإيرانية. مراكز التحليل في واشنطن تؤكدها: إدارة ترامب تريد قطع رأس الأفعى، استهداف قلب المشروع النووي وعقله الاستراتيجي، أي موقع فوردو، منشأة ناتانز، أيضا مجمعات أصفهان. وبهذا تكون الرسالة الأمريكية واضحة: إذا استؤنفت الحرب فلن تضع واشنطن أوزارها إلا برسم خارطة جديدة لطهران، خارطة بلا مخالب عسكرية، بلا عصب اقتصادي، وبلا حلم نووي.

0: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق، أهلا وسهلا بك. إذا سيد طارق، يعني ترامب خلال الساعات الماضية قال بأنه أجل الضربة على طهران بوساطة خارجية، لكن كان هناك تعليق لمستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية الذي على ما يبدو أنه سخر من ترامب وقال إنه يحدد موعدا للهجوم ثم يلغيه بنفسه. هل بدأت إيران فعلا تقرأ هذا السلوك الأمريكي على أنه الخوف من العودة إلى الحرب؟
1: تحياتي لك استاذ رجاء ولجمهورك الكريم. يعني لا اعتقد انه هناك استخفاف من الايرانيين حقيقي بتصريحات الرئيس دونالد ترامب او مواقفه. هي ربما خطاب يوجه الى الشارع الايراني بهدف، يعني كما دأبت ايران على عمل في نوع من يعني تعزيز الجبهه الداخليه، اظهار القوه، اظهار ان الخصم متردد وبالتالي هو في حاله ضعف. هذا كله جزء من استراتيجية إيران في الحديث للجبهة الداخلية بالأساس، وليس تجاه الرئيس دونالد ترامب، لأنه في واقع الأمر قد تكون تصريحات دونالد ترامب واقعية، بمعنى أنه أجل توجيه الضربات وأنه ينتظر بالفعل وجود يعني تقدم في المفاوضات.

0: وفق ما أفيد مؤخرا، أو أنه يكون يعني جزء من عملية تضليل حتى بعد ذلك يقوم بشن هجمات مفاجئة من دون أن يترقبها الجانب الإيراني، وبالتالي تكون العملية أفضل بالنسبة لتأمين الطائرات الأمريكية، خاصة وأن شهدنا في نهاية الحرب التي انتهت بوقف إطلاق النار إسقاط طائرتين، وهناك تقارير بأن الروس ساعدوا الإيرانيين في دراسة سلوك الطائرات الأمريكية، وأصبحوا يعني في حالة أفضل من توقع تحركات الطائرات الأمريكية، ولهذا ربما يتوجس الرئيس دونالد ترامب من شن الهجوم يعني بشكل يتوقعه الإيرانيون، ويفضل أن تكون الضربة مفاجئة. هذا يعني أحد السيناريوهات، لكن في كل الأحوال أنا أتصور أن دونالد ترامب هو في الواقع لا يريد توجيه ضربة، ويفضل أن يأخذ ما يريد أن يحصل عليه من الإيرانيين في تنازلات حقيقية في البرنامج النووي الإيراني، بدون الحاجة ل يعني انفاق مزيد من الأموال على الحرب من ناحية، وتعزيز قدرته على أنه قادر على الحصول على تنازلات من إيران من دون الاضطرار إلى حرب عسكرية، كما أنه سيوفر على نفسه وعلى جنوده مخاطر الحرب التي لا شك أنها موجودة ولم تنتهي بعد، خصوصا وأن يعني شعبية الحرب تتراجع مع الوقت وفقا لاخر يعني استطلاعات الراي، سواء من ريل كلير بوليتكس او من نيويورك تايمز وجامعه سيينا. طيب. انه يعني 65 او 64% بالتحديد من الشعب الامريكي يرون ان قرار الحرب كان خاطئا بالاساس.
1: طيب دونالد ترامب الان وادارته تنتظر يعني الحصول على تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي، لكن يبدو ان ايران لا تركز على الملف النووي بشكل كامل أو بشكل جدي على الأقل خلال هذه المرحلة. نتابع آخر التصريحات من الخارجية الإيرانية، تقول بأنها الآن في مقترحها الأخير تركز على رفع العقوبات، الإفراج عن الأموال المجمدة، إنهاء الحصار كجزء أساسي من أي تفاهمات مع واشنطن. هل واشنطن مستعدة لتقديم هذه التنازلات لإيران وبهذا الحجم في هذه المرحلة؟
0: يعني الجانب الأمريكي أنا أعتقد أنه يتمتع بقدر من المرونة، لأنه في نهاية المطاف الهدف الأساسي للولايات المتحدة هو البرنامج النووي الإيراني وليس أي شيء آخر. لذلك قد يبدي الأمريكيون قدرا من المرونة، يعني بدلا من أن يقولوا سوف نفرج عن 25% من الأصول الإيرانية المجمدة أو الأموال المجمدة، يمكن أن يزيدوها إلى 30 أو 40%، وهذا نوع من يعني الأمور التي تقتضيها الدبلوماسية وليس تنازلا بنفس الوصف. يعني أيضا الجانب الإيراني يجب أن يقدم شيئا في المقابل، خصوصا في الملف النووي وفيما يتعلق بمضيق هرمز. إذا هم قدموا تنازلات قوية مقابلة، يمكن للأمريكيين أن يقدموا جزء من التنازلات، لكن المشكلة الأساسية أعتقد أن الاستراتيجية الإيرانية هي محاولة إرهاق المفاوضين الأمريكيين بتفاصيل دقيقة بعيدة عن الملف النووي الذي هم يحاولون يعني عدم تقديم تنازلات فيه، ولهذا يدرك الأمريكيون هذه المناورات الإيرانية في التفاوض ويريدون التركيز فقط على الملف النووي ومضيق هرمز وليس أي شيء آخر. طيب. وأعتقد أنه في النهاية يمكن التوصل إلى حل صحيح في هذا الأمر، ولكن هذا يتطلب أولا تقديم تنازلات واقعية للجانب الأمريكي، خصوصا ما يتعلق بالخطوط الحمراء وهي إخراج اليورانيوم عالي التخصيب بالكامل من الأراضي الإيرانية، والنقطة الثانية هو أن تكون هناك مدة زمنية بعيدة جدا عن إمكانية العودة لتخصيب اليورانيوم.
1: لكن يبدو أن هذه النقاط يعني ما زالت غير واضحة في النقاش الإيراني أو في الساحة الإيرانية فيما يتعلق أساسا بمسألة التخصيب. ما زالت إيران تقول بأنها تريد أن تحتفظ بالتخصيب وبنسب معينة، أيضا تريد الاحتفاظ بمخزونها من النووي أو على الأقل تسليمه إلى روسيا، وفيما يتعلق بالأموال المجمدة حتى التي تحدثت عنها، يعني ما خطورة اليوم أي تنازل أمريكي بحصول إيران في هذه المرحلة الدقيقة على هذه الأموال المجمدة، أن تقع هذه الأموال المجمدة في يد الحرس الثوري؟ ما الذي يعنيني ذلك بالنسبة للحرس الثوري، بالنسبة للمنطقة بأكملها؟

0: والتي تضررت بشكل كبير من كل هذه الأموال والمداخيل التي يحصل عليها الحرس الثوري؟
1: يعني الولايات المتحدة في بداية المفاوضات كانت قد طرحت فكرة أنه يمكن الحصول على 20 مليار دولار، وهذا يعني جزء كبير منه من متطلبات الكهرباء التي كانت تقدمها إيران للعراق، وجزء آخر يتعلق بستة مليارات دولار كانت موجودة في قطر، وهي أموال أصلا من يعني نتيجة صفقة سابقة في عهد بايدن. هذا ما تحدث عنه الأمريكيون. التقديرات الإيرانية تقول أن لديهم ما يصل إلى نحو 100 مليار دولار، ولهذا حينما تقول الولايات المتحدة أننا مستعدون تقديم 25% منها، هذا يعني أنهم يمكن أن يحصلوا على 20 أو 25 مليار دولار. هذا ليس بالرقم الكبير بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بإيران اقتصاديا، وهناك العديد من الأزمات التي تحتاج إلى تمويل بالفعل، لكن فكرة أنهم يحصلوا على الكم الأموال بالكامل أي 100 مليار دولار أو أقل قليلا، فلا أتصور أن الأمريكيين سيفعلون ذلك مرة واحدة. يمكن أن يكون هذا أمرا تدريجيا، بمعنى أنه يرتبط بمدى التقدم في المفاوضات المتبقية، وبالتالي لن يصلوا إلى مبتغاهم بالحصول على هذه الأموال، وبالتالي لن تكون هناك أخطار كبيرة في المدى القريب بالنسبة لعمليات تمويل الميليشيات التابعة لهم أو مشاريعهم الصاروخ.
0: واضح. إذن نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات. كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا. تسعى إيران إلى توسيع نفوذها في مضيق هرمز من السيطرة التقليدية على حركة النفط والسفن إلى محاولة فرض نفوذ على البنية التحتية الرقمية العالمية عبر التلويح بفرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية الممتدة في أعماق المضيق.
2: تحت أعماق مياه مضيق هرمز يكمن أحد أهم الشرايين الخفية للاقتصاد العالمي، حيث تمتد كابلات تنقل كميات هائلة من بيانات الإنترنت والخدمات السحابية والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا والخليج وصولا إلى شرق أفريقيا. والآن تلوح طهران بورقة الفضاء الإلكتروني مع سعيها لفرض ترخيص على الخطوط البحرية المارة عبره، في مقدمتها كبرى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت. بنية تحتية ضخمة تعتمد عليها الخدمات المصرفية، البنوك الدولية، التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاتصالات حول العالم وحتى العسكرية. وأي اضطراب في هذه الشبكات سينعكس بخسائر تقدر بتريليونات الدولارات. خطوة تعكس محاولة إيرانية لفرض تكلفة جيوسياسية على خصومها أو البحث عن أدوات نفوذ جديدة وسط ضغوط اقتصادية متفاقمة، لكن هذا المسار يصطدم بتحديات قانونية وعملياتية معقدة، أبرزها أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تمنع طهران من تعطيل حركة الملاحة والاتصالات الدولية، ومن ناحية أخرى يمر عدد كبير من الكابلات قرب الجانب العماني من المضيق وليس داخل المياه الإيرانية بسبب المخاوف الأمنية، فيما تمنع العقوبات الأمريكية الشركات من إجراء مدفوعات مباشرة إلى إيران.

إذن مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بسبب تداعيات الحرب 80 دولة أعلنت إجراءات طارئة لمواجهة اضطرابات أسواق الطاقة. ولدينا أيضا قبل وصول بكين مستشار الرئيس الروسي يؤكد أن لا صلة بين زيارة بوتين بزيارة ترامب الأخيرة.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة،

0: بالعودة إلى آخر تطورات في الملف الإيراني وتهديدات الرئيس الأمريكي بأنه إن لم يتم تقديم أي تنازلات جدية من الجانب الإيراني بخصوص الملف النووي فإنه سيلجأ من جديد إلى ضربة عسكرية وأشد قوة. معنا من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبيلة. دكتور عامر أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. إذن دكتور عامر، هل اليوم الحرس الثوري الإيراني أو النظام الإيراني بشكل عام سيستغل هذه النافذة الزمنية التي قدمها ترامب بعد تأجيله للضربة التي تحدث عنها خلال الساعات الماضية؟ هل سيستغل هذه النافذة الزمنية من أجل إعادة التموضع العسكري أم من أجل فعلا وضع نفسه أمام مسار جدي للدبلوماسية؟
1: لا، هو الطرفين منذ وقف الحرب بدأت الاستعدادات فعليا، يعني الولايات المتحدة خطوط الإمداد والتخطيط للحرب القادمة مستمرة حتى ونحن نتحدث الآن. في الوقت نفسه إيران تريد ذلك، إيران تسعى منذ اليوم الأول أيضا إلى أن تكون في موقف في المفاوضات قوي، وأنها قادرة على التهديد وقادرة على الاستهداف وشيء على الأقل يوازي نوع البروباغندا التي تنتهجها. ولهذا نرى يعني ضربات معينة لدول الخليج، محاولة لاستهداف ناقلات، ومن ثم تضخيم البروباغندا عن قدرتها التي تجاوزت فيها الضربات التي وجهت لها. لكن دعينا نتفق في نقطة مهمة، إنه إيران اليوم هي سماء مستباحة وأرض قد تكون بشكل كبير مستباحة للعمليات الاستخبارية، وعلى مدار الساعة أقمار صناعية ومراقبة لمواقع إما النووية أو مواقع الصواريخ. وبالتالي العمل الإيراني ليس عمل سهل اليوم لفكرة استعادة قدراتها. بلا شك هناك قدرات، بلا شك تستطيع اليوم أن تعيد فكرة قواعد الصواريخ، لكن أعتقد أنه ليس بالعمل السهل، لكن هي مضطرة أن تركض إلى الأمام في فكرة التهديد. لكن إبقاء الولايات المتحدة على خيار الحرب بهذه الطريقة والاستعداد العسكري على صعيدين الإسرائيلي والأمريكي بطريقة غير مسبوقة يشير أنه عامل المفاجأة قد يكون حاضر في أي لحظة، وأن العمل من داخل إيران يمكن أن يبدأ بالتزايد في المرحلة القادمة وخصوصا المناطق الحدودية، وهذا الذي تحدث عنه أيضا بعد ترامب في مرحلة معينة عن موضوع إرسال سلاح، عقيدة ريغن يعني بمعنى آخر تحريك ميليشيات على الأرض. فإيران اليوم تعلم أنه الأزمة كلما طالت يمكن أن تكون انتقالها إلى الداخل أكبر وأخطر، وأن الأمريكي يمكن أن يقوم بعملية بما يرضي ترامب. ترامب يريد عملية سريعة خاطفة ساحقة تستطيع أن تجعل إيران غير قادرة على الاستمرار في فكرة التحايل على المفاوضات وأن تأتي إليه طائعة. فبالتالي أعتقد أن الطرفين يقومان بذلك، لكن هناك فرق كبير بين ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل وما تقوم بترميمه إيران.
0: لكن أمام كل هذه السيناريوهات التي تتحدث عنها دكتور عامر، يعني هناك حديث لمستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية الذي يقول إن القبضة الحديدية سترغم الأعداء على التراجع. على ماذا تراهن إيران عمليا خلال هذه المرحلة؟ هل على الصمود الداخلي، على قدرات عسكرية ما زالت غير واضحة، على ربما تسلح

0: قامت به خلال هذه الفترة من الهدنة؟
1: ما الذي يختلف في تصريحات إيران ما قبل الحرب عن تصريحاتها الآن؟ أعتقد أنه نفس النهج ونفس التصريحات ونفس التضخيم للقدرات، لا يعني لا ليس هناك أي تغيير حقيقي. ورأينا في اللحظة التي كان يجب على إيران أن تترجم هذه التصريحات في لحظة معينة بعد اغتيال المرشد وبعد توجيه الضربات، رأينا أنه في النهاية كانت كل ما قامت به محاولات بدأت في استهداف دول الخليج وموضوع مضيق هرمز. إذن نحن لا نأخذ على محمل الجد تصريحات إيران، خصوصا عندما تتعلق الأمور بالقدرات العسكرية. آلة الحرب الأمريكية الموجودة وآلة الحرب الأمريكية النوعية وحتى العمليات التي يحضر لها بقوات خاصة أو سيناريوهات معينة، حتى الاستعداد الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة واضح أنه يشير إلى رغبة في قيام بعملية نوعية. قد تكون هذه العملية النوعية حتى بعيدة عن قدرات إيران لاستيعاب ما يمكن أن يجري، لأنه هو المطلوب الآن ألا يسقط النظام، ألا يكون هناك فوضى، لكن إجباره على العودة إلى المفاوضات وتدمير ما لديه من قدرات. وبالتالي أعتقد أنه نحن نسير اليوم أمام تصعيد حقيقي عسكري يستعد لهذه المعركة، وتصعيد إيراني بالتصريحات لمواجهة وتخويف الأطراف الأخرى، لأنه كل ما ترى إيران من استراتيجية الردع اليوم مبني على موضوع مضيق هرمز وانعكاسه على التجارة الدولية وسوق الطاقة وفكرة استهداف الخليج والمناطق الحيوية في دول الخليج. غير ذلك أعتقد أنه إيران اليوم لا تملك إلا التصريحات في التصعيد، لكن عسكريا أعتقد أنه ما يحضر يمكن أن يكون نوعي وسريع يجبر الإيرانيين على تغيير طبيعة تعاطيهم مع هذا الملف.
0: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبيلة، شكرا جزيلا لك. في إطار تداعيات حرب إيران، أفاد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن أزمة الطاقة العالمية تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة، مع إعلان نحو 80 دولة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب وتراجع إمدادات النفط عالميا. وحذر تقرير فاينانشال تايمز من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 180 دولارا للبرميل إذا استمر تعطل حركة التصدير عبر مضيق هرمز، وهو ما يهدد بدخول اقتصادات كبرى في موجة ركود جديدة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن العالم يستهلك حاليا كميات من النفط فوق الإنتاج اليومي بملايين البراميل، بينما تتراجع المخزونات بوتيرة غير مسبوقة. إذن أزمة طاقة ووقود تبدو جلية في الداخل العراقي، حيث تدخل البصرة هذا الصيف مرحلة حرجة من أزمة الكهرباء بعد توقف خطوط الاستيراد من إيران بفعل تداعيات الحرب. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تتجه الحكومة إلى تجديد عقد البوارج التركية لتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية. سعد قصي والتفاصيل.
2: في البصرة يعود الصيف ومعه سؤال الكهرباء، حرارة ترتفع وأحمال تتزايد وشبكة تدخل الموسم بهامش أقل من القدرة والإطمئنان. في مدن جنوب العراق بدأت ملامح أزمة طاقة مبكرة، انقطاعات يخشى أن تطول. وراء هذا القلق تراجع في إمدادات الغاز المستوردة من إيران إلى العراق من 50 مليون إلى 20 مليون قدم مكعبة يومياً، تراجع تزامن مع توقف خط الكهرباء الإيراني وانخفاض إنتاج الغاز المحلي بعد توقف الإنتاج النفطي بفعل إغلاق مضيق هرمز وتعطل التصدير. انعكاسات ذلك ظهرت على استقرار الشبكة هنا، إذ ترتفع الأحمال صيفا إلى نحو 4000 ميجاوات.
3: إيران أوقفت بالنسبة تزويتنا بالطاقة، الخط الإيراني متوقف. فيما يخص ضخ الغاز الإيراني كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب الكمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20.
2: وتتردد أصداء هذه الأخبار في أوساط السكان الذين يترقبون صيفا ربما يكون الأشد وطأة على الشبكة الكهربائية بعد تراجع إمدادات الغاز المستورد والمحلي.
4: يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة والثامن راح تتدمر الكهرباء، ويعني جينا الى

0: حصلنا نفس الساعات باليوم.
1: احنا سرنا في المدينه والمدينه قطعه من الكونكريت، فاذا ماكو كهرباء يعني مشكله كبيره عويصه.
2: مع تصاعد درجات الحراره وزياده الاحمال يترقب السكان صيفا صعبا ومخاوف من عوده ساعات الانقطاع الطويله. في مدينه يرهقها الحر يتسع القلق بين اصحاب المهن. ابو كاظم وهو قصاب يخشى تلف اللحوم مع اضطراب التيار الكهربائي.
3: سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء تلف اللحم.
2: وتبحث الحكومة حلولا إسعافية، من بينها تجديد عقد بارجتي الكهرباء التركيتين بقدرة تصل إلى 250 ميجاوات، وبالتوازي يجرى تشغيل المرحلة الأولى من مشروع شمس البصرة بالقدرة ذاتها والمنفذ من شركة توتال الفرنسية. لكن الفجوة ما زالت واسعة، فالحاجة في الصيف أكبر بكثير. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
4: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي استيراد 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600 ألف برميل بهدف تعزيز المخزون الوطني بعد أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود. ومن المتوقع وصول الشحنات في يونيو عقب مباحثات أسترالية صينية بشأن أمنية الطاقة. يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين اليوم، تستمر يومين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقبيل الزيارة أكد بوتين أن روسيا والصين مستعدتان للدعم المتبادل في قضايا مختلفة والعمل مع بكين على إحلال السلام، وأن الصداقة مع الصين ليست موجهة ضد أي جهة. وقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بمواصلة تعزيز الشراكة والعلاقات مع الصين بالتعاون مع الرئيس شي جين بينغ، موضحا أن التعاون بين موسكو وبكين يخدم التنمية في البلدين ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، مشيرا إلى أن الصداقة ليست موجهة ضد أي جهة.
5: أنا على ثقة بأننا سنواصل معا بذل كل ما في وسعنا لتعميق الشراكة بين روسيا والصين والعمل على حسن الجوار من أجل التنمية الديناميكية لبلدينا ورفاهية شعوبنا بما يخدم الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. وصلت العلاقات الروسية الصينية اليوم إلى مستوى غير مسبوق، وتتجلى خصوصيتها في جو من التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بالسعي نحو تعاون عادل ومثمر للطرفين وإجراء حوار بناء ودعم كل منهما الآخر في المسائل التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة. وتلعب العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بينهما دورا محوريا في تحقيق الاستقرار العالمي، ونسعى دون التحالف ضد أي طرف إلى السلام والازدهار الشامل.
4: وقبل الزيارة قال مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف إنه ما من صلة بين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وزيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يتوجه إلى بكين للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ.
6: ما من صلة بين زيارة ترامب وزيارة بوتين. عادة ما نتفق بشكل سابق على خطة للمفاوضات مع الجانب الصيني. اتفقنا على زيارة رئيسنا إلى بكين وحددنا موعد المحادثات في 20 مايو. مواقف السياسة الخارجية لبلدينا متوافقة إلى حد كبير، ونتفق في العديد من المواقف تماما، نهجنا متطابق تماما. لكن أود أن أشير إلى أننا لسنا أصدقاء ضد أحد، بل نعمل من أجل السلام والازدهار العالمي.
4: كما أكد أوشاكوف أن صادرات النفط الروسية إلى الصين نمت بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2026، وأن روسيا تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي إلى الصين.
6: في خضم الأزمة في الشرق الأوسط تواصل روسيا الاطلاع بدورها كمورد موثوق والصين كمستهلك مسؤول لموارد الطاقة. أشير إلى أنه في الربع الأول من هذا العام زادت إمداداتنا النفطية للمستهلكين الصينيين بأكثر من الثلث بنحو 5%.

0: 35%، أي ما يعادل 31 مليون طن. روسيا تعد أيضا من أكبر مصدري الغاز الطبيعي إلى الصين، بما في ذلك الغاز المسال والغاز العادي.
1: معنا من موسكو مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. عبد الجواد أهلا وسهلا بك. عبد الجواد، دعنا نبدأ بحرص الكرملين على التأكيد بأنه زيارة بوتين إلى الصين ليست لها أي علاقة بزيارة ترامب، بالتالي على ما ستركز هذه الزيارة؟ ماذا في جدول الأعمال؟ ما الذي يسعى بوتين للحصول عليه من الصين في هذه المرحلة الدقيقة؟
2: رجاء، بداية، يعني لقاء بوتين والزعيم الصيني كان مقررا منذ فبراير الماضي عند آخر مكالمة رسمية عبر الهاتف أجراها الرئيس الروسي مع الرئيس الصيني. بما يخص هذه الزيارة، هناك ملفات واسعة على طاولة الحوار، ولا سيما في هذا الوقت الحساس على خلفية الأزمتين الأوكرانية والأزمة الإيرانية وأزمة الطاقة طبعا التي تضرب بشكل كبير اليوم كما تتحدث تقارير موسكو. سيجري فلاديمير بوتين اجتماع مغلق مع الزعيم الصيني حسب الكرملين بشكل مباشر، سيكون الحديث شفاف كما أشار أوشاكوف، بالإضافة إلى أنه سيكون اجتماع موسع بين الوفد الروسي والوفد الصيني. بما يخص طبعا الملفات، العلاقات الثنائية بين البلدين، الملفات الساخنة في العالم، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية بشكل مباشر، سيتم التوقيع أكثر من 40 اتفاقية بين الدولة، ويتم التصديق على بيان نهائي مشترك بين موسكو وبكين. هذه الزيارة طبعا رجاء تولي لها موسكو أهمية كبيرة، لا تأتي كما أعلن الكرملين ولا تحمل في طياتها أي منافسة مع زيارة ترامب ووفده إلى الصين. لذلك طبعا نلاحظ بأن وفد بوتين اليوم يضم عددا من نواب رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 8 وزراء وعدد من قادة الشركات الروسية الضخمة والعملاقة في مجالات مختلفة. أمر الطاقة طبعا سيكون له نقطة أساسية خلال هذه المفاوضات، وهذه الزيارة رجاء ستكون الأولى بين أربعة لقاءات بين الزعيمين خلال عام 2026، تعتبر طبعا الرقم 40 بين الزعيمين. بوتين كان قد زار الصين 20 مرة، بينما الزعيم الصيني زار روسيا 11 مرة، بينما اللقاءات الأخرى كانت على منصات مختلفة. لذلك طبعا ينتظر من هذه الزيارة أمور تفصيلية مختلفة. موسكو تسعى إلى تعميق الحوار والشراكة مع الجانب الصيني، ولا سيما في مجالات مختلفة. وكان إعلان الكرملين واضحا يوم أمس بأن إمدادات النفط الروسية في الربع الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 35%، وهو رقم قياسي، وتتحدث عنه موسكو بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والشراكة مع الجانب الصيني تمثل خطوة غير مسبوقة وتظهر اليوم بوضوح. وكما هو واضح بأن زيارة بوتين ستضع كثير من النقاط على الحروف بما يخص هذه العملية.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات. كنت معنا من موسكو مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد، شكرا جزيلا. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. زيلينسكي يؤكد تراجع تكرير النفط الروسي ب 10% في الأشهر الأخيرة بسبب هجمات المسيرات. ولدينا أيضا مع تصاعد الخلافات البنتاغون يعلق مشاركته في مجلس الدفاع المشترك مع كندا.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أفادت مصادر لوكالة رويترز بإطلاق سراح القائد في قوات الدعم السريع الفاتح عبد الله إدريس المعروف باسم أبو لولو في ديسمبر الماضي، وذلك بأمر من عبد الرحيم دجلو شقيق قائد قوات الدعم السريع. أوضحت المصادر ومن بينها أحد أقارب أبو لولو ومسؤول استخباراتي سوداني وثلاثة قادة في الدعم السريع وضابط عسكري في تشاد، أوضحوا أن تمت مشاهدة أبو لولو في ساحات القتال في كردفان خلال شهر مارس الماضي. وأضافت المصادر لرويترز أن ضباطا في قوات الدعم السريع طالبوا بإعادته إلى الجبهة بهدف رفع معنويات القوات وسط المعارك العنيفة في كردفان. كما أكدت المصادر أن عودته إلى القتال جرت دون السماح له بالتصوير أو الظهور الإعلامي، لكن المتحدث باسم قوات الدعم السريع نفى تقرير رويترز قائلا إن أبو لولو ما يزال محتجزا منذ اعتقاله في أكتوبر الماضي تمهيدا لمحاكمته. وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت اعتقالها لأبو لولو في أكتوبر الماضي بعد سيطرتها على الفاشر عقب انتشار مقاطع فيديو تظهره وهو يعدم مدنيين عزل. وأدت هذه الفيديوهات إلى إطلاق اسم جزار الفاشر عليه، وهو الوصف الذي أشار إليه مجلس الأمن الدولي عندما فرض عليه عقوبات في فبراير بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. أبو لولو ظهر في مقطع سابق قبل سقوط مدينة الفاشر وهو يتفاخر بقتل 900 شخص متحدثا عن اقترابه من الوصول إلى 1000.
6: هذا الاحتفال الليلة الناس دي تموا خلاص، تموا 900.
7: الله
6: إن شاء الله غاشين على 1000.
7: كتاب بس الله ليه الرسالة
6: كويس. أي زود دا يملك يقطع شارع أبو لولو دا أمشي لأبواب هناك.
8: أبو لولو الزور المستسلم بخليه تروف يابا الزور اللي بيجي بقابله في الميدان.
6: الله شارين سلاح كان جيد بالدغري الذي أحسن ربنا يجيبك.
5: تستمع المحكمة الجنائية الدولية بدءا من اليوم إلى مدير سابق لسجن الليبي لمواجهة تهم تشمل جرائم حرب وقتل واغتصاب وتعذيب. يواجه خالد الهيشري 17 تهمة تتعلق بجرائم يزعم ارتكابها في سجن معيتيكا قرب طرابلس بين فبراير 2015 وأوائل عام 2020. ويعد الهيشري أول مشتبه به يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في إطار التحقيق الذي تجريه بتكليف من الأمم المتحدة بشأن ليبيا والذي بدأ عام 2011. شنت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفا باتجاه ساحل خان يونس جنوب قطاع غزة بالتزامن مع غارات جوية وعمليات نسف استهدفت مناطق متفرقة في المدينة ومحيطها، كما استهدفت غارات مناطق قرب خيام النازحين ومواقع غرب المدينة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة شرق مخيم جباليا شمال القطاع. شنت روسيا هجوما جويا استهدف مدينة إزمايل الأوكرانية على نهر الدانوب، مما أدى إلى أضرار في البنية التحتية للميناء دون تسجيل إصابات كبيرة. كما تعرضت مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا لهجوم بمسيرات روسية حيث تم إنقاذ شخصين، فيما يعتقد أن الآخر ما يزال تحت الأنقاض. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أوضح من جهته أن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى باتت تلحق أضرارا متزايدة بقطاع النفط والاقتصاد الروسي. وقال زيلينسكي إن

كييف كثفت هجمات الطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية، مضيفا أن تكرير النفط الروسي تراجع بنحو 10% خلال الأشهر الأخيرة، مما أجبر شركة النفط على إغلاق بعض الأبار. كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية الستار عن أول قنبلة انزلاقية مصنعة محليا، ضمن ما قالت عنه كييف إنه يلبي متطلبات الصراع الحالي. ووفق ما قدمته الدفاع الأوكرانية من معلومات، استغرق تطوير هذه القنبلة 17 شهرا، تزن 250 كيلوغراما، وهي قادرة على ضرب التحصينات ومراكز القيادة وأهداف أخرى على بعد عشرات الكيلومترات.

0: أزمة جديدة داخل حزب العمال البريطاني الحاكم، إذ اشتعل السجال بين المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الحكومة كير ستارمر على خلفية موقفهم من عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وسط إصرار ستارمر بعدم التنحي من منصبه. مصطفى زارو والتفاصيل.
1: بريكزيت يعود ليفجر الانقسامات داخل حزب العمال ويضع كير ستارمر أمام أخطر أزمة سياسية داخلية منذ وصوله إلى داونينج ستريت. ففي وقت يحاول فيه رئيس الوزراء البريطاني احتواء تصاعد الحديث عن خلافته، رفض بشكل قاطع وضع أي جدول زمني لتنحيه، مؤكدا أنه سيدعم 100% مرشح حزب العمال في انتخابات ميكفيلد الفرعية. ستارمر دعا حزبه أيضا إلى تجاوز الانقسامات بشأن أوروبا والتوحد في مواجهة حزب الإصلاح بقيادة ناجل فرج.
2: لقد قلت مرارا وتكرارا إنني لن أتنحى عن منصبي، أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه خدمة الشعب الذي صوت في الانتخابات الأخيرة. هل أدرك أن علينا تغيير المسار بعد تلك النتائج؟ نعم بالتأكيد.
1: لكن أزمة حزب العمال لم تقف عند الزعامة، بل اتسعت لتشمل بريكزيت بعد إعادة وزير الصحة المستقيل ويز ستريتينغ فتح النقاش بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. كير ستارمر حاول احتواء الجدل مؤكدا أنه لا يريد الانشغال بقضايا طويت حول العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وأن حكومته تركز على تحسين العلاقة مع بروكسل بعد الاتفاق الفاشل كما وصفه الذي تفاوض عليه بوريس جونسون. وفي المقابل سعى المرشح الأبرز لخلافة ستارمر عمدة مانشستر أندي بيرهام إلى الابتعاد عن إعادة فتح معارك بريكزيت، خصوصا مع استعداده لخوض انتخابات فرعية في دائرة صوتت بقوة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
3: أنا لا أقترح أن تنظر المملكة المتحدة في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أحترم القرار الذي اتخذ في الاستفتاء، وعدم احترام هذا التصويت سيقوض كل ما قلته عن تعزيز الديمقراطية.
1: وبينما يحاول ستارمر إغلاق باب الحديث عن رحيله، تبدو الانقسامات داخل حزب العمال آخذة في الاتساع، ليس فقط حول القيادة بل أيضا حول كيفية التعامل مع إرث بريكزيت ومستقبل الحزب في مواجهة صعود ناجل فراج واليمين الشعبوي. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: أفادت وكالة بلومبرغ بأن هيئة الرقابة الداخلية التابعة للبنتاغون ستجري تحقيقا في الهجمات الأمريكية على السفن في منطقة البحر الكاريبي. وقالت الوكالة إن هيئة الرقابة ستحقق فيما إذا كانت الضربات قد التزمت بتوجيهات الاستهداف وسط مزاعم من جهات خارجية بأن هذه الهجمات غير قانونية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تعليق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك الدائم مع كندا في خطوة تعكس تصاعد الخلافات بين كل من واشنطن وأوتاوا بشأن الإنفاق العسكري وتقاسم الأعباء الدفاعية في الناتو. واتهم وكيل وزارة الدفاع الأمريكي البرج كولبي كندا بأنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها العسكرية، معلنا التغيير المتعلق بالمجلس الدفاعي المشترك الذي يعود تأسيسه إلى 85 عاماً.

خسر إيلون ماسك الدعوى القضائية التي رفعها على شركة أوبن إي آي، ذلك بعد أن أصدرت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند حكمها الذي اعتبر أن شركة الذكاء الاصطناعي غير مسؤولة أمام ماسك عن انحرافها عن مهمتها الأصلية المتبثلة في خدمة الإنسانية. وصدر الحكم بعد 11 يوما من الشهادات والمرافعات التي تعرضت فيها مصداقية ماسك وسام ألتمان المؤسس المشارك لأوبن إي آي لهجمات متكررة. أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع التقديرات إلى 131 وفاة بفيروس إيبولا من بين 513 حالة يشتبه بإصابتها. هذا وتستعد السلطات لافتتاح 3 مراكز جديدة لعلاج المرض في إقليم إيتوري شرقي البلاد، فيما أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء عقب تفشي سلالة نادرة من الفيروس. من جانبها أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعزز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا، بما في ذلك فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق خدمة التأشيرات لبعض البلدان مؤقتا. إذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. ترامب يعلق الهجوم على إيران وعراقجي، يعتبر المواقف المتناقضة لواشنطن عقبة جديدة في مسار الدبلوماسية. تقرير يكشف أن إيران أعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية و90% من منشآت التخزين تحت الأرض. أزمة الوقود تتفاقم، الوكالة الدولية للطاقة تعلن أن العالم يستهلك كميات من النفط تفوق ملايين براميل الإنتاج. بوتين يبدأ اليوم زيارة إلى الصين تستمر يومين، ويؤكد أن الصداقة بين البلدين ليست موجهة ضد أي جهة. زيلينسكي يعلن أن الضربات الأوكرانية المكثفة بالطائرات المسيرة تلحق ضررا بقطاع النفط الروسي. أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. لحظة فارقة، خط فاصل.
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى،
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
7: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
8: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحظته.

0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM.
4: العربية FM
3: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
4: لتعرف أكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: الحادية عشر صباحا بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية، وفيها نتابع: ترامب يعلق الهجوم على إيران ويطالبها بالتعهد كتابيا بعدم امتلاك السلاح النووي، وعراقجي ينتقد مواقف واشنطن المتناقضة. رغم نفي الدعم السريع، رويترز تكشف أن أبو لولو المتهم بارتكاب جرائم بالفاشر عاد إلى ساحات القتال. ارتفاع وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 130 شخصا. وفي الاقتصاد، وزراء مالية مجموعة السبع يواصلون اجتماعهم اليوم في باريس، والتركيز على التضخم واضطراب سوق السندات. كما سنتابع ونرصد من مكة المكرمة حركة الحجاج هذا العام مع الزميل علي الشريف، حياكم الله وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مقترح طهران الجديد لواشنطن يتضمن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار، مضيفا أن المقترح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. قبل ذلك أكدت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي شدد لوزير الداخلية الباكستاني أن السلوكيات والمواقف المتناقضة للولايات المتحدة عقبة جدية في مسار الدبلوماسية، وأكد أن دخول إيران في العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب هو من منطلق المسؤولية رغم الشكوك الشديدة تجاه الإدارة الأمريكية، مضيفا أن إيران ورغم جديتها في الدبلوماسية لن تتوانى عن استعداداتها للدفاع عن أمنها ومصالحها. أفادت مصادر عربية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيقدم اليوم الثلاثاء حاطة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير حول نتائج محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين. وكان الوزير الباكستاني عقد في إيران لقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، تناول تطورات الموضوعات أو تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران. قبل ذلك كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطورات إيجابية في مسار المحادثات مع إيران. ترامب أضاف أن هذه التطورات قد تؤدي لاتفاق يضمن تحقيق المساعي الأمريكية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وقال ترامب أن الهجوم على إيران كان مقررا اليوم لكنه تأجل بعد طلب من السعودية والإمارات وقطر. هدد الحرس الثوري الإيراني بفرض تصاريح على كابلات الإنترنت العابرة لمضيق هرمز في إطار سعي إيران إلى توسيع نفوذها في المضيق من السيطرة التقليدية على حركة النفط والسفن إلى محاولة فرض نفوذ على البنية التحتية الرقمية العالمية. نتابع.
2: تحت أعماق مياه مضيق هرمز يكمن أحد أهم الشرايين الخفية للاقتصاد العالمي، حيث تمتد كابلات تنقل كميات هائلة من بيانات الإنترنت والخدمات السحابية والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا والخليج وصولاً إلى شرق أفريقيا. والآن تلوح طهران بورقة الفضاء الإلكتروني مع سعيها لفرض ترخيص على الخطوط البحرية المارة عبره، في مقدمتها كبرى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت. بنية تحتية ضخمة تعتمد عليها الخدمات المصرفية، البنوك الدولية، التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاتصالات حول العالم وحتى العسكرية. وأي اضطراب في هذه الشبكات سينعكس بخسائر تقدر بتريليونات الدولارات. خطوة تعكس محاولة إيرانية لفرض تكلفة جيوسياسية على خصومها أو البحث عن أدوات نفوذ جديدة وسط ضغوط اقتصادية متفاقمة، لكن هذا المسار يصطدم بتحديات قانونية وعملياتية معقدة، أبرزها أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تمنع طهران من تعطيل حركة الملاحة والاتصالات الدولية. ومن ناحية أخرى يمر عدد كبير من الكابلات قرب الجانب العماني من المضيق وليس داخل المياه الإيرانية بسبب المخاوف الأمنية، فيما تمنع العقوبات الأمريكية الشركات من إجراء مدفوعات مباشرة إلى إيران.
1: عبر زوم معي الآن العميد ركن متقاعد المختص بالشأن القومي الأستاذ يعرب صخر، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة حضرة العميد. إذن يعني هل من المتوقع اليوم أن يستغل الحرس الثوري هذه المهلة يعني التي قدمها ترامب وتأجيله للضربة التي كان من المفترض أن تكون اليوم كما تحدث ترامب، هل سيستغلها فعلا لإعادة التموضع أم سيتجه فعلا ويستغلها بشكل جيد لإيجاد حل نهائي ينهي هذه الحرب؟
3: صباح الخير.

0: دبلوماسيا طبعا هذه فترة ممتدة لإيران، أو طبعا بالذات القيادة هناك الحرس الثوري الممسكة بمقاليد كل شيء، طبعا فترة تنفس إضافية توفرها أمريكا لإيران في مسعى لكسب الوقت أكثر وأكثر وإجراء استعداداتها أو المطاولة في المبدأ التفاوض دون نتيجة. هذا دبلوماسيا وسياسيا. عسكريا ليس باستطاعة إيران عسكريا أن تزيد يعني استعداداتها أو تحصن أمورها أو تلملم أطرافها، حيث أن ما أصابها في الحرب الماضية، حرب ال 38 يوم أو 40 يوم، قد حطم نسبة كبيرة من قدراتها، على الأقل ثلاثة أرباع القدرات والمقدرات الإيرانية عسكريا وأمنيا وقياديا وصناعيا وتسلحيا وصاروخيا وعلى جميع المستويات، ثلاثة أرباع إيران قد دمر بالقدرات العسكرية. تبقى الربع الأخير، والربع الأخير كذلك خلال هذه الفترة القادة الأمريكيون يرسلون دائما رسائل إلى إيران، يقولون نحن نراقب ونعرف ماذا تنقلون ونعرف ماذا تستخدمون ونعرف أين تتموضعون في أسلحتكم وسندمرها كما قال ترامب في ربع ساعة. نعم، يعني هي فترة انكشاف، هي صح فترة هدنة لكنها فترة انكشاف، وبذات الوقت تعيين بنك أهداف.
1: نعم، لكن يعني سعادة العميد، يعني حينما يذكر ترامب أن هناك أو أنه أجل ضربة كانت من المتوقع أو كانت من المفترض أن تكون اليوم، هل هو فعلا كان ينوي أن يقوم بعمل عسكري أم أنه فقط يعني يكون حديث لوسائل الإعلام من أجل التنبيه مثلا لطهران أو غير ذلك؟ هل فعلا كان ينوي أن يقوم بعمل عسكري؟
0: أصلا علينا أن نحدد أن قبل مدة، منذ أسبوع أو 10 أيام، القيادة العسكرية المركزية سنتكوم قد رفعت إلى ترامب ثلاثة خيارات عسكرية، إما ضربات محدودة ومحددة وأبرزها تحرير مضيق هرمز وجزيرة قارن، وإما استئصال اليورانيوم المخصب في أصفهان عبر عملية خاصة ونوعية ومحضرة ومؤسسة أكثر من ذلك، أو عملية واسعة. فإذا ترامب يبدو في تصريحه هذا أنه قد أجل الضربة التي كانت مقررة، يعني هذا بالدليل أن هذه الضربة كانت محدودة المدة ومحددة الأهداف، الأهداف التي تبقت من العملية السابقة عندما ضرب 17,000 هدف وبقي 3,000 هدف. هذا هو المقصود، وإلا العودة إلى الضربات لارج سكيل، الضربات الواسعة كما هدد ترامب إن فشلت الفرصة الأخيرة في التفاوض. هذا يدلل أن الضربة كانت محددة ومحدودة، ويمكن أنها كانت تقتصر في المضيق وجواره وجزيرة قرن، وأنه قد أجلها. لكن هذا التأجيل إذا اندلعت الحرب مرة ثانية وإذا فشلت إيران في اقتناص الفرصة الأخيرة، فهي ستكون الخيار الثالث الذي قدمته سنتكوم، الضربات الواسعة الشاملة وضرب مصادر الطاقة والبنى التحتية وكل شيء.
1: نعم.
0: يعني
1: طيب.
0: والقضاء على الربع الأخير من إيران في الربع الساعة الأخير.
1: وهل نتوقع مثلا أن تستغل إيران هذه الفرصة بشكل جدي أكثر من أي وقت مضى؟
0: لا، سياسيا أنا قلت هي تستطيع استغلال هذه الفرصة وهي بارعة، وهي هذا أقصى مناها دبلوماسيا وسياسيا أن تستثمر هذه الفرصة في شراء الوقت. أكثر من ذلك لا تستطيع، لأنه عسكريا كذلك هي لا تزال هذه الفترة ما بين النار والدبلوماسية ثم تجدد النار، هذه الفترة ضيقة جدا، لا تستطيع إيران فيها أن تفعل شيئا، هي تستعد لتلقي الضربات فقط لا غير. هذا عسكريا وواقعيا وفق ما راقبناه وما حدث وما جرى في تسلسل العمليات وتسلسل مراحل العمليات العسكرية منذ 28 فبراير حتى 7 نيسان موعد وقف إطلاق النار. هذه الفترة غير كافية عسكريا أبدا، ولا لوجستيا حتى، ولا بخطوط الإمداد ولا بسلسلة الإمداد.

0: جزئية نهائيا، لأن الحصار المضيق قد أغلق عليها الأنفاس بنسبة كبيرة جدا، لم يبقى لديها إلا متنفسين عبر قزوين وعبر المنطقة الملامسة لباكستان أو شرقا عبر الخطوط البرية، لكن هذه لا تكفي إيران سوى يعني بحدود 10 أو 15%.
1: إذن على ماذا تراهن اليوم؟ يعني هناك كان حديث لمستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يقول إن القبضة الحديدية سترغم الأعداء على التراجع. على ماذا تراهن اليوم إيران سعادة العميد؟
0: هذه الحالة الغوغائية الشعبوية فيها إنكار كبير للواقع والمكابرة والإنكار، هذا ما تعود عليها النظام الإيراني. هذا الكلام يوجه إلى الداخل الإيراني، لا يوجه إلى أمريكا ولا يوجه إلى أي أحد آخر، هو فقط تعتيم على الداخل الإيراني، وخصوصا أن الإنترنت غير موجود، التواصل مع العالم الخارجي كذلك شبه مقطوع، فإذا هي خطابات كبريائية كربلائية إذا جاز التعبير، وانتحارية في ذات الوقت للشعب الإيراني. هذا الحصار وهذا الخنق لإيران هو لإيران وللشعب الإيراني وليس للنظام، حيث هذا النظام فضح مضيق هرمز، الثروات التي كانت يدرها على إيران، فإذا هي مليارات وتكديس ثروات لأصحاب أو القياديين في الحرس الثوري المستلمين مقاليد الأمر، يستطيعون الصمود أكثر من ذلك بكثير، لكن الشعب الإيراني يجوع وإيران تتدمر، فإذا هم يكابرون ويغالون ليضللوا شارعهم. هذا خطاب موجه إلى الداخل وليس لأحد آخر، لأنه منافذ للواقع تماما، وهو أعود وأكرر هذا خطاب انتحاري كربلائي.
1: شكرا جزيلا لك العميد ركن متقاعد المختص بالشأن القومي يعرب صخر، شكرا جزيلا لك. في إسرائيل كثف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاوراته مع القادة الأمنيين حول إيران، وأفاد مصدر خاص بإعلان حالة الطوارئ في المستشفيات واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز الجاهزية تحسبا لتنفيذ أي عمليات إخلاء بشكل فوري ومنظم عند الضرورة. وهذه الإجراءات مشابهة للخطوات التي اتخذتها إسرائيل فبراير الماضي قبيل جولة التصعيد العسكري مع إيران.

نقلت وكالة رويترز عن 13 مصدرا سودانيا أن القائد في قوات الدعم السريع الفاتح عبد الله إدريس الملقب بأبو لولو عاد للقتال بعد إطلاق سراحه في ديسمبر الماضي، وذلك بعد مناشدة ضباط بالدعم السريع بإعادة أبو لولو للقتال لرفع معنويات القوات. وقالت المصادر إن أبو لولو المتهم بارتكاب جرائم في الفاشر شهد في مارس بمعارك كردفان، مؤكدة أن القائد بالدعم السريع عبد الرحيم دقلو هو من أمر بإطلاق سراح أبو لولو. وأشارت رويترز إلى أن عودة أبو لولو للقتال تمت دون السماح له بالتصوير أو الظهور الإعلامي. في حين نفى المتحدث باسم قوات الدعم السريع صحة الأنباء حول إطلاق سراح أبو لولو، كما أكد قائد عسكري بالجيش السوداني في تصريحات العربية أن الجيش والقوات المشتركة تمكنت من تحقيق تقدم في محور مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان وفتح الطريق البري الرابط بين مدينة الدلنج والمنطقة الشرقية للمساهمة في وصول المساعدات الإنسانية.

0: إذن بعد قليل سيكون معنا الصحفي الأستاذ محمود اللعوت حتى نتحدث عن يعني هذه الشخصية، شخصية أبو لولو، وكيف تؤثر على سير المعارك في السودان، وما الذي يمثله أيضا عودة هذه الشخصية. معنا الآن عبر زوم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمود لعوتة. سيد محمود، أهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM، سعداء بوجودك معنا من جديد. إذن يعني لماذا يمثل أبو لولو اليوم شخصية مؤثرة داخل قوات الدعم السريع إلى درجة المطالبة بإعادته من قبل عبد الرحيم دقلو لرفع المعنويات في المعارك؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على الاستضافة.
0: أهلا بك،
1: وتحياتي لمستمعي إذاعة العربية FM. طبعا السؤال كبير وبتشعب من عدة نقاط، ليه يعني أقدمت قوات الدعم السريع بالرغم من العقوبات الأممية والعقوبات الأوروبية والأمريكية على هذا الشخص، وطبعا ورد اسمه في ضمن القرارات التي أصدرت بحق عقوبته لجرائمه التي ارتكبها في الحرب، في هذه الحرب.
0: نعم.
1: فأنا أعتقد السبب الأول بيتمثل في أنه الآن الدعم السريع بيشهد ترهل وتراجع وانقسامات شديدة جدا، كما تعرف يا أخي محمد المشهد الآن هنالك انقسامات شديدة جدا. فبالتالي يعني قامت يعني قوات الدعم السريع بكل جراءة، يعني رغم هذه العقوبات، أن يعني أرجعت أو أطلقت سراح أبو لولو المشهود له بأنه هو يعني السفاح الفاشر.
0: نعم.
1: قتل 11 طفل في جامعة الفاشر، وقتل يعني امرأة وهي حامل، يعني هذه من بشاعة المشهد. تخيل يعني هذا التاريخ الأسود ويأتي ويعود كده. السبب الأساسي زي ما قلت لك أنه الآن في تشتت في قوات الدعم السريع، قد تكون شبه متمردة، بالتالي أعادوه حتى يعني يسدوا النقص من القوات التي انشقت والتي سوف يعني تنشق، وهذه طبعا كلها محاولات يائسة من أجل إعادة الصفوف في هذه الميليشيا التي تتصف بأنه هي ميليشيا إرهابية.
0: هذه نقطة مهمة التي تحدثت عنها أستاذ محمود، وعذرا على المقاطعة، يعني الانقسامات، مسألة الانقسامات، لماذا تحديدا في هذا التوقيت نرى أن هناك كل يوم هناك انقسامات داخل صفوف قوات الدعم السريع؟ يعني
1: هو طبعا في برضو عوامل كثيرة يا أخي محمد. أنا برأي أنه العامل الأساسي في مسألة الانقسامات دخول قوات الدعم السريع إلى منطقة مستريحة وأباحوا هذه المنطقة، وأنت تعلم هذه المنطقة هي قلب قبيلة المحاميد التي يقودها موسى هلال. فهذه كانت وبالا عليهم، ممكن هذا السبب الأساسي، لأنه معظم القوى القادة اللي انشقوا الآن هم ينتمون لهذه القبيلة، وكما تعلم عرفيا واجتماعيا وقبليا إنه يعني هذه القبائل لا ترضى الإهانة باسم قبيلتها، وبالذات على مستوى شنو يعني زعيم القبيلة. وهنا حسب معلومات الصحفية موسى هلال يعني قام بدور كبير جدا في يعني إقناع هؤلاء القادة بالانضمام إلى الجيش السوداني، لأنه حيكون مصير نفس مصير موسى هلال. زيد على ذلك، أنا أعتقد الاستخبارات السودانية لعبت دور كبير جدا في شق صفوف الدعم السريع، وكان لها أيضا دور في هذه المسألة وإقناع هؤلاء القادة بالانشقاق من الدعم السريع، لأنه مصير حيكون مجهول في ظل كانت القرارات اللي بيصدرها يعني عبد الرحيم دقلو هو الرجل الثاني بقتل واختفاء كثير من القادة. كما تعلم الآن يعني يوجد في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ

0: الأسافير كثير من القادة اللي هربوا مثل عثمان عمليات وآخرين يعني. فكان ديل القادة ديل مصيرهم كانوا حيكون نفس مصير اللي يقتلوا مثل الجلحة وآخرين يعني.
1: طيب.

0: زيادة على إنه
1: وهو أيضا
0: الأوامر.
1: منشق يعني عن الدعم
0: أي نعم،
1: السريع كما
0: هو في
1: رأينا.
0: نقطة مهمة جدا، الأوامر كلها والصلاحيات والتحريكات كلها هي مركزة في عائلة دغنو والمقربين حواليها. ممكن هذه يمكن العوامل الثلاثة اللي يعني أدت
1: نعم
0: إلى يعني هؤلاء ينشقوا وينضموا إلى الدعم. وبعدين برضو شعروا بعدم جدوى هذه الحرب التي تدخل الآن عامها الرابع، ممكن قد يكون بحكم تقييم للعمليات العسكرية إن الجيش لا محالة قادم إلى المناطق التي
1: وضحت.
0: يسيطر عليها الدعم
1: نعم
0: السريع، فحاولوا ينفذوا بجلدهم ويغزفوا من القرب من المركب يعني حتى لا يكون مصيرهم يعني مصير يعني زملائهم السابقين.
1: نعم الملف
0: ويمكن
1: كبير ويطول الحديث
0: نعم
1: فيه،
0: نعم
1: فقط
0: ومحمد في نقطة مهمة جدا، الدعم
1: في
0: السريع
1: عجالة.
0: في في في في في في العمليات العسكرية فقط كثير من قادتهم الأساسيين بالذات في الفاشر وفي بابنوسة في المعارك الكبيرة، برضو هذا عامل مهم جدا يعني جعل
1: شكرا.
0: هؤلاء المنشقين يفكروا تفكير صحيح في الاتجاه الصحيح والانضمام إلى الجيش السوداني.
1: شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ محمود العوتة عبر زوم، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في أخبارنا الأخرى مستمعين، رحب وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية منها وزارتي الدفاع والداخلية. وثمن الشيباني تجديد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعزز من إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا، بما في ذلك فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق خدمة التأشيرات لبعض البلدان مؤقتا. وتأتي هذه الإجراءات التي أعلنتها وكالة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية نتيجة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. وكشف مدير الاستجابة لحوادث إيبولا في الصحة العالمية بأن مواطنا أمريكيا أصيب بالفيروس أثناء عمله في الكونغو الديمقراطية. إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: في إطار تداعيات حرب إيران، أفاد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن أزمة الطاقة العالمية تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة، مع إعلان نحو 80 دولة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب وتراجع إمدادات النفط عالميا. وحذر تقرير فاينانشال تايمز من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 180 دولارا للبرميل. أقر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع خلال اجتماعهم في باريس بتزايد المخاوف من تقلبات أسواق السندات وارتفاع الدين العام بعد موجة بيع غذتها مخاوف التضخم المرتبطة بالحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. وسعى الاجتماع إلى تنسيق موقف مشترك بشأن التوترات الاقتصادية العالمية والاختلالات العميقة في الاقتصاد العالمي التي حذر وزير المالية الفرنسي من أن استمرارها قد يهدد استقرار الأسواق. مباشرة إلى أخبار الرياضة.

0: أخبار الرياضة.
1: تصحب اليوم قرعة نسخة 27 من كأس الخليج العربي لكرة القدم التي تستضيفها السعودية خلال الفترة ما بين 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر المقبلين. وبحسب نظام البطولة سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يكون المنتخب السعودي على رأس المجموعات الأولى. يستضيف تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب ستامفورد بريدج.

لندن بديربي لندن الشهير ضمن ذات الجولة من الدوري الإنجليزي. يسعى تشيلسي لتحقيق فوز مهم يعزز موقعه في جدول الترتيب ويمنحه دفعة معنوية قوية، خاصة في ظل سعي الفريق للعودة إلى المنافسة على المراكز الأوروبية. ويطمح توتنهام إلى مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم. الآن مستمعينا ننتقل بكم إلى النافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج وتحركات الحجيج مع مراسل عربية فم الزميل علي الشريف. إلى هناك.

0: الركن الخامس.
1: معنا الآن مراسل العربية اف ام الزميل علي الشريف من المدينة المنورة. أهلا وسهلا بك معنا علي في هذه النشرة من العربية اف ام. إذن الحديث اليوم عن وصول وكذلك توافد الحجيج والاستعدادات أيضا في المدينة المنورة.
2: أهلا زميلي محمد. بالفعل يعني اليوم نشهد وصول لعدد من الوصول في هذا العام, نشهد وصول بنسبة مضاعفة لما سبق في الأعوام السابقة لعدد الحجاج للمدينة المنورة. أيضا اليوم نشهد كذلك تفعيل لخطة ما قبل الحج داخل المدينة المنورة. هذه الخطة هي خطة مرورية تنظيمية تشغيلية في كافة أطراف المدينة المنورة. تنظيميا نتكلم على تنظيم لعدد من الجهات, وأيضا اليوم نشهد ارتفاع في عدد الغرف أو غرف الغرف الفندقية داخل المدينة المنورة, وكذلك تجهيز لهذه المقار بالإضافة إلى عدد من الجهات. لو تكلمنا على تنظيمية داخل المدينة المنورة أو تشغيلية, فبالتالي اليوم نتكلم هذه الخطط هي خطط في داخل المدينة المنورة من حيث التشغيل في المسجد النبوي, وأيضا ارتفاع أعداد العاملين داخل المسجد النبوي واستمرار العمل لهذا داخل المسجد النبوي سواء بالبوابات وأعداد المتطوعين العاملين في مجال الإرشاد, وأيضا داخل الخدمات التنظيمية للحجاج أثناء تواجدهم في المسجد النبوي. فبالتالي اليوم تتكلم على هذه الخطة أيضا تشمل الخدمات الصحية التي تعمل عليها سواء بارتفاع أعداد الخدمات الصحية داخل المسجد النبوي وأيضا في ساحاته وكذلك في بقية أطراف المدينة والمواقع التي من الممكن أن تكون أن يتواجد بها حجاج. فبالتالي اليوم تتكلم على هذه الخطة, خطة ما قبل الحج. هذه تعمل هذه الخطة على إدارة وتنظيم الحشود داخل المسجد داخل المدينة المنورة وفي بقية داخل المواقع مثل قباء وبقية المزارات والمواقع السياحية.
1: طيب علي, يعني ما المختلف الذي يعني رصدته أو شاهدته اليوم يعني باختلاف الأعوام السابقة أو العام السابق تحديدا في المدينة المنورة؟
2: ما يرصد ويشاهد هو الأعداد المرتفعة للحجاج. أيضا بأثناء حديثنا مع عدد من الجهات ومسؤولي الحملات بأنما يفيد أن هذا العام هو نشهد ارتفاع لأعداد الحجاج القادمين من الخارج إلى المدينة المنورة. في السابق كانت المدينة المنورة هي المحطة الثانية بعد انتهاء فترة الحج. هذا العام نشهد أن المدينة المنورة هي الخطة الأولى أو المحطة الأولى التي يصل إليها الحجاج. وأيضا الخدمات في كل عام محمد نشهد أن هذه الخدمات تطور, لا يكتفى بتقديم الخدمة فقط داخل المدينة المنورة وإنما يعمل على تطوير هذه الخدمات, وأيضا كذلك نوعية الخدمات المقدمة للحجاج. محمد لو تكلمنا فقط على الخدمات الصحية أن هناك قوافل صحية تشهد في كل عام, أيضا وزارة النقل التي تعمل على

0: تسهيل حركة الحافلات هذه بتجهيز عدد من الحافلات التي فقط مهمتها تقديم الصيانه وتقديم الصيانه لهذه الحافلات، هذه الحافلات التي تنقل الحجاج من الممكن او من المتوقع ربما لا سمح الله ان تتعرض للاعطال الفنيه. وزاره النقل عملت على تخصيص عدد من الفرق الفنيه التي التي تتعامل مع هذه المشكلات. فبالتالي اليوم تتكلم ليس فقط اليوم مهمة العاملين هنا في المدينة المنورة تقديم الخدمة، وإنما تقديم الخدمة النوعية وأيضا تطويرها في المدينة المنورة. نعم،
1: شكرا جزيلا لك مراسل العربية FM من المدينة المنورة الزميل علي الشريف، تحياتي إليك.
2: الركن الخامس.
1: بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، لمزيد من الأخبار والموضوعات دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية.
6: أينما تكونون، العربية اف ام دائما معكم.
7: الآن تستمعون إلى تحقيقات العربية على الأرض.
8: أي نوع من أنواع ضعف القلب عندك؟ فهي الأعراض تتشابه، ضيق النفس والتعب وتجمع السوائل بالجسم.
9: الطبيب شرح لي بصورة جيدة عن القلب الطبيعي والقلب الاصطناعي.
10: 65 مليون شخص بالعالم مصابين بمرض عجز القلب، مع الأسف نص هذا العدد يموتون خلال أول 5 سنوات من تشخيص المرض.

0: بالنسبه حالات دفيش حاليا،
1: مع هذا المرض اعاني اولا من قله الشهيه وتناولي للطعام صعب، ثانيا نومي معدوم، يعني حتى أدائي للصلاة صعب وقدماي لا تحملانني للذهاب والإياب. بالليل النوم صعب والإنسان لا يستطيع أن ينام، الماء يتراكم في صدر الإنسان والقلب الضعيف لا يستطيع أن يدفع الدم فيتراكم الماء حتى في البطن. لا يستطيع الإنسان أن يستلقي بسبب ضيق النفس، لكن يفضل الوقوف أو الجلوس حتى يتمكن من التنفس.
2: 64 مليون حالة إحصائية لإعداد مرضى قصور القلب حول العالم معرضون لخطر الموت، وبسبب قلة المتبرعين كانت ولادة مشروع القلب الاصطناعي كقلب بديل.
3: فوائد المضخة بالحقيقة هي شيء رئيسية،

الشيء الأول أنه المضخة تطول حياة البني آدم، فالمريض اللي عنده ضعف شديد بعضلة القلب المضخة تطول حياة البني آدم لعدة سنوات. لكن والشيء الثاني اللي الفائدة من المضخات أنه هي تطول حياة البني آدم، زائدا أنه هي تحسن من أعراض ضعف عضلة القلب، بمعنى ضيق النفس راح يقل والمريض راح يكون قادر على أنه يبذل مجهود أكثر. والدراسات أيضا أثبتت أنه نوعية حياة المريض اللي عنده بومب رغم الصعوبات رغم المخاطر هي نوعية حياة جيدة.

0: دكتور ياسبيو جدار،
1: أبلغني الطبيب بأنني أعاني من مرض عجز القلب وقال لي إذا كنت تستطيع حاول أن تسافر إلى خارج البلد للعلاج. أكيد أن الحصول على العلاج هنا صعب جدا جدا ولم يكن متوفرا، كما أن وضع الصحي لم يكن جيدا منذ سنة 1997 والسنين التي تلتها. لهذا السبب ساءت حالتي يوما بعد يوم كما ذكرت. بمرور الزمن ساءت حالتي المرضية أكثر فأكثر، وحاولت كثيرا أن أحصل على أي علاج ممكن حتى في الدول الأخرى. في النهاية أجريت العملية في دولة الهند. كنت أحتاج إلى أن يشرح لي الطبيب بصورة جيدة عن القلب الطبيعي والقلب الاصطناعي. من الصعب الحصول على قلب طبيعي، ولهذا مررت بمرحلة أجبرت فيها على الموافقة على زراعة قلب صناعي. بعد زراعته لم أرتاح في البداية، ولكن بعد شهر أو شهرين ينسجم مع الجسم ويرتاح الإنسان بالتعايش مع القلب وتنتهي المشاكل وتتحسن الحياة اليومية وتصبح أفضل. يدور الدم في الجسم بصورة أفضل، وأستطيع أن أجزم بأن الإنسان يرتاح جسديا ونفسيا أكثر.
2: قصور القلب هو مرض يصيب الشخص عندما يصبح قلبه عاجزا عن ضخ الدم بقوة كافية تجعله يصل إلى كافة أجزاء الجسم كما هو معتاد، وهنا تصل كميات أقل من الدم النظيف إلى أعضاء الجسم المختلفة، ما يسبب تراكم السوائل في الأعضاء مثل الرئتين والقدمين والبطن. كل هذا يؤدي إلى شعور المصاب بقصور القلب بتعب وضعف دائمين وصعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية الطبيعية.
3: الشهية معدومة عند الأكل، يعني الإنسان فاقد لكل شيء من الناحية الإنسانية حتى الزيارات. الإنسان لا يستطيع أن يخرج خارج البيت، فالحياة صعبة مع هذا المرض.

0: عدم قدرة عضلة القلب على ضخ الدم بالكمية الكافية ممكن معالجتها بالطرق الأربعة: الأدوية، البطارية، المضخة والزرع. أما النوع الثاني والثالث اللي هي هناك مشكلة بمرونة عضلة القلب، وهي عادة تجي مع العمر، مع يعني الكبر بالعمر، زائدا أمراض أخرى مثل السكري والضغط والمشكلة بوظائف الكلية، كل هذه المشاكل تجتمع وتأثر على مرونة القلب. هذا النوع من ضعف عضلة القلب يتم علاجه عن طريق الأدوية والتمرين ومحاولة استخدام يعني نغير من اللايف ستايل، انه نخلي المريض يتمرن بشكل احسن، نعالج كل الامراض اللي تصيب المريض.
1: عديدة هي الاسباب المؤدية لقصور القلب، اولها الامراض النفسية التي تترك اثرا سلبيا على صحة القلب. لذلك فان الاكتئاب والقلق والاجهاد يلعبون دوراً أساسياً في الإصابة بالعديد من الأمراض القلبية. ثانياً، أسلوب الحياة الحديثة بما فيها من تيسيرات، من شأنها تقليل الحركة اليومية وزيادة الاعتماد على وسائل

الراحة الحديثة، والسبب الآخر النظام الزراعي والتغييرات التي طرأت عليه من تغيرات بيولوجية لها تأثير مباشر على المدى البعيد على القلب والشرايين لاحقا.

0: عديدة هي التجارب العلمية التي حاولت أن تصنع الأمل بإيجاد حل طبي بديل في حالة مرضى قصور القلب. ومن بين المجتهدين في هذا المجال الطبيب العراقي ابن إقليم كردستان أزاد النجار.
1: في سنة 1999 صار لي 4 سنوات شن جاي بها إلى بلد السويد، وذكر بكل تفاصيل ذاك اليوم. كان قاعد العصر قدام التلفزيون وكان برنامج على قناة الديسكفري، في هذا البرنامج كانوا يتكلمون بي عن قلب صناعي. فأول مرة صراحة يعني صار عندي معرفة بالقلوب الصناعية، فبوعت على هذا البرنامج وشفت انه القلب الصناعي اللي كانوا يتكلمون عنه وقلب صناعي يعني ما بي اي شبه من القلب الطبيعي، واني كطبيب وعندي معرفة جيدة بالفسلجة الجسم، فصرت يعني متعجب انه شلون قدروا هذا فريق العمل انه يباشرون تطوير قلب صناعي ما بي اي علاقة بالقلب الطبيعي مالتنا. فذيك الليلة صراحة خطرت لي فكرة انه نبدأ بعمل قلب صناعي وتطوير قلب صناعي يشبه القلب الطبيعي.
0: درس النجار في جامعة الموصل ثم هاجر إلى السويد مطلع التسعينيات ليعمل في مستشفيات السويد.
1: أصعب لحظات في حياتي لحظات اللي كنا نوصل به إلى طريق مسدود، وهو مرة طبعا تطوير قلب صناعي مو شيء هين، هو أصعب من تطوير طائرة نفاذة. مواصفات القلب لازم يكون صغير، لازم يعمل بطريقة مستمرة، لازم ما يصير بحرارة، لازم يأثر على الدم، لازم الصمامات تشتغل، يعني متطلبات يعني مستحيلة لازم تتوفر في قلب صناعي حتى طريق القلب الصناعي يكون ناجح. والحمد لله بمرور السنين قدرت أنه أخلي المتطلبات تنجح.
2: عندما شاهدت القلب الاصطناعي وطريقة تصميمه لأول مرة، ومع خبرتي في كيفية تطوير قلوب اصطناعية تتعامل مع الدم بصورة آمنة، رأيت على الفور أن هذا التصميم سيكون آمنا على الدم. لديه طريقة آمنة جدا للغاية لتدفق الدم في القلب الاصطناعي وضخه في الجسم، إنه مثل القلب الطبيعي. لذا عندما رأيت التصميم فكرت بأن هذا سينجح، ولكن وظيفتي كعالمة وخبيرة هي التأكد من الحقائق بطرق مختلفة، والتأكد من قيامنا بإجراء الاختبارات بأقصى قدر ممكن من الدقة والجودة. وحتى الآن أثبت القلب الاصطناعي جودته في جميع اختباراتي، وأثبت بالفعل أنه جيد جداً.

انتقل الحلم مع الدكتور أزاد النجار إلى بلد المهجر السويد، حلم طالما راود مرضى قصور القلب على أمل استمرار حياتهم بقلب جديد ولو كان اصطناعياً.

استبدال القلب الطبيعي بقلب صناعي هو مهمة معقدة حقا. القلب الاصطناعي الذي نقوم بتطويره يجب أن يتميز بالكثير من المتطلبات في نفس الوقت، والتحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين كل تلك المتطلبات. هناك متطلبات للجراحين وللمرضى، وهناك

هناك المتطلبات الكهربائية والمتطلبات الميكانيكية. إنه حقا شعور جيد عندما ترى أنك أوجدت التوازن الصحيح بين كل تلك المتطلبات، لكنني أعتقد أنه يجب أن تكون الخطوات ممنهجة بصورة حكيمة. لذا في المرة الأولى التي تجرؤ فيها حقا على زرع القلب الاصطناعي في صدر مريض، سيكون عليك أن تبدأ بتمعن. ذلك لأن زرع القلب الاصطناعي للمريض الأول سيكون كمجرد جسر علاجي بالاعتماد على رغبتهم أو احتياجاتهم لاستبدال قلبهم الطبيعي على الفور وزرع القلب الاصطناعي لفترة مؤقتة لحين إجراء عملية زرع قلب طبيعي لهم، وذلك في العادة لمدة نصف عام. ثم تبدأ في إثبات أن القلب الاصطناعي يمكن أن يستمر بالعمل لفترة أطول عندما لا يتوفر قلب طبيعي للزرع، ولإثبات هذا الأمر يستغرق ذلك بعض الوقت، وهي حالة تتكرر دائماً.

0: في نهاية التسعينيات كانت البداية، بالرغم من التحديات التي واجهها على الصعيد الشخصي والمهني. بالتفكير والبحث بدأ النجار مشروعه، ومن ثم أخبر عائلته الصغيرة في المهجر التي كانت أول المشجعين والمؤمنين بذلك المشروع الرائد وغير المسبوق.
1: وهذا أول مخطط أنا رسمته سنة 2000 حتى أعطي صورة إنه شنو أريد أسوي. اشتغلت وحدي، تعبت، وأنا جديد بعدي بالسويد حتى اللغة ما كانت ضابطة. فسويت سنة 2005 أول نموذج قدرت أضغ به واستعمل لما مبني على طريقة القلب الطبيعي. فتشوفون شلون تروح نبضات، هذا النموذج الرقم 5 اللي أسسته. وبعدين جبت أجهزة متطورة من المستشفيات وحسب التجارب عليه، فشفت الفكرة ناجحة.
2: منذ زمن طويل هو بلش يفكر بالقلب الاصطناعي، وأتذكر وراء تخرجه من الجامعة اشتغل طبيب ببغداد، وإجا يعني كان عنده مريض قلب، وذاك الوقت ما كان أكو أدوية بالمستشفى اللي اشتغل بيها، فالمريض مات لأن هو ما كان عنده دواء ينطي للمريض. وقرب ذاك اليوم يسوي شيء يخلص الناس من الموت.
0: القلب الاصطناعي الذي ابتكره الدكتور أزاد هو محاكاة للقلب البشري وبمواصفات تعد نادرة، لذا واجهته صعوبات عدة للتوصل للنسخة العلمية الناجحة من ناحية المواصفات الطبية، إذ من المفترض أن القلب الاصطناعي يتحسس حاجة المريض لكمية الدم في لحظة النشاط البدني اليومي مثل الركض أو الانحناء أو العمل المكتبي إلى آخره. كل نشاط له كمية معينة من الدم وحسب حاجة الجسم.
3: هو بالتأكيد صاحب رؤية، لديه العديد من الأفكار والأحلام، لكنه يعرف أيضا كيفية وضعها موضع التنفيذ. إنه تقني للغاية، لذا فهو يجمع بين كونه طبيبا ومعرفته بكيفية عمل جسم الإنسان، ولديه أيضا مهارات تقنية جيدة جدا. لقد صنع بعض النماذج الأولية بنفسه وأثبت فاعليتها. الآن لدينا فريق كبير من المهندسين، مهندسو برمجيات، مهندسون إلكترونيون ومهندسون ميكانيكيون، لكن التصميم الأساسي هو فكرة الدكتور أزاد. لذلك فهو بالتأكيد ليس مجرد حالم، عليك أن تبدأ بحلم، لكنه بالتأكيد مخترع.

بعد عدد من التجارب على الحيوانات يتم استنساخ الأخطاء ثم إدخال التحسينات على النسخة المستحدثة من القلب الاصطناعي تفاديا للأخطاء العلمية السابقة.

أبواب مفتوحة لأي عمل مشترك أو أي تعاون، إذا يكون تكنولوجيا أو يكون من المادي. إحنا طبعا يعني أكيد رح نرحب به، وأكيد رح نحاول إنه نخلي حتى جزء من تطوير القلب الصناعي يكون في العالم الإسلامي. شوف صراحة هاي رغبتي إنه أخلي يعني الدول الشرق الأوسط تكون تشترك في عمل هذا المشروع. شوف هاي أمنيتي، يعني أريد البلد اللي أنا جاي من عنده أو المنطقة اللي أنا جاي من عندها تكون من المشاركة في عمل هذا القلب الصناعي.

0: المرحلة الأخيرة للعلاج هي عملية تبديل القلب، زرع القلب، بمعنى أنه إحنا نشيل القلب القديم ونعوضه بقلب جديد من متبرع. لكن المشكلة الحالية أنه عدد عمليات زرع القلب بالعالم بشكل عام هي من 5000 إلى 8000، بينما عدد الأشخاص اللي عندهم مشكلة بعضلة القلب هذول الأشخاص عددهم هائل جدا بالعالم. فبمعنى ذلك أنه فترة الانتظار للحصول على القلب الجديد طويلة عادة في كثير دول العالم، وعدد الأعضاء المتوفرة قليل، ولهذا يحتاج أن استراتيجية أخرى عدا الزرع، وعادة البومب هو الاستراتيجية اللي ممكن نستخدمها إذا الزرع غير متوفر.
1: عندما يكون في جسمك قلب اصطناعي، عليك كمريض أن تتعلم كيفية تغيير البطارية، وهذا شيء عليك القيام به يوميا. لذلك تتعلم كيفية تغيير البطارية وتعلمك ممرضتك ذلك، ثم تمتلك أيضا المزيد من البطاريات. كم يستمر عمل الجهاز؟ القلب الاصطناعي مصمم ليستمر بالعمل لأكثر من 5 سنوات، واليوم هناك مرضى يعيشون بقلب اصطناعي بعضهم يمتلكه منذ 6 سنوات وما زالوا على قيد الحياة. ولأن هذا القلب الاصطناعي جديد فلا نعرف حقا إلى متى سيستمر بالعمل، ولا يزال هذا الأمر غير معروف بصورة جيدة. هؤلاء المرضى الذين يحصلون على قلب اصطناعي إنهم تحت تهديد الموت في أي لحظة، وأحيانا لن يعيشوا يوما آخر إذا لم يكن لديهم حل. لذا إذا نظرت إلى كم من الوقت لديهم أمل بالعيش مقارنة بموتهم في اليوم التالي، فإن حياتهم حقا مهددة. لكن الاستخدام الأول لهذا النوع من الأجهزة هو مساعدة المرضى الموجودين على قائمة الانتظار لزراعة قلب طبيعي.
2: ما زال الدكتور آزاد النجار، وعلى الرغم من صعوبة التمويل وتعقيد الإجراءات الطبية، يتنقل بين التجمعات العلمية العالمية، يلقي محاضرات حول إنجاز فريقه العلمي على أمل إيجاد الدعم المالي والمعنوي لمشروعه الإنساني، ويتأمل هذا العام أن يحقق حلمه في زراعة النسخة الأخيرة من القلب الاصطناعي داخل جسد الإنسان.
3: هذا هو النموذج الأخير اللي احنا مقررين نزله بجسم الإنسان نهاية السنة القادمة. مثل ما تشوفوه هو مصنوع من التيتانيوم بالغلاف، وبمواد وبتكنولوجيا كلش عالية، بمحسسات. هاي المحسسات تتحسس الجسم ايش قد يحتاج بهاللحظة، فيعطي الدم الكمية المناسبة بدون ما المريض يتحرك أو ينظم في الشغلة، أوتوماتيكيا كلها تصير. وهاي بوجود محسسات مدخليها في داخل هذا القلب الصناعي، حتى الكنترولر ماله مصمم بطريقة هندسية تكون مشابهة للموبايل، حتى نفسيا المريض ليعرف انه هو شايل جهاز يسيطر على قلبه. وكمية الطاقة اللي

0: هاي التطية توصل بدون أي شحن لمدة 12 ساعة. بس قلت هاي 12 ساعة إذا سافر المنطقة ما بيها كهرباء شي يسوي؟ فسوينا وأول مرة نسويها بالقلوب الصناعية إنه المريض يقدر يغير الباتري مالته، فيقدر يأخذ كيس من الباتريات وياه، يقدر يعيش 5-6-7 أيام بدون كهرباء. وأكو باتري داخلي، يعني إذا طلعنا الباتري الخارجي الباتري الداخلي ما يخلي هذا القلب يتوقف. يعني بهذا القلب احنا سوينا أحسن قلب العالم. هالطريقة ينربط بالصدر وهي الرئتين هنا، فيخلي طريقة النبض، وهذا هو الكنترولر ماله اللي يطي ينظمه بصورة أوتوماتيكية.
1: أي إنسان يقدر أن أخذ من الموت هو يكون بالنسبة لي بمثابة جائزة نوبل وهواي أكثر. إن هذا الحلم اللي أريد أن أنقذ المرضى من الموت، هو كل مريض خلص من الموت هو بالنسبة لي هي جائزة نوبل.

0: القلب الاصطناعي سيوفر الأمل لستة وعشرين مليون مريض بقصور القلب حول العالم. إنه الحلم الأخير لمرضى قصور القلب الذين يفقدون حياتهم في انتظار الحصول على قلب بشري من أحد المتبرعين.
1: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. بعد تأجيله ضربة عسكرية، ترامب يشير إلى تقدم إيجابي في المفاوضات مع إيران. تقرير لنيويورك تايمز يكشف بأن إيران استغلت الهدنة لإعادة تشغيل مواقع صاروخية. الدفاع الروسي تعلن إقامة مناورات للقوات النووية لمدة 3 أيام بمشاركة نحو 70,000 جندي. الصحة العالمية تعبر عن قلقها الشديد من حجم وسرعة انتشار وباء إيبولا. الوكالة الدولية للطاقة تعلن أن العالم يستهلك كميات من النفط تفوق ملايين براميل الإنتاج. مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق. وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي، كما أكد أنه أطلع إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية.
1: We've taken a country that was going to have a nuclear weapon and we've virtually destroyed its military. They have no navy, they have no air force, they've been virtually destroyed militarily. That's a lot. That's a big, we could leave right now, it would take them 25 years to rebuild. And the last thing they're thinking about, I think, is nuclear. Now they have to put it down in writing. But when you say nothing, we've totally destroyed, excuse me, from CNN, we've totally destroyed their military. We've destroyed their leadership. As you know, their leaders are gone. Their leaders are gone at the first level, the second level. We're dealing with half of the third level. And I think we've made a lot of progress. And it's very simple. You know, we don't want to go through this.

0: كما أعلن ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مقبول. الرئيس الأمريكي شدد على أنه أصدر تعليمات لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة.
1: Was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel. We've informed other people in the Middle East that have been involved with us. And you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and didn't work out. So I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran, and there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
0: من جانبه أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي ناقش مع نظيره الباكستاني محسن نقوي التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك المجالات الأمنية والاقتصادية. الخارجية الإيرانية في بيان لها قالت بأن عراقجي شدد على أن السلوكيات والمواقف المتناقضة للولايات المتحدة تعد عقبة جدية في مسار الدبلوماسية، كما أضافت بأن عراقجي أكد أن دخول إيران في العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب جاء من منطلق المسؤولية بالرغم الشكوك الشديدة تجاه الإدارة الأمريكية، كما أكدت بأنه بالرغم من جدية إيران في الدبلوماسية لكنها لن تتوانى عن استعداداتها للدفاع عن أمنها وعن مصالحها. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن حكومته تعمل على التغلب على التداعيات الاقتصادية للحرب. قبل ذلك قال بيزشكيان إنه لا يرى منطقا في رفض إجراء محادثات مع واشنطن لإنهاء الحرب، سيما وأن بلاده تواجه ضغوطا غير مسبوقة في ظل الحرب والحصار على حد قوله.
2: من يتحمل المسؤولية يجب أن يتحدث بصدق مع المجتمع والمواطنين، ولا ينبغي أن يقدم معلومات أو رسائل مضللة، فلا يجب أن يخيل للناس أن العدو ينهار بينما نحن نعيش حالة ازدهار. لن نضحي بعزة بلادنا وكرامتها من أجل الراحة أو المصالح الشخصية.
0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات نبيل. التصريحات الإيرانية الأخيرة تبدو مزدوجة خطابات تصعيدية من الحرس الثوري مقابل خطاب أكثر بيزشكيان الذي قال بشكل واضح لا يمكننا الادعاء بأننا لا نعاني من مشاكل ويجب أن نخفض سقف توقعاتنا. هل اليوم بيزشكيان يقوم بمصارحة للشعب الإيراني بحجم الأزمة، أم يعني يحاول تمهيد بشكل تدريجي وداخلي على أنه ستكون هناك تنازلات بشأن الملف النووي وهذا ما يسعى إليه في هذه المرحلة لتفادي الضربة العسكرية القوية؟
3: مساء الخير أستاذ رجاء. يعني كلام وحديث وتصريحات الرئيس الإيراني بيحاول من خلالها أن يوجه ثلاث رسائل أساسية. الرسالة الأولى إلى الداخل الإيراني، وكما تفضلت تهيئة الداخل نفسيا لحرب طويلة وضغوط اقتصادية مستمرة، بالإضافة إلى اعتراف ضمني بأن إيران متضررة وليست منتصرة عبر محاولة ضبط التوقعات الشعبية ومنع خطاب الانتصار المبالغ فيه، مع الجمع ما بين الصمود والاستمرار في التفاوض في آن واحد وتعزيز خطاب الكرامة والسيادة لتوحيد الجبهة الداخلية، مع التركيز على خطر الانقسامات الداخلية أكثر من الخطر العسكري الخارجي. الأمر الثاني أو الرسالة الثانية هي للحرس الثوري وللمتشددين. الرئيس ينتقد ضمنيا خطاب التشدد المرتبط بالحرس عبر عدة محاور. أولا تركيزه على عدم إعطاء رسائل مضللة يوحي بانتقاد الخطاب التعبوي والمبالغات العسكرية اللي بيحاول دائما الحرس إظهارها. الأمر الثاني حديثه عن الحكمة والتضامن مقابل الشعارات، يفهم كرسالة ضد نهج التصعيد المستمر اللي بيمثله الحرس والتيار المتشدد، وقوله أيضا من يطلق الشعارات يجب أن يلتزم بها هي

0: تحمل تلميح واضح لمن يدفع نحو المواجهة دون حساب الكلفة وتداعيات ذلك على الداخل الإيراني، وأيضا التحذير من الوهم من أن العدو سوف ينهار ونحن سوف نزدهر، هذا في انتقاد مباشر لسردية الانتصار المطلق التي يروج لها دوما الجناح المتشدد، لا سيما جناح بايداري الصمود الذي يسيطر على مجلس الشورى الإيراني ويسيطر على مفاصل الدولة الإيرانية، بالإضافة إلى قيادات الحرس الثوري الإيراني بتلقوا مثل هكذا تصريحات. أيضا طمأنت الجناح المتشدد والحرس بأنه الحكومة لن تقدم تنازلات مجانية للولايات المتحدة الأمريكية في ظل خطاب التخوين اللي دائما بيشنه الحرس والجناح المحافظ. الأمر الآخر والرسالة الثالثة هي لأمريكا وإسرائيل من خلال اتهام الخصوم بالسعي لتفكيك إيران عبر إثارة النعرات القومية والعرقية والمذهبية داخل إيران ونقل المواجهة إلى داخل إيران، بالإضافة إلى استعداد إيران للحوار لكن ليس للتراجع الاستراتيجي. مع ذلك يعني ربما الرئيس الإيراني يعني لا حول له ولا قوة وكأنه يريد أن يبرئ ذمته بأنه من يقود المفاوضات فعليا ليس الحكومة، هو الحرس الذي يريد التشدد ولا يريد تقديم تنازلات، وبالتالي تحميل المسؤولية كاملة للحرس ومن خلف الجناح المتشدد.
1: وبالتالي ما حجم الانزعاج داخل المؤسسة العسكرية والأمنية داخل الحرس الثوري من هذا الخطاب الواقعي لبيزشكيان، يعني وأيضا ما حجم الانقسامات التي يعني تشوب الآن الداخل في الحرس الثوري، خصوصا وأننا تابعنا خلال الأيام الماضية ممثل مرشد الإيراني بالحرس الثوري يقول لا ينبغي أن نسمح بإثارة الخلاف داخل الصفوف، وهذا ما قد يؤشر ضمنيا إلى وجود خلافات وإلا ما كان قد أدلى بهذا التصريح.
0: يعني احسنتي يا استاذ، رجعنا هذا السؤال. يعني في واقع الامر المشكله الحقيقيه انه هنالك تغييب لدور الرئيس الايراني في صناعه القرار، وبالتالي هو بات فقط يوجه رسائل داخليه وخارجيه وبات بمثابه ملطف جو، يعني رسائل تاره تهدئه للداخل ومحاوله ازاله التوتر مع العالم الخارجي، على الرغم من انه يعني انتقلت السلطة الحقيقية لمراكز القوة التي تشكلت وليس للمؤسسات الرسمية الإيرانية حسب الدستور الإيراني، وبتنا أمام انقسام في ثلاث مسارات أساسية. التيار الأول بمثل التيار البراغماتي اللي بقوده الرئيس وربما وزير الخارجية ويقترب شيئا ما إليهم محمد باقر قليباف اللي بينادي بالتهدئة مع الخارج حفاظا على الداخل وحفاظا على من وتلافيا للانهيار الاقتصادي داخل إيران. ثم التيار الآخر هو الجناح الأمني العقائدي اللي بقوده حسين طائب رئيس استخبارات الحرس الثوري سابقا ومستشار المرشد حاليا ومحمد باقر كني وزير الخارجية السابق اللي بينادي بالأيديولوجيا وضرورة تفعيل الوكلاء والأذرع وما تبقى منهم للدفاع عن إيران واتخاذهم كورقة للدفع بهم في أتون أي مواجهة قادمة مع الجانب الإيراني. والمسار الثالث أو التيار الثالث والتيار العسكري العقائدي المتشدد، وهذا التيار بيقيده أحمد وحيدي ومحمد باقر ذو القدر، وهؤلاء يرون أنه الاستمرار في الحرب هو أهون عليهم من كلفة الاستسلام. بموازاة ذلك احنا الآن أمام غياب واضح للمرشد، يعني ستراجاهو يمتلك الاسم والرمزية لكنه لا يملك حتى الآن مركز قوة مستقل ليظهر كبيضة القبان الذي يستطيع إحداث توازن بين مؤسسات صناعة القرار، وبالتالي نحن بتنا أمام نظام متعدد الرؤوس، كل طرف يحاول أن يظهر أنه يمتلك الفيتو ضد الطرف الآخر، لكن في نهاية المطاف هي مقاليد السيطرة والأمور هي بيد الحرس الثوري، وبتنا أمام نظام هش غير منسجم لديه كثير من الارتباكات، وهذا ما يظهر من خلال المفاوضات النووية، مرة بتحدثوا عن التهدئة، مرة عن التصعيد، مرة عن تقديم تنازلات، وليس هنالك تنازلات فعلية، هي مماطلة وكسب وقت ومراوغة ومحاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب.
1: سنتابع يعني ما ستسفر عنه هذه المفاوضات حتى الآن التي يقول عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تجري بشكل إيجابي وبشكل جيد، سنتابع يعني مسار هذه هي الإيجابية ويعني إلى أي حد يمكن أن تذهب بهذا الاتجاه. نشكرك جزيلا، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتو. في الأثناء كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن إيران استغلت وقف إطلاق النار وأعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية ونقلت منصات إطلاق إلى مواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعا من أصل 33 على امتداد مضيق هرمز، كما أشارت

0: التقييمات الاستخباراتية إلى أن إيران ما تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات إطلاق المتنقلة ومخزونها الصاروخي. وأضافت التقارير بأن معظم منشآت الصواريخ تحت الأرض بما يصل إلى 90% باتت قابلة للاستخدام جزئيا رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي. سيد مجدي أهلا وسهلا بك. إذن سيد مجدي، كما تابعنا هذه التقرير تتحدث عن قدرات إيرانية ما زالت كبيرة وقدرتها على تشغيل العديد من منصات إطلاق الصواريخ، إعادة التموضع العسكري خلال فترة الهدنة. إلى أي مدى يعني هذا الكلام ينسف كل ما تقوله إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأنه تم ضرب يعني مختلف الأهداف الكبرى المتعلقة بالقدرات الإيرانية وبأن إيران اليوم غير قادرة على المواجهة المقبلة؟
1: بالطبع إيران لديها قدرات، ولكن النشر مؤخرا الذي نراه في الصحف الأمريكية والتي تصدر أصلا يعني هذه التسريبات تأتي من الجانب الإسرائيلي بأغلبها، هذا يأتي في إطار محاولة الضغط على الجانب الأمريكي من أجل شن ضربة عسكرية. عندما يتحدث نتنياهو مثلا ويقول لقد ضربنا القدرات الباليستية الإيرانية، ثم تأتي صحيفة نيويورك تايمز بتسريبات من إسرائيل لتقول أنها تحتفظ بسبعين بالمئة، هذا تناقض كبير. ولكن هذا التناقض يخدم مسألة العودة إلى الحرب وضرب ما تبقى من قدرات إيرانية في إيران التي يمكن أن تستغلها من أجل ضرب إسرائيل أو الدول العربية أو الدول الخليجية التي بجانبها. ولكن يعني عندما يعني نتعمق في الحديث مع المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يتحدثون عن ما تبقى من القوة الإيرانية والتي لا تشكل خطر كياني على إسرائيل أو على الدول الخليجية، ومن جهة أخرى هناك يعني مئات الصواريخ الباليستية التي يمكن أن تنطلق، ويكفي أن تطلق إيران يوميا صاروخين أو ثلاثة يمكنها أن تستمر بالحرب ربما لأشهر. لذلك يعني هذه الأحاديث نأخذها بحذر شديد، لأن المعلومات المتوفرة من الجانب الأمريكي الرسمي ومن الجانب الإسرائيلي الرسمي، أقصد هنا الأجهزة الأمنية أو الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، يقول عكس ذلك أو غير ذلك لنقول ذلك. لذلك يعني نأخذها بحذر، وهي تأتي في سياق الضغط من أجل العودة للحرب، وأن هناك قوة وهناك صواريخ وهناك إمكانيات كبيرة إعادة التموضع أو إعادة البناء وما إلى ذلك، وهذا يشرع عملية عسكرية بالفعل إذا تم إقرار مثل هذه العملية. ويبدو طيب. أن هذه الأمور سنسمعها كثيرا خلال هذه الفترة إلى حين التوصل إلى حل أو إلى العودة إلى الحرب.
0: طيب، بعد يعني الإفصاح أو إعلان الرئيس ترامب للجانب الإسرائيلي بأنه قرر إرجاء الضربة على إيران، كيف كانت ردود الفعل داخل إسرائيل أمنيا وسياسيا؟ هل كانت هناك خيبة أمل من هذا القرار الأمريكي؟
1: بالطبع في الأوساط السياسية التي لا تعرف مكنونات الأمور ودواخل الأمور الأمريكية الإسرائيلية كانت هناك خيبة أمل. ولكن من كان يتحدث مع الرئيس ترامب أو له علاقة بالإدارة الجديدة، إدارة الرئيس ترامب، كان يعي تماما أن الحرب لن تحدث وأن العودة إلى الحرب ما زالت بعيدة. يعني هذه الأمور معروفة لقليلين جدا في الداخل الإسرائيلي داخل المؤسسة الأمنية، ولكن المؤسسة السياسية بشكل عام يعني أبدت خيبة أمل من عدم العودة أو تأجيل الضربة. ولكن هم يقولون بأن الضربة حاصلة ليس إذا إنما متى، يعني هذه هي المقولة الإسرائيلية منذ توقيع أو منذ بدء الهدنة، هذه الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. حتى الآن نحن نسمع ذات الجملة في إسرائيل خاصة من المستوى السياسي، ليس إذا إنما متى. ولكن حتى الآن لا نرى أن هناك ضربة عسكرية، ولم ترى يعني لا ترى إسرائيل تحضيرات جدية أو قرار أمريكي واضح بالنسبة للعودة إلى الحرب ومتى يمكن أن يعودوا إلى الحرب. ولكن المسألة دائما منوطة بالرئيس الأمريكي، وهو الوحيد الذي يعرف كيف ومتى وإذا كان إمكانية للعودة إلى الحرب.
0: طيب، نشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي، شكرا جزيلا لك. في إطار تداعيات حرب إيران، أفاد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز بأن أزمة الطاقة العالمية تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة مع إعلان نحو 80 دولة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب.

تراجع إمدادات النفط عالميا. وحذر تقرير فاينانشال تايمز من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 180 دولارا للبرميل إذا استمر تعطل حركة التصدير عبر مضيق هرمز، وهو ما يهدد بدخول اقتصادات كبرى في موجة ركود جديدة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة فإن العالم يستهلك حاليا كميات من النفط تفوق الإنتاج اليومي بملايين البراميل، بينما تتراجع المخزونات بوتيرة غير مسبوقة. وفي أستراليا أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي استيراد 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600,000 برميل بهدف تعزيز المخزون الوطني بعد أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود. ومن المتوقع وصول الشحنات في يونيو عقب مباحثات أسترالية صينية بشأن أمن الطاقة. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بوتين يبدأ اليوم زيارة إلى الصين، وموسكو تجري تدريبات للقوات النووية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لحظة فارقة، خط فاصل.
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للصين اليوم، تستمر يومين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقبل الزيارة أكد بوتين أن روسيا والصين مستعدتان للدعم المتبادل في قضايا مختلفة والعمل مع بكين على إحلال السلام، وأن الصداقة مع الصين ليست موجهة ضد أي جهة. وقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بمواصلة تعزيز الشراكة والعلاقات مع الصين بالتعاون مع الرئيس شي جين بينغ، موضحا أن التعاون بين موسكو وبكين يخدم التنمية في البلدين ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.
1: أنا على ثقة بأننا سنواصل معا بذل كل ما في وسعنا لتعميق الشراكة بين روسيا والصين والعمل على حسن الجوار من أجل التنمية الديناميكية لبلدينا ورفاهية شعوبنا بما يخدم الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. وصلت العلاقة

أقت الروسية الصينية اليوم إلى مستوى غير مسبوق، وتتجلى خصوصيتها في جو من التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بالسعي نحو تعاون عادل ومثمر للطرفين وإجراء حوار بناء ودعم كل

0: إنهما دورا محوريا في تحقيق الاستقرار العالمي، ونسعى دون التحالف ضد أي طرف إلى السلام والازدهار الشامل.
1: وقبل الزيارة قال مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف إنه ما من صلة بين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وزيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي يتوجه إلى بكين للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ.
2: ما من صلة بين زيارة ترامب وزيارة بوتين. عادة ما نتفق بشكل سابق على خطة للمفاوضات مع الجانب الصيني. اتفقنا على زيارة رئيسنا إلى بكين وحددنا موعد المحادثات في 20 مايو. مواقف السياسة الخارجية لبلدينا متوافقة إلى حد كبير، ونتفق في العديد من المواقف تماما. نهجنا متطابق تماما، لكن أود أن أشير إلى أننا لسنا أصدقاء ضد أحد، بل نعمل من أجل السلام والازدهار العالمي.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريبات للقوات النووية الروسية اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام لمواجهة ما وصفته بالتهديدات العدوانية. وقالت الوزارة إن أكثر من 64,000 عسكري و 7,800 قطعة من المعدات يشاركون في المناورات التي تشمل التدرب على استخدام أسلحة نووية موجودة في بيلاروسيا، إضافة إلى إطلاق صواريخ باليستية وكروز داخل الأراضي الروسية. كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية الستار عن أول قنبلة انزلاقية مصنعة محليا ضمن ما قالت عنه كييف إنه يلبي متطلبات الصراع الحالي. ووفق ما قدمته الدفاع الأوكرانية من معلومات، استغرق تطوير هذه القنبلة 17 شهرا وتزن 250 كيلوغراما، وهي قادرة على ضرب التحصينات ومراكز القيادة وأهداف أخرى على بعد عشرات الكيلومترات.

0: شنت روسيا هجوما جويا استهدف مدينة إزمايل الأوكرانية على نهر الدانوب، مما أدى إلى أضرار في البنية التحتية للميناء دون تسجيل إصابات كبيرة. كما تعرضت مدينة خاركييف الواقعة شمال شرق أوكرانيا لهجوم بمسيرات روسية، حيث تم إنقاذ شخصين فيما يعتقد بأن آخر ما يزال تحت الأنقاض. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أوضح من جهته بأن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى باتت تلحق أضرار متزايدة بقطاع النفط والاقتصاد الروسي. وقال زيلينسكي إن كييف كثفت هجمات الطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية، وأضاف بأن تكرير النفط الروسي تراجع بنحو 10% خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أجبر شركات نفطية على إغلاق بعض الأبار. من كييف معنا مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة أهلا وسهلا بك. حذيفة، نبدأ معك برصد لآخر الهجمات المتبادلة بين الطرفين الروسي والأوكراني خلال الساعات الأخيرة، أهم المناطق التي طالتها الضربات.
1: نعم، الهجوم الروسي الليلة الماضية تمركز في مناطق شرق وشمال وجنوب البلاد، مع بعض الآثار أيضا التي لحقت في وسط البلاد. تركز في منطقة نيكوبل، في دنيبروبتروفسك، في خاركيف، وأيضا في سومي، وفي منطقة شيرنيهف. هاجم الجيش الروسي الليلة الماضية الأراضي الأوكرانية ب209 مسيرات، استطاعت الدفاعات الجوية أن تسقط منها 180، أي أن هناك 29 مسيرة استطاعت أن تصيب أهدافها، وهذا أدى إلى آثار في بعض المناطق، خاصة في منطقة دنيبروبتروفسك. تعرضت بعض المناطق كنيكوبل وكريفوي روك لهجمات أدت إلى سقوط ضحايا، وفي خاركيف أيضا، في منطقة بولكلية، وفي بعض القرى القريبة منها أيضا هنالك آثار وهنالك عدد من الجرحى. ولكن الضربة الكبيرة التي حدثت خلال الليلة الماضية أو صباح اليوم هي

0: في منطقة شيرنيهف وتحديدا في منطقة بريلوكيا، حيث سقط صاروخ بشكل مباشر في مركز تجاري أو هو متجر، هي سلسلة متاجر إيبت سنتر، وهي متاجر للبقالة واحتياجات المنزل وبعض مواد البناء وما إلى ذلك، وهنالك قتيلين وسبعة عشر مصابا في هذا الموقع. الهجمات مستمرة أيضا على جبهات القتال من قبل قوات الاتحاد الروسي. خلال الليلة الماضية فقط كان هنالك 236 هجوما بريا من قبل قوات الاتحاد الروسي. استخدم الجيش الروسي في الليلة الماضية فقط قرابة 10,000 مسيرة في خطوط القتال، وهنا أتحدث طبعا عن المسيرات من طراز FPV، وهي المسيرات الصغيرة التي تستهدف مواقع القوات الأوكرانية والمعدات والآليات والتحركات في خطوط الجبهات المختلفة. أيضا قوات الدفاع الأوكرانية قالت أنها نفذت في الليلة الماضية ضربات نحو مواقع للقوات الروسية، استهدفت 4 مواقع لتجمع القوات الروسية، كما استهدفت 3 مواقع للتحكم بالطائرات، وأيضا 4 مواقع وصفتها بالهامة، إضافة إلى منطقة نقطة قيادة لقوات الجيش الاتحاد الروسي في جبهات القتال. ما يمكن أن نقوله في الفترة الماضية وحتى اليوم، منذ أن تحسن الطقس في أوكرانيا أصبح هنالك نشاط كثيف في جبهات القتال من قبل الجانبين. القوات الاتحاد الروسي هجماتها لا تقل عن 200 هجمة في الليلة الواحدة، أنا أتحدث عن الهجوم البري ومحاولات الاقتحام ومحاولات التقدم، وهي في المتوسط حوالي 250 هجمة في الليلة الواحدة. هنالك استخدام كثيف هجمات الصواريخ ليس فقط في مواقع القوات الأوكرانية، ولكن أيضا تتعرض لها القرى والبلدات والمدن القريبة من خط القتال، مما يؤدي أيضا إلى سقوط ضحايا.
1: لن نشكرك جزيلا، كنت معنا من كييف مراسل عربية حذيفة عادل، شكرا جزيلا لك. كشف تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن إنشاء قاعدة إسرائيلية سرية في صحراء الأنبار داخل العراق، استخدمت كمنصة مؤقتة لعمليات مرتبطة بالتصعيد مع إيران، حيث أقيم مدرج خلال أيام في منطقة معزولة وسط تسهيلات مرتبطة بتعطيل أنظمة الرصد قبل أن تنكشف العملية بعد حوادث ميدانية متفرقة، وتختفي القاعدة لاحقا بعد تفكيكها بالكامل وفي سرية تامة.
2: في صحراء عراقية معزولة حيث لا شيء سوى الرمال والوديان الجافة، كانت تبنى واحدة من أكثر العمليات العسكرية غموضاً في المنطقة. قاعدة إسرائيلية سرية ظهرت داخل الأنبار ومدرج شيد خلال أيام، فيما كشفت تقارير أمريكية أن واشنطن أجبرت بغداد على إطفاء راداراتها خلال المواجهات مع إيران، ما حول أجزاء واسعة من الأجواء العراقية إلى ممرات مفتوحة سمحت للطائرات بالعبور والعمل بعيد عن الرصد العراقي المستقل. في منطقة صحراوية معزولة داخل الأنبار استخدم قاع بحيرة جافة لإنشاء مدرج مؤقت بطول 1.5 كيلومتر، فيما وفرت تضاريس الوادي عزلا طبيعيا للموقع، لكن العملية بدأت تنكشف بعد مقتل راع عراقي اقترب من القاعدة بالصدفة، ثم تعرض قوة استطلاع عراقية لإطلاق نار أجبرها على التراجع. وعندما سألت بغداد الأمريكيين عن هوية القوة الموجودة في الصحراء جاء الرد مقتضباً، ليست قوة أمريكية، لتصل القيادات العراقية إلى استنتاج واضح بأن القوة إسرائيلية وتعمل تحت مظلة صمت أمريكي كامل.
3: أثناء تفتيشنا هذه المناطق النائية في عمق الصحراء النجف لم يتم عثور على أي آثار للإرهابيين أو أي قوات خارجة عن القانون أو أي قوات خارجية في هذه المناطق.
2: ورغم اختفاء القاعدة بالكامل مطلع أبريل بعد أمطار وسيول ساعدت في طمس آثارها، بقيت العملية محاطة بسرية واسعة تتعلق بآليات النقل والإمداد والاتصالات والتغطية الإلكترونية داخل عمق الصحراء العراقية. أما الكشف عن تفاصيلها بعد انتهاء المهمة فتظهر كجزء من رسالة ردع سياسية وعسكرية تؤكد قدرة إسرائيل على إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة داخل دولة ثالثة وتشغيلها وتفكيكها بالكامل من دون أن تترك سوى الأسئلة.

0: أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعزز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا، بما في ذلك فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق خدمات التأشيرات لبعض البلدان مؤقتا. وكان مدير الاستجابة لحوادث إيبولا في الصحة العالمية قد كشف بأن مواطنا أمريكيا أصيب بالفيروس أثناء عمله في الكونغو الديمقراطية. أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع التقديرات بوفيات فيروس إيبولا إلى 131 من بين 513 حالة يشتبه بإصابتها. هذا وتستعد السلطات لافتتاح 3 مراكز جديدة لعلاج المرض في إقليم إيتوري شرقي البلاد، فيما أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء عقب تفشي سلالة نادرة من الفيروس. من جهتها أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه بشدة من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب الكونغو. وأضاف غيبريسوس بأن منظمة الصحة العالمية ستعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ لتقديم المشورة بشأن التوصيات المؤقتة للتعامل مع الفيروس. من لندن ينضم إلينا الدكتور عبد الرحيم قزيز الباحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الكريم. دكتور عبد الكريم، نبدأ معك بالعوامل اليوم التي قد تزيد من مخاطر انتقال هذا الوباء، وباء إيبولا ربما بصيغته الجديدة، إلى دول خارج يعني الكونغو الديمقراطية، إلى دول مجاورة، بل حتى خارج إفريقيا. هل العوامل
1: صباحك وصباح المشاهدين. هلا فيروس إيبولا كما نعلم هو ليس فيروس جديد من منذ عام 1976، نحن نعرف هذا الفيروس، ولكنه فيروس خطير الحقيقة، قد يسبب وفيات تصل إلى حوالي 90%، بين 50 إلى 90% من الحالات، ولذلك يعني هو فيروس مخيف من ناحية قدرته على إحداث الوفيات، ولكن قدرته على الانتشار تبقى محدودة، حيث أنه ينتشر عبر الدم وسوائل الشخص المصاب. ولذلك الآن الانتشار قد يكون إقليمي وحوالي دول الكونغو. وبالنسبة بالتحديد لسؤالك، يعني نحن نعلم أن هذه المنطقة هي منطقة تشهد نزاعات، منطقة الأنظمة الصحية فيها غير مستقرة، ولذلك القدرة على احتواء التفشي الحالي هي قدرة محدودة. والآن ظهرت لدينا حالتين في أوغندا، حالتين مرتبطين بالسفر من الكونغو، ولذلك أنا أعتقد أن احتماليات التفشي لهذه الجائحة ضمن المنطقة الكونغو والدول المحيطة هو احتمالية للأسف كبيرة.
0: طيب، تحدثت يعني دكتور بأنه هذا الفيروس ليس جديدا، لكن اليوم منظمة الصحة العالمية أرسلت فريق من الخبراء عقب تفشي سلالة نادرة من الفيروس. ما الذي يميز هذه السلالة النادرة اليوم من الفيروس، وما حجم المخاوف من هذه السلالة النادرة؟
1: نعم، بالتحديد هلا الفيروس إيبولا هو فيروس من نوع الار ان اي، ونحن نعلم هذه الفيروسات لديها قدره متميزه على الطفرات واحداث سلالات جديده. هلا السلاله التي نعرفها سلاله زايري اسمها، هذه السلاله تنتشر خلال الفترات الماضيه، مثلا في 2014 كانت هي السلاله السائده، ولدينا لقاح لهذه السلاله، ولكن السلاله الجديده التي ظهرت اليوم هي سلاله اقل انتشارا وسلاله نادره، لا يوجد لدينا لقاحات أو علاجات مخصصة لهذه السلالة. لا نعلم بالتحديد إذا كانت هذه السلالة أكثر قدرة على القتل، على إحداث الوفاة. لحد الآن لدينا أكثر من 130 حالة وفاة، بمعدل حوالي يعني إذا كان لدينا حوالي 500 حالة مؤكدة، يعني نتحدث عن 20 أو 30% من الإصابات تحولت إلى وفيات. ولكن المشكلة الحقيقية أننا لا يوجد لدينا لقاحات مخصصة لهذه السلالة الجديدة، وهذا يزيد التوتر في المنطقة على قدرتنا على احتواء هذا التفشي.
0: تماما، وهذا ما كنت أريد أن أسألك عنه. يعني النقطة الأهم هو القدرة اليوم على حصر تفشي هذا الوباء، خصوصا مع أنه الآن تتحدث عن أنه ليس هناك لقاحات مخصصة لهذه السلالة النادرة من الفيروس، ونحن أمام أيضا بيئة يعني حاضنة لتكاثر هذا الفيروس بشكل كبير، بيئة يعني تسمح الظروف فيها يعني

0: تكاثر الفيروس وانتقاله بالتالي إلى دول أخرى مجاورة أو أبعد منها بكثير. بالتالي ما الحلول الممكنة حتى الآن؟
1: يعني كما ذكرت أنه لا يوجد لقاح مخصص، وبالتالي لا نتحدث عن شيء وقائي سابق، وإنما نتحدث عن التعامل مع الحالات الآن الحالية، ولذلك لابد من الاحتواء. أهم نقطة هو تتبع المخالطين. الآن لدينا أكثر من 500 حالة، معظمها في الكونغو، ولدينا حالتين فقط في أوغندا لحد الآن. يجب عزل هذه الحالات بشكل كامل وتتبع المخالطين.
0: طيب
1: كما ذكرت لحسن النية، وإنما عن طريق المفرزات، وبالتالي من الممكن الاحتواء. ثانيا، يجب حماية الكوادر الصحية. العديد من الحالات الآن هي من الكوادر الصحية التي يعني لم يتم حمايتها بشكل جيد. ثالثا، يجب حماية المجتمعات من خلال التوعية لضرورة الإبلاغ عن أي أعراض مشتبه بها، وضرورة دعم الأنظمة الصحية في هذه الدول التي تعاني يعني من نزاعات ومن أمور اقتصادية، وبالتالي لابد من دعم دولي لهذه الدول.
0: إذن نشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات. كنت معنا من لندن الدكتور عبد الكريم قزيز، الباحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج. شكرا جزيلا. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مع تصاعد الخلافات، البنتاغون يعلق مشاركته في مجلس الدفاع المشترك مع كندا.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر والصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد من بوابات مواقيت مكة المكرمة. تنطلق أولى محطات الحجاج القادمين عبر الطرق البرية. جاهزية متكاملة للمواقيت ومساجد الحل تعكس التزام السعودية بالارتقاء بتجربة الحاج عبر طاقة استيعابية قياسية وبنية تحتية متطورة وخدمات نوعية تختصر الزمن وتعزز كفاءة الجاهزية.

0: تشكل المواقيت ومساجد الحل البوابة الأولى لرحلة الحاج القادم إلى مكة والمشاعر عبر الطرق البرية.
1: الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تشرف على 5 مواقيت ومسجدي حل. مسجد حل تقع داخل مكة المكرمة، تبلغ مساحتها أكثر من 586 ألف متر مربع، بالإضافة إلى

0: نحو 2000 دورة مياه للرجال والنساء، بالإضافة إلى نحو 2800 موقف للسيارات والمركبات سواء الحافلات أو المتوسطة أو الصغيرة. تستقبل هذه المواقيت ومساجد الحل على مدار الساعة المرتادين والمستفيدين ولله الحمد.
1: حققت المواقيت جاهزية تشغيلية كاملة بطاقة تزيد عن 38 ألف زائر يوميا، وبنية مياه تحتية تخدم أكثر من 900 مرفق. عمليات التطوير شملت كافة المواقيت، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمسجد ذي الحليفة من 5000 إلى أكثر من 15000 مصلين، كما شمل تزويد يلملم بمحطات راحة، إضافة إلى توسعة مسجد التنعيم مع فرز مساراته وإعادة تنظيم ساحات قن المنازل وربط وادي محرم بالطرق السريعة، أخفض زمن الانتظار إلى 35 دقيقة فقط.
0: الهيئة الآن لديها توجه استراتيجي يتشكل في أنها تكون وجهة إثرائية رائدة يستمتع فيها الحاج والمعتمر قبل الدخول إلى المناسك، فتكون هذه المواقيت وجهة مستدامة بيئيا وماليا، فيها جميع الخدمات سواء على مستوى التسوق، مستوى الخدمات الأساسية من الوظائف أو الخدمات الداعمة والمساندة.
1: تتحول المواقيت إلى مراكز متكاملة تعكس التزام السعودية بخدمة الحجاج بأرقام دقيقة وخدمات ترتقي بالتجربة منذ اللحظة الأولى. من مكة المكرمة، أسامة القاسم، العربية.
2: إلى قطاع غزة، حيث شنت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفا باتجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع بالتزامن مع غارات جوية وعمليات نسف استهدفت مناطق متفرقة في المدينة ومحيطها، كما استهدفت غارات مناطق قرب خيام النازحين ومواقع غرب المدينة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة شرق مخيم جباليا شمال القطاع. وفي الضفة الغربية، شهدت مدن وبلدات خلال الساعات الماضية اقتحامات إسرائيلية تخللتها مداهمات وعملية اعتقال في طول كرم ونابلس والخليل وبيت لحم وأريحة، واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 شبان في بلدة قفين شمال طول كرم وثلاثة أشقاء في كفر قدوم شرق قلقيلية، فيما طالت الاقتحامات عدة مخيمات بالضفة الغربية وسط اندلاع حرائق بمحاصيل زراعية شمال رام الله وإدرام مستوطنين النار قرب منزل جنوب الخليل. أفادت مصادر لوكالة رويترز بإطلاق سراح القائد في قوات الدعم السريع الفاتح عبد الله إدريس المعروف باسم أبو لولو في ديسمبر الماضي، وذلك بأمر من عبد الرحيم ديجلو شقيق قائد قوات الدعم السريع. وأوضحت المصادر ومن بينها أحد أقارب أبو لولو ومسؤول استخباراتي سوداني وثلاثة قادة في الدعم السريع وضابط عسكري في تشاد، أوضحوا أنه تمت مشاهدة أبو لولو في ساحات القتال في كردفان خلال شهر مارس الماضي. وأضافت المصادر لرويترز أن ضباطا في قوات الدعم السريع طالبوا بإعادته إلى الجبهة، ذلك بهدف رفع معنويات القوات وسط المعارك العنيفة في كردفان، كما أكدت المصادر بأن عودته إلى القتال جرت دون السماح له بالتصوير أو الظهور الإعلامي، لكن المتحدث باسم قوات الدعم السريع نفى تقرير رويترز قائلا إن أبو لولو ما يزال محتجزا منذ اعتقاله في أكتوبر الماضي تمهيدا لمحاكمته. وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت اعتقالها لأبو لولو في أكتوبر بعد سيطرتها على الفاشر عقب انتشار مقاطع فيديو تظهره وهو يعدم مدنيين عزل، وأدت هذه الفيديوهات إلى إطلاق اسم جزار الفاشر عليه، وهو الوصف الذي أشار إليه مجلس الأمن الدولي عندما فرض عليه عقوبات في فبراير بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. أبو لولو ظهر في مقطع سابق قبل سقوط مدينة الفاشر وهو يتفاخر بقتل 900 شخص متحدثا عن اقترابه من الوصول إلى 1000.
3: ليلة الناس دي تموا خلاص، تموا ل 900
4: الله
3: ان شاء الله غاشين على 1000
4: كتام بس والله ليه رسالتك
3: كويس اي زود دا يملك يقطع شارع ابو لولو ده امشي لاخواف هناك
5: ابو لولو الزول المستسلم بيخليه ترى هو بيقابل الزول اللي بيجي بقابله في الميدان
3: الله شارين سلاح كان جيت بالدغري الذي احسن ربنا يجيبك
5: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ر

0: أزمة جديدة داخل حزب العمال البريطاني الحاكم، إذ اشتعل السجال بين المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الحكومة كير ستارمر على خلفية موقف من عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وسط إصرار ستارمر بعدم التنحي من منصبه. مصطفى زارو والتفاصيل.
1: بريكزيت يعود ليفجر الانقسامات داخل حزب العمال ويضع كير ستارمر أمام أخطر أزمة سياسية داخلية منذ وصوله إلى داوني ستريت. ففي وقت يحاول فيه رئيس الوزراء البريطاني احتواء تصاعد الحديث عن خلافته، رفض بشكل قاطع وضع أي جدول زمني للتنحيه، مؤكدا أنه سيدعم 100% مرشح حزب العمال في انتخابات ميكفيلد الفرعية. ستارمر دعا حزبه أيضا إلى تجاوز الانقسامات بشأن أوروبا والتوحد في مواجهة حزب الإصلاح بقيادة ناجي الفرج.
2: لقد قلت مرارا وتكرارا إنني لن أتنحى عن منصبي، أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه خدمة الشعب الذي صوت في الانتخابات الأخيرة. هل أدرك أن علينا تغيير المسار بعد تلك النتائج؟ نعم بالتأكيد.
1: لكن أزمة حزب العمال لم تقف عند الزعامة، بل اتسعت لتشمل بريكزيت بعد إعادة وزير الصحة المستقيل ويز ستريتينغ فتح النقاش بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. كير ستارمر حاول احتواء الجدل مؤكدا أنه لا يريد الانشغال بقضايا طويت حول العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وأن حكومته تركز على تحسين العلاقة مع بروكسل بعد الاتفاق الفاشل كما وصفه الذي تفاوض عليه بوريس جونسون. وفي المقابل سعى المرشح الأبرز لخلافة ستارمر عمدة مانشستر أندي بيرنهام إلى الابتعاد عن إعادة فتح معارك بريكزيت، خصوصا مع استعداده لخوض انتخابات فرعية في دائرة صوتت بقوة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
3: أنا لا أقترح أن تنظر المملكة المتحدة في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أحترم القرار الذي اتخذ في الاستفتاء، وعدم احترام هذا التصويت سيقوض كل ما قلته عن تعزيز الديمقراطية.
1: وبينما يحاول ستارمر إغلاق باب الحديث عن رحيله، تبدو الانقسامات داخل حزب العمال آخذة في الاتساع، ليس فقط حول القيادة بل أيضا حول كيفية التعامل مع إرث بريكزيت ومستقبل الحزب في مواجهة صعود ناجي الفراج واليمين الشعبوي. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: أفادت وكالة بلومبرغ بأن هيئة الرقابة الداخلية التابعة للبنتاغون ستجري تحقيقا في الهجمات الأمريكية على السفن في منطقة البحر الكاريبي. وقالت الوكالة إن هيئة الرقابة ستحقق فيما إذا كانت الضربات التزمت بتوجيهات الاستهداف، وسط مزاعم من جهات خارجية بأن هذه الهجمات غير قانونية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تعليق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك الدائم مع كندا في خطوة تعكس تصاعد الخلافات بين كل من واشنطن وأوتاوا بشأن الإنفاق العسكري وتقاسم الأعباء الدفاعية في الناتو. واتهم وكيل وزارة الدفاع الأمريكي إلبريدج كولبي كندا اتهمها بأنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها العسكرية، معلنا التغيير المتعلق بالمجلس الدفاعي المشترك الذي يعود تأسيسه إلى 85 عاما. اعتبر مبعوث الرئيس الأمريكي إلى جرينلاند جيف لاندري لدى وصوله إلى الجزيرة التي أصبحت نقطة توتر جيوسياسية أنه موجود في الجزيرة لتكوين صداقات ولمعرفة ما إذا كانت هناك فرص لتوسيع العلاقة بين جرينلاند والولايات المتحدة والدنمارك. كما أوضح المبعوث الأمريكي بأن ترامب أبلغه بالذهاب إلى الجزيرة وتكوين صداقات، وتعد هذه أول زيارة يقوم بها لاندري إلى جرينلاند، ومن المقرر أن يحضر مؤتمرا تجاريا في نوك.
4: رد الفعل الذي تلقيناه اليوم هو أنه كان اجتماعا بناء، حيث تمكنا من الدخول في حوار بروح إيجابية وباحترام متبادل كبير. ومن الطبيعي أن نستغل تلك الفرصة لتوضيح موقفنا. ما قلناه اليوم هو أننا أوضحنا موقف جرينلاند. لقد كررنا بوضوح أن شعب جرينلاند ليس للبيع، وأن السكان هناك لهم الحق في تقرير المصير، وهذا ليس موضوعا للتفاوض.
0: خسر إيلون ماسك الدعوى القضائية التي رفعها على شركة أوبن إي آي.

أمريكا بعد أن أصدرت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في أوكلاند حكمها الذي اعتبر أن شركة الذكاء الاصطناعي غير مسؤولة أمام ماسك عن انحرافها عن مهمتها الأصلية المتمثلة في خدمة الإنسانية. وصدر الحكم بعد 11 يوما من الشهادات والمرافعات التي تعرضت فيها مصداقية ماسك وسام ألتمان المؤسس المشارك لأوبن أي آي لهجمات متكررة. نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. بعد تأجيله ضربة عسكرية، ترامب يشير إلى تقدم إيجابي في المفاوضات مع إيران. تقرير لنيويورك تايمز يكشف بأن إيران استغلت الهدنة لإعادة تشغيل مواقع صاروخية. الدفاع الروسي تعلن إقامة مناورات للقوات النووية لمدة 3 أيام بمشاركة نحو 70,000 جندي. الصحة العالمية تعبر عن قلقها الشديد من حجم وسرعة انتشار وباء إيبولا. الوكالة الدولية للطاقة تعلن أن العالم يستهلك كميات من النفط تفوق ملايين براميل الإنتاج. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، على رأس الساعة تلتقون مع الزميلة روية القاسم، كفو المتابعة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. تفاؤل أمريكي بتقدم إيجابي في المفاوضات، وإيران تؤكد أن مقترحها للسلام يشمل تعويضات وسحب القوات الأمريكية. مجموعة دول السبع تسعى لتشكيل جبهة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران. الدفاع الروسية تعلن إقامة مناورات للقوات النووية لمدة 3 أيام بمشاركة نحو 70,000 جندي. الصحة العالمية تحذر من سرعة انتشار فيروس إيبولا وتطمئن بعدم وجود بداية لتفشي أوسع لفيروس هانتا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا أن هناك فرصة جيدة لتوصل اتفاق. وأشار ترامب إلى أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على السلاح النووي. كما أكد أنه أطلع إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية.
1: Taken a country that was going to have a nuclear weapon and we've virtually destroyed its military. They have no navy, they have no air force, they've been virtually destroyed militarily. That's a lot. That's a big we could leave right now, it would take them 25 years to rebuild. And the last thing they're thinking about, I think, is nuclear. Now they have to put it down in writing. But when you say nothing, we've totally destroyed, excuse me, from CNN, we've totally destroyed their military. We've destroyed their leadership. As you know, their leaders are gone. Their leaders are gone at the first level, the second level. We're dealing with half of the third level. And I think we've made a lot of progress. And it's very simple, you know, we don't want to go through this.
0: كما أعلن ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مقبول. الرئيس الأمريكي شدد على أنه أصدر تعليماته لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة.
1: Was asked by Saudi Arabia, Qatar.

0: UAE and some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel. We've informed other people in the Middle East that have been involved with us. And, you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and didn't work out. So I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
1: من جانبه أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقشي ناقش مع نظيره الباكستاني محسن نقوي التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك المجالات الأمنية والاقتصادية. الخارجية الإيرانية في بيان لها قالت إن عراقشي شدد على أن السلوكيات والمواقف المتناقضة للولايات المتحدة تعد عقبة جدية في مسار الدبلوماسية. كما أضافت بأن عراقشي أكد أن دخول إيران في العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب جاء من منطلق المسؤولية برغم الشكوك الشديدة تجاه الإدارة الأمريكية. كما أكدت أنه بالرغم من جدية إيران في الدبلوماسية لكنها لن تتوانى عن استعداداتها للدفاع عن أمنها ومصالحها. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أعلن من جهته أن المقترح الذي قدمته طهران مؤخرا إلى الولايات المتحدة يتضمن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على البلاد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. المقترح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك معنا سيد موسى. سنناقش ما قاله نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن المقترح الذي قدمته ومضمون هذا المقترح الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية، رفع العقوبات، الإفراج عن الأموال المجمدة، وأيضا إنهاء الحصار على البلاد، وأيضا إنهاء الحروب بلبنان وغيرها من الجبهات. هل برأيكم يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقبل بهكذا مقترح مع العلم بأنه لم يأتي أبدا على ذكر المشروع النووي؟
2: نعم، هذا المقترح تقريبا لم يتغير مما اقترحته إيران مسبقا. يعني إيران تتكلم عن رفع العقوبات، عن تعويضات، عن يعني شروط الولايات المتحدة لا تقبلها ورفضتها مسبقا. حتى الرئيس ترامب قال يعني وصفها بالزبالة يعني قبل فترة. لذلك إيران يعني تلف وتدور وتطرح هذه الشروط. هذه الشروط هي يعني لم تأتي، الحصار لم يأتي إلا لسبب مشروع النووي. الحصار البحري لم يأتي إلا بعد أن إيران يعني أغلقت مضيق هرمز. لذلك هي تحاول تناور حول هذه الأشياء وتتحاشى عن لب الموضوع ولب القضية اللي هي
1: الملف النووي الإيراني الذي هو أولوية بالنسبة للجانب الأمريكي. يعني حتى لو دخلنا في التفاصيل، رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، هذه نتيجة في حال تم التوصل أساسا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. جبهة لبنان يعمل ترامب على حلها بمفاوضات مباشرة بين البلدين أصلا.
2: يعني نعم، إيران تريد لا يكون يعني ملفات الأذرع هي يعني أحد الشروط الأمريكية، إنهاء الأذرع وقطع ارتباطها مع إيران، الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي العراقي، كل هذه الملفات هي كانت من ضمن الشروط، يعني ملف الأذرع، الصواريخ والملف النووي. ولهذا قامت الولايات المتحدة بوساطة بين لبنان وبين إسرائيل للمفاوضات حتى تفصل هذا الملف ويكون ملف منفصلا تماما عن الملفات الإيرانية. لكن إيران ما زالت تصر على هذه الملفات وتعتبر كل هذه الملفات هي منظومة واحدة من ضمن

0: ملفها بالمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ترامب يطالب إيران بالتعهد كتابيا بعدم امتلاك سلاح نووي، هل يمكن لإيران أن توقع هكذا التزام؟
0: إيران كانت دائما تقول أنها لا تريد الذهاب إلى صنع قنبلة نووية أو تسليح عسكري نووي، لكن تخصيبها 65% يعني جعل العالم يشك في نواياها. إخفائها للمفاعل النووية لسنين طويلة، هذا كله ما سبب الشكوك في أقوالها وفيما تدعيه. حتى هناك فتوى صدرت من المرشد الذي قتل خامنئي، فتوى بأن القنبلة النووية حرام، لكن كل هذا يعني لا لا لا يثق به الغرب. لذلك الرئيس ترامب يطرح موضوع كتبا حتى يكون موثق من ضمن الاتفاق. وأعتقد إيران لو حصلت على بعض المكاسب ممكن لها أن تعطي كتبا، لأن هي ترفض أنها لا تريد السلاح النووي وترفض قبول هذه التهمة أساسا، تقول أنا لا أريد السلاح النووي، لذا ممكن التراجع فيه كتبا، هذا ممكن إذا أخذت بعض الامتيازات.
1: طيب سيد موسى، أنا انتهى وقتي ولكن بعجالة. إيران تعلن عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز بالوقت الذي فيه مفاوضات جدية، ما الهدف؟ ما دلالة هذا التحرك؟ هل هو باعتبار استمرار بهذه الورقة بأنها ورقة ابتزاز أم ماذا؟
0: هذه يعني ورقة ابتزاز ولهجة تصعيدية، لأن العالم كله بأسره حتى الدول الصديقة لإيران ترفض هذا التوجه.
1: شكرا لك الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي.
0: شكرا.
1: في الأثناء، كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إيران استغلت وقف إطلاق النار وأعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية، ونقلت منصات إطلاق صواريخ إلى مختلف ومواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعا من أصل 33 على امتداد مضيق هرمز. كما أشارت التقييمات الاستخباراتية إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة ومخزونها الصاروخي. وأضافت التقارير أن معظم منشآت الصواريخ هي تحت الأرض بما يصل إلى 90%، وهي باتت قابلة للاستخدام جزئيا رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك معنا عميد يعرب. إذن إيران استغلت وقف إطلاق النار وأعادت تأهيل مواقع الصواريخ الباليستية، كيف يمكن قراءة هذه التحركات وفي أي إطار توضع؟
2: تحياتي ونهارك سعيد أستاذ راوية والمشاهدين الكرام. طبعا هذه تقارير صحفية، هذا التقرير الذي أصدرته ونشرته نيويورك تايمز مثله صدر عنها هي ذاتها منذ 10 أيام، ذات التقرير الذي يقول عكس ما بينهما، يعني ما بين التقريرين. هناك الإيجاز الذي قدمه قائد السنتكوم الأدميرال كوبر الذي قال عكس هذا التقرير تماما. فإذا هناك، حتى نكون نعتمد التقنية والمهنية، علينا أن نلجأ إلى ما قاله الأدميرال كوبر وليس التقارير الصحفية التي لديها غايات ووراءها.
1: طب من الناحية العسكرية عميد يعرب، هل ذلك ممكن أن يحصل يعني بهذا الوقت ورغم كل الضربات التي يقول الجانب الأمريكي العسكري بأنها كانت قاسية جدا ومؤثرة بتحقيق أهدافها، هل يمكن لإيران أن تعيد تأهيل مواقع صواريخ الباليستية لها؟
2: لا يمكن ذلك، حيث أننا نحن كمراقبون كمراقبين وكمتابعين لمجريات الأحداث لحظة بلحظة، وكعسكريين وتقنيين نعرف أن قد تم تحطيم القدرات الإيرانية والبنية الإيرانية القيادية والعسكرية والأمنية والتسلحية وعلى كافة المستويات وحتى التصنيعية وبعض التحتية بنسبة كبيرة جدا جدا. نستطيع

0: القول أنها فوق 70%، وما توقع يعني ثلاثة أرباع قدرات إيران قد تم تدميره خلال حرب 40 يوم. وعندما تقول القيادة الأمريكية دمرنا 17,000 هدف ويتبقى 3,000، معنى هذا يصادق على ما أقوله. يعني نحن نضع أنفسنا في موقع الوسط ما بين ما قالته نيويورك تايمز وهو منافي عسكريا للواقع، وما قاله الأدميرال كوبر وهو موافق مع المجريات الأمور العسكرية التي جرت والتي يتم التحضير لها مرة ثانية، والتي يتم فيها تعزيز القدرات الأمريكية أكثر فأكثر إلى جانب الإسرائيلية لشن عملية ثانية.
1: فإذا في حال عسكرياً تم شن عملية ثانية، انطلاقا من كلامك عميد يعرب، في حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعملية عسكرية ثانية، ما المختلف فيها سيكون هذه المرة؟ هل هي بنفس وتيرة وبنك أهداف يعني حرب فبراير، أم ستكون سريعة دقيقة ومحددة؟
0: شكرا على هذا السؤال. إذا تابعنا ما قاله ترامب أنه كان مقرر القيام بعملية هذا اليوم وأنه قد تم تأجيلها، لكن هذه فرصة أخيرة وسيتم اللجوء بعدها إلى full large scale assault، يعني حملة واسعة شاسعة في هذا المجال. هذا مفاده أن الضربة التي كانت مقررة هي كانت محدودة المدة ومحددة الأهداف، عملية صغيرة أو متوسطة، كما قدمت قيادة المركزية لترامب منذ 10 أيام عدة خيارات، أولها ضربات محدودة، احتلال أجزاء من الخليج ومضيق هرمز، أو استئصال اليورانيوم، أو ضربات واسعة. قرر ترامب الضربات المحدودة، لكنه الآن ينتقل إلى في حال فشلت المفاوضات، وهي يبدو أنها ستفشل لأن هذه الفترة قصيرة والتعنت الإيراني لا يزال موجودا، فإذا سوف ينتقل ترامب إلى large scale assault، العملية الواسعة التي يستبدلها بالعملية المحدودة التي كانت مقررة. هذا هو المتوقع، يعني استكمال كافة الأهداف المحددة التي لم يتم القضاء عليها، وإعادة ضرب يعني راوند أب للأهداف التي تم ضربها سابقا، وزائد البنى التحتية ومنشآت الطاقة إلى آخره من أهداف لم تضرب ويتم ضربها ضمن الحملة الواسعة. ولا ننسى أن كذلك العامل الإسرائيلي موجود والرافد لهذه العملية، يعني 300 طائرة مقاتلة.
1: شكرا لك حتى الساعة. شكرا على كل هذه التحليلات العسكرية من بيروت، العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. غارات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة جنوب قطاع غزة.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور،
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد. يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين اليوم، تستمر يومين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقبيل الزيارة أكد بوتين أن روسيا والصين مستعدتان للدعم المتبادل في قضايا مختلفة والعمل مع بكين على إحلال السلام، وأن الصداقة مع الصين ليست موجهة ضد أي جهة. وقد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بمواصلة تعزيز الشراكة والعلاقات مع الصين بالتعاون مع الرئيس شي جين بينغ، موضحا أن التعاون بين موسكو وبكين يخدم التنمية في البلدين ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.
1: أنا على ثقة بأننا سنواصل معا بذل كل ما في وسعنا لتعميق الشراكة بين روسيا والصين والعمل على حسن الجوار من أجل التنمية الديناميكية لبلدينا ورفاهية شعوبنا بما يخدم الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. وصلت العلاقات الروسية الصينية اليوم إلى مستوى غير مسبوق، وتتجلى خصوصيتها في جو من التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بالسعي نحو تعاون عادل ومثمر للطرفين وإجراء حوار بناء ودعم كل منهما الآخر في المسائل التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة. وتلعب العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بينهما دورا محوريا في تحقيق الاستقرار العالمي، ونسعى دون التحالف ضد أي طرف إلى السلام والازدهار الشامل.
0: معنا من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي. أهلا بك معنا سيد ديمتري. ما الذي يريد أن يحصل عليه بوتين من زيارته إلى الصين، وهل سيحصل على أكثر في السياسة والاقتصاد مما حصل عليه ترامب؟
2: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. الملفت نظر أن هذه الزيارة حدثت بعد أسبوع ما يقارب بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه الزيارة هي مهمة في تطوير العلاقات الروسية الصينية، لا سيما في المشاريع الاقتصادية والتجارية. هناك مشروع قوة سيبيريا 2، هناك نظام دون تأشيرة بين روسيا والصين، زيادة عدد السياح بين البلدين، وأيضا نطاق العمل ضمن التفاهمات التي وقعت سابقا لا سيما في المشاريع الكبرى التجارية. وروسيا الآن نعرف أن هناك ضغوطات تمارس ضد الاقتصاد الروسي، ولا ننسى بأن هناك أيضا محاولة لزعزعة استقرار روسيا عبر ضرب المنشآت الصناعية وغيرها. فروسيا تحتاج إلى الصين في هذا التوقيت الحساس والمهم، وقد يكون أيضا للصين دور في حتى الملف الأوكراني وأيضا في ملفات أخرى، كما أيضا ملف إيران والذي
0: في ملف إيران تحديدا. سيد ديمتري، بما أنه ملف الساعة والحرب لا تزال بشكل أو بآخر دائرة بين البلدين، كان على مستوى التهديدات أو حتى التحشيد العسكري، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الزيارة في هذا التوقيت لحل الملف والحرب الإيرانية؟
2: يعني أعتقد واضح أنه موقف كل من الصين وروسيا هو مع المشروع النووي السلمي الإيراني، بدون أن يكون هناك تهديدات، أن يكون هناك وساطة دبلوماسية والنجاح في الملف الدبلوماسي، ليس التصعيد، لأن روسيا ليست والصين ليس مع التصعيد ضد إيران. هذا الشيء سوف يضرب المصالح الروسية والصينية في المنطقة، في منطقة آسيا الوسطى وجنوب

القوقاز، والصين وروسيا يفهمان ذلك جيدا بأن أي تداعيات حرب كبيرة سوف تؤثر على اقتصاد الدولتين. لذلك هناك محاولة للعمل على واستعمال

0: ليس فقط سياسة أحادية للولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملف الإيراني، ولا سيما أيضا ملف الممرات التجارية
1: طيب،
0: كملف
1: عن ملف
0: وظيفة.
1: الممرات التجارية، أبرز مجالين يريد الروس سيد ديمتري تحقيق اختراق فيهما هما تطوير قطاع المعادن النادرة الذي تتنافس فيه روسيا مع الجانب أو الصين مع الجانب الأمريكي، وأيضا إحياء مشروع أنابيب سيبيريا 2. هل سيتفاعل برأيكم الرئيس الصيني إيجابا مع هذين الملفين؟
0: أعتقد بكل تأكيد يعني الصين تستفيد من ذلك اقتصاديا. مشروع قوة سيبيريا الثان هو فعليا يعني أسعاره أرخص من أسعار الدول الأخرى يعني، وتكلفته كطعم كبيرة، لكن الصين تحصل الغاز الروسي بأسعار قليلة مقارنة بالسوق الدولي، وهناك اتفاقيات وتفاهمات ثنائية بين الطرفين، وهذه الفائدة هي فائدة أكثر تجنيها الصين في التعامل مع روس المعادن النادرة، أيضا ملف مهم للصين لا سيما في الصناعات وغيره. لذلك أعتقد أن هذه التفاهمات وهذه الاجتماعات هي مفيدة لكل الدولتين، لا سيما كما قلت أن هناك يعني روسيا تواجه ضغطا اقتصاديا كبيرا، وحتى في اخر اجتماع مع الحكومه الروسيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترف بتباطؤ النمو الاقتصادي، لذلك من الواضح ان روسيا تحتاج الى الصين وتحتاج الى الصناعات الصينيه وتحتاج الى الشركات الصينيه في هذا
1: واضح.
0: الاساس والمهم، وايضا تعزيز العلاقات الثنائيه لمواجهه اي تهديدات مستقبليه في المنطقه، لا سيما يعني ايضا السياسات الامريكيه.
1: مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي، شكرا لك. في إطار تداعيات حرب إيران، أفاد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن أزمة الطاقة العالمية تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة، مع إعلان نحو 80 دولة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب وتراجع إمدادات النفط عالميا. وحذر تقرير فاينانشال تايمز من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 180 دولارا للبرميل إذا استمر تعطل حركة التصدير عبر مضيق هرمز، ما يهدد بدخول اقتصادات كبرى في موجة ركود جديدة. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن العالم يستهلك حاليا كميات من النفط تفوق الإنتاج اليومي بملايين البراميل، بينما تتراجع المخزونات بوتيرة غير مسبوقة. أكد وزير الاقتصاد الفرنسي أن بيانا مشتركا سيصدر عقب قمة وزراء المال في مجموعة السبع المجتمعين في باريس منذ الأمس، بهدف تشكيل جبهة مشتركة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للنزاع في الشرق الأوسط. وفي اليوم الثاني من القمة توسعت المناقشات صباحا لتشمل دولا أخرى مدعوة من مجموعة السبع، وهي البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وكينيا، تليها ثلاث دول خليجية هي الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية. وبعد قمة مجموعة السبع سيعقد مؤتمر بعنوان لا تمويل للإرهاب، وهو مخصص لمكافحة تمويل الإرهاب، ويجمع وفودا من 75 دولة، وسيختتم بكلمة يلقيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. من باريس ينضم إلينا مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر. أهلا بك معنا حسين. ما الأهداف المعلنة حسين لهذه القمة، وأيضا القطاعات التي تستهدفها؟
2: أهلا بك راوية. في طليعة الأهداف تجنيب الاقتصاد العالمي مخاطر التداعيات التي قد تتسبب بها الحرب في الشرق الأوسط، أو التي تسببت بها هذه الحرب كما تسبب بها إغلاق مضيق هرمز. هذا واحد من بين الأهداف التي ذكرها وزير المال والاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور. ذكر هدفا آخر يتعلق بمعالجة الاختلالات في توازنات الاقتصادات العالمية. هدف ثالث هو معالجة الحاجة إلى المعادن النادرة الضرورية للصناعات في الدول الأعضاء في مجموعة السبع. أيضا الهدف الرابع هو معالجة المشكلة الناتجة عن تراجع تمويل المساعدات للدول النامية. الولايات المتحدة خفضت مساعدات

0: ذاتها لهذه الدول بواقع 57%، بينما خفضتها فرنسا مثلا بواقع 19%. يجب إصلاح المساعدات المالية للدول النامية. كما ذكرت، هذه الاجتماعات مفتوحة لدول ليست بالضرورة أعضاء في مجموعة الدول السبع. دعيت كل من البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وكينيا التي عقد ممثلوها اجتماعات مع ممثلي الدول السبع، مع وزراء المالية في الدول السبع، كما أنه وخلال فترة الظهيرة أي قبل دقائق من الآن بدأ اجتماع بين وزراء المالية في مجموعة الدول السبع وممثلين عن كل من السعودية وقطر والإمارات. النقطة المركزية في هذه الاجتماعات هي الاختلالات في توازن الاقتصادات العالمية. على سبيل المثال، العجز التجاري والمالي في الولايات المتحدة يبلغ 3.6%، بينما الفائض التجاري للصين يبلغ 3.7%. والصين تعتمد على مدخرات أكبر وإنتاج أكثر، بينما الولايات المتحدة تعتمد على تمويل اقتصادها من الخارج، بينما أوروبا تعاني من أزمة مزمنة في حجم الاستثمارات. إذن الأولويات مختلفة لدى هذه الكتل الثلاث، وهذا ما سيعمل المجتمعون على معالجته في هذه الاجتماعات الوزارية المستمرة منذ يوم أمس، والتي تأتي تمهيدا لقمة الدول السبع التي تنعقد الشهر المقبل في مدينة إيفيون الفرنسية بين 15 و17 من الشهر المقبل. راوية،
1: طيب حسين، تحدثت عن اختلاف الأولويات بين الدول المجتمعة، ماذا عن الخلافات؟ وهل سيتم اللجوء من جديد إلى الاحتياطي النفطي العالمي؟ لأنه كان تم اللجوء إلى هذه الاستراتيجية سابقا، هل ذلك مطروح اليوم؟ وأيضا تخفيض الأسعار.
0: نعم، بالنسبة للشق الأول من سؤالك، هناك خلافات من جهة بين الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجموعة السبع، خصوصا الأعضاء الأوروبيين، ولكن هناك خلافات بين الأوروبيين أنفسهم، بين الذين يريدون مسايرة أكثر للولايات المتحدة كألمانيا التي تربطها علاقات تجارية واقتصادية متينة مع الولايات المتحدة، وبين فرنسا التي تريد أن تكون أقل مسايرة. بالنسبة للشق الثاني من سؤالك، نعم، كانت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الطاقة لجأت قبل شهرين إلى التصرف بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي. بجزء من هذا الاحتياطي تصرفت ب 400 مليون برميل من أصل 2 مليار برميل، هي الاحتياطي النفطي الاستراتيجي. فرنسا وحدها تصرفت ب 14 مليون برميل، وكان الهدف حينها خفض الأسعار أو الحؤول دون استمرار ارتفاعها. هذا أعطى نتائجه على مدى أسابيع، لكن عادت الحاجة مجددا للتصرف بكميات إضافية من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، ولكن الأمر ليس على جدول أعمالنا كما أكد صباح اليوم وزير الاقتصاد والمال الفرنسي رولان لسكور. الأمر يتطلب المزيد من المشاورات. راوية،
1: شكرا لك من باريس، مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر. إلى قطاع غزة، حيث شنت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفا باتجاه ساحل خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع غارات جوية وعمليات نسف استهدفت مناطق متفرقة في المدينة ومحيطها. كما استهدفت غارات مناطق قرب خيام النازحين ومواقع غرب المدينة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة شرق مخيم جباليا شمال القطاع. وفي الضفة الغربية، شهدت مدن وبلدات خلال الساعات الماضية اقتحامات إسرائيلية تخللتها مداهمات وعمليات اعتقال في طول كرم ونابلس والخليل وبيت لحم وأريحة. واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 شبان في بلدة قفين شمال طول كرم وثلاثة أشقاء في كفر قدوم شرق القيلية، فيما طالت الاقتحامات عدة مخيمات بالضفة وسط اندلاع حرائق بمحاصيل زراعية شمال رام الله، وإضرام مستوطنين للنار قرب منزل جنوب الخليل. تستمع المحكمة الجنائية الدولية بدءا من اليوم إلى مدير سابق لسجن الليبي لمواجهة تهم تشمل جرائم حرب وقتل واغتصاب وتعذيب. ويواجه خالد الهيشري 17 تهمة تتعلق بجرائم يزعم ارتكابها في سجن معتيقة قرب طرابلس بين فبراير 2015 وأوائل عام 2020. ويعد الهيشري أول مشتبه به يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في إطار التحقيق الذي تجريه بتكليف من الأمم المتحدة بشأن ليبيا،

0: والذي بدأ عام 2011. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. زيلينسكي يعلن أن الضربات الأوكرانية المكثفة بالطائرات المسيرة تلحق ضررا بقطاع النفط الروسي.
1: في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريمبو قمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
0: أهلا بكم من جديد. حذر رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو من أن الحرب الروسية في أوكرانيا لا تزال وحشية وتترك تداعيات خطيرة على الأمن.
4: I was in Ukraine 3 weeks ago and I can confirm this war remains brutal, consequential and directly relevant to our security. At the same time, instability and violence persist across NATO's southern neighborhood. Trade routes remain under pressure. Energy flows remain exposed. Hybrid threats continue with cyber attacks, sabotage, disinformation, and malicious use of new technologies. So this is a moment of clarity, discipline, and action.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريبات للقوات النووية الروسية اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام لمواجهة ما وصفته بالتهديدات العدوانية. وقالت الوزارة إن أكثر من 64,000 عسكري و 7,800 قطعة من المعدات يشاركون في المناورات التي تشمل التدرب على استخدام أسلحة نووية موجودة في بيلاروسيا، إضافة إلى إطلاق صواريخ باليستية وكروز داخل الأراضي الروسية. معنا من موسكو مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. أهلا بك عبد الجواد. يعني تدريبات القوات النووية الروسية في هذا التوقيت الحساس الذي يعيشه العالم وبمشاركة 64,000 عسكري والعديد من القطع العسكرية الروسية وصواريخ باليستية وكروز، يعني معلومات ضخمة وأعداد كبيرة للجنود الذين يشاركون في هذه التدريبات، هل لذلك دلالات؟
5: راوية، لابد أن يكون هناك دلالات لهذا الأمر على خلفية هذه المناورات الواسعة بمشاركة تلك القطع العسكرية الثقيلة. هي المناورات الأوسع بما يخص عملية التدريب على استخدام الأسلحة النووية والاستراتيجية من قبل موسكو ومينسك. هذه التدريبات طبعا تأتي بشكل رسمي لتفقد جاهزيتها
0: اعذرني على المقاطعة،
5: يعني تم راوية
0: اعذرني على المقاطعة، ولكن هذا الخبر العاجل مرتبط ربما بهذه التدريبات النووية. الخارجية الروسية تعلن في هذه الأثناء تحذير من تزايد، نحذر إذن من تزايد مخاطر صدام مباشر بين روسيا والناتو. هل ذلك يعني مثلا بأن التدريبات القوات الروسية النووية قد تكون مرتبطة بذلك؟ هل من مؤشرات أو معلومات؟
5: راوية، يعني موسكو تريد من هذه المناورات إيصال رسالة واضحة بأن ذلك الخط الأحمر الذي رسمته مع بداية الصراع مع الجانب الغربي، بأن أي تعدي قاسي يمكن أن يترك آثارا ثقيلة في الداخل الروسي يمكن أن يدفع موسكو لاستخدام هذا السلاح النووي. لكن نلاحظ اليوم بأن وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية تشير إلى أن كييف عازمة على إطلاق مسيرات تلك التي يتحدث عنها الجانب الإيطالي.

0: الاوكراني من الاوكراني من دول بحر البلطيق. يعني هذه الخطوه تدفع الجانب الاوكراني لتقصير مسافه سير تلك المسيرات، الدخول في مسارات لم تستخدمها كييف من قبل، ولذلك طبعا لها اهميه اقل لدى الجانب الروسي، وهذا ما سيشكل عبء كبير يعني على الضربات في الداخل الروسي. وهنا طبعا يمكن ان تذهب موسكو نحو رد بشكل مباشر، وهذا ما قد يشعل الصراع بشكل واضح. لذلك يعني لو تلاحظين راوية، خلال الأيام الثلاثة والأربعة الماضية كان الداخل الروسي قد تلقى ضربات موجعة بما يخص عملية المسيرات، ومنذ بداية الصراع يعني لم تشهد منطقة موسكو وضواحيها هذا العدد الكبير من المسيرات التي طالت مناطق مختلفة وظهرت في مقاطع وشرائط فيديو وتقارير التقارير العسكرية والداخلية حسب هذا الموضوع. لذلك طبعا كان لابد لموسكو من إجراء يعني خطوات تحذر منها من ضرورة عدم الاقتراب من هذا الخط الأحمر كما يرى مراقبين في الداخل. لكن على الجانب الآخر، هذه المناورات كانت مقررة منذ فترة من الزمن بالرغم من أن الإعلان جرى يوم أمس عن ضرورتها، وكما هو معروف للقاصي والداني بأن موسكو نقلت عددا من صواريخها وأسلحتها النووية إلى الجانب البيلاروسي. أولا طبعا المناورات تأتي لتدريب الجانب البيلاروسي على هذا الأمر، اختبار طبعا القدرة الروسية على يعني مثل هذه التحركات في حال اضطرت لضربات ردع. والخطوة الثالثة تأتي استكمالا لطبعا سلسلة الصواريخ البالستية التي قامت موسكو بتجربتها الأسبوع الماضي. راوية
1: عبد الجواد، يقول زيلينسكي بأنه الضربات الأوكرانية بعيدة المدى يعني تلحق أضرارا بقطاع النفط والاقتصاد الروسي، ما الذي يقوله الجانب الروسي عن تحديدا قطاع النفط والخسائر فيه؟
0: يعني ما يدور الحديث عنه، وهذه الضربات تلعب دور محوري طبعا في تقليل كميات النفط التي يقوم الجانب الروسي بتصديرها، ما يعني بغض النظر عن الأزمة التي تعصب بالشرق الأوسط وتأثيرها بشكل واضح على أسواق الطاقة العالمية، لكن ما يزيد الطين بلة حسب وجهة نظر الكرملين هو تلك الضربات الأوكرانية التي تطال من جهة مصافي ومحطات النفط المعدة للتصدير خارج البلاد من جهة، وما يعمل عليه الجانب الأوكراني عبر اصطياد ناقلات نفط روسية في مياه مختلفة إن كانت في البحر الأسود أو في بحار أخرى. لذلك طبعا هذا الأمر هو أمر واقعي، يتحدث الكرملين بشكل مباشر عن أن ما يقوم به الجانب الأوكراني يزيد طينة نقص النفط في العالم بالله بشكل مباشر، وهذا الأمر طبعا سيصعد الموقف. وتقارير موسكو تتحدث عن أن أزمة طاقة ستضرب العالم على أقل تقدير خلال الأشهر القادمة.
1: شكرا جزيلا لك من موسكو مدير مكتب العربية عبد الجواد الرشد، ونرصد الصورة وردود الفعل من كييف مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة، كيف تتابع كييف تدريبات القوات النووية الروسية في ظل استمرار الحرب وشراستها بين البلدين؟
2: نعم راوية، يعني كما تفضلت أن الحرب يعني تزيد شراستها بعد تحسن الطقس في الأراضي الأوكرانية. تعلمين أن القتال تخف وطأته في الشتاء نسبة للظروف الجوية وتساقط الثلوج، ولكن بعد تحسن الأجواء تزيد القوات الروسية والقوات الأوكرانية من حدة العمليات العسكرية. خلال 24 ساعة الماضية قامت القوات الروسية بشن 236 هجمة نحو قوات ومواقع القوات الأوكرانية، ونفذت أكثر من 3200 ضربة براجمات الصواريخ نحو مواقع تمركز القوات الأوكرانية، استخدمت 9784 مسيرة، وهنا أتحدث عن المسيرات القادرة على تنفيذ مهام في خطوط القتال كطائرات FPV، نفذت بهذه الكثافة هجمات نحو مواقع القوات الأوكرانية. في المقابل القوات الأوكرانية قالت أنها نفذت 4 ضربات نحو مواقع تمركز للقوات الروسية، بالإضافة إلى نقطة قيادة في مواقع القتال للجيش الروسي، بالإضافة إلى 4 مواقع للتحكم بالمسيرات. هنالك ارتفاع في وتيرة الهجمات والقتال بين الجانبين، كما أن جيش الاتحاد الروسي نفذ في الليلة الماضية نحو الأراضي الأوكرانية ضربات بالمسيرات بعيدة المدى، نتحدث عن 209 مسيرات. استطاعت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 180 منها، هذا يعني أن هنالك 29 مسيرة استطاعت أن تصل لأهدافها. تأثر من هذه الضربات جنوب وشمال وشرق

0: البلاد تحديدا منطقة شيرنيهاف، حيث سقط صاروخ في منطقة برلوكي على مركز تجاري وأحدث دمارا كبيرا، وهنالك قتيلين و17 مصابا. في منطقة دنيبرا بتروفسك هنالك إصابات في منطقة نيكوبل وكيرفوي روغ، وإصابات أيضا في البنية التحتية الحيوية. منطقة سومي كذلك شهدت ضربات أدت إلى آثار كبيرة، ومنطقة خاركيف تحديدا في منطقة بلكليا. أما بخصوص التدريبات العسكرية النووية التي تجري على الأراضي البيلاروسية، قالت كييف بشكل واضح منذ عدة أيام أنها تتوقع نشاطا كبيرا، وأن لديها وثائق تقول أن قوات الاتحاد الروسي بصدد إما هجوم بري نحو الأراضي الأوكرانية في اتجاه العاصمة كييف، أو أنها بصدد تنفيذ ضربة نحو إحدى دول الناتو. وهي تعتقد أن التدريبات التي تتم في بيلاروسيا قد تكون تمهيدا لهجمات نحو حلف الناتو أو هجوما نحو الأراضي الأوكرانية تحديدا العاصمة كييف، وقامت بتدابير احتياطية بتعزيز خط دفاع هندسي في منطقة من منطقة بحر كييف وحتى منطقة سومي. جاري الآن تشييد هذا خط الدفاع هذا لإبطاء أي عملية هجوم قد تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف، وقامت بتحذير طبعا شركائها في حلف الناتو.
1: من كييف مراسل العربية حذيفة عادل، شكرا لك. ننوه مشاهدينا إلى الأخبار العاجلة وما تعلنه وكالة مهر الإيرانية عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم. طبعا جزيرة قشم تقع عند مدخل الخليج العربي في مضيق هرمز، وأيضا هي تتبع لمحافظة هرمزغان الإيرانية. غير معلوم حتى الآن الأهداف أو أسباب هذه الانفجارات، إن كانت من ضربات أو ربما انفجارات داخلية. نتابع في أخبارنا، حيث كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية الستار عن أول قنبلة انزلاقية مصنعة محليا ضمن ما قالت عنه كييف إنه يلبي متطلبات الصراع الحالي. ووفق ما قدمته الدفاع الأوكرانية من معلومات، استغرق تطوير هذه القنبلة 17 شهرا، تزن 250 كيلوغراما وقادرة على ضرب التحصينات ومراكز القيادة وأهداف أخرى على بعد عشرات الكيلومترات.

0: أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع التقديرات لوفيات فيروس إيبولا إلى 131، من بينهم 513 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس. وتستعد السلطات لافتتاح 3 مراكز جديدة لعلاج المرض في إقليم إيتوري شرقي البلاد، فيما أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء عقب تفشي سلالة نادرة من الفيروس. ومن جهته أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه بشدة من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب الكونغو، وأضاف أن منظمة الصحة العالمية ستعقد اليوم اجتماعا للجنة، لجنة الطوارئ، لتقديم المشورة بشأن التوصية المؤقتة للتعامل مع الفيروس. الولايات المتحدة أعلنت من جهتها أنها ستعزز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا، بما في ذلك فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق خدمة التأشيرات لبعض البلدان مؤقتا. وكان مدير الاستجابة لحوادث إيبولا في الصحة العالمية قد كشف بأن مواطنا أمريكيا أصيب بالفيروس أثناء عمله في الكونغو الديمقراطية. أزمة جديدة داخل حزب العمال البريطاني الحاكم، إذ اشتعل السجال بين المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الحكومة كير ستارمر على خلفية موقفهم من عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وسط إصرار ستارمر بعدم التنحي من منصبه. مصطفى زارو والتفاصيل.
1: بريكزيت يعود ليفجر الانقسامات داخل حزب العمال ويضع كير ستارمر أمام أخطر أزمة سياسية داخلية منذ وصول

0: طوله إلى داوني ستريت. ففي وقت يحاول فيه رئيس الوزراء البريطاني احتواء تصاعد الحديث عن خلافته، رفض بشكل قاطع وضع أي جدول زمني للتنحيه، مؤكدا أنه سيدعم 100% مرشح حزب العمال في انتخابات ميكفيلد الفرعية. ستارمر دعا حزبه أيضا إلى تجاوز الانقسامات بشأن أوروبا والتوحد في مواجهة حزب الإصلاح بقيادة ناجي الفرج.
1: لقد قلت مرارا وتكرارا إنني لن أتنحى عن منصبي، أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه خدمة الشعب الذي صوت في الانتخابات الأخيرة. هل أدرك أن علينا تغيير المسار بعد تلك النتائج؟ نعم بالتأكيد.
0: لكن أزمة حزب العمال لم تقف عند الزعامة، بل اتسعت لتشمل بريكزيت بعد إعادة وزير الصحة المستقيل ويز ستريتينغ فتح النقاش بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. كير ستارمر حاول احتواء الجدل، مؤكدا أنه لا يريد الانشغال بقضايا طويت حول العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وأن حكومته تركز على تحسين العلاقة مع بروكسل بعد الاتفاق الفاشل كما وصفه الذي تفاوض عليه بوريس جونسون. وفي المقابل سعى المرشح الأبرز لخلافة ستارمر عمدة مانشستر أندي بيرنهام إلى الابتعاد عن إعادة فتح معارك بريكزيت، خصوصا مع استعداده لخوض انتخابات فرعية في دائرة صوتت بقوة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
2: أنا لا أقترح أن تنظر المملكة المتحدة في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أحترم القرار الذي اتخذ في الاستفتاء، وعدم احترام هذا التصويت سيقوض كل ما قلته عن تعزيز الديمقراطية.
0: وبينما يحاول ستارمر إغلاق باب الحديث عن رحيله، تبدو الانقسامات داخل حزب العمال آخذة في الاتساع، ليس فقط حول القيادة بل أيضا حول كيفية التعامل مع إرث بريكزيت ومستقبل الحزب في مواجهة صعود ناجي الفراج واليمين الشعبوي. مصطفى زارو، العربية، لندن.
3: من بوابات مواقيت مكة المكرمة تنطلق أولى محطات الحجاج القادمين عبر الطرق البرية، جاهزية متكاملة للمواقيت ومساجد الحل تعكس التزام السعودية بالارتقاء بتجربة الحاج عبر طاقة استيعابية قياسية وبنية تحتية متطورة وخدمات نوعية تختصر الزمن وتعزز كفاءة الجاهزية.

0: تشكل المواقيت ومساجد الحل البوابة الأولى لرحلة الحاج القادم إلى مكة والمشاعر عبر الطرق البرية.
1: الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تشرف على 5 مواقيت ومسجدي حل. مسجدي حل تقع داخل مكة المكرمة، تبلغ مساحتها أكثر من 586 ألف متر مربع، بالإضافة إلى نحو 2000 دورة مياه للرجال والنساء، بالإضافة إلى نحو 2800 موقف للسيارات والمركبات سواء الحافلات أو المتوسطة أو الصغيرة. تستقبل هذه المواقيت ومساجد الحل على مدار الساعة المرتادين والمستفيدين ولله الحمد.
0: حققت المواقيت جاهزية تشغيلية كاملة بطاقة تزيد عن 38 ألف زائر يوميا، وبنية مياه تحتية تخدم أكثر من 900 مرفق. عمليات التطوير شملت كافة المواقيت، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمسجد ذي الحليفة من 5000 إلى أكثر من 15000 مصلين، كما شمل تزويد يلملم بمحطات راحة، إضافة إلى توسعة مسجد التنعيم مع فرز مساراته وإعادة تنظيم ساحات قن المنازل وربط وادي محرم بالطرق السريعة، ما خفض زمن الانتظار إلى 35 دقيقة فقط.
1: الهيئة الآن لديها توجه استراتيجي يتشكل في أنها تكون وجهة إثرائية رائدة يستمتع فيها الحاج والمعتمر قبل دخوله إلى المناسك، فتكون هذه المواقيت وجهة مستدامة بيئيا وماليا، فيها جميع الخدمات سواء على مستوى التسوق، مستوى الخدمات الأساسية من الوظائف أو الخدمات الداعمة والمساندة.
0: تتحول المواقيت إلى مراكز متكاملة تعكس التزام السعودية بخدمة الحجاج بأرقام دقيقة وخدمات ترتقي بالتجربة منذ اللحظة الأولى. من مكة المكرمة أسامة.

0: القاسم العربية.
1: إذن مشاهدينا ننوه في نهاية هذه النشرة إلى الأخبار العاجلة وما يصدر عن الحكومة العراقية من استنكار للاستهدافات على بالمسيرات التي خرجت من الأراضي العراقية نحو المملكة العربية السعودية. الحكومة العراقية تقول أيضا نحن على استعداد كامل للتعاون في التحقيق بحيثيات الاعتداء على السعودية. نهاية النشرة إذن إلى العناوين. تفاؤل أمريكي بتقدم إيجابي في المفاوضات وإيران تؤكد أن مقترحها للسلام يشمل تعويضات وسحب للقوات الأمريكية. مجموعة دول السبع تسعى لتشكيل جبهة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران. الدفاع الروسية تعلن إقامة مناورات للقوات النووية لمدة 3 أيام بمشاركة نحو 70,000 جندي. الصحة العالمية تحذر من سرعة انتشار فيروس إيبولا وتطمئن بعدم وجود بداية لتفشي أوسع لفيروس هانتا. مجموعة دول السبع تسعى لتشكيل جبهة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران. الزميل خالد مدخلي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هذه إشارة توقتك لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو البرق وتحيل المستشف تمهل وتطلب الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية فالوقت يمضي بلا توقف ولكل حركة تأثير يدوم للأبد
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية نبدأها بالعناوين. إيران تعلن بنود المقترح الجديد الذي تسلمته واشنطن وتشمل إنهاء الحصار ورفع العقوبات. ترامب متفائل بالتوصل للاتفاق ويقول إن تأجيل الهجوم جاء لمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة. مجموعة السبع تعتزم تشكيل جبهة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران. ومع تصاعد وتيرة الهجمات الناتو يحذر من تداعيات خطيرة لحرب روسيا وأوكرانيا على دول الحلف. إذن نبدأ من التطورات للمفاوضات المستمرة بين أمريكا وإيران، سيما بعد تأجيل الرئيس الأمريكي استئناف الحرب، حيث كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن بنود الاتفاق المعدل الذي سلمته باكستان أمس إلى واشنطن، ويتضمن بحسب أبادي رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على البلاد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. المقترح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. وبموازاة ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا بأن هناك فرصة جيدة للتوصل للاتفاق. أشار ترامب إلى أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي، كما أكد أنه أطلع إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية.
1: Within my 4 years, and we've virtually destroyed its military. They have no navy. They have no air force. They've been virtually destroyed militarily. That's a lot. That's a big. We could leave right now. It would take them 25 years to rebuild. And the last thing they're thinking about, I think, is nuclear. Now they have to put it down in writing. But when you say nothing, we've totally destroyed. Excuse me, from CNN. We've totally destroyed their military. We've destroyed their leadership. As you know, their leaders are gone. Their leaders are gone at the first level, the second level. We're dealing with half of the third level. And I think we've made a lot of progress. And it's very simple, you know, we don't want to go through this.
0: كما أعلن ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مقبول. الرئيس الأمريكي شدد على أنه أصدر تعليماته لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة.
1: Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for

0: two or three days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that, where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel. We've informed other people in the Middle East that have been involved with us. And, you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal, and didn't work out. So I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy.
1: من جانبها أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقچي ناقش مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك المجالات الأمنية والاقتصادية. الخارجية الإيرانية في بيان لها قالت أن عراقچي شدد على أن السلوكيات والمواقف المتناقضة للولايات المتحدة تعد عقبة جدية في مسار الدبلوماسية. وأضافت بأن عراقچي أكد بأن دخول إيران في العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب جاء من منطق المسؤولية برغم الشكوك الشديدة تجاه الإدارة الأمريكية. وأكدت أنه بالرغم من جدية إيران في الدبلوماسية لكنها لن تتوانى عن استعداداتها للدفاع عن أمنها ومصالحها. انضم إلينا في استديوهاتنا من الرياضة الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا أستاذ خالد. أهلا.
1: كيف يمكن أولا فهم الرد الإيراني اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي أمس عن إيقاف العملية العسكرية؟
2: نعم، الرد الإيراني حقيقة لم نرى فيه أي تغيير، يعني خاصة في الشروط التي تطرحها إيران، تعويضات مثلا، تعويضات الحرب، يعني التحكم أو إدارة مضيق هرمز مما تسميه إدارة جديدة لمضيق هرمز، رفع العقوبات، بينما لم تتكلم عن السبب لهذه الأمور، يعني السبب للعقوبات، السبب لما حصل في مضيق هرمز. كل هذه الأشياء إيران تتحاشاها، هذا يدل على أنه الموقف الإيراني ما زال نفس الموقف، لم يتغير رغم أنه ترامب أعطاهم مهلة. بالإضافة إلى هذا، هناك يعني نوع من الأخبار تظهر على وكالة فارس التي تعتبر إحدى الوكالات الشبه رسمية، إن لم نقل رسمية، المقربة من الحرستوري، وتكتب في تقرير تقول تراجع الرئيس ترامب مرة أخرى، ويعتبرون هذا تراجع يعني هو يأتي في سياق يعني عدم قدرة السيد ترامب على إخضاع إيران بالقوة أو مما يسمونها شروط استسلامية. لذلك يعني هذه الأمور تعتبر أن اللغة والخطاب الإيراني ما زال لم يتغير، رغم أن باكستان دائما متفائلة وتأتي ب يعني تصريحات متفائلة وأن هناك تعديل إيراني وهناك، لكن لم نرى في الواقع الشيء الذي تريده الولايات المتحدة، هو مسألة النووي، المواد المخصبة أو التخصيب. هذه الأشياء إيران لم تطرحها لحد الآن علنا ولم تكشف عنها شيئا.
1: هذا التفاؤل أيضا كرره الرئيس الأمريكي، قال بأنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق، فعلى أي أساس إذا كان كما قلت بأنه لا تغيير في الموقف الإيراني حتى الآن؟
2: نعم، الرئيس الأمريكي دائما يعني منذ أن دخل في هذا المعترك حتى قبل الحرب الأربعين كان دائما يقول أنه متفائل، أنه الإيرانيون يريدون اتفاقا، يريدون سلاما، لكن لا تترجم هذه التفاؤلات على أرض الواقع. ممكن للرئيس ترامب أن ينظر للموضوع أنه إيران قبلت بأن لا تخصب بعدما كانت تصر أن التخصيب حقا لها ولن تتراجع منه، فقبلت أن لا تخصب اليورانيوم، أو ممكن أن إيران يعني قبلت بنقل اليورانيوم إلى دولة يعني

0: ثانية إيران تريد الروس مثلا، هذه ممكن يعتبرها الرئيس ترامب هي تراجع إيراني قليلا ما، لكن في الواقع ليس هناك من تراجع واضح وشفاف تطرحه إيران.
1: دعني أتوقف معك أيضا سيد موسى عند هذا الخبر، وهو مقتبس من تقرير أيضا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. الخبر كشف بأن إيران استغلت وقف إطلاق النار وأعادت تشغيل عشرات المواقع الصاروخية ونقلت منصات إطلاق إلى مواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال. الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن طهران استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعا من أصل 33 على امتداد مضيق هرمز. أشارت التقييمات الاستخباراتية إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من منصات الإطلاق المتنقلة ومخزونها الصاروخي. التقارير أضافت بأن معظم منشآت الصواريخ تحت الأرض بما يصل إلى 90% باتت قابلة للاستخدام جزئيا رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. سيد موسى، ماذا يعني هذا التقرير بالنسبة لإيران، خصوصا في ضوء التقارير أخرى تتحدث عن استعدادات عسكرية أيضا أمريكية، إن كان ذلك يعني أن الحرب باتت الأكثر ترجيحا وحتمية الآن أكثر من أي وقت مضى؟
0: نعم، الحرب هي عندما قال بالأسبوع الماضي الرئيس ترامب أن الحرب والسلم 50-50، هو يعني أرجع هذا الموضوع إلى إيران ومدى تعاطي إيران مع الملف. إذا إيران قبلت بالشروط الأمريكية نحن نرى اتفاقا وسلاما في المنطقة، لكن إذا إيران ردت كما ترد الآن، يعني ردت بشروط تعجيزية لن تقبلها الولايات المتحدة، إذن 50% تتغير إلى 100%. أما ما يخص التقرير الأمريكي، هذا التقرير يعني الولايات المتحدة مراكزها الأساسية وزارة الدفاع وسنت كام قائد القوات الأمريكية المركزية شككوا في هذا التقرير، أنه هذا تقرير غير دقيق، لذلك هو في تشكيك يعني. لكن الإيرانيون هذا واضح أن الإيرانيون يستعدون للحرب، لأنهم يرون استعدادهم هو إحدى وسائلهم للصمود أمام المطالب الأمريكية، خاصة الآن كل المؤسسات يعني تحكم البلد هي تترأسها قوة متشددة، ما عدا بيزشكيان الذي لا ليس له خيارات واسعة في التحكم في الهيكل السياسي الإيراني. لذلك هذا من جانب. من جانب أن بعض التضخيم في قدرة إيران أنا باعتقادي يأتي في إطار يعني دعاية أو استعداد لضربة إيران، كما حصل للعراق عندما الجنرال باول جاء الأمم المتحدة وقال العراق يمتلك قوة دمار شامل، يمتلك مواد كيميائية متنقل وكل هذا. بعدين تبين الحقائق تختلف كانت على أرض الواقع. الآن التضخيم من قوة إيران ممكن لها تداعيات يعني مؤثرة على القرار الأمريكي أو تهيئة الرأي العام الأمريكي لضربة محتملة لإيران.
1: لكن إذا ما أخذنا أيضا في سيناريو الضربة العسكرية الآن في ظل الحشد العسكري الأمريكي في مقابل هذه التقارير التي تتحدث عن استعدادات أيضا من قبل إيران، هل تستطيع إيران أن تحمل أي ضربة لأمد قد يصل إلى بضعة أسابيع كما تروج لذلك التقارير الأمريكية؟
0: إيران ليس بإمكانها يعني تستمر أكثر من أسابيع، لأنها محاصرة بحريا، استنفذت أموالها لإدارة المعركة. كل يعني الحروب تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى انسجام داخلي، بالوضع الداخلي الإيراني متأزم جدا. إيران كانت خرجت من مظاهرات عارمة داخل الشارع الإيراني، قتل الكثير من المحتجين، لذلك هي تواجه خطر داخلي تزامنا مع الخطر الخارجي، ولهذا تحاول إيران تخرج، تماطل في التوقيت حتى تخرج بحفظ الماء الوجه أمام الولايات المتحدة ومطالب الرئيس ترامب الثلاثة: الأذرع، الصواريخ، والنووي، وليس مضيق هرمز.

0: الذي جاء يعني متأخرا على الأزمة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي المختص بالشأن الإيراني في الشبكة العربية موسى شريف.
0: شكرا لكم.
1: قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إنها فككت 4 خلايا على صلة بأمريكا وإسرائيل في جنوب شرق البلاد. وأشارت الاستخبارات الإيرانية إلى أنها حددت هوية 19 من أعضاء هذه الخلايا الأربع، معظمهم من جنسيات أجنبية، مع ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التابعة لهم. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. أزمة الطاقة تتفاقم وخبراء يحذرون من ركود خطير.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد. نبقى في الشأن الإيراني، حيث قال الرئيس مسعود بازشكيان نتابع أيضا في الأخبار، حيث سعت إيران أو تسعى إلى توسيع نفوذها في مضيق هرمز من السيطرة التقليدية على حركة النفط والسفن إلى محاولة فرض نفوذ على البنية التحتية الرقمية العالمية عبر التلويح بفرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية الممتدة في أعماق المضيق.
1: تحت أعماق مياه مضيق هرمز يكمن أحد أهم الشرايين الخفية للاقتصاد العالمي، حيث تمتد كابلات تنقل كميات هائلة من بيانات الإنترنت والخدمات السحابية والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا والخليج وصولاً إلى شرق أفريقيا. والآن تلوح طهران بورقة الفضاء الإلكتروني مع سعيها لفرض ترخيص على الخطوط البحرية المارة عبره، في مقدمتها كبرى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت. بنية تحتية ضخمة تعتمد عليها الخدمات المصرفية، البنوك الدولية، التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاتصالات حول العالم وحتى العسكرية. وأي اضطراب في هذه الشبكات سينعكس بخسائر تقدر بتريليونات الدولارات. خطوة تعكس محاولة إيرانية لفرض تكلفة جيوسياسية على خصومها أو البحث عن أدوات نفوذ جديدة وسط ضغوط اقتصادية متفاقمة، لكن هذا المسار يصطدم بتحديات قانونية وعملياتية معقدة، أبرزها أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

0: حار تمنع طهران من تعطيل حركة الملاحة والاتصالات الدولية. ومن ناحية أخرى يمر عدد كبير من الكابلات قرب الجانب العماني من المضيق وليس داخل المياه الإيرانية بسبب المخاوف الأمنية، فيما تمنع العقوبات الأمريكية الشركات من إجراء مدفوعات مباشرة إلى إيران.
1: هذا وقال الرئيس مسعود بازشكيان إن حكومته تعمل على التغلب على التداعيات الاقتصادية للحرب. وقبل ذلك قال أيضا إنه لا يرى منطقا في رفض إجراء محادثات مع واشنطن لإنهاء الحرب، سيما وأن بلاده تواجه ضغوطا غير مسبوقة في ظل الحرب والحصار على حد قوله.
2: من يتحمل المسؤولية يجب أن يتحدث بصدق مع المجتمع والمواطنين، ولا ينبغي أن يقدم معلومات أو رسائل مضللة. فلا يجب أن يخيل للناس أن العدو ينهار بينما نحن نعيش حالة ازدهار. لن نضحي بعزة بلادنا وكرامتها من أجل الراحة أو المصالح الشخصية.
1: الحصار الأمريكي لإيران بدأت تأثيراته تظهر، فإيران لم يعد باستطاعتها تصدير النفط باعتراف الرئيس الإيراني نفسه، والنتيجة امتلاء خزاناتها. جزيرة خارق، القلب النابض للاقتصاد الإيراني، خارج خدمة التصدير بسبب الحصار الأمريكي الخانق. إذا أعادت أو حيث أعادت القوات الأمريكية أكثر من 80 سفينة تجارية إيرانية كجزء من هذا الحصار بحسب واشنطن. نتيجة لذلك تباطأت الحركة في الجزيرة بسبب تعطل الصادرات، ما أدى إلى امتلاء الخزانات. ومن دون تناوب ناقلات النفط المحملة مع الفارغة، تحتاج إيران إلى إبطاء إنتاج النفط، لكنها تحاول ابتكار حلول مؤقتة وطارئة. صور الإقمار الاصطناعية رصدت نحو 23 ناقلة نفط حول الجزيرة الإيرانية، وهو أكبر تجمع للناقلات هناك منذ بدء الحصار الأمريكي على موانئ البلاد قبل نحو شهر. ارتفاع أعداد السفن يفسر بأن الإيرانيين لجأوا لحلول مبتكرة توصف باليائسة لتصريف النفط الذي يتم إنتاجه عقب امتلاء الخزانات في البر، حلول تمثلت في الخزانات العائمة. خطوة التخزين الإيرانية في مخازن عائمة تبدو حلا مكلفا وغير مجد على المستوى المتوسط، وما سيأتي هو بالضرورة وقف للإنتاج إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، وبالتالي فك الحصار عن موانئ إيران. ووقف الإنتاج في أبار النفط يعني خطرا تقنيا واقتصاديا هائلا، حيث سيؤدي إلى اختلال في ضغط المكامن وانخفاض دائم في الإنتاجية وزيادة ترسبات الشمع والإسفلت التي تتلف المعدات والأنابيب وتؤدي إلى صعوبات بالغة في إعادة التشغيل. نشرتنا مستمرة أيضا فيها بعد الفاصل. طائرات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة. روسيا تجري مناورات للقوات النووية بمشاركة نحو 70,000 جندي.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
0: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت

0: يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا

كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث،

0: أهلا بكم من جديد. نستكمل من تداعيات حرب إيران الاقتصادية، حيث أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي استيراد 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600,000 برميل بهدف تعزيز المخزون الوطني بعد أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود. ومن المتوقع وصول الشحنات في يونيو عقب مباحثات أسترالية صينية بشأن أمن الطاقة. وفي ظل أزمة الطاقة أيضا، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي أن بيانا مشتركا سيصدر عقب قمة وزراء المال في مجموعة 7 المجتمعين في باريس منذ الأمس بهدف تشكيل جبهة مشتركة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للنزاع في الشرق الأوسط. وفي اليوم الثاني من القمة توسعت المناقشات صباحا لتشمل دولا أخرى مدعوة من مجموعة 7، وهي البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وكينيا. تليها أيضا 3 دول خليجية، وهي الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية. وبعد قمة مجموعة 7 سيعقد مؤتمر بعنوان لا تمويل للإرهاب، مخصص لمكافحة تمويل الإرهاب، ويجمع وفودا من 75 دولة، وسيختتم بكلمة يلقيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي إطار التداعيات أيضا، أفاد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أن أزمة الطاقة العالمية تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة، مع إعلان نحو 80 دولة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب وتراجع إمدادات النفط عالميا. وحذر تقرير فاينانشال تايمز من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 180 دولارا للبرميل إذا استمر تعطل حركة التصدير عبر مضيق هرمز، ما يهدد بدخول اقتصادات كبرى في مواجهة ركود جديد. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن العالم يستهلك حاليا كميات من النفط تفوق الانتاج اليومي بملايين البراميل، بينما تتراجع المخزونات بوتيرة غير مسبوقة. ينضم إلينا مذيع الاقتصاد في شبكة العربية عباد اللدن. أهلا وسهلا بك سيد عباد. أولا، إذا وصل النفط إلى 150 أو 180 دولار حسب هذا التقرير لصحيفة الفاينانشال تايمز، ما الذي سيحدث للاقتصاد العالمي عباد؟
1: نحن في الوقت الحالي وصلنا إلى مستويات من التضخم بالفعل مرتفعة، أعادت حسابات البنوك المركزية بشكل كبير، فما بالك إذا وصل النفط إلى 150 أو 180 دولارا. وبالمناسبة سعر النفط الفعلي في السوق وصل فعليا إلى هذه المستويات، يعني على الأقل الأسابيع الماضية بيع النفط فعليا بهذه الأسعار، لأنه
0: 180
1: ب 150 نقول، يعني ربما أحيانا حتى أعلى من 150، لأنه في فرق بين السوق المادي الفعلي وبين السوق العقود الآجلة. فهذه مسألة بالفعل بدأت تضغط على الاقتصادات، تضغط على مستويات التضخم، وبدأت تعيد الحسابات في البنوك المركزية العالمية. التضخم بات أمرا واقعا، الآن نسمع أنه هذا التضخم بات هيكليا، لم يعد فقط مرحلة عابرة، بمعنى أنه والله فترة حرب أو فترة توتر جيوسياسي يمكن أن نعبرها سريعا ونعود إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب. الآن بات الحديث أنه هذا التضخم سيرافقنا لأشهر، لأرباع مقبلة، لفصول مقبلة، وربما يستمر لسنوات، لأنه تجربة كورونا كوفيد لم تكن تجربة سهلة، خرجنا منها بموجة تضخم استمرت لسنوات. وأيضا الحرب الأوكرانية أيضا علمت البنوك المركزية درسا مهما بألا يركنوا إلى فكرة أنه هذا التضخم مرحلة عابرة ويمكن أن تمضي سريعا.
0: ما هي طبيعة الإجراءات الطارئة التي بدأت بالفعل تتخذها الدول حول العالم لمواجهة تداعيات هذه الأزمة؟
1: يعني أشهر إجراء اتخذ هو من قبل دول وكالة الطاقة الدولية، 32 دولة اتخذت قرارا بسحب 412 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية. نحن نشير طبعا إلى أنه الاحتياطيات الموجودة في العالم، المخزونات، نفرق يعني بين المخزونات والاحتياطيات الموجودة في باطن الأرض، المخزونات تتوزع على مخزونات لدى الدول ومخزونات تجارية لدى الشركات.

0: حتى الاس بي ار هذا الاحتياطي الاستراتيجي لدى ال 32 دولة قرروا الافراج عن 400 مليون برميل منه. العبء الاكبر منها تقريبا بحدود الثلثين سيكون من قبل الحكومات، والثلث تقريبا من قبل القطاع الصناعي، لأن القطاع الصناعي في دول وكالة الطاقة الدولية ملزم بتكوين نسب معينة من المخزونات الاستراتيجية لحالات الأزمات وحالات الطوارئ. وبالفعل بدأ الإفراج، ولكن في صعوبات لوجستية بالموضوع، يعني لا يمكن الإفراج عن 400 مليون برميل بلحظة واحدة، يحتاج الأمر إلى عمليات لوجستية لنقل هذه الكميات من المخازن إلى الأسواق، وبالتالي في قدرة معينة يمكن لهذه المخزونات أن تتدفق بها الأسواق. نتحدث تقريبا عن وتيرة سحب المخزونات ليس فقط من SPR، من كل المخزونات التجارية والاستراتيجية بحدود المليونين ونصف المليون برميل تقريبا على مدار الشهر الماضي، وبالتالي هذا لا يكفي الأسواق لأنه النقص في الأسواق أكبر من ذلك بكثير، وبالتالي هناك حالة عجز في الإمدادات. في فرق ملحوظ ما بين الإمدادات الفعلية أو ما يمكن أن يصل إلى الأسواق سواء من الإنتاج أو من المخزونات وما هي حاجة الأسواق فعليا.
1: جيد. وكالة الطاقة تحدثت عن عجز قد يصل إلى 9 ملايين برميل يوميا، وهو رقم مرعب أيضا الآن في وضع الأسواق الحالي. لكن من أكبر المستفيدين وأكبر الخاسرين من هذه الحالة؟ يتم الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في المقابل أيضا هناك تضخم أيضا يضرب الأسعار في الولايات المتحدة بشكل كبير.
0: تماما. من يقول أن الولايات المتحدة مستفيدة من هذا الوضع؟ نعم، شركة النفط يمكن أن تكون مستفيدة، شركة النفط الصخري، وهذا أمر واقع، ولكن الاقتصاد لا يمكن أن يكون مستفيدا من هذا الوضع. في هناك ما يسمى بالديماند ديستركشن أو تدمير الطلب. تدمير الطلب ليس على النفط فقط، وإنما تدمير الطلب الكلي في الاقتصاد. هذا مؤذي جدا للاقتصاد. إذا حدثت موجة تضخم ارتفعت الأسعار، هذا يؤذي النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وهذا هو مكمن القلق الأساسي في الولايات المتحدة حاليا. وأيضا يعني أسعار الوقود، أسعار البنزين، الجازولين في الولايات المتحدة، هي دائما أقول أنها هي مادة سياسية متفجرة. فبالتالي من ناحية يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل، يقول أنه شركاتنا تستفيد، نحن نبيع النفط، والآن اتفق مع الصين على أن تعود لشراء النفط الأمريكي. هذا صحيح، ولكن في الجهة الأخرى أسعار النفط المرتفعة ليست مناسبة سياسيا لا له ولا هي مناسبة للاقتصاد.
1: سريعا، ماذا عن الأثر الاقتصادي على دول الخليج التي تعتمد أيضا في صادراتها بشكل كبير على النفط والغاز؟
0: خالد، تأثيرات متباينة جدا. يعني في دول توقفت عن التصدير تقريبا، نتحدث عن قطر، اليوم سمعنا تصريحات قطرية تحدث أنه عودة ناقلتين فقط عبرت مضيق هرمز، هذا لا يعني عودة قطر إلى تصدير الغاز. ففي دول تضررت من عملية التصدير، من توقف التصدير. العراق والكويت ليس لديهما بدائل للتصدير، طبعا السعودية لديها خط شرق غرب فبالتالي استمر التصدير، الإمارات لديها حل جزئي بخط حبشان الفجيرة والآن تستثمر في خط جديد.
1: تأثيرات متباينة.
0: تأثيرات متباينة، ولكن هناك أثر اقتصادي آخر في قطاعات السياحة، قطاعات الخدمات، حتى في قطاعات صناعية مرتبطة بالصناعة النفطية أو يدخل إليها لقيم من الصناعات النفطية، هذه تضررت بشكل كبير. في صناعات بتروكيماويات تحتاج إلى الغاز الذي ينتج من الحقول، فبالتالي وتحتاج إلى مدخلات تأتي كانت عبر مضيق هرمز. فعلى المستوى الصناعي أيضا في تضرر بقطاعات عديدة. طبعا أسعار النفط، بدنا نعمل المعادلة ما بين الكميات والأسعار، في انخفاض بالكميات في ارتفاع بالأسعار، فمن يستمر بالتصدير بأسعار أعلى. ولكن بطبيعة الحال
1: عن إغلاق طاقة شبيه لما حدث بإغلاق كورونا، هل ذلك مرجح في ظل الأوضاع الحالية؟
0: حالة مختلفة، يعني
1: هي حالة مختلفة
0: من حيث أنه مشكلة كورونا كانت مشكلة انهيار الطلب، يعني توقف النقل الجوي، توقف الحياة، فبالتالي انهار الطلب. الآن الأزمة هي أزمة معاكسة، هي أزمة مشكلة في الإمدادات، فهي صدمة معاكسة لصدمة كورونا، ربما تشبه ببعض الأوجه ما حدث بأزمة الغاز في أوروبا خلال الحرب الأوكرانية.
1: شكرا جزيلا لك عبادة اللدن، مدير الاقتصاد في شبكة العربية.
0: شكرا لك.
1: يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى الصين.

0: الصين اليوم تستمر يومين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. قبيل الزيارة أكد بوتين أن روسيا والصين مستعدتان للدعم المتبادل في قضايا مختلفة والعمل مع بكين على إحلال السلام، وأن الصداقة مع الصين ليست موجهة ضد أي جهة.
1: أنا على ثقة بأننا سنواصل معا بذل كل ما في وسعنا لتعميق الشراكة بين روسيا والصين والعمل على حسن الجوار من أجل التنمية الديناميكية لبلدينا ورفاهية شعوبنا بما يخدم الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. وصلت العلاقات الروسية الصينية اليوم إلى مستوى غير مسبوق، وتتجلى خصوصيتها في جو من التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بالسعي نحو تعاون عادل ومثمر للطرفين وإجراء حوار بناء ودعم كل منهما الآخر في المسائل التي تمس المصالح الجوهرية للبلدين بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة. وتلعب العلاقة
0: معنا من موسكو مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. أهلا عبد الجواد. التوقيت عبد الجواد لهذه الزيارة كما يقول الكثير ليس عفويا، فهل جاء بوتين ليطمئن على علاقته مع الصين بعد زيارة ترامب الأخيرة؟
2: خالد، كما يدور الحديث بشكل رسمي بأن كثيرون يعتقدون بأن هذا الأمر يأتي عقب زيارة ترامب وفريقه إلى الصين، لكن زيارة بوتين تم مناقشتها وتحديد تاريخها خلال آخر مكالمة رسمية جرت بين الرئيس الروسي والرئيس الصيني في فبراير الماضي، يعني مر على هذاك التوقيت قرابة 3 أشهر تقريبا خالد، لذلك لا تأتي هذا اللقاء وهذه الزيارة محض الصدفة. موسكو تخطط لها من زمان، ولا سيما أن هناك كثير من الملفات ستكون على طاولة الحوار، ولا سيما أيضا على خلفية الأزمات الدولية التي تضرب بشكل واضح. كما أشارت الخارجية الروسية منذ قليل خالد بأن يعني هناك نقاش واسع وسيكون هناك لقاء مغلق شفاف كما أشار الكرملين بين الزعيم الروسي والصيني، بالإضافة إلى جلسة واسعة بين وفدي البلدين في نقطة هامة جدا طبعا سيتم من خلالها مناقشة العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين، كافة التفاصيل بين البلدين بالإضافة إلى كافة النقاط والأزمات الحادة التي تضرب بشكل واضح إما حول الأزمة الأوكرانية أو حول الأزمة الإيرانية أو أزمات أخرى منها كوبا وفنزويلا ونقاط أخرى سيناقشها الزعيمان اليوم. كما هو واضح خالد بأن الجانب الروسي يعول كثيرا على هذه الزيارة، وكانت إعلاناته واضحة يوم أمس بأن حجم إمدادات النفط إلى الصين خلال الربع الأول من هذا العام يزيد عن ارتفع بنسبة 35%، وهو رقم قياسي راحت موسكو تتحدث عن كثير من الاتفاقات والعلاقات يعني التي يمكن من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين. على العموم خالد يعني الساعة الآن هي تقريبا هي 3 ساعات تقريبا ويصل الرئيس الروسي إلى بكين، كما هو متوقع سيكون في يعني في استقباله وزير الخارجية كما تتحدث بعض التقارير، والجميع طبعا ينتظر هذا اللقاء سيكون عند 6 صباحا بتوقيت موسكو يوم غد خالد.
0: ابقى مع عبد الجواد. أيضا بعيدا عن هذه الزيارة للرئيس الروسي إلى الصين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريبات للقوات النووية الروسية اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام لمواجهة ما وصفته بالتهديدات العدوانية. الوزارة قالت أن أكثر من 64,000 عسكري و 7,800 قطعة من المعدات يشاركون في المناورات التي تشمل التدرب على استخدام أسلحة نووية موجودة في بيلاروسيا، إضافة إلى إطلاق صواريخ باليستية وكروز داخل الأراضي الروسية. عبد الجواد، ماذا تقول روسيا رسميا حول هذه المناورات بهذا العدد الضخم يعني من المعدات ومن الجنود أيضا؟
2: خالد، وصفك صحيح، هو عدد ضخم ومناورات غير مسبوقة بمثل هذه الأسلحة. ما يدور الحديث عنه رسميا إما من الدفاع أو جهات أخرى بأنها مناورات لاختبار قدرات البلاد، قدرتها على صد وردع أي عدوان يمكن أن يحدث، بالإضافة إلى الوقوف على جاهزية كافة التفاصيل. لكن يعني يعرف القاصي والداني بأن ما يحدث خلال تلك المناورات هي رسالة واضحة إلى كل من يرغب بتعدي الخطوط الحمراء لروسيا أو لموسكو، وهي طبعا تخرج على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده البلاد. يعني خالد يعني أصبح يعرف الجميع بأن الأيام الثلاثة الماضية شهدت وصول أكبر عدد من المسيرات خلال فترة الصراع بين موسكو والغرب في أوكرانيا.

0: إلى موسكو، وهي طبعا خطوة كانت غير مسبوقة، بالإضافة إلى تهديدات خرجت اليوم تحدثت عنها وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية حول عزم كييف إطلاق طائرات مسيرة من دول بحر البلطيق، وهي خطوة لم تقدم عليها كييف من قبل. قد يسبب هذا الأمر تهديدا للداخل الروسي على خلفية أن المسافة أقصر وأن الجانب الروسي يعني لم يكن يراقب تلك الخطوط يعني وتلك المسارات بشكل أكبر على يعني مقارنة بتلك الخطوط الموازية لخط الحدود بين روسيا وأوكرانيا. لذلك التصعيد العسكري هو حاضر خالد، يعني هناك بعض التقارير تشير إلى أنه يرافق عملية التسوية، لكن إعلان الكرملين كان واضحا يوم أمس بأن عملية المفاوضات بين موسكو وكييف هي متوقفة بشكل مؤقت الآن، وترغب موسكو بشكل واضح بأن لا يترك الجانب الأمريكي هذا الأمر ويعمل على مواصلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء هذه الأزمة بطرق دبلوماسية واضحة. خالد،
1: شكرا جزيلا لك من موسكو، مدير مكتب العربية في موسكو عبد الجواد الرشد. وإلى التطورات الميدانية لحرب روسيا وأوكرانيا، حيث شنت موسكو هجوما جويا استهدف مدينة إزمايل الأوكرانية على نهر الدانوب، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية للميناء دون تسجيل إصابات كبيرة. تعرضت مدينة خاركيف الواقعة شمالية شرق أوكرانيا لهجوم بمسيرات روسية، وتم إنقاذ شخصين فيما يعتقد أن آخر لا يزال تحت الأنقاض. وفي ظل التصعيد في الهجمات المتبادلة، حذر رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو من أن الحرب الروسية في أوكرانيا لا تزال وحشية وتترك تداعيات خطيرة على الأمن.
2: I was in Ukraine 3 weeks ago and I can confirm this war remains brutal, consequential and directly relevant to our security. At the same time, instability and violence persist across NATO's southern neighborhood. Trade routes remain under pressure. Energy flows remain exposed. Hybrid threats continue with cyber attacks, sabotage, disinformation, and malicious use of new technologies. So this is a moment of clarity, discipline, and action.
1: هذا وحذر سيرجي ريابوكوف نائب وزير الخارجية الروسي من تزايد مخاطر اندلاع صدام مباشر بين روسيا وحلف الناتو، مؤكدا أن العواقب قد تكون كارثية. وقال ريابوكوف في مقابلة مع وكالة تاس إن العواصم الروسية الأوروبية تتحدث بشكل متزايد عن خطر حرب طاحنة مع روسيا، وأضاف بأن التصعيد في التوتر بما في ذلك ما وصفها بالأعمال الاستفزازية في المجال النووي يرفع المخاطر الاستراتيجية واحتمال المواجهة المباشرة بين موسكو والناتو. إلى قطاع غزة، حيث شنت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفا باتجاه ساحل خان يونس جنوبي القطاع بالتزامن مع غارات جوية وعمليات نسف استهدفت مناطق متفرقة في المدينة ومحيطها. استهدفت أيضا غارات مناطق قرب خيام النازحين ومواقع في غرب المدينة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة في شرق مخيم جباليا شمالي القطاع. في الضفة الغربية شهدت مدن وبلدات خلال الساعات الماضية اقتحامات إسرائيلية تخللتها مداهمات وعمليات اعتقال في طول كرم ونابلس والخليل وبيت لحم وأريحة. اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 شبان في بلدة قفين شمالية طول كرم و3 أشقاء في شرق قلقيلية، فيما طالت الاقتحامات عدة مخيمات في الضفة وسط اندلاع حرائق في محاصيل زراعية في شمال رام الله وإضرام مستوطنين النار قرب منزل في جنوب الخليل. نتابع معكم الآن هذه الصور المتداولة في العاصمة السورية دمشق لانفجار مجهول قرب باب شرقي في العاصمة السورية. إذا نتابع معكم هذه الصور الآن المتداولة ونشاهد ارتفاعا لألسنة الدخان جراء انفجار مجهول السبب حتى الآن قرب منطقة باب شرقي في العاصمة السورية دمشق. سنوافيكم بالتفاصيل في حال ورود أي معلومات عن هذه الحادثة.

0: تستمع المحكمة الجنائية الدولية بدلا من اليوم إلى مدير سابق لسجن ليبي لمواجهة تهم تشمل جرائم حرب وقتل واغتصاب وتعذيب. يواجه خالد الهيشري 17 تهمة تتعلق بجرائم يزعم ارتكابها في سجن معنتيغا قرب طرابلس بين فبراير 2015 وأوائل عام 2020. ويعد الهيشري أول مشتبه به يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في إطار التحقيق الذي تجريه بتكليف من الأمم المتحدة بشأن ليبيا الذي بدأ عام 2011. أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع التقديرات لوفيات فيروس إيبولا إلى 131 حالة من بين 513 يشتبه بإصابتها. هذا وتستعد السلطات لافتتاح 3 مراكز جديدة لعلاج المرض في إقليم إيتوري في شرق البلاد، فيما أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء عقب تفشي سلالة نادرة من الفيروس. من جهته أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه بشدة من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب الكونغو. وأضاف غيبريسوس إلى بأن منظمة الصحة العالمية ستعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ لتقديم المشورة بشأن التوصيات المؤقتة للتعامل مع الفيروس.
1: Beyond the confirmed cases, there are more than 500 suspected cases and 130 suspected deaths. These numbers will change as field operations are scaling up, including strengthening surveillance, contact tracing, and laboratory testing. Because I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic, we will convene the emergency committee today to advise us on temporary recommendations. So far, 30 cases have been confirmed in the DRC from the northern province of Ituri.
0: الولايات المتحدة أعلنت من جهتها أنها ستعزز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا، بما في ذلك فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق خدمة التأشيرات لبعض البلدان مؤقتا. وكان مدير الاستجابة لحوادث إيبولا في الصحة العالمية كشف بأن مواطنا أمريكيا أصيب بالفيروس أثناء عمله في الكونغو الديمقراطية. من مدينة نها ترانغ في فيتنام ينضم إلينا الباحث في علم الفيروسات واللقاحات الدكتور عمار الخميسي. دكتور عمار، مرحبا بك. ما الذي يجعل منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر اليوم فيما يتعلق بفيروس إيبولا؟
2: مساء الخير وتحياتي لكم. نحن نتعامل مع سلالة جديدة. نحن نعرف سلالتين سابقين، سلالة زائر وسلالة السودان. بدأت من 2007، انتشرت 2007-2008. 2014 حدث الانتشار الكبير سبب الوفيات بالآلاف، فاضطر المجتمع الدولي أن يعمل لقاح، وهناك لقاح إلى سلالة زائر. نحن نتحدث عن سلالة جديدة بدأت بالانتشار أو وثقت نهاية شهر 4، يعني قبل أقل من شهر، حتى أعطوها اسم غريب بوندو بوجويو، اللي هي يعود إلى مدينة يمكن بأوغندا أو بالكونغو، بدأ ينتشر بها. فمعلوماتنا عن هذه السلالة قليلة جدا، ضعيفة، ليس لها علاج طبعا وليس لها لقاح. سرعة انتشارها، شكلها أسرع من بقية السلالات اللي افتهمتها. هناك وفيات بالعشرات أو أكثر من 100 حالة. هناك صعوبة بتشخيص السلالة هاي، أولا توثيقها بأفريقيا ومع المجتمع الأفريقي وسط أفريقيا، وكذلك حتى تعمل أنت بي سي آر مثلا إليها وتأخذ عينات من دم أو لعاب أو سوائل من الجسم، محتاجة مختبرات متخصصة جدا لتوثيق هاي السلالة بوندو بوجويو. أفريقيا الوسطى ما أعتقد تملك هذا النوع من المختبرات حاليا.
0: هل يمكن احتواء التفشي سريعا لهذا الفيروس؟

0: أم أن الأمور قد تخرج عن السيطرة فجأة دكتور عمار؟
1: حاليا نتحدث عن أبيدميك، مو بانديميك، مو مثل كورونا فيروس. نتحدث عن وباء منتشر في أوغندا، الكونغو وبعض المدن أو الدول المجاورة إليها. سرعة انتشار الفيروس أقل من كورونا، ولا ينتقل عن طريق التنفس، ينتقل عن طريق سوائل الجسم، عن طريق الدم الملوث، عن طريق الاحتكاك مع فضلات أو سوائل أو أغراض، مناشف، فراش شخص مصاب، أو ينتقل عن طريق حيوانات مصابة أو أكل ملوث والشخص يأكله أو شربه وينتقل الفيروس إليه. فبالتالي سرعة الانتشار تعتبر قليلة جدا. خبرتنا مع الإيبولا مثلت الخطورة حقيقة على كثير من الدول. يمكن بإنجلترا صارت 4 حالات فقط، واللي هم من ناس تعاملوا مع مصابين من الطواقم الصحية الإنجليزية اللي راحوا إلى أفريقيا في وقتها. فسرعة انتشارها قليلة حاليا، بس نأكد أنه نمنع انتشاره بالمجتمعات المغلقة مع بعض أو هناك تشابك مجتمعي كبير اللي ممكن ينتشر بيناتها. هو لن يمثل إيبولا خطر حقيقي على المجتمع الدولي، إن كان أوروبا، شمال أفريقيا، دولنا العربية أو قارة أمريكا أو أمريكا الجنوبية. هو محتك أو موجود بس في منطقة أفريقيا بالتحديد، بس هذا لا يمنع أن شخص مصاب أنت محتاج حتى محتاج بين 6 إلى 12 ساعة بعد إجراء فحص دقيق للبي سي آر لتشخيص المرض. ممكن هذا الشخص مصاب يصعد طيارة ينتقل إلى دولة معينة ويأخذ وياه.
0: بس هذا القلق الذي يعني أعلنته وزارة منظمة الصحة العالمية مع الوضع الحالي للمنظمة، خروج أمريكا أو إيقاف الدعم الأمريكي عنها، إلى أي مدى يمكن أن يشكل خطورة في قدرة هذه المنظمة أو الأجهزة الصحية في العالم على مواجهة هذا الفيروس مع فيروس آخر أيضا وهو فيروس هانتا؟
1: المجتمع الدولي حاليا يأخذ معلوماته من منظمة الصحة الدولية، اللي تأخذ معلوماتها من منظمة صحية في الكونغو وأوغندا. فبالتالي هناك صعوبة في الوصول إلى المعلومة الدقيقة لمدى تفشي هذا الفيروس. أنت حتى علاجه صعب جدا. إيبولا عموما ونسبة الوفيات به 50%، ولكن إذا تم تشخيص المرض بالبداية فممكن التعامل معه بسرعة عن طريق بعض العلاجات، ممكن مضادات للفيروسات ينطون اللي هو الرمزدفير، يمكن هذا الدواء اللي ذكره كنا استخدمناه مع فيروس كورونا، وممكن استخدام بعض الأجسام المضادة وحيدة النسلية مسمى بمونوكلونال كوكتيل أجسام المضادة. هاي ممكن أن لا يؤدي بالشخص الوفاة. هو حتى أعراضه غريبة، يبدي حرارة، آلام بالعضلات، دوخة، وجع بالرأس، رشح، بعد ذلك ينتقل مباشرة إلى النزيف الداخلي والخارجي. مجرد أن ينتقل للنزيف هذا الشخص 80% يؤدي للوفاة عنده. فإذا قدرنا أنه نحصل عليه بالبداية، نحصل على تشخيص الحالة سريريا، ممكن إعطاءه سوائل، ممكن إعطاءه مضادات للفيروسات، ممكن التعامل معه قبل ما يوصل مرحلة النزيف وتبدي أعضاء الجسم، الكلى، الكبد، القلب تتوقف الواحدة بعد الثانية. فالوصول إلى الحالة بسرعة هو يعطي نسبة عالية للنجاة. حاليا ما متوفر هاي الموضوع في أفريقيا.
0: شكرا لك. من مدينة نها ترانغ في فيتنام الباحث في علم الفيروس واللقاحات الدكتور عمار الخميسي. من بوابات مواقيت مكة المكرمة تنطلق أولى محطات الحجاج القادمين عبر الطرق البرية، جاهزية متكاملة للمواقيت ومساجد أيضا تعكس التزام السعودية بالارتقاء بتجربة الحاج عبر طاقة استيعابية قياسية وبنية تحتية متطورة وخدمات نوعية تختصر زمن وتعزز كفاءة الجاهزية.

0: تشكل المواقيت ومساجد الحل البوابة الأولى لرحلة الحاج القادم إلى مكة والمشاعر عبر الطرق البرية.
1: الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تشرف على 5 مواقيت ومسجدي حل. مسجد حل تقع داخل مكة المكرمة، تبلغ مساحتها أكثر من 586,000 متر مربع، بالإضافة إلى نحو 2,000 دورة مياه.

0: للرجال والنساء، بالإضافة إلى نحو 2800 موقف للسيارات والمركبات سواء الحافلات أو المتوسطة أو الصغيرة، تستقبل هذه المواقيت ومساجد الحل على مدار الساعة المرتادين والمستفيدين ولله الحمد.
1: حققت المواقيت جاهزية تشغيلية كاملة بطاقة تزيد عن 38 ألف زائر يوميا، وبنية مياه تحتية تخدم أكثر من 900 مرفق. عمليات التطوير شملت كافة المواقيت، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمسجد ذي الحليفة من 5000 إلى أكثر من 15000 مصلٍ، كما شمل تزويد يلملم بمحطات راحة، إضافة إلى توسعة مسجد التنعيم مع فرز مساراته وإعادة تنظيم ساحات قن المنازل وربط وادي محرم بالطرق السريعة، ما خفض زمن الانتظار إلى 35 دقيقة فقط.
0: الهيئة الآن لديها توجه استراتيجي يتشكل في أنها تكون وجهة إثرائية رائدة يستمتع فيها الحاج والمعتمر قبل الدخول إلى المناسك، فتكون هذه المواقيت وجهة مستدامة بيئيا وماليا، فيها جميع الخدمات سواء على مستوى التسوق، مستوى الخدمات الأساسية من الوظائف أو الخدمات الداعمة والمساندة.
1: تتحول المواقيت إلى مراكز متكاملة تعكس التزام السعودية بخدمة الحجاج بأرقام دقيقة وخدمات ترتقي بالتجربة منذ اللحظة الأولى. من مكة المكرمة، أسامة القاسم، العربية.
2: الختام هذا تذكير بالعربي. إيران تعلن بنود المقترح الجديد الذي تسلمته واشنطن، وتشمل إنهاء الحصار ورفع العقوبات. ترامب متفائل بالتوصل للاتفاق ويقول إن تأجيل الهجوم جاء لمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة. مجموعة سبع تعتزم تشكيل جبهة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران. ومع تصاعد وتيرة الهجمات، الناتو يحذر من تداعيات خطيرة لحرب روسيا وأوكرانيا على دول الحلف. والصحة العالمية تحذر من سرعة انتشار فيروس إيبولا وتستبعد تفشي أوسع للفيروس هانتا. إلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
7: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
7: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
7: لنعي، لندرك ما حولنا،
8: لنعرف،
9: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
7: الخامسة من الأحد.

0: الخميس على شاشة العربية.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: الثالثة بتوقيت الرياض، الثانية عشرة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. ترامب يؤكد وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران. الرئيس الأمريكي يؤكد أن قرار إرجاء الهجوم على إيران جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف عن بنود الاتفاق المعدل الذي سلم إلى واشنطن، تتضمن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ورفع الحصار البحري. الرئيس الإيراني يعترف بصعوبة الوضع في بلاده ويؤكد أن حكومته تعمل على التغلب على التداعيات الاقتصادية للحرب. الاستخبارات الإيرانية تقول إنها فككت 4 خلايا على صلة بأمريكا وإسرائيل جنوب شرقي البلاد. وكالة التسنيم الإيرانية تفيد بأن الانفجارات في جزيرة قشم جاءت نتيجة تفكيك ذخائر. الحكومة العراقية تقول إن لا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة ويسيء للعلاقات مع السعودية. غارات إسرائيلية توقع قتلى في جنوب لبنان وإنذارات بإخلاء 12 قرية. بوتين يبدأ زيارة رسمية للصين ليومين بدعوة من الرئيس شي جين بينغ. الرئيس الروسي يؤكد أن التعاون بين موسكو وبكين يخدم التنمية في البلدين ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. وزارة الدفاع الروسية تعلن انطلاق تدريبات للقوات النووية الروسية لمواجهة ما وصفته بالتهديدات العدوانية. الشرطة الأمريكية تصف الهجوم على مسجد في كاليفورنيا بأنه جريمة كراهية. ارتفع تقديرات وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 131 حالة من بين 513 حالة يشتبه بإصابتها، والصحة العالمية قلقة من حجم وسرعة تفشي الوباء. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يقول إنه لا توجد في الوقت الراهن ترتيبات خاصة لتصدير منتجات الطاقة. وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع يقرون في اجتماعهم في باريس بتزايد المخاوف من تقلبات أسواق السندات وارتفاع الدين العام المرتبطة بالحرب في إيران. أسعار النفط العالمية تنخفض ما دون 110 دولارات للبرميل بعد إعلان الرئيس الأمريكي تأجيل ضربة عسكرية ضد إيران. نحو 23 ناقلة نفط تتجمع قرب جزيرة خارك مركز تصدير النفط الرئيسي في إيران في أكبر تجمع حول الجزيرة منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. شركة ميتا تعتزم تنفيذ واحدا من كبرى عمليات إعادة الهيكلة في تاريخها هذا الأسبوع. موجة احتيال إلكتروني تجتاح السودان، 15,000 شخص يخسرون مدخراتهم. الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم تؤجل حزمة تعديلات على النظام الأساسي. في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بورنموث يستضيف مانشستر سيتي وتشيلسي في مواجهة توتنهام هوتسبير. أرسنال يتجاوز بيرنلي ويتمسك بالصدارة قبل الجولة الأخيرة. ماريسكا يتفق مع مانشستر سيتي على خلافة غارديولا الذي سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم. ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع مورينيو. وفي أخبار موسم الحج، رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن تكليف علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف خطيبا لخطبة يوم عرفة.

من مسجد نمرة. وصول طلائع الحجاج الفلسطينيين إلى مكة من بينهم 700 حاج من غزة. الداخلية السعودية تؤكد أنها ستطبق غرامة تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، وعقوبة الترحيل للمقيمين. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
5: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
6: إذا القدسية المفروض الأول.
7: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
8: وش سوي أنا اللي سجل؟
4: وأقلام الصحفيين.
9: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
10: إذا تم رفض احتجاج نادي.
4: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
11: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصتي إكسبو.
4: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين في برنامجكم اليومي ملاعب على إذاعتكم العربية FM. ندعوكم لمتابعتنا من خلال منصة شاهد اليوتيوب ومنصة إكس لهذا البرنامج والجميع برامج إذاعتكم العربية FM. بإمكانكم متابعتها بالشكل المباشر مشاهدة أو استماعا أيضا عن من خلال موجة FM. شركائي في حلقة اليوم سعود صرامي من الرياض وجلال الزهراني من جدة. أبو فهد مساك الله بالخير.
1: اهلا وسهلا فيك استاذ فيصل والكابتن جلال والمستمعين والمستمعات لبرنامج ملاعب مع فيصل جفن عبر اثير العربية FM. واقول كل عام وانتم بخير بمناسبة العشر.
0: تقبل بإذن الله. بإذن الله. الجلال الزهراني حياك الله.
2: هلا ابو محمد، امسي عليك بالخير وعلى العزيز ابو فهد وعلى السادة المستمعين والمتابعين جميعا، وكل عام وانتم بخير.
0: كل عام وانتم بخير. أجل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم التصويت على 66 تعديلا على النظام الأساسي خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين. حضر اجتماع الجمعية العمومية العادي 45 عضوا وغاب ممثل أربعة أندية هي النصر والعلا وهجر والقارة. وأوضح ياسر مسعر رئيس الاتحاد خلال الاجتماع عن تقديم الأندية الأعضاء طلبا بإتاحة فرصة ومزيد من الوقت وتأجيل التصويت على التعديلات، وهو الأمر الذي لا يمانعه مجلس الإدارة بشرط التصويت، إذ وافق 44 عضوا على التأجيل فيما امتنع العروبة عن التصويت. وقال المسعر خلال الاجتماع: حسب الطلبات التي وردتنا من الأندية كان أحد المقترحات التصويت على التعديلات، والطلب كان إتاحة وقت وتأجيلها، ولا نمانع في مجلس الإدارة من تأجيلها، وهذا الجانب يتطلب التصويت عليه. أيضا فيما يخص إقالة الأمين العام، صرح رئيس الاتحاد السعودي الأستاذ ياسر المسحل قال آلية تعيين الأمين العام صلاحية مطلقة لمجلس الإدارة، وأؤكد أنه لا يوجد أي تدخل من أي جهة

0: خارج الاتحاد سواء في تعيين الأمين أو إعفائه. لا يوجد ما يلزمنا كاتحاد بتوضيح أسباب انتهاء علاقته أو علاقة أي موظف في المنظومة، لأنها أمور قد تكون داخلية، وفي النهاية لا يوجد خلل سواء لدى إبراهيم القاسم سابقا أو سمير المحمادي حاليا. وأشار بأن سمير المحمادي بذل جهودا كبيرة كما فعل إبراهيم القاسم الأمين العام السابق، ورأى مجلس الإدارة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التغيير. أبو فهده،
1: والله شوف، أنا أعتقد أنه خبر الأسبوع فات كل وسائل الإعلام، اللي هو خبر إقالة الأستاذ سمير المحمادي. الناس تعرف أن فيه صراعات داخل الاتحاد اللعبة، وفي صراعات كثيرة، لكن ما كان الناس تتوقع أنه تنتهي الأمور بإقالة قبل كأس العالم، خاصة إحنا عندنا كأس العالم يعني يمكن باقي فيها 27-28 يوم وتبدأ. لكن كان خبر مفاجئ، وأعتقد محاولة البعض ممن يعتقد أنه يملك الشجاعة، وممن يعتقد أنه لن يحاسب، أنه في إقحام وزارة الرياضة أو كبار المسؤولين في وزارة الرياضة في عملية إبقاء سمير المحمادي أو عملية مغادرة سمير المحمادي لمنصبه، أنا أتمنى أنهم يكفوا عن هذا الكلام، لأن هذا الكلام غير صحيح. اتحاد الكرة مستقل استقلالية كاملة، وأنا مؤيد الكلام اللي قاله ياسر المسعد أنه لا توجد ضغوط على اتحاد الكرة في تواجد الأستاذ سمير المحمادي أو في رحيل سمير المحمادي. لكن من الواضح أنه سمير المحمادي، ما أبغى أقول إلا أنه ما قدر أنه يلعب اللعبة بطريقة احترافية، قد يكون بسبب قلة الخبرة. يعني ما تيجي، يعني أنا رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل وجايبك بدل الأستاذ إبراهيم القاسم، وحاطك السمير المحمادي في منصب كبير ومعطيك راتب كبير، وأجي ألقاك أنت قاعد تبي تصيغ لائحة جديدة، تبيك تأخذ كافة الصلاحيات مني كرئيس مجلس إدارة وتأخذها وتعطيها نفسك. أنا كرئيس اتحاد الكرة مش أوافق.
0: هو هذا السبب الأكيد؟
1: ما فيه. والدليل أنه أجلوا التصويت.
0: وأجلوا ما ألغوا.
1: إيه يعني
0: تصور، في فرق بين الإلغاء والتأجيل.
1: أنا أبعطيك إياها بشكل بسيط جدا. لو جاء يوم من الأيام ونما إلى علم فيصل أنه سعود الصرامي يبغى يختطف برنامج فيصل، ملاعب مع فيصل الجفن من فيصل الجفن، وش أول قرار بتتخذه؟ الاستغناء عني، هذا حقك. أنا أعتقد أنه سمير المحمادي لعبها بصورة غير احترافية.
0: بس سمير المحمادي إذا ثبت هذا الكلام، خلينا نقول طيب وين كنت كاتحاد عن 9 شهور من العمل؟ ليش توك تقيلة؟
1: لانه فلان لان لا لا لا, لا, لا بالعكس، هذا الذكاء اني اخليه اشوف، يعني ممكن تجيني
0: نقول اذا ثبت انه هذا السبب.
1: هذا السبب ما فيه، شوف هذا ذكاء. من الفارق بين ياسر المسحل انه رجل خبير وجاء للرياضة بتدريجي من نادي الاتفاق، ثم عمل في الاتحاد عضو مجلس إدارة، ثم عمل عضو
0: في الرابطة،
1: خلاه على كيفه. يمكن أساسا والأستاذ سمير المحمادي قاعد يصيغ اللائحة الجديدة مع القانونيين اللي هو اختارهم، سربت أخبار لياسر المسحل. ياسر المسحل أخذ الأخبار هذه على محمل الجد، بس قال خلّى على راحته.
0: بس الأمين العام مرجع رئيس الاتحاد، ترى هو مو منفصلين.
1: بس في النهاية
0: يعني هو مديره بالأخير.
1: بس إنه خلاص يبغى يأخذ الصلاحيات منه.
0: لا أنا قصدي أنا المدير أقدر من أول لحظة أوقف كل هذا الشغل.
1: بس إنه معروف ياسر المسحل صاحب النفس الطويل وصاحب الدبلوماسية، يعني الدبلوماسية الهادئة، في دبلوماسية هادئة في دبلوماسية طائشة. هو صاحب دبلوماسية هادئة، خله نما إلى علمه أنه الأستاذ سمير المحمادي قاعد يصيغ لائحة جديدة، هذه اللائحة الجديدة تبعد رئيس مجلس الإدارة عن الاتحاد، إنما يصير دوره فقط إشرافي، وكامل الصلاحيات أنا أخذها كسمير كأمين عام وحطها معي.
0: هو الحديث عن المنتخبات.
1: ولما وصل للتصويت وأصبحت العملية ليست مجرد أخبار تسرب

0: وليست إشاعات تقال إنما حقيقة، وأنه في الجمعية العمومية سيتم الدعوة. الدليل الأخير أنه تم إقالته قبل 24 ساعة من التصويت
1: من الجمعية العمومية. نعم. جلال، بعد أن نرحب فيك أضيف أيضا من تصريحات المسحل طبعا اللي بعد الجمعية والوسائل الإعلامية، وصرح في أكثر من موضوع من ضمنها موضوع سمير ومواضيع أخرى، وقال أنا أشعر بفخر بالمكان التي وصل إليها التحكيم السعودي على المستوى العالمي، مشيدا باختيار طاقم التحكيم المكون من قادة الرئيس محمد العبكري وعبد الله الشيري ضمن حكام كأس العالم القادمة. وفي الملف الفني أعلن مسعل تعيين الإنجليزي مات كروكر مديرا تنفيذيا لكرة القدم، مؤكدا أنه يعد من أفضل المديرين الفنيين في العالم، وتحدث عن ملف التعاقد معه وتمت دراسته بعناية بعد مقابلة 6 مرشحين من اللجنة الفنية المختصة في الاتحاد. أنا بوقف عند هذه، من هي اللجنة الفنية المختصة في الاتحاد؟ إحنا نذكر أنهم ناصر لارجيت، إذا هو ناصر لارجيت هو اللي مختار لهم هذا
2: فضل. لا هو ذكر بنفسه لجنة الترشيحات، أنا ما أدري، أنا أول مرة أسمع عن لجنة الترشيحات، ذكرها نصا لجنة الترشيحات بقيادة فنيين من أكثر من فني
1: منها
2: يقوم باختيار المدربين، لم يذكر أي اسم. وهذه هي يمكن معضلتنا كاملة يمكن مع الاتحاد السعودي، أنه في اتخاذ القرارات نحن لا نعلم من، لكن في الإقالات نحن نرى الأسماء كاملة، فمن هم اللجنة نحن لا نعلم. بس هو ذكر بنفسه أنه نحن أخترنا، يعني هو من ضمن هذه اللجنة، يعني أغلب كلامه أنه نحن أخترنا نحن درسنا، وذكر أنه بين قوسين ديدنا الاتحاد السعودي في الفترة القادمة أنه لن يفاوض شخص واحد، راح يفاوض أسماء كثيرة ويختار من بينها. وهذا الشيء لابد يكون فيه فنيين فعلا، خصوصا في اختيار المدربين للمنتخب الأول، للفئات السنية، منتخبات السنية بشكل عام. فكرة أن أنت من ضمن خياراتك مدربين بمدارس مختلفة بجنسيات مختلفة، بعضهم ملم في الدوري بعضهم غير ملم في الدوري، معناها أنه أنت فقط تنظر لإسم. الآن مارت كروكر مثلا من الأسماء اللي أنا أصنفها أسماء رائعة جدا، تجربته مع تطوير المنتخبات السنية الإنجليزية كانت رائعة، كلنا شفنا إنجازات المنتخبات السنية لمنتخب إنجلترا رائعة جدا. فترة ساوثهامبتون الأولى هو له تجربتين مع ساوثهامبتون، تجربته في الإدارة الرياضية في ساوثهامبتون الفترة الأولى كانت رائعة، لاعبين كثر حضروا لساوثهامبتون، وكانت أفضل سنين ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، يعني كان وقتها حتى ساديو ماني كان ضمن الفريق بشكل عام قبل انتقاله إلى ليفربول. وقس على ذلك الرجل فعلا رجل ملم، لكن كيف سيعمل الرجل، ما هو حدود عمله، من الفريق اللي راح يساعده، كل هذه الأمور يعني ما ينفعنا. وحتى الأندية الآن تتخذ هذا الشيء، إحبار مدير رياضي فقط لن يصنع شيء، لأنه في لجنة كاملة، هناك إدارة رياضية متكاملة، من معه من السعوديين اللي ملمين في دوريك بشكل عام. فكل هذه الخطوات إن شاء الله إن شاء الله
1: مشكلة يعني ندعو إنها جلال في مشكلة يعني متدرجة في الكرة السعودية من عشرات السنوات، واضحة هي ما تحتاج إلى خبر أنهم يغيرونها، اللي هي مشكلة الصبر. إحنا ما عندنا صبر على الاستراتيجيات أو على الخطط، ولا عندنا صبر على سالفة أنه في منهجية مدرب بيشتغل لها 5-6 سنوات، هذه مهم موجودة، هذه من يعوضها؟
2: بالضبط، أنا من وجهة نظري ما بني على باطل هو باطل، يعني كان في فترات كان عندنا اسم كبير ومدرب كبير اسمه مارفك، في يوم من الأيام كان في رغبة بإحضار اسم جديد، كان هناك يعني خلينا أقول تصيد فقط على نقاط سلبية على مارفك، اللي كان فعلا فعلا فعلا مشروع رائع جدا مع مارفك وفان بوميل. ونحن كسعوديين أول مرة يعني من فترة طويلة نشعر أنه عندنا منتخب على أرض الملعب يلعب كورة روح عالية جدا، حتى الجمهور كجمهور يعني شوف نحن تأهلنا يا أبو محمد بعدها ب4 سنوات متصدرين لمجموعة قوية وفي واحدة من أعظم التصفيات، لكن صدقني فرحتنا مع مارفك كانت مختلفة
1: جدا تمام. أتفق صح.
2: طريقة التأهل والروح اللي كان يلعب فيها المنتخب بشكل عام كان هذاك مشروع متاح. بعد ذلك الاختيارات، ما أقول الاختيارات كانت سيئة، لكن مشاريع المنتخبات لا تدار هكذا أبدا، فسلت الاختيار على أي اسم مجرد أنه اسم كبير. لكن الصبر إذا كان على اسم جيد فكل المنتخبات وكل الجماهير تتمنى الصبر على الأسماء الجيدة، وأنا ما أقصد بذلك تحقيق إنجازات، ترى التأهل لكأس العالم وأنا ضد الأستاذ ياسر المسحل في ذلك، سواء أنت على كلامه على المنتخب، هو يذكر أنه المنتخب الآن تأهل لكأس العالم، مع احترامي هناك منتخبات نحن لا نعلم من أي قارة موجودة في كأس العالم، كأس العالم القادمة ما هي مقياس أبدا لا للمنتخب السعودي ولا للتحكيم السعودي ولا للاعب السعودي بشكل عام.
1: أيام ما كانت المقاعد محدودة كنا نروح بشكل مباشر، اليوم صارت أكثر، رحنا بالملحق
2: بالضبط. وهو ذكر نحن

0: الآن ندرس كيف اللاعب السعودي يحصل على دقائق لعب أكثر لكن دون إنقاص في عدد الأجانب. طيب ما هي هذه الحلول؟ كل اللي نحن نراه كمشجعين عاديين أنه أنت قاعد تضيف أسماء جديدة، أنت أضفت مواليد، أنت حتى اللاعب السعودي الشاب صار لاعب المواليد يحصل على هذه الفرصة، رغم أنه حتى اللاعب المواليد أنا كان عندي إحصائية يمكن راح أذكرها إن شاء الله مستقبلا من خلال السادة العربية، دقائق لعب المواليد تخيل مواليد في الأهلي والهلال والاتحاد بقيمة 60 مليون يورو، ثلاثة اللاعبين دول ما لعبوا ثلاث مباريات متتالية، يعني كمية هدر بسبب قرار جائر. نقطة أخيرة، سمير المحمادي كان موجود حتى في المرحلة السابقة من قبل ما يكون أمين، هو موجود ضمن يعني مقرب جدا من الاتحاد السعودي، موجود ضمن طاقم العمل. لا أدري ما هي المرئيات، لكن اللي يتضح لي أنه هناك غربلة كبيرة جدا ستحصل المرحلة القادمة، خصوصا ما قبل بطولة كأس آسيا القادمة.
1: شوف اي قرار، شوف القرارات الماضيه اللي في صدرت من اتحاد الكره هي قرارات عاصفيه، يعني تحمل روح العاصفه فيها، لكن لما انت تبغى تاخذ رده الفعل من الاتحاد السعودي وتحديدا على لسان رئيسه الاستاذ ياسر المسحل، هو شخصيه اطفائيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. يعني لا تتوقع انه القرارات الصعبه اللي هو يصدر منها، مثلا زي مثلا رحيل الأستاذ إبراهيم القاسم، رحيل المدرب مانشيني، رحيل المدرب هيرفي رينارد، اليوم رحيل سمير المحمادي، تروح لإبراهيم، تروح أنت كإعلامي للأستاذ ياسر المسحل عشان تأخذ ردة فعل، ردة فعل جدا هادية وأسلوب إطفائي على أبعد يعني درجة، حتى أنك أنت بعض الإعلاميين يعني ما يجدون أو ولا يستطيعون إشباع رغبتهم أمام منهجية وأسلوب الأستاذ ياسر المسحل، وأعتقد أنها أسلوب احترافي، أسلوب فيه قدرة على امتصاص الغضب.
2: طبيعة الشخصية كده،
1: إيه بس
2: مو سياسة عملية، هذا هو طبيعته كده، شخصيته طيب. كده
1: يعني على سبيل المثال لا الحصر، بعد مباراة الشباب والاتحاد الأخيرة ذي اللي انتهت 3-2، أنا حضرت المؤتمر حق الكابتن بن زكري، أنا أقول من حسن حظ الكابتن بن زكري أنه الإعلاميين المتواجدين معنا في المؤتمر أنه المؤتمر ما نقل كامل.
2: ليه وش فيه؟
1: أنا حتى قلت له يا كابتن أنت تستوعب الكلام اللي أنت تقوله؟
2: ليه وش قال؟
1: يعني كان مثلا ينتقد وبشدة المدربين الأجانب، تقول على الكابتن كريستيانو وحنا شايفينه على الهواء قاعد في ملاسنة مع كريستيانو بين الشوطين، شفناه في مشادة كلامية عنيفة مع سيرجيو كنساساو، يقول لا جاو اعتذر مني، يعني هو يشوف شيء والشاشة
2: تقدم غرفة الملابس جاعتذر
1: لا منه. يقول جاء اعتذر مني على طول،
2: لا ما جاله،
1: لا أنا حتى في المؤتمر
2: حنا بالنقل ما شفناه جاله،
1: نقول له طيب الكرت الأحمر على مين؟ قال مو بعلي. لما جاء كنساساو أنا سألت كنساساو قلت لها أن المدرب نادي الشباب يقول أن الكرت الأحمر مش نصيب بن زكري، أنه من نصيب مدرب آخر، قال يقصدني، قلت أكيد أن المدرب الآخر
2: لا، ورا ما سألت أنت اعتذرت له ولا لا؟
1: كان ما اعتذرت،
2: سألتها
1: إيه، قلت له الحاجة الثانية،
2: أخبرك تحب ترتب الأمور
1: يعني. ليه لا لا لأنه قلت له إذا أنا قلت لفرانشاسكو قلت له الكابتن سيرجيو كنساساو إذا أنت باقي السنة الجاية في نادي الاتحاد، ترى أنا الآن بتكلم لك يعني عاشق لنادي الاتحاد، أنت عندك هدية ثمينة جدا جدا جدا، قالوا شي، قلت ولدك سيرجيو كنساساو واحد من أفضل لاعبي كرة القدم، فلته من فلتات كرة القدم اليوم الموجودين في العالم، عنده 22 سنة يا أخي، حاول تقنعه تنقله من جوفنتوس الإيطالي لنادي الاتحاد،
2: مو بقايل لا إذا دفعه، مو بقايل
1: ها
2: إذا دفعه، مو بقايل لا،
1: شلون قايل لا؟
2: أقول مو بقايل لا إذا بيدفعون له مبلغ زين.
1: طيب إيه يعني هو الحين، لكن أنا أقول لك لما المدربين والإداريين اللي جاب الكلام،
2: بس أنا أبي الكلام الآن، ما أنت تقول أنه تقول على رونالدو، وش تقول وش قال؟
1: يقول أنه جاني قال لي شو اسمه، أنتم ما تلعبون زين إلا ضد النصر يا الشبابيين، كنت مستحيل يكون صار الكلام بينكم وبينه مناوشات قدامنا، يعني صار في مناوشات بينك وبين كريستيانو وبعدين تدخل مساعدينك، أنا ما أدري وين الحديث،
2: بس المناوشات كانت مع المساعد مو مع بن زكري،
1: ودخل بن زكري.

0: زكري.
1: إيه بن زكري
0: وبعدين ودخل. أنا أقصد إنه بن زكري من الشخصيات الملتهبة في المؤتمرات.
1: مش قال عن مدربين الأجانب؟
0: قال أنتوا تشوفونهم فوق يعني ويرفع يده للسقف. أنا ما أشوفهم إلا كذا.

0: طيب. على فكرة أثناء تواجدي في مؤتمر سيرجيو كونسيساو كان هو قال شيء عن التحكيم، هو انتقد التحكيم طبعا وتكلم عن التحكيم وقال أن التحكيم أهدر علينا ضربة جزاء، ها، وقال أن الأندية هي اللي تجيب التحكيم. أنا صححت له المعلومة، قلت لا ترى هذا مو بصحيح، أرجو أن الكلام
1: مباراة الاتحاد اللي جابه الشباب،
0: أوكي، اللي جابه
1: الشباب، مباراة هذا اللي تكلم فيها اللي جابه الشباب.
0: لا بس شف، أنا قلت له ترى الموضوع مو بكذا، منهجية اتحاد الكرة ما هي بكذا، منهجية الأندية ما هي كذا. إذا كان أحد وصل لك المعلومة بهذه الطريقة الخاطئة غير صحيح. النادي فقط يقتصر دوله على النادي الراغب في إحضار حكام أجانب، يقتصر دوره في تسديد قيمة الحكام.
1: هو شو يقول؟ يقول هم يختارون الأسماء.
0: أما من اختار الحكام ومن يحضر الحكام هو إدارة التحكيم.
1: ما أعتقد أنه هذا اللي يقصده، مستحيل.
0: لا، لأنه تقبل وجهة، لا تقبل المعلومة اللي عندي.
1: يعني هو يعتقد أنه أنا كنادي إكس بجيب الحكم فلان يحكم لي المباراة.
0: هو مفهم كذا.
1: شلون يصدقها؟
0: أنا قلت لك، لما قلت لك كذا هو تفهم الكلام. هو تفهم الكلام. طيب. ترى دور الحكام على من يحضر الحكام دائرة. من يحضر الحكام الأجانب هم دائرة التحكيم ولجنة الحكام.
1: طيب.
0: من يدفع الأموال النادي الراغب بوجود الحكام الأجانب.
1: طيب، أنت قبل شوي تكلمت عن ياسر المسحل على الصريح وعلى رأي جلال بأنه دوره إطفائي وأنه في من يحاول التأليب حسب ما فهمتك.
0: إيه التأليب طبعا.
1: إيه بأنه في تدخله. طيب، شو رأيك في حديث عن موضوع التحكيم، يعني أنه يرى أنه فيه يشعر بفخر بالمكان اللي وصل له التحكيم، شو رأيك على موضوع أنه اللي تم اختيار المدير التنفيذي هي لجنة من 6 أشخاص في الاتحاد؟ وش رأيك بكلام عن توقيت التعاقد لا علاقة له باجتماع الجمعية العمومية وقدم شكري رينارد، وأن اللي اختار دونيس هو ناصر لرقيت، هو اللي رشحه ناصر لرقيت شلوه؟ يعني تحس طبيعي هذه التصريحات؟ هل هل هل فعلا يعني الكلام اللي يقوله مقنع؟
0: شوف، اللي أنا عارف إن فيه لجنة، نعم فيه لجنة،
1: منهم
0: هو ما بينهم، لكن فيه لجنة، فيه لجنة، زي ما يوم من الأيام وقال أنا عندي مستشارين إعلاميين، هو بينهم ما بينهم، لكن عنده لجنة، فيه لجنة
1: محليين أجانب،
0: ممكن هذه وممكن هذه، يمكن يعني الأسماء لا أعرفهم، هل هم سعوديين ما أدري، هل هم أجانب ما أدري، لكن فيه لجنة، مؤكد فيه لجنة.
1: طيب،
0: بالنسبة لناصر أنه أختار المدرب دونيس، أكيد أنه الخبر صحيح، لأنه الاختيار قد جاي قبل شهرين، والويلزي ما جلى بعد قبل 3 أيام. فهو
1: لا، إذا هو عنده ثقة في رأي ناصر ليش شلوه؟
0: ليش شلوه؟
1: يعني انت عندي قناعة،
0: يمكن انت عقده،
1: خل انتهى العقد. انتهى العقد شيء طبيعي، يعني بجدد أنا مقتنع.
0: يمكن، أنا قلت لك يمكن أن انت وجدوا هذا أفضل. هو كرئيس اتحاد، هو كرئيس اتحاد، من المؤكد انه هو كرئيس اتحاد لما يكون هو في امريكا حيكون في اجتماع للفيفا هناك، ومن المؤكد انه حيكون عنده محاضر، ها، وبيقدمها للفيفا، كيف انا خلال 4 سنوات هذه نجاحاتي، اني وصلت المنتخب السعودي مرتين الى كاس العالم، اني اعدت الحكم المحلي السعودي الى الظهور في كاس العالم، انه لا يوجد إذا كان هناك أي إشاعة أو أقاويل أن هناك تدخل من وزارة الرياضة في اتحاد الكرة فهذا الكلام غير صحيح. اتحاد الكرة اتحاد مستقل، ولا يمكن لوزارة الرياضة أن تتدخل. وهذه المحاضر، هذه محاضر الجمعيات العمومية، هذه محاضر التصويت، هذه، فهو كذا يشتغل على المضمون.
1: إيه، أنت تراها من ناحية قانونية وورق، بس أنا أتكلم الآن من ناقد.
0: أيوة.
1: انسى الورق أكيد بيحفظ نفسه.
0: أيه.
1: أنا أتكلم اليوم سعود الناقد.
0: أيه.
1: هل هذه الأشياء اللي طرحها أمس في المؤتمر، إن سميناه مؤتمر صحفي، مقنعة بالنسبة لك؟
0: مقنعة بالنسبة لي
1: لك أنت.
0: أي بالنسبة لي أنا مقنعة. أيه. ومقنعة أكثر، أنا متأكد تمام التأكد أن وزارة الرياضة ممثلة في سمو.
1: أنا ما أتكلم عن الوزارة. أنا أتكلم عن التأهل، الحكام.
0: طبعا.
1: إيه، أنا ما أتكلم عن التدخل.
0: كل واحد يبرز نفسه، من حقه يبرز نفسه، مثل ما في ناس تبرز السلبيات هو بيدافع عن نفسه.
1: أنا أتكلم من حقه هو، أنا أتكلم رأيك أنت، مقنعة لك
0: هذه. أنا مقنعة بالنسبة لي. طيب. أكثر شيء إقناع لي أنه عندما قال وأكد أنه لا توجد أي تدخلات من وزارة الرياضة، وأنه الاتحاد السعودي مستقل استقلال كامل، وهذا يحسب للأمير عبد العزيز بن تركي ولنائبه. طيب. بدر القاضي
1: جلال أيضا.

0: في حديث تحدث أو سئل عن فهد المفرج المدير التنفيذي في نادي الهلال أنه ارتبط اسمه في العمل في المنتخب السعودي. قال فهد من أنجح مديري الكرة على مستوى المملكة، ومتى ما كانت هناك تغييرات في هذا الجانب فسيعلن عنها في الوقت المناسب. وأيضا تحدث عن الفئات السنية وقال أنه مثلا عندنا فجوة كبيرة في عدد اللاعبين المسجلين مقارنة بالدول المتقدمة كرويا، موضح أن أسبانيا تمتلك أكثر من 1,000,000 لاعب وفي السعودية لا يزال أقل من 100,000 لاعب، ولابد من نتوسع على مستوى الفئات السنية. عندما بدأنا في العمل في الاتحاد كان أقل فئة عمرية نلعب فيها 17 عاما، اليوم وصلوا إلى دوريات تحت 10 سنوات. لعبنا في المواسم الماضية 6 بطولات عالمية على مستوى الفئات السنية، وأشار إلى تطور تصنيف المنتخب السعودي قائلا في 2011 كان تصنيفنا 126 وهو الأسوأ، ثم وصلنا إلى في 2019 إلى 70 والآن المركز 60. أخذ كل هالحديث والأسئلة اللي طرحتها على أبو فهد وأقول لك هذا رأي الاتحاد، أنت كناقد ترى أنها مقنعة؟ ترى أن هذه مسببات نجاح أو هذه أشياء نجحوا فيها؟
1: بالضبط. شوف إضافة فئات سنية هو شيء يمكن ذكره حتى في من خلال مقابلته مع عبدالله المديفر في رمضان، وذكر أنه تم إضافة فئات سنية جديدة، وهذا شيء فعلا موجود. تم إضافة أكاديميات أو توسيع عمل الأكاديميات بشكل عام وربطها بشكل مباشر، وهذا شيء موجود. لكن دائما نقول القواعد تبدأ من الشوارع، مهما كان أنه حاليا صعب أنه جدا أنك تحضر لاعب من الشارع، لكن هناك مناطق كثير في المملكة تعودنا منها إصدار مواهب كثيرة هي لا تحظى بنفس الفرص اللي في المدن الرئيسية. فأنا أتمنى إن شاء الله من خلال المراحل القادمة أن يتم الاهتمام أكثر بهذه النقطة. نقطة الفئات السنية على جنب، نقطة أنه دونيس اختاره ناصر لاركيت، أنا أراها من ناحيتي كناقد وكأنه مبرر، يعني أنه ترى لو ما نفع دونيس ترى ناصر لاركيت قبل لا يروح هو اللي اختار. والدليل في نفس المقابلة قال ارتأينا واخترنا روكر بنفس العام، مانشيني ما ذكر أنه ناصر لاركيت اختاره، هيرفي رينارد بنفس الشيء. في التعيينات اللي تشعر أنه فيها اسم كبير الحديث لغة الخطاب مختلفة جداً. أنا ما كنت أتمنى أنه والله دونيس أحضر فقط لأنه ناصر لاركيت الشخص اللي أنا ألغيت تعاقد معه هو اللي أحضره بشكل عام. من خلال عمل الاتحاد السعودي مع المنتخبات أرى هناك مشاكل كبيرة جدا جدا جدا، مشاكل كبيرة في عمل الفئات السنية، وإن كان هناك تقدم مثل ما نقول لا يمكن ننكره، مثل ما ننتقد الرجل نعطيه حقه، لكن من خلال إدارة المنتخبات والمنتخب الأول أعتقد أننا في أهم فترة ممكن من سنين في تاريخ الكرة السعودية، كاس عالم ثم كاس آسيا ثم كاس عالم
0: قبل كاس خليج اليوم.
1: بالضبط، يعني البطولات أنا أتكلم عن المحافل الكبرى،
0: لا لا حتى كاس الخليج ياما شلنا مدربين بسبتها وياما غيرنا قرارات بالضبط. مهمة بالنسبة لنا.
1: بالضبط، أنت من اليوم اللي راح تزرعه اليوم راح تحصده في هذه البطولات. قبل هذه البطولات لا يمكن أنك أنت تحضر خطة طوارئ عشان تنقذ نفسك، أنت عملتها الآن من خلال كاس العالم القادمة، أنه دونيس على أمل أنه هو يعرف اللاعب السعودي وظروف الدوري السعودي وظروف، وإن كان ينقص الخبرة في المونديالات بشكل عام، لكن هو خيار نوعا ما منطقي. لكن خطط الطوارئ هذه ما راح تنفعك على المدى البعيد، والدليل كل التجارب الناجحة حولك مشاريع. قطر كان مشروع، حتى منتخب الأردن مشروع، بدأ مع حسين عموتة إلى الآن هو مشروع. كل المشاريع، كل الدول المتقدمة حولك، المغرب في قارة أفريقيا، قطر، الأردن، وقس على ذلك في أوروبا، هي
0: جلال حتى في الأردن يقولون هذا المشروع أو هذا المنتخب أول من زرع بذرته هو الجوهري الله يرحمه، لما كان الجوهري مشرف في اتحاد كرة القدم الأردنية أنه قال لهم نبدأ من الصغار، وفعلا يعني بدأوا وصبروا وانتظروا.
1: بالفعل هو في لاعبين كثر بدأوا من خلال تلك الأكاديميات، وإن كان الأردن كعدد سكان هو أقل صعوبة من المملكة العربية السعودية، لكن ما صرف على هذا الاتحاد، ما يقدم من كامل الدعم المعنوي والنفسي والمادي لهذا الاتحاد، مفترض أنه الناتج يكون أنجح من ذلك. فأنا ما أبغى أكون قاسي على الرجل دائما، لكن إلى هذه اللحظة عمله يعني مع خصوصا في نقطة المنتخب أقدر أصنفه بعمل فاشل جدا صراحة.
0: تبي تقفل الملف ولا أروح الملف الثاني؟
2: شوف أنا أعتقد يوم الخميس على أبعد تقدير يعني ظهر الجمعة ستعلن القائمة المنتخب، حتعلن قائمة المنتخب، وسيعلن الكابتن الأستاذ العزيز فهد المفرج مشرفا على
0: بس ما يقدرون يعلنون يوم الخميس وفي مباراة مهمة للهلال بالليل، ما يقدر.
2: اشتخل الهلال
0: مرتبط بعقد مع الهلال، هو ما بعد طلع من الهلال، من تتكلم عنها أنت؟
2: فهد المفرج.

0: فرج
1: فهد مفرج مرتبط بعقد مالي
0: إيه بس مو بلاعب إداري هو.
1: طيب مرتبط بعقد رسمي ما قد ما أعتقد إنه يبيع.
2: أنا أتوقع أنا
1: كان أعلن والحين وخلاص.
2: أنا أتوقع إنه على على
1: عنده أهم مباراة في الموسم بالليل بالنسبة للهلال صح؟ ولا ما هم مقنع بالنسبة لك؟
2: والله ما يعني ما أعتقد مو بلاعب هو لاعب ولا مدرب
1: لا نحن نتكلم كاحترافية عمل مرتبط في عمل يعني مع هذا الهلال.
2: أنا أتفهم لو مثلا المنتخب متعاقد مثلا مع إنزاغي إني أنا ما أعلن إلا بعد
1: يعني الهاتف. وجهة نظرك أنا أقول أنا أقول أنت برأيي أنت برأيي هو موقع وخالص بس يعني. ما هم قادرين يعلنون لين ينتهي تعاقده مع الهلال.
2: أنا أنا أنا أشوف إنه الآن باقي 27-26 يوم
1: 24 يوم
2: 24 يوم على كأس العالم. أتمنى رسالتي للإعلام الرياضي السعودي وللمشجع الرياضي السعودي اللي يهمه منتخب بلاده المملكة العربية السعودية أن ينطلقوا نحو لغة إيجابية لدعم المنتخب.
1: نبدأ فينا أول.
2: طيب هذا اللي أنا أوجه رسالة.
1: طيب جزاك الله خير.
2: إيه؟
1: هذا اللي بدينا فينا هم يعني يمشون ورانا.
2: يعني إحنا نقول بإذن الله خلونا مع الأخضر.
1: طيب.
2: على الأقل إحنا مجموعتنا نارية. الأرجواي بطل كأس العالم مرتين. إسبانيا أفضل فريق في العالم اليوم وبطل العالم وأوروبا. الرأس الأخضر مجموعة حديدية. أما هذا يصلح وهذا ما يصلح خلاص انتهى الناس. طيب. حتشاف اللي أنا عارف أنها ترى خلال 10 أيام البعثة حتكون في نيويورك علشان يلعبون المباراة الودية الأولى أمام الأكوادور
1: الخميس.
2: أتمنى إن شاء الله رسالة للجميع أن احنا ندعم الأخضر في المرحلة القادمة بحول الله تعالى.
1: الخميس المقبل سيتم إعلان قائمة منتخب السعودي المختار من قبل الدون اليوناني دونيس المدرب الجديد الذي حل بديلا عن رينارد. اللاعبين الذي سيقع عليهم الاختيار سيدخلوا معسكرا تجمعيا في الرياض 25 مايو الجاري سيخضعوا خلاله للفحوصات الطبية من ثم المغادرة إلى أمريكا لبدء التحضيرات الختامية. سيخوض المنتخب 3 مباريات تجريبية حددت مواعيد 2 منها أمام الإكوادور 30 مايو والسنغال 9 يونيو وسيعلن لاحقا عن اسم المنتخب الثالث وموعد المباراة. أيضا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف تطرح قرعة كأس الخليج الساعة 4 مساء. راح تكون المستويات مستويات القرعة 4 مستويات. المستوى الأول العراق قطر، المستوى الثاني السعودية الإمارات، المستوى الثالث عمان البحرين، المستوى الرابع الكويت اليمن. البطولة ستقام بجدة في شهر سبتمبر القادم. رحمك الله. البطولة ستقام بجدة في شهر سبتمبر القادم. ما ذكروك في
2: لا شوف تدري وانت تقرا المستويات
1: عطسه ما ذكرك بشيء
2: تدري وانت تذكر المستويات تقول ان الكويت مع اليمن في المستوى الرابع.
1: أي.
2: تدري ان الكويت هي صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطوله.
1: صحيح.
2: 10 مرات
1: ايام الابيض والاسود.
2: ها
1: من زمان
2: شلون
1: ايام الابيض والاسود يعني مرحله مضت.
2: لا انا ما اقدر اقول ذا الكلام.
1: وراه ابيض واسود بدايه البطولات.
2: انا ما اقدر اقول
1: انت ماخذ لنا سخريه. لا والله مو سخريه مرحله قديمه يا اخوي.
2: شوف
1: شو ما تقدر تقول هالكلام.
2: من في ناس حساسين.
1: ما لا والله ما نقصد فيها سخريه ولا شيء يعلم الله. بس ان لما تيجي تقول لي هم الاكثر
2: انا طلع لك الكويت وقال راح ولي وش اقول له انا
1: الحين انا اللي اسخر ولا
2: انا اللي وش اقول له انا
1: عادي يحبونك واجدهم.
2: لا انا اقول انا
1: لا فعليا ترى من قديم وكان اللي ينافسهم العراق. انت تذكر ايام عدنان درجال وايام المنتخبات القديمه ويعني ما
2: والله بس انه
1: من متى ولا الكويت بعيد عن بطوله الخليج.
2: لا بس انا اقول
1: الجيل الحالي ده ما يذكر.
2: انا اقول لك يعني بس انا اللي لفت نظري انه الكويت في المستوى الرابع والاخير وهي صاحبه الرقم القياسي
1: مع اليمن. والله
2: إيه؟
1: مع
2: انت اللي قريت
1: إيه؟
2: وهي صاحبه الرقم القياسي في البطولات. انا من
1: شوف بقول لك شغله بما انك تكلمت عن هذا الموضوع. اليوم لما نتكلم خلينا نجيبها احنا العربيه بالاخير نتكلم رياضه ونتكلم غير رياضه فبجيبها لك بقياسات مختلفه عن الرياضه. اليوم لما تتكلم عن استقرار الدول اكيد ان الكويت اكثر استقرار من العراق. اليوم العراق مستوى أول. لما نتكلم عن كمية الفلوس أكيد أن الكويت أكثر فلوس صرفا حكومي على الكرة من العراق. لما نتكلم عن استقرار دوري الكويت أفضل من العراق. لما نتكلم عن الحالة اللي لو تتقدم أنت كدولة أنك تنظم بطولات يعطون الكويت أكثر منهم يعطون العراق سواء بطولة خليج ولا بطولات قارية ولا غيره. مع ذلك العراق هو المستوى الأول والكويت مستوى رابع. هذا مش تعطيك رسالة.
2: أنا مؤمن وأعرف أن الكرة الكويتية في تراجع والكويتيين أساساً يقولون أن الكرة الكويتية في تراجع. أنا بس أقولك ما لفت نظري أنه صاحب الرقم القياسي في عدد البطولات في المستوى الرابع منتخب لم يفز.

0: بالبطولة أبدا. هذا اللي لفت نظري فقط.
1: صحيح صحيح. وش تبي تقول جلال؟
2: والله بقول ان الدوري الكويتي كرة القدم الكويتية صراحة يعني الشيء الوحيد اللي تقدر تقوله انه اشخاص مسؤولين عن كرة القدم شكلهم والظاهر انه ما مهتمين بكرة القدم. ما شفت يمكن ديربي او خلال نهايات
1: امس كان عندهم نهائي ولي العهد امس.
2: والله في من ضمن اللاعبين اللي ممكن الجماهيريين اللي الجماهير مدافع بنات القادسية والله ناسي اسمه اللاعب كجسم يعني جسم اللاعب ما يؤهل انه هو لاعب محترف ابدا. مع ذلك هو من افضل اللاعبين في المباراه، مع ذلك هو لاعب جماهيري. تشعر انه الاهتمام من الكويتيين لكره القدم وصل لمرحله ما فيها رجعه ابدا، رغم انه انا اشهد انه الكويتيين كشعب من اكثر الناس كجمهور
1: محبه صحيح
2: كره القدم يحضرون لكره القدم
1: صحيح.
2: المامهم حتى بالكره العالميه، المامهم بكره القدم العالميه والمحللين الكويتيين لهم وجود. ما ادري ايش يعني ما اقدر اقيم هذا الا انه كره القدم صناعه.
1: طيب خليني اعطيك واحده من الاسباب. انت تعرف انه ما في احتراف كامل عند اللاعبين الكويتيين، يعني يطلع من الدوام يروح يتدرب، يعني هذا احنا تعديناها كدول خليج، انا ما اتكلم عن السعوديه لحالها، كدول خليج صار من التسعينات هذه مهي موجوده عندنا. اتذكر بدر مطوع لما جاء احترافينا في النصر ومساعدنا ده وغيره من اللاعبين الجو احترفوا، بدر حجي جو احترفوا عندنا في الكره السعوديه، ترى ياخذون اجازات ولا راتب من عملهم، مو محترفين. صحيح. فعليا مو محترفين،
2: يعودون للجيش فعلا،
1: سواء جيش ولا ايش ما كانت وظيفته. يعني بدر مطوع هو في امن مجلس الامه اعتقد او قطاع عسكري.
0: صحيح. شوف الكويت يمكن صارت عليها قرارات اداريه عاصفه هي اللي ساهمت في تراجع حظوظ الازرق. يعني مثلا
2: بس من قبل ذلك
0: ايقاف الكره الكويتيه
1: كان الايقاف بسبب حزبين متضادين.
0: ايوه، وفي ناس على ما سمعنا من الكويتيين انهم في ناس شكوا في الاتحاد الدولي من التدخلات الحكومه.
1: هذا صحيح،
0: ادت الى ايقاف الاتحاد
1: الدولي. اللي مو بالحكومه هم مقصد فيها عيال الفهد، ودول مقصد عيال المدري من الغانم ويلا.
0: لكن احنا كرياضيين عشقنا كره القدم الكويتيه في مجدها الكبير وانتصاراتها العظيمه ومستوياتها المذهله وما يقدمه، حتى سحرنا حتى المعلق خالد الحربان الله يعطيه الصحة والعافية كان له دور كبير.
1: صحيح.
0: في ان احنا نعشق الكرة الكويتية. احنا البطولة القادمة في جدة دورة الخليج، اتمنى ان الكويت ومنتخب الكويت يكون منافس شرس في هذه البطولة، واشوفه ان شاء الله باذن الله في النهائي مع المنتخب السعودي
1: بإذن الله.
0: لنعيد امجاد الدورة الخليج الثانية الثالثة.
2: ابو محمد نقطة
0: خيره،
1: فضل.
2: نقطة بسيطة، كرة القدم صناعة، في الكويت لا يوجد صناعة. يعني انت تقول لي العراق والاردن ترى هناك صناعة، هناك فئات سنية يوصلون بطولات نهائيات آسيوية، هناك اهتمام بالقاعدة السنية بشكل عام. الكويت تشعر انه فريق اول فقط، ما من زمان ما سمعت عن الكويت منتخب ناشئين شباب منتخب اول. تشعر فعلا أن كرة القدم الكويتية أو خلينا نقول حكومة الكويت بخيلة جدا من خلال تقديم منتخبات كويتية أو منتخب أول، حتى الاهتمام بالرياضة أقل ما يمكن صراحة. فأنا من ضمن والله أنا من الناس
1: بخيلة، مو ماديا تقصد؟
2: ما أقول بخيلة ماديا،
1: لا مو ماديا، ماديا فيه فلوس،
2: لا على الرياضة
1: هي حتى بالرياضة في مشكلة، في مشكلة في التنظيمات والتشريعات. بس
2: لا والله يا أبو محمد الرواتب، لو أقول لك الرواتب تفجع، يعني أفضل اللاعبين اللي ينتقلوا هناك أعلى راتب يمكن 400,000 دولار، شيء
1: بالسنة
2: ما أقدر أتكلم فيه. أي أنا أتكلم بالسنة، الرواتب كهرباء لا كان يستلم في الأهلي المصري في مصر أكثر من اللي كان يستلمه في الكويت. يعني أنت متخيل القصة هذه، لكن بشكل عام أنا ما أقولها مجاملة.
1: أعتقد كهرباء راح القادسية، يعتبر من أغنى الأندية
2: بالضبط، وعاد لكرة القدم المصرية. أنا والله يعني حبيت كرة القدم الكويتية بسبب لاعبين، أنت يمكن ذكرت بدر حجي، أتذكر نجم يمكن ما ظهر كثير ويمكن لعنة الإصابات أو خلينا نقول الإصابات، اللي هو عبد العزيز المشعان، لاعب من أمهر اللاعبين اللي مروا على تاريخ الكرة بالضبط. لاعب يمكن الإصابات يمكن منعتنا منه بشكل كبير، وهو من أفضل اللاعبين اللي جوا في مرحلة خلينا نتكلم 10 سنين 15 سنة الأخيرة، لكن للأسف يعني كرة القدم الكويتية إلى الخلف. فبإذن الله بطولة جدة تعيد بعض الأمجاد الكرة الكويتية.
1: الغريبة أنه الشعب الكويتي والمجتمع الكويتي عندهم شغف لا يوصف في متابعة كرة القدم، لا يوصف، يعني قد ينافس الشغف الجمهور السعودي.
0: البطولة متى بتقام؟
1: القرعة قلنا اليوم، البطولة
2: نهاية سبتمبر، أسبوعين نهاية سبتمبر إلى بداية أكتوبر.

0: اكتوبر يعني نهاية 9 بداية 10
1: بداية الموسم الرياضي تقريبا.
0: بيصير في توقف طيب من الآن. طيب
2: أظن فترة أظن توقف فيفا يعني إن شاء الله إن شاء الله
0: في مدة أسبوعين البطولة فيفا. أعتقد
2: بالضبط أسبوعين بالضبط.
0: طيب 14 يوم. التصنيف طلع اليوم حق المنتخبات بما أنه الحديث عن اللي فتح أبو فهد وتوقفنا عنده اللي هو تصنيف الدول الخليجية اليوم. تصنيف العالمي قطر في المركز 55، العراق في المركز 57، السعودية في المركز 61، الإمارات في المركز 68، عمان المركز 79، البحرين 91، الكويت 134، واليمن 149. أنا بتوقف عند تصنيفنا إحنا كسعودية 61. العراق نفس الظروف اللي قلناها قبل شوي على الكويت، من باب مهنية عالية نضع نفس الأسباب مقارنة بين السعودية وبين العراق، ليش العراق 57 وأنا 61؟
1: شوف أنا بالنسبة لي زي ذا القوائم اللي يصدرها الفيفا قوائم مستهلكة.
0: ترى كنت قبل شوي معلق على
1: أي أنا معلق على المنتخب الكويت لأني أحبه، لكن الفيفا ما أنا بحبه كثير.
0: بحبه كراهية.
1: إيه يحبوا كراهية طبعا عندي أنا.
0: لا بهالتصنيفات.
1: التصنيف هذا عنده، لكن الفيفا ترى طال عمرك فيه عنده ملاحظات كثيرة بس ما تقدر عليه لأن القوة الأولى. أنا يهمني ما يقدم أي منتخب داخل الملعب. يعني في منتخب زي منتخب البرازيل اللي أمس المدرب أعلن قائمته وفيها نيمار، هذه ما هي بقرارات فنية، هذه قرارات شعبية، هذه هذا ما هو رايح يأخذ كأس عالم، ما هو رايح يأخذ كأس عالم. أنا متأكد أن نيمار ترى ما مأخوذ ولا نلعب، واللعب لعب مباريات بسيطة. البرازيل تلقاها مع العشرة الأوائل في المنتخب، البرازيل لها فترة كبيرة ما تلعب كرة صح، أبدا ما تلعب كرة صح، ومع هذا لا تتجاوز العشر يعني ترتيبها من العشرة الأوائل. أنا دائما أعشق الشيء بعيدا عن تصنيفات الفيفا، أعشق الشيء اللي يقدم لي كرة داخل الملعب. يعني مثلا الأيام هذه ما في أحد يراها، يعني أنا بالنسبة لي يعني كأس العالم القادمة اللي بعد 26 يوم 24 يوم لن يخرج عن أوروبا.
0: طيب هذا يعطينا نفس السؤال، بلجيكا دائما تلقاها أول ثاني ثالث، وش عندها بلجيكا بالتصنيف الفيفا؟
1: طيب هذا كنت قتل فيفا انت.
0: لا انا بما انه انفتح الموضوع ما بنتقد، انا اسال جلال أنا ليش بلجيكا دائم قدام؟
1: لكن انا اقول كاس العالم لن يخرج عن ثلاث دول اوروبيه، فرنسا اسبانيا البرتغال، وامنياتي ان يكون كاس العالم لانجلترا.
0: بس الارجنتين اخر بطوله ما كان اوروبي،
1: خلاص المنتخب الارجنتيني اخذ 22، لكن البطوله ذي لا اتوقع لن تخرج، وإذا حدث ذلك قد يكون أول مرة أو ثاني مرة أنه كأس العالم تقام في أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية ويذهب لفريق أوروبي. عام 2014 في البرازيل ذهب إلى فريق أوروبي ألمانيا لأول مرة، أتوقع هذه ثاني مرة.
0: ليش بلجيكا، بس عشان أقفل هذا الملف جلال، ليش بلجيكا دائما مع الخمسة الأوائل؟ وش عندها بلجيكا؟
2: بلجيكا دائما تتصدر مجموعاتها في التصفيات وهذا الشيء يحسب في نقاط، بلجيكا في المباراة الودية تنتصر هذا الشيء في نقاط، لكنها لا تحقق شيء. لذلك أنا أضم صوتي لصوت أبو فهد، التصنيف لا يعطي الحقيقة كاملة. يعني الآن لو أعطيك أول عشرة مرشحين في التصنيف، في منتخبين أو ثلاثة يمكن تخرج من دور 16 في كأس العالم. فلكن ردا على كلمة أبو فهد بخصوص نيمار، اللي يعرف أنشيلوتي راح يتأكد تماما أنه راح يختار نيمار. أنشيلوتي عندنا نقد كبير عليه كمدرب كخسائر، لكنه مدرب يعرف كيف يصل للبطولات وهو ملك غرفة الملابس. مدرب يعرف أنه بداية العمل الصحي في الملعب في غرفة الملابس. ونيمار من ناحية محبة، يمكن هو شاف في الأمس في المؤتمر بمجرد إعلان اسم نيمار وكأنهم سجلوا هدف، كأنهم حققوا بطولة. نيمار للاعبين نفس الشيء،
1: ينظرون بس اللاعب منتهي،
2: غير صالح للعب كرة القدم، لكنه في وجهة نظره صالح في غرف الملابس، صالح
0: يستفيد منها في شغلة ثانية. يعني
2: بالضبط هو أنشيلوتي، هذا هو أنشيلوتي في كل تجاربه هو. وأعتقد أنه الاتحاد البرازيلي هو يعرف يعني أنه البرازيل تحضر مدرب إيطالي، وإن كان ديربي العالم، ترى ديربي العالم كله إيطاليا والبرازيل، معروف في كل تاريخ كرة القدم أنك أنت تحضر مدرب من الجهة الأخرى إيطالي لتدريب منتخب البرازيل، ما يعني انه شيء واحد، انه هو يعرف انه المشكله ليست في مهارات اللاعب البرازيلي، ليست في تعداد اللاعبين البرازيليين كثر، هناك منتخب ثاني يمكن ما اختاره كارلو انشيلوتي، لكنه يعرف انه الرجل قادر يصلح الحاله الذهنيه غرف الملعب.

0: لا بس اللي منها البرازيل ممكن تحقق هذا الشيء.
1: في ست اختيارات
0: فلذلك
1: سابقة،
0: مبرر.
1: في ست اختيارات سابقة كان بنتو مع القائمة، يوم جت الخمسين الأخيرة ما أخذها، ليه؟
0: لعل اوت لجامي يا ابو فهد او
1: أثر
0: ابو
1: عليه؟
0: محمد السبب يعني،
1: هو مو بحارس الأساسي،
0: لعله
1: مو بالحارس
0: كان من
1: الأول،
0: ضمن هو كان
1: اختيارات
0: الحارس الثالث، هو كان الحارس الثالث صح.
1: هو اليوم اللاعبين البرازيليين يبغى يكون مع البعثة، بس هو لازم يكون أساسي.
0: صحيح.
2: لا يعني لاعب زي بيدرو هداف تشيلسي لا يتم اختياره، عنده 23 سنة، واختار نيمار.
1: لا بس هذيك ست مرات
0: لا لا بس هذا رأس حربة يا أبو فهد، هو اختار عليه تياغو مهاجم برينتفورد اللي هذا الموسم أفضل من بيدرو بكثير، يعني هو كمركز رأس حربة
2: وما اختار.
1: بس سمعت يوم يقول بسبب اوت لجامي مقنعك؟
0: لا
2: والله من حقه، انا بالنسبه لي ما
1: تعودنا اللغه دي من جلال.
0: لا لا
2: لا, لا, لا شو اسمه، من حقه من حقه، لكن انا اقول لك المنتخب البرازيلي تم اختيار اربعه وخمسه لاعبين ما عندهم شيء، يعني مثلا حارس ليفربول مصاب من اربع شهور، ما هو بيلعب واختاره.
1: طيب
2: يعني منتخب البرازيل هذا منتخب الرجيع،
1: انا مررت الكوره بس ماشي،
2: والمعطوبين. لا لا لا انت
0: هو المشكله
1: يحبك يحبك
0: لا ويحب نيمار
1: طيب.
2: لا لا لا ما نبع، لا لا انا احبه يوم كان في برشلونه، اما الحين منتهي.
1: طيب
0: عجل خلاص.
2: منتهي.
1: طيب تترقب اداره نادي الاتحاد، هذا خبر غريب عجيب صراحه، تترقب اداره نادي الاتحاد التوصل الى اتفاق نهائي مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين يضمن لها الحصول على مستحقات مالية كبيرة، وتطالب الإدارة الاتحادية بأكثر من نصف مليار 500 مليون ريال سعودي من الرابطة، تتعلق بملفات عدة بينها مستحقات ترتبط بالفرنسي كريم بنزيما. يسعى الاتحاد لاسترداد مبلغ يفوق 200 مليون خاصة بحقوق صور بنزيما تم حسمها من حساباته، على الرغم من العقود السابقة تنص على تحمل جهة أخرى هذه التكاليف وليس ميزانية الاتحاد. كذلك يطالب الاتحاد بمبلغ 6 ملايين ريال مقابل استئجار الملاعب التي احتضنت مباريات الرسمية في جدة، على الرغم من وجود تفاهمات سابقة تقضي بعفاية من هذه الرسوم، واسترداد أكثر من 20 مليون، مبلغ كبير، نص مليار.
2: لا وفي 20 مليون طيارات،
1: وفي طيارات
2: الحين الطيارة قيمتها 10، وشلون يركبون ب20؟
1: يقول لك لا مو بس طيارات، يقول 20 مليون انفقتها على السكن والسيارات وتذاكر الطيران لكل من الفرنسيين كريم بنزيما وكانتي والبرازيلي فابينو والبرتغالي جوتا والايطالي فليبي التنص عقودهم مع تحمل برنامج الاستقطاب. هذه النفقات.
2: الخبر هذا يحتاج بيان من نادي الاتحاد ويحتاج بيان من نادي الهلال. الان الخبر هذا يتكلم عن نصف مليار، هذا مبلغ جهنمي فلكي غير مسبوق. احنا نسمع ان اللاعب يعني مثلا في مقابلة رئيس نادي الاتحاد المهندس فهد سندي قال انه كريم بنزيما خرج خروج حتمي، ها، والهلال قال تعاقدنا مع لاعب كريم بنزيما في انتقال حر، صح ولا لا؟ في بيانة
0: صحيح
2: قال انتقال. الان هذه النص مليار ذي اللي تتكلم عنها، تدري ان الخبر هذا بسبب صداع
1: المن؟
2: بسبب صداع للرابطة، هو جمهور الاتحاد بيستقبل على أنه خبر صحيح، وفي كل مكان بيقول وين النص مليار حقنا.
1: وقد يكون خبر صحيح
2: يا راجل، نص مليار
1: هذا الشكر الله
2: أنت تتكلم الحين لما أنت تتكلم يقول لك الآن، هو الآن الاتهام مو رايح على الهلال ولا رايح على الاتحاد، رايح على جهتين، برنامج الاستقطاب والرابطة.
1: بس برنامج الاستقطاب تحت الرابطة.
2: طيب بس المبلغ ذا من اللي يملكه؟ الآن تبي بعد ما ينتهي الموسم وتضع الحرب أوزارها على قولهم، الاتحادية بيقول وين 500 المليون حقتنا؟ كيف احنا نعالج هذا الخبر؟ وكيف نقول ان هذا الخبر ما هو صحيح؟ خاصة وأنه عمر مغربل في المؤتمر الأخير قال ما لحد فلوس عندنا، كله أخذ فلوسه. فمثل هذه الأخبار
1: إيه، بس شلون 200 مليون خاصة بحقوق صور بنزيما؟ شلون حقوق صور 200 مليون؟ خلينا خلينا خلينا
2: 200 مليون
1: خلينا نقول أنه خبر صحيح، ما نقول حقوق صور 200 مليون، وش ذا الكلام؟
2: الحين أرخص ما بها الصور، أرخص ما بها الصور 200 مليون وبعدين أنا ما نبي أشوفه، وبعدين ما نبي أشوف أنا بنزيما ناشط في السوشيال ميديا.
1: لا ما هم مثل رونالدو
2: بعيدا عن
1: لا لا إذا نقارن بغيره لا ما هم مثلهم،
2: يعني لا هو بناشط في السوشيال ميديا ولا في حساباته الشخصية
1: ولا هو بناشط الملعب
2: إيه،
1: ولا هو بناشط بشيء أبد.
2: لا لا لا يعني

0: يعني الرابطة شوف مثل هذه الأخبار تثير الشوشرة على الرابطة وعلى برنامج الاستقطاب.
1: وناشط عند الحلاقين قبل ما تبدأ مباراة تلقاهم مصور له صورة الظهر.
0: من هو؟
1: هو بنزيمة. إنه هذه قصة مباراة اليوم. هذه أنا أشهد له. والله يشهد له. هذه من أيام الاتحاد ترى. هو جيد الساعة 2 الظهر الموعد الرسمي الرئيسي عنده إنه يكون عند الحلاق. أي مباراة يعني. تلقى 2 الظهر وعند الحلاق. قفل يا جلال الملف ذا قبل ما تنتهي حلقتنا.
2: والله شوف هو اللي باين من خلال الاتحاد انه هو يطالب بالرواتب اللي كان سيدفعها لبنزيما او كانتي.
1: هم قالوا لهم استاجروا لهم مواصلات واستاجروا لهم فنادق واحنا اللي بنحاسبكم.
2: اي
0: الشيء الحين قيمه الفندق قيمه الفندق 80 مليون وهذا بيسكن ب 200 مليون ما ادري.
1: خمس لاعبين ترى مو لاعب واحد.
0: يشتري الفندق وخلصنا. يشتري الفندق.
2: طيب. في ارقام غير منطقيه لكن في انا بس ارد على ابو فهد اقول له الصداع موجود في كره القدم السعوديه سواء بهذا الخبر وبغيره يعني الموضوع ما يدفع للانديه لابد من وقفه صادقه من الرابطه عشان نحن نرتاح من هذا الصداع لكن للاسف نحن مقبلين على موسم قادم.
1: بس وش سالفه 200 مليون حق الصور يا جلال؟
2: لا لا اعتقد انه خبر غير منطقي
0: يا جماعه يا جماعه الرابطه علشان ما نكون احنا كلها ضد هالرابطه ونكون كلنا ضد البرنامج ونكون واحنا نصدق
1: يعني الرابطه ما بتهرج يا سعود ما هرجوا مره بس
0: زي اليوم
1: لا لا اطلع رد لي على هالاسئله دي يا
0: اخي هذا ما هذا انا ما اتعامل مع ذا الخبر انا اساسا الخبر بالارقام
1: هم ما بيتعامل مع احد ابدا اصلا
0: يا اخي انا طلعت الاربعاء مؤتمر صحفي كامل
1: مخالف قضينا من المؤتمر طلع طيب. حدث بعد المؤتمر ما ترد
0: يا اخي انا قلت كعمر مغرب ما في احد عندي شيء يطلع رقم 500 مليون ما تيجي دي انا في زي اليوم الثلاثاء كان اجتماع الرابطه زي بكره الاربعاء كان في مؤتمر ومفتوح للجميع وجاوبت على
1: بس
0: كل
1: بس انا عندي متحدث رسمي مثل هذه القضايا لازم اطلع ارد
0: يا اخي الخبر
1: هذا خبر طالع من الاتحاد ترى
0: يا خبر طالع من نادي رئيس نادي الاتحاد
1: نادري من اللي مطلع الخبر
0: رئيس نادي رئيس نادي الاتحاد البارح كان في على الهواء مباشره ما سالوا عن ال 500 مليون ما هم معقول الارقام ذي
1: طيب
0: يعني ما هم معقول ان احنا دائما
1: والله خليك صحيح لو انا بجيب هذول يا اخي اشري لي فندق للنادي وراي 80 مليون مصاريف سكن
0: 80 مليون
1: ايش ده
0: بلا
1: طيب
0: شوف
1: بسرعه باقي لي دقيقه
0: لا انا اقول ودي اقول كلمه عن النصر بكره او بعد المباراه ها
1: ايه
0: اول شيء انا شفت قائمه المنتظرين لشراء التذاكر تجاوزت المليون وهذا رقم جهنمي اللي مثل ما ظهر في بعض المباريات ها مثل مباراه الهلال والفيحة التذاكر في نقاط البيع ها ب100 ريال وفي السوق السوداء ب10 ريال هذول اساءوا للسوق السوداء هذول
1: منين جبت المعلومه دي ها
0: وشوف النصر وليه قلنا لهم ترى النصر القوه انا ما ادري لهالعالم وش مسوي لهم النصر الان تحزبات وتكتلات وتآمر على هالنادي لا ياخذ الدوري لا
1: يعني مين اللي قال لا ياخذ الدوري مين
0: كل هالعالم
1: تاخذني من السوشيال ميديا وتجيبي متى ما بغيت متى ما بغيت
0: لا لا
1: ولا لا هرجنا احنا زين الفريق قلت انت تروح تدري تجيب لي من السوشيال
0: ميديا انت تدري الان مؤامرات على النادي لا ياخذ هالبطوله يبغون يحددون اسم حكم هم يختارونه بانفسهم تكتلات مكافآت ما ادري ايش يا اخي انا ما
1: الحكم اللي قلته هو المرشح
0: ها
1: اللي قلته
0: انا عارف
1: هو المرشح
0: طبعا انا عارف
1: شلون تعرف يعني انا مخترق انت
0: مهم مخترق اعرف كيف تفكر الناس
1: طيب شكرا لك
0: اعرف كيف علشان كذا انا اقول ما ادري وش مسوي لهم يا اخي النادي هذا مو بياخذ بطولات وناديكم ياخذ بطولات روحوا واحضروا مباراه الفيحة والهلال ترى الملعب فاضي
1: طيب شكرا
0: الملعب فاضي
1: شكرا جلال شكرا
2: نقطه ابو محمد نهائي كاس الملك للنخبه عدد المنتظرين للتذاكر يا ابو فهد 4 أضعاف اللي
1: لا كاس الملك تقصد
2: اي
1: كاس الملك شكرا جزيلا لك جلال
2: عدد المنتظرين
1: شكرا جلال شكرا ابو فهد نشوفكم بكره بعد موجز الثالثه في امل
3: على العربيه اف ام إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. ترامب يعلق ضربات جديدة ضد إيران ويتحدث عن تطور إيجابي في المفاوضات. العراق يستنكر الاعتداءات على السعودية ويبدي استعداده تبادل المعلومات معها. الحكومة القطرية تنفي صحة وصول تلوث نفطي لسواحل الدولة وتؤكد استمرار أعمال الرصد. بآلاف الأشجار ومئات أجهزة رذاذ المياه، مشاريع لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر. في جلسة برئاسة الملك سلمان، أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم عدم تواني المملكة عن اتخاذ ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأعرب عن دعمه لمخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية لدول الخليج، والذي أكد على أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، وعلى أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتطورات الراهنة في المنطقة. وفي تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن بنود الاتفاق المعدل الذي سلمته باكستان أمس إلى واشنطن، ويتضمن بحسب أبادي رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على البلاد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. المطالب الإيرانية تأتي في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفا بأن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. أشار ترامب إلى أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي، كما أكد بأنه أطلع إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية. واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين الطود. حسين، مرحبا بك. الآن بعد الرد الإيراني الذي أعلنه نائب وزير الخارجية الإيراني أبادي، هل من رد أمريكي عليه؟
1: خالد، حتى هذه اللحظة لا يوجد رد على هذا الكلام الذي تحدث عنه نائب وزير الخارجية الإيراني، ولكنه حسب ما فهمنا منه الشروط الإيرانية الجديدة لا تختلف عن تلك الشروط التي كان رفضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن ترامب أوضح البارحة بأنه أعطى مهلة جديدة ربما من يومين إلى ثلاثة أيام، بناء واحتراما لطلب القادة العرب في الخليج العربي لكي يعطوا للدبلوماسية فرصة جديدة، وأن هناك مفاوضات إيجابية. الآن ما زال الأمريكيون عند موقفهم بالنسبة لشروطهم المتعلقة بالملف النووي، لا يريدون من إيران أن يكون لديها سلاح نووي، وأيضا بالنسبة لملف التخصيب وللمخزون من اليورانيوم. ننتظر الآن، هناك اجتماع سيكون أو اجتماعات عديدة في الحقيقة وفق جدول البيت الأبيض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولية الإدارة الأمريكية، ننتظر أن يكون هناك تصريحات رسمية حول ما قاله نائب وزير الخارجية الإيراني وحول الشروط الجديدة، إن كان سيقبل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو لا، ولكن أغلب الظن بحسب مواقفه السابقة هذه الشروط مرفوضة حاليا من قبل الأمريكيين. وكان هناك أيضا تصريحات البارحة لمسؤول أمريكي نفى أن تكون الولايات المتحدة قد وافقت على رفع العقوبات عن إيران أو أيضا عن الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية من دون مقابل من قبل الإيرانيين، كما أنه ما زال الأمريكيون يؤكدون على ضرورة أن لا يكون هناك سلاح نووي أو قدرة إيرانية على الوصول إلى سلاح نووي. وكان هذا مؤشر إيجابي لربما البارحة أشير إليه بأن إيران تعهدت بأن لا تمتلك أو تسعى إلى سلاح نووي في المستقبل، رغم أنهم أشاروا إلى أن هناك الكثير من التفاصيل حتى الآن مطلوبة من قبل الإيرانيين. الأمور ما زالت معلقة، خاصة بعد ما سمعناه من كلام نائب وزير الخارجية الإيراني، لنرى كيف سيرد الأمريكيون على ذلك.

0: بخصوص اجتماع الرئيس ترامب الذي كان مجدولا هذا اليوم مع مسؤولي الأمن القومي الأمريكيين، هل ما زال على أجندة الرئيس أم حصل تغيير؟
1: بحسب الجدول الذي اطلعنا عليه والذي يرسل إلى الصحفيين، هناك ثلاثة اجتماعات، لربما هذا واحد منهم سيكون هذا الاجتماع، اجتماع مجلس الأمن القومي. يجب أن لا ننسى شيء خالد، بأن الرئيس أجل الضربة كما قلنا بناء على طلب القادة العرب في الخليج العربي، ولكن لا يعني أن اليد ليست موجودة على الزناد أو موضوع على الزناد، ولا يعني أن الخيار العسكري كما يقول هو قد يعني رفع عن الطاولة. هو طلب من وزير الحرب بيت هيكتز أن يكون مستعدا لتوجيه ضربات لإيران في أي لحظة إذا ما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. لذلك هذا الاجتماع بحسب الجدول وبحسب ما نعرف هو ما زال قائما، وقد يتم مناقشة الضربات العسكرية على إيران خلال هذا الاجتماع، لأن موضوع الخيار العسكري ما زال مطروحا في ظل ما يصفه البعض بالتعنت الإيراني والمراوغة الإيرانية التي يشير إليها الصقور في الإدارة الأمريكية وصقور الجمهوريين ومنهم حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل السيناتور الجمهوري لينزي جراهام.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. وقد أعلن ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران اليوم، مشيرا إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مقبول. الرئيس الأمريكي شدد على أنه أصدر تعليماته لقادة الجيش بالاستعداد لشن هجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة. وبخصوص تداعيات الحصار البحري الأمريكي والحرب عموما، اعترف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بصعوبة الوضع، مؤكدا أن حكومته تعمل على التغلب على التداعيات الاقتصادية للحرب. وقبل ذلك قال بازشكيان أنه لا يرى منطقا في رفض إجراء محادثات مع واشنطن لإنهاء الحرب.
2: من يتحمل المسؤولية يجب أن يتحدث بصدق مع المجتمع والمواطنين، ولا ينبغي أن يقدم معلومات أو رسائل مضللة، فلا يجب أن يخيل للناس أن العدو ينهار بينما نحن نعيش حالة ازدهار. لن نضحي بعزة بلادنا وكرامتها من أجل الراحة أو المصالح الشخصية.
0: أكدت الحكومة العراقية في بيان حرصها على أمن الدول العربية ومنع أي اعتداءات أيا كان مصدرها، مستنكرة الهجمات الأخيرة بالمسيرات على السعودية. وأعلنت الحكومة العراقية استعدادها الكامل للتعاون في التحقيق بحيثيات الاعتداء على السعودية، مشددة على عدم التساهل مع أي جهة تحاول كسر سيادة الدولة وتسيء للعلاقات مع السعودية. وأكدت الحكومة العراقية رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها لشن أي اعتداء على دول الجوار. معنا للنقاش في استديوهاتنا من الرياض الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع، والمختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، والكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. أهلا بكم جميعا معنا. أبدأ معك سيد مسعود حول الرد الإيراني الذي أعلنه نائب وزير الخارجية الإيراني أبادي، يعني كيف تعلق عليها أولا؟ هل فيه أي جديد؟
3: هو تكرار للمواقف السابقة، لا يوجد تغيير جذري في الشروط التي تطرحها إيران أمام الشروط التي تطرح من الولايات المتحدة الأمريكية والضغط الأمريكي والتهديد الذي نسمعه رغم تأجيله الضربات كما يقول الرئيس الأمريكي. يبدو بأن الإيرانيين لم يجدوا حلا إلا الرد بنفس المستوى، لذا نرى تكرار نفس المواقف، ولكن هذا يعني نوع من المغامرة في واقع الأمر.
0: قبل المغامرة، الرئيس الأمريكي قال بأنها فرصة أخيرة، بالتالي إيران من جهتها هل أغلقت باب التنازلات أمام هذه الفرصة؟
3: أعتقد لو عدنا إلى تصريحات سائر المسؤولين الإيرانيين خاصة في البرلمان الإيراني، أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، هذه اللجنة مهمة في البرلمان الإيراني، يقول أحدهم خضريان بأننا إذا فتحنا مضيق هرمز سيبدأ اليوم الثاني بضرب إيران وتبدل هجمات ضدنا، إذا تنازلنا عن النووي قد تضربنا الولايات المتحدة الأمريكية في كافة مناطق إيران. يبدو الإيرانيين لا يزال متخوفين من الموقف الأمريكي.

0: أمريكي قد تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى طبعا. عليهم كما حصل في المفاوضات السابقة، ولكن أيضا عليهم أن يعرفوا بأنه الرئيس الأمريكي لن يتراجع 100% من الشروط التي وضعها، قد يتراجع 80% أو 70%، ولكن تبقى الشروط الأصلية مطروحة من قبله.
1: إذا كان الأمر كذلك دكتورة عايد، وهذا هو الرد الإيراني الذي لم يتغير يعني عن ردوده السابقة، إذا لماذا طلبت دول الخليج أو تدخلت وطلبت تأجيل الضربة، مع أنه كان في شعور ربما حتى عند الرئيس الأمريكي أن هناك ثقة بقرب صفقة ما؟ يعني دول الخليج هل هي كانت تثق بمثل هذا الموقف الإيراني أو بقرب صفقة؟
2: شوف، تحيات للجميع. أولا إيران الحقيقة ما عاد نعرف منه الذي يصرح الآن. يعني نجد جانب اللي تحدث عنه أخي مسعود الذي يمكن يتشدد، وجانب الرئيس الإيراني اللي تكلم قبل قليل بواقعية عن الوضع، وبالتالي مما يشير إلى إمكانية القبول بما يمكن بالحد الأدنى القبول به، يعني وإخراج البلد من المأزق. الحقيقة دول مجلس التعاون، المملكة العربية السعودية، قطر والإمارات، يعني أثبتت يمكن للمرة الألف بأنها تعمل من أجل السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وأنها لا تستثني إيران من ذلك، بل بالعكس هي الآن تسعى لإنقاذ رقبة إيران من هذه المصيبة التي هي تعاني منها. لا أحد يشك بأن الولايات المتحدة وإسرائيل اعتدوا، ولكن أيضا لا أحد ينبغي أن يشك بأن إيران ضربت دول مجلس التعاون من الكويت شمالا إلى عمان جنوبا كلها بخمس أضعاف على الأقل مما ضربت به إسرائيل. ومع ذلك نجد هذه الدول بشيمها بقيمها بأخلاقها بإنسانيتها تبادر لتطلب من الصديق الأمريكي بأن لا يشن الحرب ويعطي فرصة لإمكانية الوصول
1: فرصة
2: إلى
1: أخيرة
2: حل.
1: دكتور نعم. عايد تعتقد أنها فرصة أخيرة؟
2: أنا أعتقد إذا لم تستجب إيران حتما حتكون فرصة أخيرة، لأنه ما عاد فيه مجال آخر. يعني الباكستانيين بذلوا جهود، أنا أعتقد الصينيين بذلوا وما زالوا يبذلوا جهود، الروس أكيد بذلوا، ودول مجلس التعاون السعودية من الأول، وأيضا قطر وعمان، والآن عادوا مجددا ليستأنفوا هذا النشاط ويطلبوا إعطاء فرصة للعقلاء في إيران بأن ينقذوا الموقف الداخلي لهم ويتجنبوا المزيد من الدمار لبلده.
1: ما رأيك أستاذ حسن، يعني هل أنقذ الخليج إيران بإبعاد شبح الضربات والدمار عنها لمرة جديدة، يعني ضمن مرات أيضا متكررة أخرى، وهل إيران تتفهم ذلك؟
3: أعتقد أن الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية تريد إنقاذ المنطقة بأسرها وليس إنقاذ إيران أو إعطائها طوق نجاة مجاني. المنطقة بأسرها تريد أن تذهب نحو التنمية ونحو سلام دائم ونحو استقرار، وليس نحو مزيد من التأزيم أو مزيد من الحروب. لو أخذنا المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، سنجد أن هنالك مشاريع كبرى للتنمية رافعتها الرؤية، رؤية 2030، وهذه المشاريع لا يمكن أن تنجح في أجواء من التوتر وأجواء من الحرب. لهذا الرياض تريد من طهران أن تكون جارا حسنا، لا تمارس أي عدوان، لا تنتهك السيادة، لا تطلق صواريخها البالستية، ولا تدعم الميليشيات في العراق وسواها في استهداف مصادر الطاقة. ما هو الخطير في المسألة أستاذ خالد؟ الخطير في المسألة أن حالة الجمود التي تعيشها المنطقة الآن، حالة لا حرب ولا سلم، سوف تفاقم الأزمة، أسعار الطاقة الدولية واستمرار عدم مقدرة ناقلات النفط والسفن على عبور المضيق. هذا سوف يؤدي إلى مزيد من الاحتقان السياسي والأمني، وأيضا مزيد من العزلة لإيران. هل إيران سوف تستفيد من هذه الفرصة الآن التي فتحتها أمامها دول الخليج العربي وتمارس السياسة والدبلوماسية بطريقة صحيحة؟
1: هذا هو الرد الإيراني.
3: أم سوف تتعند أكثر؟
1: هذا هو الرد. هل يمكن اعتباره على أنه تفهم أو تعند الآن، وبالتالي دول الخليج كيف ستقرأ هذا الموقف الآن لإيران؟
3: أعتقد دول الخليج سوف تحاول أن تدعم ما أسميها تقريب وجهات النظر، بمعنى أن هنالك خطوط عامة تم الاتفاق عليها. ألا تحصل إيران على قنبلة نووية، هذا أمر مفروغ منه. أن يعود فتح مضيق هرمز، هذا

0: أمر مفروغ منه، أن يتم تجميد تخصيب اليورانيوم حتى حق إيران هذا أمر مفروغ منه. يبقى الاتفاق على التفاصيل، إلى أين سوف يسلم اليورانيوم على التخصيب، كيف سوف يتم فتح المضيق، وهل مباشرة سوف يتم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وما هي المدة التي سوف يعلق فيها برنامج التخصيب، وما هو الجدول الزمني لرفع العقوبات عن إيران، وما هي الضمانات التي سوف تقدمها لدول الخليج. هذه التفاصيل ربما هي ما يحصل فيها التعقيد الآن ما بين واشنطن وطهران، وعليه كيف سوف يمكن للإيرانيين أن يقدموا برنامجا تقبل به طهران واشنطن، وفي ذات الوقت هل سوف تقبل طهران بالشروط التي تضعها إدارة الرئيس ترامب أم لا؟
1: سيد مسعود، الآن إيران بهذا العرض الذي قلت وصفته بأنه ليس فيه جديد لم يتغير عن العرض السابق الذي رفضه الرئيس الأمريكي قبل أسبوع تقريبا أو أقل من ذلك، ووصفه بغير المقبول ورماه في القمامة، يعني كما قال هو شخصيا. هذا يقرب العمل العسكري الآن على اعتبار أنها فرصة أخيرة مدة يومين أو ثلاثة كما قال الرئيس الأمريكي.
2: طبعا الرئيس الأمريكي، لا ننسى بأن وزير الداخلية الباكستاني كان في طهران ثلاثة أيام، هو يلتقي بمختلف المسؤولين الإيرانيين ويحاول إيجاد مخرج من هذا المأزق، المأزق التفاوضي الذي قد يؤدي مرة أخرى إلى مواجهة عسكرية في المنطقة. علينا أن نرى ما الذي يظهر في إسلامآباد، كيف يتعاطون مع الموقف الإيراني الجديد، لأن وزير الداخلية الباكستاني ربما راجع ومعه بعض الأوراق من قبل الإيرانيين لعرضها على الولايات المتحدة الأمريكية، بعيدا عن التصريحات التي نسمعها للإعلام، وأنا أرى كثير من التصريحات الإيرانية قد تكون هي للاستهلاك الداخلي، ولكن عمليا إيران مضطرة لتقديم بعض التنازلات لكي يتم،
1: لكن هل تصل إلى سقف الطلب الأمريكي أو طلبات الرئيس الأمريكي؟ هنا سؤال. وإذا ما حصلت أي ضربة عسكرية بهذا الموقف الخليجي، كيف ستتعامل إيران مع دول الخليج؟ هل سترد بالضرب الآن على دول الخليج مرة أخرى كما فعلت سابقا، أم أن الأمر اليوم مختلف بعد الوساطة الخليجية والموقف الخليجي؟
2: في نائب أردستاني اليوم كان يقول إذا هاجمتنا الولايات المتحدة الأمريكية، قبل دقائق تصريحاته أيضا في البرلمان وفي لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، يقول أردستاني إذا هاجمتنا الولايات المتحدة الأمريكية سوف نضرب آبار النفط. آبار النفط لمن؟
1: دول الخليج.
2: الآبار النفط الأمريكية، الولايات المتحدة ليست لها آبار هنا، أي إيران تحاول، لا تزال أدبياتها فيها نوع من التهديد لدول الخليج، وهذا التهديد مستمر. إيران عليها أن تبذل جهود
1: يعني بالرغم من كل شيء
2: لكي تعود الثقة بينها وبين دول الخليج.
1: إذن بالرغم من كل شيء ستكون دول الخليج هي الهدف الأول لأي رد إيراني إذا ما تجددت العمليات العسكرية. دكتور،
3: هذا مني يقين أنه بالرغم من كل هالجهود هذه ما راح يبين للأسف الشديد عند الطرف الإيراني وخاصة المتشدد منه، يعني يرى أن الأمور، أن هؤلاء الحقيقة تعطيهم أمريكا إشارات حتى يقدموا بعض المقترحات، هذا هو الحقيقة النهج. أنا أعتقد أن محاولة إنقاذ إيران هي إنسانية وأخلاقية، لا شك في ذلك، ولكن إيران لا نقول تتنازل، إيران ينبغي أنه تستجيب للمطالب الأمريكية إن كانت تريد أن تخرج من المأزق. هي ما تتنازل عن شيء، فيه متطلبات على الأقل ثلاثة رئيسية، أهمها موضوع اليورانيوم، والرئيس الأمريكي أعطى مجال أنه يلا على 20 سنة وهالحدود، يعني بعد ما قال ما في نهائيا، هذا جانب. لكن إذا بدأت الحرب مرة ثانية، تأكد يا خالد أنك ستنضرب يمكن حتى هنا، وستجيك القصف على كل المواقع، وقد يكون هذه المرة، وأنا أنبه هنا، قد يكون أشد وقد يتعدى القصف، وأيضا أنبه هنا أنه ممكن العبور من خلال طرادات، من خلال سفن شراعية إلى آخره، إلى بعض الدول المجاورة، ولا لا أستبعد إطلاقا أن يعبروا مثل ما عبروا على جزيرة بوبيان أن يعبروا على مدينة الكويت.

0: على السالمية، على المناطق المحاذية والبحرين وقطر والدول والمنطقة الشرقية، كل هذا قد يقوم بعملية مغامرة نوعية من نوعيات داعش الأخرى. هذه داعش الشرق وتلك داعش الغرب، وبالتالي توقع منهم ألا يردوا الكلمة الطيبة بكلمة طيبة، ولا العمل الحسن بعمل.
1: ربما أنت تشير إلى ما قاله متحدث باسم الجيش الإيراني، يقول إذا ارتكب العدو حماقة جديدة واعتدى على بلادنا مرة أخرى سنفتح جبهات جديدة وبأدوات وأساليب جديدة. هناك إشارة في آخر تدوينة الرئيس الأمريكي كذلك ملفتة، عندما قال مثلا أنه أنا يعني قدرت هذه المطالبة ووافقت على هذا الطلب الخليجي لقادة الدول الخليجية العظام كما وصفهم، لكنه أشار بما أنها فرصة أخيرة إلى أنه أيضا اتفق مع هذه الدول على الاستعداد إلى أي مواجهة وربما حتى المشاركة في أي. فهل يمكن لدول الخليج أن تعتبر أيضا هذه الوساطة فرصة أخيرة وبالتالي تغير في طبيعة التعامل مع أي رد عسكري عليها إذا ما استجدت العمليات؟
2: منذ الهدنة وحتى الآن ما أقرأه في سلوك دول مجلس التعاون وتحديدا المملكة أن هنالك أكثر من خط يسير بالتوازي. هنالك الدفاع العسكري بمعنى الاستعداد لاحتمالات عودة الحرب، وبالتالي هنالك منظومة دفاعية يتم تجهيزها بالكامل لصد أي عدوان يأتي. ولاحظنا كيف تصدت الدفاعات الجوية السعودية للطائرات المسيرة التي أتت من العراق، هذا أولا. هنالك تنسيق دائم مع باكستان التي تربطها مع المملكة اتفاقية دفاع استراتيجي، وهذه الاتفاقية المملكة من حقها تفعيلها في أي وقت عندما تشعر بوجود مخاطر كبرى عليها. الأمر الثالث دعم الوساطة الباكستانية، بمعنى أن دول الخليج لم تذهب فقط للخيار التفاوضي وخيار الوساطة وألغت بقية الخيارات، هي عينها على مختلف الخيارات، لأن حفظ الأمن الوطني والأمن القومي لهذه الدول لا يكون عبر الدبلوماسية والحوار فقط، وإنما عبر العمل الأمني، العمل الاستخباراتي، وأيضا التعاون الدفاعي المشترك من أجل تفعيل منظومة الإنذار المبكر والدفاع تجاه أي طائرات مسيرة تأتي من الميليشيات أو صواريخ باليستية قد تكون قادمة من إيران. احتمالات نجاح الوساطة الباكستانية لا تزال قائمة، وأنا برأيي هذه النجاح ليس صعبا، المشكلة تكمن في التفاصيل، ولكن أيضا اللغة التي يستخدمها بعض القادة العسكريين في إيران وتحديدا في الحرس الثوري غير مطمئنة وتشي بالكثير من سوء النية. هل هذا مجرد كما تفضل الأستاذ مسعود مجرد خطاب للاستهلاك الداخلي وحشد الأنصار في الداخل ورفع المعنويات، أم أنه أيضا نوع من التكتيك في مواجهة الحرب الإعلامية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أم أن هنالك فعلا فجوة ما بين القرار السياسي والقرار الأمني والقرار العسكري؟ هذا كله سوف يتضح برأيي خلال الأسبوع الجاري، خصوصا أن
1: خلال الأيام القليلة يومين
2: خلال الأيام
1: يعني 24 ساعة باقي 48
2: ولكن
1: ساعة.
2: أعتقد أن دول الخليج خلال هذه الفترة تريد أن يتم التوصل لاتفاق دبلوماسي حقيقي لا عودة الحرب، لأنها لا تريد أن تتعرض مصالحها الاقتصادية ومصالح شعوبها للضرر جراء الاعتداءات الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا.
1: سيد مسعود الفك المتخصص في شؤون إيران وآسيا الوسطى، الكاتب والباحث السياسي حسن مصطفى، الأكاديمي والكاتب السياسي أيضا دكتور عايد المنع، شكرا جزيلا. نفت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بشأن وصول تلوث نفطي إلى السواحل القطرية، مشددة على أن تلك المعلومات مضللة وغير صحيحة. وزارة البيئة القطرية أكدت في الوقت نفسه استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع الجهات المختصة. الرابعة بعد الفاصل. فصول من 24 ألف حافلة مخصصة لتنقل الحجاج في مكة والمشاعر المقدسة.

0: الوطني، شريككم في رحلة الحياة.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا نسابقه.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم من جديد. شددت الداخلية السعودية اليوم على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج، وأن الحصول على تصريح بالحج شرط أساسي لأداء الفريضة. ودعت الداخلية السعودية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام وعدم مخالفتها حتى لا تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، وإلى التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة الحجاج. تستعد الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لإطلاق خطة نقل تشغيلية لموسم الحج الحالي. الخطة تهدف لضمان انسيابية تنقلات الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى إتمام مناسكهم. بحسب الخطة فقد تم تجهيز أسطول يحتوي على 24 ألف حافلة مخصصة. تهدف هذه الخطوة إلى استيعاب الأعداد الكبيرة من الحجاج وتوفير خيارات تنقل آمنة ومريحة على مدار الساعة. من مكة المكرمة ينضم إلينا كبير التنفيذيين في المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة عبد الله بعبود. سيد عبد الله مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. يعني حدثنا أولا عن أبرز ملامح هذه الخطة لنقل وعملية تفويج الحجاج من مكة إلى المشاعر، مرورا بنقاط الفرز داخل مكة.
1: يعطيك العافية وفرصة سعيدة للقاء بك وبالسادة المشاهدين. طبعا أهم وأبرز ملمح تعمل عليه الهيئة الملكية وتحديدا من خلال المركز العام للنقل هو موضوع التكامل والتنسيق والمواءمة مع كافة الأطراف المعنية وشركاء النجاح. هذا جانب مهم جدا نعمل عليه. نقطة أخرى اعتبار خيارات الحاج بيت الله الحرام. كما تعلم هناك قسم من الحجاج الذين يرغبون في الانتقال من مكة المكرمة إلى مشعر منى لتأدية سنة المبيت والتروية في مشعر منى، وهناك قسم آخر ينتقل مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفة مباشرة. ففي أداء الخطة يعني نأخذ في الاعتبار هذا الجانب. جانب جدا كذلك مهم موضوع انتقال الحافلات وعودتها إلى الأوعية للتأكد من جاهزيتها للمراحل القادمة خلال فترة الحج، والتأكيد على جانب تجربة المستخدم في هذا الموضوع.
0: طيب وش أهم الإجراءات والمشاريع اللي تمت لتقليص مدة الرحلة بين مكة ومشعر منى تحديدا؟ اليوم كم تستغرق تقريبا؟
1: خليني أبدأ بالجانب الآخر. تستغرق حوالي 30 دقيقة، تزيد أو تنقص قليلا بحسب الإجراءات اللي توضع والخطط التي ترسمها الإدارة العامة للمرور. بشكل عام يعني نأخذ في جانب الانتقال من المشعر إلى آخر عدة معايير. أولها

0: الوقت، المسار، ونقطة الانطلاق للحاج في مكة المكرمة، ونقطة وصوله كذلك إلى المدينة المنورة. جاء في مشعر منى جانب جدا مهم، موضوع الامتثال. اليوم الحمد لله المملكة العربية السعودية لديها بنية تحتية متميزة، فالمركز العام للنقل يبني جزء من أعماله على موضوع تتبع الحافلات من خلال نظام التتبع الـ AVL وكذلك الـ HUF. فهذه التقنية تساعدنا كثيرا في مقياس أو قياس أداء الحافلات وامتثالها، ولو لا سمح الله هناك حادث أو تعطل أو تأخر بوجود الحافلة البديلة، بحيث حاج وضيف بيت الله الحرام يصل في الوقت المناسب بدون إعياء وبدون جهد بإذن الله تعالى.
1: طيب بالنسبة سيد عبدالله للمركز العام للنقل، وش أبرز الخطط التطويرية والبرامج أيضا التشغيلية اللي يشرف عليها المركز؟ ولو سألتك كمان كم عدد الحافلات اللي راح تنقل الحجاج هذا العام؟
0: بالنسبة للخطط والبرامج هي عبارة عن جانبين، جانب تنظيمي من خلال التنسيق مع المشرع في وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك المشرع السكتوري اللي هو الهيئة العامة للنقل. فهناك عدد من التنظيمات التي تطرح لضبط السوق وتنظيمه ودخول الحافلات وخروجها إلى آخره، وكذلك تصريحها. الجانب الآخر المهم كذلك الخدمات والبرامج. يوجد في مكة المكرمة ولله الحمد في المركز العام للنقل عدة خدمات تقدم للزائر والحاج والمعتمر والمقيم في مكة المكرمة. أولها يمكن أذكرها حافلة مكة. يوجد الآن حوالي 400 حافلة من خلال 14 مسار و431 محطة تنقل الحاج. منذ افتتاح هذه أو بدء خدمات حافلة مكة في فبراير عام 2022 نقلت حوالي 195 مليون راكب. جانب آخر مهم كذلك أجرة مكة، وهي نواة الآن بدأت مؤخرا من خلال عقود مع 4 مشغلين. يوجد حاليا حوالي 340 مركبة. هذه المركبات صديقة للبيئة، نتأكد أن هناك تواصل مباشر بين السائق الحافلة والراكب بعدة لغات، لأن كما تعلم مكة المكرمة ملتقى عدة جنسيات مختلفة من كافة أنحاء العالم الإسلامي. أدوات الدفعها مختلفة، ونتأكد أنها تقبل أدوات الدفع المحلية والدولية، بحيث تسهل وتساهم بشكل كبير في إثراء التجربة للحاج والزائر. النقطة أخيرة يمكن يشير لها هي موضوع المحاور السبعة. كما تعلم هناك حوالي 7 محطات مركزية حول الحرم الشريف أو الحرم المكي الشريف. تربط هذه الـ7 محطات مواقف وسطية ومواقف طرفية كذلك. فنتأكد أن الحاج والزائر والمعتمر عند انتقاله ينتقل بكل سلاسة وسهولة قدر الإمكان.
1: عبد الله بعبود شكرا جزيلا لك. يتواصل توافد حجاج الخارج إلى المطارات والمنافذ والموانئ السعودية، حيث يتوجه جزء منهم إلى المدينة المنورة والجزء الآخر إلى مكة. مراسل العربية سلطان السلمي رصد عددا من أرقام الحج هذا العام حتى اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

من بوابات مواقيت مكة المكرمة تنطلق أولى محطات الحجاج القادمين عبر الطرق البرية. جاهزية متكاملة للمواقيت والمساجد أيضا تعكس

0: التزام السعودية بالارتقاء بتجربة الحج عبر طاقة استيعابية قياسية وبنية تحتية متطورة وخدمات نوعية تختصر الزمان وتعزز كفاءة الجاهزية.
1: تشكل المواقيت ومساجد الحل البوابة الأولى لرحلة الحاج القادم إلى مكة والمشاعر عبر الطرق البرية.
2: الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تشرف على 5 مواقيت ومسجدي حل. مسجد الحل تقع داخل مكة المكرمة، تبلغ مساحتها أكثر من 586,000 متر مربع، بالإضافة إلى نحو 2000 دورة مياه للرجال والنساء، بالإضافة إلى نحو 2800 موقف للسيارات والمركبات سواء الحافلات أو المتوسطة أو الصغيرة. تستقبل هذه المواقيت ومساجد الحل على مدار الساعة المرتادين والمستفيدين ولله الحمد.
1: حققت المواقيت جاهزية تشغيلية كاملة بطاقة تزيد عن 38,000 زائر يوميا، وبنية مياه تحتية تخدم أكثر من 900 مرفق. عمليات التطوير شملت كافة المواقيت، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمسجد ذي الحليفة من 5,000 إلى أكثر من 15,000 مصلٍ، كما شمل تزويد يلملم بمحطات راحة، إضافة إلى توسعة مسجد التنعيم مع فرز مساراته وإعادة تنظيم ساحات قن المنازل وربط وادي محرم بالطرق السريعة، ما خفض زمن الانتظار إلى 35 دقيقة فقط.
2: الهيئة الآن لديها توجه استراتيجي يتشكل في أنها تكون وجهة إثرائية رائدة يستمتع فيها الحاج والمعتمر قبل دخوله إلى المناسك، فتكون هذه المواقيت وجهة مستدامة بيئيا وماليا، فيها جميع الخدمات سواء على مستوى التسوق، مستوى الخدمات الأساسية من الوظائف أو الخدمات الداعمة والمساندة.
1: تتحول المواقيت إلى مراكز متكاملة تعكس التزام السعودية بخدمة الحجاج بأرقام دقيقة وخدمات ترتقي بالتجربة منذ اللحظة الأولى. من مكة المكرمة، أسامة القاسم، العربية.
0: مع توقعات الأرصاد السعودية باستمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال موسم الحج، تتجه الأنظار إلى المشاريع والمبادرات التي جرى تنفيذها داخل المشاعر للتخفيف من آثار الطقس على الحجاج. محمد السيف دائما لديه المزيد من التفاصيل، تفضل محمد.
3: شكرا لك خالد. إذن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج، تتحول إدارة الحشود في المشاعر إلى تحدي استثنائي يتطلب حلولا ميدانية مبتكرة لحماية الحجاج والتخفيف من آثار الطقس القاسي، ما دفع لتنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع النوعية داخل المشاعر لخدمة ملايين الحجاج في أصعب الظروف المناخية. نتحدث أولا عن مشروع للغطاء النباتي، أحد أبرز العوامل في التخفيف من الحرارة العالية على الحجاج، حيث تمت مؤخرا زراعة أكثر من 60,000 شجرة في مختلف مناطق المشاعر. أما إذا تحدثنا عن نقاط ضخ رذاذ المياه الذي يتطاير تلطيفا للأجواء وتخفيفا للحرارة على جموع الحجاج، فيوجد 400 مروحة جديدة، هذا فضلا عن وجود 105,000 متر مربع من المسارات المظللة في المشاعر للتخفيف من حرارة الشمس على الحجاج. كل هذه الخطوات وغيرها من الإجراءات التي تتخذها السعودية للحد من تأثيرات الحرارة العالية خلال موسم الحج تأتي في وقت تشير فيها التوقعات لوصول درجات الحرارة خلال الأيام الثمانية الأولى منذ الحجة إلى 47 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة حسب توقعات الأرصاد السعودية في يوم عرفة وحتى 13 منذ الحجة إلى 44 درجة مئوية، فيما تشهد المشاعر أيضا مضاعفة مراكز الرعاية العاجلة لتصل إلى 25 مركزا ضمن الاستعدادات الصحية لموسم حج هذا العام. أعود إليك خالد.
0: شكرا. أعلنت أكثر من 60 جهة حكومية اكتمال جاهزية المشاعر المقدسة بنسبة 100% استعدادا لاستقبال الحجاج، وذلك عبر منظومة تشغيلية تضم أكثر من 211 خطة ميدانية وتنظيمية في المشاعر، تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في الحج وتحقيق انسيابية الحركة ورفع الجاهزية التشغيلية في مختلف المواقع والمرافق في المشاعر. مشعر منى ينضم إلينا مراسل العربية سلطان السلمي. أهلا سلطان، كيف تستعد منى لاستقبال الحجاج؟ وكذلك علي الشريف، دعني أرحب فيه فقط، يعني علي الشريف الذي ينضم إلينا كذلك من الحرم النبوي، مرحبا بكما. أرجع لك يا سلطان، تفضل.
4: نعم خالد، فيما يتعلق ب

0: آخر عمليات وصول حجاج الخارج إلى الأراضي السعودية نتحدث عن رقم يتجاوز 1,300,000 حاج حتى هذه الساعة، نتحدث عن أكثر من 6,500 رحلة جوية. أيضا كذلك نتحدث عن جاهزية كبيرة تصل إلى نسبة 100% هنا في المشاعر المقدسة، وإذا تحدثنا على مشاريع وحزمة من مشاريع النوعية المختلفة هذا العام التي تم تدشينها حقيقة، نتحدث عن أكثر من 25 مشروع نوعي تم العمل عليه وتطويره. سوف أبدأ زميلي عصام السيد يستعرض هنا بعض المشاهد من مشعر منها فيما يتعلق بجاهزية الجهات الحكومية العاملة في موسم الحج. كما أشرت خالد أكثر من 60 جهة حكومية أعلنت جاهزيتها بنسبة كبيرة جدا، نتحدث عن أرقام مهمة ومشاريع مختلفة. على سبيل المثال هنا في مشعر منى والمشاعر المقدسة نتحدث على مقرات سكن تتجاوز مساحتها أكثر من 3,500,000 متر مربع، نتحدث على أكثر من 700 مخيم في مشعر منى يضم 45,000 خيمة، نتحدث عن إدارة لأصول ومرافق والخدمات المنوعة في المشاعر المقدسة أكثر من 170,000 أصل. أيضا فيما يتعلق بعمليات الإعاشة أكثر من 700 مطبخ مركزي، مراكز الصيانة المتواجدة في كافة المشاعر 195 مركز صيانة يقوم بمباشرة الحالات ومعالجة التحديات أثناء موسم الحج. أيضا التطوير فيما يتعلق بالمخيمات وتهيئة كافة المشاريع الصحية والتوسع فيها بشكل مباشر كمستشفى منى الطوارئ الجديد الذي وصل بسعة سريرية تتجاوز 400 سرير ومكون من دورين وطابق آخر للخدمات. أيضا أرقام كبيرة فيما يتعلق بالمشاريع، اليوم شركة كيدانا التابعة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عملت على أكثر من 25 مشروع هذا الموسم تتعلق في أنسنة المشاعر، وكذلك زيادة مشاريع التي تعمل على خفض درجات الحرارة كمشاريع زيادة في أعمدة الرذاذ تصل إلى 6,000 عمود رذاذ، كذلك التوسع في استراحات الحجاج، وأيضا أكثر من 60 زراعة أكثر من 66,000 شجرة في مختلف مناطق المشاعر المقدسة. أيضا كذلك هناك مسارات المشاة تم تطويرها بشكل كبير وزيادة نسبة التظليل بزيادة تصل إلى 106,000 متر مربع نسبة التظليل في المسارات هذا الموسم، نتحدث عن أرقام كبيرة جدا فيما يتعلق بالمشاريع المقدسة المشاعر المقدسة هذا الموسم. للتعامل أيضا كذلك مع ارتفاع درجات الحرارة هذا الموسم كما أعلن المركز الوطني للأرصاد من خلال زيادة الأجنحة والأقسام المتعلقة بعمليات الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس في وزارة الصحة بشكل كبير هذا الموسم. نعم.
1: علي شريف، ماذا عن الاستعدادات في الحرم النبوي للمدينة المنورة؟
2: بالفعل يعني خالد اليوم شهدنا يوم أمس معدل وصول لعدد الرحلات تجاوز 160 رحلة وصلت إلى المدينة، وهو رقم كبير تسجله المدينة المنورة. وأيضا مقارنة بالأعوام الماضية لهذا العام نشهد كثافة عالية وأيضا رغبة كبيرة من قبل الحجاج بالقدوم أولا إلى المدينة المنورة، بخصوص الاستعدادات داخل المسجد النبوي. فقد أعلنت هيئة الحرمين عن خطة تشغيلية، هذه الخطة اعتمدت بشكل كبير على الأنظمة الذكية واستشعار حساسات، وهناك أيضا انسيابية كبيرة لتنظيم الدخول والخروج. وأيضا لو تحدثنا على المسارات الخاصة لتنظيم الدخول للروضة الشريفة وكذلك عبر البوابات بعملية دقيقة بتدار هذه العملية عبر كوادر بشرية وأيضا أنظمة ذكية لضمان انسيابية الدخول والخروج. على مستوى أيضا المنطقة المركزية نشهد أيضا هناك تشغيل كبير لعدد من الغرف السكنية داخل المنطقة المركزية. وأيضا على مستوى الحركة المرورية نشهد هناك تنظيم مروري كبير، تنظيم مسارات للدخول وهناك أيضا مسارات خاصة للخروج، ما يعني انسيابية كبيرة داخل أثناء الدخول وأثناء الخروج، بالإضافة إلى أيضا إلى أنسنة وتهيئة الأرصفة الخاصة للراغبين بالمشاة. فبالتالي اليوم نتكلم على منظومة متكاملة، هذه المنظومة خطتها وهدفها الأساسي انسيابية الحركة داخل المسجد النبوي وأيضا في المناطق المحيطة، بالإضافة إلى الاستعدادات الطبية اللي نشهدها خلال هذا الموسم عبر تكثيف لفرق الإسعاف الهلال الأحمر وأيضا المتطوعين الطبيين. شكرا. لضمان سرعة الاستجابة داخل المسجد النبوي وخارجه. نعم.
1: شكرا علي الشريف مراسل عربي من الحرم النبوي، سلطان السلمي من مشعر منى. فاصل ونعود.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر والصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
8: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
9: أهلا بكم بالجديد، مباشرة إلى أخبار الرياضة مع ديما محمد السائح.
10: شكرا لك خالد، ومرحبا بكم مشاهدينا. توصل الإيطالي إنزو ماريسكا إلى اتفاق مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي لتدريب الفريق خلفا للإسباني بيب غوارديولا. وبحسب الصحفي المختص بالانتقالات والتعاقدات فابريزيو رومانيو، فقد تم التوفق الاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد، حيث يستعد المدرب الإيطالي لتوقيع عقد مبدئي مع مانشستر سيتي يمتد لثلاث سنوات. وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد أشارت في وقت سابق أن مواجهة أستون فيلا المقررة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي قد تمثل الظهور الأخير لبيب غوارديولا على رأس القيادة الفنية للفريق السماوي. يذكر أن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي السابق قد سبق له العمل مدربا لفريق الشباب في مانشستر سيتي، كما شغل منصب مساعد لغوارديولا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول. ونبقى مع أخبار مانشستر سيتي، حيث يحل حامل اللقب ضيفا على بورنموث في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي. وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة، إذ يدرك المدرب الإسباني بيب غوارديولا أن أي فقدان للنقاط في هذا التوقيت قد يعني تتويج أرسنال باللقب رسميا قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة. يدخل السيتي اللقاء بروح معنوية مرتفعة عقب حصد لقب كأس إنجلترا، وهو الذي يحتل المركز الثاني برصيد 77 نقطة. في المقابل يطمح بورنموث لمواصلة نتائجه المبهرة وسلسلة لا هزيمة التي جعلته منافسا شرسا على المقاعد الأوروبية، حيث يحتل المركز السادس في الترتيب برصيد 55 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول خامس الترتيب. وإلى ديربي لندن الشهير، حيث يسعى توتنهام لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفا على تشيلسي على ملعب ستانفورد بريدج. تشيلسي يسعى لتحقيق فوز مهم يعزز من موقعه في جدول الترتيب ويمنحه دفعة معنوية قوية، خاصة في ظل سعي الفريق للعودة إلى المنافسة على المراكز الأوروبية. ويحتل البلوز المركز العاشر في الترتيب برصيد 49 نقطة مقابل 38 نقطة لتوتنهام، الذي يحل في المركز السابع عشر متفوقا بفارق نقطتين عن ويست هام يونايتد صاحب المركز الثامن عشر. توصل جوزيه مورينيو مدرب

0: وفك البرتغال إلى اتفاق شامل حول بنود تعاقده مع ريال مدريد الإسباني، ولم يتبقى سوى التوقيع الرسمي على العقد بعدما توصل جوزيه مورينيو إلى اتفاق كامل بشأن راتبه، إلى جانب عقد يمتد لعامين مع خيار التمديد لموسم ثالث في حال تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني. وأضافت الصحيفة أن مورينيو أبلغ روي كوستا رئيس بنفيكا برفضه تمديد عقده مع النادي، وأن التوقيع الرسمي لتوليه تدريب ريال مدريد لن يتم إلا بعد انتهاء انتخابات رئاسة النادي الإسباني، ومن المقرر إقامة هذه الانتخابات يوم الأحد المقبل في 24 من الشهر الجاري. يأمل أستون فيلا الإنجليزي في استعادة أمجاده القارية وإنهاء انتظار دام لثلاثة عقود دون ألقاب عندما يواجه فرايبورغ الألماني غدا بمدينة اسطنبول في نهائي الدوري الأوروبي. ويعول الفريق الإنجليزي على خبرة مدربه أوناي إمري المتخصص في البطولة بعدما أحرز لقبها 4 مرات سابقا، حيث تعد هذه المرة هي السادسة التي يصل فيها إمري إلى نهائي البطولة بعد أن فاز بها 3 مرات سابقة مع إشبيليا ومرة واحدة مع فياريال. في المقابل يدخل فرايبورغ النهائي الأوروبي لأول مرة في تاريخه بمعنويات عالية بعدما أحكم قبضته على المركز السابع في الدوري الألماني بسبب 47 نقطة، ضمن على إثره مقعدا في دور المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل. ضم الإيطالي كارلو أنشيلوتي نيمار جونيور إلى قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026 لينهي بذلك حالة من الغموض حول مستقبل مهاجم السيليساو. وشهدت قائمة المنتخب البرازيلي عودة نيمار للمرة الأولى منذ عام 2023، وذلك بعد غيابه الطويل إثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الأوروغواي ضمن تصفيات كأس العالم. واعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على عنصر الخبرة في تشكيلته التي تستعد لخوض منافسات المجموعة الثالثة أمام منتخبات المغرب وهيتي وسكوتلندا، حيث يعول على ثنائي فابينيو وكاسيميرو في خط الوسط إلى جانب المدافع ماركينوس، كما يتصدر القائمة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إلى جانب رافينيا جناح برشلونة. على موقع مونديالي 2026 نرى الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك خالد.
1: شكرا ديما. إلى العناوين. ترامب يعلق ضربات جديدة ضد إيران ويتحدث عن تطور إيجابي في المفاوضات. العراق يستنكر الاعتداءات على السعودية ويبدي استعداده لتبادل المعلومات معها. حكومة القطرية تنفي صحة وصول تلوث نفطي لسواحل الدولة وتؤكد استمرار أعمال الرصد. آلاف الأشجار ومئات أجهزة رداد المياه مشاريع لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس.

0: الثامنة على شاشة العربية.
1: ما بين الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
9: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
10: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
11: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
12: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
13: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
14: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
15: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
16: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
17: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
16: أكبر شبكة من المراسلين،
18: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
16: وأفضل باقة من المختصين.
19: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
16: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
20: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
21: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
20: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

إرجاء الهجوم على إيران جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات. نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف عن بنود الاتفاق المعدل الذي سلم إلى واشنطن، وتتضمن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ورفع الحصار البحري. الرئيس الإيراني يعترف بصعوبة الوضع ويؤكد أن حكومته تعمل على التغلب على التداعيات الاقتصادية للحرب. مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن المملكة لن تتوانى أبداً عن اتخاذ من شأنه حماية أمنها. الحكومة العراقية تقول إن لا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة ويسيء للعلاقات مع السعودية. أرقام رسمية لبنانية تفيد بسقوط 22 قتيلاً في الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة. مصدر لبناني يؤكد للعربية أن مطالب إسرائيل غير واقعية وواشنطن أكثر تفهماً للوضع. مقتل 28 شخصاً في هجوم بمسيرة داخل سوق مكتظة بغرب كردفان في السودان بحسب مصادر لوكالة فرانس بريس. بوتين يبدأ زيارة رسمية للصين ليومين بدعوة من الرئيس شي جي بينغ. الرئيس الروسي يؤكد أن التعاون بين موسكو وبكين يخدم التنمية بين البلدين ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. وزارة الدفاع الروسية تعلن انطلاق تدريبات للقوات النووية الروسية لمواجهة ما وصفته بالتهديدات العدوانية. الدفاع السورية تقول للعربية إنها تمكنت من تفكيك عبوة كانت مزروعة بسيارة ثانية في باب شرقي بدمشق. ارتفاع تقديرات وفيات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 131 وفاة من بين 513 حالة يشتبه بإصابتها، والصحة العالمية قلقة من حجم وسرعة تفشي الوباء. البيان الختامي لاجتماع جي 7 يؤكد على أهمية فتح مضيق هرمز. أسعار النفط العالمية تنخفض ما دون 110 دولارات للبرميل. الفضة تواصل خسائرها في المعاملات الفورية وتهبط بأكثر من 5%. الذهب يهبط أيضاً بأكثر من 2% إلى 4472.5 دولار للأوقية. السعودية تطلق خدمة الشحن البحر الأحمر السريع في ينبع لتربط بين ميناء جدة وميناء الملك فهد الصناعي وميناءي العين السخنة في مصر والعقبة في الأردن. في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، بورنموث يستضيف مانشستر سيتي وتشيلسي في مواجهة توتنهام هوتسبير. أرسنال يتجاوز بيرنلي ويتمسك بالصدارة قبل الجولة الأخيرة. ماريسكا يتفق مع مانشستر سيتي على خلافة غارديولا الذي سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم. وفي أخبار الحج، رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن تكليف علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف خطيبا لخطبة يوم عرفة من مسجد نمرة. وصول طلائع الحجاج الفلسطينيين إلى مكة من بينهم 700 حاج من غزة. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
4: إذا القدسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
3: وش تسوي؟ أنا اللي سجل.
2: وأقلام الصحفيين.

0: إذا تم رفض احتجاج نادي.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
2: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية فأما أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهاتنا في الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. تحية إلى جميع الأشخاص اللي يسمعونا وتحديدا اللي يسمعنا في سيارته. نتمنى منك عزيزي المستمع الالتزام بالإرشادات المرورية، اربط حزام الأمام يا صديقي، وضع مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، وضع الجوال جانبا واستمع واستمتع في برامج إذاعة العربية FM. هذا المساء زي ما تعودت مستمعين الكرام يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وفي كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء يكون هناك سؤال تفاعلي لكم أنتم مستمعين الكرام، ونستقبل اتصالاتكم على الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدرون تشاركون معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62. ونذكر بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك عبر تطبيق إكس على آت العربية FM. وفي حلقة اليوم نتحدث عن المنافسة في بيئة العمل. أكيد أنه الكثير يرى بأن المنافسة مطلوبة في بيئة العمل وتساعد على رفع جودة الإنتاجية، ولكن البعض يرى أنه قد تتحول هذه المنافسة إلى مشاحنات، قد تحول بيئة العمل إلى بيئة سامة. واليوم نسأل متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى. كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية.

0: على الرقم 056-62-62-062.
1: هذا المساء
2: إذن مستمعين الكرام، متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى ومن المسؤول عن ذلك؟ نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. مساء الخير،
3: تحول المنافسة في بيئة العمل،
2: حياك الله، هلا وسهلا. مساء الخير يا صديقي، أهلا وسهلا. اتصال جديد، حياك الله، أهلا وسهلا. خلنا ناخذ اتصال جديد. مساء الخير، أهلا وسهلا، حياك الله. أتمنى من المستمعين الكرام اللي يتواصلون معنا يعني يقفلون الراديو ويعني يسمعنا من الجوال مباشرة عشان يكون صوتك واضح يا صديقي. مساء الخير، أهلا وسهلا، أنت على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا، اتصال جديد. مساء الخير وأهلا وسهلا، حياك الله.
4: مساءكم زعيم.
2: أهلا وسهلا، حياك الله يا رياض.
4: هلا حبيبي العلاوي،
2: هلا حياك الله.
4: أقول لك الفكرة باختصار إنه الزعيم أو القائد العبقري هو اللي يعمل ويخلق فعلا جو المنافسة.
2: المنافسة مطلوبة من وجهة نظرك يا رياض في بيئة العمل،
4: وعشان كده أقول لك إذا القائد إذا بخلي الشركة تمشي لابد يكون في منافسة، ومنافسة شرسة، ولكن كل أدوات التحكم يجب تكون في يده لوحده.
2: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية يا رياض، وشكرا لاتصالك ومشاركتك. اتصال جديد، مساء الخير.
3: يا سلام، العافية يا رياض،
2: حياك الله يا صديقي، انت على الهواء مباشرة، تقفل الراديو وتسمعني.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا محمد.
4: أوك سعيد يا صديقي علي،
2: حياك الله. محمد، انت من المستمعين المخضرمين،
4: بتعطوني
2: جائزة أكثر من السنة. فما أتوقع إن محمد أنت يعني تحتاج إنه أحد يقول لك قفل الراديو واسمعنا من الجوال مباشرة.
4: يا أخي خلاص يا أخي، صرت خبرة أنا.
2: تفضل محمد، متى تتحول محمد المنافسة في بيئة العمل إلى هذا؟ ومن المسؤول أصلاً؟
4: يا صديقي، أولاً التشريعات المنشأة لازم يكون في تشريعات تجعل من العمل بيئة تعاونية أكثر منها تنافسية، هذا واحد. اثنين، يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذا كان موجود قائد حقيقي للفريق فهو يحرص على تعزيز التعاون أكثر من التنافس، لأن التنافس سلاح خطير جدا، لو أسأت استخدامه ممكن يقضي عليه.
2: أوه كلام كبير والله يا محمد، التعاون هو المطلوب.
4: ما عندي كلام كبير، ما شاركت.
2: المطلوب هو التعاون وليس التنافس يا محمد.
4: شوف، التنافس مطلوب بس بحذر تلعبها كقائد عشان ما تدمر الفريق وتخسر النتائج.
2: طب هذه المسؤولية مسؤولية مين؟ المدير؟
4: الكل شريك فيها. أضعف حلقة فيهم الموظف.
2: عشان كده
4: أقوى حلقة التشريع، بعدها القائد. بل ممكن القائد يتفوق على التشريع لأن بيده تغيير التشريع للأفضل.
2: طيب محمد، دائما نسمع في إذا جاك عرض وظيفي دائما نسمع إنه البيئة أهم من الراتب وأهم من المميزات. هل البيئة
4: على المحك يا علي؟ على المحك الفعلي، ضغوطات الحياة والصعوبات والالتزامات نتنازل أحيانا مرغمين،

0: فنقول لا المزايا والراتب والبدلات و و و وأنت إذا كنت إيجابي ستخلق بيئة إيجابية.
1: أنت إذا كنت إيجابي ستخلق بيئة إيجابية. يعطيك العافية يا محمد.
0: يعافيك رب.
1: وشكرا على اتصالك ومشاركتك يا صديقنا. حياك الله. هلا وسهلا.

0: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم: متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى؟ وكذلك من يتحمل مسؤولية ذلك؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية:
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

إذن مستمعينا الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء نتحدث عن متى تتحول بيئة أو متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى؟ ونذكر بكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. ومن المسؤول عن ذلك عزيزي المستمع؟ هل المدير أم الموظفين أم من وجهة نظرك؟ كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل الطموح الزائد قد يحول زملاء العمل إلى خصوم؟

إذن على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولوا لنا آراءكم في سؤالنا التفاعلي. متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى؟

من الآراء اللي وصلتنا مستمعين الكرام، أحدهم يقول للمنافسة تتحول إذا أذى لما يبدأ الشخص يركز على إسقاط غيره أكثر من تطوير نفسه.

0: أيضا أحد الأشخاص يقول بأن المشكلة ليست من المدير، بينما المشكلة هي من الموظف الذي دائما يشعر بأن زميله خصما له وليس شريك نجاح. اتصال جديد، يا أهلا وسهلا، حياك الله.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، يا أهلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم
1: عبد المحسن.
0: عبد المحسن، يا مرحبتين، من وين تكلمني عبد المحسن؟
1: منطقة الشرقية.
0: يا أهلا وسهلا، قول لنا يا عبد المحسن.
1: يعطيك العافية عزيزي.
0: الله يعافيك. متى تتحول من وجهة نظرك يا عبد المحسن المنافسة في بيئة العمل إلى أذى؟
1: خليني أول أتكلم عن المنافسة. يعني مفهوم المنافسة في العمل يعني هو في الأصل مفهوم قيمي عالي

0: جدا، والمنافسة يفترض أن تكون منافسة صحية.
1: يا سلام.
0: لأن المنافسة ترفع سقف جودة العمل والإنتاجية،
1: يا سلام.
0: وتكشف الكفاءات الحقيقية.
1: يا سلام.
0: نجي إلى سؤال الحلقة، متى تنقلب هذه المنافسة الشريفة ذات الأهداف إلى أذى؟ أضعها في 4 نقاط. الأولى، حينما يتحول من التنافس في العمل على الإنجاز إلى التنافس على إسقاط الأشخاص. الأمر الثاني، من العمل بشفافية إلى الطعن من الخلف لمحاولة إسقاط الآخرين والتدمير، ومن حماية مصلحة الفريق إلى حماية المنصب الوظيفي، ومن احترام الدور إلى تدمير العلاقة. اللي يتحمل طبعا الأذى في منظومة العمل إذا كان هناك فهم استراتيجي هو الجميع. بالطبع كل المنظمات بها قيادات وهي تعتبر خط الدفاع الأول، لكن الفهم الاستراتيجي لرؤية المنظمة وتناغم في تحقيق المستهدفات لابد من إشراك الجميع في أهداف المنظمة حتى يتناغموا ويفهموا حقيقة متطلبات هذه المنظمة، ويسعى الجميع إلى تحقيقها، ويؤمن بفريق العمل، ويؤمن بالإنتاجية.
1: عبد المحسن، هل الطموح الزايد قد يحول زملاء العمل إلى خصوم من وجهة نظرك؟
0: هو طبعا احنا إذا جينا ناخذها على أفراد، يعني احنا طبعا في منظومات العمل أيضا نؤمن باختلاف الأفراد وتوجهاتهم. هناك من يعني يميل إلى يعني إسقاط الطرف الآخر، الغيرة من العمل، يعني لا يؤمن بأنه يعمل ضمن منظومة ولا يؤمن بتحقيق النجاح لأنه ينفرد في عمله. السقف العالي مهم جدا، يعني السقف العالي يأتي من رؤية المنظمة وتطلع المنظمة إلى تحقيق مستهدفاتها، هذا أمر أبجدي وأولي في التخطيط الاستراتيجي.
1: عبد المحسن، هل مريت بهذه التجربة من المنافسة التي أصبحت غير صحية؟
0: والله نعم، حقيقة نعم.
1: كيف تعاملت معها عبد المحسن؟
0: شوف، تارة تكون أنت في محور يعني المسؤول والقيادة، وهذا يخليني يعني أضع أن وضع القيادة يجعلك يعني تتحمل مسؤولية في المعالجات بشكل أكبر. يعني يكون دورك أقول 70% على القائد أن يعالج هذه المشكلات في الأذى.
1: كيف ممكن يعالج
0: جزء من الفريق؟ يعني سيكون دورك يعني بتتعرض إلى أذى وقد لا تصل إلى تحقيق المستهدف. في حياتك تمر بمحطات مثل هذه حسب موقعك الوظيفي وحسب دورك.
1: لو كنت مدير كيف ممكن أتعامل يا عبد المحسن؟ كانت عندي المنافسة.
0: طبعاً أنت تتعامل مع هذه الأمور بالشفافية. اليوم عندنا يعني حوكمة الأداء في منظمات العمل. أولاً الشفافية تخلق هي يعني روح العمل، تخلق السعادة، تخلق العدالة. اليوم
1: السلام.
0: يعني ميزان العدالة الشفافية، المتابعة، إحقاق التقييم، هذا يخفف من حدة التنافس الشرس أو التنافس الغير صحيح.
1: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية عبد المحسن، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: الله يسلمك، أنا طبعا يعني في مركز في العمل في القيادة.
1: يا سلام، الله يسعدك ويسهل.
0: وفي جهة يعني أنا ماسك مدير تعليمي وإشراف عام وتطوير على مؤسسة تعليمية، وكنت سابق مشرف تخطيط وتطوير في إدارة التعليم.
1: نتمنى لك التوفيق يا صديقنا عبد المحسن، وشكرا لاتصالك ومشاركتنا رأيك.
0: حبيبنا، أنا هذه المرة الرابعة أدخل بالمشاركات وسعيد بهالأطروحات.
1: الله يحييك وتشرفنا مشاركاتك. الله يسعدك يا عبد المحسن.
0: الله يسلمك، يعطيك العافية.
1: شكرا لك.

0: سامة. واليوم في هذا المساء نسأل: متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. هذا المساء
0: نعود إلى كريم مشاركات المستمعين. اتصال جديد. مساء الخير. أهلا وسهلا.
2: مساء النور. كيف حالك؟
0: حياك الله. مرحبتين. اسمي كريم.
2: محمد البكري. نبغى نشارك في البرنامج.
0: حياك الله يا محمد. أنت على الهوى يا محمد.
2: أنا حاليا على الهوى.
0: أنت حاليا على الهوى على طول يا محمد. قول.
2: يعطيك العافية. يعطيك العافية. موضوع عم. اليوم حلو جدا. اللي هو أنه كيف تتحول العلاقة بين العلاقة التنافسية الصحية إلى علاقة سيئة. أنا بشوف هذا رأيي، يعني أنها هي ما تتحول. هي أساسا الموظفين اللي موجودين كيف تربيتهم وكيف بيئتهم وكيف تفكيرهم وكيف المنطقة اللي هم ماشيين عليه. فإذا كانت الموظفين كلهم ماشيين بطاقة إيجابية وفهمانين شغلهم، أنا بشوف أنها بتبغى على طول يعني تنافس صحي في الموضوع. هي يعني مش فترة وتعدي وخلاص وتبقى سيئة، تبقى يعني يطعونوا بظهور بعض. فهمتني؟
0: طيب هل سبق أيوة؟ تضررت بسبب هذه المنافسة يا محمد؟
2: طبعا أكثر مرة، يعني للأسف أكثر من مرة.
0: تقدر تقول لنا قصة مثلا سبق ومريت فيها بنفس الموضوع؟
2: اي طبعا ممكن اقول كذا باختصار سريع. يعني انا توظفت في شركة مثلا وفيها مهندس كان قبلي باربعة اشهر وكان مستواه مش ولا بد، يعني فلما دخلت انا في بنفس القسم معاه وهو كان نوعا ما ممثل هذا القسم لانه ما في كان مدير في القسم هذا، فكان هو ممثله لانه اول واحد مثلا، ولما جيت انا وشافني مثلا انا فهمان الشغلة وعارف اتواصل مع الغير وعارف كيف انجز الامور اتضايق شوية كذا، فبدأ يعني يعمل كذا حركات يعني
0: حاول يضرك كيف. يعني
2: اي طبعا طبعا حاول يضرني من غير ما ادري على اساس يعني. بس الحمد لله كانت في ادارة حلوة وادارة كويسة وعرفت تتعامل مع الموضوع وعرفوا انه مثلا هو يعني بيجيب كلام غير صحيح مثلا، وعارفين شغلي انا نظيف وعارفين هو شغله مش ايوه. فالحمد لله يعني عانيت فترة وبعدين يعني الحق ظهر في الأخير والحمد لله.
0: يا سلام. انت قلت انه كان في هناك إدارة جيدة، فمن وجهة نظرك يعني الإدارة تتحمل التحول من منافسة إلى ضرر؟
2: مثل ما قلت لك انا ما اشوف ان الموضوع بيكون تحول، انا من البداية يا اما انها منافسة او من البداية هي ضرر. انا ما بشوف انه بيحصل تحول فجأة، لان التحول هذا معناها ان الشخص تغير، وهذا الشيء يعني نادرا ما يحصل. انا اللي شايفه لما انت تبدأ تشتغل في بيئة حلوة مع ناس حلوين وتفكيرهم كويس ما لهم اي نية ضرر، فهي بتبقى منافسة حلوة من البداية إلى النهاية. ما بيكون في سويش
0: محمد بالوسط. أنت قلتها نية، هي ما أقدر أنا أدخل في نوايا الأشخاص في المقابلات الشخصية. والله أنا مثلا مهندس جيد ورائع ولديه سيرة ذاتية قوية، ما أقدر يعني أعرف نيته، هل هو لديه نية منافسة حقيقية أو لا، والله لديه نية ضرر بزملائه وأن يحاول يسوي مشاكل.
2: هذا يبدأ مع الوقت. أنت أول ما توظفه وتبدأ تشتغل أنت يعني بيطلع لك في الأيام الجاية كل شيء بيظهر، يعني ما في حاجة بتبقى مخباية، على طول بتعرف هذا الرجال يعني نيته يضر أو هو جاي يشتغل وبيعمل منافسة صحية على قولته.
0: طيب محمد، من وجهة نظرك البعض يرى أنه في موظفين لديهم طموح زائد وقوي، فهذا الطموح الزائد قد يحول زملاء العمل إلى خصوم، وش رأيك في هذا الكلام؟
2: طبعا بالضبط بالضبط. هو أصلا الناس يعني

0: هي الناس كيف تضر غيرها؟ هي مش انها بتكرهها ولا ما تحب الخير لها ولا لا، هو السبب الاساسي هو الطموح الزايد على اللزوم هذا. يعني هم انا ما مثلا انا اللي حصل لي مثلا من الشخص الله يستر عليه يعني كان بي لا هو ما عمل كذا، هو ما عمل كذا، هو سوى كذا، هو مش بغرض انه بيكرهني، لا هو ما يكرهني، لكن هو بس ايش كان الغرض؟ انه يظهر نفسه انه هو اللي كان بيسوي الحاجات الصح، هو اللي كان بيسوي الحاجات الشغل الممتاز وانا ما كنت بسوي حاجه. فهذا كله علشان الطموح، بسبب الطموح الزائد هذا اللي قلت لي عليه.
1: حلو، عجبتني محمد الطموح الزايد على اللزوم. يعني المفروض في طموح، انواع الطموح يعني في طموح
0: طبعًا. لازم يكون كذا بحاجه معقوله بحيث انك ما تضر اللي حواليك. انا الان بدات في شغل جديد والحمد لله مع واحد توفي. يعني انا بشتغل في في في مجال الانشاءات في الهندسه. انا الان بشتغل مع مدير مشروعي انا كنت استشاري عليه قبل فتره وكنت يعني متعامل معه معاملة رسمية، فلما أجيت الآن بشتغل معه بيقول لي ما عندك مشكلة؟ قلت له أبدا ما عندي مشكلة. لما بعطيه بعض الأحيان في شغلنا الحالي آراء وحاجات بحس أنه كذا شوية بيضايق أنه بيحس أنه أنا أحسن منه، فلا، فأنا بحدد من هذه اللغة وبحاول أني أكون شوية شوية معه علشان ما أعطيه الانطباع هذا.
1: تحاول ما تبين لأنه أنا ممكن مثلا أعطيك الرأي الأصح.
0: ايوه انا بديه رؤوس الاقلام واخليه هو اللي يعطي القرار النهائي علشان احسسه انه انا ما عمل له حاجه اسمها اوفر شادو، يعني حاجه اني اطغي عليه في المعلومات والخبره اللي معي.
1: يا سلام، اتمنى لك التوفيق يا محمد وشكرا لاتصالك
0: ومشاركتك. الله يستر عليك،
1: حياك الله، لو سهلا،
0: مع السلامه.
1: يا مرحبتين.
2: المساء

إذن المستمعين الكرام لازلنا مستمرين معكم في هذا المساء، ونذكر بالهاتف المباشر لكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي. يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100 0115 100 100.

0: أيضا من الآراء اللي وصلتنا أحدهم يقول لما تخاف تشارك أفكارك أو خبرتك بسبب استغلالها ضدك فهذه بيئة مؤذية. اتصال جديد. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: حياك الله. مرحبتين. اسم الكريم.
1: الله يحييك. معك هاجر والهنوف من إدارة مصرف الراجحي.
0: حياك الله يا هاجر.
1: الله يحييك.
0: تفضل يا هاجر.
1: هاجر
2: تفضل يا هاجر. لهذا المساء.
0: سؤالنا لهذا المساء. سؤالنا يا هاجر ويا الهنوف نتحدث متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى؟
1: بل إذا كويسين وأخلاقهم كويسة كل شيء يمشي.
0: طب
1: إذا والله في ناس يعني تحط ضغوطاتها في ضغوطات في الناس أو شيء هذا هي ذا يمكن تبدأ يعني تحط ضغوطاتها.
0: هاجر بس لو تقفلين لي الراديو بس تسمعيني من الجوال تسمعيني من الجوال مباشرة عشان صوتك يكون واضح.
1: شفنا.
0: ألو مساء الخير. نتمنى من المستمعين الكرام اللي يتواصلون معنا يقفلون الراديو يسمعونا من الجوال مباشرة عشان يكون الصوت واضح جدا. نتحدث عن متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى.

لكن اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100.

0: اتصال جديد. مساء الخير.
1: مساء الخير يا علي، كيف صحتك؟
0: اهلا وسهلا، حياك الله يا صديقنا بشير.
1: شو اخبارك؟
0: يا مرحبا، هلا وسهلا، تفضل يا بشير.
1: اخونا علي، انا بدي احكي معك من خبره من اكثر من 20 سنه بالشغل.
0: يا سلام.
1: فالمؤذي بالشغل هو بيكون من دار ابوه مؤذي، عرفت؟ يعني ما بكون مستني من حدا انه يتعامل بالاسلوب هذا مع اي زميل من زملائه. وهو من خلقته او من تربيته هو انسان مؤذي وبحب الاذيه في كل مكان بتواجد فيه. بس شو اللي بشجعه الاداره اللي بتستقبل الكلام هذا وبتشجع الاداره الموضوع هذا.
0: يعني
1: الاداره ما بتحددش المهام، بتحددش الاولويات لكل موظف، شو التاسكات اللي عنده، بتدخل فلان على تاسكات فلان الثاني. هون هي الاداره اللي بتشجع الاذيه هذه.
0: اول شيء بشير، انت من رايك هل المنافسه مطلوبه في بيئه العمل؟
1: طبعا المنافسه الشريفه مطلوبه وبتحسن الشغل.
0: طيب وش رايك باللي يقول
1: انه المنافسه انت كيف بدك تطور نفسك؟ بس المنافسه لازم تكون مع قلب ابيض، معلومات واضحة، بنعلم أشخاص بتطمينات من الإدارة نفسها إنه والله هذا مش جاي يفوت مكانك، مش جاي يحل محلك، أنت لك تاسكك وهو له تاسكه. فهمت علي؟
0: بشير، البعض يقول إنه دائما تتحول المنافسة إلى منافسة سلبية في بيئة العمل.
1: لا، هذا لما الإدارة بتكون مش واعية للموضوع هذا وبتكون النفسيات مش نظيفة. فبدي احكي لك، بدي اوصل لك رساله اخوي علي او لكل اللي بيسمعنا، احنا خصوصا بمجال المقاولات سوقنا صغير. وسمعتك اهم، سمعتك انت بالنسبه لك كمهندس السوق، سمعتك اهم من كل شيء.
0: يا سلام.
1: فانت الشركات معروفه، سمعتك معروفه، فانت اذا طلع عليك الاشاعه انك زلمه مش نظيف بشغلك، منافستك مش نظيفه، ما بظن انك راح تتوفى. إذا توفقت بالشركة اللي بعدها ما راح تتوفق.
0: طيب بشير، بما أنه تكلمت عن هذا المجال، حاب أسألك فعلا هل بعض الوظائف بطبيعتها يعني تولد منافسة غير صحية؟
1: هي زي ما حكيت لك أخونا علي، هو
0: الشخص على حسب الموظفين،
1: من بيت أبوه هو طبيعة تربيته غير صحية. بده يثبت وجود، يعني هو مش عارف شو بقول لك. انا لما بعمل هيك انا الاداره بدها تكافئني وبدها تتمجحني، الاداره بدها تعطيني مكافاه، بدها ترقيني لما انا مثلا ببين انه انا احسن من زملائي او بنكوش على اخطاء زملائي عشان ابين انه انا نفسي اشطر منهم. عرفت علي؟
0: بشير، هل
1: هذا الموضوع
0: بشير هل الطموح الزايد قد يحول زملاء العمل الى خصوم؟
1: طبعا. طبعا، لانه انت لك حدك، في زملاء أقدم منك وشاطرين كمان بنفس المجال، إنك تيجي والله بدك تفرج عليك، بدك تصير مدير عليهم بسرعة. يا عمي أنت في سلم أولويات وفي وظائف، يعني في أوكي أنت شاطر وعلى راسي وعيني. بس كمان أنت بالمؤسسة مش مش مش مش مش قديم. في ناس بتستنى الترقية هاي أو الفرصة هاي من سنين صارتها بالمجال هذا. أوكي أنت ممكن تكون شاطر، ممكن، بس يا عمي في غيرك ضحى بالمجال هذا عشان يوصل للمركز اللي هو فيه.
0: يا سلام.
1: عشان انت كمان تشتغل بالشركة هذه اللي نجحنا فيها بسبب تعب زملائك القديمين.
0: يا سلام، يعطيك العافية يا بشير، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
1: مساء الخير أخوي علي.
0: حياك.
1: سلام عليكم.
0: هلا وسهلا. إذن مستمعين الكرام، لازلنا مستمرين معكم في برنامج هذا المساء. تحية طيبة لكل اللي يسمعون الآن. أنت تستمع إلى إذاعة العربية FM، وهذا برنامج هذا المساء في حلقة مباشرة، ونتحدث في حلقة اليوم عن متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى. لكل اللي حاب يشارك

0: معنا مستمعين الكرام، يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

0: نعود إلى مشاركاتكم مستمعين الكرام. اتصال جديد، حياك الله. لو سهلا.
1: يا أهلا وسهلا، معك حاتم طيري من جدة.
0: حياك الله يا حاتم، مساك الله بالخير يا صديقي.
1: مساك الله بالنور والسرور.
0: قول لنا يا حاتم، متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى؟
1: والله تعتمد على الإدارة وقراراتها. يعني أحيانا تكون مثلا المشكلة من تقييم، والتقييم هذا قد يولد مثلا كره، يعني أحيانا تكون مثلا التقييم جاي من الإدارة، أنه مثلا شخص يأخذ شخصين ممتاز والباقي يأخذ جيد، وأحيانا يكون كلهم يعني على نفس الكفاءة ويعني بنسب متفاوتة بسيطة. فهذا واحد من الأسباب اللي قد يولد كراهية بين الموظفين.
0: حتى ممكن شخص يسمعنا الآن يقول إن الإدارة صارت شماعة، أي مشكلة في العمل الإدارة أو المدير، يعني هذه زي التنافس هذا أو الضرر، المفروض الموظف هو اللي يتحمل هذا الضرر.
1: برضو يعني إحنا بس ذكرنا أحد الأسباب، في أسباب ثانية برضو تعتمد، في أسباب كثيرة تعتمد على الموظف نفسه.
0: طيب وش رأيك يعني حاتم باللي يقول إنه الطموح بعض الأوقات إذا صار زايد قد يحول الزملاء إلى خصوم في العمل؟
1: والله أوكي، برضو تعتمد على الموظف، يعني ممكن طموحه مو في نفس عمله، يعني ممكن برضو إذا كان في اكتيفيتي في العمل في أقسام ثانية أنشطة، يعني ممكن يبادر فيها، بحيث أن هذه برضو تعليها أمام الإدارة. يعني مو لازم طموحه تكون في نفس السكتر اللي هو شغال فيه في القسم، بحيث أن يوصل لفل الكراهية.
0: هل سبق حاتم تضررت بسبب المنافسة؟
1: والله شوف، أنا من الأشخاص اللي أيام الثانوية أشوف نفسي أفضل واحد. يعني كنت تقريبا الثالث على الخبر.
0: يا سلام.
1: فأول ما انقبت في البترول شفت نفسي ولا شيء، يعني كلهم أفضل 5% على مستوى المملكة. فهذه يعني ممكن مريت صدمة كذا أول سمستر. شفت الناس اللي جايين من باقي المدن واللي من خارج المملكة مخلصين هاي سكول.
0: قلت لازم أتواضع شوي.
1: فلازم بالضبط. هذه أعطتني درس، وخلاص صرتي من الجامعة لين الحين أي مكان أدخل عادي.
0: أنت مش أفضل واحد يا حاتم.
1: بالضبط. فخلاص أنت يعني برضو ما تكون ما عندك طموح، بس يعني بالمعقول، يعني ما تقعد ترفع سقف أحلامك مرة.
0: اهدأ، لا تبالغ، لا تفرط بالطموح.
1: ايوه مرة، يعني خليها انت سوي سكيلينج. يعني
0: البعض ممكن يقول بالعكس، لازم الواحد يصير عنده طموح، لازم يصير عنده يعني شغف وحب للعمل.
1: هو شوف، انا والله شوف برضو في كلمة لامستني من احد الدكاترة اللي درسوني في الجامعة. يقول انت حطمك مثلا اهداف يومية، حلو. إذا حققت أكثر من 50% من أهدافك اللي أنت مسويها، خلاص كده أنت خلي يعني خليك راضي عن نفسك.
0: يا سلام.
1: يعني أول تحط لك شيء، تحاول أنك تفعل كل شيء اللي تحطه خلال شهر ولا خلال يوم، ما أنت قادر. تجيك تساؤلات، عدم رضا، نفسيتك تتعب شوية. بس لما قستها على أنك تقيس 50% وأكثر سويته من الأشياء اللي أنت حطيتها، خلاص.
0: يا سلام،
1: كذا تكون راضي عن نفسك، وبالعكس الريتم يرتفع يوم بعد يوم.
0: يا سلام، تمنى لك التوفيق يا صديقنا حاتم، وشكرا لاتصالك ومشاركتك. حياك الله.
1: حياك مجمعين، مع السلامة.

0: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامج هذا المساء من الآراء اللي وصلتنا. أحدهم يقول أنه بعض الموظفين يعتقد أنه نجاحه لازم يكون على حساب زملائه، وهنا تتحول المنافسة إلى ضرر.
1: هذا المساء
0: كل اللي حاب يشارك معنا مستمعينا الكرام ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية اف ام على الرقم 0115 100 100.

0: اتصال جديد. مساء الخير، اهلا وسهلا، حياك الله، انت على الهواء مباشره.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبتين. اسم الكريم
1: كريم.
0: انت على الهواء مباشره يا صديقي، اسمك؟
1: يا مرحبا بك،
0: يا هلا وسهلا.
1: الله يكرمك، معاك ابو مالك.
0: ابو مالك، يا اهلا وسهلا، من وين تكلمنا يا ابو مالك؟
1: هاي بخصوص الموضوع بتاعكم التطوير، يعني بعض الموظفين نجاحهم على حساب بيئة العمل. أنا والله شايف يعني مفترض الموظف عامة، يعني في بعض الموظفين بيكون عندهم عقلية الندرة على مبدأ عقلية الندرة. يعني عقلية الندرة إنه بيفتكر إنه أي نجاح وأي تطوير ما لا بيكون عن طريقه ما يعتبر نجاح. لكن عقلية النجاح مفترض كلنا مع بعض متعاونين متشاركين، أي نجاح يعتبر كنجاح فريق للمنظومة كاملة. فأي موظف ينتهج نهج إنه هو يتطور على حساب الآخرين وإنه النجاح وينسب كل حاجة لنفسه، فصدقني المنظومة فيها خلل كبير جدا، يحتاج إلى إعادة تنظيم وإعادة دوران تدوير الوظيفي بتاعه.
0: أبو مالك، متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى ضرر؟
1: والله إذا لم تكون هناك حقوق واضحة وواجبات واضحة، يعني أحيانا لو ترجع للمؤسسة أو الشركة من الأول، دائما إدارة الموارد البشرية له دور، لا دور كبير جدا في المسائل دي. يعني أحيانا تلقى موظف مثلا بيأخذ أشياء خارج المألوف، يعني يأخذ مثلا عمولة واتصالات حاجة كده ما مستعمة رسميا، وتبدأ المنافسة من هنا، فلان ده أفضل مني وأحسن مني، وتبدأ زي ما يقولوا الضرب تحت الساق في لغة كرة القدم.
0: طيب يعني أبو مالك، أبو مالك أكيد إنه الموظفين تختلف مميزاتهم، يعني مش معقول أنا موظف بناظر وش لدى زميلي من مميزات في الراتب وسأطالب بهذه المميزات، يعني أكيد مهام عملة مختلفة.
1: الإطار المعقول، يعني أنا بلعب لاعب وسط واحد بلعب جناح يسار، فخلينا نكون في الفريق مع بعض مع مراعاة فروقات السرعة.
0: شكلك من محبي كرة القدم يا أبو مالك.
1: كيف يا غنى، أهلاوي كبير جدا.
0: أهلي
1: الهلال السعودي.
0: الهلال ولا الأهلي؟
1: لا نحن الهلال، أهلاويين يعني.
0: يا سلام،
1: هلاليين.
0: يا سلام، أتمنى لك التوفيق يا أبو مالك، وشكرا لاتصالك وشكرا لمشاركتك، ويعطيك العافية يا صديقي.
1: الله يعطيك العافية، جزاك الله، بارك الله فيك،
0: حياك الله، لو سهلا.
1: حياك.

0: إنه في كل بيئة عمل هناك مساحة للتنافس وللطموح. واليوم نسأل، هل المنافسة مطلوبة في بيئة العمل؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا مستمعين الكرام على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: هذا المساء

على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا آراءكم حول سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. نتحدث عن متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى. كذلك حابين نسألك مستمعين الكرام، هل الطموح الزائد قد يحول زملاء العمل إلى خصوم؟ هناك من يرى أن بعض الوظائف بطبيعتها تولد منافسة غير صحية. شاركنا عزيزي المستمع على 0115100100.

من الآراء مستمعين الكرام أحدهم يقول أن المنافسة تصبح مؤذية إذا أثرت على النفسية ودخلت الموظف يجي العمل وجعلت الموظف يأتي إلى العمل وهو متوتر. أحدهم يقول إذا أصبحت الأخطاء تستغل للإحراج وليس للتطوير فهذه المنافسة ليست صحية. أيضا من الآراء مستمعين الكرام أحدهم يقول أن الموظف الطموح يلهم، لكن الموظف اللي ينافس بطريقة سلبية يستنزف الفريق بالكامل. وكذلك يقول أنه بعض الإدارات للأسف تصنع بيئة تنافسية قاسية بدون ما تنتبه للتأثير.

أيضا أحدهم يقول إذا صار الموظف يثبت حضوره بالتقليل من الآخرين فهنا تأكد أنه تحولت البيئة من بيئة تنافسية إلى بيئة سامة.

0: كل الشكر لجميع المستمعين اللي شاركونا وقالوا لنا آراءهم في سؤالنا التفاعلي. كنا نتحدث عن متى تتحول المنافسة في بيئة العمل إلى أذى. كذلك كل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام اللي خصصتوا ساعة كاملة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. وهذه تحيات فريق برنامج هذا المساء من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري. وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج الزميل زياد الجفان وكذلك محجوب محمد. نلتقيكم غدا عند الخامسة مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير على
2: منها ما يعكر صفو يومك،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. من هنا يأتيكم الخبر.
7: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا،
8: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
10: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى،
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أكفل الكاميرا خلاص.
15: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية، نبدأه من أعلان الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على الصلة بإيران. ووفقا لبيان الوزارة فإن العقوبات طالت 12 فردا معظمهم إيرانيون، إضافة ل 29 شركة و 19 سفينة وناقلة نفط. وذكرت الخزانة الأمريكية أن المشمولين بالعقوبات قاموا بتسهيل بيع النفط الإيراني وتمويل أنشطتها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أجبرت 88 سفينة تجارية على تغيير مسارها امتثالا للحصار البحري المفروض على إيران. وأكدت سنتكوم استمرار مشاركة حاملة الطائرات لينكن في تنفيذ الحصار. أكد مصدر لبناني للعربية أن مطالب إسرائيل خلال المباحثات غير واقعية، بينما أبدت واشنطن تفهما للوضع في لبنان. وأضاف أن التقارير عن تعاون عسكري مع إسرائيل بإشراف أمريكي غير صحيحة وغير واقعية. وأشار المصدر إلى أن لبنان

0: الآن لا يملك معلومات عن المطلوب في اجتماع المسار العسكري المقرر في البنتاغون نهاية الشهر الجاري، لكن الأولوية ستكون لتفعيل لجنة الميكانيزم. أكدت مصادر العربية مقتل شخص وإصابة 18 آخرين في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة قرب باب شرقي العاصمة السورية دمشق. وذكرت مصادر العربية أن الانفجار وقع قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع السورية. وقال مركز الإعلام في وزارة الدفاع السورية أنها نجحت في تفكيك عبوة ناسفة ثانية كانت مزروعة في السيارة بنفس الموقع. قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن حصيلة تفشي الإيبولا في البلاد ارتفعت إلى نحو 131 وفاة من بين 513 حالة مشتبه بها. إلى اللقاء.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

في تفاعلكم اليوم، للمرة الأولى من بداية الحرب إيران تعترف بالحالة الصحية لمجتبى خامنئي، وإيلون ماسك يخسر معركته القضائية ضد سام ألتمان. وبين إيبولا وهانتا الفيروسات تلاحق البشرية. أهلا بكم.

للمرة الأولى من وقت إصابته صدرت عن إيران تصريحات رسمية عن حالة المرشد مجتبى خامنئي الصحية. مجتبى خامنئي انتخب مرشد جديد لإيران أوائل مارس بعد مقتل والده في هجوم أمريكي، وكان حتى مجتبى موجود في موقع هذا الهجوم. ومن يومها ما صدر أي تصريح رسمي عن حالته الصحية أو إصاباته، لكن التقارير والتسريبات ما وقفت. فنقال أنه مو بوعيه وأنه في حالة حرجة، ونقال أنه بيتعالج من حروق بالغة.

قال كمان انه رجله بترت وانه وجهه تشوه. وطول هذا الوقت ولغايه اليوم مجتبى خامنئي غائب، ما ظهر للعلن لا صوت ولا صورة، كلها كانت رسائل باسمه توجه للشعب الإيراني، ومصادر من مكتبه بتؤكد أنه بيتابع التطورات في البلاد بنفسه. الجديد اليوم أنه لأول مرة وزارة الصحة الإيرانية تكلمت في حالته الصحية. مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة قال أنه مجتبى فعلا كان في موقع الهجوم اللي قتل فيه والده، وأنه انصاب ونقل للمستشفى فورا، لكن إصاباته كانت بسيطة وما بتهدد حياته. وقال أنه ما تعرض لتشوه ولا بترت أحد أطرافه ولا تعرض لإعاقة دائمة، وأنه إصاباته كانت جروح تحتاج خياطة وأبرزها جرح في رجله. هذه هي الرواية الإيرانية الرسمية، واللي طبعا لن يتم التأكد من صحتها إلى أن يظهر مجتبى خامنئي صوت وصورة علشان ينحسم الجدل. ثلاثة أسابيع من جلسات الاستماع المكثفة اللي شهدت استجواب عدد من قادة التكنولوجيا في العالم، أصدرت هيئة المحلفين حكمها في القضية اللي رافعها الملياردير إيلون ماسك ضد شركة أوبن إي آي ورئيسها سام ألتمان. القضية احنا متابعينها معاكم من بدايتها، من قبل ما حتى توصل المحاكم، وبدايتها كانت اتهامات من إيلون ماسك ضد سام ألتمان وهجوم عليه، وتحولت بعد سنوات من الهجوم الكلامي والتصريحات إلى قضية في المحكمة رفعها ماسك ضد أوبن إي آي وألتمان. وبالفعل بدأ النظر في الدعوى الشهر الماضي. أوبن إي آي كان أسسها ماسك وألتمان في 2015 كشركة خيرية غير ربحية، وضخ ماسك فيها عشرات الملايين من الدولارات، ولكن تركها في 2018 وبقي سام ألتمان. وبعد سنة من مغادرة ماسك تحولت الشركة من غير ربحية إلى ربحية، وكبرت الشركة وصارت من أوائل شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم. ومن وقت ما تحولت لشركة ربحية شفنا حرب مفتوحة بيعلنها ماسك على ألتمان، وانتهت برفع القضية اللي بنتكلم عنها اليوم واللي بيتهموا فيها باستغلال الشركة والانحراف عن هدفها الأساسي والتحول لجني الأموال وإساءة استخدام تبرعاته، يعني تبرعات ماسك، لبناء قوة تجارية. المحكمة الاتحادية في أوكلاند بكاليفورنيا بدأت النظر في القضية نهاية إبريل، وشفنا على مدى أسابيع جلسات استماع وشهادات لماسك وألتمان نفسهم ورئيس الشركة الحالي بروكمان، وحتى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت اللي هو ساتيلا نادلا، كون مايكروسوفت هي المستثمر الأكبر في أوبن إي آي. الجلسات كمان شهدت مرافعات لمحامي الطرفين، كل طرف طبعا كان مستمر في اتهام الطرف الآخر. ماسك من ناحيته بيقول انهم خانوا الرسالة الأصلية للشركة وحولوها لربحية وسرقوا ملايين، وهم بيقولوا انه ماسك عارف كل شيء من الأول، وانه سبب غضبه مو تحويل الشركة من شركة غير ربحية لربحية، وانما رغبته في السيطرة عليها لوحده. أمس صدر الحكم في القضية وملخصه هزيمة ماسك. هيئة المحلفين ما أخذت أكثر من ساعتين تداول وطلعت بقرارها، وهو رفض القضية بسبب التقادم. المحلفين بيقولوا أنه ماسك عارف من سنوات بالتهم اللي بيتكلم عنها ضد أوبن إي آي وسام ألتمان، لكنه ما رفع القضية إلا الآن، والآن القضية خارج الإطار الزمني القانوني، يعني خلص عد عليها الوقت. بس هي نقطة مهمة بس نوضحها، وهي أن القاضية الفيدرالية أعلنت فورا قبولها نتيجة تداول المحلفين هيئة المحلفين، لكن في هذه القضايا قرار اللجنة استشاري فقط، والقرار النهائي بيكون للقاضية اللي في هذه الحالة اتفقت مع رأيهم ومشيت معه. ماسكو في أول ردة فعل على الحكم كتب بوست ندد فيه بالحكم ووصف القاضية بالمتشددة، وقال إنها استغلت هيئة المحلفين كذريعة لخلق سابقة مروعة من شأنها بحسب قوله السماح بنهب جمعيات خيرية فقط عن طريق إخفاء حقائق لبضعة سنوات.
بس ماسك رجع بعد ساعات قليلة حذف هذا المنشور، ولكنه من وقتها رجع نشر مجموعة بوستات تانية يندد فيها بالحكم. أبرز هالبوست اللي حتشوفوه الآن على الشاشة أمامكم، واللي عمله حتى بن على حسابه، وبيقول فيه إنه القاضية وهيئة المحلفين ما نظروا لجوهر القضية، وإنما حكموا على أمور شكلية زي التوقيت. وقال إنه ما في أي شك عند أي

0: متابع للموضوع من بدايته إنه ألتمان وبروكمان عملوا ثروات من سرقة مؤسسة خيرية. وأعلن ماسك في نفس البوست إنه حيستأنف الحكم، لأنه بحسب كلامه الحكم خلق سابقة تسمح بسرقة المؤسسات الخيرية، وهذا موضوع مدمر جدا لأمريكا. القاضية كان لها تصريح بعد صدور الحكم وقالت إنه يعني في قدر كبير من الأدلة بيدعم قرار المحلفين وبيثبت انقضاء فترة التقادم قبل ما يقرر ماسك إنه هو يرفع دعوة. وقالت إنه ماسك حيواجه معركة شاقة في الاستئناف. على الجانب الآخر، لا ألتمان ولا بروكمان ولا الشركة نفسها أوبن إي آي صدر منهم أي تعليق على الحكم. خلينا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. إحنا معانا بروفيسور أحمد بنافع، أستاذ الهندسة والذكاء الاصطناعي في جامعة سان هوزي في كاليفورنيا. أهلا فيك معانا. يعني نقدر نقول بكل أريحية وثقة إنه ماسك انهزم في هذه المعركة.
1: تحياتي لك يا أخت سارة. نعم، هو انهزم.
0: أوكي.
1: خليني أكون واضح فيها كمان.
0: تفضل.
1: في حاجتين حصلت قبل القرار، قبل النطق بالحكم هذا بيومين، كانت وضحت للناس اللي هم حوالين المحكمة أو اللي تابعوها بشكل مستمر، وضحت على أنه حيخسر. أولا هو سافر إلى الصين من غير حتى يعني ما ينتظر حتى تصدر الحكم، أو والقاضية ما أعطته تصريح واضح بأنه ممكن يترك المنطقة، يعني تركت أنه وقت ما نحتاجك لازم تكون أنت موجود، وهو كان موجود في الصين. حتى محامي أوبن إي آي ذكر الموضوع هذا. هذه واحدة. الثانية اللي كانت فعلا ملفتة للنظر يا أخت سارة، أنه المحلفين التسعة هذولا في واحد فيهم في آخر يوم من المداولات تم تعيينه حتى يكون هو ينظر في وقت رفع القضية، لأنه قضايا زي هذه فيدرالية يعني مدتها 3 سنوات، بمعنى أنه إيلون ماسك عنده إلى 2021 حتى يرفع القضية، هو رفعها في 2024، يعني دبل الوقت، يعني 6 سنوات، فعدت ب3 سنوات. فهذه النقطتين هذه أثارت نوع من الأسئلة على أنه طيب أنت إذا أنت حتكسب القضية ليش بتترك المنطقة تفضل جالس فيها تحتفل يعني وتفرح باللي حصل. ثانيا حكاية تركيزهم على النقطة هذه، نقطة أنه تم رفعها في وقت خارج الإطار الزمني.
0: أيوة. يعني شوف، هي السفرة مفهوم أنه يسافر، يعني مسافر مع رئيس دولة رايح يشوف رئيس دولة تانية يعني مهمة جدا برضو، يعني فيعني مفهوم أنه يترك المحكمة ويروح، خلينا نعطي له العذر في هذه على الأقل. بس إذا أسألك، طيب الآن إحنا كنا بنتكلم أنه هذه المعركة قد إيش مؤثرة في القطاع كله، وخصوصا طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك. هذا الحكم اليوم إيش نقدر نقول تأثيره على الشركات أو الاندستري؟
1: اللي حصل هذه، أولا وادي السيليكون، المنطقة اللي احنا فيها منطقة الذكاء الاصطناعي، هذه تنفس الصعداء. هذه ما في أي كلام، لأنه آخر حاجة بينتظروها إن أحد يجي بعد كم سنة ويرفع عليهم قضية ويخرب لك الدنيا، يعني يقول لك الاثنين هذو طلعوا برا، لازم تغير الستركشر أو الشكل تبع الشركة. فهذه كانت خوف من شركات، سواء الشركات البادئة أو المبتدئة اللي هي ستارت اب أو الشركات اللي موجودة الآن. فهو أزاح هذه المشكلة. من ناحية أوبن إي آي ثبتت نفسها على أنها هي شركة يعني ثابتة ومستقرة، وهذه أفادتهم في كذا شيء أخت سارة. السنة 2026 سنة مهمة لشركات الذكاء الاصطناعي لسبب واحد، هو أنه في 3 شركات عملاقة حتدخل البورصة، اللي هي سبيس اكس وأنثروبيك وأوبن إي آي. مجمل القيمة السوقية للـ3 شركات هذه 4 تريليون. فإحنا نتكلم على في تنافس على الاستثمارات من 3 شركات كبيرة كلها مهمة وكلها ناجحة عشان تحصل على الاستثمارات هذه. فأي شركة منهم تتعثر، مثلا لو مثلا خسرت أوبن إي آي، كل الفلوس اللي بتستثمر فيها ممكن تروح للشركتين الثانية، لواحدة منهم اللي هي شركة إيلون ماسك. النقطة الأخيرة، سام ألتمان الآن أصبح يعني رمز من رموز التكنولوجيا، حتى أنا شفت في تي شيرتات بيكتبوا عليها I survive إيلون ماسك، يعني
0: أي والله أي والله نجا منه فعلا، يعني وهو هذا يعني ما هو أمر سهل أبدا.
1: صحيح.
0: يعني الرجل مستلمه على كل المنصات، يعني ما ترك له مكان ما قعد نزل فيه، فمفهوم جدا. نحتاج هذه التيشيرتات يا بروفيسور، يعني تعطينا شوية كذا يعني حماس. بس الآن طيب تحول فعلا لرمز زي ما بتقولوا كده، وفي ارتياح في سيليكون فالي، بس أكيد

0: ماسك رح يرجع يستأنف في هذا الموضوع؟ هل في يعني ترقب للاستئناف وكده، ولا أنه خلاص يعني زي قولت أنه المرة الأولى كانت كافية اللي صار، فهم متوقعين اللي جاي؟ يعني
1: الاستئناف مش إعادة محاكمة، فما حنسمع نفس القصص والروايات. اللي حصل ممكن يعترضوا مثلا على شيء فني، لأنه قضية الاستئناف في أمريكا هو عفوا أنك تستأنف أنه تقول القاضي أخطأ في شيء محدد مثلا، أيوة. في تطبيق وقت محدد، بس مش تروح تقدم الأدلة زي ما قدمتها في المحاكمة الأولية.
0: أيوة.
1: الدائرة التاسعة اللي هو حيقدم الاستئناف ليها دائرة يعني بيعتبروها يعني ليبرال، يعني نوعا ما يعني تبعت كاليفورنيا، فحتى أسلوبهم ما حيكون زي يعني ممكن يساعد إيلون ماسك.
0: أيوة.
1: أنا كنت بستمع للمحامي تبع أوبن أي آي بعد الجلسة بعد ما صدر الحكم، فهو كان كلامه واضح، هو يقول إيش؟ أنا جاهز، روح يعني لمحكمة الدائرة التاسعة أو روح للمحكمة العليا في أمريكا، إحنا عندنا كل الأدلة موجودة، كل الـ يعني الـ الوثائق موجودة ومستعدين إلى آخر لحظة، فهو واثق من نفسه من ناحية هذه.
0: طب هل في أحد من يعني خلينا نقول الموجودين الكبار كان أصلا داعم لإيلون ماسك في معركته هذه؟
1: حقيقة في فترة الثلاث أسابيع اللي فاتت ما في أي ناحية إيجابية من ناحية إيلون ماسك أو حتى من ناحية سام ألتمان، يعني إنه ما في حد كان راضي عنها، يعني برضو في سام ألتمان مش ملاك، يعني برضو في له
0: طبعا
1: يعني في له تصرفاته اللي هي فعلا كانت، بس زي ما أقول لك يعني أهون الشرين، يعني
0: ايوه
1: هم كانوا هنا في كاليفورنيا ذا ليست ايفل على كلام
0: أيوة.
1: يعني مين في
0: الأقل ضررا أو الأقل شرا أو يعني الشيطان الأخف، يعني خلينا نقول
1: الشيطان الأخف.
0: إيه بروفيسور، صورة إيلون ماسك بعد هذه القضية لازالت عادي كما هي ولا في هزة شوية؟
1: هو اهتز، وهو كمان أخطأ لما هاجم القاضية، يعني هو يعني أحسن عمل كويس أنه لغى التغريدة، لكن هذه ممكن تستخدم ضده، لأنه القضاء ما يحبوا أحد يهاجم قضاء ثانيين، يعني فممكن تضره في عملية الاستئناف، وأنا عارف أن المحامين كلموه كذا وطلبوا منه
0: أكيد أصلا هذه. يعني هو ما مسح إلا للشديد القوي، يعني لأنه هو ما يمسح بالعادة يعني ويخوض المعارك ويكمل، فهذه معناها أنه قالوا له لا ترى هذه فيها روحة بلا رجعة، يعني فيها مشاكل يعني.
1: صحيح، فهو الآن صورته اهتزت على أنه كان كاتب منشور أنا لا أدخل معركة إلا إذا كنت متأكد أني فائز في المعركة هذه.
0: أيوة.
1: فكثير من الناس يعني بدأوا يسخروا منه وأن أنت أهو خسرت المعركة هذه.
0: لا هي صراحة هذه المعركة غريب دخوله فيها، لأنه ما كانت الاحتماليات بتشير أنه يعني عنده احتمالية كبيرة أنه يفوز فيها، صراحة كانت غريبة يعني ما أدري كيف حسبها، بس على العموم حنشوف ايش حيصير في الاستئناف، يعني لسه وغالبا حيستمر في الهجوم على ألتمان واوبن اي اي على اكس، فحتكون عندنا اسابيع حافله يعني. برضو بشكرك جدا على هذه المداخله، كان معنا بروفيسور احمد بنافع استاذ الهندسه والذكاء الاصطناعي في جامعه سان هوزيه في كاليفورنيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن إضافة أكثر من 600 دواء بديل لموقع ترامب آر أكس الحكومي للأدوية المخفضة. هذا الموقع هو مبادرة حكومية أطلقها ترامب فبراير الماضي بتبيع أدوية معينة للمواطنين بأسعار مخفضة. ترامب بيتغنى طبعا بالمبادرة وشايفها إنجاز كبير لإدارته في مساعدة الأمريكيين اللي بيعانوا من ارتفاع أسعار الأدوية. وخلال فعالية للمبادرة أمس أعلن عن التوسع فيها وعن شراكة جديدة مع شركة كوست بلس دراجز، وهذه شركة بيملكها الملياردير الشهير مارك كيوبن، وكيوبن كان موجود على المسرح ومنظره هو وترامب جنب بعض على المسرح كان لافت للانتباه، لأنه كيوبن في 2024 دعم كمالا هاريس للرئاسة ضد ترامب. فالإعلام سأل ترامب عن الموضوع وأنه إيش رأيه في أنه حليف اليوم في السابق دعم منافسته، وهكذا رد ترامب.
2: It's pretty remarkable seeing you and Mark Cuban up there, and the fact that obviously Mark endorsed Kamala Harris back in 2020.
3: Well, he made a mistake. It was a big mistake.
2: But what does this say about what you two are?
0: هنا لازم أعطيكم خلفية الموضوع. ترامب وكيوبن علاقتهم بتعود لأكثر من 20 سنة، وممكن نلخصها بأنها love-hate relationship، يعني خلينا نقول علاقة مرت في

0: مراحل متناقضة كثير. فهم الاثنين من أصحاب المليارات، والاثنين كان لهم كمان وجود كمشاهير على الشاشات، ولسنوات جمعهم تنافس في عالم البزنس مع علاقة ود وصداقة. كيومن وصفوا ترامب قبل أنه صديقك اللي يقول أحياناً أشياء عجيبة غريبة بس يبقى صديقك يعني. فلما ترامب ترشح أول مرة في 2016 لمح كيومن أنه حيدعمه، بس بعدين حول دعمه وراح دعم هيلاري كلينتون. وقتها طبعاً تدهورت العلاقة وتبادل الثنائي تصريحات هجومية ضد بعض. وفي 2024 كيومن دعم كمالا هاريس في الانتخابات، وهذا خلى ترامب يشن عليه هجوم كلامي. لكن بعد ما تم انتخاب ترامب دخلت علاقتهم منحنى جديد، وهو الشراكة والتعاون، واللي آخر مثال عليها الفعالية هذه اللي حضروها أمس مع بعض. كل هذا التاريخ خلى الصحفي يقول لترامب أنه رائع رؤيتك أنت وكيومن على المسرح، وترامب زي عادته ما خلاها، ما حطها في قلبه وسكت عليها، قال له أنه كيومن غلط غلطة كبيرة بدعم كمالا هاريس، ودار حتى وطالع فيه وكأنه يبي يشوف تأثير تعليقه عليه كيف حيكون على الملياردير. طبعا كيومن بالناحية تضحك من قلبه زي ما شفته على تعليق ترامب، ولما جاء دوره يتكلم حكى بكل براغماتية عن الشراكة المميزة وسعادته بالعمل مع الرئيس ومبادرة. ومن ترامب ننتقل لخبر عن نائبه جي دي فانس. كان في زيارة لأحد المصانع في ميزوري، وخلال كلمة له في الزيارة ابتعد شوية عن الموضوع وتكلم في قصة تانية لفتت الانتباه.
1: Danny, that is a nice blazer, man. If you Eric knows if you wore that blazer into the Oval Office, the President of the United States would take special note of you. I will tell you that the President, he will note if you're not wearing, if you're wearing anything other than a solid navy blue jacket. And I learned this the hard way, not just that, but you know, he likes more conservative dress. I learned this the hard way last year because it's tradition for the Vice President to welcome the Irish Prime Minister every St. Patrick's Day. So we do this big thing at our house at the Naval Observatory, and then we do a meeting at the Oval Office. And I decided to wear my shamrock shot socks to welcome the Irish Prime Minister. And we're sitting down in front of God and everybody and probably 100 TV cameras on a live press conference. And the president starts his remarks, and then he looks over and says, "What is going on with those socks?"
0: جي دي فانس هو بيتكلم يعني شاف قدامه وزير خارجية الولاية لابس جاكيت أحمر، فعلق على الموضوع وقال له أنه حلو الجاكيت بس لو كنت في البيت الأبيض ما كنت حتفلت من لسان الرئيس اللي بيعلق على أي شيء غير كلاسيكي في اللبس. وقال له أنا شخصياً تعلمت هذا الدرس السنة الماضية، وحكى إيش صار معه وقتها. المناسبة اللي تكلم عنها فانس هذه صارت في مارس 2025، وقتها كان الرئيس فانس في المكتب البيضاوي بيستقبلوا رئيس الوزراء الأيرلندي. وجي دي فانس يعني كلافتة لطيفة، يعني لبس سوكس أبيض عليه نبتة الشمروك اللي هي دي معروفة أنها أيقونة ورمز لأيرلندا. طول الإيفنت يومها وترامب عيونه في رجول فانس. طيب خلينا الآن نشوف هذا من وقت الإيفنت، وطبعا يعني فانس بيتكلم وتلاحظوا أنه مثلا ترامب عيونه تصير تنزل تحت عند رجول فانس، وكرر الموضوع كذا مره، يعني ثاني الان بيتكلم يرجع طالع ثاني على تحت، خلاص يعني هو شايف من اول الموضوع فكان لازم يعني كذا يرجع ويعلق عليه. ما اكتفى يتفرج عليه بس، ترى لما جاء ترامب بيتكلم ما فوتها وراح علق على الموضوع.
2: And by the way, I have to speak of inflation. I love these socks. What's with these socks?
1: It's an honor of the T-shirt.
2: I'm trying to stay focused, but I'm very impressed with the VP's socks.
0: وعلى ما يبدو كلام جي دي فانس عن ترامب وحبه لللبس الكلاسيكي صحيح جدا، لأنه ترامب بنفسه كان ذكرنا في هذا الموضوع من أيام لما نعلق على بدلة الرياضة اللي لبسها روبيو في الرحلة للصين واللي قال أنه فيها بيقلد مادورو. فترامب لما نعلق عليها قال له أنه روبيو كان شكله أنيق، وقال أنا ما ألبسها بس على روبيو كانت كويسة. نبقى في الشأن الأمريكي ومقطع آخر عامل ضج الساعات الماضية. فأمس اكتشفنا موهبة جديدة لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، وهي التقليد.
3: President Trump told me when he first offered me this job, he said, Pete, you're gonna have to be tough as shit. Sorry.

فعليا فاجأ الحضور وكل اللي شافوا الفيديو بأنه مقلد رهيب. فاصل ونعود.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا من جديد. أعلنت وزارة الصحة الأمريكية عن وفاة شخص في كولورادو بسبب إصابته بفيروس هانتر، وهذه إصابة ما لها أي علاقة بالسفينة الموبوءة أو المصابين فيها أو المخالطين لهم. فبحسب وزارة الصحة الأمريكية، عادة في هذا الوقت من السنة بتنتشر الإصابات بفيروس هانتر في الولاية. الوفاة والإصابة هذه بتضاف لعشرات الإصابات اللي أعلن عنها سابقا من أفراد السفينة الموبوءة وحتى المخالطين لهم. ورغم زيادة الإصابات، لكن منظمة الصحة العالمية مستمرة في تطميناتها أنه تفشي الفيروس ما بيعني تحوله لجائحة، وأن الموضوع مجرد أزمة وحتعدي. وفي الوقت اللي العالم بيتابع فيه أخبار هانتر، ظهر لنا إيبولا من جديد، الفيروس اللي سبق وتفشى من قبل وتمت السيطرة عليه. راجع الآن، والصحة العالمية أعلنت تفشي في إيبولا والكونغو، وآخر أرقام الصحة العالمية بتتكلم عن أكثر من 130 وفاة و500 إصابة. الأرقام هذه كلها وكل شوية بتتغير يعني، والصحة العالمية أمام سرعة زيادة الأرقام أعلنت حالة طوارئ دولية في الكونغو وأوغندا، وقالت إنها قلقة وحذرت من سرعة وحجم انتشار الفيروس. وتم الإعلان كمان خلال الساعات الماضية أنه بين المصابين في الكونغو مواطن أمريكي، والحكومة الأمريكية نقلته الألمانية لتلقي العلاج، ونقلوا معاه 6 مخالطين له من جنسيات غير معروفة لم تتأكد حتى الآن إصابتهم. وقالت وسائل الإعلام أنه طبيب وأصيب بالفيروس أثناء علاجه لمرضى مصابين فيه. ترامب انسأل عن الموضوع وعلق وقال إنه قلق بشأن تفشي الفيروس وبيتابع الموضوع. ولاحقا الخارجية الأمريكية دعت مواطنيها بشدة لعدم السفر للكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان. وعلى فكرة اليوم انطلقت أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، ومدير المنظمة في كلمة الافتتاحية تكلم عن موضوع تفشي إيبولا. ومع أنه أصلا هانتا وإيبولا مو على أجندة الجمعية العمومية، لكن الأخبار الأخيرة فرضتهم بالغصب، وتم الإعلان عن عقد اجتماعات خاصة لمناقشة الوضع حولهم. وبالتزامن مع كل المستجدات هذه، طلع لنا اليوم تقرير من المجلس العالمي لرصد التأهب للأوبئة. هذا مجلس مستقل بيرصد جهوزية العالم للأوبئة. طلع تقرير للمجلس بيقول إنه العالم خلاص ما عاد قادر على مواجهة تفشي الأمراض المعدية ومخاطرها، وأن الفيروسات مو بس انتشارها صاير أكثر شيوعا لكن كمان أكثر فتكا، ومخاطرها بتتجاوز الخطط اللي حاطتها العالم استعدادا لها. وقالوا من الآخر العالم ليس في أمان أمام هذه الفيروسات والأمراض المعدية. للحديث أكثر عن الموضوع معنا من لندن دكتور بلال زعيتر، مستشار في علم الأدوية واللقاحات ومحاضر دولي في الأمن الدوائي وسلسلة التوريد الطبية. أهلا فيك معنا. يعني إذا نرجع للتقرير الكارثي هذا، أنه بيقول أن العالم غير قادر على مواجهة تفشي الأمراض المعدية ومخاطرها، هذا الكلام صحيح؟

0: العالم غير قادر، خلاص وصلنا لهالمرحلة؟
1: مساء الخير أخت سارة، وتحياتي لك ولمشاهدي قناة العربية في كل مكان. طبعا هناك فرق بين غير مستعد، يعني من ناحية القدرة، يعني لا يوجد، يعني مرت البشرية يعني في حوالي 10,000 سنة من التاريخ المسجل بالعديد من الجائحة، يعني حتى أنه يقال أنه في كل قرن توجد جائحة كبرى، يعني كل الجوائح يعني السابقة لم تقضي على البشر. يعني أكبر جائحة مرت في البشرية هي جائحة الطاعون الأسود، يعني والتي قضت على 1/3 سكان القارة الأوروبية مثلا، يعني أنه شخص من كل 3 أشخاص يعني توفي بسبب هذه الجائحة، ومع ذلك البشرية استمرت. ولكن
0: بس ما
1: يعني
0: التقرير كمان بيقول انه صارت اكثر فتكا، يعني يمكن هذيك المرة الثلث، المرة هذه تنجح في النص او اكثر.
1: بمعنى أنه يعني الكلام هو أنه نحن في حالة تعايش مع يعني الكائنات الحية المجهرية، يوجد بعض التفشي هنا وهناك. في تاريخنا المسجل البشرية لم تتمكن من القضاء إلا على فيروس واحد فقط لا غير، ألا وهو يعني مرض الجدري الذي اختفى تماما. باقي الأمراض هي موجودة، يعني مثلا الكوليرا كانت مشكلة كبيرة فيما مضى، ولكن الآن يعني لم تعد بتلك الخطورة مع يعني اكتشاف المضادات الحيوية. ولكن بين الفينة والأخرى في بعض الأماكن نسمع بتفشي للكوليرا. الإيبولا يعني الذي تحدثتم عنه في التقرير اليوم هو يعني موجود منذ فترات قديمة، ولكن يعني يوجد له موجات تفشي في منتصف
0: أي.
1: التسعينات، يعني
0: طب
1: كان
0: إذا
1: هناك
0: ليش
1: تفشي
0: التقرير
1: كبير.
0: يعني يا دكتور بلال بيقول إنه لا، أصبح انتشار الفيروسات أكثر شيوعا وإنها صارت أكثر فتكا؟
1: طبعا الفيروسات بطبعها يعني كائنات متحورة. التقرير هذا يقرع يعني أجراس الخطر أو يدق
0: أوكي
1: جرس الإنذار، يقول
0: طيب
1: أنه إذا لم نتعاون يعني مع بعض بشكل أفضل من ناحية أولا التوزيع العادل للقاحات، ثانيا يعني سحب تمويل منظمة الصحة العالمية. طبعا ربما يعني لا يدرك الجمهور أن الولايات المتحدة بمجرد استلام ترامب للرئاسة انسحبت من
0: صح،
1: منظمة
0: انسحبت،
1: الصحة
0: وهي
1: العالمية.
0: يعني أكثر شخص، أكثر دولة بتدفع.
1: بالضبط. فبالتالي أصبحت يعني نصف ميزانية منظمة الصحة العالمية كان يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي عندما يعني نقوم، عندما الكل يتصرف بشكل أناني، بمعنى أنا ومن بعد الطوفان، أنا يهمني حماية حدود بلدي يعني من دخول الأمراض، ولا يهمني أن تتفشى الأمراض خارج حدودي. فبالتالي هذا التفكير يعني الأناني هو الذي ما يجعل الفيروسات أكثر فتكا. أما إذا تعاون يعني الجميع و يعني أصبح لدينا نظام عالمي لرصد الأوبئة، وهو موجود حاليا، ولكن يعني تعاون أكثر من ناحية التوزيع العادل للقاحات. يعني ليس من المنطق مثلا أن تحصل يعني أوروبا و يعني على الكمية الأكبر من لقاحات مرض الإيبولا مثلا وهو متفشي في أفريقيا. يفترض أن 99% من الكميات الموجودة من الأدوية الأبولة تذهب لقارة أفريقيا،
0: ايوه، بس
1: ولكن
0: مثلا
1: الجميع
0: هذه
1: يتصرف
0: دكتور
1: بأنانية.
0: بلال، يعني بس هذه قضية فعلا كبيرة وكثير ناس بيتكلموا عنها، بس ما كمان الأنظمة الصحية في هذه الدول ما بتعمل على طبعا رعاية مواطنيها وما إلى ذلك وتأمين حاجيات مواطنيها، ففي مشكلة كبيرة في هذه الدول من ناحية الأنظمة الصحية فيها، فوقتها إيش الحل يعني؟
1: الحل هو دعم الدول الفقيرة التي يوجد فيها أنظمة صحية يعني متخلفة إن صح التعبير، أو قليلة التمويل. نساعدها، لأنه إذا حصلت جائحة وتفشي، ونحن الآن نعيش في عالم انتشر فيه السفر
0: حينتقل.
1: وكذا، فبالتالي من هذه الدول الفقيرة قد تكون مصدر لأوبئة تصيبنا جميعا. يعني هذه النقطة المهمة، أن هناك بلدان في أفريقيا وبلدان يعني في حوض الاستواء طبيعة أجواءها يعني مهيئة أكثر لظهور فيروسات خطرة، ومع هذا العالم الصغير الذي ينتقل فيه الجميع بسهولة أصبح حصر الوباء

0: في بقعة جغرافية معينة أصعب يعني بكثير مما كان عليه في السابق. فيما مضى يعني كانت البشرية لا تتنقل كثيرا،
1: ايوه
0: فبالتالي كانت كثير من التفشيات تموت في موقع في حيزها الجغرافي ولا تنتشر، لكن حاليا هذه هي الصعوبة.
1: نعم. طيب يعني نقدر نقول من كلامك انه التقرير تحذيري اكثر منه يعني تقرير نجلس يعني ننهار بسببه.
0: 100%. يعني أحيانا يعني في كثير من الحالات عندما تريد أن تصنع تغييرا عليك أن يعني تطرح الحقائق كما هي، وهناك قليل من المبالغة إن صح التعبير يعني في جعل الخطر أكبر، ولكن يعني الخطر قائم ولكنه ليس خطرا محدقا،
1: أكبر.
0: والبشرية يعني لا يوجد لغاية الآن لا الإيبولا ولا الهانتا فيروس ولا أي تفشي آخر مرشح أن تصبح جائحة عالمية، ولكن هذا لا يعني أنه من الممكن أن يتطور فيروس كما تطور فيروس يعني السارس كوفيد 19، يعني أنه تطور من فيروس آخر وأصبح جائحة عالمية، ولكن حتى هذه اللحظة الأمور مطمئنة والجميع تحت السيطرة، ولكن
1: يلا.
0: إن لم يحصل مزيد من التعاون فهناك يعني جوائح جديدة في الأفق، والتاريخ علمنا أن البشرية ليست بمأمن عن الأوبئة والأمراض.
1: نعم، يلا على خير إن شاء الله، يعني
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله على خير
0: يعني
1: يعني.
0: يقال أنه المرض موجود، ولكن
1: أيوة
0: يعني كيف أنت تتعايش مع احتمالية المرض مثل ركوب الطائرة، يعني بمعنى أنه يعني هناك احتمالية قليلة جدا أن يحدث هناك حادث في الطائرة،
1: لا يا
0: ولكن
1: لطيف،
0: هذا
1: لا
0: لا
1: شوف
0: يعني
1: يعني الدكتور بلال انت بدأت تلعب على كل الاشياء اللي بتفزعني، الامراض، الفيروسات، جبت لي سيرة الطيارة، كل الامور اللي تسبب لي فعليا رعب يعني. ف
0: ولكن يعني الجميع يركب الطائرة
1: صح
0: والجميع يعني
1: نركب الطائرة يعني مع
0: الاحتمالات
1: خلينا نقول
0: موجودة.
1: مع اشياء مساعدة للتهدئة، ولكن بنشكرك جدا على المداخلة هذه، وان شاء الله يعني كل الامور تكون تمام. كان معنا من لندن دكتور بلال زعيتر، مستشار في علم
0: تحياتي.
1: الادوية واللقاحات ومحاضر دولي في الأمن الدوائي وسلسلة التوريد الطبية. في محافظة الشرقية في مصر، ركاب ميكروباص أنقذوا طفلة من الاختطاف بعد ما اشتبهوا في الست اللي معاها، وكله توثق بالصوت والصورة.
2: تبع مين انت؟ تبع مين؟ بس ما تخافش خلاص، انا وديته مشطول للخبيث. هات البت دي قدام، هات
3: قوم تعالي انا اهو،
2: انا وديته مشطول. تعال
3: تعال اسمك، طلع حالك، طلع حالك قدام، بعد اسمك، بعد اسمك، تعالى يا حبيبي.
2: حافظ رقم ابوكي؟ حافظ رقم ابوكي؟ ولا امي؟
3: انت عارفه ده؟
2: تعالى ما تخافش.
4: طب والنصيبه اللي جوه دي؟
2: انا هوديها
4: ووكيلك ربنا.
2: والله
4: واللي جوه دي انت هتسيبوها؟
2: فين؟
4: اللي جابتها دي؟ دي اللي جابتها.
2: عايزنا سلمها؟ سلمها.
4: السلامه. ايوه
2: سلمها.
4: لا يا عم انت جايبها من ايه؟ هتعملي بقى ايه؟
2: ما هنسلمها، هناخد الطفله معانا.
5: لا ما تسلمهاش
3: دي، هتعملها مشاكل.
4: بتداري وشك ليه؟ بتداري وشك ليه؟ بتداري وشك ليه؟
5: تاخد العيال تعمل جوه ايه؟
2: سلمها يابا، انت هتسيبها يا غيرها.
4: افتح يلا، افتحي افتحي. بتداري وشك ليه؟ انت خطفاها ليه؟ هتوديها فين؟ انت خطفاها ليه؟ انت خطفاها ليه؟ هتوديها فين؟
2: ما تمدش ايدك
4: عليها. انت هتوديها فين يا ولية؟ انت حرام عليك وعلى اللي جابك.
2: ما تمدش ايدك عليها.
4: هو انت عارف اولادها فين دلوقتي ولا ابوها فين؟ هو انت ضامن ابوها بيعمل ايه دلوقتي ولا امها؟
1: الطفلة اسمها حبيبة، وفي الصف الرابع ابتدائي يوم الحادثة خلصت امتحانها وكانت ماشية رايحة السوق عشان تقابل والدتها عشان تشتري لبس العيد. وقتها ظهرت الخاطفة في وجهها وعملت عليها فيلم إنها صاحبة أمها، وإنه الأم قالت لها إنه تروح معاها، وفعلا البنت راحت معاها، ولكن الخاطفة صارت تلف فيها بلا هدف، يعني شوية في توك توك وشوية أخذتها المسجد، بعدين ركبوا الميكروباص وطلع، وطول الوقت جالسة بتحاول تقنع البنت إنه تشيل الحلق الذهب اللي لابسته، بس البنت رفضت. ولما كانوا في الميكروباص ووقت دفع الحساب، الركاب حسوا انه الطفله مرتبكه وخايفه، خاصه وانه لما سالوها فين رايحه، الطفله قالت اسم السوق اللي كانت رايحته مع والدتها، والميكروباص رايح اصلا مكان ثاني تماما يعني. وكده انكشف الموضوع وانقذوا البنت.

السلطات ضبطت السيدة وحققت معاها وفعلا اعترفت أنها خطفت البنت طمعا في الحلق، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق. والمفاجأة اللي انكشفت في التحقيقات أن الست لها سوابق جنائية وسوابق في الخطف والسرقة برضو. في 14 ديسمبر 2024 توفي رجل الأعمال الإسباني إيزاك أنديك، مؤسس شركة الملابس الشهيرة مانجو. الرجل كان واحد من أبرز رجال الأعمال في عالم الموضة والأزياء، وقصة نجاحه كان بيضرب فيها المثل، فهو حول مانجو من مشروع ومحل صغير في برشلونة لإمبراطورية عالمية بتنافس أكبر العلامات التجارية. وخبر وفاته كان صادم، خاصة بسبب كيفية الوفاة. فأنديك اللي وقتها كان عمره 71 سنة كان في رحلة مشي في منطقة جبلية قرب برشلونة، وكان معاه ابنه الأكبر جوناثان اللي هو بيشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في مانجو. وكان الابن شاهد على الحادث المأساوي وشاف والده هو بيسقط من ارتفاع 150 متر ووفاته. وقتها الشرطة فتحت تحقيق وقفلته بعد أسابيع واعتبرت الحادث عرضي. وجوناثان اللي عمره وقتها كان 43 كان الشاهد الوحيد على الحادث. لكن على مدار السنوات الماضية الشرطة أعادت فتح التحقيق أكثر من مرة، آخرهم في أكتوبر الماضي، والسبب تضارب أقوال جوناثان عن اللي صار يومها. ومن وقتها الشرطة بتقول إنها بتحقق في جريمة قتل محتملة. واليوم وفي تطور درامي في القصة، أعلنت شرطة كاتالونيا القبض على جوناثان للاشتباه في تورطه بوفاة والده، وأنه بيخضع حاليا للتحقيق. وصحف أسبانية نشرت تقارير بتتكلم عن توتر في علاقة الأب وابنه من قبل الوفاة، وروايات عن خلافات بينهم حول إدارة الشركة ومستقبلها. أما المتحدث باسم العائلة وبعد اعتقال جوناثان فقال أن الأسرة واثقة من براءته، وأن هم من الأول متعاونين مع التحقيقات وحيستمروا في التعاون. وللمعلومية مؤسس مانجو عنده غير جوناثان بنتين، وهم يعني الأولاد كعائلة بيملكوا 95% من شركة مانجو، بينما 5% الباقية بيملكها الرئيس التنفيذي اللي جاء بعد وفاة إيزاك وهو توني رويست. داخل أي مدينة ملاهي في العالم في ألعاب خفيفة كده للناس اللي ما تحب المغامرات كثير، وفي ألعاب اللي هي أدرينالين ورعب وكده يعني. طيب في ركاب في مدينة ملاهي في أوزبكستان ركبوا لعبة على إنها عادية ما فيها شيء يخوف أبدا يعني، بس بعدين الظروف تدخلت وصارت اللعبة مرعبة جداً.

اصلا اللعبه هذه بايخه اصلا، هي معروفه صح وبنشوفها في كل ملاهي العالم، والمفروض انها يعني عاديه اوكي ترتفع فوق كثير، لكن المفروض انه ما فيها شيء مرعب يعني، بس ما بتتشقلب مثلا يعني. بس يبدو يومها الرياح كانت قويه جدا، فالكبسولات بدات تتمايل يمين وشمال زي ما شفتوا. هو من أوزبكستان لأمريكا، في تكساس انقطعت الكهرباء عن لعبة قطار الموت الشهيرة في مدينة ملاهي سيكس فلاجز الشهيرة. الركاب إيش صار فيهم؟ علقوا في الهواء، الركاب علقوا على ارتفاع 80 متر، وجاءت فرق الإنقاذ وبدأت مهمة إنزال الركاب واحد واحد، نفر نفر.

0: Six Flags makes people walk 65 meters in the air. I'm getting money.
1: أعلنت شركة سناب رسمياً إطلاق أكاديمية ماهر من سناب، وهي مبادرة تدريبية سعودية هدفها تطوير المواهب التسويقية ودعم نمو التسويق الرقمي في المملكة. البرنامج انطلق فعلياً بأول دفعة بتضم 50 متدرب من مؤسسات رائدة بينهم الهيئة السعودية للسياحة وطيران الرياض، مجموعة STC، زين ووزارة الثقافة. المتدربين حيأخذوا 16 ساعة تدريبية على مدار 4 أسابيع، وفي النهاية بيحصلوا على شهادة معتمدة. والبرنامج على فكرة برنامج هو الأول من نوعه لتطوير المواهب التسويقية والارتقاء بمنظومة التسويق الرقمي في المملكة. واليوم سناب في ضيافتنا عشان نتكلم أكثر عن أكاديمية ماهر، فبينضم إلينا في الاستوديو عبد الله الحمادي مدير عام سناب في السعودية. أهلا فيك معنا.
2: أهلا وسهلا سارة، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام. يعني الفكرة لما واحد يسمع عنها مرة رهيبة، بس اشرح لنا كده بالكلام العادي إيش تسوي هذه الأكاديمية؟
2: أنت سارة إذا تذكرين تقريبا صار لنا الحين قرابة سنتين راح نحتفل بافتتاح مكتب سناب في المملكة العربية السعودية.
1: صح صح صح.
2: احنا لما فتحنا المكتب الغرض من فتح المكتب كان ان نسهم في حركة النمو والتطور اللي تشهد المملكة تحت رئية سمو سيدي ولي العهد. فلما خضنا هذه السنتين تقريبا شفنا ان في السوق طلب على مهارات تسويقية تواكب التغير اللي قاعدين نشوفه في الاقتصاد الرقمي والطلب في التسويق الرقمي، وبالإضافة لذلك في شح في المواهب اللي قاعدين نشوفها في السوق. الشح لأن السوق السعودي بشكل كبير ظل يعتمد على المواهب الخارجية، مش المواهب اللي تنمو في السوق نفسه.
1: أيوة.
2: فأنت إذا تذكرين في الافتتاح أطلقنا برنامج تدريب الخريجين. هذه اليوم إطلاق أكاديمية ماهر امتداد لهذه الاستراتيجية، أن سناب شات تبي تلعب دور أكبر في الإسهام في تطوير الكفاءات السعودية اللي متواجدة في السوق بحيث تواكب طموح السوق تحت رؤية 2030. وبالإضافة لذلك احنا نسهم بدور بحيث ان نعرف المواهب اللي موجودة في المملكة على احدث التقنيات اللي يتم استخدامها.
1: أي. ما هنا الواحد ممكن يقول لك انه طب مثلا ايش يفرق عن شخص مثلا راح بيدرس مثلا تسويق رقمي في مثلا جامعة ولا مكان، ليش هنا الأكاديمية ممكن تعطيله شيء اضافي يضيفه على دراسته مثلا؟
2: لان اول شيء احنا البرنامج اللي طورناه كامل باللغة العربية، يعتبر واحد من البرامج النوعية الفريدة اللي تعتمد على اللغة العربية كشكل أول. ثاني شيء البرنامج يعتمد على التطبيقات الفعلية، فأحنا ما قاعدين نتكلم عن شيء نظري بل عن تطبيقات فعلية احنا نستخدمها في يومنا. والشيء الثالث بالإضافة لذلك وتيرة التطور اللي شفناها في التسويق الرقمي خلال السنتين حتى اللي فاتوا وتيرة متسارعة جدا. يعني احنا في حياتنا اليومية استخدامنا للذكاء الاصطناعي، استخدامنا للتطورات التكنولوجية نقدر نشهدها بشكل فعلي في الطريقة اللي نخوض بها حياتنا، ما بالك في التسويق الرقمي اللي بحيث التطور في التكنولوجيا صار متسارع بوتيرة جدا عالية. وبالإضافة لذلك لما تأخذين هذه وتضعينها في الواقع السعودي في واقع الاقتصاد السعودي والطموح والشركات الناشئة اللي نشوفها، نشوف أن في فجوة قاعدة تنمو بشكل متسارع وفي دور للشركات الخاصة اللي متواجدة وعندها مقرات برا المملكة أن تلعب دور في سد هذه الفجوة، وفي بالإضافة لذلك وإثراء المحتوى والمهارات اللي موجودة.
1: وطبعا سناب يعني كمنصة يعني فاعلة جدا خصوصا هنا في السعودية تبغى أنه الاستخدام يكون عليها، فيعني تعاون مشترك يعني بيكون جميل. طيب أنتوا الآن اخترتوا من شركات وجهات حكومية يعني وأخذتوا في الأكاديمية وكذا، ممكن واحد هو بيتفرج يقول لك أنه طب يعني مثل الناس العاديين إذا حابين يتعلموا هذه المهارات لأنها برضو وسيلة كسب ممتازة. أكيد. يعني
2: طموحنا طبعا أننا نبي نوصل هذه المهارات وهذه الإمكانيات لأكبر عدد. طبعا ما رح نقدر كشركة أن نكون وحيدين في هذا المجال.
1: صح.
2: بالعكس نحب نتعاون مع معظم مع عدة جهات حكومية. واحد من هذه الأمثلة هو غرفة الرياض اللي التجارية اللي وقعنا معها مذكرة تفاهم، بحيث أن حتى الشركات الناشئة اللي موجودة أو مسجلة في غرفة الرياض تقدر تستفيد من هذه الخبرات ونقدر بالتعاون

0: بالتعاون مع هيئات مثل غرفة الرياض أن نوسع هذه المعرفة لأكبر عدد من الناس المهتمين في المملكة.
1: أيوة. لو نقول يعني الأساسيات اللي مثلا الأكاديمية بتقدمها، يعني إيش تكون المهارات الأساسية للواحد ممكن يأخذها من هذا يعني مثلا الكورس؟
0: حلو. احنا نبتدي اول شيء باساسيات التسويق من ناحية كفهم كيفية وضع استراتيجية تسويق، تبتدي من ما اللي يسمونها بالانجليزي upper funnel. فانت تبتدين من معرفة تعريف المجتمع بالسمة لغاية الوصول لتحقيق مكاسب مادية بناء على حملاتك الاعلانية.
1: أيوة.
0: فهذه الاستراتيجيات في البداية، الخطوة الاولى ان فهم كيفية وضع هذه الاستراتيجية. الخطوة الثانية فهم كيفية استخدام الادوات اللي توفرها المنصات التكنولوجية في تطبيق هذه الاستراتيجية.
1: أيوة.
0: احنا اللي شفناه في التسويق الرقمي من تطور كبير خلال السنوات اللي فاتت، أصبح هذه الوسيلة يعني وسيلة فيها علم وفيها خصائص قاعدة تتطور يوم عن يوم.
1: والناس بتكتشف أحيانا شركات أشياء قبل الشركات نفسها اللي بتعملها، بيكتشفوا خصائص وطرق للاستفادة منها. طب الآن بعد هذه الخطوة إيش عندكم كمان إن شاء الله خطوات؟
0: إحنا إن شاء الله يعني استراتيجيتنا المظلة الكبرى أن نسهم في التطور اللي قاعد تشوفه المملكة العربية السعودية. نبتدي في مجال التسويق، لكن بالإضافة لذلك صناع المحتوى والشركات الناشئة مجموعتين احنا قاعدين نركز عليهم بشكل أيوة. كبير. راح إن شاء الله نوسع مجلس صناع المحتوى اللي افتتحناه ونركز على كيفية تمكين صناع المحتوى في دخول في عالم التسويق الرقمي بشكل أكبر. صح. بالتعاون مع سناب شات، بحيث أن أنا كصانع محتوى حتى لو كنت ناشئ في هذا المجال تكون عندي وسائل أن تساعدني على الوصول. مثل ما أنت عارف اليوم صناعة المحتوى صارت بعد مجال واسع،
1: وصراحة سناب شات من أكثر الشركات اللي بتشتغل بشكل يعني لصيق مع صناع المحتوى في أنه إيش كيف يتطوروا وكيف كده. بشكرك دائما على وجودك معنا وكل التوفيق لكم. طبعا كان معنا في الاستوديو عبد الله الحمادي مدير عام سناب في السعودية. مشاهدينا في أمان الله.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى،
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
10: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية

0: صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: They want to have a nuclear weapon to blow up the Middle East and to blow up, frankly, the world. It's not going to happen.
1: Mr. President! ترامب يتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سواء باتفاق أو بالقوة، ويقول إنه أجل قراره قبل ساعة من الهجوم. الدفاع الإماراتية تعلن بأن جميع المسيرات التي جرى اعتراضها خلال 48 ساعة الماضية جاءت من العراق. قتيل وجرحى بانفجار قرب مقر تابع للدفاع السوري في دمشق، والسلطات تفكك عبوة ثانية في المنطقة. بعد أيام من زيارة ترامب، بوتين يصل الصين ويؤكد بأن التحالف مع بكين ليس موجهاً ضد أي جهة.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من قرار استئناف الضربات ضد إيران قبل أن يؤجله بعد اتصالات من السعودية وقطر والإمارات. وقال ترامب أنه لن يمنح الفرصة لإيران للإساءة وإساءة التصرف كما فعل بايدن وأوباما بحسب تعبيره. كما شدد على أن أمريكا ستحول ضد امتلاك إيران للسلاح النووي سواء بالاتفاق أو بالقوة، مشيرا إلى أنه لا يشك في أن إيران لو امتلكت سلاح نووي ستهاجم دول الجبار.

0: ready to attack. Are I didn't you? Tell them. I never tell anybody when.
1: You're in constant contact.
0: I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say we were. I was an hour away from making the decision to go today, and we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And I had made the decision.
2: إلى ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على صلة في إيران، ووفقا لبيان الوزارة فإن العقوبات طالت 12 فردا معظمهم إيرانيون إضافة ل 29 شركة و 19 سفينة وناقلة نفط. وذكرت الخزانة الأمريكية بأن المشمولين بالعقوبات قاموا بتسهيل بيع النفط الإيراني وتمويل أنشطتها. وفي حصار إيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها أجبرت 88 سفينة تجارية على تغيير مسارها امتثالا للحصار البحري المفروض على إيران، وأكدت استمرار مشاركة حاملة الطائرات لينكولن في تنفيذ هذا الحصار. من البيت الأبيض تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، يعني هل نتوقع بأن تبقى حالة اللا سلم واللا حرب، أم هناك مفاجآت ممكن أن تحصل بالأيام المقبلة؟
3: حسب ما قال الرئيس ترامب أنه قرر أن يؤجل هذه الضربة إلى إيران، لكنه أيضا هدد بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فالعمليات العسكرية ستعود مرة أخرى. وبنفس السياق الذي قال فيه بأنه طلب من وزير الحرب بيت هيكسيت ورئيس هيئة الأركان بأن يتوقفوا عن توجيه هذه الضربة، قال أيضا بأن الجهوزية عالية، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فالقوات الأمريكية مستعدة للعودة إلى القتال. إذن الرئيس على الأقل يريد أن يعطي فرصة للتفاوض، يعول كثيرا على المفاوضين الباكستانيين، ويرى بأنه قد يكون هناك رد جيد من إيران كما قال، وهناك فرصة جدية. لماذا؟ لأنه كما يقول البيت الأبيض منذ أسابيع في الواقع بأن هناك انقسام كبير في القيادة الإيرانية، وبالتالي سيكون صعب التوصل إلى ربما موقف موحد. ومن هنا الرئيس يقول بأنه جزء من هذه العمليات هو أيضا اتصال من الحلفاء في الخليج الذين قالوا له بأنه كما هو ذكر لنا وقال لنا بأنه طلبوا منه أن يعطي الدبلوماسية فرصة. لكن أيضا هناك تقارير تقول بأن البنتاغون نفسه أخبر ترامب بأنه هذه الضربات قد لا تؤدي إلى نتائج يمكن أن تغير من المعادلة، بمعنى قد لا تجبر إيران أيضا على التفاوض. على كل الأحوال الرئيس يستخدم العصا والجزرة طوال الوقت، يهدد ثم يتراجع حتى يعطي كما يقول البيت الأبيض المفاوضات والحل الدبلوماسي الذي يفضله هو فرصة بدلا من تدمير إيران بشكل كامل.
2: طب نادية، هل هناك أي تعليق من المسؤولين الأمريكيين أو من البيت الأبيض حول التقارير التي تتحدث عن قدرات إيران، أتحدث عن الصواريخ البالستية بأنها أعادت التسليح، أعادت التجهيز، وبأنها بوضع يعتبر جيد جدا الآن بعد كل الضربات التي كانت قد يعني سدت الطريق إلى ما يعرف بالكهوف، ويعني الأماكن المحصنة التي كانت تطلق منها الصواريخ؟
3: طبعا الرئيس يقول بأنه كل ما تنقله نيويورك تايمز أو سي إن إن أو كل محطة أمريكية تقول بأنه إيران بالفعل عادت إلى التسلح هي تنقل أخبار مضللة وزائفة، ويتهمها بأنها حتى غير وطنية، بأنها خائنة. يقول بأن الإدارة الأمريكية والقوات العسكرية قد دمرت قدرات إيران بنسبة 80%، سواء كانت من قدرات نووية أو صاروخية. لكن طبعا ما يقوله الرئيس قد يختلف معه المحللين والمراقبين، وخصوصا هذه التقارير التي تظهر. الشخص الذي دافع عن الرئيس هو الجنرال الأدميرال كوبر، عندما شاهد في الكونغرس وقال دعم البيت الأبيض وقال بأنه غير صحيح وبأن قدرات إيران تراجعت بشكل كبير جدا. ومن هنا التركيز الآن كما يقول البيت الأبيض هو على أن إيران تراجعت قدراتها لعشرين سنة إلى الوراء، حتى لو كان هناك مفاوضات وهذه المفاوضات يمكن أن تكون تفضي إلى نتائج، هذه لا يمكن قياسها بما حدث في السابق، بمعنى بأنه المقارنة مع اتفاق أوباما كما يقول الرئيس هو غير منصف على الإطلاق. لا مقارنة، لأنه يأتي بعد الضربات العسكرية وبعد تدمير قدرات إيران وبعد سيطرة الولايات المتحدة على الأجواء الإيرانية وكذلك تدمير الأسطول البحري الإيراني.
2: نعم.
3: على الأقل هذا هو الخط الرسمي في البيت الأبيض. هذا لا يعني بأنه

0: تحقيق أو أنه صحيح، لكنه هذا ما يؤكد عليه الرئيس ترامب طوال الوقت. وعلى كل الأحوال بغض النظر، يعني أي شخص يقول بأن هناك قدرات لإيران وأنها أعادت من ترسانتها وأنها قادرة على توجيه صواريخ للمنطقة وتهديد المنطقة، يقول بأن الكلام عاري عن الصحة وبأنه في أي وقت بإمكانه تدمير إيران في لحظة واحدة.
1: شكرا لك من البيت الأبيض مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن بنود الاتفاق المعدل الذي سلمته باكستان أمس إلى واشنطن، ويتضمن بحسب أبادي رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على البلاد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. المقترح يدعو أيضا إلى إنهاء الحصار البحري على إيران، ويشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. المقترح يشمل أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات كما ذكرنا بما فيها لبنان، وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران. إيران تطالب بخروج القوات الأمريكية إذن من المناطق القريبة منها، إضافة إلى دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. وهذا هو إذن كان مضمون المقترح الذي قال نائب وزير الخارجية الإيراني بأنه قدم للجانب الأمريكي. كشفت السلطات الإيرانية للمرة الأولى تفاصيل بشأن إصابة المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي خلال اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة بأنه تعرض لإصابات طفيفة ويواصل تلقي العلاج معزولا.
2: في ظل غياب طويل لافت لأحد أكثر الشخصيات حضوراً في دوائر صنع القرار داخل طهران منذ الضربة الأمريكية الإسرائيلية الكبرى في 28 من فبراير التي استهدفت مجمعاً يضم كبار القادة الإيرانيين، خيم الصمت على المشهد لأسابيع وبات مصير مجتبى خامنئي محاطاً بالغموض. وبين انحسار المعلومات وتضارب الروايات، يكشف مسؤولون لأول مرة تفاصيل الحالة الصحية للمرشد الجديد. وزارة الصحة الإيرانية نفت التقارير التي تحدثت عن تشوه وجهه أو بتر أطرافه، مؤكدة أنه تعرض لجروح طفيفة وسطحية وأنه خضع فقط لبعض الغرز والعلاج في ساقه بعد نقله إلى مستشفى سينا في العاصمة فور وقوع الهجوم، فيما لا يزال خامنئي معزولاً ويواصل تلقي العلاج. كما أفادت مصادر بأن تواصله يظل محدوداً إذ يتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية ويعتمد على المقربين والزوار الشخصيين لنقل الرسائل. لم يظهر المرشد الجديد أمام الإيرانيين ولم يسمع صوته قط، بل تبث أحياناً تصريحات منسوبة إليه إلى جانب مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي. هذا الاختفاء عن الواجهة عزز التكهنات بشأن قدرته على ممارسة مهامه أو اتخاذ قرارات حاسمة، وفتح باب التساؤلات حول مستوى حضوره الفعلي في لحظات بالغة الحساسية. في ثغرة غيابه يحيك قادة خططا لتأمين بقائهم عبر غطاء سياسي، فيما تتحول الحرب إلى عامل يعيد تشكيل بنية السلطة الإيرانية. فمع تآكل البنى التقليدية وتراجع القدرة على إدارة الاقتصاد، تتقدم شبكات الحرس الثوري لملء الفراغ مستندة إلى مزيج من النفوذ المالي والقوة العسكرية والقبضة الأمنية على مفاصل الدولة.
1: للحديث مشاهدينا عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية وكل جديد حول هذه المفاوضات، سينضم إلي المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود أهلا بك. يعني من بعد ما ذكرت قبل قليل حول تقرير نيويورك تايمز عن إعادة تسليح القدرات الصاروخية الإيرانية التي كان قد أعلن الجانب الأمريكي والإسرائيلي بأنه معظمها دمرت ببداية هذه الحرب، اليوم هناك تقارير على أنه هناك إعادة تحشيد لهذه المنظومة. أيضا هناك تصريحات للجيش الإيراني، قائد بالجيش الإيراني يقول بأن إيران ستفتح جبهات جديدة وستستعمل أساليب ومعدات جديدة. ما معنى كل ذلك؟
3: عندما نتحدث عن برنامج الصاروخي الإيراني الذي لا يبدو أين هو موقعه على طاولة المفاوضات لحد الآن، لا أحد يعرف ذلك، هذا التقرير يجعل أن نسلط الضوء مرة أخرى على هذا

0: البرنامج. هذا البرنامج المشكلة التي قد تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحتى أوروبا والدول الإقليمية، بأن البرنامج الصاروخي الإيراني ليست يعني صواريخ استيراد، تم توطين الإنتاج الصاروخي في الداخل. لذا هذه هي المشكلة التي يواجهه الآخرون عندما يريدون أن يأتوا إلى البرنامج الصاروخي الإيراني. أعتقد بأن الأمر في هذا المجال، طبعا خلال الحرب، حتى في حرب يونيو الماضي استطاعت إسرائيل أن تضرب الكثير من قواعد الصواريخ الإيرانية. خلال الحرب الأربعين يوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل، استطاعت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تدمير الكثير من إمكانيات إيران الصاروخية. ولكن عندما يتم توطين هذا البرنامج، أعتقد بأنه بإمكانه أن يعود على أقل تقدير بالمستوى الذي يجعل إيران مرة أخرى تلجأ إلى الصواريخ في أي مواجهة مستقبلية.
1: بهذا الإطار، هناك مسؤول أمريكي بتصريحات أيضا بالساعات الماضية يقول بأنه القدرات الصاروخية الإيرانية نشرت من كهوف عميقة ومنشآت محفورة بجبال الجرانيت، وكان هناك صعب على الطائرات الهجومية بأن تصل إليها، لهذا تم ضرب المداخل. وقال بمساعدة روسية تم إعادة فتح هذه المداخل، تعزيز القدرات الصاروخية ودرس أنماط الطائرات الأمريكية. ومن هنا هناك يعني قلق أمريكي حول موضوع برنامج الصواريخ. برأيك بعد هذه التقارير، هل سيكون بند الصواريخ بند أول لن يتم تأجيله للبحث بفترة لاحقة؟
0: المشكلة ليست مسألة تأجيل أو عدم تأجيل. أنا قلت ليس من الواضح هل سيتم التفاوض حول البرنامج الصاروخي أم لا.
1: لم نسمع شيء عن الموضوع،
0: لأنه لم نسمع من الأمريكان بأنه تم التفاوض حول الصاروخي أو تم التفاوض حول الأذرع في المنطقة. لم نسمع ذلك. هذا الأمر يعني أنا لا أعرف، من خلال الإعلام الأمريكي ومن خلال الإعلام الإيراني، حتى إيران تؤكد بأن التفاوض بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية ينحصر فقط حول النووي. حتى إذا تفاوضت إيران حول مسألة الحصار، مسألة مضيق هرمز، مسألة العقوبات، هذه الأمور كلها مرتبطة بالنووي. أعتقد نحن أمام مثل هذه الحالة. استطاعت إيران مرة أخرى أن تتلقى بعض الدعم والمساعدات لإعادة قوتها الصاروخية، ولكن أكرر مرة أخرى بأنها تلقت ضربات حقيقية خلال الحربين الأخيرين. هذا هو الوضع الحقيقي.
1: طيب، بظل كل هذا ترامب أجل الضربة وقال بأنه أعطى فرصة للدبلوماسية. المسؤولين الإيرانيين خرجوا يتحدثون عن تمسك بالمقترحات التي قدمت للجانب الأمريكي، للتذكير بأنه الرئيس ترامب وصف هذه المقترحات بالقمامة. ما الذي سيغير اليوم من موقف الرئيس الأمريكي ويدفعه إلى الموافقة على هذه المقترحات؟
0: لا أعتقد بأنه يعيدها من القمامة مرة أخرى. هذه هي المشكلة التي نحن نواجه هذه البرنامج. يعني أنا إذا ألقيت نظرة إلى البنود التي أشار إليها قريب أبادي، وهو قريب أبادي هو مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية والدولية، وهو عضو الوفد التفاوضي الإيراني، نرى بأنها مجرد تكرار لنفس الشروط التي أشاروا إليها في السابق. ولكن ما هو أبرز في هذه النقاط تأكيده كثيرا على مسألة العقوبات، الحصار، التعويضات وما شابه ذلك. يبدو بأن المسألة هي رسالة إلى الداخل. لماذا رسالة إلى الداخل؟ لأنه الداخل الإيراني يعاني من مشكلة العقوبات والتي تؤثر على الحياة المعيشية للإيرانيين. لذا هذا التركيز قد يكون جزء منه هو رسالة للداخل. ودون أدنى شك الولايات المتحدة الأمريكية يريدون منها الإيرانيون حتى يقدموا تنازلات بأن تقدم على إلغاء العقوبات، إلغاء الحصار، وحتى أكثر من ذلك. ولا أعتقد بأنه يتحقق بأن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية تعويضات. لا أعتقد ترامب يدفع لأحد تعويضات.
1: هذا أمر صعب قليلا،
0: صعب للغاية.
1: شكرا لك أستاذ مسعود، شكرا على وجودك معنا. تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. روسيا تعلن عزمها إعادة طواقمها إلى محطة بوشهر النووية الإيرانية خلال

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. دعا وزير الخزانة الأمريكي حلفاء بلاده إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتعطيل شبكات التمويل الإيرانية، وأكد بأن مجموعة السبع بحاجة إلى الوقوف معا بكل قوة ضد إيران.
8: The United States targets the financial networks that enemy actors use to perpetrate terror. We trust that your participation here today reflects a readiness to stand with us in full. That will require, for example, our European partners to join the United States in taking action against Iran by designated financiers and unmasking its shell and front companies, shuttering its bank branches, and dismantling its proxies.
7: إذن حذرت وزيرة الخارجية البريطانية من خطر أزمة غذاء عالمية، وقالت إنه لا يمكن تعريض عشرات الملايين لخطر الجوع بسبب ما وصفته باختطاف إيران لممر دولي للشحن البحري.
9: The agricultural clock is ticking and damage is already being done that will affect crop yields and food prices well into next year. As the World Food Program has warned, some 45 million people in the global south are at risk of being pushed into acute hunger this year. The world risks sleepwalking into a global food crisis. And we cannot risk tens of millions of people going hungry because Iran has hijacked an international shipping lane.
7: مشاهدينا، سأذكر بعض العواجل التي ترد على الشاشة الآن عن قائد سنتكوم. مدمرات أمريكية مرت من مضيق هرمز مؤخرا، وقال أيضا بالشهادة أمام الكونغرس بأن إيران أصبحت أضعف بكثير وبكل المقاييس. إذن قائد سنتكوم يتحدث الآن أمام الكونغرس: نحن في وضعية تتيح لنا تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة ضد إيران. إذن كانت هذه آخر التصريحات التي أدلى بها قائد سنتكوم أمام الكونغرس الأمريكي بهذه الأثناء. هذه الصور المباشرة الآن، بحيث نتابع كوبر الآن على الشاشة وهو يتحدث أمام الكونغرس الأمريكي في جلسة مساءلة حول الحرب الإيرانية. إذن قائد سنتكوم الجنرال كوبر: مستعدون لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. نحن في وضعية تتيح لنا تنفيذ عملية عسكرية كبيرة ضد إيران، ومدمرات أمريكية مرت من مضيق هرمز مؤخرا. وقال أيضا بجلسة الاستماع أمام الكونغرس: إيران أصبحت أضعف بكثير وبكل المقاييس. أفادت مصادر للعربية بأن البحارة الإيرانيين الذين اعتقلتهم قوات أمريكية في أبريل الماضي

0: تم نقلهم من سنغافورة إلى إسلام أباد مساء السبت الماضي. وذكرت المصادر بأن البحارة الإيرانيين سيعودون إلى طهران الخميس المقبل على متن رحلة ركاب تابعة لشركة مهان إير الإيرانية من إسلام أباد. أعلنت شركة روس آتوم الحكومية الروسية بأنها ستعيد طواقمها لمحطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية في غضون الأسابيع المقبلة. وقالت في بيان لها أن أعمال التشييد لوحدتين جديدتين في محطة بوشهر سيتم استئنافها قريبا. هذا وكانت الشركة قد سحبت المئات من موظفيها من الموقع بعد اندلاع الحرب في أواخر أبريل. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بأن الدفاعات تمكنت من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة. وذكرت التحقيقات بأنها أثبتت أن جميع هذه المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، ومنها 3 استهدفت محطة براكة للطاقة النووية. قبل ذلك أكدت الحكومة العراقية في بيان حرصها على أمن الدول العربية ومنع أي اعتداءات أيا كان مصدرها، مستنكرة الهجمات الأخيرة بالمسيرات على السعودية. هذا وأعلنت الحكومة الاستعداد الكامل للتعاون في التحقيق بحيثيات الاعتداء على المملكة العربية السعودية، مشددة على عدم التساهل مع أي جهة تحاول كسر سيادة الدولة وتسيء للعلاقات مع السعودية. كما أكدت الحكومة العراقية رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها لشن أي اعتداء على دول الجوار. أكد مصدر لبناني للعربية بأن مطالب إسرائيل خلال المباحثات غير واقعية، بينما أبدت واشنطن تفهمها للوضع في لبنان. وأضاف بأن التقارير عن تعاون عسكري مع إسرائيل بإشراف أمريكي غير صحيحة وغير واقعية. وأشار المصدر إلى أن لبنان لا يملك معلومات عن المطلوب في اجتماع المسار العسكري المقرر في بنتاغون نهاية الشهر الجاري، لكن الأولوية ستكون لتفعيل لجنة الميكانيزم. ولفت إلى أن عدد عناصر الحرس الثوري في لبنان انخفض كثيرا مقارنة ببداية الحرب. وقال المصدر أيضا إنه جرى إبلاغ واشنطن بأن نزع سلاح حزب الله لا يكون بتدمير لبنان. أكدت مصادر للعربية مقتل شخص وإصابة 21 في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة قرب باب شرقي في العاصمة السورية دمشق. وذكرت مصادر للعربية بأن الانفجار وقع قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع السورية. وقال مركز الإعلام في وزارة الدفاع السورية إنها نجحت في تفكيك عبوة ناسفة ثانية كانت مزروعة في سيارة بنفس الموقع. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين مساء الثلاثاء، وكان في استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وحيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إظهار صورة العلاقات المتينة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وسيبحث بوتين في الصين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية وفقا للرئاسة الروسية. وقبيل مغادرته موسكو أعرب بوتين عن ثقته بمواصلة تعزيز الشراكة والعلاقات مع الصين بالتعاون مع الرئيس الصيني، موضحا بأن التعاون بين موسكو وبكين يخدم التنمية في البلدين ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين وغير موجه ضد أي طرف.
1: أنا على ثقة بأننا سنواصل معا بذل كل ما في وسعنا لتعميق الشراكة بين روسيا والصين والعمل على حسن الجوار من أجل التنمية الديناميكية لبلدينا ورفاهية شعوبنا بما يخدم الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين.
0: أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع التقديرات بوفيات بفيروس إيبولا إلى 131، ومن بين 513 حالة يشتبه بإصابتها. هذا وتستعد السلطات لافتتاح 3 مراكز جديدة لعلاج المرض في إقليم إيتوري شرقي البلاد، فيما أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء عقب تفشي سلالة نادرة من الفيروس. الآن مشاهدينا، نيجيريا تتحدث عن 175 قتيلا من داعش إثر الغارات المشتركة مع الجانب الأمريكي. إلى هنا آتي إلى ختام هذه النشرة، أعود وألقاكم في العالم الليلة. إلى اللقاء.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

قرعة كأس الخليج تضع السعودية والكويت وعمان والعراق في المجموعة الأولى. ثلاثي الدوري السعودي كريستيانو ونيفيز وفيليكس يقودون قائمة منتخب البرتغال المرشحة لخوض نهائيات كأس العالم. عودة نيمار تثير الجدل في البرازيل. مانشستر سيتي في ضيافة بورنموث للفوز ومواصلة ملاحقة أرسنال.

0: تحية رياضية، أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. أجريت في مدينة جدة قرعة كأس الخليج للمنتخبات التي تستضيفها السعودية في الفترة ما بين 23 من سبتمبر حتى 3 من أكتوبر المقبل. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق وعمان والكويت. في المقابل ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن لتشهد بدورها مواجهات مرتقبة بين أبرز المنتخبات الخليجية الساعية للمنافسة على اللقب. سيلتقي المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية مع نظيره الكويتي في 23 من سبتمبر المقبل على ملعب الإنماء بجدة.
1: بطولة كأس الخليج لها طابعها الخاص، إرث كبير موجود وينتقل من جيل إلى جيل. احنا نطمح كاتحاد خليجي برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة أن يكون الاتحاد الخليجي مميز وله دور البارز في تطوير الكرة الخليجية.
2: كل بطولة لها وزنها، وكل بطولة لها تألقها، وكل بطولة لها نجومها. أعتقد من بطولة لبطولة احنا في تألق دائما، يعني دائما يقولون جدة غير، فالبطولة بتكون في جدة غير، الجمهور الجداوي جمهور قوي، واعتقد بيكون اضافة للبطولة نفسها.
3: يعني اكيد بطولة في وقت مناسب بعد ان يعود المنتخب العراقي من مشاركته في كأس العالم. يطمح الاتحاد العراقي من تحقيق لقب الخامس له من خلال بطولة 27 في جدة. اعتقد ان المنتخب مهيئ ومعد نفسيا وبدنيا لهذه البطولة. الكل يعلم انه

0: العراق ينظر لك بطولة كأس الخليج بطولة مختلفة عن باقي البطولات لأهميتها أولا ومن ثم لتاريخ العراق في هذه البطولة. أعتقد المجموعة اللي وقع بها العراق مجموعة قوية. المنتخب السعودي لطالما كانت هنالك ديربيات بين المنتخب العراقي والمنتخب السعودي، أيضا منتخب عمان من المنتخبات المتطورة، إضافة إلى الكويت اللي التقينا فيه في نهايات يعني في تصفيات كأس العالم.
1: هذه البطولة هذه فهي كيف ما قلتوا بطولة حماسية، بطولة كينتظرها الجمهور ديال عمان والجمهور ديال دول الخليج كلها على حسب الانتماء دياله. لكن احنا بالنسبة لي عندي واحد المشروع واضح المعالم، ألا وهو تطوير كرة القدم العمانية، ومشروع على المدى المتوسط والبعيد كيهم النهوض نهضة حقيقية بكرة القدم العمانية. كيمر بمحطات من بينهم هذه المحطة هذه اللي هي محطة قريبة الأمد، ولكن المهم بالنسبة لي أكيد علينا أننا نظهر بطريقة جيدة، لكن الأهم من هذا الشيء هذا كامل هو أننا نكملوا في هذا المشروع ديالنا ديال التطور ديال كرة القدم العمانية. عندنا من بعدها كأس آسيا، عندنا من بعدها كأس الإقصائيات الكأس العالم.
2: اليوم إحنا كاتحاد سعودي وكلجنة منظمة نحظى بدعم سخي وكبير من القيادة الرشيدة، نحظى بدعم من سمو سيدي ولي العهد ومتابعة حثيثة من سمو وزير الرياضة، واليوم شبابنا وشاباتنا أثبتوا للعالم أجمع قدرتهم الرائعة على تنظيم أفضل الاستضافات الرياضية وتحديدا على المستوى كرة القدم. اليوم حنا في ظل الظروف اللي مرت فيها المنطقة قبل تقريبا شهر ونص، الحمد لله يعني فضل من الله ثم دعم القيادة ودعم القوات أو الجهات الأمنية استمرينا ولا وقفنا ولا مباراة ولا وقفنا ولا مسابقة، والحمد لله على وشك أننا ننتهي من الموسم بنجاح تام، وهذا الفضل يعود لله ثم لقيادتنا اللي يعني تولي المواطنين وتولي القطاع الرياضي أهمية عالية. اليوم احنا في جدة تاريخية، وجدة تاريخية معروفة لنا كسعوديين ونحبها كثير ولها تاريخ، وكرة القدم لها ذكريات جميلة جدا في هذه المنطقة، بالإضافة أنها من أحد المناطق المسجلة في اليونسكو، زي ما استضفنا قرعة آسيا 27 في الدرعية أيضا مكان يحب السعوديين بشكل كبير ومكان مسجل في اليونسكو. نفرح اليوم بهذه الاستضافة، قرعة مبسطة، قرعة جميلة، وإن شاء الله بإذن الله يستمتعون الإخوان الخليجيين في أجواء جدة وتكون بطولة مميزة إن شاء الله.
3: خلت قائمة منتخب البرتغال المشاركة في المونديال المقبل من المفاجآت، وتقدم التشكيلة كريستيانو رونالدو الذي سيشارك في المونديال السادس في مسيرته محققا رقما قياسيا غير مسبوق. وضمت القائمة لاعب النصر جواو فيليكس ولاعب الهلال روبن نيفيز. تلعب البرتغال في النهائيات ضمن المجموعة 11 إلى جانب كولومبيا وإزباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقبل الانتقال إلى معسكرها الأساسي في بالم بيتش بولاية فلوريدا، تخوض البرتغال مباراتين وديتين أمام تشيلي في 6 يونيو ثم ضد نيجيريا في 10 نفسه. يقود مدافع ليفربول أندي روبرتسون وقائد أستون فيلا جون ماكين تشكيلة منتخب اسكتلندا العائد إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1998. واستدعى المدرب ستيف كلارك أول تشكيلة تشارك في المونديال، حيث يتطلعون إلى أن يصبحوا أول منتخب اسكتلندي ينجح في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم. سيترك ابن 32 الذي يشغل مركز الظهير في ليفربول نهاية الموسم بعد مسيرة امتدت 9 أعوام. أما ماكين لاعب الوسط فكان عنصرا أساسيا في نهضة أستون فيلا. تلعب اسكتلندا ضمن المجموعة الثالثة حيث تواجه هايتي والمغرب والبرازيل. ضم الإيطالي كارلو أنشيلوتي نيمار جونيور إلى قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026 لينهي بهذا حالة من الغموض حول مستقبل المهاجم السيليساو. شهدت قائمة المنتخب البرازيلي عودة نيمار للمرة الأولى منذ عام 2023، وذلك بعد غياب طويل إثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أوروغواي ضمن تصفيات كأس العالم. اعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على عنصر الخبرة في تشكيلته التي تستعد لخوض منافسات المجموعة الثالثة أمام منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا، حيث يعول على الثنائي فابينيو وكازيميرو في خط الوسط إلى جانب المدافع ماركينيوس، كما يتصدر القائمة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إلى جانب رافينيا جناح برشلونة. القائمة عرفت أيضا غياب بنتو حارس النصر السعودي.

صحيفة أو جلوب والبرازيلية اهتمت بخروج بعض اللاعبين الذين كانوا يمثلون ركيزة في تشكيلة المنتخب خلال كأس العالم السابقة من القائمة. وذكرت الصحيفة حارس النصر السعودي بنتو كأحد أبرز الأمثلة، واستغربت استبعاده لاعتباره كان يتواجد في 12 قائمة لستريساو من أصل 16 منذ عام 23، لكنه استبعد في اللحظة الأخيرة لصالح الحارس ويفرتون. كما ركزت أيضا على استبعاد جواو بيدرو وأندريس سانتوس. سلطت الصحيفة الضوء على اعتذار أنشيلوتي من بنتو ويوغو سوزا وجواو بيدرو وجميع اللاعبين الشبان، مع وعد منهم بمنحهم الفرصة خلال مونديال 2030. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. مانشستر سيتي في ضيافة بورنموث للفوز ومواصلة ملاحقة أرسنال

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي. الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة إلى ملعب فيتاليتي، حيث يحل حامل لقب مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على بورنموث ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي. تكتسب المباراة أهمية قصوى للفريق السماوي، إذ يدرك المدرب بيب غوارديولا أن فقدان النقاط في هذا التوقيت يعني تتويج أرسنال باللقب رسميا قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة. يدخل السيتي اللقاء بروح معنوية مرتفعة أخبى حصد لقب كأس إنجلترا، محققا رقما قياسيا جديدا تحت قيادة الإسباني. في المقابل يطمح بورنموث بقيادة مدربه أندوني إيراولا لمواصلة نتائجه المبهرة وسلسلة اللاهزيمة التي جعلته منافسا شرسا على المقاعد الأوروبية، مستندا إلى ذكرى انتصاره التاريخي على السيتي في الموسم الماضي بالملعب ذاته.

ويلتقي تشيلسي وجاره توتنهام هوتسبير على ملعب ستانفورد بريدج في لندن بديربي لندن الشهير ضمن جولة ذاتها من الدوري الإنجليزي الليلة أيضا. يسعى تشيلسي لتحقيق فوز مهم يعزز موقعه في جدول الترتيب ويمنحه دفعة معنوية قوية، خاصة في ظل سعي الفريق للعودة إلى المنافسة على المراكز الأوروبية. يطمح توتنهام إلى مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، حيث يقدم الفريق أداء قويا ويأمل في خطف نقاط المباراة لمواصلة

الضغط على فرق الصدارة. تشيلسي في المركز العاشر ب 49 نقطة، وتوتنهام في المركز السابع عشر ب 38 نقطة. توصل الإيطالي إنزو ماريسكا إلى اتفاق مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي لتدريب الفريق خلفا للإسباني بيب غوارديولا. وبحسب الصحفي المختص بالانتقالات والتعاقدات فابريزيو رومانو، تم الاتفاق بجميع تفاصيل التعاقد، حيث يستعد المدرب الإيطالي لتوقيع عقد مبدئي مع مانشستر سيتي يمتد لثلاث سنوات. وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية قد أشارت في وقت سابق أن مواجهة أستون فيلا المقررة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي قد تمثل الظهور الأخير لبيب غوارديولا على رأس القيادة الفنية للفريق السماوي. يذكر أن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي السابق عمل مدربا لفريق فئة الشبان في مانشستر سيتي، كما شغل منصب مساعد غوارديولا ضمن الجهاز الفني للفريق الأول. توصل جوزي مورينيو مدرب بنفيكا البرتغالي إلى اتفاق شامل حول بنود تعاقده مع ريال مدريد الإسباني في انتظار التوقيع الرسمي على العقد، بعدما توصل مورينيو إلى اتفاق كامل بشأن راتبه إلى جانب عقد يمتد لعامين مع خيار تمديد لموسم ثالث في حال فوز ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني. وكشفت صحف برتغالية أن مورينيو أبلغ روي كوستا رئيس بنفيكا برفضه تمديد عقده مع النادي، وأن التوقيع الرسمي لتوليه تدريب ريال مدريد لن يتم إلا بعد انتهاء انتخابات رئاسة النادي الإسباني والمقرر إقامتها يوم الأحد في 24 من الشهر الحالي. أعلن نادي ريال مدريد رحيل قائده داني كارفاخال عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري. وأكد النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إنه اتفق مع كارفاخال على إنهاء مسيرته كلاعب بنهاية الموسم، وقدم له الامتنان والشكر كونه أحد أكبر أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية، وكان ركيزة مهمة في فترة ذهبية بتاريخ الفريق على حد البيان. انضم كارفاخال إلى ريال مدريد في عام 2002 وارتدى قميص الفريق لمدة 23 عاما بواقع 10 سنوات بين صفوف الناشئين والشباب و13 موسما مع الفريق الأول. داني كارفاخال يعتبره المراقبون من أفضل الأظهرة في تاريخ ريال مدريد، وواحد من خمسة لاعبين فقط في التاريخ فازوا ست مرات بدوري أبطال أوروبا.

يأمل أستون فيلا الإنجليزي في استعادة أمجاده القارية وإنهاء انتظار دام 3 عقود من دون ألقاب عندما يواجه فرايبورغ الألمانية يوم غد الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي بمدينة إسطنبول التركية. يعول الفريق الإنجليزي على خبرة مدربه أوناي إيمري المتخصص في البطولات في هذه البطولة بعدما أحرز لقبها 4 مرات سابقا، إذ تعد هذه المرة 6 التي يصل فيها إيمري إلى نهائي البطولة الأوروبية بعد أن فاز بها 3 مرات سابقا مع إشبيليا ومرة واحدة مع فياريال. بالمقابل يدخل فرايبورغ النهائي الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بمعنويات عالية بعدما أحكم قبضته على المركز 7 في الدوري الألماني ب47 نقطة، ضمن على إثرها مقعدا في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل. فاز العربي بكأس ولي عهد الكويت بعدما تغلب على منافسه الكويت ب3 أهداف من دون مقابل ليحصد اللقب 10 في تاريخه. جاءت أهداف العربي في الشوط الثاني عن طريق محمد خالد وعلي خلف وزيد قنبر، علما أن الكويت تلقى

0: ضربة موجعة في نهائي الشوط الأول بعدما أشهر الحكم الغواتيمالي ماريو إسكوبار البطاقة الحمراء في وجه مدافعه مهدي بالرحمة.
1: الرجال كانوا قد كلمتهم بالملعب، قالوا احنا قدها وراح ندش ناخذ المباراة، خذيناها، تعليمات مدرب طبقوها، تعليمات الإدارة، يعني كانوا يعني مثل ما نقول فوق ما يتصورون، ملتزمين بكل تعليمات المدرب الجهاز الإدارة الفني، والحمد لله قدروا يدشون المباراة ويثبتون انهم على قادرين انه ياخذون اي بطولة، والنادي العربي دائما هو منافس على جميع البطولات، وان شاء الله القادم اجمل بالنسبة حق هالفريق هذا.
2: طبعا النادي العربي نادي بطولات، بس الموسم هذا يعني شوي ما حلفنا الحظ، الحمد لله رب العالمين استحقينا الفوز.
3: للامانه المباراه ما كانت سهله، من بعد وقفه تقريبا 70 يوم العامل البدني جدا مهم، لكن الشباب ما قصروا، كانوا على تركيز عالي وتعاهدوا انه يفرحون هاي الجمهور اللي كان منتظر هاي الفرحه للامانه من زمان. الحمد لله ربي اكرمنا فيها، نقول الف مبروك لنا ولجماهيرنا، بار لك نادي الكويت، الحمد لله.
4: اعتقد اليوم سطرنا التاريخ، اليوم لما تمرن 10 ايام خلال فتره قصيره وتلعب مباراه مثل هذه، اعتقد هذا جزء من التاريخ، النادي العربي دائما كذي، هذه بدايتنا ان شاء الله، والخير بقبال ان شاء الله باذن الله.
2: الحمد لله اليوم كنا الابطال، كنا نستحق نكون الابطال الموسم اللي طاف، لكن التفاصيل الصغيره حرمتنا. حاب اشكر اخواني اللاعبين هم الاساس وجمهور العربي، ان شاء الله الجاي افضل لنا كفريق، وهذه بدايه خير يا رب.
0: الختام من الولايات المتحدة ودور البيسبول الوطني، شكرا لمتابعتكم، تحياتي.
5: Teller comes on to score the lead run, and Bench has another go-ahead RBI in extra innings. Trace on the bunt, and it falls, and a run comes home. Oh, wow! Vidal Bruján on the first pitch he sees. Brett lines one, base hit. The shed is in. Soto around third. He'll score. Bruján to third. Beatty goes down to second. The Mets lead it 10-6. Brett Beatty with a big hit to bust it open in the 12th. And Semien lines one over short. That's a base hit. Bruján is in. Beatty will stop at third. Marcus Semien's second RBI in extra innings. And it's 11-6 New York. Ewing is 1-for-5, and he smacks one in the left field. That's a base hit. That'll bring home another run. Beatty comes in to score the sixth run of the inning. And Ewing's got his second hit of the night. And it's now 12-6 New York. Fly ball deep to center. Weaver can't get there, and it's up against the wall. Bench will clear the bases. Oh, get two home. They're going to stop Singer at third. So it's now an 8-run inning, and it's 14-6 New York. Bench's third hit of the game. He now has 3 RBIs. This is driven to right center. Weaver on the run. He won't get to this one. And that'll bring in 2 more runs. Bichette cruises into second base. It's a 10-run 12th inning for the Mets.
6: Goodness gracious.
5: Shed now has 3 RBIs on the night, and the Mets lead it 16-6.
6: Talk about taking no prisoner.
7: Popped up. Exactly what the doctor ordered, left side, and it'll be Darryl Hernandez making the catch. Through 8 for JT Ginn. And the pitch over the head and into center field. The Angels break up the no-hitter here in the ninth off the bat of Adam Frazier. And you see the Athletic faithful in the crowd, a standing O. In fact, the Angels fans joining in. What a pitching performance for JT Ginn here tonight.
8: 7 no-hitters thrown in the history of this ballpark. First ever by our buddy Clyde Wright in 1970. Here's Reed Detmers as the last one.
9: Line drive left center. There's the first hit for the Angels tonight. Adam Frazier on 0-2. Punches one the other way. And JT Ginn, no hit, is

في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار.

0: الآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
10: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
11: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
12: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
13: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
14: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
15: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
16: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
17: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
18: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
19: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
20: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: هذه إشارة لوقتك، لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نكتشف تمهل وتضمن الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
21: لحظة فارقة، خط فاصل
22: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،

0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من الهجوم على إيران قبل أن يؤجل الضربة استجابة لاتصالات من السعودية وقطر والإمارات.
1: They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I never tell anybody when.
2: You're in constant contact.
1: I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say we were. I was an hour away from making the decision to go today, and we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And no, I had made the decision.
0: إلى ذلك أعلنت الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على صلة بإيران، ووفقا لبيان الوزارة فإن العقوبات طالت 12 فردا معظمهم إيرانيون، إضافة ل 29 شركة و 19 سفينة وناقلة نفط. وذكرت الخزانة الأمريكية بأن المشمولين بالعقوبات قاموا بتسهيل بيع النفط الإيراني وتمويل أنشطتها. أفادت مصادر للعربية بأن البحارة الإيرانيين الذين اعتقلتهم قوات أمريكية في أبريل الماضي تم نقلهم من سنغافورة إلى إسلام أباد مساء السبت الماضي. وذكرت المصادر بأن البحارة الإيرانيين سيعودون إلى طهران الخميس المقبل على متن رحلة ركاب تابعة لشركة مهان إير الإيرانية من إسلام أباد. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين مساء الثلاثاء، وكان في استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث من المقرر أن يلتقي بوتين بنظيره الصيني شي جين بينغ أياما قليلة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وسيبحث بوتين في الصين سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية وفقا للرئاسة الروسية. ختام هذا الموجز، شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي

0: المال يسندك.
1: بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك. ضمان يفتح لك أسواق العالم. باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني

نحييكم مشاهدينا. ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة على إيران قبل ساعة واحدة فقط من إعطاء الأوامر لتنفيذ العملية. الموعد تم ضبطه وتم توجيه الأوامر للجيش الأمريكي كما ذكر ترامب. الضربة كانت موجهة ومبرمجة اليوم الثلاثاء وتم إبلاغ الإسرائيليين بها، ولكن حدث شيء. ترامب يقول إنه تلقى طلبا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بإبطال هذه الضربة. ترامب أضاف أن السعودية وقطر والإمارات أكدوا له وجود أنباء جيدة عن المفاوضات مع إيران، ولكن ليس هذا فقط، هناك معلومات أخرى تفيد بأن الجانب الأمريكي العسكري أثبت كذلك للرئيس الأمريكي بأن ضربة في هذا التوقيت قد لا تكون ناجحة. يتزامن كل هذا مع تسريبات مشاهدين حصلت عليها العربية للرد الإيراني المحدث والذي سلمته لباكستان. في هذا الرد هناك العديد من النقاط، وتقول أكسيوس بأنها قد تكون غير كافية لواشنطن، وهنا نطرح مجموعة من الأسئلة. مبدئيا نحاول أن نفكك هذه التعديلات الإيرانية التي حصلت العربية على بعض النقاط، منها فيما يتعلق بما ذكرناه وبما سنذكره بعد قليل، نقاط مهمة لا تتعلق فقط باليورانيوم المخصب وإنما تتعلق كذلك بتمركز أمريكا العسكري في المنطقة. هذا ما تحدثت به إيران. نتحدث كذلك عن هذه الضربة، هل كانت مبرمجة فعلا، وهل تراجع ترامب بعد المحادثات مع مختلف القادة في المنطقة، أو أن هناك حسابات أخرى، وما تداعيات كل ما يحدث اليوم؟ نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات ونحلل هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، العميد طاهر متقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي معنا كذلك في ساعة حوار لهذا المساء، الأستاذ جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني، ومعنا الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، ضيوفنا الأفاضل أهلا وسهلا بكم. للبدء في مرحلة أولى بقراءة هذه التعديلات التسريبات تحصلت عليها العربية، مشاهدينا وضيوفي الأفاضل نحاول فهم ما اعتبرته أكسيوس غير مقبول، لماذا هو غير مقبول؟ هذا ما عدلته إيران بحسب التسريبات التي وردت لقناة العربية أو لشبكة العربية. إيران تحدثت عن نقاط عديدة، أولا هذه التسريبات عرضت من خلالها إيران نقل اليورانيوم عالي التخصيب والمقدر ب 400 كيلوغرام، عرضت نقله إلى روسيا بدلا من أمريكا. تسريبات كذلك التي حصلت عليها العربية كشفت أن

0: إيران طلبت بتسهيلات اقتصادية، وربما يكون هذا في مقابل تغاضيها عن طلب تعويضات عن الخسائر التي سببتها هذه الحرب. كذلك هذه التسريبات تتحدث عن أن طهران أصرت على التوصل إلى هدنة طويلة الأمد متعددة المراحل مع واشنطن مرفوقة بصياغة سياسية للاتفاق المرتقب يحفظ من خلاله ماء الوجه لإيران، وهذا ما سنحاول فهمه كما قال طبعا مراقبون. لم تكن هذه التسريبات فقط، ولكن كانت هناك بعض كذلك التصريحات التي نقلت عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وبحسب هذه الوكالة طلبت إيران على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي بعدة مطالب، من بينها مطلب رفع العقوبات كما ذكرنا، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على البلاد من طرف الأمريكيين، وكذلك أن يكون المحيط الإيراني غير محاطا بأي حضور عسكري أمريكي. أكسيوس اعتبرت بأن كل هذه التعديلات قد تكون ربما غير مقبولة من الجانب الأمريكي. سيد العميد، لماذا قد تكون هذه، أولا هي بحسب قراءتك طبعا للوضع ومتابعتك لتطور هذه العملية، ورقة وورقة معدلة ونحن على امتداد أشهر نعيش هذه الفترة، هذه الورقة هل تبدو أكثر لينا من سابقاتها ربما، حتى وإن كانت أكسيوس تتحدث عن إمكانية عدم قبولها من الجانب الأمريكي؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو لاحظنا اليوم، حنا اليوم 42 من وقف إطلاق النار، كانت هناك مجموعة من الأوراق بين طهران وواشنطن من خلال إسلام أباد. كان في البداية هناك تعنت إيراني كبير جدا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تضع خطوط حمراء. نصل الآن إلى مرحلة اللي شبه الليونة في الموقف الإيراني، وخلي أقول برضه الليونة في الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية كانت قاسية في الشروط، وهذا معروف أنه خلال دائما المفاوضات كل يطلب الأعلى، السقف الأعلى ليحصل على ما هو موجود في المنتصف. فلذلك حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصممة على الشرط النووي. إيران كانت تتحدث بأنه يجب أن يكون بعيدا كما اتفاقية 2015 JCPOA، ثم انتقلت إلى نقاط متعددة من ضمنها النووي المخصب، اليورانيوم المخصب 60%. في البداية تحدثوا من الممكن يسلم واشنطن، ثم طرحت إسلام أباد، ثم طرحت بكين، والآن يتحدثون عن موسكو. روسيا، نعم. صحيح. حتى هذه اللحظة ما زلنا استطيع القول في عملية بناء الثقة، لا يوجد ثقة حتى هذه اللحظة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن أبدت ليونة ومرونة في المفاوضات، ولكنها ما زالت حازمة فيما يخص البرنامج النووي الإيراني.
0: لماذا لا نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي مهدت لهذه الليونة، خاصة وأننا بتنا نتحدث عن إطار تقريبا شبه مختلف؟ كنا نتحدث عن تنازل إيراني تام على اليورانيوم، على التخصيب، على إمكانية أن يكون هناك استهداف لكل المنشآت، بمعنى يعني تحطيم ومسح كل المنشآت الإيرانية حتى لا يكون هناك مستقبل. اليوم صار هناك أخذ ورد فيما يتعلق بهذا الموضوع، وبتنا حتى نتحدث عن إمكانية الإفراج على أموال إيران المجمدة، رفع العقوبات، وبالتالي نحن في أي مرحلة من مراحل الليونة فيما يتعلق بالطرفين أستاذ جعفر؟
2: الموضوع يأتي لأن هناك شعور إيراني بوجود وقت، وطالما كان هناك وقت، يعني تعودنا على الإيرانيين كلما أحسوا بوجود وقت فإنهم يستغلون هذا الوقت لمزيد من المفاوضات، لمزيد من المطالبات. الآن هذا الوقت كم تبلغ مدته؟ لا أحد يعلم في الحقيقة كم هي أو كم طالت هذه المدة، لكن هناك بعض الأمور يمكن أخذها في الاعتبار، منها على سبيل المثال وجود الحج حاليا. شخصيا وهذا رأي شخصي، لا أعتقد بأن هناك أي ضربات قادمة خلال موسم الحج، لأن هذه يمكن أن تسبب أيضا مشاكل، خصوصا مع وجود أكثر من يعني 1.5 مليون حاج.
0: أعتقد بأن الجانبين الأمريكي والإيراني يأخذان بعين الاعتبار.
2: لا، لكن
0: هذا
2: لا ننسى العامل الخليجي، والذي أيضا تكلم عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا العامل الخليجي اللي أثبت أنه مؤثر إلى حد ما.
0: قصدي هم يتفهمان، هما يتفهمان هذه يعني المناسبة التي تعيشها دول الخليج والعالم العربي.
2: أساسية له علاقة بوجود أكثر من 1.5 مليون زائر للمملكة العربية السعودية في فترة بسيطة، هؤلاء يريدون العودة إلى بلدانهم في حال شنت حرب.

0: قد تكون هناك كارثة إنسانية أيضا مع وجود 1.5 مليون شخص بعيد عن أوطانهم، ربما تغلق المطارات وما إلى ذلك. الإيرانيون يستشعرون وجود وقت لديهم، وطالما شعروا بوجود وقت فإن مطالبات الإيرانيين دائما ما ترتفع.
1: دكتور سمير، ما رأيك؟
2: يعني مساء الخير أولا.
1: مساء النور.
2: أظن أنه علينا الآن توسيع دائرة النقاش حول سواء كان موضوع المفاوضات وهالرسائل المتبادلة، أو في موضوع دخول اللاعبين على المستوى الإقليمي والدولي على الخط في الأيام الأخيرة. اتجاه أول أنه اللاعب الروسي والصيني كما يبدو بوتين في بكين دخل أيضا بشكل جدي على خط الوساطة والتهدئة. يعني هذه المواقف الأمريكية أو هذه الرسائل برأيي تتم أيضا بمعرفة الجانبين الصيني والروسي. الروسي. وهذا مؤشر مهم على أنه الآن ترامب إذا الذي يعني الآن سيدفعه ربما إلى الليونة التي تحدثنا عنها هو دخول هذين اللاعبين المؤثرين على الخط الأزمة. إلى جانب الحراك الإقليمي المعروف، الحراك الباكستاني، الحراك الخليجي، حراك على مستوى العالم العربي والإسلامي أيضا، الآن تواجد اللاعبين الروسي والصيني ربما قد يوفر هذه الحصانة، أو إذا شئت قد يؤخر العملية العسكرية. الآن في نقطة ثانية ملفتة، أنه ترامب ما زال حتى اللحظة يطرح المسألة التي ناقشناها كما تذكرين ريم وطرحتها أنت، موضوع الأسلوب التعمد الغموض أو التردد أو التخبط المتعمد. نفس اليوم نفس
1: المتعمد الذي يعتمده ترامب
2: اليوم. أنا وأنت تابعنا يعني من خلال التصريحات والمواقف الأمريكية أنه ما زال متمسك بهذه النبرة، يقول لنا أنه يرجع العملية العسكرية بناء على طلب قيادات خليجية، ويقول أنه هذه المسألة تمت قبل ساعة من الذهاب إلى التنفيذ الإعطاء الأوامر. في نقطة فيها غموض أنه كيف تمت هذه الاتصالات.
1: صحيح.
2: وكيف أنه هل سنقتنع فعلا أنه ترامب سيلتزم بأنه دخول اللاعب الإقليمي على خط الوساطات أم لا. يتحدث عن أنه يذهب إلى عدم تنفيذ العملية العسكرية، لكنه يقول لنا أنه بعد يومين سأعود وأنفذ العملية العسكرية. هذا مؤشر أنه أيضا على التخبط المتعمد. في النهاية أنا أظن أنه كل هذا النقاش سيكون مرتبط بنقطة أساسية، أنه مدى جدية إيران في التعامل الآن مع هذه الفرص إذا شئت. لأنه دخول اللاعب الصيني، دخول اللاعب الروسي، الثقل الخليجي، يعني الثقل الخليجي موجود ليس اليوم فقط في موضوع الدفع الأمور نحو التهدئة، بل الثقل الخليجي رأيناه قبل ساعات أيضا في باريس في على هامش التحضير لقمة الدول السبع. والموقف الخليجي هناك مهم جدا ريم برأيي.
1: صحيح.
3: ممكن نقطة مهمة جدا ذكرها الدكتور إذا سمحت لي.
1: طبعا.
3: قبل 28 فبراير بدأت الولايات المتحدة الأمريكية جهزت العمليات العسكرية. كان هناك رسائل من دول مجتمع الخليج العربي، وخلينا نتكلم المملكة العربية السعودية، بأن يجب أن نلتزم بالمفاوضات لإيجاد حلول لهذه الأزمة. في ذلك الوقت لم تسمع الولايات المتحدة الأمريكية نصيحة المملكة العربية السعودية وقامت بالعمليات. الآن اختلف الوضع لدى ترامب. قبل ساعة من بداية العمليات يكون هناك اتصال من دول قيادة دول مجلس التعاون الخليج العربي بالرئيس ترامب ويوافق على تأجيل الضربة. هذا يجعلنا فعلا نفكر، هل من المتوقع أن يقوم ترامب بالعملية العسكرية أو لا يقوم؟ هذا دخلنا يسمى
2: نظرية المؤامرة.
3: ليس نظرية المؤامرة دكتور، يسمى الغموض الاستراتيجي.
1: أي اللي ذكرناه منذ قليل.
3: دخلنا في غموض
1: على فكرة،
3: هل سيقوم أم لن يقوم؟
1: هذه النقطة في حد ذاتها
3: مهم جدا
1: سيد العميد، سنطرحها بأكثر تفاصيل لأنه سنذكر بتصريحات ترامب بما كتبه، لأنه لم يتحدث لمرة واحدة بهذا الإطار. هو كتب على تروث سوشيال، واليوم كان له كذلك حديث مسجل، يعني تصريح مسجل. ولكن اسمحوا لي أن أفهم في هذه المرحلة من المتراجع ومن الذي كسب أكثر نقاط في هذه المرحلة بالتحديد، إيران أو واشنطن، بما عرضناه أولا أستاذ مسعود من نقاط معدلة من الجانب الإيراني وبواقع كذلك نعيشه اليوم. اليوم نحن نتحدث عن مضيق هرمز مغلق، نتحدث عن مساع قد يتدخل فيها الناتو بحسب بعض التصريحات الأخيرة.

0: اليوم لفتح مضيق هرمز، وبالتالي كيف يمكن تقييم الوضع في ميزان الرابح والخاسر على الأقل في هذه المرحلة؟
1: لو عدنا إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين وخاصة مساعد وزير الخارجية الإيراني غريب عبادي، وهو طبعا عضو الوفد المفاوض الإيراني أيضا، نرى بأن إيران كررت نفس المواقف السابقة مرة أخرى. ترامب المواقف تلك قال بأنه رماها في سلة المهملات، هل سحبها مرة أخرى من سلة المهملات واهتم بها؟ إذا سحبها هذه الورقة معناته التراجع هو أمريكي. ولكن ترامب من خلال حديثه واضح بأنه قال 3 إلى 4 أيام إذا لم يشاهد أي تجاوب من قبل إيران قد تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على هجمات.
0: لكن أيام العيد يعني يمكن أن
1: هذا هو السؤال،
0: هل أكون ساذجة في طرح هذا التفصيل، ولكن لا نعلم، ربما يؤخذ هذا بعين الاعتبار.
1: يعني وارد، هذا ما قاله، وهو حاول أيضا يبرر موقفه. نحن نرى بأن ترامب دائما يؤكد بأن الإيرانيين لا يريدون إنتاج سلاح نووي، وأعطونا وعد بأنهم لا يقدموا على إنتاج السلاح النووي، ولكن هذا الوعد ليس وعدا جديدا. إيران في 2015 عندما تم توقيع اتفاق النووي هي أعطت وعد بأنها لن تتجه نحو إنتاج السلاح النووي. لذا تكرار هذا الأمر هو لأسباب داخلية أمريكية. لو عدنا إلى تصريحات ترامب،
0: على فكرة أستاذ مسعود، وهذا ما فعلته إيران. إيران التزمت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنتاج بنسبة معينة وبتخصيب بإنتاج بكمية معينة وبتخصيب بنسبة معينة إلى حدود خروج الرئيس ترامب عام 2018. وقتها هي ضاعفت في إنتاجها وضاعفت في تخصيبها إلى آخره.
1: أنا لا أتحدث عن ترامب صحيح ولا إيران، أقول بأن ترامب يريد يستخدم هذا الأمر داخليا.
0: بأن إيران وعدت وخلفت وعدها، هذا ما فهمته من
1: خلفت وعدها.
0: فهمت بالغلط.
2: يتكلم عن الرئيس الأمريكي، يحاول
1: تصريح الأمريكي نفسه، ترامب نفسه هو يكرر بأن الإيرانيين يعدون بأنهم، هو يحاول تحويل هذا الأمر كإنجاز أمريكي، ولكن هذا ليس أو إنجاز ترامبي، هذا الإنجاز كان موجود في 2015 لأنه وقع على هذا الأساس.
0: صحيح.
1: وكانت هناك أطراف وقعت إلى جانب الولايات المتحدة.
0: صحيح.
1: 5+1، ولكن في حديثه كان كلام لأنه يبدو بأنه يريد أن يوجه هذا الأمر داخل الأمريكي، عندما يقول الشعب الأمريكي يعتبر هذا الأمر صحيح، هم لا يعتبرونه سيء، يعتبرونه جيد لأنه يرتبط بالنووي. هذا يبدو بأن ترامب أيضا لديه مسألة داخلية يريد هو أيضا يتعاطى مع هذا الشأن الداخلي، كما أن تصريحات المتحدث مساعد وزير الخارجية الإيراني أيضا الشق الأعظم له كان اقتصادي، وهذا موجه إلى داخل الإيراني حتى يبعث هذه الرسالة بأننا حتى آخر لحظة ندافع عن حقوق الشعب الاقتصادية. لماذا؟ لأن الوضع الاقتصادي الإيراني دون مبالغة هو في ظروف صعبة للغاية، هم بحاجة إلى طمأنة الداخل الإيراني. وتصريحات الرئيس الإيراني سمعتها خلال اليومين الأخيرين، واليوم أيضا عندما دعا إلى ترشيد الاستهلاك.
0: صحيح.
1: في الغاز والكهرباء وما شابه ذلك، دليل على أن إيران تريد بأي شكل من الأشكال تنهي هذا الوضع لأنها تحت الضغط الاقتصادي.
0: ولكن تعلم كذلك أستاذ مسعود، ويعني ونقلا لما نستمع له كذلك في الداخل الإيراني، صحيح بأن الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني وضع سيء للغاية، وهذا حتى لاحظناه قبل الحرب من خلال احتجاجات البازار ومن خلال تحركات في الداخل الإيراني إلى آخره، وكانت احتجاجات كبيرة جدا. ولكن يقول قائل بأن الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران قد توحد الداخل الإيراني أكثر في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية. ما هذه كذلك سيف ذو حدين، هل ترامب يقرأ مثل هكذا تحركات؟
2: يبقى الواقع موجود في النهاية، يعني يبقى الواقع الاقتصادي، يعني حتى لو نجحت هذه الضربات في توحيد الداخل الإيراني، إلى متى السؤال؟ إلى متى سيتحمل الشعب؟ إلى متى سيتحمل الناس نقص الغذاء، نقص الدواء، نقص أمور كثيرة؟ إلى متى سيتحملون تغيير نمط حياتهم؟ في البداية الناس تشتعل بالمشاعر والشعور الوطني وما إلى ذلك، تقوى، تخرج، نحن مع ضد إسرائيل، سنتوحد. بعد شهر، بعد شهرين، نتكلم عن جماهير، نتكلم عن

0: ناس نتكلم عن كبار سن، نتكلم صحيح. عن أسر، عن أرباب أسر يريدون إطعام أبنائهم. لكن هناك سؤال بالنسبة حق للمطالبات أو
1: التعديلات طرحوها
0: الإيرانيين، هل نأخذها مأخذ الجد أنها بالفعل هي ما قدموه للأمريكان بشكل حقيقي؟ لأن السبق يعني الإيرانيين لديهم سابقة في ذلك، عندما أصدروا إذا نتذكر يعني نسخة بالفارسية لمطالبهم تختلف عن النسخة بالإنجليزية، تختلف عن ما أرسلوه للأمريكان. أنا أرجح شخصيا بأن ما تم إعلانه وتم تسريبه موجه للداخل الإيراني، وليس هو ما أعطوه الجانب الأمريكي. ليس من المعقول مجرد تغيير صياغة بعض الأمور وطرحها كما هي، مثلا إخلاء الخليج من القواعد الأمريكية، أعادوا صياغتها ابتعاد الجيش الأمريكي عن حدود إيران. يعني ما أشوفها أنا معقولة أمانة.
1: لا تعتقد بأن هذه النقطة قادرة أن تكون مطروحة مثلا على الجانب الأمريكي، لأنها نقطة استوقفت كثر في أن تطلب إيران من واشنطن بأن تخلي كل قواعدها، أو على الأقل تبتعد كما قالت هي عن محيطها، بمعنى أن القواعد الأمريكية داخل دول الخليج أن يتم تخفيف تواجد الأجنبي فيها، أن يتم
2: طبعا يرد العسكري، ولكن لم يقل الخليج، أطراف إيران. ثم نطرح السؤال، هل تركيا
3: تركيا أيضا؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. الكثير يتوقع أنه من السهل جدا أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على مثل هذه الشروط. مثل هذه الشروط يعني تآكل النفوذ الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الشرق الأوسط. أن تفرض إيران هذا الشرط توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية، هنا نتحدث عن انتصار إيراني وهزيمة أمريكية. المهزوم هو من يسحب قواته وليس المنتصر. هذه نقطة مهمة جدا فيما يخص العمليات العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذا اليوم أكثر من 40 يوم حصار بحري، تم إعادة 88 سفينة، تم استهداف 4 سفن وتعطيلها. هذا يرتبط في الوضع الداخلي الإيراني كما تحدث الزملاء. الحصار البحري يضغط ضغط كبير جدا على الداخل الإيراني. سنصل إلى نقطة الانفجار في المجتمع الإيراني، سنصل لها إذا استمر هذا الوضع. لذلك ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تقول ونحن نتفاوض، يجب أن يبقى الحصار متواصلا. فلذلك عندما نتحدث عسكريا، حتى من وضعت إيران شروط لا يمكن تنفيذها. إيران لا تستطيع وضع خطوط حمراء للولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الأهم وذكرها الأستاذ مسعود فيما يخص اتفاقية جي سي بي 2015 واتفاقية 2025، 2015 كانت أتت بعد مفاوضات طويلة، 25 أتت بعد عمليات عسكرية
1: سنوات. صحيح.
3: بعد عمليات عسكرية 2025.
1: صحيح.
3: الشيء الآخر، جي سي بي بنيت على ثقة بين إدارة أوباما والإيرانيين، مهما كان المنتصر في تلك المفاوضات ولكن كان هناك ثقة. الآن لا يوجد ثقة. من الممكن أنه إذا تم الموافقة على التجميد بهذه الطريقة دون رقابة دولية ودون سحب لليورانيوم بنسبة 60%، من الممكن أن إيران توجه المجهود الاقتصادي كاملا إلى إنتاج القنبلة النووية، فتكون ردة فعل للعملية العسكرية، لأن لم يعد هناك ثقة.
1: هو في موضوع الثقة، لهذا السبب من بين البنود التي تسربت ربما وحصلت عليها شبكة العربية، المطلب الإيراني بأن يكون هذا الاتفاق مبني على طريقة تحفظ ماء الوجه كما قرأ مراقبون، بمعنى أنه تضمن بشكل أو بآخر للجانب الإيراني عدم عودة هذه الحرب بأي شكل من الأشكال إذا التزمت إيران. لا نعلم كيف سيتم.
0: هناك قراءة أخرى لمسألة ماء الوجه. مسألة ماء الوجه، من يطلب من من أن يحفظ ماء وجهه؟ يعني وكأن الإيرانيين يقولون عندما يطلبون بحفظ ماء وجههم إننا متنازلون، لكننا نطلب أن لا تعلنوا ذلك، لا تعلنوا الهزيمة، نطلب أن تحافظوا أنتم على ماء وجهنا. لأن لو كانوا منتصرين، لو كانوا يفرضون، ما راح يطلبون حفظ ماء وجههم. يعني اللي يطلب ويفرض شرط أن الأمريكان يخرجون من المنطقة، اللي يفرض شرط أن اليورانيوم المخصب سيذهب إلى روسيا وبشروطنا وباعتباره وديعة في روسيا يستطيعون إرجاعها مثلا، لن يطلب حفظ ماء وجهه. من الذي يطلب حفظ ماء وجهه؟
1: منطقي. صحيح.
0: هو إيران منهزم. وهذا ربما، عفوا أستاذي بس ثانية، هذا ربما اللي خلاني أو دعاني للتفكير لوجود نقاط أخرى أرسلت إلى الأمريكان غير المعلنة.
4: إيران صحيح يعني تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض إيران، لكن كلا الطرفين يعرف أنه المسألة لن

تتوقف عند حدود انه هذه مفاوضات ثنائيه بين البلدين. هذه المفاوضات فيها اكثر من شق امني عسكري اقتصادي استراتيجي، يعني العديد من دول المنطقه. الان اللاعب الاقليمي

0: يقول لنا أنه إيران جاهزة لتبديل موقفها أو مواقفها وسياساتها حتى الآن. يعني التصعيد الإيراني مستمر. نحن نفاوض ونقول أنه قيادات دول الخليج كما قال ترامب تذهب باتجاه التهدئة وتطلب منه تجميد العمليات العسكرية، وفي نفس الوقت نرى إيران تحرك أذرعها لاستهداف الخليج. هذا مؤشر حقيقي على أنه إيران غير جادة. الآن قد تقولين لي مثلا أنه إيران قلقة لأنه مطلب إنهاء أذرع إيران صحيح. في المنطقة موجود، وهذا ما يقلقها ويدفعها لتحريك هذه الأذرع. رأيي أنا الشخصي الآن أنه مسألة الأذرع أيضا حسمت، وهي في قلب النقاشات التي تقلق إيران اليوم. يعني مثلا تحريك إصرار على تحريك جبهة لبنان أو محاولة إيران دمج المسألة بجبهة لبنان، وهي تعرف تماما أنه هذه الجبهة الآن خسرتها، وأنه الداخل اللبناني يستعد لمرحلة سياسية دستورية أمنية عسكرية اجتماعية اقتصادية جديدة. هذه مسألة برأيي حسمت في لبنان، جبهة لبنان.
1: ولكن هذا قد لا يعني انتفاء وجود هذه المجموعات تماما، يعني قد يعني مثلا إعادة ترتيب الأوراق في مرحلة ما، تراجع لإعادة يعني الترميم العتاد والأعداد
0: أمام إيران لتتحرك من جديد.
1: مش أمام إيران، في لبنان، في العراق، في
2: الأيديولوجية
1: ربما صعب
2: توحيد الساحات الإيرانية. أعتقد علينا أن نأخذها بعين الاعتبار.
0: يعني تقصد أستاذ مسعود أنه إيران قادرة على حماية أو الحفاظ على الثقل الإيديولوجي الذي يفتح الطريق أمامها لتتحرك على الأرض ميدانيا عسكريا؟
2: أنا لا أعتقد دكتور بأن إيران تتراجع عن عقيدتها. هذه العقيدة اليوم كنا نتحدث بأنه المرشد كانت له بيان قبل قليل، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، من خلال هذا البيان يعطينا صورة كيف تنظر إيران إلى الأمور، كيف تحللها وكيف ترى موقعها. هو اعتبر إيران انتصرت، وحتى يكتمل هذا الانتصار وتكون قفزة استراتيجية علينا أن نشجع الإنجاب، وعلى إيران أن تكون عدد سكانها كما قال المرشد السابق، وهو لم يكرره ولكن قال كما قال المرشد السابق. والمرشد السابق كان يقول بأن إيران يجب أن يصل فيه عدد السكان إلى 150 مليون. هذا دليل بأن إيران تريد أن تكون قوة من خلال هذه الأمور وفقا للأيديولوجية التي تشير إليه الدستور.
3: القدرة الإيرانية بالضبط. يعني بعد هذه الحرب ماذا بشأن القدرة الإيرانية؟ أعتقد تحتاج إيران إلى عشرات السنين. نعم. ربما 30-40-50 سنة لو توقفت الحرب الآن ليعودوا كما كانوا في 28 فبراير
4: الداخل الإيراني.
3: أيوة هاي الداخل الإيراني. لكن حتى إذا نجحوا بعد عشرات السنين في العودة إلى 28 فبراير كيف سيكون؟
1: لهذا هي تطالب بتعويضات أستاذ جعفر، لهذا السبب هي تطالب بتعويضات
2: هي موجودة أيضا.
4: المشكلة الأكبر في مسألة وحدة الساحات كما ذكر الدكتور سمير، وحدة الساحات انتهت 8 ديسمبر 2024، كسرت الوحدة
0: صحيح
4: بسقوط الأسد
0: صحيح.
4: الآن نتحدث عن الملف اللبناني الإسرائيلي يتداول في الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن مفاوضات إسلام أباد. تم تحييد جميع الملفات اللي ترغب إيران فعلا ربطها بالملف النووي والملف الإيراني، تم تحييدها من
1: الآن الملفات.
4: نعم الآن المفاوضات في إسلام أباد هي أمريكية إيرانية وليست أمريكية إيرانية عراقية لبنانية وما إلى ذلك. تم تفكيكها. الشيء الآخر والأهم، هل إيران فعلا قادرة على فرض شروطها على الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: من أراه اليوم بأنه بنسبة معينة نعم
4: لا تستطيع فرض شروطها، دائما المنتصر هو من يفرض الشروط.
1: يعني مثلا أعطي بعض الأمثلة، يعني مثلا كانت البداية الحديث عن تسليم اليورانيوم عالي التخصيب ووقف التخصيب تماما في الداخل الإيراني.
4: نعم.
1: اليوم نحن نتحدث على مدد سنوية. نحن بالضبط.
4: هذا ما تحدثنا عنه في البداية.
1: طالما انتقلنا
2: بالضبط. هم يراهنوا على إرهاب.
1: طالما انتقلنا من الإطلاق إلى السنوات، فنحن نتحدث عن ضغط إيراني بشكل أو بآخر.
3: ولا أنا غلط. الإيرانية التي وضعتها مع بداية الحرب.

0: تلك التي كسرت واحدة بعد الأخرى، لا للتفاوض مع الأمريكان يتفاوضون، نعم لإنهاء الحرب ولا شيء آخر، لا خروج الأمريكان لم يخرجوا، وحدة الساحات لم توحد. جلب حزب الله للمفاوضات،
1: هذه لإطالة أمد المفاوضات.
0: لا، ربما لا وضعتها إيران كل لا وضعتها إيران، رأيناها تنكسر. هذه اللاءات الكبيرة، هذا ليس فعل المنتصر، هذا ليس فعل من يفرض شروطه. وأيضا حتى على
1: أقول بأنها منتصرة، خاصة وأن الحرب لازالت مستمرة حتى وإن كانت هادئة في هذا مع هدوء حذر، ولكن في هذه المرحلة قلت بأنه على الأقل من خلال، وأنقل بعض القراءات المختلفة من خلال ما يقرأ البعض، بأنها هي كذلك تعامل الولايات المتحدة الأمريكية بندية، تحاول وضع على الطاولة،
0: تظهر كذلك،
2: هي تستقوي،
0: تظهر كذلك،
2: هي ربما تستقوي، بفرص استراتيجية ملكتها كانت بيدها يعني في لفترة زمنية طويلة بسبب الفراغات الموجودة، لكن الآن فقدت عفوا هذه الفرص. أستاذ مسعود قبل قليل أشار إلى نقطة مهمة جدا، إيران قد لا تتراجع، أتفق معك.
1: قد لا تتراجع يعني
3: أنا إيديولوجيتي وعقيدتها، ولكن أنا أتفق مع أساتذة بخصوص وضعها الضعيف الذي يختلف، ولكن صحيح. عندما الأيديولوجية مستمرة، أنا باعتقادي الأيديولوجية تحرك إيران مرة أخرى إذا جاءها النفط، الدخل وما شابه ذلك، تركز مرة أخرى على الأذرع.
2: هذا ما يجري الآن، سحب هذه الأوراق التي تملكها إيران من يدها، عملية السحب بدأت، يعني الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أنه ربما تخوض حرب عسكرية مع إيران، لكن إلى جانب ذلك في استراتيجية تحرك مع إيران باتجاه سحب الكثير من الأوراق السياسية، الاستراتيجية التي تملكها وتحاول التأثير فيها. أستاذ مسعود لاحظ معي مثلا كيف تمت عملية سحب ورقة الثقل الإيراني من سوريا، تتذكرون يعني العملية كانت ضد النظام، لكن البعد الاستراتيجي لها جزء أساسي من
1: قطع الطريق،
2: على إيران. الآن أنقل لننقل أنا وأنتم هذا المشهد إلى الجبهة اللبنانية، نفس المنطق، نفس الأسلوب، نفس الطرح، ربما قد يأتي
3: بعد سوريا. أنا أتفق معك، وكان النقاش بيني وبينك بهذا الخصوص، بأنه إيران الولايات المتحدة الأمريكية حاولت عبر تفكيك الساحات القضاء على وحدة الساحات، يعني تأتي وتتعاطى مع كل ملف على حدة،
1: الجغرافيا
3: يعني حسب الجغرافيا، حسب الدولة وحسب الظروف في تلك الدولة.
1: خلونا نطلع فاصل بعد إذنكم، ولو أنه هو نحن عدينا وقت فاصل، ولكن لنعود فيما بعد ونتحدث عن نقطة مهمة، تصريح مهم للرئيس ترامب، هو يقول من خلال هذه التصريحات الأخيرة بأنه تراجع عن هذه الضربة بعد اتصالات مع قادة في الخليج العربي. إلى أي مدى هذا دقيق؟ مبدئيا نحن أنا سأحاول على الأقل في هذا الجزء أن أبرز بعض النقاط الشيطانية إن سمحتم لي، ونعود لمناقشتها.

فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: حوار نحييكم مشاهدينا. نحاول أن نفهم هذه المرحلة من الأخذ والرد بين الجانبين الإيراني والأمريكي من خلال هذه الورقة والورقة المعدلة والتي ترسل فيما بعد. ننتظر طبعا الرد الأمريكي على هذه الورقة، وتبقى العين كذلك على تصريحات الرئيس الأمريكي وآخر تصريحاته. قبل التصريح خلينا نذكر بما كتبه بالأمس على السوشيال ميديا، على التروث سوشيال، فيما يتعلق بهذه الضربة وتأجيل هذه الضربة. مبدئيا ترامب كان كشف قرار تأجيل ضربة الثلاثاء، وهذا ما كتبه على تروث سوشيال. فيما بعد لم يخفي كذلك الرئيس الأمريكي في هذا المنشور على منصته، بل شدد على أن قراره جاء استجابة لطلب مباشر من السعودية وقطر والإمارات كما ذكر. أضاف لي هذا المنشور أو لهذه التدوينة ما كان صرح به يعني صراحة، وأكد من خلال هذا التصريح بأن هذه الضربة تم إلغاؤها قبل ساعة واحدة فقط من الهجوم. نستمع له.
1: They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I never tell anybody when.
2: You're in constant contact.
1: I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say we were. I was an hour away from making the decision to go today, and we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And no, we were. I had made the decision.
0: الرئيس الأمريكي ذكر لأكثر أو في أكثر من مناسبة بأنه تراجع عن هذه الضربة قبل ساعة واحدة بعد الاتصالات. لا أحد يشك في ثقل القادة في المنطقة، ولكن هل فعليا تراجع ترامب بعد هذه الاتصالات، أو أن هذه الاتصالات أكدت ما كانت وردته من معلومات عن جهات أمنية أمريكية بأن هذه الضربة في الوقت الحالي قد لا تكون إيجابية؟
3: صحيح. يعني لنرى قليلا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هاي مسألة ساعة قبل الضربة، أعتقد هي وضع الأمور في إطارها الهوليوودي الذي يعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دائما قبل ساعة وآخر لحظة. الضربة ألغيت بالأمس، مفروض أن تكون اليوم، يعني في مساحة كبيرة. هناك بالتأكيد ثقل لدول مجلس التعاون الخليجي. دول مجلس التعاون الخليجي ليست المرة الأولى التي تؤجل ضربة على إيران. في الواقع هي أجلت الحرب على إيران أكثر من مرة في السابق قبل بداية الحرب. هناك الثقل، ثقل استراتيجي، ثقل سياسي، ثقل اقتصادي، ثقل دبلوماسي خليجي. هذه المرة رأيناه متوحد من الإمارات، من المملكة العربية السعودية، من دولة قطر، كله موجه بقيادة المملكة العربية السعودية، طبعا هي صاحبة الثقل الأكبر، موجه كله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأجيل هذه الضربة، إيقافها حاليا.
0: لماذا لم يأخذ بعين الاعتبار هذا الثقل وهذه الأهمية وهذه التوصيات الخليجية مع بداية هذه الحرب؟
3: لأن ليس فقط الخليج من يمارس الضغط على الرئيس الأمريكي، هناك الخليج يمارس الضغط، هناك إسرائيل أيضا تمارس ضغط معاكس. يعني الرئيس الأمريكي يتعرض إلى ضغوط من أكثر من جهة. فبالتالي هذه المرة أتكلم عن تأجيل الضربة حاليا، تم وإعلان صريح نتيجة الضغوط الخليجية التي مارستها ونتيجة الثقل. طبعا دول الخليج على طول من بداية الحرب إلى اليوم هي لا تفضل الحل العسكري، تدعو إلى الحل الدبلوماسي. أعتقد دول الخليج تميل كثيرا أو تؤيد كثيرا مسألة الحصار إلى أن
0: تهدأ الأمور.
3: أيوة.
0: يصل الأطراف إلى
4: الإيرانية. الملفت في النظر في تصريحه عندما قال I was an hour away of making the decision.
3: Of making the decision صح.
4: يعني قال أنا كنت، لو ترجمناها باللغة العربية بالمعنى، معناها أنا كنت قريبا من اتخاذ القرار.
5: قرار.
3: صحيح. وليس قريبا من شأن الضرب.
4: وليس

0: قريبا بشأن أنه بعد ساعة كنت ستبدأ العمليات. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، احنا لا ننسى أن ترامب في بدء أو في نهاية حرب 39 يوم هدد باستهداف مصادر الطاقة والبنية التحتية الإيرانية، وكنا في أيامها في العربية نقول من الصعب جدا أن تهدد بشيء لا تستطيع تنفيذه، لأنه كانت الاستهدافات كانت قد تكون عكسية في بالعكس.
1: هو فعلها، تذكر سيد العميد، يعني استهدف بطريقة محدودة جدا،
2: نماذج من البنية التحتية،
0: استهدف البي 1 في شرق
1: محدود جدا،
0: ولكن
1: صحيح.
0: الاستهداف أنا لاحظت، أنا من الأشخاص اللي شاهدت مقاطع الفيديو في الاستهداف، لا يمكن تستخدم أكثر من 10 قذائف بانكر بلاستر خارقة للتحصينات لتضرب الجسر ولا تهده، يعني الجسر ضربت القاعدة تقريبا الشرقية. هناك هدف، الهدف الرئيسي ليس الجسر بل هناك هدف آخر، ولكن هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، خلال 42 يوم ما زال يهدد بأنني سأضرب. نعم قد تكون الضربة قريبة،
1: واليوم كذلك كانت هناك تصريحات مهمة جدا للجي دي فانس،
0: ولكن مسألة الضربة
1: باتجاه الضربة قصدي.
0: نعم من الجيد فعلا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنصت إلى حلفائها في المنطقة، وهذه مهمة جدا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعيش في هذه المنطقة، الحلفاء هم من يعيشون، فهذه خطوة فعلا أنا أعتبرها إيجابية من القيادة الأمريكية.
1: تعتقد بأنها استدركت تداركت الموقف؟ يعني كان هناك تصور أمريكي
0: لم يبقى شيء في إيران ليستهدف، ليتكلم واقعيا، يعني قد يستهدف ما تم استهدافه.
1: على فكرة المعلومات تقول عكس ذلك.
2: اسمح لي أختلف
1: حتى المعلومات الأمريكية، تسمح لي أستاذ مسعود سأنقل لك بعض التقارير الأمريكية التي وردت أو نقلت للرئيس الأمريكي، مفادها تقارير مسربة طبعا سابقة من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، تقول بأن مثلا الضربات الجوية السابقة حتى من بينها على المنشآت النووية الإيرانية لم تدمر المكونات الأساسية للبرنامج، هي أحدثت أضرار يمكن إصلاحها خلال أشهر لا أكثر، وحتى أن هناك قادة عسكريين أوصلوا هذه التحذيرات أو على الأقل التوصيات للرئيس الأمريكي، قالوا له بأن السيناريوهات التصعيد قد تلقى ردا إيرانيا عكسي ما هو تحت في غنى عنه.
0: لم تدمر ما هو تحت الأرض، عطلته. نعم تم استهداف كثيرا من المداخل لمدن الصاروخية ولم يدمر ما هو في الأسفل. نعم ولكن معناها أني سأستهدف المواقع التي تم استهدافها سابقا، لا يوجد أهداف جديدة، بمعنى أن هدف لم يتم استهدافه سابقا.
2: أنا أعتقد بأنه مسألة الصواريخ مسألة مهمة للغاية. الصواريخ الإيرانية لحد الآن لا نعرف، هناك غموض حول التفاوض حولها، هل الولايات المتحدة الأمريكية تفاوضت؟ لا أحد يعرف ذلك مع إيران، هناك إشارات ولكن لا توجد تأكيدات. البرنامج الصاروخي الإيراني يوم خرج تقرير يقول بأن إيران استطاعت أن تستعيد مرة أخرى، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن استطاعت أن تقضي على 90% 80%، وهذه النسب المئوية سمعناها كثيرا ولا يمكن البناء عليها، ولكن المشكلة الأساسية بهذه البرنامج بأن إيران استطاعت منذ 1988 إلى يومنا هذا تقوم بتوطين إنتاج الصواريخ، وهذه هي المشكلة الأساسية في البرنامج الصاروخي الإيراني، وهذا تحدي إقليمي،
1: ولكن لماذا
2: ركزت إسرائيلي وأوروبي.
1: ولكن أستاذ مسعود، لماذا ركزت على موضوع الصواريخ البالستية في ربط ربما لو تربط مع ما كنا نتحدث بخصوصه؟
2: لأنه أنا أريد مسألة بأنه ضربنا، لأنه الآن الحديث كان عن إيران، الولايات المتحدة الأمريكية ضربت هذه المنشآت، ضربت فلان، ولكن الآن التهديد ليس حتى للبرنامج العسكري الإيراني، التهديد النماذج التي أشرت إليها هي النماذج حقيقية، البنية التحتية الإيرانية لم تدمر، البنية التحتية الصناعية، هنا أتحدث عن صناعات الفولاذ، إيران ربما كانت قبل هذه الحرب التاسع أو العاشر في إنتاج الصلب والحديد، هذه ضربة لم يتم إكمالها، تم ضرب بعض المنشآت،
3: ضربت المصانع،
2: ضربت ولكن لا تزال بعضها عادت إلى التشغيل وإعادة البناء. هناك العمق اللوجستي الإيراني الذي يربط إيران الواسعة من الجنوب الشرقي في ميناء المحمرة إلى مشهد في شمال شرق إيران، هذا رأينا نماذج صغيرة منه. البتروكيماويات في ميناء معشور، وهذه البتروكيماويات تلعب دور أساسي في الدخل الإيراني.

0: إيراني. هذه لا تزال هي ربما تم قصف أجزاء منها، ولكن بإمكان إيران إعادة بناءها.
1: هذا يتطابق مع بعض التقارير التي قدمت لرئيس ترامب، ويبدو بأن هذه التقارير هي التي جعلته يتمهل قليلا ربما. لنا
2: صحيح ممكن يعني يكون في تقارير استخباراتية عسكرية تحديدا بهذا الاتجاه، لكن أنا أظن أريد أن أعود فقط قليلا للوراء إلى نقطة أشرت إليها، أنه لماذا لم يعني يصغي ترامب إلى دول الخليج
1: في البداية.
2: لماذا؟ يعني هذه النقطة مهمة برأيي، لأنه الذي لم يصغي إلى دول الخليج
1: ولا حتى لصديقه أردوغان.
2: لأنه
1: لو سئل كان ربما قال بأن الوضع
2: والأمور ذهبت باتجاه آخر ربما.
1: ممكن
2: الذي لم يصغي هو
1: أو الطريقة كانت مغايرة مثلا،
2: ممكن
1: لا نعلم.
2: ممكن لكن المشكلة كانت أنه في إيران نفسها، إيران هي التي لم تصغي إلى دول الخليج، ليس ترامب هو الذي لم يصغي إلى دول الخليج. لماذا؟ لأنه إيران هي التي قررت يعني الدخول في هذه المغامرة العسكرية حتى النهاية، هي لم تكن تبحث عن فرص تفاوض تعطيها ما تريد، هي كانت تعرف تماما أن هذه الحرب بالنسبة لإيران على الأقل لابد منها، لأنه كانت تعول على تغيير معادلات وتوازنات لصالحها،
0: تحويلها إلى حرب إقليمية.
2: هذه نقطة أولى. نقطة ثانية مهمة جدا، أن دول الخليج الآن صحيح كما أشرنا قبل قليل عندها هذا الثقل وهذا الوزن المؤثر، لكن الذي يتحدث عن دخول اللاعب الخليجي القيادات الخليجية على الخط هو ترامب وليس دول الخليج وليس القيادات الخليجية. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه الاستراتيجية الخليجية منذ البداية كانت تتحرك بصمت بعيدا عن الأضواء، وعندها هذا الثقل وهذا الدور، والآن نسمع ترامب يتحدث بالأسماء بأسماء القيادات الخليجية.
3: هذا هذا هذا دائما ما كانت تفعله دول الخليج، التحرك الدبلوماسي
2: مهمة
3: بصمت. لكن هناك نقطة مهمة، إيران لم تسعى،
1: أود أن أختم بسؤاله،
3: إيران لم تسعى لهذه الحرب. إيران كانت تعتقد أنها تستطيع دائما السير على حافة الهاوية وتنجو، هذه المرة الثانية التي تسقط فيها في الهاوية. حرب 12 يوم سقطت في الهاوية، هذه المرة أيضا خذت إيران المغامرة وسقطت في الهاوية، لم تكن تسعى للحرب إنما نتيجة سياساتها.
1: استكمالا بقت دقيقة واسمحوا لي، أن اليوم كانت هناك تصريحات مهمة جدا للجي دي فانس، ربما نعود لها في حلقات أخرى، ولكن اليوم مثلا بالمتابعة مع ما كنت فضلت به منذ قليل أستاذ جعفر، لما قلت بأنه لا يجب أن نتقيد بما وردنا من تسريبات، ربما تكون هناك أكثر من ورقة. اليوم جي دي فانس هذا ما قال، قال وردتنا أوراق عديدة من الجانب الإيراني، لم نعد نعلم من نصدق وما الذي يؤخذ من هذه الأوراق. هذا ما الذي يعنيه؟ يعني باختصار شديد ربما مراوغة، عدم تفاهم، هو يقرأه على أنه انقسام شديد في الداخل الإيراني.
4: أي دائما في البداية عندما بدأت المفاوضات كان الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية مع من نتفاوض؟ هل هو قاليباف؟ هل هو قيادة الحرس الثوري؟ هل هو المرشد؟ هل هي الحكومة الإيرانية؟ ونستطيع بناء على هذه التصريحات السابقة الأوراق، هل هي جميعها من جهة واحدة صادرة؟ هل النسخة العربية والنسخة الإنجليزية والنسخة الفارسية متطابقة؟
0: أنا أعتقد ذلك متعمد. إيران تحاول من خلال إرسال هذه الرسائل المتناقضة إعطاء صورة وجود انقسام بين الحماس وبين
1: وهذا ما قاله
3: جهال لعملة. نلقي عيوننا على مسألة حفظ ماء الوجه.
1: السلام عليكم.
4: السلام.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
1: خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة.

0: واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
8: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
9: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
10: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
11: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
12: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
13: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
14: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
15: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
16: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
17: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى العالم. ليلى من الرياض، أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين.
1: We were going to be striking very. It would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim, and we're all set to start.
0: بعد إلغاء ضربة الثلاثاء، ترامب يكشف كنت على بعد ساعة من الهجوم على إيران، ويحذر خيار الضربة ما زال قائما. بيشكيان يقر بأزمة اقتصادية خانقة، وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران شملت النفط والعملات الرقمية. بعد أيام من زيارة ترامب بوتين في الصين، 40 اتفاقية لتعميق الشراكة، على رأسها خط أنابيب قوة سيبيريا 2. قتيل من الجيش السوري، هجوم بسيارة مفخخة يستهدف محيط إدارة التسليح بوزارة الدفاع في دمشق. وإيبولا يودي بحياة أكثر من 130 شخصا في الكونغو، ودول تشدد إجراءات السفر إليها.
2: وفي نشرة العاشرة، ترامب يمنح فرصة لدبلوماسية مع إيران خلال أسبوع، ويتعهد بمنعها من امتلاك النووي سواء باتفاق أو بالقوة. وبعد خارك، تقارير عن تسرب نفطي قرب جزيرة إيرانية ثانية، وتحذيرات من مخاطر بيئية. بوتين في بكين والهدف تعميق الشراكة، وتقرير لرويترز يكشف تلقي عسكريين روس تدريبات في الصين.
3: وفي خارج الصندوق، حكومة الزيد تتعهد بعدم التساهل مع الإضرار بالعلاقات مع السعودية، والإمارات تكشف استهدافات جديدة انطلقت من العراق. جزار الفاشر يعود إلى القتال بأوامر مباشرة من شقيق حميتي. إطلاق سراح أبو لولو إلى كردوفان، والدعم السريع ينفي.

مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى العالم ليلة مع ليلى الاختيار. أبدأها من الساعة التي كانت تفصل إيران عن عودة الهجوم الأمريكي، إلا أن هناك من تدخل وأوقف القرار الأمريكي. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يزال يصر على أن امتلاك السلاح النووي أمر مستحيل ومرفوض، في المقابل طهران متمسكة بحقها في تخصيب اليورانيوم. فعلى وقع التعثر الذي خيم على جولة المحادثات الأخيرة في إسلام أباد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار

0: إلى أنه تلقى اتصالات مفادها بأن المفاوضات مع إيران تمضي قدما، ومضيفا بأن دول المنطقة أكدت له وجود أنباء جيدة عن مسار المفاوضات. وفي تصريحاته اعتبر الرئيس الأمريكي ما حدث في إيران تغييرا للنظام، مضيفا بأن إيران كانت ستفجر الشرق الأوسط إذا امتلكت السلاح النووي، وبأنه كان على بعد ساعة فقط من قرار استئناف الضربات على إيران.
1: They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I never tell anybody when.
2: You're in constant contact.
1: I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say we were, I was an hour away from making the decision to go today. And we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And no, I had made the decision. We have to have a safe country. We have to have a great country. We have to make sure that Iran doesn't get a nuclear weapon. All of the things that you see me fighting for so hard. And it's always tough. You know, we're negotiating with Iran, and then you have the Democrats, I call them the Democrats, putting in a bill that Trump should immediately stop. You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly? They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give him another big hit. I'm not sure yet.
0: مشاهدينا، أكثر ما يركز عليه ترامب أو الجيش الأمريكي عموما هي الصواريخ الإيرانية، سواء صناعة هذه الصواريخ أو منصات التخزين أو حتى الإطلاق. لكن هناك ما يسمى بالمدن الصاروخية. لنتعرف أكثر عن هذه المدن الصاروخية وما هي، سينضم إلي الزميل عبد الجليل. عبد الجليل، ما هي المدن الصاروخية؟ نشاهد الآن يعني شيء منها بهذا الجبل.
3: طبعا المدن الصاروخية أعدادها تتراوح بين 50 إلى 20، نتحدث عن المدن الصاروخية الكبرى. هنا ليال لا نتحدث
0: الآن أمامنا الجبال الإيرانية.
3: نعم، في سلسلة جبال قد تبدو من الأقمار الصناعية بأنها جبال عادية، بأنها صخور جرانيتية عادية، مثل ربما القاعدة الأكبر وهي قاعدة يزد للصواريخ، أو قاعدة الحسين مثل ما تسمى رسميا في إيران. هذه القاعدة التي نشاهدها أمامنا هي ربما نتيجة عمل 40 سنة من الحفر.
0: 40 سنة.
3: الحرس الثوري لم يتوقف عن الحفر وتطوير هذه القاعدة في الجبال لمدة 4 عقود. هو صحيح بدأ تدريجيا، لكن بدايات بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية بدأت أعمال الهندسة واختيار الموقع، ثم عام 1998 بدأ يحفر تدريجيا. لكن إذا نظرنا بداخل هذه القاعدة أو في داخل الجبال ومقطع عرضي، يمكن أن نشاهد مشهدا مماثلا. لماذا هي مدن صاروخية وليست قواعد؟ لأنها هنا يتم تركيب الصواريخ، تصنيع الوقود الصلب، هنا يتم نقل الصواريخ وتخزينها، وأيضا هناك أيضا أماكن لإطلاق صواريخ من داخل القاعدة، صومعات الإطلاق. يتم أيضا إطلاق المسيرات، يتم البحث والتطوير وأيضا القيام بالأبحاث العسكرية. إذا نظرنا إلى القاعدة بالتفصيل، هي قد تشبه ربما القواعد التي يخبأ فيها اليورانيوم المخصب، ولكن في نهاية المطاف هي مدن كاملة يتم فيها إدخال المواد الأولية وإطلاق الصواريخ.
0: طيب عبد الجليل، عندما نتحدث عن هذه المدن وعن نوعية هذه الجبال بأن صعبة الاختراق، لماذا عمد الجيش الأمريكي إلى ضرب المداخل فقط ولم يستطع اختراق هذه المدن؟
3: سأعطيك مثال ليال. مثلا قاعدة يزد التي تحدثنا عنها تقع على عمق 500 متر. نحن نتحدث عن 50 مترا، من 440 إلى 500 متر تحت الأرض. وأين؟ اختارت إيران هذا الموقع عمدا، لأنه لدينا هنا ما يعرف بصخور الجرانيت الجوراسي. هذه الصخور هي أصلب ب8 مرات من الخرسانة المسلحة. مثلا قنبلة موب أو جي بي أو 57 التي
0: الخارقة للتحصينات،
3: الخارقة للتحصينات
0: قادرة على فعل شيء؟
3: أبدا. هي وصلت إلى فوردو يقع على عمق 60 متر. ربما حاول الأمريكيون استغلال فتحات التهوئة لإلقاء عدد متزامن من القنابل لفتح المسار. في هذا النوع من الجبال الجرانيتية الخرسانية هي قادرة فقط على اختراق 8 أمتار،
0: وهذا يعتبر لا شيء،
3: 8 أمتار مقابل 500 متر تحت الأرض. هذا مستحيل، لذلك يتم ضرب المداخل والمخارج. لذلك هذه القاعدة التي نشاهدها أمامنا استهدفت 6 مرات في الحرب الماضية، ومن أكبر المواقع التي التقطت فوقها صور الأقمار الصناعية.
0: نعم.
3: أمريكا وإسرائيل تراقبان بشكل كبير هذه القاعدة،

0: ومنها تتمكن إيران من إطلاق صواريخ حتى إذا ضربت منصات الإطلاق.
1: طيب أمام هذا الواقع هل يمكن لمنشأة مثل يزد مثلا التعويض ما تخسره إيران بسرعة بهذه الحرب؟
0: جزئيا طبعا، هي الغالبية القصوى من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية هي تطلق من عربات متحركة، لكن بعض القواعد مثل هذه القاعدة، مثل ما تشاهدين ورائك هناك صوامع تطلق أو تطلق الصواريخ ثم تغلق هذه الفوهات بربما أبواب خرسة حديدية فولاذية، هي بإمكانها إطلاق عدد كبير من الصواريخ هنا، لكن هذا لا يعوض خسارة منصات الإطلاق. لكن حتى لا ننسى داخل هذه القاعدة هناك خطوط سكة حديدية هي تشبه أنفاق مترو، يتم نقل الصاروخ من التخزين إلى صوامع الإطلاق، هذا يعوض بعض الشيء لكن لا يعوض كل شيء. لذلك إيران بقيت تطلق الصواريخ حتى بعد تدمير غالبية منصات الإطلاق.
1: شكرا لك عبد الجليل. أمام هذا الواقع مشاهدينا، بعدما استعرضنا المدن الصاروخية بالجبال الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالساعات الماضية كان قد قال بأنه على وشك تسديد ضربات شاملة للجانب الإيراني. ما معنى هذه الضربات الشاملة؟ العميد فيصل حمد سيشرح لنا على الخارطة، بما أنه ترامب كان يتحدث عن ضربات شاملة، ما هو السيناريو الذي كان سيعمد إلى تطبيقه على الخارطة الإيرانية أو الجغرافيا الإيرانية بالمحاور وبالأهداف؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى وإن تحدث الرئيس دونالد ترامب عن ضربات شاملة، يبدو أن هناك سيناريوهين مهمين جدا. السيناريو الأقل في الاستهدافات وهو سيناريو يستهدف المناطق الساحلية كاملة، إضافة إلى استهداف الجزر المتواجدة في هذه المنطقة، في منطقة بندر عباس والجزر المتواجدة. هذا قد يكون أقرب سيناريو تبدأ فيه الولايات المتحدة الأمريكية، استهداف الساحل واستهداف هذه المناطق. ولكن عندما نتحدث عن الاستهدافات الشاملة، نحن لا نتحدث عن حرب شاملة، وهناك فرق كبير جدا. ولكن الاستهدافات الشاملة تبقى حتى هذه اللحظة متركزة على المناطق التي تم استهدافها مسبقا. نحن نتحدث عن برامج الصواريخ البالستية، نتحدث عن المنشآت النووية. فلو بدأنا في المنشآت النووية، قد نبدأ من منطقة قم أصفهان وصولا إلى يزد، ونحن نعي جيدا بأن أحد أهم المدن الصاروخية هي المتواجدة في يزد، تم استهدافها أكثر من مرة، ولكن يبدو أن حتى هذه اللحظة لم يتم تدميرها كاملة. إضافة إلى المنطقة الأخرى والتي استهدفت أكثر من 4 مرات، فهي في الشمال الغربي من تبريز وامتدادا إلى شمال الأهواز. في هذه المنطقة هي أيضا من مناطق إطلاق الصواريخ البالستية خلال 39 يوم، إضافة إلى المناطق الأخرى الساحلية المتواجدة في بندر عباس والجنوب الغربي من شيراز. لكن هناك مناطق مهمة جدا من الممكن أن تدخل في هذه المرة ضمن قائمة الأهداف، وهي نقاط مهمة جدا.
1: أي مناطق نتحدث؟
2: نعم، أهم هذه المناطق نتحدث عن المناطق النفطية المتواجدة في هذه المنطقة. في جنوب الأهواز هناك مناطق مهمة جدا للصناعات الكيماوية، وأيضا في جزيرة خرج وعسلوية على الساحل، هذه من المناطق المهمة جدا للصناعات النفطية الإيرانية، فلذلك هذه قد تدخل. إضافة إلى خطوط الإمداد، وهي عبارة عن الطرق والجسور التي تعتبر مزدوجة الاستخدام، لأنها يتم استخدامها عسكريا ومدنيا، قد تدخل، وبالأخص عندما نتحدث عن الخطوط المتجهة من أقصى الغرب مرورا بطهران إلى أقصى الشرق، والخطوط الرئيسية المتواجدة في هذه المناطق. هذه المناطق الثلاثة هي الخطوط الرئيسية لنقل العتاد العسكري، فلذلك هذه هي الخطوط المهمة التي سيتم استهدافها في حالة رغبة الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف شامل لإيران. قد تستمر هذه العملية من 72 ساعة إلى 96 ساعة، 4 أيام، في استهدافات فعلا ستكون قاسية. ولكن هذه هي السيناريوهين المتواجدين حتى هذه اللحظة في مسألة الاستهدافات.
1: شكرا لك عميد فيصل حمد على هذه المعطيات.
2: العفو.
3: متود امریکا دیپلماسی فشار دیگه، یعنی میخواد بگه که من دیپلماسی برخورد میکنم با موضوعات ولی تحت فشار. اول کشور تحت فشار قرار میده، بعد میاد میگه که حالا بیا دیپلماسی کنیم.
4: ولی اول که من جنگو در واقع خوب نمیبینم. اگه ما بتونیم مذاکره داشته باشیم که برنده مذاکره باشیم 100% مذاکره، چون جنگ واقعا تبعات خیلی بدی داره برای مردم، برای همه. به نظر من مذاکره بهتره، ولی بازم میگم اگر مذاکره باشه که برندش ایران باشه.

0: إذن مشاهدينا، أزمة اقتصادية خانقة وتآكل للقدرة المالية، هذا هو الوضع في إيران في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن والذي فاقم خسائر طهران الاقتصادية. رئيس البلاد مسعود بشكيان أقر بالعقوبات التي خلفها الحصار وبالعواقب من هذا الحصار الذي يعتبره ترامب ورقة رابحة في هذه الحرب. إذن خنق تصدير النفط الإيراني وضع إيران في ورطة مكلفة، فمع استمرار الحصار البحري أصبحت طهران تحت ضغط غير مسبوق. هذا الضغط أرهق الاقتصاد الذي هو أصلا مثقل بالعقوبات الغربية. هنا بحسب تقديرات سابقة للبنتاغون، إيران حرمت من عائدات نفطية ضخمة. الحصار البحري أدى إلى تراجع بداية بصادرات النفط من حوالي 1.5 مليون برميل يوميا قبل الحرب إلى ما يقارب الصفر تقريبا بسبب منع الناقلات من مغادرة الموانئ الإيرانية. أيضا تضاعفت الخسائر الإيرانية بالعملة خلال عام، وتحديدا منذ حرب 12 يوما نتحدث عن فقدان نحو 40% من قيمة العملة الإيرانية أمام الدولار خلال أسابيع قليلة من بدء الحصار. أما بالشق المتعلق بالطاقة والوقود، الفجوة هنا أصبحت كبيرة جدا، حيث تم تسجيل عجز بالنسبة للبنزين مثلا. الإنتاج المحلي هنا يبلغ 100 مليون لتر يوميا، تقول المؤشرات بأنه أصبح أقل بكثير، بينما يتجاوز الاستهلاك 150 مليون لتر يوميا بالداخل الإيراني. أيضا هناك أزمة غير مسبوقة، نتحدث عن قطاع الكهرباء، فقد تسبب القصف في خروج محطات عن الخدمة مما أدى لبرنامج تعتيم مجدول من قبل السلطات الإيرانية يمتد من 4 إلى 6 ساعات يوميا بالمدن الكبرى مثل طهران وغيرها. أيضا ضمن بنك الأهداف الأمريكية كان ضرب عصب الاقتصاد الإيراني. الرئيس الإيراني هنا أشار إلى أن قطاع الصلب والبتروكيماويات تراجع بنسبة تقارب 60% نتيجة انقطاع الغاز والكهرباء وأيضا تضرر المنشآت. للحديث مشاهدينا عن الخسائر الاقتصادية تنضم إلينا الزميلة مي خضرة. مي، يعني بداية سأبدأ من الحصار وقطاع النفط وتراجع التصدير، عن أي خسائر نتحدث؟
1: نتحدث عن خسائر بحسب ما أعلنت عنها الحكومة الأمريكية تقدر ب 4.8 مليار دولار، وتماما كما كنت تتحدثين عمليا تراجعت الصادرات تقريبا إلى الصفر. أصبحت إيران بشكل أساسي تعتمد جزئيا على النفط الذي تم أساسا كان تصديره قبل هذا الحصار وأصبح في البحر على وشك الوصول للموانئ، على الأغلب هي كانت الصينية أو الآسيوية. وبالإضافة لذلك أصبحت تعتمد، يعني عم نشوف من ناحية الإيرادات، على رسوم العبور التي فرضتها عبر مضيق هرمز. الأرقام لا يوجد هناك أرقام يعني رسمية سواء من الطرف الإيراني أو الأمريكي، ما عرفنا هو بأنها وصلت لأن تأخذ تقريبا مليوني دولار على كل سفينة تعبر عبر مضيق هرمز. وبالتالي من ناحية قطاع النفط نتحدث عن خسائر ب 4.8 مليار. فقط أشير ليال إلى أنه قبل هذه الحرب في فبراير كانت إيران يعني كان لديها مدخول من إيرادات النفط يقدر ب 115 مليون دولار يوميا. وبالتالي نحن نتحدث عن اقتصاد يعتمد بالكامل على إيرادات قطاع النفط، وبالتالي غياب هذه الإيرادات يضع الاقتصاد اليوم في معضلة.
0: هذه هي الموانئ الأساسية بالفعل التي تصدر منها طهران. الآن يعني بالإضافة إلى موضوع النفط، العملة الإيرانية، العملة الإيرانية تشهد تدهور منذ ما قبل هذه الحرب. صح. إلى أي مدى سوضع العملة الإيرانية، خصوصا وأنها خسرت حوالي 40% من قيمتها أمام الدولار؟
1: وصلنا لسعر صرف هو 1.8 مليون ريال لكل دولار أمريكي، هذه مستويات غير مسبوقة بالنسبة للعملة. علينا نتذكر ما الذي حدث، يعني لماذا انهارت العملة بهذه الطريقة. الشق الأساسي يعتمد على أن الحكومة الإيرانية كانت تعتمد في إيراداتها الأجنبية، يعني إيرادات القطع الأجنبي، على إيرادات النفط، تبيع النفط وبالتالي تستلم قطع أجنبي، وهذا القطع الأجنبي يساعدها في الدفاع عن الريال الإيراني إذا ما تراجع. بسبب غياب هذه الإيرادات النفطية بالتالي لم يعد لديها هذا الاحتياطي من العملات الأجنبية لدعم الريال، وبالتالي انهار الريال. وهذا الانهيار أيضا تضاعف بسبب الكثير من العوامل المتعلقة بالتأثير الاقتصادي لهذه الحرب. نتحدث عن خسائر اقتصادية تقدر ب 270 مليار دولار. ستتطلب إيران، يعني سيكون هناك حاجة لسنوات قبل أن تعوض عن هذه الخسائر الاقتصادية. بالعودة إلى سؤالك، وبالتالي غياب الإيرادات النفطية فاقم من تراجع الريال، وهذا الأمر فاقم من أرقام التضخم. وصلنا لمستويات تضخم قاربت على 70%، وبالتالي

0: لحتى الشارع الإيراني المواطن الإيراني أصبح يشعر بغلاء تكاليف المعيشة.
1: نعم.
0: أصبح يشعر بفقدان الريال لقيمته.
1: زيادة التضخم طبعاً. طيب ما أيضاً يعني بموازاة كل ذلك هناك نقص بالمحروقات بالداخل الإيراني مع أنه إيران منتج ومصدر أساسي على المستوى العالمي. ضرب محطات التكرير كيف أثر اليوم على الأرقام التي قرأتها قبل قليل؟
0: بشكل أساسي النفط الذي كان ينتج من قبل إيران نحن عم نتحدث تقريباً عن 3 مليون برميل يوميا، جزء منه كان بشكل أساسي يذهب إلى المصافي. المصافي كانت تقوم بتكرير هذا النفط وتبيعه في الداخل. المشكلة الأساسية بأن لأنه وصلنا للقدرة الإنتاجية أو القدرة الاستيعابية الأكبر بالنسبة للمخازن الإيرانية، اضطرت إيران إلى تقليص حجم الإنتاج الخاص بها. التحاليل تقول بأنه هي تستطيع الاستمرار بذلك، عدم تصدير أي نفط لأسابيع فقط. بعد أسابيع ستضطر إلى عمل إغلاق كامل للحقول النفطية، وهذه مشكلة ستكون لأن هذه الحقول النفطية متقادمة لم يتم عمل أي استثمارات بها، وبالتالي إذا تم إغلاق الإنتاج فيها بشكل كامل بعضها قد لا يعود إلى العمل حتى إذا ما أراد الطرف الإيراني ذلك.
1: صح.
0: أو الحكومة الإيرانية.
1: صح.
0: بسبب أنه العوامل الفنية المتعلقة بالحقل والآبار يعني بأنه قد لا يكون لدينا نفس مستويات الإنتاج بالنسبة لإيران التي كانت قبل الحرب.
1: شكرا لك مي.
0: شكرا ليال.
1: مشاهدينا تتابعونا ولكن بعد الفاصل. بعد 85 عاما البنتاغون يعلق مشاركته في مجلس الدفاع المشترك مع كندا. ولدينا أيضا بعد السفينة الموبوءة بعثة علمية تبحث عن قوارض حاملة للفيروس أي فيروس هانتا في الأرجنتين.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. قبل أن نستكمل مشاهدينا ملفات العالم ليلة، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الإخبارية. أكد مصدر لبناني للعربية بأن مطالب إسرائيل خلال المباحثات غير واقعية، بينما أبدت واشنطن تفهمها للوضع في لبنان. وأضاف بأن التقارير عن تعاون عسكري مع إسرائيل بإشراف أمريكي غير صحيحة وغير واقعية. وأضاف المصدر إلى أن لبنان لا يملك معلومات عن المطلوب في اجتماع المسار العسكري المقرر في البنتاغون نهاية الشهر الجاري، لكن الأولوية ستكون لتفعيل لجنة الميكانيزم. أكد وزير الاقتصاد الفرنسي رولان لوسكور بأن بيانا مشتركا سيصدر عن قمة وزراء المال في مجموعة السبع بهدف تشكيل جبهة مشتركة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للنزاع في الشرق الأوسط. وصلت شحنة إنسانية من المكسيك والأوروغواي إلى كوبا، بينما تواجه الجزيرة الكاريبية واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية في تاريخها. وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكوبية،

0: التي أفادت بأن السفينة إيجين كاترا كانت تحمل على متنها 1600 طن من المواد الغذائية ومستلزمات غذائية ونظافة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تعليق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك الدائم مع كندا، واتهم وكيل وزارة الدفاع الأمريكي كندا بأنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها العسكرية، معلنا التغيير المتعلق بالمجلس الدفاعي المشترك الذي يعود تأسيسه إلى 85 عاما. بدأت بعثة علمية في أرخبيل تيرا ديل فوغو بالأرجنتين عمليات بحث عن قوارض يشتبه في حملها لسلالة الأنديز من فيروس هانتا، وتأتي المهمة بعد تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية انطلقت من أوشوايا ما أدى إلى وفاة 3 ركاب. نستكمل ملفات العالم الليلة من إيران والحرب عليها، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة كانت على وشك تنفيذ هجوم واسع ضد إيران، معتبرا بأن طهران كانت المتنمر في الشرق الأوسط لعقود.
1: And we're all set to start. They said that they feel they've had for the first time in almost 47 years. You know, Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean, literally the bully of the Middle East. And they're nasty, very dangerous. They wanted a nuclear weapon. Had I not terminated Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, had I not terminated it, see, that's the win. That can't happen with the real structure.
0: مشاهدينا، للحديث عن جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية ينضم إلينا في استوديو الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع وصحفي الباكستاني عبد الرحمن حياد. أهلا بكم. سأبدأ معك دكتور عايد، بداية يعني اليوم، هل ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي خدعة جديدة أم مراوغة أم فعلا يعني هناك أعطاء فرصة للدبلوماسية؟
2: لا بالتأكيد، يعني الرئيس الأمريكي الآن يتحدث عن الاتصال الذي تم فيه من خلال سمو ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات وأمير دولة قطر، والذين كما يقول هو الرئيس الأمريكي الحقيقة أنهم طلبوا منه أن يعطي مهلة، ولعل وعسى أنه يعني الإيرانيين يستجيبوا للمطالب ونتجنب الدخول في مرحلة جديدة من الحرب. وهذه الحقيقة يعني نسميها فزعة خليجية لإيران لحمايتها من أي ضرر زيادة الحقيقة. إن الإيرانيين تفهموا الأوضاع وأدركوا أن موازين القوى ليست لصالحهم، وأن لولا هذا التدخل الأخوي الخليجي بالرغم من كل الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، إلا أنه مجلس التعاون والدول الخليجية يعني عملت على تجنيب الإيرانيين وأرواح الإيرانيين وممتلكات الإيرانيين والبنية التحتية لإيران الضرر من خلال هذا التدخل. لعل وعسى أن يستفيدوا، والرئيس الأمريكي أعطاه قال فترة وجيزة على فكرة، يمكن بالكثير 3 أيام.
0: طيب، بما أنك تحدثت عن هذه الجزئية من حديث الرئيس ترامب، دعنا نستمع إلى ما قاله للصحفيين حول أعطاء المهلة للجانب الإيراني، فلنستمع إليه ونعود.
1: They called me over the last 2 days to say they made a lot of progress in the, because we have them negotiating with us, and primarily Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait a little bit, and Bahrain, and some of the others. And we have them negotiating with them. We're all working together. It's like a team. And Israel, of course, and Israel's been a great partner. And so we are negotiating together. I got a call from numerous of these people. They know the people in Iran. Don't forget, when you talk about regime change, I think it's the ultimate regime change, because the first level and the second level are no longer with us. They're someplace, but they're no longer with us. So,
0: Dr. Ayed. يعني أمام هذا الحديث اليوم وهذا الضغط من دول المنطقة، بالرغم من كل ما تتعرض له دول الخليج، وشهدنا يعني حتى بالأيام الماضية ما زالت مصرة على الدفع بالخيار الدبلوماسي والترفع عن الرد صحيح العسكري صحيح. لماذا؟
2: الحقيقة يعني دول مجلس التعاون دول تنموية عقلانية مسالمة، إيران دولة مجاورة، لا نستطيع أن نغير الجغرافيا، وبالتالي لا نريد ضررا للشعوب الإيرانية الحقيقة، يعني هذا الضرر ممكن

ممكن أن يؤدي إلى ضحايا، وممكن أيضا يؤدي إلى تدفق هجرة على الدول المجاورة، وطبعا دمار الحقيقة في البنية التحتية والجسور والطرق والكهرباء وكل شيء الحقيقة، وبالتالي

0: لأنها حرصت على أن تجنب الإيرانيين المزيد من المعاناة، بالرغم أن حكومتهم الحقيقة بعنجهيتها وتهديداتها والموت لكذا وأمريكا وإسرائيل وإلى آخره، ما جالبت إلا الموت للإيرانيين وجيران الإيرانيين. لذلك أنا أعتقد أنه هذه الخطوة، طبعا دول الخليج بالتأكيد لو حصلت حرب للأسف الشديد مع كل هذا الجهد أراهنك من الآن سوف تضرب إيران هذه الدول، لأنها للأسف تعتقد أنه إحنا الإمكانية لضعف، واللي ممكن أنه يكون ضربنا نعم. يؤدي لتدخل العالم وحمايتنا بإيقاف الحرب.
1: هذا كان الهدف الأساس،
0: سوف نتصدى بإذن الله وإن شاء الله ما تصير حرب، لكن إذا حصلت ليتأكدوا أنها المرة أفضل من المرات السابقة.
1: أستاذ عبد الرحمن، يعني اليوم أمام نحن أمام وساطة ثابتة، هي الوساطة الباكستانية، هي تتخطى دور الوساطة على كل حال، وهناك الوساطات المعروفة الإقليمية إن كان من المملكة العربية السعودية أو قطر. هذا الدفع بالوساطات الإقليمية إلى جانب عمان أو إلى جانب الدور الباكستاني المهم بهذه المرحلة، إلى أي مدى ممكن أن فعلا يؤدي إلى إنتاج حل دبلوماسي بين الطرفين؟
2: نعم، لا شك بداية يعني الوساطة الباكستانية هي يعني مدعومة من جانب الدول الداعمة لعملية السلام، الدول التي ذكرتيها، بالرغم من أن إيران حاولت قبل أيام تدويل الوساطة والبحث عن يعني الزيارات التي قام بها عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو ودول أخرى، لكن جميع هذه الدول بما فيها الصين نصحت إيران بأن لا تتهرب، بأن تستفيد من الوساطة الباكستانية، لأن جميع هذه الدول تريد نجاح عملية السلام في المنطقة، أن تزدهر المنطقة، أن تتراجع احتمالات عودة الحرب من جديد. باكستان كما تفضلت هي يعني ليست فقط وسيط، بل هي أيضا دولة مجاورة لإيران، عانت ما عانته باقي الدول المجاورة لإيران من النظام الإيراني الذي لا يتصرف كدولة مسؤولة، بل يتصرف كما نعتقد كباكستانيين كميليشيات يعني لا تريد أن تتحمل المسؤولية. شاهدنا ذلك خلال الحرب الأربعين يوم، شاهدنا ذلك كباكستانيين نحن قريبين جدا إلى النظام الإيراني من خلال الوساطة الباكستانية. يعني إيران خذلت الوسيط الباكستاني عدة مرات، باكستان أوفدت قائد جيشها إلى إيران، أمضى 3 أيام ثم عاد، ثم لاحظنا أن الإيرانيين تنصلوا، الآن أوفدت باكستان وزير داخليتها في زيارة مفاجئة لمدة يوم، امتدت الزيارة ل3 أيام. هناك نظام سياسي في إيران يحاول أن يتعامل كدولة، يحاول أن يتفهم الوساطة والدبلوماسية الباكستانية، لكن الباكستانيين يتفاجؤون أن هناك نظام آخر خلف هذا النظام، وهو نظام الحرس الثوري. هذا النظام يعني ما فاجأ الباكستانيين أنه يعتقد نفسه قوة عظمى، وأنه انتصر في الحرب، وأنه لا داعي لتقديم تنازلات، لكن الوسيط الباكستاني وكدولة مجاورة ساومت الكثير من مصالحها من أجل إيران ومن أجل الشعب الإيراني. يعني باكستان ترى أنه يجب على الإيرانيين أن يتعاملوا بعقلانية كما تتعامل باقي الدول المجاورة، جميع هذه الدول دول لديها قيادات حكيمة. ما تريده باكستان من الإيرانيين أن يستفيدوا من هذه الفرصة، يستفيدوا من الدبلوماسية والفرصة فرصة السلام، وأن يستفيدوا باتفاق سلام يضمن رفع العقوبات عن إيران، وأن يستفيد الشعب الإيراني مثل باقي شعوب المنطقة من موارده، يعني ترفع عنه العقوبات، يخرج من زمرة الشعب المنبوذ بسبب السياسات الخاطئة للنظام الإيراني.
1: لكن هذا سيكون مقابل تقديم تنازلات سياسية حقيقية. دكتور عايد، اليوم ما يعيد طرحه الجانب الإيراني وشاهدنا الورقة بالساعات الماضية هو تأكيد على المطالب التي رفض ترامب، وصف بأنها ورقة يعني قمار
0: رماها في
1: طب ما الذي سيدفع اليوم التفاوض وصول إلى اتفاق يعني تنازل؟ لماذا التعنت حتى هذه الساعة؟ وهل ممكن كل هذه الوساطات أن تنجح بالدفع إلى تنازلات إيرانية؟
0: وعلنا إلى الآن في تعنت، لكن يبدو أن هناك أيضا بالتأكيد إشارات. الرئيس الإيراني بازشكيان تحدث أنه لا ينبغي أن نكون مخدوعين، وأنه نقول أن ما تضررنا لا تضررنا وكذا وإلى آخره، وبالتالي هذه مؤشرات. أنا أعتقد الجناحين الرئيسيين العقلانيين اللي من ضمنهم الرئيس الحقيقة بازشكيان، وحتى قاليباف يمكن، وعراقجي آخرين في الجانب الدبلوماسي، والمتطرفين من الحرس الثوري والمتشددين دينيا الذين يعتقدون أنه ستحصل المعجزة.

0: يهزموا الكفار ويطلعوا بالبطولات على راحتهم. هل الفرق بين الاثنين؟ أنا أعتقد أنه إذا المرشد بالفعل في عقله ومدرك وهو القوة الرئيسية في إيران ممكن أن يلجم المتشددين ويقول مثل ما قال الخميني سابقا: أتجرع السم لكن أوقف المذبحة. الحقيقة اللي تجري جرت سابقا والآن ما سوف يجري إن لم الحقيقة يتم اتخاذ قرار في عقل وتهدئة سوف تكون أسوأ بكثير من لما الخميني يجرع السم. هذه الولايات المتحدة الأمريكية وقدراتها الهائلة وبالتالي ممكن تمسح كل قدرات إيران. لذلك أنا أعتقد أنه الآن هناك بالتأكيد حوارات مكثفة يحاول قدر الإمكان أن يصلوا إلى توافق فيما بينهم لإعطاء الوسيط الباكستاني والوسطاء الخليجيين الحقيقة فرصة بأن أيضا يرجعوا على الرئيس الأمريكي ويقولون معلش إن بعد ممكن مهلة شوية كذا إلى آخره حتى نتجنب ما يحدث لإيران من كارثة بكل الأبعاد، وإن لم يفعلوا فتأكدي أن الحرب قادمة.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني من الأمور الأساسية والتي سمعنا الآن نائب الرئيس يشدد عليها والرئيس يشدد عليها طيلة الوقت موضوع النووي واليورانيوم المخصب. بالأيام الماضية ضمن الحركة الدبلوماسية الإيرانية كان هناك بحث عن ما يعرف بدولة ثالثة، طرحت الصين، طرحت تركيا وطرحت روسيا. هل برأيك هذه الخيارات ممكن يعني أن يتم القبول بها أو تكون مخرج لموضوع موضوع اليورانيوم؟
2: الولايات المتحدة تريد، يعني حسب تصريحات الرئيس الأمريكي، يريد أن يأخذ اليورانيوم من إيران وينقله إلى أراضيه، يعني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إيران في البداية كانت تعتبر اليورانيوم المخصب حق سيادي لها وتريد أن تحتفظ فيه على أراضيها حتى لو يتم تجميده. مؤخرا وافقت على نقله إلى روسيا وهناك اتصالات بين إيران وروسيا، لكن هل الجانب الأمريكي سيوافق على
1: لم يوافق على روسيا. كان واضح.
2: كان هناك أيضا مقترح بأن باكستان تحتفظ به، بس لكن باكستان كدولة لا تريد أن تقحم نفسها في مثل هذه،
1: ولا إيران تريد أن تكون باكستان. هناك نوع من الثقة، يعني
2: انعدام الثقة بين الطرفين. باكستان إن طرح عليها ستقترح يعني نقله يعني تحت إشراف مؤسسة دولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تحت لجنة دولية يشرف عليها مجلس الأمن الدولي. يعني باكستان كدولة حتى وإن كان الجانب الإيراني لا يثق في باكستان، باكستان أيضا لديها تحفظات، هي لا تريد أن تقحم نفسها في الملف النووي الإيراني. ما تسعى إليه باكستان هو ليس الدخول في تعقيدات الملف النووي واليورانيوم. باكستان تريد بدعم من القوى الإقليمية وقف الحرب، ضمان السلام في المنطقة، إعادة فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز لكي تعود الأمور إلى طبيعتها، لأن جميع الدول بدأت تتأثر اقتصاديا وأمنيا. يعني ما تسعى إليه باكستان حتى هذه اللحظة هو إقناع إيران، يعني خلال الوساطة الجولة الثانية من الوساطة الباكستانية، إقناع إيران بأن تتخلى عن الجانب العسكري من برنامجها النووي. ويعني قد يوافق الجانب، يعني قد تكون هناك مقترحات بأن تحتفظ إيران بالشطر المدني للبرنامج النووي مثل توليد الكهرباء أو الاستخدامات الطبية، الجوانب العلمية.
1: هو حصل هذا الموضوع بالاتفاق السابق ولكن كان نسبة التخصيب 20%، جرى تخفيضه واستخدامه ل يعني أغراض علمية وبحثية. دكتور عايد، اليوم أمام هذا الواقع بما أنه هناك حديث عن بعض الانفراج، ولكن لماذا تعمد إيران إلى استخدام الوكلاء خصوصا من الميليشيات العراقية ضد دول الخليج بهذا التوقيت بالذات؟
0: هي للأسف، هل هي أمرتهم أم هم انطلقوا؟ أنا أعتقد أنهم لا يمكن أن ينطلقوا إلا بإشارة من طهران، وشفنا قاآني أكثر من مرة زار العراق والانطلاقات اللي تحصل، وهجمت السعودية وهجمت الكويت قبلها وهجمت الإمارات، كلها الحقيقة من ميليشيات أو سموها فصائل في العراق. الحقيقة هي مجموعة من الفصائل مثل كتائب حزب الله وسيد الشهداء والنجباء ومجاميع. الحقيقة هذه لا تأتمر بأمر الحكومة العراقية، تأتمر بأمر الحرس الثوري، وليس حتى من العقلاء في إيران، من الحرس الثوري. وهؤلاء قد يستخدمون

0: هذه الميليشيات أولا الحقيقة لإجبار الحكومة العراقية على أن تسير معهم، خاصة الحكومة الجديدة الآن، وفي نفس الوقت تستخدمهم إيران والحرس الثوري على وجه الخصوص ليكونوا ورقة تضغط فيها على دول الخليج وعلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه ترى إحنا حتى لو قضيتوا على إيران إحنا موجودين وإحنا نعمل وإلى آخره، مع أنهم ترى يعني مجموعة خاوية يعني بدون إيران ما يعملوا شيء.
1: طيب أستاذ عبد الرحمن، نحن أمام ثلاث احتمالات: تصعيد، جولة جديدة من التصعيد، اتفاق، أو مهلة طويلة. أي من هذه الاحتمالات ممكن فعلا أن تكون الواقع بالأيام المقبلة بإيجاز؟
2: نعم، أعتقد أن باكستان سوف يعني تقنع جميع الأطراف على العودة إلى المسارات الدبلوماسية. تستعد باكستان بعد زيارة وزير الداخلية الباكستاني لإيران لاستضافة جولة جديدة أو لقاء جديد للوفدين الأمريكي والإيراني، يعني ما تسعى إليه باكستان في المرحلة الحالية هو بناء الثقة من جديد بين الطرفين.
1: بناء الثقة هل هو قابل باختصار بهذه الفترة للتحقيق؟
0: والله للأسف ليس قابل. وأعتقد أنه يعني قد تكون الجولة العسكرية وإن كانت محدودة هي التي ستفرض نفسها على المشهد.
1: وأنت تميل إلى جولة جديدة من الضربات؟
0: أنا ما أتمنى، ولكن أتوقع للأسف الشديد.
1: شكرا لك دكتور عايد المنا، شكرا لك أستاذ عبد الرحمن حيات على وجودكم معنا. مشاهدينا تتابعونا ولكن بعد الفاصل. أسطول من 24 ألف حافلة مخصصة لتنقل الحجاج في مكة والمشاعر.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نلفت انتباهكم إلى أننا نبقي الأعين على كل ما يجري في المنطقة وحول العالم، حيث تواصل شبكة العربية مواكبة الأحداث عبر العربية إنجليش التي تتابعون فيها الآن كما نتابع على يمين الشاشة برنامج كاونتر بوينت. زيارة تحمل في طياتها الكثير من الملفات الحساسة يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل إلى الصين في زيارة ستستمر ليومين بعد أيام قليلة من مغادرة ترامب لبكين. زيارة جاءت على وقع متغيرات كثيرة بحسب ما أعلن عنه الكرملين. سيناقش الجانبان مسألة التعاون الاقتصادي وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، إضافة إلى قضايا دولية وأقليمية رئيسية. وأضاف الكرملين بأنه يعلق أمالا كبيرة للغاية على الزيارة التي تأتي ضمن سلسلة اجتماعات سنوية متبادلة بين بوتين وشي. وأكثر من 20 زيارة إذن مشاهدين أجراها سيد الكرملين إلى الصين، تركزت دوما على تأكيد متانة العلاقات الروسية الصينية. في هذه الأخيرة، أي هذه الزيارة، سيتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ما قد يفضي للتوقيع على

0: حزمة اتفاقيات جديدة. الحديث هنا يدور حول 40 اتفاقية تعاون في المجال الاقتصادي والسياسي والعسكري. من أهم هذه الوثائق المنتظرة إعلان مشترك يدعو إلى نظام دولي جديد أقل هيمنة من الغرب، ويركز على دور روسيا والصين والقوى الصاعدة. ليس هذا فحسب، فملف الطاقة سيتصدر هذه القمة، حيث سيكون هناك زيادة لصادرات النفط الروسي إلى الصين ومشاريع للبنية التحتية مثل خطوط الأنابيب الجديدة. أيضا هناك مناقشة لتوسيع التجارة بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار، إضافة إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. بحسب الكرملين سيتم أيضا طرح ملف الحرب الأوكرانية وتداعيات زيارة ترامب إلى بكين والتفاهمات الأمريكية الصينية الأخيرة، وأيضا مناقشة بعض القضايا الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك. من أبرز الملفات المطروحة أيضا ملف أساسي وهو مشروع خط أنابيب الغاز العملاق، نتحدث عن قوة سيبيريا 2 الذي من المفترض أن ينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا إلى الصين عبر حقول كانت تزود أوروبا سابقا. هذا الخط مشاهدينا يعتبر من أكبر مشاريع الطاقة في الوقت الحالي، بموجبه سيتم نقل الغاز الطبيعي من حقول غرب سيبيريا في روسيا إلى الصين عبر منغوليا، ليكون مكملا لخط قوة سيبيريا 1 الموجود حاليا. الهدف ربط احتياطيات الغاز الروسي الضخمة بسوق الطاقة الصيني وفق مسار يبدأ من روسيا كما نتابع على الخارطة، ويمر عبر منغوليا وصولا لشمال الصين. الخط إذن مهم بالنسبة لروسيا لتعويض خسارة الأسواق الأوروبية بعد العقوبات التي فرضت عليها بسبب حرب أوكرانيا، بحيث سيضمن هذا الخط زبون طويل الأمد لروسيا وللطاقة الروسية.
1: قتل شخص وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في هذه المنطقة، منطقة باب شرقي وسط العاصمة السورية دمشق. موقع الانفجار هذا حساس للغاية لأنه يحاذي تماما مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع السورية، ويحاذي بكل الأحوال منطقة باب توما وباب شرقي. هذه المنطقة التي دائما ما تكون مكتظة وهي مقصد سياحي. إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية قالت بأن إحدى مجموعات الجيش السوري اكتشفت عبوة ناسفة معدة للتفجير قرب أحد المباني التابعة للوزارة. تم التعامل مع العبوة بشكل فوري ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس هذه المنطقة. بكل الأحوال السلطات الأمنية والعسكرية فرضت طوقا أمنيا في محيط هذه المنطقة المستهدفة، ونلاحظ هنا فرق المختصة كذلك تحاول أن تزيل آثار هذا الانفجار الذي وقع هنا. الحركة يمكن القول بأنها انشلت بشكل كامل بعد الحدث الأمني الذي ضرب هذه المنطقة. الجدير ذكره بأنه حتى هذه اللحظة لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عما حدث في باب شرقي. لقناتي العربية والحدث، محمد هارون، العاصمة دمشق.
0: إذن مشاهدينا تابعنا هذا التقرير حول الانفجار الذي هز العاصمة السورية اليوم. طبعا مصادر العربية كانت قد نقلت لنا إصابة 18 بهذا الانفجار، وأيضا مقتل عنصر في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة قرب مركز إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع السورية. وقال أيضا مركز الإعلام في وزارة الدفاع السورية بأنها نجحت في تفكيك عبوة ناسفة ثانية كانت مزروعة في سيارة بنفس هذا الموقع. كابوس إيبولا يعود مجددا إلى الكونغو الديمقراطية، تفشي متسارع وانتقال للعدوى، ما جعل الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد الارتفاع في الإصابات وأيضا بالوفيات. فكيف تحول مشاهدينا هذا التفشي في الكونغو إلى مصدر قلق صحي عالمي؟ تفشي السلالة الجديدة لفيروس إيبولا بدأت في إقليم إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية كما نتابع على الخارطة. مع استمرار انتقال العدوى توسع انتشار الفيروس إلى مدينة غوما شرقي البلاد. هذا الانتشار ساهم في زيادة المخاوف من تسارع هذا التفشي، كما أبلغ عن

الإصابات بين العاملين في القطاع الصحي، ما عزز القلق من انتقال العدوى داخل المرافق الطبية. لم يتوقف انتشار الفيروس داخل الكونغو فقط، بل امتد إلى أوغندا المجاورة، وسجلت العاصمة الأوغندية إصابة وحالة وفاة أو حالة وفاة واحدة مرتبطة بهذا الفيروس. حتى الآن تم تسجيل 516 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس، وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بهذا التفشي إلى 131 حالة حتى هذه الساعة.

من بوابات مواقيت مكة المكرمة تنطلق أولى محطات الحجاج القادمين عبر الطرق البرية، جاهزية متكاملة للمواقيت ومساجد الحل، وتعكس التزام السعودية بالارتقاء بتجربة الحاج عبر طاقة استيعابية قياسية وبنية تحتية متطورة وخدمات نوعية تختصر الزمن وتعزز كفاءة الجاهزية.

0: تشكل المواقيت ومساجد الحل البوابة الأولى لرحلة الحاج القادم إلى مكة والمشاعر عبر الطرق البرية.
1: الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تشرف على 5 مواقيت ومسجدي حل. مسجدي حل تقع داخل مكة المكرمة، تبلغ مساحتها أكثر من 586 ألف متر مربع، بالإضافة إلى نحو 2000 دورة مياه للرجال والنساء، بالإضافة إلى نحو 2800 موقف للسيارات والمركبات سواء الحافلات أو المتوسطة أو الصغيرة. تستقبل هذه المواقيت ومساجد الحل على مدار الساعة المرتادين والمستفيدين ولله الحمد.
0: حققت المواقيت جاهزية تشغيلية كاملة بطاقة تزيد عن 38 ألف زائر يوميا، وبنية مياه تحتية تخدم أكثر من 900 مرفق. عمليات التطوير شملت كافة المواقيت، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمسجد ذي الحليفة من 5000 إلى أكثر من 15000 مصلين، كما شمل تزويد يلملم بمحطات راحة، إضافة إلى توسعة مسجد التنعيم مع فرز مساراته وإعادة تنظيم ساحات قن المنازل وربط وادي محرم بالطرق السريعة، أخفض زمن الانتظار إلى 35 دقيقة فقط.
1: الهيئة الآن لديها توجه استراتيجي يتشكل في أنها تكون وجهة إثرائية رائدة يستمتع فيها الحاج والمعتمر قبل الدخول إلى المناسك، فتكون هذه المواقيت وجهة مستدامة بيئيا وماليا، فيها جميع الخدمات سواء على مستوى التسوق، مستوى الخدمات الأساسية من الوظائف أو الخدمات الداعمة والمساندة.
0: تتحول المواقيت إلى مراكز متكاملة تعكس التزام السعودية بخدمة الحجاج بأرقام دقيقة وخدمات ترتقي بالتجربة منذ اللحظة الأولى. من مكة المكرمة، أسامة القاسم، العربية.
2: أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل في حديث للعربية بأنه ليس هناك ما يقلق حول فيروس هانتا خلال موسم الحج، مضيفا بأنه يجري التنسيق مع المنظمات الصحية العالمية لمتابعة جميع الحالات المرصودة حول العالم. فلنستمع.
3: بالنسبة لفيروس هانتا، الحمد لله احنا منسقين مع جميع المنظمات المسؤولة عن الموضوع ومتابعين بشكل جيد، لسنا قلقين الحمد لله، جميع الإجراءات الوقائية المتخذة مطمئنة، أيضا التدقيق في المنافذ ومتابعة جميع الحالات المرصودة. احنا ننسق مع المنظمات الصحية العالمية، نتابع الحالات المرصودة، نتابع المخالطين عالميا، فنتواصل مع المنظمة أي حالة مخالطة يشعروننا فيها ونتابع، والحمد لله لا يوجد ما يقلق في هذه اللحظة.
2: تنتهي دعوى إيلون ماسك ضد شركة أوبن إي آي بحكم أمريكي يقضي بسقوطها قانونيا لانتهاء مدة التقادم، بعدما اتهم ماسك إدارة الشركة بالانحراف عن رسالتها الأصلية وتحويلها إلى مشروع

0: عن ربحي، في حين اعتبرت أوبن أي آي بأن الدعوة متأخرة وبأن هيئة المحلفين رفضتها بالكامل بعد مراجعة الأدلة والشهادات.
1: في قاعة محكمة اتحادية بأوكلاند أسدل الستار على واحدة من أكثر المواجهات إثارة في عالم التكنولوجيا. هيئة محلفين أمريكية تنهي معركة إيلون ماسك ضد أوبن أي آي بحكم صادم. الدعوة سقطت بالتقادم قبل حتى الدخول في عمق الاتهامات. ماسك الشريك المؤسس السابق لأوبن أي آي كان قد اتهم إدارة الشركة بالانحراف عن رسالتها الأصلية وتحويلها من مشروع يخدم البشرية إلى كيان ربحي، في حين ردت أوبن أي آي بأن ماسك كان على علم مبكراً بالتغييرات داخلها وأن توقيت دعواه جاء متأخراً وفق القانون، وهو ما تبنته المحكمة في حكمها النهائي.
2: يمكن للسيد ماسك أن يطرح ادعاءاته وأن يروي قصصه، لكن ما توصل إليه أعضاء هيئة المحلفين التسعة هو أن قصصه مجرد قصص وليست حقائق.
1: خلال 11 يوماً من المرافعات لم تكن المعركة قانونية فقط، بل امتدت إلى مصداقية الأطراف، فقد تبادل فريقا الدفاع والادعاء الاتهامات حول النوايا والشفافية في قضية وصفت بأنها واحدة من أكثر ملفات الذكاء الاصطناعي حساسية في السنوات الأخيرة.
0: مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام العالم الليلة، والتي خصصنا معظمها لما يدور بين إيران وأمريكا واحتمالية عودة الحرب. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: مرحبا، أحييكم. هذه العاشرة من العربية في العناوين. ترامب يمنح فرصة للدبلوماسية مع إيران خلال أسبوع ويتعهد بمنعها من امتلاك النووي سواء باتفاق أو بالقوة. بعد خارك تقارير عن تسرب نفطي قرب جزيرة إيرانية ثانية وتحذيرات من مخاطر بيئية.
1: We trust that your participation here today reflects a readiness to stand with us in full.
0: واشنطن تدعو الحلفاء الأوروبيين إلى تشديد العقوبات على إيران، وبيزشكيان يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي. بوتين في بكين والهدف تعميق الشراكة، وتقرير لرويترز يكشف تلقي عسكريين روس تدريبات في الصين. الصحة العالمية تطمئن بشأن فيروس هانتا وتحذر من متحور إيبولا، والكونغو الديمقراطية أشد المتضررين.

0: إيران كانت قاب قوسين أو أدنى من حرب تشتعل من جديد مع أمريكا. هجوم مؤجل بوساطة خليجية، وترامب يتحدث عن تطور إيجابي مع إيران، ومهلة لأيام معدودة منحت للدبلوماسية قبل استئناف محتمل للضربات.
1: We were going to be striking very, it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we're all set to start. They said that they feel they've had for the first time in almost 47 years. You know, Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean, literally the bully of the Middle East. And they're nasty, very dangerous. They wanted a nuclear weapon. Had I not terminated Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, had I not terminated it, see, that's the win. That can't happen with the real structure.
0: كما أكد ترامب أنه يدرك أن الكثيرين يخبرونه بأن الحرب مع إيران لا تحظى بشعبية، لكنه يرى العكس تماما، معتبرا أن الشعب الأمريكي يؤيد هذه الحرب بمجرد شرح أبعادها المتعلقة بمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.
1: Everyone tells me it's unpopular, but I think it's very popular. When they hear that it's having to do with nuclear weapons, weapons that could take out Los Angeles, could take out major cities very quick. When they hear that, you know, when they're explaining, I'll tell you what, when we explain it to people, I don't really have enough time to explain to people. I'm too busy getting it done. When they understand, I think it's frankly very popular. But whether it's popular or not popular, I have to do it. Because I'm not going to let the world be blown up on my watch. It's not going to happen.
0: نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس شدد على أن إيران لا تمتلك سوى خيارين، إما الاتفاق أو استئناف الحرب. وقال فانس من البيت الأبيض إنه من الممكن استئناف الحرب، لكن الرئيس ترامب لا يرغب في ذلك، وعلى الإيرانيين اغتنام الفرصة. وأضاف أن أمريكا أوضحت للإيرانيين خطوطها الحمراء، وخاصة لجهة منع السعي للحصول على سلاح نووي. وأضاف أنه يعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل

0: الاتفاق، لكنهم منقسمون بشدة، ومن الصعب معرفة ماذا يريدون بالضبط. ونفى فانس تقارير بشأن إمكانية نقل اليورانيوم المخصب الإيراني لروسيا، مشيرا إلى أن ذلك ليس من خطط أو من ضمن خطط أمريكا.
1: We have an opportunity here, I think, to reset the relationship that has existed between Iran and the United States for 47 years. That's what the president has asked us to do, and that's what we're going to keep on working at. But it takes two to tango. We are not going to have a deal that allows the Iranians to have a nuclear weapon. So as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to.
0: مباشرة إلى نيويورك وجلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات الأخيرة على المنشآت النووية السلمية بالإمارات بطلب من البحرين، نستمع.
2: تم العودة إلى التيار الكهربائي المعتاد. لقد تحدثت مع معالي السيد النهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، وأكدت له على دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. على مدار الأيام المنصرمة تواصلت مع القادة في منطقة الخليج ولمست القلق وعدم الارتياح، وناقشنا المساعدة التي يمكن أن تقدمها الوكالة. منذ العام المنصرم والوكالة تقدم معلومات وتحلل التأهب في حالات الطوارئ وقدرات الاستجابة. سأسافر إلى منطقة الخليج عما قريب لاستئناف هذا العمل المشترك. وكما قلت، لقد تحدثت مع وزير الخارجية عبد الله بن زايد النهيان. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم التوجيهات وستتدرب السلطات المختصة والكوادر ومقدمي المساعدات الأولية في مجال الأثر الإشعاعي وتدابير الحمائية والوقائية في حالات الطوارئ للعامة والعاملين، وترتيبات الطوارئ وخطط الاستجابة في حالات الطوارئ، وتقديم المعدات والخدمات لدعم الاستجابة في حالات الطوارئ. نحن مستعدون إن اقتضى الأمر لإفادة الخبراء في مجال السلامة والأمن النوويين لدعم جهود السلامة النووية على الأرض. تفاشيا مع وكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لقد فعلنا ذلك في مسارح نزاعات أخرى وحققنا نتائج مرضية. مركز الحوادث والطوارئ في الوكالة في فيينا يعمل على مدار الساعة، ونحن نتابع الأوضاع عن كثب، ونحن على تواصل مستمر مع سلطات الإمارات العربية المتحدة. الوضع سيدي الرئيس يمثل مصدر قلق بالغ. هذا مرفق نووي في الشرق الأوسط، تداعيات الهجوم يمكن أن تكون خطيرة، وهو مرفق لتوليد المحطة النووية يعمل بالفعل، وبذلك يستضيف آلاف الكيلوغرامات من المواد النووية في صلب المفاعل، ويحتوي كذلك على الوقود المستهلك وغير المستهلك. وأود أن أوضح الأوضاع في حالة وقوع هجوم على محطة براكة للطاقة النووية. ضربة مباشرة يمكنها أن تؤدي إلى مستويات عالية من الإشعاع تؤثر سلبا على البيئة. أي ضربة أو الضربة التي أثرت سلبا على خطوط امتداد الكهرباء للمحطة يمكن أن تزيد من انصهار المفاعل، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إشعاعات خطيرة. في الحالتين سنحتاج إلى تدابير حمائية، مثلا عمليات إجلاء وحماية المواطنين ونقلهم إلى مآوي، وتأمين مساحات واسعة لحماية من الإشعاع. لابد كذلك من فرض قيود على الغذاء في هذه المنطقة، كما قلت مرارا وتكرارا بما في ذلك أمام هذا المجلس. الهجمات على محطات الطاقة النووية التي تركز على استخدامات السلمية أمر غير مقبول، وهذا يتماشى مع قرار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. الهجمات تعد أكثر خطورة عندما تستهدف محطات عامة.

0: المقبلة مثل محطة زابوريجيا لتوليد الطاقة النووية ومحطة بوشير ومحطة باراكا للطاقة النووية أو أي محطة أخرى لتوليد الطاقة النووية. محطة توليد الطاقة النووية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي. وأؤكد على دعوة إلى الأطراف في جميع النزاعات إلى احترام الركائز السبعة التي لا غنى عنها لضمان الأمن النووي والسلامة النووية. وقد أوضحتها في أو أمام مجلس محافظي الوكالة وأمام هذا المجلس مرة أخرى، وكما فعلت في يونيو حزيران 2025 عندما قدمت آخر مرة قدمت في إحاطة أمام المجلس. إذن أدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس الأنشطة العسكرية على محطات توليد الطاقة النووية والمرافق النووية الأخرى تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها. أود أن أشيد بسلطات الإمارات العربية المتحدة على تقديم معلومات آنية وفنية للوكالة بشأن المرافق المتأثرة ومواقع هذه المرافق. التفاعل بشكل فوري مع مركز الطوارئ والحوادث التابع للوكالة يكتسي أهمية قصوى. أفرقتنا تعمل على مدار الساعة وهي تتابع التطورات على الأرض، وأفرقتنا مستعدة لأن تتوجه إلى أماكن الهجوم. سأستمر في تقديم آخر المستجدات بشأن أثر هذه الحادثة على المرافق النووية والتداعيات الصحية والبيئية المحتملة، وسأظل في تشاور مستمر مع الحكومات في المنطقة. سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، السادة الزملاء، من الواضح أن السبيل الوحيد المستدام نحو الأمام للسلام والتعاون والاستقرار هو سبيل يسند إلى الحوار والدبلوماسية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها الهيئة الفنية الدولية المكلفة بالإشراف على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لا تزال منتدى محوريا لهذا الحوار خاصة في هذه المرحلة. التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ضروري تقوم الوكالة بالتحقق منه. الاتفاق من دون التحقق من استخدام المواد النووية بشكل سلمي ليست ناجعة. لابد من ضمان التحقق من قبل الوكالة حتى لا تتحول الأوضاع إلى أزمات إقليمية. أود أن أؤكد للمجلس أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستمر في بذل جميع المساعي في إطار ولايتها لتضمن سلامة وأمن المرافق النووية، خاصة تلك الأكثر عرضة للخطر بسبب النزاعات أينما كانت. وشكرا سيدي الرئيس. شكرا للسيد روسي على هذه الإحاطة. أعطي الكلمة لأعضاء المجلس الذين يرغبون في إدلاء برميلات. الكلمة البحرين.
1: سيد الرئيس، في مستهل هذه المداخلة تتقدم مملكة البحرين بالشكر لوفد جمهورية الصين الشعبية رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر على سرعة الاستجابة لعقد هذه الجلسة، كما نتقدم بالشكر إلى سعادة السيد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحاطته المهمة بشأن استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتداعيات ذلك على الأمن والسلام النوويين. كما أرحب بمشاركة سعادة المندوب الدائم لدورة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السفير محمد بوشهاب في جلسة اليوم. كما نستهل هذه الكلمة لنعرب عن بالغ الاستغراب بل والأسف العميق إزاء هذا التناقض الذي يطغى على المشهد الدولي في هذه المرحلة، تتزامن الاعتداءات التي تستهدف الأعيان المدنية ومنشآت الطاقة والمنشآت النووية السلمية في منطقتنا مع انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

0: وفي وقت ترتفع فيه الأصوات مطالبة باحترام معايير الأمن والسلامة النووية من قبل بعض الوفود، غير أن الواقع بكل ما يحمله من وقائع مؤلمة يكشف صورة مغايرة، حيث تستمر ممارسات تصعيدية خطيرة لا تكتفي بتصعيد التوترات الإقليمية، بل تمتد لدعم الجهات والوكلاء الذين يستهدفون البنية التحتية الحيوية في دولنا، في مشهد يعكس فجوة مقلقة بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية على أرض الواقع، مما يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية الالتزامات الدولية في هذا المجال. إن هذا التناقض بين الخطاب السياسي والأفعال على أرض الواقع من قبل بعض الوفود المشاركة في المؤتمر لا يقوض الثقة فحسب، بل يضعف أيضا الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز منظومة عدم الانتشار، ويؤكد أن حماية المنشآت النووية السلمية ليست خيارا بل مسؤولية دولية جماعية تستوجب موقفا واضحا وحازما من مجلس الأمن والمجتمع الدولي. سيد الرئيس، تدين مملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتاريخ 17 مايو 2026، والذي يمثل تصعيدا خطيرا وغير مبرر وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وخرقا واضحا لقرار مجلس الأمن.
1: كان هذا جانبا من جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الهجمات على المنشآت المدنية في الإمارات، وطبعا بطلب من البحرين. استمعنا إلى جانب من كلمة مندوب البحرين الذي قال إيران اختارت التصعيد ودعم استهداف البنية التحتية بمنطقتنا، وغروسي قبله قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: ندعم الدبلوماسية وضمان تحقق الوكالة الدولية من المنشآت النووية بإيران، أدعو لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب استهداف أي محطات نووية، واستهداف محطات نووية عاملة مثل براكة في الإمارات مرفوض، والهجمات على المرافق النووية بالشرق الأوسط أمر غير مقبول، وفقا لغروسي الذي أضاف أيضا: قلقون من تأثر مواقع الطاقة والمفاعلات النووية بالحرب في الشرق الأوسط، وجاهزون للاستجابة لأي طارئ في دول الخليج، ونتابع الوضع عن كثب. إذن كان هذا آخر ما استمعنا إليه، وقد يكون لنا عودة إلى جلسة مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص بعد قليل. نتابع الآن في العاشرة: بين التصعيد والتهدئة، تبادل مقترحات بين واشنطن وطهران عبر الوسيط الباكستاني، حيث قدمت واشنطن عرضا من 9 نقاط وردت طهران بمقترح من 14 بندا يركز على رفع العقوبات والتعويض وتأجيل ملف التفاوض النووي، إضافة لتثبيت حق طهران في تخصيب اليورانيوم ورفع الحصار البحري الأمريكي وانسحاب القوات الأمريكية بالتزامن مع اشتراط إنهاء الحرب في الجبهات كافة، إضافة إلى دفع تعويضات لإعادة الإعمار. في المقابل، نقلت تقارير عن مسؤول أمريكي أن الرد الإيراني غير كاف وقد يفتح الباب أمام التصعيد، بل أمام استئناف التصعيد العسكري. هذا ودعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت حلفاء بلاده إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتعطيل شبكات التمويل الإيرانية، وأكد باسنت أن مجموعة 7 بحاجة إلى الوقوف معنا بكل قوة ضد إيران على حد تعبيره.
2: As the United States targets the financial networks that enemy actors use to perpetrate terror, we trust that your participation here today reflects a readiness to stand with us in full. That will require, for example, our European partners to join the United States in taking action against Iran by designated financiers and unmasking its shell and front companies, shuttering its bank branches, and dismantling its proxies.
1: إلى ذلك، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على صلة بإيران، ووفقا لبيان الوزارة فإن العقوبات طالت

0: 12 فردا معظمهم إيرانيون، إضافة ل 29 شركة و 19 سفينة وناقلة نفط. وذكرت الخزانة الأمريكية أن المشمولين بالعقوبات قاموا بتسهيل بيع النفط الإيراني وتمويل أنشطتها. تشديد الحصار خصوصا يخنق طهران. وكالة بلومبرج أفادت بتوقف نحو 23 ناقلة نفط إيرانية قرب مرافق التصدير في جزيرة خارك نتيجة الحصار وتعطل الشحن، مقارنة بأربع سفن فقط قبل بدء التحركات العسكرية الأمريكية في 13 من أبريل الماضي. محللون ومستشارون يؤكدون من جانبهم أن صور الأقمار الصناعية تعكس ضغوطا متزايدة على مرافق التخزين، كما تعكس تأخرا واختناقات واضحة في منظومة التصدير، مما اضطر طهران إلى تقليص إنتاجها النفطي تدريجيا لعدم القدرة على تصريف الفائض. تداعيات اقتصادية وضغوط غير مسبوقة في ظل الحرب والحصار المفروض على إيران، هذا ما وصف به الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان حال بلاده، مشيرا إلى العمل على احتواء التداعيات الاقتصادية للحرب. وأكد الرئيس الإيراني أن حكومته تعمل على حل المشكلات رغم محدودية الإمكانيات، كما أقر بيزشكيان بالعواقب الاقتصادية للحصار البحري الأمريكي على موانئ بلاده قائلا إن السلطات لا تملك القدرة على تصدير النفط وتأمين الدولارات لاستيراد البنزين، داعيا لخفض التوقعات وتقبل المشقة. ومنذ بداية الحرب في فبراير حتى الآن نهاية فبراير، تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط حادة ومتسارعة، بداية بانهيار قيمة الريال الإيراني مع فقدانه أكثر من نصف قيمته المتدنية أصلا خلال عام واحد، ووصل إلى مستويات قياسية متدنية أمام الدولار، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، كما ارتفع التضخم بشكل كبير وتجاوز معدل 53%، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 100% مقارنة بالعام الماضي. أما صادرات النفط والطاقة فتراجعت جراء الأضرار التي لحقت بالبنية النفطية والقيود البحرية بواقع 567 ألف برميل يوميا فقط، مقارنة ب 2.1 مليون برميل يوميا قبل الحرب. هذا إلى جانب زيادة البطالة وإغلاق الأعمال، فالعديد من الشركات والمتاجر الصغيرة أغلقت أو قلصت نشاطها بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف وانقطاع الإنترنت لفترات طويلة، مع توقعات بانكماش اقتصادي إيراني بنحو 6% خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب والضغوط الحالية والحصار الأمريكي البحري. معنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي، أهلا بك أستاذ محمود. معنا من في الاستوديو أيضا الصحفي في شبكة العربية أحمد القرشي، أهلا بك معنا أستاذ أحمد مرة جديدة. لو بدأت معك هذه المرة أستاذ محمود، هذه التداعيات الاقتصادية إلى أي مدى تشكل عند القيادة الإيرانية باعتقادك عاملا ضاغطا حقيقيا لتقديم تنازلات؟
1: لدينا يعني قيادتين في إيران، المتمثلة بوفد التفاوض أو الراغبين باتفاق سلام، يعني الرئيس الإيراني قاليباف إلى حد ما عراقجي، ولدينا الحرس الثوري. فبالتالي لدينا طرف متشدد وطرف يريد التفاوض والوصول، ولدينا طرف ثالث نحتاج نتحدث عنه وهو الشارع الإيراني. الشارع الإيراني اليوم يقول بأنه يريد هذا الاتفاق، يخاف من ضربات عسكرية تدمر البنية التحتية، بدأ ينتقد الحرس الثوري لما سماه المغامرات والمغامرة بإيران بشكل كبير، وأن إيران وأن هذا التوجه سيأتي بالخراب. لذلك لدينا شارع ملتهب اليوم بدأ يعاني اقتصاديا، لدينا اعتراف إلى حد ما من الرئيس الإيراني بأن الأمور ذاهبة باتجاه الانهيار، ولدينا تعنت في المقابل من الجانب الحرس الثوري. لذلك هناك هذا الوضع، هذا الوضع.

0: اليوم تعيش إيران يقابل هذا التعنت وهذه المغامرة من الحرس الثوري، ونحن على أبواب نقطة حاسمة. ترامب لم يلغي العملية العسكرية، ترامب مدد المهلة. ساعة الصفر اتخذت، القرار اتخذ بالأخذ بالطلب الذي قدمته السعودية والإمارات ودول خليجية بعد ساعة من اتخاذ القرار. هذا يعني أن ساعة صفر. اليوم سمعنا بأنه ترامب قال يوم يومين ثلاث أيام لم يحدد، صحيح. وهذا يعطي انطباع بأنه العمل العسكري المحتمل ما زال قائما طالما لم تقدم الورقة التي يجب أن تقدم لترامب خلال هذه الأيام.
1: بمعنى أن الحرب إذا لم تستأنف الثلاثاء، ربما الثلاثاء المقبل، إذا لم تلتزم إيران بهذه المهلة.
0: العنوان الرئيسي: عالم مخنوق اليوم بسبب مضيق هرمز، الشعب الإيراني مخنوق اليوم بسبب الحرس الثوري والحرب على الأبواب. القصة كلياتها الآن في مدى، يعني أخشى بأنه يعني أنه الثلاثي الذي ذكرت المتعلق بهؤلاء الذين يريدون السلام مع امريكا ما زالوا يحاولون اقناع الحرس الثوري بقبول هذا الاتفاق مع الولايات.
1: نعم، لأن نتخيل أن القوى العسكرية هي التي تحكم أكثر عادة من القرارات أو من السياسيين، لأن الأستاذ محمود تحدث عن ثلاثي إيراني حاكم الآن، كله يحاول أن يمرر ضغوطه ورسائله على الآخر. واستمعنا إلى بيزشكيان كان صريحا إلى حد بعيد بالمفهوم الإيراني.
2: واليوم وكالة فارس طاهر بطريقة فجة وصفت بيزشكيان بأنه خاسر، ويعني وجهت له انتقاد لا يليق أبدا بأنه يوجه
1: لرئيس
2: يعني. لكن لأنه هذه الوكالة كما تعلم تعمل لصالح الحرس الثوري والقوى الأصولية، اليوم نطق زي ما يقولوا كفرا، يعني سكت دهرا ونطق كفرا. جاء مجتبى خامنئي بعد سكوته الطويل يقول نحن قوة كبرى، وهذه الجولة المقدسة الثالثة جعلتنا مؤثرين في العالم. مساعده محمد مخبر أيضا كرر نفس اللزمة، أن ترامب يخشى وأننا الآن في وضع يعني منتصر ووضع القوي. كذلك عزيز الرضائي اللي هو مسؤول إبراهيم عزيزي عفوا اللي هو رئيس لجنة الأمن في البرلمان ماذا يقول؟ يقول كل التصريحات التي يقول بها ترامب عن أنه تم تأجيل الضربات لأسباب تدخل دول أخرى، هذا كله لا يعبر إلا عن أن كيف هذا الرجل يعني يخشى من التداعيات.
1: هذه كله رسائل للداخل الإيراني؟
2: نعم، وكل ذلك طاهر يعني عندما تقرأ بالمعايير بتاعت أنه كيف المخابرات والمؤسسات التي تتخذ القرار، إن تقرأ هذه الأشياء وتقرر يعني بالأمس عندما كانت النذر تحت الضربة تبدو، اليوم أكاد أحسها أقرب، لأنه هذه المجموعة اللي تحدث عنها الحبيب محمود فعلا يعني عندها تصورات مختلفة عما نراه. دول المنطقة
1: كأنه بيصير في تصعيد أكثر، كل ما يأخذوا مهلة نعم بيصير في تصعيد كلامي أكبر.
2: هذا البنتاغون بالأمس قال إنه المهلة تعطي إيران فرصة لمزيد من العناد، مش نعم مزيد من المرونة.
1: لكن أستاذ محمود، يعني هناك من يقول بأنه في الواقع ليس هناك ثلاثي أو رباعي في إيران، إنما هناك قرار واحد الكل يلتزم به، ولكن توزيع أدوار بين هذه الجهات للداخل مرة، للإقليم مرة أخرى، للعالم مرة ثالثة. ما رأيك؟
0: لو قلت لي هذا الكلام قبل هذه الحرب كنت أقول نعم، إيران يعني تجيد هذه اللعبة، لعبة توزيع الأدوار. كان هناك خامنئي يعمل على التوازنات بين السياسيين في إيران وبين الحرس الثوري. اليوم هذه حلقة مفقودة. حتى لو تحدثنا عن المرشد الجديد، المرشد الجديد لم يره أحد حتى اليوم، لم يسمع صوته أحد اليوم. هناك من يعتقد أنه غير موجود، وهناك من يعتقد أنه غير لائق صحيا للقيام بمهامه.
1: أعذرني على المقاطعة أستاذ محمود، بس نشير إلى هذه الصور للقيادة المركزية الأمريكية لاعتراض ناقلة نفط، لم يحدد المكان بشكل واضح، ولكن

في إطار عمليات القيادة المركزية الأمريكية لإنفاذ الحصار البحري على إيران على الموانئ والسواحل الإيرانية. إذن هذه هي الصور والفيديوهات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية لاعتراض

0: موجود فهو منحاز للحرس الثوري، لا يقوم بالعمل الذي يجب أن يقوم به بإحداث هذه التوازنات بينه وبين السياسيين. وبالتالي أصبح من الواضح أن إيران بعد هذه الحرب ليست إيران ما قبل فيما يتعلق بلعبة الأدوار. واضح أن هناك كما قلت في البداية هناك تيار سياسي يريد التوصل لاتفاق، شارع ملتهب ينتقد المغامرات للحرس الثوري، ولدينا الحرس الثوري الذي القابض على هذا الموضوع. لذلك حتى لو استطاهر تحدثنا عن المقترحات، من الذي كان يعرقل هذه المقترحات؟ باكستان مع من كانت تتحدث؟ كانت تتحدث مع الوفد السياسي الذي يريد التوصل لاتفاق. الوفد السياسي يذهب لمحاورة الحرس الثوري، في حال فشل الوفد السياسي الإيراني كان يأتي قائد الجيش الباكستاني للحديث مع الحرس الثوري أو وزير الداخلية الباكستاني للحديث معهم. لذلك أنا أعتقد أن الحرس الثوري حتى هذه اللحظة ما زال متعنت، وأعتقد بأنه منفلت. لذلك سأقول التالي: إيران تجيد بناء الميليشيات أو تجيد بناء الوحش، لكنها لا تستطيع السيطرة عليه.
1: جميل. أستاذ أبو عمر، هل تعتقد بأن إيران تستفيد ولو قليلا بما يعرف عنها يعني مناوراتها ومراوغاتها في التفاوض على الأقل، وهذا كان يحسب لها؟ هل تعتقد أنها قد تصل إلى نقطة يصبح ذلك محسوبا عليها وليس لها، في إطار ما تفضل به الأستاذ محمود بعدم قدرتها على إدارة الوحش الذي خلقته؟
2: كيف تناور طاهر؟
1: نعم،
2: كيف تناور وهي اليوم يعني استطاعت أنه 14 سفينة صغيرة يعني متوسطة، حتى أنه تستطيع متهالكة تخزن فيها النفط، لأنه دلوقتي عندها 124 مليون في المخازن الثابتة وفي الناقلات، هي تختنق. وفي نفس الوقت طاهر، هذا إيران التي تنتج كل هذا النفط لأنها ليست لديها مصافي، عندها عجز في البنزين حوالي 30 مليون لتر في اليوم. من يوليو
1: كما قال الرئيس مش عم يقدروا يأمنوا دولار بين النفط حتى يجيبوا بنزين.
2: من يوليو المقبل سيتم تحرير الكهرباء، صرف أكثر من 1500 واط، يعني
1: لم يعد لديها قدرة على المناورة.
2: اليوم الخبز اقترب من 600,000 تومان، يعني تتخيل إنه الخبز اللي كان ب6,000 بقى يعني عدد محدود جدا من الإيرانيين عندهم أكسس عليه. 1,300,000 تومان،
1: نعم،
2: لفرخة يعني زي ما يقولوا أو كيلو لحم. فإيران اليوم تعاني في أزمة، محتاجين وزارة الجهاد الزراعي بتقول إنه محتاجين ل3 ملايين دولار. لماذا؟ لنكافح الجراد في 7 محافظات تهدد الموسم الزراعي. واليوم التلفزيون الإيراني بيقول نحن في ثورة عظيمة لأننا استطعنا رغم هذه الظروف الاكتفاء الذاتي. وزارة الجهاد الزراعي نفسها أول من أمس أصدرت بيان بأنه هنالك عمليات تخزين بشعة وواسعة للسلع وللمنتجات، ويجب أن السلطات تقوم بمواجهة هذا الأمر لأنه سيؤدي إلى ما يشبه الجوع في مناطق الفقيرة في إيران.
1: تمام.
2: أنت تتحدث عن متناقضات، تتحدث عن نظام يجيد هذه الطغمة اللي تكلم عنها الحبيب محمود، يجيد تصوير الأمر وكأنما لا، نحن سنواجه ونحن أقوياء ونحن ثابتون، لكنهم
0: ممكن
2: لا.
0: نضع لها عنوان، هي معركة اليوم بين من سيفقد صبره قبل الثاني. هل يمكن لترامب أن يفقد صبره وبالتالي هناك عملية عسكرية؟ هل الشارع الإيراني يمكن أن يفقد صبره ويثور داخل إيران؟ هل العالم سيفقد صبره جراء الأزمة الاقتصادية والنفط ويمكن الوصول يعني والذهاب إلى أكبر من ذلك إلى تحالف؟ هذا شد الحبل اليوم الذي يجري. من سيفقد صبره أولا هو سيدخل في المعركة.
1: عض الأصابع حتى نسمع من يصرخ أولا. هناك فكرة يرى البعض إليها على أنها ربما شبه انتصار لإيران، أو أنها يعني تلبك عند ترامب في إدارة النزاع، بأنه يعطيها الفرصة تلو الفرصة تلو الفرصة ولا يلجأ إلى العودة للحرب، لأنه يعني بين قوسين كما يقول هذا الطرف تورط. هناك بعض يعني القصص التاريخية التي كانت الولايات المتحدة جزءا أساسيا منها.

0: وأنتم يعني أدرى مني فيها بعد غزو الكويت من قبل نظام صدام حسين في العراق. أعطي العراق فترة طويلة كانت الوفود تذهب بالعشرات إلى صدام حسين تقول له انسحب من الكويت، انسحب
1: جيمس بيكر وعزيز،
0: حتى وصلنا إلى جيمس بيكر وعزيز ولم ينسحب ولم يفعل. كان في حوالي 6 أشهر قبل أن تبدأ الحرب التي أدت إلى ما أدت إليه لاحقا، يعني في المرة الأولى قبل إسقاط النظام لاحقا. إلى أي مدى إيران باعتقادك تفهم هذه النقطة أو عليها أن تفهم هذه النقطة؟
2: اليوم ترامب إذا سمعت التصريحات، دعني أتوقف عند تصريح مهم قاله اليوم لأول مرة يعني يتحدث فيه ترامب منذ بداية الأزمة، عندما قال أنا أعلم أن هذه الحرب أو كما يقولون بأن هذه الحرب ستجعلني أفقد الشعبية، لكن أنا أعتقد أنه العكس وأنه هذا الموضوع لا يهمني وسأواصل حتى أنجز هذه المهمة. لذلك هو تحدث اليوم عن الانتقادات اللي بالداخل تقول له بأنه هذه ستؤثر عليك في الانتخابات. نحن علينا أن نعلم أن ترامب يعني بقي له هذه الولاية فقط، ليس لديه خطط لولاية ثانية، وبالتالي دائما كل الرؤساء الأمريكيين في نهاية الولاية الثانية يكون لديه يعني ينفذ أو يقوم بما لم يقم به الولاية الأولى إذا كان لديه طموحات بأن يذهب إلى ولاية ثانية. إيران لا تعي هذا الداخل. إيران لليوم في موضوع الانتصار، يعني إيران لو جاءت إيران واعترفت بأنه هي، هل سمعت من بداية أنه إيران هزمنا أو تعرضنا لضربات أو تم تدمير؟ أبدا.
0: لا، في بعض الكلام العقلاني أحيانا من الرئيس فقط،
2: يعني هو الرئيس يتحدث عن وضع داخلي، لكن عسكريا ولا ماليا. يعني مثلا من المتناقضات اللي تقوم فيها إيران بتطالب بالتعويضات وتعلن الانتصار، واحدة منهم يا بتطلب تعويضات يا بتعلن الانتصار، أما الثنتين ما حيزبطوا معي، لأنه هاي عكس هاي، إنه التعويضات على ما تم ضربه في إيران، أنت لا تعترف فيه وتطالب تعويضات.
0: يبدو أنه امبارح تنازلت عن ذلك لصالح ما يسمى بتسهيلات اقتصادية وإلى ما هنالك.
2: هناك ضخ كبير من في الإعلام الإيراني ومن المسؤولين الإيراني، اليوم النواب بيتحدثوا، النواب بيتحدثوا، المستشارين بيتحدثوا، أسماء ما بتعرف منين تطلع بتتحدث، وهذا يسجل أنه موقف لإيران غير صحيح. الموقف من إيران إما بيصدر من وزير الخارجية أو المتحدث باسم الحرس الثوري، هذا يقول سنذهب وهذا يقول لن نذهب، هذين الموقفين اللي ممكن ناخذ. مرات بيطلع بالمرشد الجديد في في في رساله مكتوبه يمكن ان يسلك، لكن حتى هذه اللحظه اذا وجد المرشد فهو مع الحرس وليس مع السياسيين. وبالتالي ايران حتى في موضوع الاعلام يعني شوي حتكون فشلت، يعني هي تعلم اننا نعلم انه هذا كلام مش صحيح.
0: شكرا جزيلا لك استاذ محمود المجالي الصحفي في شبكه العربيه، شكرا استاذ احمد القرشي الصحفي في شبكه العربيه، تحياتي اليكما. وثقت مقاطع فيديو وصور اقمار صناعيه تسربا نفطيا في ايران امتد لجزيره شيدور غير الماهوله، نتابع.

العاشرة مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. قتيل وجرحى بانفجار قرب مقر تابع للدفاع السورية بدمشق، والسلطات تفكك عبوة ثانية بالمنطقة.

لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش.

0: كل أسبوع محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف،
3: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. أكدت الحكومة العراقية في بيان حرصها على أمن الدول العربية وعلى منع أي اعتداءات أيا كان مصدرها، مستنكرة الهجمات الأخيرة بالمسيرات على السعودية. وأعلنت الحكومة استعدادها الكامل للتعاون في التحقيق بحيثيات الاعتداء على السعودية، مشددة على عدم التساهل مع أي جهة تحاول كسر سيادة الدولة والإساءة للعلاقات مع السعودية. كما أكدت الحكومة العراقية رفضها استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها لشن أي اعتداء على دول الجوار. معنا من بغداد واثق الجابري، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا بالاستوديو، الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. أهلا بك معنا أستاذ حسن. اسمح لي أستاذ واثق أبدأ مع الاستوديو الأستاذ حسن المصطفى. هل هذه البيانات من الحكومة العراقية تعتبر إيجابية وكافية بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وإلى كل دول الخليج ودول الجوار التي يتعرض بعضها لهجمات من الأراضي والأجواء العراقية؟
7: هي تعتبر إيجابية ولكنها ليست كافية. لماذا إيجابية؟ لأنها شددت على علاقات حسنة بين بغداد والعواصم الخليجية، وشددت على عدم انتهاك الأمن لهذه الدول، لكنها ليست كافية لأن دول الخليج تريد أفعالا وليس مجرد الأقوال. طوال سنوات مضت عملت الرياض على إقامة علاقات حسنة مع حكومات السادة مصطفى الكاظمي وحيدر العبادي ومحمد شيع السوداني، والآن كذلك رحبت المملكة العربية السعودية بالسيد علي الزيدي والحكومة التي ينوي تشكيلها والتي حظي بعض أعضائها على الثقة. لكن ما تقوم به الميليشيات وتحديدا التابعة لفيلق القدس والحرس الثوري ينتهك هذه العلاقة الحسنة، وليس مجرد الانتهاك في أعمال دعائية أو خطابات في الميديا، بل من خلال أفعال تضر بالأمن الطاقة في المنطقة، تضر بالمنشآت الحيوية، تضر أيضا بسلامة المدنيين. من هنا الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ إجراءات. أعرف
6: طب ضيوفنا دائما بيطلعوا معنا ومنهم الأستاذ واثق ويقولون الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات ويجب النظر بعين الإيجابية إلى مثل هذه الإجراءات، هي غير كافية ولكنها بدأت ولديها النية لفعل ذلك، علينا إعطائها وقت إلى ما هنالك من هذا الكلام. ثم يفرقون بين ما وصفتها بالميليشيات التابعة للحرس الثوري وبين الفصائل الأخرى المنضوية تحت لواء الدولة.
7: أنا أعتقد هذه يعني الإجابات رغم أنها قد تكون صحيحة نسبيا إلا أنها غير كافية برأيي. لماذا؟ لأن هذا النوع من الإجابات رأيناه طوال السنوات الماضية. أنا لا أقول أن الرياض تريد أن تحدث هنالك مواجهات داخلية دموية بين العراقيين أنفسهم، أو أن يكون هنالك صراع أهلي ما بين الحكومة العراقية والميليشيات المسلحة. الرياض يهمها أن تكون الساحة الداخلية في العراق آمنة ومستقرة، لأن استقرارها سوف ينعكس إيجابيا على المملكة. ولكن ما يهم أيضا أن تكون الدولة المركزية في بغداد قوية، أن تبسط سلطتها، أن تحصر السلاح بيد الدولة. رأينا مثلا في عهد السيد مصطفى الكاظمي اتخذ بعض الإجراءات، ولكن وجه بتعنت من القوى

0: الميليشياوية، وتم الإفراج عن عدد من القيادات أو الأفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم. هنا المشكلة، الضعف في بنية المؤسسة العراقية وليس في خطاب الحكومة. عندما تكون هنالك حكومة قوية قادرة على تنفيذ ما تعد به، حينها سوف تجد من دول الخليج كل الدعم، وتحديدا من المملكة العربية السعودية التي أعتقد أنه يهمها أن تكون العراق دولة آمنة مستقرة وعلى قدر تام من الشراكة مع دول الخليج العربي.
1: تمام، أنقل هذا الكلام للأستاذ واثق الجابري. يعني الكلام لم يعد ينفع وحده، بل يجب أن يكون مقرونا بأفعال واضحة تؤكد ما يرد في هذه البيانات من جانب الحكومة. فكيف نتعامل مع مثل هذه البيانات إذا ما كانت غير مقترنة بأفعال حقيقية على الأرض، حتى ولو أن بعضها بدأ كما قلت وستقول لي الآن؟
2: نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم الكرام والضيف الكريم. لا بالطبع، الحكومة العراقية طبعا هي لم تندد فقط، ونددت واستنكرت يعني لا تقبل بهذه الأفعال، وأكيد هذه الأفعال تسيء للعلاقات العراقية العربية. وأكيد العراق، يعني أولا الدستور العراقي لا يتيح بأن تكون أرض العراق منطلق لأي عمليات للاعتداء على البلدان الجارة. الشيء الثاني، العراق يريد أن يبني علاقات متوازنة مع هذه الدول الجارة الشقيقة وعلاقات
1: يعني
2: طيبة.
1: هي لم ما نددت فقط
2: التي اتخذتها الحكومة.
1: يعني هي ما نددت فقط، نددت واستنكرت. نعم. تقول يعني فعل زائد، يعني مرادفات أفعال زائدة، ناقصنا. نعم. مرادفات أفعال باللغة العربية. كتر خيرك.
2: نعم نعم استاذ طاهر، الحكومه العراقيه يعني وقبل اعتقد يومين او ثلاثه ايام او بعد العمليه التي حدثت من استهداف دوله الكويت، قامت بعمليات عسكريه في صحراء البصره. وهذه العمليات ربما هنالك خلط في الاوراق. يعني كما تعرفون قبل فتره اشير على وجود قواعد اسرائيليه او امريكيه في صحراء كربلاء، وربما بعض المعلومات وبعض الصحف الأمريكية أشارت إلى وجود أكثر من قاعدة، وبعض الصحف الأمريكية اليوم كشفت وجود قواعد يعني حتى في حرب 12 يوم. وبالتالي اليوم أنا أعتقد يعني هي حتى الفصائل التي تقوم بهكذا أفعال أحيانا هي تتبنى العمليات يعني بشكل واضح وبشكل صريح. اليوم لا أحد يتبنى ولا أحد يقبل كل الأطراف يعني
1: اللي عم تتفضل فيه. بس أين تضع موضوع القواعد الإسرائيلية في الصحراء العراقية؟ في أي إطار؟
2: نعم، هنا ما علاقة؟ هنا أقول نعم، أنا أقول ربما هنالك طرف ثالث أو هذه القواعد تستخدم لإثارة النعرات مع الدول العربية، وقد تحدث ضربة لهدف مدني، أو قد تستهدف طائرة مدنية وتحدث كارثة في المنطقة. بالتالي العراق يراد له أن يزج في هذه المعركة أطراف، كل الأطراف. أنا أعتبر كل طرف يقوم بهذا العمل هو يسيء إلى العراق ويسيء إلى علاقات العراق مع الدول الجارة، ويريد أن يحرج حكومة اليوم في قيد التشكيل، حكومة جديدة يراد أن تحرج الحكومة العراقية في بداية التشكيل. وبالتالي يعني أعتقد هو واحد من الإحراجات أو من يعني من المواجهات الصعبة التي تواجه الحكومة في ظل بداية تشكيلها وبعض الإشكاليات السياسية الموجودة بهذا الشكل، وربما تستخدم هكذا ورقة.
1: خلينا نشوف صورة ضيفنا في الاستوديو إذا سمحت بهذه النقطة، أنه يقول مش تم الكشف عن قواعد إسرائيلية في الصحراء العراقية. أليس لا يمكن أن يكون هناك طرف ثالث، خاصة الإسرائيلي قد يكون متنفعا من إثارة قلاقل ونعرات بين دول عربية، وربما هذا الطرف هو المتورط بقصف دول الخليج وليس هذه الفصائل؟
0: أنا أتابع بشكل دقيق البيانات التي تصدرها هذه الفصائل في قنواتها الخاصة بتطبيق تليجرام، وأتابعها منذ سنوات طويلة. خطاب هذه الفصائل برأيي قائم في جزء كبير منه، لا أريد أن أبالغ وأقول في كله، قائم في جزء كبير منه على العداء للمملكة العربية السعودية، لأنه يعتبرها جزءا من محور على النقيض منه. هذا أولا. الأمر الثاني، هذه الفصائل لا تخفي تبنيها للعمليات العسكرية وإطلاق الصواريخ وإطلاق الطائرات المسيرة. الأمر الثالث، هذه الفصائل تعتبرها جزء من حربها التي تساند فيها إيران في قصفها للأهداف في الخليج العربي.

0: بمعنى أن هذه الفصائل تتبنى هذا النهج سواء إعلاميا أو عمليا. أضف إلى ذلك هذه الفصائل ووفق معلومات خاصة في سنوات مضت عملت على تدريب بعض العناصر الخليجية للقيام بأعمال عدائية أو إرهابية لأهداف في داخل دول الخليج العربي. إلى ماذا يشير ذلك؟ يشير إلى أن سياسة هذه الفصائل وعقيدتها السياسية قائمة على العداء. أنا أدرك أن هنالك فصائل أخرى ضمن الإطار التنسيقي ربما خلال هذه الفترة لا تؤيد هذا المسار، وربما هنالك خلاف بينها وبين الفصائل الأصغر، لكن هذه الفصائل الأصغر لا تزال فاعلة ولا تزال تؤذي هذه العلاقات العراقية الخليجية،
1: وتعلن في بياناتها مناصبتها العداء للمملكة العربية السعودية، بل وتتبنى في بعض البيانات بعض الفصائل مثل هكذا عمليات.
0: نتذكر الحديث السابق الذي انتشر بشكل كبير لأبي مهدي المهندس عندما تحدث علانية بخطاب سيء تجاه المملكة العربية السعودية. هو الآن عند الله عز وجل في الدار الآخرة، ولكن هذا الخطاب له أصداءه عند من يتبنون ذات النهج ويواصلون ذات المسيرة ويواصلون ذات الخط.
1: طب ما رأيك أستاذ؟
0: ويحتاج إلى علاج حقيقي. نعم. علاج على المستوى الفكري والسياسي والأمني وليس على مستوى واحد فقط.
1: أستاذ واثق.
2: نعم، يعني أولا هذه الخطابات، يعني حتى الخطابات السابقة ربما في سنوات الإرهاب هي تغيرت الآن في العراق. العراق اليوم يتطلع إلى بناء علاقات جيدة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي.
1: لا، بيانات هذه الفصائل لم تتغير. معلش خلينا نحط النقط على الحروف. هذه البيانات لهجة الحكومة قد تكون تغيرت، تعاطي الحكومة ببياناتها تغير، ولكن ليس بيانات هذه الفصائل.
2: لا بل حتى بعض من الفصائل اليوم هي تؤمن بمسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهذه تعتبر
1: بعضها تغير كما قال بأنه في بعضها عراقية. لا يؤمن بما تقوله الفصائل الأخرى، ولكن لا يزال هناك فصائل. لو كان فصيل واحد أستاذ واثق يهدد دول الجوار ويعبث بأمنها وباستقرارها نكون أمام مشكلة، لا يهمنا عدد الفصائل.
2: نعم، هو ربما يعني فصيل او فصيلين لم يؤمنا بمثل،
1: مش مهم فصيل او فصيلين، المهم مش فصيل او فصيلين او ثلاثة، المهم دولة او لا دولة. نعم، هذا المهم.
2: سطهر. نعم، لا هم يقولون ان الاسباب ما تزال موجودة بسبب التواجد الامريكي في الارض العراقية وبسبب وجود القواعد، وهذه القواعد تهدد هذه الفصائل. هي
1: لكن بعض هؤلاء اتوا على ظهر الدبابات الامريكية، هم أنفسهم الآن يطالبون بانسحاب القوات الأمريكية التي أتت بهم إلى الحكم بعدما أطاحت بالنظام السابق، ثم يقولون أن هناك احتلالا أمريكيا للعراق. كيف يستوي ذلك؟
2: لا أولا هم لم يأتوا على ظهر الدبابة، شيء ثاني هي المفاهيم تغيرت
1: على ظهر مين أجول الحكم الجديد في العراق على ظهر والتجربة. رغم كل المآسي اللي عانوها بنظام صدام، لكن بعد الاحتلال الأمريكي أليس كذلك؟ بعد الغزو الأمريكي أليس كذلك؟ يعني هذا ليس تجنيا بل واقع.
2: لكن نعم، إذا نأتي من آخر الأحداث، يعني أولا الآن هي هدنة بين إيران والولايات المتحدة ولا توجد حرب، بل حتى إيران اليوم تنفي أنها يعني متورطة في أي عمليات ممكن أن تحدث، وبالتالي هذه الفصائل إذا قلنا أنها ممكن أن تنصاع للأوامر الإيرانية، إيران اليوم لا تريد حربا، الآن وقت هدنة وتريد أن ترمم العلاقات يعني مع الدول العربية، لذلك يعني في الداخل العراقي لا يريد أحد أن يتورط.
1: هذا الكلام موجود؟
0: أنا أعتقد أن المشكلة عويصة في العراق، بمعنى لنكن موضوعيين، هنالك حكومة مركزية تريد علاقات حسنة مع المملكة العربية السعودية ودول الجوار، هنالك بعض الفصائل في الإطار التنسيقي، هذه الفصائل تدعم التهدئة وتدعم عدم التصعيد تجاه دول الجوار، ومنها فصائل بالفعل كانت من قبل ضد التواجد الأمريكي وتحمل السلاح، الآن انكفأت قليلا، ولكن هنالك فصائل مثل كتائب حزب الله، أولياء الدم، حزب الله النجباء وسواهم، كتائب سيد الشهداء، هذه لا زالت تمارس ذات الخطاب. الإشكالية كما تفضلت أستاذ،
1: الدولة غير قادرة عليهم،
0: الدولة غير قادرة، وبالتالي نحن إما أمام مسؤولية دولة أو لا سمح الله أمام انفلات سوف يقود لفوضى لا أحد يتمناها للعراق ولا يتمناها لأي دولة من دول المنطقة.

0: قال لأننا من مصلحة المنطقة ككل أن يكون هنالك أمن في سوريا، في العراق، في لبنان، في كل دول المنطقة، وأن تنتهي حالة اللا حرب وحالة اللا سلم، وتنتهي حالة الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة، وتكون هنالك دول قادرة مركزية تعيش شعوبها في تنمية وفي سلام. هذا سوف يكون في صالح الجميع.
1: إذن الدولة غير قادرة أستاذ واثق، وإلا لكانت قامت بكل الإجراءات الأمنية اللازمة لوقف هؤلاء، لوقف ليس فقط لوقفهم بل لاعتقالهم ومحاسبتهم، ولكن لا أحد يمكن أن يتخيل ذلك في هذه الواقعية التي يعيش في هذا الواقع الذي يعيش فيه العراق الآن سياسيا وأمنيا.
2: يعني الدولة يعني خلال سنوات، يعني حتى في حكومة، إذا قلنا معظم الحروب وما حدث في المنطقة الإقليمية في زمن حكومة السيد السوداني ووصولا إلى اليوم هذه الحكومة، الحكومة العراقية قامت بنشر يعني القوات الأمنية سواء على الحدود السورية ومنعت يعني الدخول والخروج إلى سوريا، نشرت في الصحاري وبالذات الصحاري الغربية من صحاري الأنبار وغيره، وأيضا اتخذت خطوات وقامت يعني، وتحدثنا أستاذ طاهر يعني في حلقات سابقة عن عمليات اعتقال، عمليات عزل لقادة أمنيين عندما تحدث خروقات في القواطع التي يمسكون بها. لكن كما تعرف اليوم في ظل هذه الفوضى، في ظل هذه الحروب، في ظل البيئة العراقية أو الجغرافيا العراقية المعقدة، مناطق صحاري واسعة غير مسيطرة عليها الدولة بشكل كبير،
1: يصبح الموضوع أصعب ويحتاج إلى وقت تماما. وهذا المؤمل من الحكومة العراقية الجديدة على أي حال، يعني العتيدة. شكرا جزيلا لك أستاذ واثق الهاشمي الجابري، عفوا، الكاتب والباحث السياسي، وفي الاستوديو الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. شكرا لك، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
4: من الملعب.

إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهراً بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: 11 بتوقيت الرياض، 8 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هناء عوني. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لا تمتلك سوى خيارين، إما الاتفاق أو استئناف الحرب، وينفي إمكانية نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا. قائد القيادة المركزية الأمريكية برات كوبر يؤكد أن القيادة مستعدة لمجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة بشأن إيران. ترامب يقول إنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من قرار استئناف الضربات ضد إيران قبل أن يؤجله بعد اتصالات من السعودية وقطر والإمارات. ترامب يؤكد على أن الضربات أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير. قطر تفيد بأن جهود الوساطة الدبلوماسية التي تقودها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران تحتاج إلى مزيد من الوقت. الدفاعات الإماراتية تتعامل بنجاح مع 6 مسيرات حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة. الرئيس الإيراني يعترف بصعوبة الوضع في بلاده ويؤكد أن حكومته تعمل على التغلب على التداعيات الاقتصادية للحرب. الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي. مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن المملكة لن تتوانى أبداً عن اتخاذ ما من شأنه حماية أمنها. الحكومة العراقية تقول إن لا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة ويسيء للعلاقات مع السعودية. حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية في جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه في الجنوب اللبناني. مصدر لبناني يقول للعربية إن مطالب إسرائيل غير واقعية وواشنطن أكثر تفهماً للوضع. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يأمر بإخلاء قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. مصادر للعربية تفيد بمقتل شخص وإصابة 21 في انفجار عبوة ناسفة قرب باب شرقي في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الروسي يؤكد خلال زيارته إلى الصين أن التعاون بين موسكو وبكين يخدم التنمية في البلدين ويسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين. وزراء مالية دول مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز بسرعة ويؤكدون رغبتهم في حماية الدول الأكثر تضرراً من الحصار. ووزير الخزانة الأمريكي يحث نظراءه على اتخاذ إجراءات ضد إيران وشبكاتها المالية. الخزانة الأمريكية تفرض حزمة عقوبات جديدة على صلة بإيران. وزيرة الخزانة البريطانية تحذر من خطر أزمة غذاء عالمية بسبب اختطاف إيران ممراً دولياً. قرعة خليج 27 توقع منتخبات السعودية والعراق وعمان والكويت في المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية تضم منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن. صحيفة صن تنقل عن مصادر أن المدرب الإسباني بيب غارديولا غاضب جدا من تسريب خبر رحيله عن مانشستر سيتي قبل المباراة المهمة أمام بورموث. وفي الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، بورموث يتقدم الآن على مانشستر سيتي بهدف للا شيء، وتشيلسي يتقدم بهدف نظيف على توتنهام هوتسبا. وفي أخبار الحج، رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن تكليف علي الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف خطيباً لخطبة يوم عرفة من مسجد نمرة. الأمن السعودي يطيح بخمسة مقيمين ماليزيين لمخالفتهم أنظمة الحج. وزارة الصحة للحجاج

0: قدم، من ممكن نشوف نادي ضمك، خصوصا نادي ضمك بحاجة لنقطة واحدة قد تضمن بقاءه في مسابقة الدوري الراشن. عموما المجمعة تشهد على وهذا الشيء اللي كنا طبعا في وقت سابق نطالب فيه، ان ليش ما الفيحاء قاعد يلعب على ارضه، لان مثل هذه الاحداث قاعد تصنع للمنطقه
1: صحيح.
0: شعور ويعني انا متاكد ترى المجمع من امس ما نامت حرفيا، يعني انا قاعد اقول له هذا شيء حديث المجمع كله، مباراه الفيحاء والهلال والدوري، بس الفيحاء والهلال بشكل اخص، هل ممكن انه يتوج الهلال هنا؟ شفنا قبل تقريبا سنتين الاتحاد حسم الدوري في ملعب المجمع بعد فوزه على نادي الفيحاء في ذاك الوقت. هذه الاشياء اللي كنا نطالب فيها في وقت سابق قاعد تحك الحين، وباذن الله انه نادي الفيحاء يستمر في حق من حقوقه انه يلعب على ارضه.
1: صحيح.
2: مركز على اهدافك يا محمد، يعني هذه
0: اكيد.
2: قضيتك من سنتين، ان الفيحاء اهم شيء يلعب على
1: بس
2: ارضه.
1: كيف التذاكر يعني؟
2: قبل التذاكر احمد،
1: في اقبال؟
2: في في في شيء انا قاعد ارجع واتاكد منه.
1: ايش هو؟
2: من اهم لاعب في الفيحاء؟ سكالا.
1: طيب
2: هذا اللاعب غاب عن مباراة ضمك، والآن أنا أدخل على التشكيل المتوقع، وحتى في الفانتزي وطالع لي أنه في شكوك حول مشاركته. سكالة هو اللاعب الأهم في الفيحة، وهو مؤثر دائما في مباراة الفيحة، وهو دائما ما يعيد الفيحة في النتائج. مباراة أخيرة محمد، مباراة مهمة من أمام الهلال، إيش وضع سكالة؟ بيلعب ولا ما بيلعب؟
0: طبعا نوه بس للمتابعين انه سكالة في مباراة الفيحاء السابقة ضد نادي ضمك ما شارك في المباراة بسبب ظرف عائلي لزوجته، فطلب من السيد بدرو انه ما يشارك في هذه المباراة بسبب الظروف العائلية، وبدرو ايمانويل وافق على طلب فاشون سكالة. حقيقة انا بالنسبة لي اللي اعرف انه سكالة بدنيا وفنيا جاهز، لكن هل الظرف العائلي مستمر، وهل انه ممكن ما يشارك ضد نادي الهلال، هذه كل شيء يعني يحددها الاداره وتحددها بالاجتماع طبعا مع السيد بيدرو ايمانويل. لكن اليوم في صور تدريبات انا بالنسبه لي ما شاهدت صور فاشون ساكالا، ممكن انه موجود لكن ما التقط الكاميرات، وممكن العكس انه غير موجود والظرف العائلي مستمر. لكن عموما فعلا فاشون سكالا لو غاب عن هذه المباراه فهو عنصر مهم لنادي الفيحاء، خصوصا انه سكالا من المهاجمين المتخصصين في شباك ترى نادي الهلال، يعني في كنت زار شباك نادي الهلال في اوقات سابقه، هو عنصر فعال وعنصر اللي يعتمد نادي الفيحاء عليه دائما وابدا في مثل هذه المباريات.
1: نعم.
2: يعني في شكوك حول مشاركته لكن ما في تاكيد الى الان.
0: نعم التأكيدات ما هي عندي حقيقة. لو الموضوع يتعلق في إصابة أو شيء من هذا القبيل ممكن إنه يعني يبان قبل المباراة في وقت مبكر، لكن مثل هذه الأمور الظروف العائلية وإلى آخره بيحددها الجهاز الإداري أكثر.
1: صحيح. سؤال أخير عن المجمع، في إقبال كبير على التذاكر، بيعت كل التذاكر، كيف الأمور في مباراة الهلال والفيحاء؟
0: أحمد أنا أتوقع أن أكثر شيء سألت عنه أنا هاليومين راحت، مو أخبارك ولا كيف الحال؟ عندك تذاكر؟ هذا
1: حلو
0: السؤال.
1: حلو.
0: لكن تذاكر حقيقة حاليا نفذت طبعا من وقت إطلاقها وإعلان نادي الفيحاء على بيع تذاكر، لكن ممكن نشوف دفعة تذاكر جديدة من منصة إعادة البيع، لكن حاليا ما في تذاكر.
1: الأسعار كانت عالية؟
0: 70 ريال على ما أعتقد، 70 ريال على ما أعتقد،
2: وهذا على غير العادة
0: تقريبا.
1: لا مباريات
0: لكن
1: القمة دائما كذا يعني، صح؟ أتوقع هذا متوسط الأسعار في المباريات الكبيرة.
0: أنا حقيقة ما أتذكر والله أسعار مباريات الفيحة ضد الاتحاد أو النصر يوم لعبوا في المجمع، لكن أنا أتوقع أنه هذا متوسط الأسعار، يعني الأسعار العادية ترى كانت تكون دائما 30 ريال تقريبا أو 20 ريال
1: هذه المباريات العادية. صحيح.
0: غير في المباريات العادية، لكن بالنسبة لي بالطبيعة الحدث نفسه يتطلب هذا السعر. لكن أنا بما انطلقنا على موضوع التذاكر، وهذا الرائج حاليا موضوع التذاكر في مسألة تتويج للنصر اللي قد يحدث في الأول بارك، أو حتى بشكل عام في سلسلة المباريات اللي نشوفها في المباريات الكبرى دائما وأبدا، معضلة التذاكر هذه أكثر مشكلة تواجه المشجع السعودي للأسف الشديد. أتمنى أنه يعني نلتفت لهذا الموضوع بشكل جدا كبير، نعطيه فعلا اهتمامه. هذا الموضوع زاد عن حده في مسألة، أول حاجة أسعار تذاكر مبالغ فيها الجميع اللي يتابعون الدوري السعودي

0: السعودي او اللي بيحضرون الدوري السعودي كلهم يا انه شاب جامعي عايش تقريبا على على على مصروفه الجامعي تقريبا حدود 900 ريال اللي هي تكفي مصاريفه، تكفي حضور المباريات، او انه مثلا عائله بيحضر مع اولاده بيدفع هالكم الهائل من الاسعار على على مباراه واحده. اتمنى انه المسؤولين يكون في التفات على هذا الموضوع، يكون في منصه واحده ثابته ايا كان، لكن لازم انه نشوف حل مناسب باسعار معقوله. كره القدم متنفس للشعب.
1: تصديقا لكلامك
0: فلا
1: محمد، تصديقا لكلامك، اليوم احد الزملاء اتصل علي العصر وقال لي يحتاج تذاكر لمباراه النصر وضمك. تمام، قلت له والله انت عارف السوق يعني التذاكر انتهت في الموقع، وانا سالت اكثر من واحد والكل يعني يقولوا ما في تذاكر، فعلا ما في تذاكر، لكن هو راح اشترى تذاكر من السوق السوداء كلفته تذكرتين اكثر من 1000 ريال، يعني بصراحه رقم مبالغ فيه، يعني صح مباراه تتويج ومباراه حاسمه.
2: المخرج زياد كان يحسب انه رايح وين؟
1: والله المخرج يقول لي هذا رايح امريكا، يعني
2: كاس العالم،
1: كاس عالم هذه مو مباراه النصر وضمك. مع احترامي احنا نعرف مباراه مهمه، لكن 1000 ريال ومقعد ما هو مقعد يعني فخم، مقعد خلف المرمى في مكان عالي، فالسوق السوداء هذه لخبطت الدنيا.
2: ايضا مبادره او النادي الاهلي اللي وضعها لجماهير انه ب 193 ريال تذاكر موسميه، هذه اعتقد انها بتحد الموسم القادم اذا كان في مثل هذه المباريات يعني من هذه المشاكل.
1: نتمنى يكون في حل، ممكن تذاكر موسميه في اوروبا يعتمدون
2: كثير. محمد حضيف شيء على التذاكر؟
0: نعم اخيرا التذاكر الموسميه قد تكون حل، لكن برضو التذاكر الموسميه ترى ما هي بحل مطلق، لان التذاكر الموسميه انا بالنسبه لي مثلا انا شجع، خلينا نفترض اشجع نادي برا المجمع مثلا، انا ما راح استطيع احضر كل مباريات المباريات فريقي المفضل، فهمت فكره؟ فبالنسبه لي التذاكر الموسميه ما هي بحل مطلق، لازم انه يكون برضو يعني يكون فيها فيها فيها اداره ممتازه جدا من ناحيه انه تحضر مثلا عدد معين الى اخره. انا ما صراحه ما عندي الحلول او ما افكر في حل مناسب لهذه النقطه، لكن انا متاكد انه في افضل مني اداريا في في اداره هذه المشكله وبتنحل المشكله. لانه بالنسبه لي انا ترى يعني انا واحد من الجماهير اللي تعاني جدا من مساله الحضور لاي مباراه كانت، سواء للفيحاء للهلال للنصر الاتحاد الى اخره من الانديه يعني.
2: نعم،
0: فاتمنى يكون في حل لهذه النقطه
1: ان شاء الله تعالى.
2: ونتمنى كلنا يكون حل لهذه النقطه، ولكن السبب الرئيسي لارتفاع اسعار التذاكر والطلب العالي، يعني اكثر من 1 مليون طلب على تذاكر مباراه النصر وضمك، والطلب عند حمد الشنف عالي كمان. يعني ارسلت انا جالي صح واحد قبل الحلقه قلت شكل الرجال
1: خلاص حضرني
2: تعب من الناس يطلبون مباراه الفيحاء.
0: اليومين ترى موضوع تذاكر بالنسبه لي صار خلاص، اي واحد يرسل لي محمد عرفت انه ما تذكرت.
2: بنشوف ايضا ملعبين، كل الملعب في الملعب المجمع والأول بارك، يعني عن بكره ابيه بنشوف كل الجماهير حاضره في الملعبين وتنتظر التتويج هنا او هناك، ولكن السبب هو الاثاره، السبب هو الحسم للجوله الاخيره، الجوله 34 في دوري روشن والدوري السعودي. محمد، من زمان احنا ما قد عشنا هذا الجو وهذه الاثاره وهذا الحماس وهذه التنافسيه.
0: صحيح، انا قاعد اليوم اراجع موضوع انه متى الدوري حسم في الجوله الاخيره بين فريقين. شفت انه اخر مره تقريبا حسم كان في موسم 2021-2022 بين الهلال والاتحاد، يذكرون العودة التاريخية لنادي الهلال في ذاك الموسم،
2: بوصلة الدوري رئيس الطائي.
0: اي بالضبط، اللي انحسم في الجولة الأخيرة اللي هي بعد فوز نادي الهلال ضد نادي الفيصلي، اللي بعد هبط نادي الفيصلي لدوري يلو، ذا آخر موسم حسم في الجولة الأخيرة. طبعا إجماليا من بداية دوري المحترفين حسم الدوري 5 مرات في الجولة الأخيرة فقط، يعني ممكن انه نتكلم على انه الجوله الاخيره كانت هي اعلان الحسم لبطل مسابقه دوري روشن المحترفين. مثل ما ذكرنا انه اخر مره كانت ضد الهلال والاتحاد في تنافسهم عام 2021 2022، والمره الرابعه هي الموسم الاستثنائي بين نادي النصر ونادي الهلال، اللي هي هدف عبد الرزاق حمد الله التاريخي اللي معه مستحيل جماهير النصر تنساه ضد نادي الباطن، اللي تتمنى انه احد المهاجمين يكرر هذا الموضوع ضد نادي ضمه. كذلك في موسم 2017-2018 نادي الهلال ضد ونادي الاهلي في تنافسهم الشهير، استمر الموضوع حتى الجوله الاخيره. الهلال طبعا واجه نادي فتح وفاز عليه 4-1 في الجوله الاخيره وحسم فيه الدوري. كذلك موسم 2011-2012 نادي الشباب ونادي الاهلي، وكذلك الموسم الأول من دوري

0: فريق التربية السعودي بين الاتحاد
1: والهلال.
0: وبين الهلال، وكانت مواجهة مباشرة بينهم وفاز فيها نادي الاتحاد في ذاك الوقت وحسم بطولة الدوري.
1: صحيح، والإثارة أتوقع يعني كل مرة نقول هذا الموسم أجمل. أنت رجعتنا بذكريات
2: والله،
1: جميلة
2: رجعنا
1: صراحة.
2: بالذكريات.
1: أنا أتذكر هذه المباراة يعني أيامها، كنت صغير لساتني صغير، بس يعني هذه أيامها 2009
2: رغم منك في الحلاق
1: في شعر أبيض، بس أقصد الهلال والاتحاد. أتذكر الاتحاد كان هشام بوشروان و
2: نايف هزازي،
1: وهذا الجيل الجميل من الاتحاد. حتى الهلال كان
2: محمد
1: يعني
2: نور.
1: الهلال كان فيه نجوم كبار يعني ياسر القحطاني، ذكريات
2: يعني
1: جميلة. وهذا الآن هذا الموسم أتوقع راح يتم ذكره بعد سنوات بأنه واحد من أجمل المواسم، خصوصا مع وجود النجوم الكبار أمثال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وجواو فيليكس، وأيضا النجوم البقية في هذا الدوري. لكن بالحديث عن النجوم محمد، يعني طبعا سنتحدث في الحلقات القادمة عن الحسم والدقائق اللحظات الأخيرة، وبالحديث عن الدقائق الأخيرة في هذه اللحظة إيرلينغ هالاند يسجل هدف لمصلحة مانشستر سيتي، التعادل يصبح الآن هدف لهدف بين بورنموث ومانشستر سيتي في هذه اللحظة في الدقيقة 95، الحكم أضاف 6 دقائق. لكن كنت أسألك عن النجوم وتحديدا عن القوائم اللي صدرت للمنتخبات المشاركة في كأس العالم. صدرت أشهر يعني القوائم اللي صدرت في الأيام الماضية، البرازيل أيضا، البرتغال أيضا، فرنسا، وشهدنا نجوم من دوري روشن يتواجدون في هذه المنتخبات الكبيرة. يعني محمد،
0: بالنسبة لي ما صرت متفاجئ الحقيقة، يعني ممكن لو في بداية المشروع كنت بتفاجئ من انضمام أي لاعب من الدوري السعودي لأي منتخب كبير، لكن حاليا بالنسبة لي ما صرت متفاجئ، لأن صرت مدرك على حجم التطور اللي وصلنا له في الكرة السعودية، وعلى حجم قوة دورينا السعودي، ويعني التطور حتى في حدة المنافسة عندنا، تحتم على المدربين الكبار انه يلتفتون لدورينا، يلتفتون للنجوم الموجودين. احنا شفنا اليورو الاخير اللي كيف تالق فيه انجولو كانتي، كيف تالق فيه اللاعب الروماني ستانشيو لاعب نادي ضمك في ذاك الفتره، كيف تالق في تلك البطوله. فاستدعاء ايبانيز، استدعاء فابينو مع منتخب البرازيل، استدعاء ثيو هرنانديز، استدعاء يوسف اكتشيك مع نادي مع منتخب تركيا، وكثير من الاسماء اللي في الدوري السعودي، حتى في دوري يلو في اسماء منضمه لمنتخبات بتشارك في كاس العالم. ف سعيد جدا انه كثير من نجومنا في الدوري السعودي يظهرون في منافسه كبرى مثل كاس العالم، حدث كبير وحدث ينتظر كل متابع لكره القدم، وحتى غير المتابع لكره القدم يدرك انه هناك كاس عالم، ويدرك انه هناك تكون متابع كبير.
1: عفوا، الان في هذه الاثناء الحكم يعلن نهايه المباراه ويعلن تتويج الأرسنال رسميا بطلا للبريمير ليج، كسرت النحس وكسرت العقدة وعاد اللقب إلى لندن بعد 22 عاما. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد تعثر مانشستر سيتي اليوم أمام بورنموث.
2: يستاهل أرسنال، يستاهل أرتيتا،
1: صراحة فرحة كبيرة لكل عشاق الأرسنال.
2: عشاق الأرسنال صراحة يستاهلون هذا اللقب اللي جاء بعد عناء طويل وبعد محاولات كثيرة وبعد سنوات، ما نقدر نقول سنوات الضياع، نعدلها الحين، هم فرحانين، سنوات تعبوا هم يعني
1: سنوات البناء ليأتي هذا الحصاد اليوم
2: مع أرتيتا.
1: وأشوف غضب من إيرلينغ هالاند، حسرة على وجه بيب غوارديولا. محمد لازم ناخذ رأي محمد،
2: يمثل يعني جايب الدوري 50 مرة، يعني
1: هو فايز بعشرين بطولة حرفيا،
2: يعني جايب
1: 20 بطولة مع السيتي واليوم زعلان، ربما لأنه الموسم الأخير. محمد إيش رأيك في تتويج الأرسنال الآن الحدث العاجل؟
0: أنا سعيد جدا، أنا أنبسط لكل نادي بعيد عن تحقيق البطولات. بخصوص غضب بيب غوارديولا، هذه هي العقلية الناجحة، هذه يخلي بيب غوارديولا من أعظم المدربين في العالم. إذا ما كنت تملك عقلية الفوز وعقلية إنه تستمر في تحقيق البطولات والشغف، ما راح أبدا تكون مدرب ناجح ولا تكون يعني شخص ناجح أبدا في حياتك.
1: نعم، إذن اللقب مستحق لأرتيتا المدرب الناجح. والآن الاحتفالات في مدينة لندن، العشاق الجانرز بدأوا بالاحتفال مبكرا، سيلعبون مباراة أخيرة في الدوري في الجولة الأخيرة، مباراة احتفالية ستكون استعدادية لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان،
2: والمباراة الأخيرة في الدوري تكون أمام كريستال بالاس، بيحتفلون
1: أمام بالاس في لندن.
2: بعد ما كانوا متخوفين من كريستال بالاس، الآن يدخلون هذه المباراة للمتعة وللفرجة وللاحتفال.
1: يعني جميل أن تكون في نفس المدينة،
2: ما ملعب كريستال بالاس،
1: بس راح يكون الجمهور كله جمهور.

0: مرو أرسنال خذ مني سوق لا سودا حيشتروا التذاكر كاملة.
1: لا لا لا لا ما ما, ما عندهم حما
0: فرحة اللقب.
2: ما أدري هم بيسلون مين, بيسلون ويليام ولا بيسلون مين؟
0: هذا في واحد ويليام من سكان كريستال بلس سكان الحي.
2: هذا يدبرهم في التذاكر دائما.
1: إذا والله فرحة عارمة صراحة ويا زين مظاهر الفرح بصراحة.
0: طيب هذه الفرحة هل سنشاهد فرحة مماثلة محمد في الدوري السعودي؟ يعني نربط الموضوع في الجولة الأخيرة
1: لمن؟
0: انا ليش سؤالي لانه حنشوف يعني حسب الاخبار المتداوله انه حيكون في كاسين, كاس في الاول بارك ومثل ما قلنا كاس نسخه حتكون في المجمعه. جمهور النصر يعني ما يستاهل الفرحه هذه ولا لا محمد؟ يعني حتى بعيدا عن العاطفه وبعيدا عن الميول صراحه اللي مر فيه النصرويه في هذا الموسم من سيناريوهات صراحه تخليك تتعاطف معهم بشكل او باخر. يعني
2: شوف حقيقه
0: كجمهور اتكلم
2: نعم نعم حقيقة نادي نصر يعني حتى لو بتشوف أنت الرسم الزمني لمتصدرين الدوري من بداية دوري روشن هذا الموسم, نادي نصر معظم الدوري كان هو المتصدر, فسقوطه في اللحظات الأخيرة يشبه سقوط في الدوري الاسكتلندي قبل كم يوم الحادث اللي صارت, فبيكون حادث مؤسف خصوصا انك توك خسران لقب قاري حتى لو انه دوري ابطال اسيا 2 ولكن تبقى بطوله قاريه بحقيقه. يعني لو بنرجع للعمل الفني فالنصر بالنسبه لي هو بطل متوج, لكن هذا العمل الفني دام يعني على ارض الواقع بدون اي انتصار او بدون اي فوز هذا لا يعكس ابدا اي اي اي حاجه. انا صراحه منتظر وكيف بيكون تعامل نادي النصر او لعيبه نادي النصر في يعني في مثل هذه المباراه والضغط هذا. بس انا ودي اوجه رساله اذا تسمحون والوقت يسمع, ودي اوجه رساله للمتابعين سواء من جمهور نادي الهلال او جمهور نادي النصر. كثير من الأشخاص اللي يتابعوا كرة القدم ندرك تماما أن كرة القدم كرة عاطفية وتعتمد على المشاعر وكثير من هذه الأمور, لكن أنا أتمنى مثل هذه اللحظات أنه يكون في تماسك يعني عاطفيا ما يأثر هذا الموضوع صحيا على كل متابع سواء من متابعين نادي النصر أو حتى متابعين نادي الهلال. للأسف أنا يعني ممكن كثير من الأشخاص تأثر عليهم من ناحية أمراض لا قدر الله. كرة القدم يا جماعة نستمتع فيها, ننبسط فيها, نزعل فيها ونفرح فيها, لكن المهم إنه ما تأثر على صحتنا ولا تأثر على أمورنا في في في الحياة. هي بالنهاية متنفس, كلنا نبغى ننتصر في في في في الكرة, لكن دائما لازم نؤمن إنه في فوز وفي خسارة في النهاية.
0: رسالة جميلة يا محمد, لكن صراحة أنا أقول كرة القدم ما عاد هي مجرد لعبة والله, هي في ناس أنت قلت متنفس, في ناس يعتبروها حياة. يعني الموضوع يصل لهذا الحد. يعني أنا أتذكر شفت جماهير تبكي تنهار يغمى عليها في الملعب في قدام. يعني أنا شفتهم في إحدى المباريات, ما ودي أقول مباراة بس أغمي عليهم الجماهير في الملعب, نقلوهم إلى المستشفى. فلذلك أتفق معك في طرح هذه الفكرة وأنه في نهاية كرة قدم, لكن هذه كرة قدم وصلت عند الناس
1: شعوب إلى حياة يعني. لكن رسالة صراحة مثالية محمد, ورسالة أتمنى أن الكل يعني يدركها لمن حوله هو يقتنع بها, وأنه يحاول أن يطبق على أرض الواقع أنها متنفس, وأنه التعصب هذا يعني حتى بعض الأحيان في السوشيال ميديا يكون اللي يكتب المنشور يكتبه وهو يعني هو ما يشعر بهذا الشيء, بس هو يكتبه للتفاعل مع الناس, ولكنه يؤثر على كثير من الناس.
0: صحيح.
1: والمناكفات تؤثر على كثير من المشاهدين والمتابعين. نشكرك من المجمعة ومن التجهيزات اللي هناك في المجمعة صانع المحتوى الرياضي محمد الشريف. وقبل ما نودعك نبغى نسمع توقعك في البقاء ومن يحصل على اللقب.
2: أنا أتوقع اللقب لنادي النصر والبقاء لنادي الرياض.
0: نشكرك شكرا جزيلا محمد, نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة
2: بإذن الله.
1: شكرا جزيلا مستمعينا ومشاهدينا وكل من يتابعنا ويرافقنا خلال هذه الساعة. سنذهب إلى فاصل قصير, لا تذهبوا بعيدا, وبعد مكملين.
3: مان تو مان. في الملاعب الكثير من التفاصيل, صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين, آراء المحللين,
4: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً,
5: قال القادسية المفروض الأول
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب.

0: طيب عندك مشكلة
1: وش اسوي انا اللي سجل
2: واقلام الصحفيين
3: الهلال ما شاء الله تبارك الله حشكل
0: اذا تم رفض احتجاج نادي
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
4: العربية اف ام يوتيوب والعربية اف ام منصة اكسبو
2: نطلعكم على كل التفاصيل ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية اف ام
5: من الملعب إلى غرفة التحليل حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية
2: عالمنا مزدحم بالأخبار
6: إذن معارك بتأثير عالمي
2: منها ما يعكر صفو يومك
7: وأخذوا إلى سجن صيدنا
2: ومنها ما يجعلك تبتسم
8: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة
9: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي أطمئنوا الأخبار معنا سارة
2: أخبار سارة
10: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا
2: يأتيكم عند السابعة مساء أخبار سارة مع عصام وسارة
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
12: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حساب العربية FM في اليوتيوب وعبر البث المباشر والخاص على حساب العربية FM في منصة إكس برنامجكم مان تو مان في جزئه الثاني ونبدأ ما انتهينا فيه قبل الفاصل بأن أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي 2025-2026 بعد سنوات عجاف أحمد يعني أرسنال حققها الآن
13: صراحة سالم لقب مستحق لنادي الأرسنال قاتل عليها منذ بداية الموسم تعلم من أخطاء الماضي في المواسم الماضية كيف كان كل مرة يسقط في الجولات الأخيرة النفس ما يساعده على الرغم من الدروب اللي صار في شهر أبريل لكن عاد في مايو مرة أخرى لتحقيق الانتصارات شفت السيتي اليوم ما ظهر كمنافس حقيقي مثل ما ظهر في السنوات الماضية لكن في نهاية المطاف لقب مستحق ونشوف لندن تحتفل بهذا اللقب المثير لنادي أرسنال
12: يستحق المدرب الأسباني أرتيتا ونذهب للمدينة الأسبانية مدريد ومن هناك الصحفي الرياضي محمد عبد العظيم محمد أرسنال يكسر النحس أرسنال يحقق الدوري الإنجليزي
14: مساء الخير سالم مساء الخير أحمد مساء الخير على جميع المشاهدين والمستمعين بالتأكيد أرسنال يحقق اللقب عن جدارة واستحقاق مانشستر سيتي طبعا سقط في جولته أمام بورنموث لكنه زي ما قال أحمد وإحنا تكلمنا في الموضوع ده قبل كده هي أرسنال قدر يتجاوز الحاجز الذهني والحاجز النفسي في الجولات الأخيرة قبل انتهاء الموسم لأنه دايما كانت عنده هي المشكلة دي وهي السقوط في الجولات الأخيرة والضغط اللي بيكون موجود على اللاعبين وعلى المدرب وعلى بيئة أرسنال بشكل عام الغير واثقة في الفوز بشكل عام ده كان مهم طبعا مع استمرارية الأداء الثابت بالنسبة لأرسنال مش عايزين نقول أنه أداء ممتع يعني متفرج على مباراة أرسنال أكيد مش هتستمتع بشكل كبير لكنه هو أداء ثابت وبيحقق المطلوب حتى ده كان واضح في الجولات الأخيرة وحتى على مستوى الأرقام أقوى دفاع في الدوري تاني أقوى هجوم بعد مانشستر سيتي كلها أرقام تحسب لأرتيتا بشكل كبير بعد انه حقق اللقب كمان بعد غياب 23 سنه. رقم مش هين باي حال من الاحوال.
13: لكن

0: محمد كنت اتحدث انا واحد الزملاء من فتره انه كره القدم الجميله انت تحدث انه ما يكون ممتع ارسنال كره القدم الجميله ما عادت ملفته للانتباه يعني نشوف نصف نهائي دوري الابطال في ارسنال في اتلتيكو مدريد وفي ارسنال في تحديدا ارسنال تحدث عن فريق يعني اغلب اهدافه جاءت من الكرات ثابته هل اصبحت كره القدم وصلت الى هذا الحد انه خلص هي علم نجيب مدرب كرات ثابتة يعلم اللاعبين توقف هنا ترجع هنا تسجل ما عاد في إبداع كما كان في الأول يعني برشلونة هو واحد من الفرق المبدعة هذا الموسم لكن يخرج يعني بلقب يعني هذا الموسم
1: والدوري طيب أهم لقب يعني
0: راحت الفكرة صحيح. تفضل
2: لا لا صحيح هي الفكرة إنه فعلا الإبداع قل كتير عن الأزمنة الماضية أصبح دلوقتي انك تلاقي او تدور على لاعب موهوب لاعب قادر يمتعك بشكل عام اصبح ده شيء قليل شيء نادر وحتى بالنسبه للمدربين اصبحت الفكره انك تلاقي مدرب قادر على انه يخليك قادر تشاهد المباراه كامله 90 دقيقه اصبح ده شيء قليل ده تطور بتاع كره القدم الحديثه حاليا مش علم بس يعني مش عايزين ان هو علم بس على مستوى ركلات الثابته او على مستوى تفاصيل معينه لكنه اصبحت كره القدم الحديثه كره قدم قائمه على الجزء البدني بشكل كبير وقائمه بجزء اقل او بشكل اقل على الموهبه او على الابداع اللاعبين وحتى ده واضح فيه انه اللاعبين المبدعين اصبحوا اقل ظهورا لانه ده بقى بالنسبة للمدربين بشكل عام عد يعني أصبح بالنسبة لمدرب عاوز يفوز إنه اللاعب الموهوب اللاعب المبدع اللاعب اللي قادر يعمل كذا مراوغة وينتزع آهات الجماهير زي ما بنقول أصبح عبء على المنظومة لأنه بيعطل اللعب فأصبح ده شيء موجود في كرة القدم الحديثة بشكل عام كل ما كان اللاعب قادر يسرع اللعب كل ما كان اللاعب قادر يلمس الكرة من لمسة واحدة أو لمستين حتى في الأكاديميات هنا في أسبانيا في مفهوم اسمه الدوس توكيس أو اللي هو لمستين إنه المبدأ بيقول إن وقت ما تصل الكرة إليك لمستين فقط إذا امتد الأمر إلى أكثر من ذلك أنت خارج المنظومة بشكل أو بآخر فده طبعا ده تطور كرة القدم بشكل عام
1: نعم الغريم التقليدي والغريم الدائم لأرسنال توتنهام يعني يصارع على الهبوط والآن استقبل الهدف الثاني من الجريح تشيلسي يعني ده يعني يا فرحة الأرسنالية يعني يشوفون توتنهام يتعذب وهم الآن يحققون طبعًا الدوري
0: طبعا بهذا الأثناء يعني بهذه النتيجة توتنهام في المركز 17 هو لا يهبط في هذا المركز 37 نقطة عنده 37 مباراة عنده 38 نقطة ويست هام عنده 37 جولة 36 نقطة فارق نقطة واحدة الجولة الأخيرة سيلعب
1: ويست هام مع ليد
0: وإيفرتون يواجه توتنهام فلذلك مباراة صعبة ستكون على ملعب توتنهام في الجولة الأخيرة هل يبقى هل يهبط
1: والله ملعب توتنهام ملعب جميل صراحة ملعب توتنهام
2: صحيح أعتقد توتنهام سيبقى وأعتقد أن توتنهام خد خطوة مهمة جدا في الفترة الأخيرة وهي تعيين ديزيربي أيا كانت النتيجة سواء هبوط الفريق من عدمه أعتقد أنه هو لن يهبط لكنه هي خطوة مهمة بالنسبة لبناء شيء جديد بالنسبة لتوتنهام لأنه على مدار السنتين اللي فاتوا كان في مشاكل إدارية كبيرة ومشاكل فنية مشاكل فنية واضحة اختيار المدربين لكن اعتقادي وانا من احد المعجبين جدا بديزيربي من ايام ساسولو بالمناسبه اعتقد انه ديزيربي هيعمل شيء مختلف في توتنهام ولو بقى اعتقد انه السنه القادمه بالنسبه لتوتنهام هتكون سنه مثيره للغايه وهيكون واحد من اكثر الفرق اللي بتقدم كره قدم جميله فاعتقد ان هو لن يهبط
1: جاوبتني على سؤال أنا وأحمد كان يسألني إنه ديزيربي وين كان يدرب قبل فتقول برايتون في الدوري الفرنسي فالحين تقول لي ساسولو فيعني حلوة الثقافة فكرة القدم محمد بالحديث عن المدربين تشيلسي أعلن عن تشابي ألونسو المدرب الإسباني وجماهير ريال مدريد متعاطفة جدا مع هذا المدرب اللي لم يأخذ حقه وصلاحيات كاملة في ريال مدريد وتجربة يعني قاصرة ما اكتملت 6 أشهر كانت مع ريال مدريد وبعد ذلك غادر بعد كأس السوبر الآن مع تشيلسي تجربة جديدة تشابي ألونسو كيف ترى مستقبل هذا المدرب مع تشيلسي
2: أعتقد إن هو تشابي ألونسو كان طبعا ظلم بشكل

0: واضح في ريال مدريد وظلم واضح من الإدارة، إدارة ريال مدريد. إذا دايما بنقول للمدربين طالما كان عنده الأدوات المناسبة وطالما كان عنده الدعم الإداري بنقدر نحكم عليه. يعني تشابي ألونسو ما نقدرش نحكم عليه في ريال مدريد، ما نقدرش نقول هو مدرب فشل في مهمته في ريال مدريد بسبب وجود ضغط إداري، وجود عدم زي ما نقول ما فيش مساندة إدارية، ما فيش مساندة إدارية واضحة. دي النقطة الأولى. بالنسبة لتشيلسي محتاجين نشوف مع الوقت الأدوات والشغل اللي هو يشتغله، وهنشوف مع الوقت إدارة غرف الملابس، لأنه التحدي بالنسبة لتشابي ألونسو إن هو يثبت أن إدارة ريال مدريد كانت على خطأ من خلال تجربته في تشيلسي، إنه غرف الملابس يكون مسيطر عليها بشكل كبير، الفريق قادر يقدم مستويات مميزة في البريمير ليج. دي كلها حاجات عشان يثبت أقدامه في تشيلسي في البداية، وبعد كده نقدر مع الوقت نقدر نقيم تجربته. لكنه في البداية لازم تشابي ألونسو يثبت للجميع أنه قادر على السيطرة على غرف الملابس، وقادر على إدارة التفاصيل الفنية، وأنه ما حدث في ريال مدريد كان بسبب الإدارة بشكل كبير.
1: نعم، بالحديث عن المدربين، يعني في مدرب سيغادر ومدرب قادم،
2: مطار للمدربين الآن هو مطار المدربين،
1: وتحدث عن اثنين من صنعوا
2: مغادرة وقدوم،
1: من اثنين من صنعوا رونق كرة القدم أو جمالية كرة القدم في العقدين الأخيرين، وتحدث عن غوارديولا الذي تشير الأخبار من ديلي ميل البريطانية أنه سيغادر مانشستر سيتي، وبينما فابريزيو رومانو يؤكد أن مورينيو سيكون مدرب ريال مدريد. شفت تغيرات وتقلبات كرة القدم. قبل سنوات محمد كنا نقول أنه مورينيو خلاص انتهى زمن مورينيو، والآن نعود مرة بمورينيو مرة أخرى للواجهة، وغوارديولا يذهب ربما إلى فكرة جديدة في المستقبل.
0: صحيح، أعتقد أن غوارديولا ممكن يتبنى فكرة زي فكرة كلوب أن هو مثلا ممكن يستريح سنة وبعد كده يكون مشرف على مشروع فني، وبعد كده هو ساعتها يكون عنده القرار في اختيار نادي أو منتخب. أعتقد ممكن غوارديولا يكون عنده تحدي جديد بالنسبة للمنتخبات أو في الدوري الإيطالي.
1: يجرب. أيوة.
0: صحيح. بالنسبة لمورينيو بالتأكيد يعني هو بيعود للوجهة، لكنه هو اختيار مورينيو هو اختيار لأسباب اعتقد ان هي أسباب غير فنية. يعني عودة مورينيو لريال مدريد ولا سببين، سبب إعلامي وسبب إداري بشكل كبير. السيطرة على غرف الملابس بشكل واضح والتعامل مع وسائل الإعلام اللي أزعجت فلورنتينو بيريز في الآونة الأخيرة، والمؤتمر الصحفي الشهير اللي هاجم بشكل كبير معظم وسائل الإعلام المدريدية والإسبانية.
2: نعم، أنا كان والله ودي أسأل عن بيريز. محمد، أنت كنت معنا في موضوع بيريز والمؤتمر اللي طلع فيه؟
1: لا ما ظهر.
2: يعني ودي أسمع يعني إيش السبب في ذاك اليوم؟ هل في أخبار غير الأخبار اللي طلعت أنت في مدريد؟ يعني ليه بيريز طلع بهذا الشكل؟
0: أول شيء هو كان استباقا، لأنه بيريز تم مهاجمته. طبعا مهاجمة الرئيس والإدارة بالنسبة لفلورنتينو بيريز كان شيء كبير، خصوصا مع التراجع الفني للفريق. ودايما بالنسبة لريال مدريد كان دايما كفش الفداء هو المدرب. الفترة الأخيرة مع تغير مدربين في وقت قصير أصبح الضغط بشكل أكبر على فلورنتينو بيريز. هو خرج مبدئيا للدفاع عن نفسه كحملة انتخابية مبكرة بالنسبة له، خصوصا مع تسريب أخبار عن وجود مرشح آخر، مرشح شاب إلخ من هذا الكلام، إضافة إلى إحساسه بالإهانة الشخصية بسبب تسريب بعض الأخبار عن إصابته بالسرطان، وأظن أنه لا يقدر على المشي، لا يقدر على الحركة، لا يقدر على اتخاذ القرارات.
1: أراد الرد،
0: كانت إهانة شخصية واضحة لفلورنتينو بيريز، وهو أراد الرد عليها بشكل واضح. دول السببين اللي احنا نقدر نتكلم عليهم حاليا بالنسبة لفلورنتينو بيريز، انه طلع بهذا الكم من الهجوم على وسائل الإعلام. وعشان كده انا ربطته كمان بموضوع مورينيو. أيوة. انه مورينيو هو اللي هيتصدر للأمر.
2: ايوه، يعني طوق نجاة.
0: صحيح، هو كبش الفداء، مورينيو هيكون كبش الفداء
1: جميل.
0: حتى لو كان الأداء الفني متراجع في رأيي، وسيكون هو الواجهة أمام وسائل الإعلام
2: وهو العلاج
0: المدريدية بشكل
2: للسرطان متفشي في غرفة ملابس الكيماوي.
1: هذا ممكن مورينيو يناسب بيريز

0: ممكن يناسب الظرف اللي يمر فيه ريال مدريد، لكن محمد في الوسط هناك في مدريد في العاصمة، الجماهير مع عودة مورينيو مرة أخرى، ولا في ناس ممكن في أصوات تقول أنه لا هذا زمن ولا وطريقة لعب ركن الحافلة، وتعرف كيف يفكر مورينيو الجماهير في مدريد مع أي جهة؟
1: مع الجهتين، وفي جهة كبيرة واضحة بتقول إنه مورينيو أفلس على المستوى الفني، وأنه لن يضيف الكثير بالنسبة لريال مدريد، وأنه ريال مدريد لن نشاهد ريال مدريد مختلف مع جوزيه مورينيو. الجهة الأخرى هي دعم مورينيو للسيطرة على غرف ملابس ريال مدريد، لأنه جماهير ريال مدريد بالمناسبة أصبحت ضد معظم لاعبي الفريق، تشاوميني، بابي، فينيسيوس جونيور، كل لاعبين الفريق حالياً بيطلقوا سفرات الاستهجان، فهناك زي ما نقول خط لدعم مورينيو للسيطرة على غرف الملابس لكبح جماع هؤلاء اللاعبين. دي النقطة الأولى، لكنه في جزء كبير متخوف من مورينيو، خصوصا أنه نتكلم تحديدا بعد تجربته في مانشستر يونايتد، مورينيو لم يقدم شيء.
0: محمد عبد العظيم مع مين؟ مع أي الفريقين؟
1: أنا مع الفريق اللي بيقول إن مورينيو أفلس على المستوى الفني.
2: أنا أعتقد
0: يرد عليك مورينيو،
2: أنا أعتقد إن مورينيو مورينيو عاد من لشبونة، عاد من ملعب النور في تلك الليلة، يعني في ليلة 28 يناير عندما عاد بالنتيجة وظهر أمام الجميع أنا مورينيو، مهما يعني طال الزمان أو قصر، كل ما كانت من إخفاقات بس أنا في لمستي موجودة، واحتفل حتى مع حامل الكرات، يعني نتذكر تلك المشاهد السينمائية في ملعب النور، أعتقد هي من أحيت الذاكرة عند المدريدية وجعلت التوازن بين يعني اللي يقول مثل ما ذكرت أفلس أحمد أفلس أو أنه لا زال يجيد ضبط غرفة الملابس أو أنه مدرسة قديمة، كل ذلك يعني بنشاهده في الأيام القادمة معك محمد، عليك ضغط كبير يعني في محتوى الآن موجود عندك في كل مؤتمر صحفي.
1: صحيح، مورينيو لن يسكت في كل مؤتمر صحفي.
0: سالم أنت باقي عندك شيء في أوروبا؟ أنا بدي أروح على نقطة إذا ولا في نقطة ترجع لها في أوروبا؟
2: في نقطة أنا راحت مني بصراحة، جوارديولا، إحنا تحدثنا عن جوارديولا وإنه المباراة الأخيرة،
0: لكن أنا بدي أذهب في بداية حديثنا معك محمد، أول ما دخلت معنا تحدثنا إنه كرة القدم أصبحت يعني انضباطية أكثر واللاعبين المبدعين صاروا قليلين، لكن أنا شفت بالأمس لقطة سينمائية عندما أعلن كارلو أنشيلوتي انضمام نيمار إلى القائمة، قائمة البرازيل، وكأن البرازيل حققت لقب، يعني شفت الفرحة في الشوارع، في المؤتمر الصحفي نفس المكان الإعلان، حتى في السوشيال ميديا نيمار كان ترند، على الرغم من أن نيمار لاعب ليس باللاعب الانضباطي، هو اللاعب الممتع اللي نقول راحت موضته يعني.
2: وتشاهدها وظيفة أحمد، أنت تشاهدها يعني ما تشاهدها وأنت تتأثر أو عندك مشاعر تجاه نيمار، تشاهدها وأنت متعجب من هذه الرد المبالغ؟
0: لا لا لا، هذا
2: أنا بالنسبة لي،
0: أنا بالنسبة لي كنت مستمتع أنه نيمار موجود في كأس العالم، أنا مع ظاهرة وجود اللاعبين المبدعين،
2: لست مستمتع، بالعكس متعجب ومستغرب، وفي من أفضل من نيمار.
0: احفظ يا محمد، ها يا محمد احفظ، نيمار ربما يقود البرازيل إلى كأس العالم.
2: أنا بعطي محمد فرصته بعد ذلك.
1: لا صحيح، وده الجزء الأول، إنه كان في ضجة أو ردة فعل مبالغ فيها زي ما قال سالم على نيمار، ده بيوريك قد إيه إن العالم متعطش للاعبين الموهوبين زي نيمار، لأنهم قلوا تقريبا، وده حتى بيفسر ليه أساطير البرازيل حتى هذه اللحظة بيدعموا استدعاء نيمار، لأنهم بيشوفوا هو امتداد ليهم على مدار التاريخ في البرازيل، وهم بيشوفوه اللاعب اللي قادر يغير موازين المباريات.
0: صحيح.
1: حتى مع عدم جاهزيته الفنية، حتى مع مشاكل الانضباطية، كل هذه الأمور. وأنشيلوتي على الجانب الآخر هو خد قرار رياضي سياسي، هو دايما طبعا أنشيلوتي مدرب دبلوماسي للغاية،
2: ملك التوازنات،
1: لكن بالضبط هو توازنات، هيخسر أكتر لو استدعى جواو بيدرو، ولا يخسر أكتر لو لم يستدعي نيمار وخسر المونديال أو لم ينافس على المونديال؟ بالتأكيد
2: بعين الاعتبار محمد أنه أنشيلوتي هو المدرب الأغلى كراتب في كأس العالم.
1: صحيح، فطبيعي أنه هو هيأخذ القرار الأقل تأثيراً عليه، بحيث أنه ما يكونش كبش فداء في حالة الخسارة أو الفشل في المونديال. في جزء صحيح أنه هو في ردة فعل في رأيي مبالغ فيها بالنسبة لنيمار، خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار آخر مبارياته، آخر ظهوره في المباريات، وما فعله بشكل عام، وإثارة الجدل ومشجرة

0: قراراته التحكيمية يلخ من كل هذه الأمور، لكنه في جزء كبير برضو انه العالم متطلع لمشاهده نيمار حتى لو على 10 دقائق حتى لو ال 20 دقيقه، لانه عايز يشوف مهاره. وده اللي احنا حكينا فيه ان كره القدم الحديثه ما اصبحش فيها اللاعب القادر على انتزاع شيء منك او انتزاع تصفيقات الجماهير او انتزاع اهات الجماهير، فاصبح لاعبين قليلين جدا منهم نيمار وهو الموجود لحد دلوقتي.
1: نعم. هل يستطيع مجاراة اللعب في كأس العالم والرتم العالي في كأس العالم والروح العالية، أم عودة
0: لا
1: مثل
0: لا
1: عودة شاكيرا في الأغاني، أغاني كأس العالم، يعني بيكون الناس مستمتعين بس إنه نيمار جاي
2: تقلل من
1: واستعراض
2: شاكيرا؟
1: لا لا ما أقلل، بس إنه يعني إحنا نتكلم عن أيقونة وجمال واستعراض وتصفيق وتصفير، بس هل يعني سيظهر بمستوى يوازي اللاعبين في كأس العالم أم سيظهر نشاز في
2: مرة
1: المنتخب
2: ثانية؟
1: البرازيلي؟
2: احفظ يا محمد إيش قال سالم.
0: نحتفظ كل شيء. لا اعتقادي ان نيمار غير جاهز بدنيا للعب 90 دقيقه. يعني في اعتقادي الشخصي انه انشيلوتي حتى لو دفع بنيمار سيدفع به 30 دقيقه 40 دقيقه او اكثر بقليل، لكنه لن يدفع به منذ بدايه المباراه. وده هيعتمد كمان على التطور البدني لنيمار، لانه اكيد انشيلوتي لو شايف انه نيمار غير قادر بدنيا على اللعب امام فريق بدني عنيف لن يدفع به. فاعتقد ان نيمار حتى لو راح هو لا يحتفظ بمكانه اساسيا في المنتخب، لانه كاس العالم الحالي غير كاس العالم الماضي بالنسبه لنيمار. 4 سنين تغيرت فيه امور كثيره، منها مستواه، منها مردوده البدني، منها اشياء كثيره، منها كمان انه في ناس كثيره او لاعبين كثير يستحقوا اللعب على حساب نيمار في الوقت الحالي.
1: صحيح.
2: لكن نحط بعين الاعتبار نقطه، انه نيمار يعتبر هو قدوة عدد كبير من لاعبي منتخب البرازيل الحاليين، وحتى اللاعبين اللي ينشطون في الدوري البرازيلي. اللاعب البرازيلي حتى كنا نتحدث ايش هو قدوته في الحياة، قدوته لاعب يكون مهاري استعراضي يرقص كثيرا،
1: بس وقف،
2: عنده أموال طائلة، يذهب إلى أعياد الميلاد ويسهر ومدري إيش. هذه هي ميزات اللاعب البرازيلي كلها تجتمع في نيمار، يعني كل الأشياء، قصات شعر غريبة، هذه،
1: ولكن الفرص التي قدمت لهذا اللاعب يعني منذ خروجه من برشلونة لم يستثمر واحدة. نجم أي نعم أنه نجم، ولكن يعني نجم هناك أفضل منها أن يلعب مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم. أي نعم أن القرار صعب على أنشيلوتي وإلى آخره، ولكن أنا مستغرب من ردة الفعل على هذا.
2: تعرف ليش هم أصلا البرازيل؟
1: قد وخذ صورته حطه عندها في غرفتك يعني، بس أنا ليه أشوفه في كأس العالم وهو لاعب يعني
2: أنت سالم موجود في الرياض، البرازيلي تريد نيمار،
1: نتحدث عن في
2: البرازيليين، البرازيليين
1: إعلاميين ومحللين، نعم،
2: غابوا عن كأس العالم من 24 سنة، تمام، عن التتويج بكأس العالم. الآن لو غابوا 4 سنين ثانية ترى البرازيل ما راح تنهار، لكن هم سينهاروا إذا ما شافوا نيمار في كأس العالم. البرازيل يريدون هذه المتعة،
1: البرازيل لا زالت تتراجع، يعني الأول كأس عالم لا يوجد فيه ولا مدرب برازيلي.
2: طبعا هذه النقطة راح أسأل محمد عنها على عجالة، لكن ليش أصلا البرازيل جابت أنشيلوتي؟ من أجل هذه النقطة، لأنه أنشيلوتي هو من يستطيع أن يدير هؤلاء النجوم بالطريقة الأنسب، يعني يعرف كيف يخلي نيمار يلعب بس ما يلعب 90 دقيقة، طريقة الأب، وهو فعلا أسطورة. الآن في البرازيل لا يوجد مدرب أسطورة، فأنشيلوتي يقدر يقود هؤلاء الأساطير. عندك محمد عن هذه النقطة؟
0: صحيح، بالتأكيد أنشيلوتي كمان الضغط عليه أقل على مستوى الأجندة الموسمية، أقل عدد مباريات طبعا مقارنة بالفرق أو الأندية، دور أقل ضغط على مستوى لأنشيلوتي، وقادر على إدارة المجموعة زي ما عودنا في جميع الفرق اللي أدارها. بالنسبة لنيمار زي ما تكلمنا، هو لاعب بينتظره الجميع، وهو صحيح هو قدوة، هو قدوة حتى لكثير من اللاعبين حتى حاليا في باريس سان جيرمان زي ديزيري دووي على سبيل المثال، هو قدوة لعديد من اللاعبين. غير قادر على، أو زي ما نقول بمصطلح الكروي، ما فيش في رجليه 90 دقيقة أنه هو يلعب، لكنه هو موجود قادر أنه هو زي ما بنقول إيه، يفرح ناس بطرقيصة حلوة بمهارة مختلفة، لكنه طبعا هو أهمل في مسيرته. بالمناسبة ليه أصدقاء برازيليين كثر، يعني كتير منهم ضد استدعاء نيمار،
2: نعم أنا أشجع البرازيل كأس العالم
1: وبيفرح المصممين
2: المرة هذه البرازيل
1: كرة القدم إنه شجع البرازيل
2: إيه بس
1: ما
2: عشان
1: ما بعتر ذادي شجع
2: ونيمار كل مباراة يسجل هاتريك واجي يطلع الهواء
1: أتمنى ذلك أتمنى إني أشاهد متعة كرة قدم وإنه نيمار يظهر بمستوى جيد في كأس العالم لكن هذه الحقيقة تقال وهذا المنطق اللي حاضر
2: خير سيناريو نيمار شايل كأس العالم في نهاية المطاف

0: نشوف نشاهد ونرى يعني كل 15 يوم يجي كأس العالم. محمد أنا ودي أسألك, أنت عندك أصدقاء برازيليين ولكن أصدقائك في الحي في مدريد, أصدقائك في إسبانيا الصحفيين والصحافة والمجتمع هناك, عندنا إحنا بعد 20 ساعة من الآن تنطلق الجولة 34, الجولة الأكثر إثارة في دوري روشن. النصر متصدر, الوصيف الهلال, ولكن اللقب يعني إلى الآن لم يحسم إلا الجولة الأخيرة. كيف هي الأصداء؟ كيف ينظرون إلى هذه المنافسة؟ وش سمعت عندهم هناك؟
1: الزخم الإعلامي الكبير حوالين الدوري السعودي هو الأكثر إثارة وجاذبية زي ما بنقول هنا في أسبانيا, وحتى ده في التعامل الصحفي والتعامل الإعلامي, ده بالإضافة طبعا لاستقطاب أهم اللاعبين, فأصبح أنه شيء عادي أنك تسمع في حديث عن أنه اللاعب الفلاني سيذهب إلى المملكة العربية السعودية. وحتى في التناول التقارير أو التناول الصحف, يعني النهاردة ماركا مطلع تقرير عنوانه السعودية أو مشروع المشروع الرياضي السعودي جاء ليبقى, على خلاف ما قيل في البداية أنه ممكن يكون شبيه أو مماثل لما حدث في الصين. فده التعامل دايما بيكون في زخم حوالين الدوري السعودي أو التعامل حوالين الدوري السعودي أو كيف سيكون الدوري السعودي العام المقبل أو في السنوات المقبلة. وحتى التقرير تحدث عن لجنة الاستقطاب, تحدث عن كيف كان المشروع ناجحا في استقطاب اللاعبين رغم ما حدث مع بنزيما, يعني حتى ذكروا ذلك أن بنزيما أو صفقة بنزيما للهلال عكرت صفو هذا النجاح قليلا, لكنه هنالك مرحلة ثانية من استقطاب اللاعبين, والسعودية أثبتت أنها أن المشروع السعودي أو المشروع الرياضي السعودي ليس مشروع للحظة فقط أو لعام فقط, لكنه مشروع ممتد لأعوام طويلة. فدائما التناول هو تناول لما يحدث حول الدوري السعودي أو الدوري السعودي بشكل عام.
2: نعم, والتفكير محمد فعلا أنه الآن استقطابات القادمة ستكون للاعبين أقل عمرا ومتوسط أعمار أقل لبناء مشروع مستدام أكثر. نشكرك شكرا جزيلا, كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد, ستكون معنا مطولا في كأس العالم لنشاهد تألق نيمار ربما. شكرا محمد.
1: شكرا لك.
0: وأيضا نشكر مستمعينا ومشاهدينا وكل من رافقنا خلال هذه الساعة, ونشكر مخرجنا زياد الجفان, ومن فاته شيء وأراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة, العديد من الأخبار عن الجولة 34 جولة الحسم من الدوري السعودي, وأخبار عن مورينيو ونيمار أيضا على حساب العرب بي اف ام في اليوتيوب. على امل نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير. مان تو مان.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من قرار استئناف الضربات ضد إيران قبل أن يؤجلها عقب اتصالات من السعودية وقطر والإمارات، وشدد على أن واشنطن ستمنع طهران من امتلاك سلاح نووي سواء عبر اتفاق أو باستخدام القوة. أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن أمريكا أوضحت للإيرانيين خطوطها الحمراء خلال المحادثات الجارية. أضاف أن الإيرانيين منقسمون بشدة ومن الصعب معرفة ماذا يريدون بالضبط. فانس نفى التقارير بشأن إمكانية نقل اليورانيوم المخصب الإيراني لروسيا، مشيرا إلى أن ذلك ليس ضمن خطط أمريكا. اعترض الجيش الأمريكي إحدى الناقلات ضمن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أجبرت 89 سفينة على تغيير مسارها حتى الآن. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير روبيو ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود الأمريكية لمنع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم لعبور مضيق هرمز، بما في ذلك قرار مجلس الأمن بهذا الشأن. أبلغ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فازيلي نيبنزيا مجلس الأمن بأن موسكو لديها معلومات تفيد بأن أوكرانيا تخطط لإطلاق طائرات مسيرة عسكرية من لاتفيا ودول البلطيق الأخرى، محذرا من أن عضوية حلف الناتو لن تحمي تلك الدول من الرد الانتقامي. هذا وسارعت سفيرة لاتفيا لدى مجلس الأمن إلى رفض هذه التصريحات.

0: وصفتها بأنها محض خيال. أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن منفذي الهجوم على مسجد في سان دييغو بولاية كاليفورنيا التقوا عبر الإنترنت قبل تنفيذ الهجوم، وأوضح أن المشتبه بهم تركوا كتابات ومحتويات إلكترونية تضمنت عبارات تحض على الكراهية تجاه أديان وأعراق مختلفة. الموجز انتهى، شكرا لكرمي ولطف المتابعة. بعد قليل ساعة رياضية جديدة مع ليليان تنوري.
1: تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. أرسنال بطلا للدوري الإنجليزي بعد تعثر مانشستر سيتي أمام بورنموث. فرايبورغ الألماني يواجه أستون فيلا الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي. ثلاثي الدوري السعودي كريستيانو ونيفيز وفيليكس يقودون قائمة منتخب البرتغال المرشحة لخوض نهائيات كأس العالم. قرعة كأس الخليج تضع السعودية والكويت وعمان والعراق في المجموعة الأولى. جولة الحسم في الدوري السعودي تنطلق اليوم في انتظار تحديد اللقب مساء الخميس.

0: فاز أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 22 عاماً، واستفاد الفريق اللندني من تعثر مطارده مانشستر سيتي بالتعادل أمام مضيفه بورنموث، علما أن أرسنال ضمن الصدارة برصيد 82 نقطة متقدما على مانشستر سيتي بفرق 4 نقاط بانتظار مباريات الجولة الأخيرة التي لن تؤثر على ترتيب الصدارة. وفقد مانشستر سيتي فرصة المنافسة على اللقب بعد تعادله مع مضيفه بورنموث بهدف لمثله. تمكن الفرنسي إيلي كروبي من إحراز هدف بورنموث في الشوط الأول قبل أن ينجح النرويجي إيرلينغ هالاند بإدراك التعادل الضيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع. ينضم إلينا لاعب دولي السابق رادي الجعايدي. كابتن رادي أهلا بك، يعني مبروك لأرسنال، مبروك لجماهير أرسنال، للاعبين، للمدرب، للإدارة، ولأنه وأخيرا يعني حصل أرسنال على هذا اللقب بشق الأنفس. موسم أرسنال بشكل عام وخاصة بالطريقة التي حسم فيها الدوري تعتبر مثيرة ويعني جميلة بالنسبة للدوري الإنجليزي.
1: تحياتي ليك ليليان، تحية كل المشاهدين. مبروك لأرسنال ومبروك يعني كل مشجعي أرسنال يعني في العالم. بالطبع يعني أرسنال يستحق اللقب عن جدارة حسب رأيي، لأنه الفريق لم يفز بالبطولة بالحظ أو فقط بسبب تعثر يعني المنافسين مثل مانشستر سيتي، بل أنه كان الأكثر ثبات يعني واستمراريا طول الموسم هذا وحتى الموسم الفارط. يعني الفريق أظهر شخصية قوية في المباريات الكبيرة، تطور يعني ذهنيا خاصة وحكينا فيها الكثير من المرات خاصة في إدارة الضغط. يعني أصبح يعرف كيف يفوز حتى عندما يكون عندما لا يقدم أفضل معناتها أداء عنده. هذا اللقب هو حسب رأيي نتيجة مشروع تم بناؤه بالصبر وخلال سنوات كثيرة، يعني نحكيه على أقل حاجة 4 5 سنوات.
0: عظيم. طيب يعني أرسنال بشكل عام هذا الموسم كان من أقوى خطوط الهجوم والدفاع، كان متماسكا كما ذكرت. أرتيتا يعني صمد طيلة هذه السنين وبالنهاية حصل على ما أراد. إلى أي درجة هذه التشكيلة أو هذا الأداء الذي قدمه أرسنال هذا الموسم

0: يعني يعبر عما كان سبق من سنوات من تحضير وتخطيط لفريق يحمل راية أرسنال من جديد؟
1: يعني حسب رأيي تطور كبير تحت قيادة أرتيتا بالطبع. أرتيتا يعني بالرغم أنه شاب كمدرب وعنده ما عندوش كثير من الخبرة، ولكن أعاد هوية فنية للفريق كما ذكرت، يعني خاصة هو أكثر أحسن دفاع يعني في البطولة، وفريق اللي عمل أكثر شباك نظيفة على ما أظن 19، يعني هذا تحسب يعني للفريق دفاعيا خاصة. أرتيتا أعاد كما قلت لك الهوية الفنية، خلق مجموعة تؤمن بأسلوب اللعب، رفع مستوى الانضباط والروح التنافسية خاصة، واللاعبين وطور اللاعبين كافراد، يعني كما شوفوا توا حتى اللاعب كما ساكا كيفاش كان، كيفاش ولا اكثر نجاعه، هذا كله يعني يرجع لارتيتا. وفما زاد قوه مجموعه ليس فقط النجوم، يعني ما ميز ارسنال يعني في الموسم الفارط شو بدينا نشوفوا فيه وخاصه الموسم هنا هو العمل الجماعي، يعني عمل الجماعي في التعامل مع الضغط، السرعة في استرجاع الكرة يعني، والكونتر بريس، تنوع هجومي من يمين اليسار، انسجام واضح يعني بين الخطوط، وجود لاعبين مثل ديكلان رايس وويليام صليبا ضم في خطوط الاثنين في وسط الميدان وفي الدفاع، أعطى أكثر توازن للفريق، أعطى أكثر زادة شخصية حسب رأيي للفريق، وذا اللي خلى أرسنال مغاير على المواسم اللي تعدت، مغاير خاصة في المباريات الصعبة والفترات الصعبة اللي يلزم فيها يكون الفريق واقف.
0: عظيم. إلى أي درجة بإنجلترا تعتبر هذا الفوز والانتصار لأرسنال كونه من لندن أنه أعاد التوازن باللقب، أعاد التوازن بين مدن إنجلترا أنه جلب اللقب إلى لندن؟
1: طبعا يعني مهم جدا يعني يكون فما توازن في البطولة، نحكي على 22 سنة كثير، مدة كبيرة ياسر، مانشستر سيتي ومنطقة مانشستر معناتها المدة الأخيرة كان هو مهيمن على البطولة خلال مانشستر سيتي، ولكن رجوع البطولة إلى لندن سوف تعطي نكهة جديدة للبطولة الإنجليزية، تعطي أكثر يعني ممكن تنافس ما بين الفرق اللندنية، هذا الكل يعني يحرك يعني كما نقولوا نوعا ما الجهة والمنطقة، ويخلي معناتها أرسنال من الفرق اللي ترجع يعني المستوى متاعها، يرجع قيمة وتاريخ يعني الفريق هذا الكبير
0: تعود يعني يعود أرسنال بين الفرق الإنجليزية الكبرى التي من الممكن أن تتوج باللقب، يعني لديها 14 الآن، اقترب كثيرا من مانشستر يونايتد. طب أرتيتا كأرتيتا، هل دخل بمصاف المدربين الكبار بإنجلترا الآن؟
1: هذه النقطة يعني نقطة الاستفهام بالنسبة لي أنا لينيان. صحيح أرتيتا تمكن على مدة يعني على مدة لمعناتها استرجاع ولا إرجاع يعني الأرسنال إلى المستوى متاعه، ولكن النقطة ولا أو السؤال، هل هذا اللقب يكون بداية مرحلة جديدة للفريق أرسنال؟ وهنا نحكي على يعني هل سيحافظ أرسنال وأرتيتا على هذا المستوى؟ نعرفوا أن البطولة الإنجليزية والفرق الكبيرة اللي معروفة في إنجلترا مثل مانشستر يونايتد مع مايكل، مثل سيتي، مثل تشيلسي، مثل حتى ولو سبيرس ما طاحش الموسم الجاي باش يكون أقوى، يعني نحكيه على البطولة باش تسترجع يعني وفرق ترجع المستوى متاعها، هل سيحافظ أرسنال على هذا المستوى؟ وأرتيتا هل سيحافظ على السيطرة والهيمنة مثل ما فعل غوارديولا مع السيتي؟ هذا سؤال يطرح نفسه، المواسم الجاية هي اللي تعطينا يعني الأجوبة، هل يستطيع يعني بناء حقبة جديدة من السيطرة المحلية كما قلت لك، والتحدي الحقيقي هو الوصول إلى القمة والبقاء في القمة، هذا صحيح. هو يعني كما نجم نقوله هي بداية بالنسبة لأرتيتا وأرسنال.
0: شكرا لك العبد السابق رادي شعيتي، شكرا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أجريت في مدينة جدة قرعة كأس الخليج المنتخبات التي تستضيفها السعودية في الفترة ما بين 23 من سبتمبر حتى 3 من أكتوبر المقبل، وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات العراق وعمان والكويت. بالمقابل ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن لتشهد بدورها مواجهات مرتقبة بين أبرز المنتخبات الخليجية الساعية للمنافسة على اللقب. سيلتقي المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية ضد نظيره الكويتي في 23 من سبتمبر المقبل على ملعب الإنماء في جدة.
1: بطولة كأس الخليج لها طابعها الخاص، إرث كبير موجود وينتقل من جيل إلى جيل. احنا نطمح كاتحاد خليجي برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة أن يكون الاتحاد الخليجي مميز وله دور البارز في تطوير الكرة الخليجية.
2: كل بطولة لها وزنها، وكل بطولة لها تألقها، وكل بطولة لها نجومها. أعتقد من بطولة لبطولة احنا في تألق دائما، يعني دائما يقولون جدة غير، فالبطولة بتكون في جدة غير، الجمهور الجداوي جمهور قوي، واعتقد بيكون اضافة للبطولة نفسها.
3: يعني اكيد بطولة في وقت مناسب بعد ان يعود المنتخب العراقي من مشاركته في كأس العالم. يطمح الاتحاد العراقي من تحقيق لقب الخامس له من خلال بطولة 27 في جدة. اعتقد ان المنتخب مهيئ ومعد نفسيا وبدنيا لهذه البطولة. الكل يعلم انه العراق ينظر لك بطولة كأس الخليج بطولة مختلفة عن باقي البطولات لأهميتها أولا، ومن ثم لتاريخ العراق في هذه البطولة. أعتقد المجموعة اللي وقع بها العراق مجموعة قوية. المنتخب السعودي لطالما كانت هنالك ديربيات بين المنتخب العراقي والمنتخب السعودي، أيضا منتخب عمان من المنتخبات المتطورة، إضافة للكويت اللي التقينا فيه في نهايات يعني في تصفيات كأس العالم.
4: هذه البطولة هذه فهي كيف ما قلت بطولة حماسية، بطولة كينتظرها الجمهور ديال عمان والجمهور ديال دول الخليج كلها على حسب الانتماء ديالو. لكن احنا بالنسبة لي عندي واحد المشروع واضح المعالم، الا وهو تطوير كرة القدم العمانية، ومشروع على المدى المتوسط والبعيد كيهم النهوض نهضة حقيقية بكرة القدم العمانية. كيمر بمحطات من بينهم هذه المحطة هذه اللي هي محطة قريبة الأمد، ولكن المهم

0: بالنسبة لي أكيد علينا أننا نظهروا بطريقة جيدة، لكن الأهم من هذا الشيء هذا كامل هو أننا نكملوا في هذا المشروع ديالنا ديال التطور ديال كرة القدم العمانية. عندنا من بعدها كأس آسيا، عندنا من بعدها كأس الإقصائيات لكأس العالم.
1: اليوم إحنا كاتحاد سعودي وكلجنة منظمة نحظى بدعم سخي وكبير من القيادة الرشيدة، نحظى بدعم من سمو سيدي ولي العهد ومتابعة حثيثة من سمو وزير الرياضة، واليوم شبابنا وشاباتنا أثبتوا للعالم أجمع قدرتهم الرائعة على تنظيم أفضل الاستضافات الرياضية وتحديدا على المستوى كرة القدم. اليوم حنا في ظل الظروف اللي مرت فيها المنطقة قبل تقريبا شهر ونص، الحمد لله يعني فضل من الله ثم دعم القيادة ودعم القوات أو الجهات الأمنية استمرينا ولا وقفنا ولا مباراة ولا وقفنا ولا مسابقة، والحمد لله على وشك أننا الآن ننتهي من الموسم بنجاح تام، وهذا الفضل يعود لله ثم لقيادتنا اللي يعني تولي المواطنين وتولي القطاع الرياضي أهمية عالية. اليوم احنا في جدة تاريخية، وجدة تاريخية معروفة لنا كسعوديين ونحبها كثير ولها تاريخ، وكرة القدم لها ذكريات جميلة جدا في هذه المنطقة، بالإضافة أنها من أحد المناطق المسجلة في اليونسكو، زي ما استضفنا قرعة آسيا 27 في الدرعية أيضا مكان يحب السعوديين بشكل كبير ومكان مسجل في اليونسكو. نفرح اليوم بهذه الاستضافة، قرعة مبسطة، قرعة جميلة، وإن شاء الله بإذن الله يستمتعون الإخوان الخليجيين في أجواء جدة وتكون بطولة مميزة إن شاء الله.
2: في الاستوديو معي اللاعب الدولي السابق تركي العواد، اهلا بك دكتور تركي معنا في الاستوديو. ومن الكويت اللاعب الدولي السابق عبد الرضا عباس، اهلا بك كابتن عبد الرضا. ببدا معك دكتور، صحبت هذه القرعه في مكان يحمل الكثير من البعد التاريخي والرمزيه الثقافيه بمدينه جده، الى اي درجه هذه تعطي يعني بعدا على كيف ستكون هذه البطوله، كيف ستكون الاستضافه مختلفة تماما عن ما قبلها؟
3: صحيح، في البداية أحييك وأحيي الكابتن عبد الرضا عباس،
2: أهلا فيك.
3: كابتن عظيم وتاريخي، وبكل تأكيد البطولة تاريخية، فيعني تستحق أن احنا نستذكر النجوم اللي كانوا مبدعين في هذه البطولة، ولا أفضل من يعني استحضار التاريخ من جدة التاريخية الحقيقة، يعني منطقة قديمة حتى يعني تاريخها يعود لما قبل الإسلام، ولكنها في فترة الإسلام بالذات في فترة يعني الخلفاء الراشدين كانت هي الميناء الأساسي لمكة، وهي من يعني تقوم ب يعني استقبال الحجاج والبضائع وغيرها، فكانت قيمتها كبيرة، ويعني هي واحد من المواقع التراث العمراني الإنساني اللي يعني معترف فيها، و يعني اليونسكو يعني اعترفت فيها كواحدة من المناطق التراثية في التاريخ الإنساني، فلذلك قيمتها كبيرة على المستوى التاريخي، قيمتها كبيرة على مستوى يعني جدة الآن، والنشاط الموجود في جدة التاريخية نشاط عظيم، يعني تقوم يعني وزارة الثقافة بعمل عظيم في ترميم هالمباني القديمة اللي تعكس يعني الطراز الحجازي في العمارة، يعني شيء جميل. أنا متأكد من ذهب اليوم استمتع بالتاريخ والحاضر أيضا اللي يقود المملكة إن شاء الله للمستقبل.
2: عظيم. كابتن عبد الرضا، ما تمثل هذه البطولة بالنسبة للمنتخبات الخليجية وبالنسبة للكويت بالتحديد؟ هي بطولة غالية كثيرا على الكويت.
4: نعم نعم، أسعد الله مسائك ست ليليان، وأيضا أسلم على أخوي وزميلي الكابتن تركي العواد، وإحنا زملاء من الزمن الجميل كما يطلق عليه. للأمانة وللتاريخ نحن من نقاتل من أجل هذه البطولة أن تستمر بشكل أو بآخر. المهم هذه البطولة أبرزت لنا وأهميتها القصوى بالنسبة لأهل الخليج، إحنا نعتبره هذا يوم عرس خليجي، تجمع الخليجيين، برز من هذه البطولة أفضل اللاعبين، أفضل المدربين، أفضل الإداريين، أفضل الحكام. وصلنا إلى كأس العالم وكان هذا حلم بالنسبة لنا، فإذا هذه البطولة نحن من يعني نتمسك فيها بالنواجذ، ما أبدا نقاتل أن تستمر هذه البطولة جيل بعد جيل، بل بالعكس إحنا أيضا اقترحنا على رئيس الاتحاد الخليجي بأنها تضاف بطولات الخليج كما كانت بالسابق لتحت 14 وتحت 16، وأيضا تعود بطولات مجلس التعاون. يمكن يتذكر كابتن تركي كنا نلعب بطولات أبطال الدوري اللي في مجلس

0: التعاون. وأيضا وصار هذا أيضا وقصر رئيس الاتحاد الخليجي الشيخ حمد بن خليفة والمسي عليه. فلذلك هذه البطولة يجب أن تستمر، وتغيرت أجيال بعد أجيال. يمكن الأجيال السابقة اللي احنا كنا مع بعض أنا والكابتن تركي كان في مواهب ولاعبين على مستوى عال جدا. اليوم قلة المواهب في هذه الفرق ضعفت إلى حد ما المستوى الفني. يعني أول لما كنا نلعب إحنا مع المملكة، تعال شوف الفريقين من الطرفين منو فيه من لاعبين موهوبين. ما نبي نذكر الأسماء، الأسماء ما شاء الله كثيرة وعسى الله يحفظهم. فكانت المباراة والجمهور السعودي جمهور غير طبيعي، جمهور محب، جمهور عاشق، جمهور يحضر إلى الملعب ويتعب للملعب ويشجع من أول دقيقة لآخر دقيقة. كان إحنا للأمانة كان يضايقنا جمهور السعودي مع التقدير طبعا، لا يعني نقصد
1: بالتشجيع.
0: لذلك هذه البطولة بالنسبة لنا هذه البطولة جدا مهمة، وإحنا نوصي أن تستمر هذه البطولة على طول.
1: نعم دكتور، يعني المملكة استضافة السعودية خلال هذه الفترة يعني كثير من البطولات تحضيرا لكأس آسيا السنة المقبلة، من خليجي إلى كأس آسيا الناشئين والشباب، وكل هذا تحضيرا لكأس العالم المقبلة. صحيح. طبعا من ضمن الرؤية، إلى أي درجة هذه تندمج كلها وهي تشكل الفسيفساء لهذه الخطة الكاملة؟
2: صحيح، يعني هي زي ما قلت لي، يعني هي بدأت من رؤية السعودية 2030، وهذه الرؤية المباركة اللي أعطت للمجال الرياضي، إحنا أسعد ناس، يعني المجال الرياضي من المجالات الواعدة ومن القطاعات اللي نمت بشكل كبير مع الرؤية، واللي ساهمت في الاقتصاد الكلي السعودي بشكل كبير، واهتمام كبير من القيادة، وهذا ليس غريب. يعني سمو سيدي ولي العهد من الناس اللي محبين للرياضة ودعم الرياضة في كل مجالاتها، سواء الرياضة البدنية أو الإلكترونية. صحيح. وكل مرة دائما نتكلم عن أحداث جديدة تستضيفها المملكة وتقدمها المملكة، بدءا بفورمولا إي اللي بدأت في الدرعية في 2018، إلى الآن إحنا نتكلم عن دورة الخليج وبعدها كأس آسيا وإن شاء الله كأس العالم، وعدد كبير من الأحداث الرياضية كلها تصب في أنه السعودية قاعدة تبني خبرة تراكمية في إقامة البطولات العالمية وتنظيمها. وفعلا كأس العالم هي يعني قمة القمم، وهي البطولة اللي دائما النجاح الحقيقي في التنظيم يكون فيها. فهذه خبرات يكتسبها يعني القطاع الرياضي بإداريين، بلاعبين، بملاعبه، حتى البنية التحتية اللي اليوم موجودة يجب أن تختبر، بتختبر في دورة الخليج وفي كأس آسيا 2027. فلذلك هذه كلها تصب في مشروع كبير رياضي السعودية قاعدة تقوم فيه، وبكل تأكيد إن شاء الله سينعكس على كأس العالم 2034.
1: كابتن عبد الرضا، يعني لأول مرة بالتاريخ تشهد هذه البطولة، بطولة كأس الخليج، مشاركة ثلاثة منتخبات كانت سبق وتأهلت إلى كأس العالم. يعني الآن لدينا ثلاثة منتخبات، يمكن هذا دليل كبير أنه على تطور الكرة الخليجية، كان قاريا أم عالميا، يعني هو كمان زمن جميل.
0: طبعا ما في شك، يعني احنا فخورين جدا اليوم ان اليوم المملكة العربية السعودية حافظت على وصولها الى كأس العالم. وانا يمكن بتطرق لقضية مهمة جدا، ابي الساد تركي الكابتن تركي ايضا يعطيني وجهة نظر في هالقضية. للأمانة احنا فخورين جدا اليوم ان اغلب منتخباتنا الخليجية وصلت الى كأس العالم، وهذه نفتخر فيها ونشيد فيها في كل المناسبات للأمانة. لكن اليوم المملكة وصلت سبع مرات، لكن السابع مرة راح عن طريق الملحق، وهذه مش من عوايد المنتخب السعودي اللي أنا من أول البطولات يشارك أو يوصل إلى تصفيات إلى نهائيات كأس العالم. هذا موقف أيضا ينعكس أيضا على المنتخبات الأخرى اللي تتجه بتسجيل عدد كبير من اللاعبين الأجانب، وهذا طبعا يعني لهم الحق أنهم يختارون الدوري أو الطريقة المناسبة لي. لكن يبقى بالأخير أنه كيف أنا أجمع لاعبين للمنتخب الوطني، كيف أجمع عدد كبير من اللاعبين الوطني. يعني إحنا المملكة العربية السعودية كان عندها منتخب 14 و16 و18 و20 ونجوم، وإحنا أيضا كذلك نتكلم عن الفترة الماضية. لكن اليوم النجوم والمواهب اللي موجودة إن كانت

0: في منتخب المملكة أو منتخب الكويت أو المنتخب العراقي أو منتخب القطري قليل جدا، وبعضهم مسجل كمش مواطن لكن سجله كمواطن. احنا عندنا وجهة نظر في هالقضية هذه، لكن نتمنى أنه يقل عدد اللاعبين الأجانب في الدوريات الخليجية.
1: طيب احنا رحنا على موضوع تاني، نبدأ يعني بالمجموعات لأنه القرعة صحبات. المجموعة الأولى هي مجموعة نارية، مجموعة تاريخية،
2: صحيح،
1: يعني فيها 19 لقب بين منتخباتها.
0: نعم.
1: دكتور تركي، ستكون يعني مجموعة صعبة.
2: أكيد، يعني أول شيء هي ضمت السعودية والكويت، وهذا يكفي أنه تكون مجموعة قوية وتنافسية. تاريخ كبير من التنافس من دورة الخليج الأولى إلى يعني دورة الخليج الماضية، بكل تأكيد هذا التاريخ طويل، والحسن حظنا ويعني إحنا أسعد ناس بأنه الافتتاح يكون بين السعودية والكويت. فأيضا هذا تبدأ البطولة بكلاسيكو خليجي دائما تعودنا أنه يكون رائع وممتع. وجود العراق أيضا في هذه المجموعة، وشفنا التنافس الكبير، ووجود العراق مع السعودية في الملحق، ووجود العراق أيضا مع السعودية في أكثر من تنافس بين الفريقين، واقتراب الفريقين من بعض في التصنيف الدولي، وتأهل الفريقين لكأس العالم مع بعض. فهذه المجموعة جمعت أشياء كثيرة. أول شيء منتخبين تأهلوا لكأس العالم، التاريخ الموجود، المنتخب العماني أيضا لديه لقبين على أقل تقدير، المنتخب السعودي عنده 3 ألقاب، المنتخب العراقي عنده 4 ألقاب، وأكيد منتخب الكويت هو اللي مسيطر ب 12 لقب. فهذه المجموعة حديدية تاريخية، وبكل تأكيد هذا كله لمصلحة أنه البطولة تبدأ بشكل تنافسي كبير، وواحد من المنتخبات يمكن ضحي فيه إما المنتخب الكويتي أو السعودي أو العراقي أو العماني، وسيتأهل منتخبين للأسف من هذه المجموعة، ولكن مجموعة حديدية بمعنى الكلمة.
1: كابتن عبد الرد، يعني كنت تقول أنه دائما جماهير السعودية تزعجكم، يعني الآن حصل النصيب أنه أنتم أول مباراة أمام السعودية بهذه المجموعة بالبطولة كمان.
0: للأسف الشديد ان احنا راح نكون في الشوط، راح نلعب في المباراة الاولى. نعم، انا اتفق مع كابتن تركي بكثير من الكلام اللي قاله والآراء اللي تكلم فيها. نعم، احنا بيننا وبين المنتخب السعودي كلاسيكو، دوري، ديربي كامل، ولعبنا مع بعض مباريات كبيرة وكثيرة، والجماهير اللي كانت تجي وتنصب، إن كان يعني الجمهور السعودي ما شاء الله عليه، أنا ما أتكلم بس إنه في المملكة يحضر، لا يحضر، يعني يمكن حتى لما شفناهم في البصرة، شفناهم بالكويت في خليج 26، ما شاء الله جمهور وفي ومخلص ودائما متواجد في الملاعب. أيضا إحنا أيضا عندنا ديربي ثاني، عندنا ديربي مع المنتخب العراقي الشقيق، أيضا مو بس المملكة شقيقة، لكن أيضا إحنا طحنا بين المطرقة والسندان، إنزين، ومع التقدير والاحترام للمنتخب العماني اللي الآن أصبح له مدرب طبعا معروف وشهير ومتمكن حقيقة إنه يطلع فريق مثل الفريق العماني. وفريق العماني على مر السنوات الماضية والبطولات الثانية كان الحقيقة فريق مميز جدا وجيد، وكان يرتقي من مرحلة إلى مرحلة. المجموعة الثانية أيضا المجموعة الثانية أيضا فيها يعني فيها ديربيات قوية، لكن المعركة هنا، المعركة في المنتخب، المجموعة A اللي فيها المنتخب العراقي والسعودي والكويتي والعماني. وإن شاء الله بإذن الله نشوف بطولة زينة، يعني بس إن شاء الله ما نكون بين المطرقة والسندان.
1: إن شاء الله. شكرا لك اللاعب السابق عبد الرضا عباس. طبعا الحديث يتواصل، ولكن سنضطر لننتظر إلى بعد انتهاء كأس العالم، لأنه الآن سيبدأ كأس العالم والحديث سيطول عنه. شكرا لك دكتور تركي، كنت معنا بالاستوديو، شكرا لوجودك معنا.
3: متابعة تقريبا.

0: الحسم يؤجل، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل.
1: تنطلق اليوم الجولة 38.

الثانية الأخيرة من الدوري السعودي عندما يحل الأهلي ضيفا على الخليج. كانت رابطة الدوري قررت إقامة مباراتي الخليج ضد الأهلي والنجمة ضد الشباب الأربعاء لعدم تأثير نتائجها على حسابات النقاط المرتبطة بالمراكز الحاسمة في سلم الترتيب العام، على أن تقام بقية المباريات الخميس التزاما بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة. الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 78 نقطة، بينما يستقر الخليج في المرتبة 11 ب37 نقطة.

0: هناك أقصى ما لديك.
1: في الاستوديو ينضم إلي اللاعب دول السابق عبد عطيف. كابتن عبدو أهلا بك. أول شيء نحن مبسوطين لأنه الجولة الأخيرة هي الحاسمة، الجميع يتكلم عن يوم الخميس، يعني عمل حركة بالأجواء، وهذا جمال يعني شيء جميل يضاف إلى المنافسات وإلى الدوريات أن تحسم بآخر جولة.
2: هو مسي عليك باستثناء جمهور النصر.
1: جمهور النصر
2: هنا يعني هم اثنين يمكن اللي كانوا في الجولة ما قبل الأخيرة يأملون أن يحسموا الأمور، ضمك والنصر. صحيح. ضمك بهزيمة صحيح. الرياض من التعاون، والنصر بفوزه على الهلال. لكن الاثنين ما حصلوا اللي يبغون. فأنا أقول كلامك نعم في محله، كل مبسوط أنه وصلت الجولة الأخيرة باستثناء جمهور وعشاق نادي النصر ونادي
1: صحيح. بس هذه حلوة للمنظمين، لحقوق الباس، لحقوق النقل التلفزيوني، للتذاكر، لكل شيء، يعني حتى تبقى الحماس صح. لآخر صح. لآخر مباراة بالدوري،
2: وهذا اللي دائما يبقى مرتبط في أذهاننا. يعني نتذكر قصة قبل 10 سنوات إنه حسمت في آخر جولة، يعني الدوري مثلا مانشستر سيتي أمام في الجولة الأخيرة لما حسموا، كان منافس مانشستر يونايتد
1: بالنقاط
2: سجل يعني الناس تتذكر هذه الأحداث. يعني دائما الناس مربوطة في آخر جولة. ما يعني اليوم زي اليوم الدوري الإنجليزي كمثال، حسم خلاص انتهى، يعني الجولة الأخيرة هي بس ينتظرون مين يهبط، توتنهام ولا وستهام. اليوم لا، احنا عندنا انتظار في بطل الدوري، انتظار لمقعد في آسيا، انتظار مقعد للهبوط. فبالتالي دائما كل ما بقي الإثارة والتحدي

0: هوية البطل أو الهوية الهابطين دائما ما يكون في إثارة. الموسم الماضي عشنا واحدة من القصص الغريبة في عملية الهبوط في بقاء الأخدود، كانت قصة وهبوط الوحدة، فكان موسم يعني إثارة بآخر لحظة، يعني الجميع كان يتنقل بين القنوات وبين المباريات ويشوف إيش قاعد يتغير، فصارت تغيرات يعني مثيرة جدا في 3-4 دقائق الأخيرة ما بين فوز إلى خسارة ومن خسارة إلى فوز، وبالتالي كانت لعبة كراسي جدا مثيرة وجميلة، وهذا اللي دائما يبحثون عليه المنظمين الناقلين المباريات وحتى الجمهور الغير متنافسي.
1: صحيح. طيب يعني ب 18 موسم بعد الاحتراف طبعا لم يأتي انه المتصدر يخسر اللقب باخر مباراة. هل هذا متوقع انه ينطبق على النصر أم أنه كل شيء ممكن يحصل مع النصر؟
0: لا ممكن، لأنه ليش البقية كانوا ماشيين في النصر حصلت له يحسم ولا حسم، يعني بلقطة كانت مثيرة وغريبة فما قدر يحسمها يعني، وفي آخر دقيقة وأمام منافسه. اليوم البقية لا، كلهم كانوا يمشون بمنافسة توازي، يعني ما حد يتعطل ويحسم اللقب الآخر. في نقطة ثانية أنه يمكن برضو في المواسم هذه من النادر نشوف اللي يحسمون اللقب يتقابلون هم في الجولة الأخيرة، يعني حصلت الشباب والأهلي فهذول من النادر نشوف الاثنين اللي هم فتصبح كأنها مباراة نهائي كأس وليست نهائي دوري. فلذلك أنا أعتقد أن مباراة النصر مختلفة عن السابق، أو النمط اللي أنت قلتيه مختلفة بسبب أن النصر فرط بالدوري فيما قبل الجولة الأخيرة، فبالتالي أصبحت ذهنية، وأنا أركز دائما هذا في ثالث لقاء يمكن
1: هذا السؤال الثاني كان هل من الممكن أن يتحضر اللاعبون ذهنيا، يعني كنا نتكلم دائما بعد خسارة آسيا أنه يجب أن يتحضر اللاعبون ذهنيا رغم أنه جيسوس قال أنه نحن جاهزون ذهنيا ولكن بدنيا مرهق اللاعبون مرهقون.
0: شوفي هو عنده شوفي الحالة الفنية والحالة التكتيكية حتى لو ما كنت جاهز 100% ممكن تؤدي للشيء المعتاد باعتياد يعني بأريحية. الحالة الذهنية والبدنية وش مشكلتها ليليان؟ وهذا اللي لازم يعرف الجمهور، إنه الأشياء اللي أنت متعود تسويها بأريحية وباعتياد بسيط وما عندك مشاكل فيها تصبح معقدة في الحالة الذهنية والبدنية، يعني لا تجيد أداءها بالشكل المطلوب أو كما كنت تؤديه لما كانت حالتك الذهنية والبدنية في أفضل حالاتها. فهذه مشكلة الحالة الذهنية، وحالة الذهنية قد تحدث حتى في أثناء المباراة، يعني تشوف مباراة، أنا أشوف مباراة كثير فنية ثم تأخذ المنعطف وتتحول إلى مباراة ذهنية، فيصبح اللاعبين اللي أنت تتوقع منهم أن يمشون أشياء اعتيادية، تقول هذا الشيء عنده طبيعي، الباص اللي 3 متر 4 متر ما عاد يجيده، المراوغة اللي دائما يجيدها 5 مرات 6 مرات ما عاد تحس أنه ما عاد يتقنها. فالسبب هو الحالة البدنية أو الحالة الذهنية. إذا عالج النصر الحالتين أنا أعتقد المباراة هتكون سهلة. نقطة أخيرة وأنا هذا رأيي الشخصي، ما سهل المهمة على النصر هو تعثر أو عدم خسارة الرياضة من التعاون. بتسأليني ليش؟ لو جاء ضمك للنصر وهو مرتاح حيقدم مباراة ممتعة للمتعة وأنه يعطي انتباه لضمك أنه قلب الدوري. اليوم ضمك حالته الذهنية مثل النصر،
1: مضغوط
0: يعني في أي هدف أي دقيقة، والرياض في المباراة هناك الأخرى حسمها حيكون هبوط للضمك، لذلك لاعبي الضمك ما حيكونوا مرتاحين. وهذا أنا أعتقد اللي عدل الكفة شوي وخلاني يمكن أرجح أنه النصر قد يحسم الدوري بسبب
1: مفتاح الحل عند النصر فقط، يعني
0: ما هو لكن
1: يلعب على المعنويات تبع الضمك
0: فريق الأمام وصار زي.
1: طب السيناريو اللي بتوقعه هيدا يعني تحليلات،
0: شوفي كل ما مر الوقت حيدخل النصر في ضغط أكبر، حيبدأ في سخط أكبر من الجمهور، حيبدأ في ضغط، كل ما ضاعت فرص سهلة حيدخل إحساس داخلي للنصر إنه ما حيقدر يحسمها. فهذه فمرور الوقت كل ما تأخر وصلت الشوط الثاني والنصر ما سجل أعتقد حتكون صعبة،
1: يعني كل ما سرع النصر بالتسجيل بيكون أحسن له
0: مو نقول سرع، كل ما جاتك فرصة لا تضيعها، حاول يكون تركيزك عالي. التسرع مشكلة، لكن ضمك عكس النصر،

0: كل ما مر الوقت كل ما كان يعني حيلعب بأريحية أكثر. لكن الاستقبال ضمك هدف إيش معناته؟ ضمك حيفتح الملعب، حيضطر يهاجم بقوة، وهنا النصر حيلقى المساحات والفرصة أنه يعزز تقدمك. فهذا أنا تحليل المباراة، كل ما تأخر تسجيل النصر هدف حيبدأ الضغط يزيد أكثر عن النصر ويقل على ضمك. ولو سجل النصر أنا أعتقد في الشوط الأول بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة أنه يعني حسم الدوري، لأنه الحالة الذهنية اللي كانت على قولت ضاغطة على على على على الكل، على الكل في نادي النصر من جمهور ولاعبين حتتلاشى يعني شوي شوي حتروح.
1: طيب شكرا لك باستوديو العدو السابق عبد عطيف، يعني ستتكلمون عن هذه المباراة طويلا غدا. شكرا لك. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع فرايبورغ الألماني يواجه أستون فيلا الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي. ثلاثي الدوري السعودي كريستيانو ونيفيز وفيليكس يقودان قائمة منتخب البرتغال المرشحة لخوض نهائيات كأس العالم.
2: خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. توصل جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا البرتغالي إلى اتفاق شامل حول بنود تعاقده مع ريال مدريد الإسباني في انتظار التوقيع الرسمي على العقد، بعدما توصل مورينيو إلى اتفاق كامل بشأن راتبه إلى جانب عقد يمتد لعامين مع خيار تمديد لموسم ثالث في حال فوز ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني. وكشفت صحف برتغالية أن مورينيو أبلغ روي كوستا رئيس بنفيكا برفضه تمديد عقده مع النادي، وأن التوقيع الرسمي لتوليه تدريب ريال مدريد لن يتم إلا بعد انتهاء انتخابات رئاسة النادي الإسباني، والمقرر إقامتها يوم الأحد في 24 من الشهر الحالي. يأمل أستون فيلا الإنجليزي باستعادة أمجاده القارية عندما يواجه منافسه على اللقب فرايبورغ الألماني اليوم الأربعاء في نهائي بطولة الدوري الأوروبي. يعول الفريق الإنجليزي على خبرة مدربه أوناي إيمري المتخصص في البطولة بعدما أحرز لقبها 4 مرات سابقا، إذ تعد هذه المرة السادسة التي يصل فيها إيمري إلى نهائي البطولة الأوروبية بعد أن فاز بها 3 مرات سابقا مع إشبيليا ومرة واحدة مع فياريال. بالمقابل يدخل فرايبورغ النهائي الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بمعنويات عالية بعدما أحكم قبضته على المركز السابع في الدوري الألماني ب 47 نقطة ضمن على إثرها مقعدا في دور المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، علما أن العاصمة التركية اسطنبول ستحتضن المباراة النهائية بين أستون فيلا وفرايبورغ. من ملاعب المدرجات الدنيا إلى التتويج بـ4 ألقاب أوروبية، هكذا تروى رحلة أوناي إيمري.

خلت قائمة منتخب البرتغال مشاركة في المونديال المقبل من المفاجآت، وتقدمت تشكيلة كريستيانو رونالدو الذي سيشارك في المونديال السادس في مسيرته محققا رقما قياسيا غير مسبوق. وضمت القائمة لاعب النصر جواو فيليكس ولاعب الهلال روبن نيفيز. تلعب البرتغال في النهائيات ضمن المجموعة 11 إلى جانب كولومبيا وأوزباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقبل الانتقال إلى معسكره الأساسي في بالم بيتش ولاية فلوريدا، يخوض البرتغاليون مباراتين وديتين أمام تشيلي في 6 يونيو ثم ضد نيجيريا في 10 من الشهر نفسه. يقود مدافع ليفربول أندي روبرتسون وقائد أستون فيلا جون ماكين تشكيلة منتخب اسكتلندا العائد إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1998. استدعى المدرب ستيف كلارك أول تشكيلة تشارك في المونديال، حيث يتطلعون إلى أن يصبحوا أول منتخب اسكتلندي ينجح في تجاوز دور المجموعات بكأس العالم. سيترك ابن 32 الذي يشغل مركز الظهير في ليفربول الفريق نهاية الموسم بعد مسيرة امتدت 9 أعوام. أما ماكين لاعب الوسط فكان عنصرا أساسيا في نهضة أستون فيلا. تلعب اسكتلندا ضمن المجموعة الثالثة حيث تواجه هايتي والمغرب والبرازيل. ضم الإيطالي كارلو أنشيلوتي نيمار جونيور إلى قائمة منتخب البرازيل مشاركة في كأس العالم 2026 لينهي بهذا حالة من الغموض حول مستقبل مهاجم السيليساو. وشهدت قائمة المنتخب البرازيلي عودة نيمار للمرة الأولى منذ عام 2023، وذلك بعد غيابه الطويل إثر تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الأوروغواي ضمن تصفيات كأس العالم. اعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على عنصر الخبرة في تشكيلته التي تستعد لخوض منافسات المجموعة الثالثة أمام منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا، حيث يعول على الثنائي فابينيو وكاسيميرو في خط الوسط إلى جانب المدافع ماركينيوس، كما يتصدر قائمة فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد إلى جانب رافينيا جناح برشلونة. القائمة عرفت أيضا غياب بنتو الحارس حارس النصر السعودي.

0: نعود للحديث عن نهائي الدوري الأوروبي الذي يقام اليوم الأربعاء في مدينة إسطنبول. ينضم إلينا من برلين المدرب حسن بلتاجي، طبعا بين فرايبورغ وأستون فيلا. حسن، يعني فرايبورغ هو فريق ألماني لم يصل بتاريخه إلى نهائي أي بطولة كبيرة، لم يصل إلى نهائي هذه البطولة من قبل، ولم يفز طبعا بهذه البطولة. إلى أي درجة بألمانيا هناك ثقة بهذا الفريق؟ هو سفير هذه البلاد إلى البطولة بإسطنبول، إلى النهائي طبعا.
1: برحب بك ليان، برحب بكل السادة المشاهدين. فرايبورغ فريق تاريخه طويل، فريق تقريبا 122 سنة، وما فيش أي توقعات عليه.

0: وصوله للدور ده من المسابقة هو في حد ذاته إنجاز. هو نادي بيسمى في ألمانيا بنادي عائلي أكتر، لأنه نادي يعتبر لمدينة صغيرة من الغابات السوداء، ونادي بيهتم جدا بالمدربين. يعني كريستيان شترايت المدرب اللي كان موجود قبل كده استمر لأكتر من 20 عام في القيادة الفنية للفريق، ونادي بيتوارث فيه عملية الإدارة، وبالتالي هم فخورين جدا ان هم وصلوا للمرحله دي، سواء فازوا او لم يفوزوا في البطوله بالبطوله. اكيد لو فازوا هيكون المكانه الثانيه الفوز ببطوله اوروبيه، لكن كمان التاهل للتشامبيونز ليج والعوائد الماديه اللي هتعود من ذلك هتغير تاريخ النادي تقريبا.
1: يعني فرايبورغ صمد بينما تعثرت أندية لها تاريخ ولها قاعدة جماهيرية كبيرة، يعني مثل هامبورغ، شالكي، يعني هذه الأندية تعتبر لها تاريخ بهذه البطولة أو حتى يعني قاعدة جماهيرية كبيرة.
0: صحيح،
1: ما
0: يعني هو
1: الذي اختلف بهذا الفريق هذا الموسم؟
0: فرايبورغ نادي بيبني الفريق ده من منذ سنوات طويله، زي ما قلت لك كريستيان شترايت كان موجود لفتره طويله، وبعد كده الفوز ببطوله الكاس، ثم بعد كده الوصول لمقاعد اوروبيه. الاسبوع اللي فات الفريق اصلا كان سعيد بوصول لدوري المؤتمرات الاوروبيه. زي ما قلت هو فريق صغير، مش من ضمن الخمسه او العشره حتى الكبار في ألمانيا على مستوى القاعدة الجماهيرية، لكن الفريق بيشتغل بشكل علمي، بشكل مظبوط، بشكل فيه تنظيم جيد جدا وإدارة ممتازة بتتوارثها جيل بعد جيل.
1: طيب الآن يواجه فريق أستون فيلا مدربه أوناي إيمري. أوناي إيمري يعني متمرس بنهائيات هذه البطولة بالتحديد، يعني فاز بها بأربعة ألقاب وثلاثة ألقاب مع فريق واحد. إلى أي درجة يشكل هذا خطر على لنقل هذه الظاهرة لنعتبر فرايبورغ؟
0: بصي، اعتقد ان اوناي امري واستون فيلا الفريق الاقرب للبطوله، وربما في فرايبورغ كل الناس هتعتبر ذلك شيء طبيعي. اوناي امري تقريبا التجربه اللي نقدر نقول قصمت ظهره هي تجربه ارسنال. بعد تجربه ارسنال عاد وفاز مع فيريال بالبطوله دي، ثم بعد كده بيرجع تاني مع استون فيلا لنهائي البطوله دي،
1: نعم.
0: وده مهم جدا بالنسبه له هو على المستوى الشخصي كمدرب ان هو يفوز بالبطوله ويضمن التاهل للتشامبيونز ليج بغض النظر عن اللي هيحصل في الجوله الاخيره من البريمير ليج. لكن على مستوى الترشيح استون فيلا مرشح بشكل كبير جدا مقارنه بفرايبورغ.
1: شكرا لك من برلين المدرب حسن بلتاجي عن نهائي اليوروبا ليج. إذن وصلنا الآن إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم. للمزيد من أخبار الرياضة يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت العربية .net ومتابعة حساباتنا على شبكة التواصل الاجتماعي. تحياتي.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا
3: ونكشف أبعاد الخطر.

0: المؤتمر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين.
1: Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others. If we could put it off for two or three days, a short period of time, because they think that they.
0: ترامب يعلن أنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من ضرب إيران، لكنه أجلها بناء على اتصالات سعودية، قطرية، إماراتية. القيادة المركزية الأمريكية تعترض ناقلة جديدة ضمن الحصار المفروض على إيران ليصل عددهم إلى 89، تم إجبارهم على تغيير مسارهم حتى الآن. بوتين في الصين للقاء زعيمها وبحث العلاقات الثنائية، والكرملين يؤكد أن المحادثات ليس لها أي صلة بزيارة ترامب الأخيرة لبكين. وسط حديث متصاعد عن العدالة الانتقالية لمواجهة انتهاكات النظام السابق، محكمة الجنايات في دمشق تؤجل محاكمة عاطف نجيب أحد رموز المخلوع بشار الأسد إلى 19 من يونيو القادم.
2: And because I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
0: الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بشأن تفشي إيبولا بالكونغو بعد تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة لدراسة سبل احتوائه. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من قرار استئناف الضربات ضد إيران قبل أن يؤجلها عقب اتصالات من السعودية وقطر والإمارات. شدد على أن واشنطن ستمنع طهران من امتلاك السلاح النووي سواء عبر اتفاق أو باستخدام القوة.
3: They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I never tell anybody when.
4: You're in constant contact.
3: I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say we were. I was an hour away from making the decision to go today, and we would probably.

0: لحظة بعد تأجيل العملية العسكرية على إيران.
1: أهلا بك سهام، ما سمعناه قبل قليل من جيدي فانس في الواقع بأن الرئيس يفضل، لا يزال يفضل المسار الدبلوماسي التفاوضي رغم التهديدات الأمريكية، ورغم أن الرئيس أعلمنا بأنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من إعادة العمليات القتالية وتدمير إيران بالكامل. لذا هو يقول بأنه رغم أنه يشكك في النوايا الإيرانية، ويقول لا أعرف ماذا يريد الإيرانيون، يعني أحيانا هل سيأتون بالفعل التفاوض أم لا، لكن يبدو بأن الرئيس حاليا الرئيس ترامب مقتنع بأنه بالفعل بعض اتصالات من دول الخليج، من قادة دول الخليج في السعودية والإمارات وقطر، قال بأنه قرر تأجيل العملية العسكرية. وطبعا هناك تقارير أيضا تشير سهام من البنتاغون إلى أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين نفسهم أعطوا للرئيس تقارير تفيد بأنه حتى الضربات العسكرية لن تغير الكثير بالنسبة للاتجاه التي تريد هذه الإدارة أن تسلكه، وهي أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. اليوم ربما أضاف جيدي فانس عنصر جديد لم نسمعه من قبل بالنسبة لإيران، عندما قال بأنه الأسباب معروفة لماذا لا نريد لإيران أن تملك سلاح نووي، عدا على أنها سيكون لديها موقع أقوى تفاوضي في حال تحدثنا عن أي موضوع في المستقبل، لأنها ستصبح قوة نووية، عدا عن ذلك سيكون هناك سباق للتسلح في المنطقة. وقال هناك أكثر من دولة، بعضهم لديهم علاقات مع إرهابيين، لا أعرف ماذا يقصد بالتحديد، لكنه قال بأنه بالفعل هذه الدول إذا تسلحت إيران نوويا تريد هي أيضا أن يكون لديها هذه القدرة. ومن هنا يعني الموقف الأمريكي لا يزال كما كان، بأن الرئيس يهدد يصل إلى الحد الأقصى باستخدام أحيانا كلمات ولهجة متشددة جدا بمحي إيران عن وجه الأرض، أحيانا يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي ويصور نفسه وهو يدمر إيران بضغطه على زر أحمر، أحيانا يستخدم خرائط وفيه أسهم تشير إلى هجوم وشيك على إيران، وأحيانا يتراجع ويقول بأنه أعطينا إيران هدنة كاملة، وأيضا يقول بأن هناك انقسام شديد في داخل إيران، الإدارة الإيرانية أو النظام الإيراني، بدرجة بأنهم لا يستطيعون الخروج بموقف موحد. إذا نحن نعود إلى المربع الأول، لا حرب ولا سلام، لكن بتهديد باستخدام القوة إذا لم تعد إيران إلى التفاوض.
0: طيب جيدي فانس كان واضحا نادية لا تخلي من واشنطن عن خطوطها الحمراء، اليوم بعد تأجيل هذه الضربة ما الذي تنتظره إدارة ترامب؟ هل تنتظر اقتراحا معدلا من إيران، وهل من مهلة محددة؟
1: لا يوجد هناك مهلة محددة، لأنه الرئيس نفسه رفع السقف الزمني منذ فترة في الواقع. أحيانا يقول بأنه بسبب هذه الاتصالات التي جرت قبل يومين، ويقول مرة أخرى بأنني كنت على بعد ساعة من ضرب إيران، وهذا يعني بالأمس، معنى ذلك بأن الرئيس ربما يعني يغير رأيه، أو بأنه يستمع إلى وجهات نظر مختلفة بالنسبة لماذا يمكن أن يفعله بالنسبة لإيران. هل هو نفس المقترح الذي تحدثنا عنه قبل فترة، قبل أيام، وقال الرئيس بأنه هناك المقترح الأول الذي رفضه تماما، وقال عندما نظرت إليه رأيت البند الأول أعتقد بأنه هذا مضي على الوقت وبالتالي لن أناقشه، لكن يبدو بأن هناك مقترح جديد تحدثت عنه بالأمس، وهو تراجع إيران وتقديم بعض التنازلات، منها تجميد اليورانيوم لفترة طويلة جدا، منها بأنه بالفعل يمكن أن تخرج اليورانيوم المخصب أو على التخصيب إلى دولة مثل روسيا، هي تفضل روسيا طبعا، الإدارة الأمريكية ترفض ذلك، تريد أن يكون إما تسليمها للولايات المتحدة أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران تتراجع عن التعويضات التي كانت قد طلبتها من إدارة ترامب، ونحن نعرف بأن ترامب يحاول جني الأموال لا صرف الأموال، وخصوصا لإيران، وهو الذي اتهم إدارة الرئيس أوباما بأنها زودت إيران بمليارات الدولارات كاش، حتى أنها أفرغت كل البنوك في ماريلاند وفيرجينيا ودي سي. لكن بشكل عام أعتقد بأننا لا نزال نتحدث عن نفس المقترح، وهو المقترح الأخير الذي قدمته إيران بتعديلات. طبعا هناك تعويل كبير على الدور الباكستاني، ولا تزال الباكستان تضغط باتجاه أن يكون هناك اتفاق، وخصوصا ونحن نتحدث الآن عن ربما الورد كاب أو احتفالات كرة القدم التي ستأتي إلى الولايات المتحدة في شهر جون القادم، نتحدث عن عطلة مهمة وهي عطلة قدام المحاربين في هذا الويك اند اللي جاي، وبالتالي الوقت ربما حتى

وقت نفسه يلعب دور في تحييد ضربات عسكرية قادمة. لكن هل هذا الخيار لا يزال على الطاولة؟ أكيد الرئيس لن يعني سيستخدمه دوما للتلويح بهذه العصا، بينما يقدم جزرة لإيران على أساس أن تأتي.

0: وإما الضربات العسكرية.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي. شكرا نادية. ومعنا في الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد. أستاذ صالح أهلا بكم. ما الذي يتردد في الداخل الإيراني بعد إعلان ترامب أنه كان على بعد ساعة واحدة لضرب إيران أمس؟
2: نعم، يعني كانت هناك تصريحات لافتة لمعاون وزير الخارجية، وهي تكرار لنفس المطالب أو الشروط الإيرانية حقيقة. وإذا ما كان هو هذا الموقف الرسمي يعكس حقيقة ما يدور في المفاوضات، فهو ليس فيه يعني مطالب جديدة تشي بتقديم إيران تنازلات. يعني إذا ما كانت هذه المطالب لا تنطبق مع الواقع وفق يعني أعراف المفاوضات، فالمراد منه هدفين: الأول هو شراء الوقت إلى أن يتم إحراز أي تقدم أو اختراق في المفاوضات، كأن تقبل الولايات المتحدة بتفكيك الملفات حسب ما تطالب إيران، أي تقديم بعض القضايا مثل مضيق هرمز والحصار البحري وتأجيل التباحث حول الملف الأساسي وهو الملف النووي، وهذا ما رفضته واشنطن مرارا وتكرارا. والهدف الثاني من جهة إيران ربما قد يكون الهروب إلى الأمام ورفع سقف المطالب لكي يتم إفراغ يعني الاتفاق الأمريكي من مضمونه أو البنود المطروحة. هذا من ناحية الرسمية والإعلامية حسب ما تعلنه إيران، لكن نعلم أنه دائما كانت هناك يعني مفاوضات خلف الكواليس لا يتم الإعلان عنها إلا في اللحظات الأخيرة. يعني نحن حتى الآن نشهد صراع في داخل إيران بين الأطراف السياسية حول الاتفاق 2015، وكانت هناك بنود سرية كشف عنها فيما بعد. أعتقد الآن أيضا هناك يعني مفاوضات، لكنها لم تصل إلى النقطة المطلوبة التي يريدها الجانب الأمريكي، وهي الذهاب إلى تجميد البرنامج النووي بشكل لا يؤدي إلى التخصيب مرة أخرى، ويبعد أي شبهة عن إيران بالمستقبل أن تحصل على سلاح نووي.
1: طيب، ترامب كان واضحا أمس يقول أنه الإيرانيون يتعهدون بالتخلي عن السلاح النووي وعدم تطوير أسلحة نووية، ولكن يتراجعون فيما بعد. ما الذي يحصل تحديدا؟ هل هو انقسام في القيادة السياسية؟ هل هي محاولة لكسب الوقت والمراوغة؟
2: الحقيقة في البداية هناك رؤوس متعددة. الآن نحن أمام وضع جديد في إيران، يعني بعد مقتل علي خامنئي و52 من قادة الصف الأول والثاني من القادة العسكريين والسياسيين والأمنيين، أصبحت هناك رؤوس متعددة، بالرغم أنه لا يزال الحرس الثوري، وبالعكس أصبح دوره أقوى الآن، يعني خاصة بتحالفه مع الأصوليين المتشددين. يعني هذا انعكس على الجولة الأولى الحقيقة في إسلام آباد، عندما ذهب الطرفان وجاء نائب الرئيس الأمريكي من واشنطن إلى إسلام آباد، وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق، لكن الإيرانيون كشفوا بعد ذلك. يعني عدد من أقطاب التيار الأصولي، مثلا محمود نبويان أحد أهم شخصيات في البرلمان وهو عضو لجنة الأمن القومي، قال عندما طرح قاليباف موضوع النووي عندها واجه معارضة شديدة من قبل سائر أعضاء الوفد، وكان يقصد بالطبع من ينتمون إلى الحرس الثوري والأصولي المتشددون، وهذا ما أدى إلى فشل الجولة الثانية في إسلام آباد. ثم تصاعد الموقف، وبالنهاية حسم الحرس الثوري الأمر في داخل إيران باتجاه الذهاب إلى التصعيد، ورأينا أنه حتى خلال الهدنة قام الحرس الثوري بهجمات على دول المنطقة وطرح شروط أخرى أكثر تعقيدا، وكأنه لا يريد التوصل إلى اتفاق. أعتقد أننا ما زلنا أمام العقبة الأساسية، وهي قضية الملف النووي وخاصة اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، وإيران لا تزال تقاوم هذا التيار الذي يعني الحقيقة همش المفاوضون الذين يريدون التوصل إلى اتفاق. يعني مثلا لو طرح الأمر كأن إيران تعلق أنشطتها وتخفض التخصيب وتوافق على نقل اليورانيوم عالي التخصيب، عندها كان من الممكن أن تقدم أمريكا بعض الامتيازات كرفع الحصار البحري أو الإفراج عن بعض

0: الأرصدة، لكن لحد الآن الطرف الذي له اليد العليا الحرس الثوري والأصولي متشددون يعارضون الذهاب إلى هذه النقطة، لأنهم يعتقدون أن هذا يسلب إيران أهم ورقة ردع لديها. هذا إذا ما يعني تركنا جانب القضايا الخلافية الأخرى مثل الصواريخ، لأن هناك أطراف متضررة، يعني سواء دول المنطقة، الدول العربية، إسرائيل، دول أخرى، يعني حتى أذربيجان وتركيا وغيرها من تعرضت للصواريخ كلها تطالب بأن تكون بدايات الصواريخ وتعدادها وفق ما جاء في الشروط الأمريكية أن تكون محددة ولأغراض دفاعية، بالإضافة إلى ملف الميليشيات والأذربيجان في المنطقة. أعتقد أننا أمام يعني أيام وربما ساعات حاسمة إذا ما ذهب الإيرانيون إلى تقديم شيء يقنع الرئيس الأمريكي حول الملف النووي، عندها يمكن تأجيل القضايا الأخرى، وليس كما يريد الإيرانيون أن يؤجل النووي ويتم الاتفاق حول مثلا فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري.
1: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا في الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، شكرا جزيلا. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض إحدى الناقلات ضمن الحصار المفروض على إيران، مؤكدة أن قواتها أجبرت 89 سفينة على تغيير مسارها حتى الآن. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود الأمريكية لمنع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، بما في ذلك قرار مجلس الأمن بهذا الشأن. حدد الجيش الأمريكي 10 مواقع مختلفة تحوي ألغاما بحرية في مضيق هرمز. نقلت قناة CBS عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه لم يتم تحديد أنواع هذه الألغام حتى الآن. واشنطن كانت أكدت في وقت سابق أن إيران زرعت ألغاما في المضيق، وحذرت من أن عبور الطريق المعتاد قد يكون خطيرا للغاية. بريطانيا حذرت من أن إغلاق مضيق هرمز قد يعرض نحو 45 مليون شخص في الجنوب العالمي لخطر الانزلاق إلى جوع حاد هذا العام.
2: من مضيق هرمز إلى أسعار الغذاء حول العالم، تحذيرات بريطانية في مؤتمر الشركات العالمية من أن استمرار إغلاق أحد أهم الممرات البحرية قد يدفع ملايين إضافيا نحو الجوع، مع تعطل شحنات الطاقة والأسمدة وارتفاع الضغوط على الأسواق المالية.
3: مثلما حذر برنامج الأغذية العالمي العالم، فإن نحو 45 مليون شخص في الجنوب العالمي معرضون لخطر الانزلاق إلى جوع حاد هذا العام. العالم يواجه خطر الانزلاق نحو أزمة غذائية عالمية، ولا يمكننا المخاطرة بجوع عشرات الملايين لمجرد أن إيران سيطرت على ممر ملاحي دولي.
2: الحكومة البريطانية تقول إن التعطل الملاحة عبر المضيق بدأ يضغط على حركة الأسمدة والطاقة في توقيت حرج للموسم الزراعي العالمي، ما يهدد بارتفاع أسعار الغذاء خلال العام المقبل. المزارعون البريطانيون يراقبون بقلق ارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة وسط مخاوف من انعكاس الأزمة على كلفة الإنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية.
4: لنفترض مثلا مزارعي البطاطس، فهم يشترون الأسمدة ويلتزمون بشرائها قبل بدء الموسم، أي أنهم يشترون الأسمدة ويلتزمون بسعرها قبل بدء النزاع، وبالتالي فهم بمنأى عن الأزمة هذه السنة. ولكن إذا استمرت الأسعار المرتفعة فسوف يدفعون تلك الأسعار المرتفعة العام المقبل، وشيء نفسه بالنسبة لسعر الكهرباء.
2: أما في المتاجر البريطانية فتسود المخاوف من موجة غلاء جديدة مع استمرار أزمة مضيق هرمز.
5: أعرف أشخاصا يقولون إنهم في كل مرة يذهبون إلى متجر يجدون الأسعار أصبحت أعلى مما هو سابق.
6: أنا قلق من أي شيء يؤثر في تكلفة المعيشة في هذا البلد، فما يحدث حول العالم ينعكس علينا، وهذه مجرد واحدة من الأزمات الحالية.
7: الرسالة التي تحاول بريطانيا تسويقها أن أزمات الشرق الأوسط لم تعد شأنا إقليميا، بل تهديدا مباشرا للاقتصاد العالمي والأمن الغذائي الدولي. ومن هنا تدفع لندن نحو شراكات دولية أسرع وأكثر مرونة لمواجهة الصدمات العالمية، من الحروب والطاقة إلى الغذاء والمناخ والاقتصاد. مصطفى زارو، العربية، لندن.
1: أما في إيران فقد أقر رئيس البلاد مسعود بيزيشكيان بالعواقب التي خلفها الحصار الذي يعتبره ترامب ورقة رابحة في هذه الحرب. إذن خنق تصدير النفط

الإيراني وضع إيران في ورطة مكلفة، فمع استمرار الحصار البحري أصبحت طهران تحت ضغط غير مسبوق أرهق اقتصادها المثقل بالعقوبات الغربية. بحسب تقديرات سابقة للبنتاغون، إيران حرمت من عائدات نفطية ضخمة، فالحصار البحري أدى إلى تراجع صادرات النفط من نحو 1.5 مليون برميل يوميا قبل الحرب إلى نحو صفر تقريبا بسبب منع الناقلات من مغادرة الموانئ الإيرانية. أيضا تضاعفت خسائر العملة الإيرانية خلال عام، تحديدا منذ حرب الاثني عشر يوما، نتحدث عن فقدان نحو 40% من القيمة أمام الدولار. وفي الشق المتعلق بالطاقة والوقود، الفجوة أصبحت كبيرة حيث تم تسجيل عجز بالنسبة للبنزين، فمثلا الإنتاج المحلي يبلغ 100 مليون لتر يوميا. تقول المؤشرات أنه أصبح أقل بكثير، بينما يتجاوز الاستهلاك 150 مليون. أيضا هناك أزمة غير مسبوقة في قطاع الكهرباء، فقد تسبب القصف في خروج محطات عن الخدمة، ما أدى إلى برنامج تعتيم مجدول يمتد إلى 4 أو 6 ساعات يوميا في المدن الكبرى. ضمن بنك الأهداف الأمريكية كان ضرب عصب الاقتصاد. الرئيس الإيراني أشار إلى أن قطاع الصلب والبتروكيماويات تراجع بنسبة 60%، وذلك نتيجة انقطاع الغاز والكهرباء وتضرر المنشآت.

0: معنا من واشنطن المستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أورتزن. عقيد أهلا بكم معنا في العربية. بعد تأجيل العملية العسكرية على إيران، ما المتوقع من الإدارة الأمريكية؟
1: يسعدني أن أكون معكم مرة أخرى. أعتقد بأننا سنشهد تكرار ما حدث في الماضي. استراتيجية التفاوض من ترامب واضحة، سوف يستمر بزيادة الضغط العسكري وعلى الأقل استمراره مع زيادة الضغط الاقتصادي للتوصل إلى أهدافه الرئيسية في التفاوض، وهي تخص الملف النووي وكذلك فتح مضيق هرمز. نحن في منافسة الإرادة والصبر الاستراتيجي. ترامب يعتقد بأن لديه الأفضلية، لديه بعض الوقت الذي يستطيع العمل به قبل دراسات وحسابات الانتخابات النصفية، وبالتالي سيستمر بالضغط العسكري والتواجد العسكري الكبير والامتناع عن الضربات العسكرية الكبيرة وكذلك تراكم الضغط الاقتصادي وفتح الباب للمفاوضات.
0: طيب، بالنسبة لمضيق هرمز، المقترح الإيراني المعدل تحدث أنه هناك رغبة إيرانية بفتح المضيق لكن تدريجيا وبشروط. بالنسبة للجانب الأمريكي يريد حسم هذا الموضوع بموازاة الملف النووي الإيراني بسبب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي سببها إغلاق المضيق. هل تعتقدون أن واشنطن ستحقق أهدافها بالضغط الاقتصادي؟
1: السؤال وجيه. بخلاف الضغط العسكري والذي هو بشكل كبير ضد الإيرانيين، والإيرانيون يعانون بشكل كبير، فالضغط الاقتصادي شبه متساوي بين الطرفين. ارتفاع أسعار النفط ووقود السيارات أثر على الاقتصادات الأوروبية والأمريكية، وإيران بالتأكيد لا تستطيع أن تصدر إلى النسب التي ترغب بها، ولكن هنالك منافسة قريبة بين أو في الضغط الاقتصادي. ولكن السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز بالتأكيد يعارض رغبات ترامب. المسألة ليست فقط مسألة مرور السفن، لأن إيران تبتز الدول وتأخذ منهم الأموال وتعتبرها رسوما، ولكنها تسمح للنظام أن يرجع لشعبه ويقول لقد انتصرنا، أغلقنا مضيق هرمز. وفكرة الانهزام عسكريا وتحقيق الفوائد السياسية، هكذا ستسعى إيران. ولكن ترامب بالمقابل سيستمر بالضغط الاقتصادي إلى أن يضمن المرور الحر عبر المضيق، حتى ولم يكن هنالك اتفاق شامل على من سيحصل على سيادة المضيق.
0: طيب، حضرة العقيد، في اقتراحها المعدل

0: إيران اقترحت أن يتم تجميد الملف النووي، تجميد النووي في إيران لفترة طويلة جدا عوض تفكيك النووي. هل واشنطن قد تقبل بهكذا اقتراح؟
1: أعتقد بأن الأمر يعتمد على آليات الإشراف الدولية، لأن الإيرانيين هذا تماما ما فعله مع اتفاق في زمن أوباما، اتفقوا على توقيف التخصيب لعشرة أعوام وقال سنرى ما يحصل بعد ذلك. لا أعتقد بأن ترامب سيقتنع بذلك، على الأرجح ترامب سيوافق على وقف إطلاق النار وتجميد المخزون النووي إذا ما كان معرضا لمراقبة مشددة من قبل المفتشين الدوليين من ضمنهم الأمريكيين. إيران ليست مستعدة لفعل ذلك، ولكن ترامب أنا متأكد منه لن يوافق على نفس الاتفاق حتى وإن كانت المدة 25 عاما من دون تفتيش، لن يقبل بنفس الاتفاق الذي غش به أوباما.
0: طيب، بعد أن وافق طهران على نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا بالشروط، جيدي فانس قبل قليل يقول أنه نقل اليورانيوم إلى روسيا ليس ضمن خطط الإدارة الأمريكية. لماذا ترفض واشنطن أن يتم نقل اليورانيوم إلى روسيا؟
1: الثقة بموسكو ليست عالية في الختام. من الواضح أن روسيا كانت من أكبر الممكنين للنظام الإيراني ولديها تحالف استراتيجي مع النظام الإيراني، أي أنهم وسيط غير مأمون. إذا بحثنا عن طرف ثالث، مثلا إذا ما عدنا إلى محادثات 2008 و2009 التي شنت البرازيل وتركيا، ففكرة اليوران المخصب بنسبة 60% ونقله إلى تركيا وضعها تحت الإشراف هناك، ثم يحول إلى 20 أو يعوض به بنسبة 20%، ربما يكون لذلك بعض المصداقية أو الموافقة، ولكن أمريكا لم تسعى لهذا الحل. ولكن في هذا المثال هنالك دولة مجاورة لإيران وهي تركيا وحليفية ناتو، لكن هذا هو ليس الحال مع روسيا. روسيا معروفة هي ضد الغرب وتناصر إيران، و فأن تحتفظ هي باليورانيوم وتطمئن بأن النسب هي الصحيحة أو الكميات ولا تعاد، فلا يوجد أي ثقة بروسيا، وبالتالي لن تكون مكونا أساسيا في الاتفاق.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن المستشار السابق في الجيش الأمريكي العقيد ريتشارد أوتسن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. جزار الفاشر يعود إلى القتال بأوامر مباشرة من شقيق حميتي أبو لولو في كردفان والدعم السريع ينفي. لدينا أيضا إيبولا يؤدي بحياة أكثر من 130 شخصا من كونغو الديمقراطية، ودول تشدد إجراءات السفر إليها.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: تبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. أبلغ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن بأن موسكو لديها معلومات تفيد بأن أوكرانيا تخطط لإطلاق طائرة مسيرة عسكرية من لاتفيا ودول البلطيق الأخرى، محذرا من أن عضوية حلف الناتو لن تحمي تلك الدول من الرد الانتقامي. سفيرة لاتفيا لدى مجلس الأمن أكدت رفض هذه التصريحات ووصفتها بأنها محض خيال. يتسارع التقارب بين موسكو وبكين في شراكة استراتيجية متنامية، حيث يعزز البلدان تنسيقهما السياسي والاقتصادي والعسكري في مواجهة النفوذ الأمريكي، مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في إطار شراكة توسعت منذ حرب أوكرانيا.
2: في لحظة تتسارع فيها التحولات الدولية، تتقدم موسكو وبكين نحو شراكة أكثر عمقاً واتساعاً، لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى تنسيق سياسي وعسكري يعكس ملامح محور جديد في مواجهة النفوذ الأمريكي المتصاعد. وتأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، في مشهد يعكس احتدام سباق النفوذ بين القوى الكبرى وإعادة رسم توازنات النظام الدولي. اقتصاديا ترسخت الصين كأهم شريك تجاري لروسيا، خصوصا بعد العقوبات الغربية التي أعقبت حرب أوكرانيا، ما دفع موسكو إلى توجيه جزء كبير من تجارتها وأسواق طاقتها نحو الشرق. وقد توسع التعاون ليشمل مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والفضاء والتكنولوجيا، لكن مع بقاء اختلال واضح في ميزان الاعتماد، حيث تعتمد روسيا على الصين بشكل أكبر بكثير من اعتماد بكين عليها في شراكة تقوم على المصالح المتبادلة والحذر الاستراتيجي.
3: لقد وصلت العلاقات الروسية الصينية اليوم إلى مستوى غير مسبوق حقا، وتتجلى طبيعتها الخاصة في جو من التفاهم والثقة المتبادلين والالتزام بدعم كل منهما للآخر في القضايا التي تمس المصالح الأساسية لكلا البلدين، بما في ذلك حماية السيادة ووحدة الدولة.
2: أما سياسيا وعسكريا، فيتبنى الطرفان خطابا موحدا ضد ما يصفانه بالهيمنة الأمريكية وسياسات الاحتواء، مع تنسيق متزايد في المحافل الدولية ومناورات عسكرية مشتركة وتعاون تقني متقدم في مجالات الدفاع والفضاء. ورغم غياب تحالف دفاعي رسمي، فإن مستوى التقارب بين موسكو وبكين يعكس تشكل محور دولي جديد تسعى من خلاله روسيا لكسر عزلتها، بينما تستخدمه الصين لتعزيز نفوذها العالمي.
1: معنا من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بيتفان. لانا أهلا بك. دلالات أولا توقيت زيارة بوتين إلى بكين بعد أيام قليلة فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليها.
4: بداية شكرا على الاستضافة. لا يمكن أن نربط زيارة بوتين كدلالة على أنها رد على زيارة دونالد ترامب إلى الصين، بل هي زيارة منفصلة. هناك عدد كبير من الأجندة التي يتم المناقشة بها، منها العلاقات الصينية الروسية، الوضع العسكري والوضع الاقتصادي، وأيضا الملف الأوكراني. ولكن يمكن أن نربط الزيارة الأمريكية بالزيارة الصينية بالتأكيد بالأجندة الإيرانية والملف الإيراني، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني وأيضا مضيق هرمز. فبالتالي هناك بعض الأجندة المترابطة بين الجهة الصينية والروسية والأمريكية، ولعل أبرزها إيران. واليوم الملف النووي الإيراني مع دور الوساطة الصينية والضغط الصيني والروسي على إيران، وبالمقابل الوعود التي يقدمها ترامب بحال لم توافق إيران على هذا الاتفاق فإن الضربات العسكرية سوف تتجدد. فبالتالي نحن نتحدث عن خلل في المنظومة الأمنية في مضيق هرمز، وأيضا المنظومة العسكرية، مع الحديث عن تجدد هذه الضربات والانتقام الإيراني لربما مما سيفجر المنطقة. فبالتالي الأجندة الإيرانية بالتأكيد هي حاضرة في الحوار بين الزعيمين الروسي والصيني.
1: طيب اليوم روسيا إلى أي مدى

0: تعتبر الأكثر حاجة إلى بكين لنا في ظل عزلتها المفروضة عليها، خصوصا بعد العقوبات الغربية التي تلت حرب أوكرانيا؟
1: بالتأكيد هناك اعتماد وهناك مصالح متبادلة ومنفعة متبادلة بين كلا الطرفين، ولكن أعتقد وجهة نظري بأن هذه المصالح المتبادلة بالتأكيد لا تؤثر ولا تنشئ تحالف ضد الولايات المتحدة الأمريكية، على العكس تماما. اليوم نشهد أن هناك تقارب دبلوماسي وسياسي، وإن كان لربما محفوف بالمخاطر، محفوف لربما بالحسابات السياسية الدقيقة. مثلا روسيا هي اليوم تحاول مجاورة الولايات المتحدة الأمريكية في ما يتعلق بملف أوكرانيا، وأيضا أصير لديها ملف تايوان. ولعل أبرز هذا التقارب في تصريح ترامب الذي قال بأن موسكو وبكين تؤيدان في عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، فبالتالي هناك توافقات اليوم دولية بدأت تظهر. ولعل أيضا الملف الإيراني أحد تلك التوافقات بعدم امتلاكها السلاح النووي. وبالمقابل هذه الزيارة بالتأكيد ستناقش الوضع الاقتصادي الروسي والصيني، وأيضا محاولة لتوقيع مزيد من الاتفاقيات بين كلا الطرفين للتصدي للعقوبات المفروضة على روسيا من جهة وأيضا على الصين من جهة. ولعل التعزيزات الاقتصادية النفطية والغازية هي الأبرز في هذه النقاشات، كون الصين تعتمد بشكل كبير على المواد الطاقة ومواد النفط من روسيا. فبالتالي الأجندة الاقتصادية حاضرة، الأجندة السياسية حاضرة، وأيضا التبادلات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والشرائح الإلكترونية الدقيقة أيضا حاضرة. فبالتأكيد هذه الزيارة هي تناقش الوضع الاقتصادي على المستوى الدولي وأيضا على المستوى الداخلي، سواء اعتماد روسيا على الصين من ناحية الدعم الاقتصادي والهيكلية الاقتصادية، خاصة بعد العقوبات التي فرضت عليها. وكان الدور الصيني بالحقيقة بالنسبة للاقتصاد الروسي واضح وإيجابي، فبالتالي روسيا اليوم ستعزز هذا الدور أيضا بينها وبين الجانب الصيني. وبالمقابل أيضا الصين تعتمد على التجارة الروسية وعلى مواد الطاقة الروسية، فلذا الملفات متعددة وكثيفة من ناحية العلاقات الدولية ومن ناحية النظام الدولي ما نشهده اليوم في الصراع، وخاصة في الشرق الأوسط، وأيضا على مستوى العلاقات الثنائية بين كلا الطرفين.
0: طيب، مستوى التقارب بين موسكو وبكين في مختلف المستويات لنا، سواء سياسية اقتصادية عسكرية وحتى وصلت للذكاء الاصطناعي، إلى أي مدى يعكس محاولة من موسكو لتشكيل محور دولي جديد في مواجهة ما تعتبره بالنفوذ الأمريكي في العالم؟
1: لا أعتقد اليوم روسيا تريد مواجهة النفوذ الأمريكي بقدر ما هي تريد التقارب مع الأمريكي، وخاصة مع دونالد ترامب الرجل الصفقات، الرجل الذي يفضل دائما الصفقات الاقتصادية والسياسية ويفضل التقارب مع روسيا عكس ما فعله بايدن. فلذا هي فرصة ذهبية لروسيا للتقارب وليس للمناورة العكسية والسلبية. أعتقد بأن الملف الروسي الأوكراني هو الأهم والأبرز لدى روسيا لمحاولة التقارب مع الجانب الأمريكي حل هذا الملف بالضغط أكثر على زيلينسكي وإحداث مفاوضات وسلام بين الجانب الروسي والأوكراني. فبالتالي هذه الزيارة لا تنعكس سلبا على العلاقات مع الجانب الأمريكي ولا تنشئ أبدا تحالف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أرى بأن الولايات المتحدة والصين وروسيا اليوم يعني يدركون بأننا في خضم نظام عالمي جديد، هناك تقاسم لهذا النظام العالمي، ولكن تقاسم أكثر عدالة، تقاسم باحترام السياسة الدولية والقانون الدولي. ولكن بالتأكيد هذا كله يأتي مع مخاضات عصيبة، سواء في الشرق الأوسط، سواء في أوروبا الشرقية، سواء في علاقات روسيا مع الجانب الأوروبي. ولكن حتما نحن أمام ترسيم نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مع الوجود الصيني والوجود الروسي. لا يمكن أن ننكر النفوذ الصيني الاقتصادي وأيضا النفوذ الروسي العسكري وأيضا الاقتصادي. لعل اليوم الدول النووية هي التي ترسم خارطة المنطقة، خارطة العالم. ولذلك نشاهد بأن هناك دائما توافقات ألا يكون هناك دولة نووية جديدة، ألا تملك إيران مثلا السلاح النووي، لأن هذه الدول اليوم اجتمعت على بعض الملفات وبعض القرارات، واجتمعت على أن بالتأكيد هناك نظام عالمي، ولروسيا حصة، وللولايات المتحدة الأمريكية حصة، وللصين حصة، ولكن هذه الحصص توزع بناء على القدرات العسكرية والاقتصادية والنفوذ، وأيضا على مبدأ القوة مع احترام مبدأ العدالة واحترام العلاقات الدولية بين جميع الأقطاب وجميع الدول، وخاصة الدول التي أثبتت قدرتها العسكرية والاقتصادية المتينة مثل دول الخليج، فهي بالتأكيد ضليعة في هذا النظام العالمي الجديد وفي هذا الترسيم. ولذلك نشاهد دائما تصريحات الروسية فيما يتعلق

0: تتعلق مثلا بالتعليق على الحرب الإيرانية الأمريكية تراعي الموقف الخليجي، وبالمقابل أيضا الوساطة الصينية تراعي الموقف الخليجي، فبالتالي هذه الزيارة تتقاطع في كثير من المصالح بالحقيقة على المستوى الداخلي والإقليمي وأيضا على المستوى الدولي، ولكن بالتأكيد هي ليست لمناوئة وليست لتشكيل نفوذ ضد الجانب الأمريكي بقدر ما هي إعادة ترسيم الأقطاب وإعادة تقارب الأقطاب بين بعضها البعض. فروسيا اليوم تفضل مصلحتها أولا وروسيا أولا، وحلحلة الأزمة الأوكرانية، بالمقابل الصين لديها أزمات وأيضا تفضل حلحلتها مع الجانب الأمريكي دون أي تأثيرات سلبية.
1: أشكرك جزيل الشكر من موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفع، شكرا جزيلا لانا. للجلسة الثالثة تتواصل في القصر العدلي بدمشق فصول محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق بمحافظة درعا، أحد أبرز رموز نظام بشار الأسد، وكذلك يتم ذلك بعيدا عن الصحافة. ورفع القاضي الجلسة إلى 19 من يونيو القادم لإتاحة المجال أمام النيابة العامة والدفاع لتقديم المطالبات والادعاءات والشهود.
2: في دمشق تتواصل محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي الأسبق في درعا وابن خالة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في جلسة تعد أبعد من مجرد إجراء قضائي، كيف لا وهو الذي يعيد إلى الواجهة ملفا شديد الحساسية يرتبط بذاكرة السوريين وثورتهم عام 2011. الجلسة الثالثة التي عقدت شهدت حضور منظمات حقوقية ودولية في دلالة على الاهتمام المتزايد بمسار المحاكمة وما تحمله من أبعاد سياسية وقانونية تتعلق بمحاسبة رموز النظام السابق ضمن مسار ينظر إليه باعتباره حقيقيا للعدالة في سوريا.
3: الجلسة تركزت على التعقيبات على استجواب عاطف نجيب ومواجهته بملخص عن إفادات الشهود والمدعين. طبعا عاطف نجيب كذلك أنكر كالعادة يعني الجرائم المنصوبة إليه. أجلت الجلسة إلى فترة قادمة للمطالبة والدفاع ومواجهته بالشهود.
2: في المقابل غابت وسائل الإعلام عن قاعة المحكمة بعد اعتماد إجراءات خاصة مرتبطة ببرنامج حماية الشهود تزامنا مع الاستماع إلى إفادات عدد من المدلين بشهاداتهم حول حملات الاعتقال والانتهاكات التي شهدتها محافظة درعا قبل 14 عاما.
4: تجري هذه المحاكمة وفق الإجراءات القانونية وفق قانون أصول المحاكمات الجزائي السوري المعمول به ووفق مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
2: ويأتي هذا المسار القضائي وسط حديث يتصاعد فيه حول ملف العدالة الانتقالية التي تعد من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية في المرحلة الراهنة في ظل مطالبات حقوقية وشعبية بفتح ملفات الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها إلى جانب كشف مصير المفقودين والمعتقلين وضمان حقوق الضحايا. محمد هارون، العربية، دمشق.
1: أفاد 9 مصادر لوكالة رويترز أن القائد في قوات الدعم السريع بالسودان المعروف بأبو لولو، والذي اعتقل أواخر العام الماضي بعد موجة غضب دولي على خلفية مقاطع أظهرته وهو يعذب مدنيين عزل في الفاشر، قد أطلق سراحه وعاد إلى القتال.
5: في مشهد بدا وكأنه يطوي صفحة من أكثر فصول حرب السودان دموية، ظهر الفاتح عبد الله إدريس القائد المعروف بأبو لولو مكبلا ومحاطا بعناصر من قوات الدعم السريع في أكتوبر 2025 عقب انتشار مقاطع مصورة له وهو يتفاخر بعمليات قتل جماعية طالت مدنيين عزلا خلال هجوم على الفاشر، ما فجر غضبا دوليا واسعا. لكن بعد أشهر من إعلان اعتقاله أفادت 9 مصادر لوكالة رويترز بأنه عاد مجددا إلى ساحات القتال في كردفان، حيث شوهد هناك في مارس الماضي بعيدا عن الكاميرات وأقرب إلى خطوط المواجهة.
6: لجنة الانضباط لم تصدر قرارا رسميا بالإفراج عن أبو لولو، لكن عبد الرحيم دجلو أمر بإطلاق سراحه عبر رسالة لاسلكية.
5: في ديسمبر الماضي صدر عن نائب قائد قوات الدعم

0: السريع عبد الرحيم دقلو قرار بالإفراج عن أبو لولو مع فرض قيود على ظهوره الإعلامي ومنع تصويره بحسب مصادر مطلعة، وجاء ذلك بطلب من ضباط لإعادته إلى الميدان بهدف ما وصف بمحاولة رفع معنويات القوات وسط تصاعد المعارك. في المقابل نفت قوات الدعم السريع ما تردد حول الإفراج عنه، مؤكدة أن أبو لولو لا يزال قيد الاحتجاز منذ توقيفه ولم يغادر السجن مطلقاً في انتظار محاكمته. حمل أبو لولو لقب جزار الفاشر، وهو الاسم الذي أشار إليه مجلس الأمن الدولي عند فرض عقوبات عليه في فبراير على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان. ويذكر أنه بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر آخر المعاقل الرئيسية للجيش السوداني في دارفور، تحدثت الأمم المتحدة عن مجازر وانتهاكات شملت اغتصابا ونهبا. ومع دخول الحرب عامها الرابع خلف النزاع عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 11 مليون نازح داخل السودان وخارجه، بل وأكبر أزمة جوع في العالم.
1: أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن منفذي الهجوم على مسجد في سان دييغو بولاية كاليفورنيا التقوا عبر الإنترنت قبل تنفيذ الهجوم. أوضح أن المشتبه بهم تركوا كتابات ومحتويات إلكترونية تضمنت عبارات تحض على الكراهية تجاه أديان وأعراق مختلفة. تنتهي دعوى إيلون ماسك ضد شركة أوبن أي آي بحكم أمريكي يقضي بسقوطها قانونيا لانتهاء مدة التقادم، بعدما اتهم ماسك إدارة الشركة بالانحراف عن رسالتها الأصلية وتحويلها إلى مشروع ربحي، في حين اعتبرت أوبن أي آي أن الدعوى متأخرة وأن هيئة المحلفين رفضتها بالكامل بعد مراجعة الأدلة والشهادات.
2: في قاعة محكمة اتحادية بأوكلاند أسدل الستار على واحدة من أكثر المواجهات إثارة في عالم التكنولوجيا. هيئة محلفين أمريكية تنهي معركة إيلون ماسك ضد أوبن أي آي بحكم صادم. الدعوى سقطت بالتقادم قبل حتى الدخول في عمق الاتهامات. ماسك الشريك المؤسس السابق لأوبن أي آي كان قد اتهم إدارة الشركة بالانحراف عن رسالتها الأصلية وتحويلها من مشروع يخدم البشرية إلى كيان ربحي، في حين ردت أوبن أي آي بأن ماسك كان على علم مبكراً بالتغييرات داخلها وأن توقيت دعواه جاء متأخراً وفق القانون، وهو ما تبنته المحكمة في حكمها النهائي.
3: يمكن للسيد ماسك أن يطرح ادعاءاته وأن يروي قصصه، لكن ما توصل إليه أعضاء هيئة المحلفين التسعة هو أن قصصه مجرد قصص وليست حقائق.
2: خلال 11 يوما من المرافعات لم تكن المعركة قانونية فقط، بل امتدت إلى مصداقية الأطراف، فقد تبادل فريقا الدفاع والادعاء الاتهامات حول النوايا والشفافية في قضية وصفت بأنها واحدة من أكثر ملفات الذكاء الاصطناعي حساسية في السنوات الأخيرة.
1: ونتوقف الآن مع أخبار الرياضة في هذا التقرير.
4: فاز أرسنال بلقب بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم مستفيداً من تعثر مطارده مانشستر سيتي بالتعادل أمام بورنموث بهدف لمثله. في مدينة اسطنبول يتطلع أستون فيلا الإنجليزي إلى استعادة بريقه القاري حين يواجه فرايبورغ الألماني اليوم في نهائي الدوري الأوروبي. تقدم كريستيانو رونالدو قائمة منتخب البرتغال المرشحة لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة، علماً أن رونالدو سيخوض منافسات المونديال للمرة السادسة. تنطلق اليوم مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم، إذ يواجه الأهلي مضيفه الخليج في الدمام، بينما يستضيف النجمة منافسه الشباب. أعلن الإسباني كارلوس ألكاراز غيابه عن النسخة المقبلة من بطولة ويمبلدون للتنس بداعي الإصابة.
1: في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين.
5: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for two or three days, a short period of time because they think that they are
1: ترامب يعلن أنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من ضرب إيران، لكنه أجل

0: بناء على اتصالات سعودية قطرية إماراتية. القيادة المركزية الأمريكية تعترض ناقلة جديدة ضمن الحصار المفروض على إيران ليصل عددهم إلى 89، تم إجبارهم على تغيير مسارهم حتى الآن. بوتين في الصين للقاء زعيمها وبحث العلاقات الثنائية، والكرملين يؤكد أن المحادثات ليس لها أي صلة بزيارة ترامب الأخيرة لبكين. وسط حديث متصاعد عن العدالة الانتقالية لمواجهة انتهاكات النظام السابق، محكمة الجنايات في دمشق تؤجل محاكمة عاطف نجيب أحد رموز المخلوع بشار الأسد إلى 19 من يونيو القادم.
1: And because I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
0: الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا بشأن تفشي إيبولا بالكونغو بعد تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة لدراسة سبل احتوائه. في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
6: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
12: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
13: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية من العربية وفي العناوين.
1: But we're not leaving. We're going to do it right so that in 5 years, 10 years, if you have a bad president who doesn't want to do what's right.
0: ترامب يؤكد أن أمريكا لن تنسحب حتى تحقيق أهدافها بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وفتح مضيق هرمز. في تقييم جديد الاستخبارات الأمريكية تحدد مواقع 10 ألغام في مضيق هرمز. قبيل قمة مع الرئيس الصيني بوتين يؤكد أن ما بين موسكو وبكين ليس تحالفا ضد أي طرف. روسيا تهدد دول البلطيق برد انتقامي إذا استخدمت أراضيها لإطلاق مسيرات أوكرانية.
2: And because I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
0: الصحة العالمية تدرس اللجوء إلى اللقاحات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو. أهلا بكم. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران وتأكيده بأنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من قرار استئناف الضربات قبل أن يؤجلها عقب اتصالات مع السعودية وقطر والإمارات، وشدد على أن واشنطن ستمنع طهران من امتلاك سلاح نووي سواء عبر اتفاق أو باستخدام القوة.
1: They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I never tell anybody when.
3: You're in constant contact.
1: I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say we were. I was an hour away from making the decision to go today, and we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And no, I had made the decision. We were going to be striking very, it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we're all set to start. They said that they feel they've had for the first time in almost 47 years. You know, Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean, literally the bully of the Middle East. And they're nasty, very dangerous. They wanted a nuclear weapon. Had I not terminated Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, had I not terminated it, see, that's the win. That can't happen with the real structure.
0: الرئيس الأمريكي أكد أيضا على وجود اتصالات ومشاورات إقليمية مكثفة بشأن إيران، مشيرا إلى أن التنسيق جار مع دول الخليج بهذا الشأن.

وفي التطورات المتعلقة بغلق مضيق هرمز، حدد الجيش الأمريكي 10 مواقع مختلفة تحوي ألغاما بحرية في المضيق. ونقلت قناة CBS الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه لم يتم تحديد أنواع هذه الألغام. ويذكر أن واشنطن كانت أكدت في وقت سابق أن إيران زرعت ألغاما في المضيق، وحذرت من أن عبور الطريق المعتاد قد

0: يكون خطيرا للغاية. وفي السياق، يناقش حلف الناتو إمكانية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز بحلول أوائل يوليو إذا لم يعاد فتح الممر المائي خلال تلك الفترة، حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين أو مسؤول كبير في الحلف، حيث سيجتمع القادة في أنقرة في 7 يوليو. وأشارت وفق المسؤولين إلى أن الفكرة تحظى بتأييد عدد من أعضاء الحلف، لكن من دون الإجماع اللازم. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير روبيو ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجهود الأمريكية لمنع إيران من زرع الألغام وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، بما في ذلك قرار مجلس الأمن بهذا الشأن. وينضم إلينا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أيبش. صباح الخير أستاذ حسين. إذن فيما تسعى إيران إلى تثبيت أمر واقع بتطبيق آلية لفرض الرسوم وفرض سيادتها على مضيق هرمز، روبيو تحدث مع أمين عام الأمم المتحدة وأيضا حلف الناتو يدرس خطوات في هذا السياق، ماذا نتوقع لمنع إيران من فرض هذه الهيمنة وفرض أمر الواقع في المنطقة؟
1: أعتقد وللأسف الأمر له علاقة في الخطوات الجاية القادمة في الحرب. إذا ما أوقفت أمريكا الحرب الآن مع تصويت مجلس الشيوخ لإرغام الرئيس على فعل ذلك وحتى مجلس النواب، فسيصعبون الأمر عليه للاستمرار. هو يستطيع، ولكن سيضعون أمامه عوائق وضغوط كبيرة. إيران ستترك في واقع الحال مسيطرة على المضيق، فكل ما يتم دوليا لفتح مضيق هرمز إذا ما بقيت الأمور على حالها سوف تكون كل هذه المحاولات مع قبول إيران، وهذا بخلاف قوات دولية تأتي لفتح مضيق هرمز القوى البحرية. ولكن لا أرى أي شهية أو رغبة لفعل ذلك تحت أي ظروف، وسيتطلب ذلك عدد كبير من القوات وسيكون أمر صعبا. إذن من وجهة نظري كل شيء يعتمد على المرحلة القادمة من الحرب، ومن الواضح أن ترامب لا يرغب بخوضها، ولكن الإيرانيون لم يتركوا له خيارا بين مضيق هرمز ومسألة الملف النووي. فترامب يجب أن يستأنف الحرب أو أن يقبل بواحدة من أكثر الهزائم إذلالا في تاريخ أمريكا.
0: وول ستريت جورنال تتحدث عن ضربة محدودة في سياق هذا الجمود الحاصل، وتتحدث أن ليس هناك من تقدم ملموس حتى اللحظة في مسار المفاوضات، لكن ضربة محدودة أستاذ حسين، ماذا يمكنها أن تحقق؟
1: الأمر يعتمد على ماذا سيستهدف. إذا ما استهدف البنى التحتية ذات المصالح القومية مثل محطات الطاقة الكهربائية أو الجسور أو الطرق الرئيسية أو حتى جزيرة خرك، فذلك يمكن أن يهز إيران بشكل كبير ويتسبب بديناميكية جديدة في الحرب. لأن حتى وإن كانت الضربة محدودة فيجب أن تقدم أو تعرض على أنها الخطوة الأولى في حملة مكثفة وجديدة. يجب أن تقدم هذه الضربات على أنها بداية ما سيأتي والقادم أكثر. النظام لا يهم بشعبه، وفقط يرغب ببقائه ويعتقد بأن هذه حرب وجودية ومستعد بتحمل الآلام والضغط الكبيرين. فقد صمد النظام بسهولة حتى الآن فيما يخص البقاء في السلطة كحكومة وكذلك كقوة إقليمية. ما حصل في الأشهر الماضية أعتقد صمد خلاله النظام الإيراني بسهولة، فكل ما سيحصل قادما يجب أن يكون أكثر شدة وكثافة من الضربات السابقة. ونظرا للأوضاع في مضيق هرمز أعتقد بأن هذا ضروري جدا.
0: البعض يقول أن حتى أي اتفاق مقبل مع إيران هو سيعد تنازل من قبل واشنطن، لأنه خبراء من

المتحدون ضد إيران النووية، منظمة متحدون ضد إيران النووية، يعتبرون أن واشنطن قدمت تنازل لأنها بعد أن كانت تريد حظر التخصيب في داخل الأراضي الإيرانية تقبل الآن بتجميد التخصيب لمدة

0: طالب القصوى في بداية الحرب، ونعرف بأن إدارة ترامب كانت تتقدم المطالب المتطرفة، حتى أرادوا تغيير النظام في الأيام الأولى. لا شك بأنهم ما كانوا سيحصلوا على ذلك، وبالفعل لم يحصلوا عليه، وحتى وان فاجأ ذلك الرئيس ترامب، لأن الإسرائيليون وعدوه بأن هذا سيتحقق، كما دائما كانوا يقولون للقادة الأمريكيين، ومعروف أن ذلك ما كان سيحصل. وبعدها تراجعوا في كافة المطالب الأخرى أو موقفهم المتطرف في بداية الحرب. المجموعة التي ذكرتيها هي تدعم إسرائيل وترغب بتغيير النظام، بالتالي أعتقد بأنه من العقلاني للولايات المتحدة أن ترغب بالتخلص من احتمال حصول إيران على المدى المتوسط على سلاح نووي، أو العودة للوصول إلى مرحلة وشيكة من الحصول على السلاح النووي، أي إلى السقف النووي، وهذا ما كانوا عليه قبل الحرب. الآن ربما إيران ترغب بالفعل بالحصول على السلاح النووي، ولكن من المعقول لأمريكا أن تطالب وتحصل على نسب منخفضة من التخصيب لإنتاج الطاقة وتحت إشراف مكثف، ما دام يتم ذلك بشكل يراقب، وأن اليورانيوم المخصب بنسب عالية يستعاد أو يوضع تحت ظروف قاسية تضمن عدم استخدامه تجاه صناعة سلاح النووي. هذه مسألة في غاية الأهمية. أمريكا تستطيع احتواء إيران كما حصل مع اتفاق النووي السابق، كان جيدا وكان ناجحا، ورئيس ترامب مزق هذا الاتفاق، ليس لأنه كان سيئا، بل لأن أوباما هو الذي توصل إليه. هو يكره أوباما، وطوال مسيرته السياسية كانت قائمة على كراهية أوباما، ويريد أن يثبت أنه أفضل منه. ولكن في الختام يجب أن نعود إلى مثل هذا الاتفاق، لأن أمريكا إذا لم تكن مستعدة لغزو واحتلال إيران كما فعل مع العراق عام 2003، فسوف يتعاملون مع نظام مستقل يسيطر على بلاده ولن يوافق على الوصول إلى صفر تخصيب. هذا كان واضحا من البداية. فهذا الموقف الذي اتخذه ترامب في الأيام الأولى من الحرب كان هو موقف يقوي نفسه في التفاوض، لكن في الأسواق الشعبية يقول سأدفع لك دولارين مقابل شيء، أنت مستعد لدفع 100 دولار مقابله، لأنك تحاول الحصول على صفقة جيدة. أما الآن فيجب أن يكون أكثر جدية، والحصول على نسب تخصيب محدودة، وتضمن عدم تمكن إيران من الوصول إلى السقف النووي، ناهيك عن الوصول إلى سلاح نووي. هذه ليست بالمشكلة، وهو موقف جيد.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين، شكرا جزيلا لك. ومع استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، فقد وثقت مقاطع فيديو وصور أقمار صناعية تسربا نفطيا في إيران امتد لجزيرة شدرو غير المأهولة. نتابع.

مشاهدينا نشاتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. إيران مع استمرار حصار إيران خسائر عملاتها تتجاوز 40%. ولدينا أيضا العربية تواكب محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي الأسبق في درعا وابن خالد الأسد.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أزمة اقتصادية خانقة وتآكل القدرة المالية، هذا هو الوضع في إيران في ظل تشديد الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن والذي فاقم خسائر طهران الاقتصادية. رئيس البلاد مسعود بازاشكيان أقر بالعواقب التي خلفها الحصار الذي يعتبره ترامب ورقة رابحة للغاية في الحرب. خلق تصدير النفط الإيراني وضع إيران في ورطة مكلفة، فمع استمرار الحصار البحري أصبحت طهران تحت ضغط غير مسبوق أرهق اقتصادها المثقل بالعقوبات الغربية. فبحسب تقديرات سابقة للبنتاغون، إيران حرمت من عائدات نفطية ضخمة، فالحصار البحري أدى إلى تراجع صادرات النفط من حوالي 1.5 مليون برميل يوميا قبل الحرب إلى ما يقرب من صفر تقريبا بسبب منع الناقلات من مغادرة الموانئ الإيرانية. أيضا تضاعفت خسائر العملة الإيرانية خلال عام، وتحديدا منذ حرب 12 يوما، نتحدث عن فقدان نحو 40% من قيمتها باتجاه الدولار. وفي الشق المتعلق بالطاقة والوقود الفجوة أصبحت كبيرة، حيث تم تسجيل عجز بالنسبة للبنزين، فمثلا الإنتاج المحلي يبلغ 100 مليون لتر يوميا، وتقول المؤشرات أنه أصبح أقل بكثير، بينما يتجاوز الاستهلاك 150 مليون لتر بشكل يومي. أيضا هناك أزمة غير مسبوقة في قطاع الكهرباء، فقد تسبب القصف في خروج محطات عن الخدمة، مما أدى لبرنامج تعتيم مجدول يمتد من 4 إلى 6 ساعات يوميا في المدن الكبرى في إيران. وضمن بنك الأهداف الأمريكية كان ضرب العصب الاقتصادي. الرئيس الإيراني أشار إلى أن قطاع الصلب والبتروكيماويات تراجع بنسبة تقارب 60%، وذلك نتيجة انقطاع الغاز والكهرباء وتضرر هذه المنشآت.

0: ومن عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور. إذن يعني تحدثنا في العرض عن الضغوط الاقتصادية الجامة والتعثر الاقتصادي والمالي في إيران، وبالتالي مع كل هذه الضغوط هل ترى تغير في نبرة النظام أو في تصريحاته أو في مقترحاته للدفع قدما في مسار المفاوضات؟ لنستمع لما قالوه ونعود إليك.
1: كلن متود أمريكا دبلوماسي فشار، يعني میخواد بگه که من دیپلماسی برخورد میکنم با موضوعات ولی تحت فشار. اول کشور تحت فشار قرار میده، بعد میاد میگه که حالا بیا دیپلماسی کنیم.
2: ولی اول که من جنگو در واقع خوب نمیبینم. اگه ما بتونیم مذاکره داشته باشیم که برنده مذاکره باشیم 100% مذاکره، چون جنگ واقعا تبعات خیلی بدی داره برای مردم، برای همه. به نظر من مذاکره بهتره، ولی بازم میگم اگر مذاکره باشه که برندش ایران باشه.
0: إذن دكتور نبيل، استمعنا إلى صوت الشارع الإيراني الذي يئن تحت هذه الضغوط الاقتصادية، وبالتالي لكن هل رأيت أي تغير في نبرة النظام أو طروحات النظام بالنسبة لمسار المفاوضات؟
3: صباح الخير أستاذة جنان. يعني لا يوجد هناك تغير، وربما كان حديث الرئيس الإيراني أول من أمس واضحا في هذا الأمر من خلال ما تحدث فيه، محاولا تهيئة الداخل الإيراني نفسه لحرب طويلة وضغط اقتصادي مستمر، ومع اعتراف ضمني بأن إيران متضررة وليست منتصرة، ومحاولة ضبط التوقعات الشعبية ومنع خطاب الانتصار المبالغ فيه، مع الجمع بين الصمود والاستمرار في التفاوض في آن واحد، وأيضا تعزيز خطاب الكرامة والسيادة لتوحيد الجبهة الداخلية. والأمر الثاني التأكيد على أن طهران لن تقدم استسلام سياسي تحت التهديد العسكري، و في الوقت نفسه التحذير من خطر الانقسامات الداخلية أكثر من الخطر العسكري الخارجي. وربما يحاول الرئيس الإيراني إبراء ذمته من خلال توجيه رسائل عبر ما كان يتحدث به للحرس الثوري الإيراني والجناح المتشدد، من خلال تركيزه على عدم إعطاء رسائل مضللة توحي بانتقاد الخطاب التعبوي والمبالغات العسكرية والحديث عن الحكمة والتضامن مقابل الشعارات. هذا يفهم كرسالة ضد نهج التصعيد المستمر.
0: صحيح، ولكن هم لديهم اليد العليا في يعني دائرة القرار.
3: صحيح، لأن الجناح العسكري الأمني المتشدد بقيادة أحمد وحيد ومحمد باقر ذو القدر وقيادات عسكرية أخرى موجودة في الحرس هي من تدير المشهد في رمتها، وبالتالي يعني كان ملفت ما تحدث فيه الرئيس الجمهوري عن الحكمة والتضامن مقابل الشعارات، وهذا يفهم منه كرسالة ضد التصعيد المستمر اللي بمثله هذا الجناح أستاذ جيلان. بالإضافة قوله أنه من يلتق الشعارات يجب أن يلتزم بها، هذه بحمل تلميح واضح يدفع نحو المواجهة.
0: يعني وتأكيداً على كلامك دكتور يعني حول المحادثات الأمريكية الإيرانية، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء ومسؤولين أمريكيين القول أنهم لا يرون تقدماً يذكر حتى الآن في المحادثات بين واشنطن وطهران. هذا وأوضح مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضلون توجيه ضربة محدودة لزيادة الضغط على إيران، وأضاف بعض المسؤولين أن بعض هذه الضربات قد تحدث في وقت مبكر حتى في الأسبوع المقبل. هل ترى أن ضربات محدودة قادرة على تغيير نهج النظام؟
3: لأن هذا حسب أستاذ جيلان حسب طبيعة هذه الضربات، ولسوف تكون هي الضربات مؤثرة ومؤلمة بالنسبة للنظام الإيراني. التسريبات بتتحدث عن استئناف مشروع الحرية بلس وقوات خاصة وسيناريوهات عمليات برية قد تطال احتلال جزر إيرانية، في مقدمتها جزيرة خرج اللي بتشكل عماد الاقتصاد الإيراني، وأيضا احتلال الشاطئ الجنوبي لمضيق هرمز لفرض معادلة جديدة على ما تبقى من النظام الإيراني، بالإضافة إلى ربما اقتحام بعض المنشآت النووية الإيرانية لمحاولة الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب للكميات اللي تصل لحوالي 460 كيلوغرام، بالإضافة إلى يعني الانتقال ربما إلى مرحلة جديدة عنوانها عمليات اغتيال ممنهجة ضد ما تبقى من قادة النظام في مقدمات محمد أحمد وحيدي قائد حرس الثورة الإيرانية، بالإضافة إلى الباقريون محمد باقر قليباب ومحمد باقر كني ومحمد باقر ذو القدر. هؤلاء أيضا لديهم رؤى، جزء منها هي التي تصيغ المشهد الأكثر تشددا في هذا الأمر. علينا نقطة مهمة. عدا تفضلي.
0: نعم، ولكن الجيش الإيراني تحدث اليوم أنه إذا ارتكب العدو ما يعتبره العدو حماقة جديدة فسندافع بأساليب وجبهات جديدة، ماذا يفهم؟
3: يعني يفهم منه ربما اللجوء إلى استراتيجيات عبر توسيع ما يسمى بالحرب اللامتماثلة، من خلال توظيف أكبر لسلاح الصواريخ والمسيرات وعمليات استهداف ممنهجة. يعني الجانب الإيراني بدأ يتحدث أستاذ جيلان عن استهداف فوق البحر وتحت البحر، ربما استهداف الكابلات البحرية وخطوط الإنترنت، أيضا عملية اعتداء ربما جديدة قد تطال دول مجلس التعاون الخليجي.

0: رفع الكرب الكلفة ومحاولة جر هذه الدول إلى مواجهة عسكرية والانخراط في هذه الحرب، والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لمنع التصعيد ضد الجانب
1: نعم
0: الإيراني، بالإضافة إلى استراتيجية محافة الهاوية، بمعنى يعني محاولة توسيع الحرب دون الوصول لانفجار شامل، والهدف الأساسي هو تخويف الخصوم، وأيضا إرسال رسالة أن إيران قادرة على توسيع إطار المواجهة إلى حرب إقليمية شاملة، بالإضافة إلى تدويل الأزمة
1: طب
0: ومحاولة جر الصين وروسيا وأوروبا.
1: نعم من مصلحة المنطقة دكتور تهدئة مؤقتة أم تسوية شاملة حتى لو كانت مكلفة؟
0: يعني أنا أعتقد التسوية الشاملة لا مجال لشيء أو مقاربة مؤقتة، لأنه هذا معناه تقوية ما تبقى من النظام الإيراني. والمشكلة الأساسية أستاذ جيلان في نقطة مهمة، الجانب الإيراني يتفاوض ويريد التفاوض وكأنه دولة منتصرة، ويريد وقف الحرب نهائيا ورفع تدريجي العقوبات والاعتراف بالنظام مع ضمانات بعدم إسقاطه والحفاظ على التخصيب وعلى البرنامج الصاروخي والفضائي والمسيرات
1: والاعتراف بسيادته على مضيق هرمز.
0: أحسنتي، وأيضا فك الحصار البحري والإفراج عن الأرصدة المجمدة، هذا ما والاحتفاظ فعليا بمضيق هرمز باعتبارها ليس كورقة عسكرية بل كورقة اقتصادية سياسية ونفسية، والهدف هو تحويل أمن الطاقة العالمي إلى عنصر ضغط على دول المنطقة
1: نعم
0: وعلى العالم. الإنسان الإيراني أنه إذا خلقنا سوف يختنق السوق العالمي معنا،
1: نعم
0: وانتهاج ما يسمى بخيار شمشون. بعتقد أن الأمور مرشحة للتصعيد، لا يوجد هنالك السيناريو الأفضل بالنسبة للجانب الإيراني. كما تفضلتي أستاذة جيلان في نقطة مهمة عرفتي لها، هو اتفاق مرحلي لتخفيف العقوبات وبقاء التخصيب مع تهدئة إقليمية تدريجية دون استسلام كامل وعدم المساس بالصواريخ وببرامج إيران الحيوية. الآن
1: سيقويها
0: على ماذا،
1: وي
0: نعم على ماذا تراهن إيران؟ تراهن على أنه الولايات المتحدة الأمريكية وتعبها من الاستمرار في الحرب، خشية الغرب من أزمة الطاقة وانقسام داخل إسرائيل والولايات
1: صحيح
0: المتحدة الأمريكية، ورفض الصين وروسيا لانهيار النظام الإيراني مع رغبة ترامب باتفاق قوة أكثر من اللجوء إلى الحرب المفتوحة.
1: نعم شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتو. إذن نتابع وإياكم، حيث كشفت السلطات الإيرانية للمرة الأولى تفاصيل بشأن إصابة المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي خلال اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أنه تعرض لإصابات طفيفة ويواصل تلقي العلاج معزولا.
2: في ظل غياب طويل لافت لأحد أكثر الشخصيات حضوراً في دوائر صنع القرار داخل طهران منذ الضربة الأمريكية الإسرائيلية الكبرى في 28 من فبراير التي استهدفت مجمعاً يضم كبار القادة الإيرانيين، خيم الصمت على المشهد لأسابيع وبات مصير مجتبى خامنئي محاطاً بالغموض. وبين انحسار المعلومات وتضارب الروايات، يكشف مسؤولون لأول مرة تفاصيل الحالة الصحية للمرشد الجديد. وزارة الصحة الإيرانية نفت التقارير التي تحدثت عن تشوه وجهه أو بتر أطرافه، مؤكدة أنه تعرض لجروح طفيفة وسطحية وأنه خضع فقط لبعض الغرز والعلاج في ساقه بعد نقله إلى مستشفى سينا في العاصمة فور وقوع الهجوم، فيما لا يزال خامنئي معزولاً ويواصل تلقي العلاج. كما أفادت مصادر بأن تواصله يظل محدوداً إذ يتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية ويعتمد على المقربين والزوار الشخصيين لنقل الرسائل. لم يظهر المرشد الجديد أمام الإيرانيين ولم يسمع صوته قط، بل تبث أحياناً تصريحات منسوبة إليه إلى جانب مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي. هذا الاختفاء عن الواجهة عزز التكهنات بشأن قدرته على ممارسة مهامه أو اتخاذ قرارات حاسمة، وفتح باب التساؤلات حول مستوى حضوره الفعلي في لحظات بالغة الحساسية. في ثغرة غيابه يحيك قادة خططا لتأمين بقائهم عبر غطاء سياسي، فيما تتحول الحرب إلى عامل يعيد تشكيل بنية السلطة الإيرانية، فمع تآكل البنى التقليدية وتراجع القدرة على إدارة الاقتصاد تتقدم شبكات الحرس الثوري لملء الفراغ مستندة إلى

0: مزيج من النفوذ المالي والقوة العسكرية والقبضة الأمنية على مفاصل الدولة.
1: وننتقل مشاهدينا لمعرفة كلمة لترامب.
2: قضينا حققنا 67 رقما قياسيا وفي رئاستي الأولى أنهينا الرئاسة على الرغم من الجائحة وكل الأشياء، فقد حققنا فترة رائعة جدا وبلغنا أعلى نقاط في تاريخ أسواق الأسهم، وسننهي هذه الحرب بكل سرعة. يرغبون بالتوصل إلى اتفاق بشدة، كان يجب أن هذا يحصل على مدى 47 عاما، كان يجب أن يفعل شخص ما شيئا ما، وسيتحقق وبسرعة. وسترون أسعار النفط تنخفض بشكل حاد، هناك نفط كثير موجود، وحتى مع ذلك فأسواق الأسهم بلغت أقصاها على مدى التاريخ، والبطالة في أدنى مستوياتها منذ عام 1969، أفضل الأرقام منذ عام 1969. عدد أكبر من الأمريكيين يعملون اليوم مقارنة بأي وقت في تاريخ بلادنا، ولدينا حرب أو شيء يحصل. قبل شهرين ونصف حققنا أفضل الأرقام في تاريخ بلادنا من الوظائف الأفضل، وكل شيء كان الأفضل، أسواق الأسهم الأعلى. واتصلت بفريقي وقلت تهانينا، ولكن علينا أن نخوض رحلة قصيرة إلى مكان يسمى إيران، وعلينا منعهم من الحصول على أسلحة نووية، وقمنا بعمل عظيم، وأعتقد بأننا سننتهي من هذه المسألة بكل سرعة، ولن يحصلوا على سلاح نووي، ونأمل أن نحسم المسألة بشكل لطيف. بناء المصانع اليوم أيضا ارتفع، والإسكان وإنفاق المستهلكين، كل شيء لدينا اقتصاد البعض لا يراه بعد، ولكن ورثنا عندما بدأنا رئاستنا كانت لدينا أعلى تضخم في تاريخ بلادنا، وحتى قبل بدء الحرب وارتفاع أسعار الطاقة كان لدينا أفضل الأرقام، والتضخم كان على 1.6% على مدى 3 أشهر قبل الحرب، والآن سترون أرقام مشابهة مرة أخرى. ورثنا أسعار مرتفعة وخفضنا الأسعار وانخفضت إلى أرقام لم يشهد لها البعض مثيلا من قبل. التضخم 1.6%، التصنيع الآن يزدهر، والشركات الأمريكية تشتري السلع بأعلى النسب في تاريخ بلادنا، والحدود التي كانت مفتوحة سابقا هي الأأمن في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وفي العام الماضي تذكروا ورثنا فوضى عارمة، وفي العام الماضي كان لدينا أكبر انخفاض في نسب جرائم القتل إلى أدنى المستويات منذ 125 عاما 1900 هذا العام، والعمل إلى جانب العديد منكم، وأنتم ميزون جدا، أعضاء مجلس الشيوخ والوزراء وكافة العاملين في مجلس الشيوخ، أشخاص رائعين، والعمل إلى جانب العديد منكم هنا. قمنا بتمرير ذلك القانون المهم، ذهبت إلى جون ومايك والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وقلت نستطيع أن نحاول نفعل ذلك كله مرة واحدة، لهذا نسميه القانون الكبير والجميل، نستطيع نحقق ذلك كله مرة واحدة، والكل قال أنه مستحيل. للحصول على الموافقة أنجزنا ما يساوي عمل 4 أعوام خلال هذه الفترة القصيرة، قالوا أنها ستكون مستحيلة. لحسن حظنا أن حققناها، زادت الأمر صعوبة مع مرور الوقت، وكل ما الأشخاص الوحيدون الذين يحصلون على موافقة الحزبين هي ميلانيا وصديقاتها. إنجاز رائع ما حققناه، ونحصل على الموافقات على أشياء كثيرة، أنتم أيضا تتابعون. بغالبيات صغيرة حققنا أرقاما قياسية، وعندما نضيف عدم الضرائب على الضمان الاجتماعي أو البقشيش وكل تلك الأمور، لا ضريبة على البقشيش أو على الوقت الإضافي أو على الضمان الاجتماعي للمتقدمين في السن، وهذه كلها مجرد البداية. انخفاضات، إذا تخفيضات، لما اشتريت سيارة تحصل على تخفيض على نسب الفائدة تدفعها.

على القرض إذا ما اقترضت مالا لم يحصل ذلك من قبل أيضا. لدينا أشياء كثيرة. شيء آخر أود أن أقوله لأنه أثر على الكثيرين، يا ضرائب الولايات أو الوفاة، من يحب أطفاله ويريد أن يمرر عقاره لأطفاله. في السابق وليس بالماضي القديم الأطفال يخرجون و يقترضون أموالا كثيرة للاهتمام بها، سواء شركتك أو المزرعة الصغيرة، ولكنها أثرت على تلك الشركات الصغيرة، وأكثر من أثرت عليهم المزارعين. والأطفال يخرجون ويقترضون الأموال من البنوك ولن يتمكنوا من سداده. أمور سيئة تحصل لهم، العديد منهم لم يتمكن من حتى الاستمرار بالحياة. لا توجد ضرائب على العقارات أو الوفات على مزارعكم أو شركاتكم الصغيرة. أيضا البعض اعتبره مستحيلا، فمن يحب أطفاله يستطيع ترك شركته وأعماله إلى أطفاله أو مزرعته وسيكون سعداء جدا. لم تكن تحب أطفالك فلا تبالي، فلا يهم. كل ما أقوله كله مجرد هدر للوقت، ولكن لا ضريبة على الوفاة أو على العقار تستطيع تركه لأطفالك، ونحن نحب ذلك. كان قانون مهم جدا بالنسبة لي. استعدنا قوة أمريكا على المسرح العالمي، الكل يحترمنا حول العالم. شاهدتم، كنت في الصين قبل بضعة أيام ورئيس شي، وكان استعراضا رائعا. قضينا وقتا جميلا، وأيضا أنجزنا أعمالا كثيرة لمزارعين فول الصويا ومشتريات لمسائل أخرى، وهم يشترون الكثير من طائرات البوينغ. علاقتنا جيدة بهم لطالما كانت علاقتي جيدة بالرئيس تشي معا. والحزبين لينكولن رايلي لإخراج المجرمين غير الشرعيين من بلادنا. نحب لينكولن. ومررنا قانون العبقري لإبقاء أمريكا في طليعة التمويل والتكنولوجيا الجديدة، والعمل مع ميلانيا ومجموعتها مشيوخ. مرر قانون تيك إت داون للمحافظة والاهتمام بأطفالنا. فأشياء كثيرة نطلع عليها الليلة، وفي الأشهر القادمة ستكون لدينا أحداث مدهشة. أحدها ستكون هناك حيث تقفون. لم أرى أي شيء يرغب بشيء أكثر من رغبتهم بهذه البطاقات أو التذاكر. اليو اف سي، نزالات اليو اف سي، حدث كبير في الحديقة الجنوبية. سنبني مسرحا يحتوي 4,000 مشاهد أو من الجماهير. دينا وايت سيضعه في المنتزه الجميل. هذه الأرض المفتوحة حوالي 75,000 إلى 100,000 شخص، كلهم يتابعون مجانا. سوف نبني 8 شاشات عملاقة. إذن ملعب صغير هنا، وفي الخلف حوالي 100,000 شخص يتابعون النزال. كما روجر بينسكي يقود حول العاصمة أيضا في شهر أغسطس، يقول أنه يحاول فعل ذلك على مدى 25 عاما. خاض 129 رحلة إلى واشنطن ويتمكن من تحقيق ذلك، ثم التقى بي رحلة واحدة استغرق لها من نصف ساعة وأنجزنا الأمر. ولدينا جياني إنفانتينو الفيفا، الكل يعرفه، يقوم بعمل عظيم. جياني إنفانتينو كأس العالم لكرة القدم وسباق سيارات فريدم 250 في 4 يوليو، واستعراض رائع. ولا تنسوا لدينا ما يسمى بالأولمبياد. حصلنا على الأولمبياد في رئاستي الأولى، وأيضا كأس العالم لكرة القدم، وقلت لن تمكن من متابعته. ولكن أمور غريبة تحصل في الانتخابات، لم أتمكن من خدمة 4 أعوام السابقة التي كان مفترض أن أخدمها. لا أود أن أثير الجدل، ولكن الانتخابات زورت وعدنا وحققنا إنجازا مميزا، وحصلت على الأولمبياد والفيفا و252. ولكن ستكون لدينا فترة رائعة، أشياء مشوقة كلها تحصل. أود أن أغادر بعد أن أقول أن بلادنا قوية جدا وجيشنا هو الأعظم في العالم. شاهدتم ذلك في فنزويلا وتشاهدونه الآن في إيران. تخلص

0: من البحرية والقوة الجوية ومضادات الطائرات وكل المواد التي استخدموها وكل قدرات العسكرية انتهت. لا أود أن أقول قادتهم انتهوا، لأن هذا ليس بالأمر لطيف، ولكن هذه حقيقة أخرى. ولن يحصلوا على سلاح نووي، لا يمكن أن يحصلوا عليه، لن نتقبل ذلك. وكلمة أخيرة، في تاريخ العالم لم يكن هنالك مثل ما حصل في الفترة القصيرة الماضية. 18 تريليون دولار تستثمر في الولايات المتحدة، لم يتحقق أي شيء ولا قريب من ذلك. مثلا الإدارة السابقة خلال 4 أعوام، الإدارة السابقة في 4 أعوام كان لديها أقل بكثير من تريليون دولار، لدينا الآن 18 تريليون دولار خلال 11 عاما، ولم نحصل على نتائج الشهر الثاني 12. فكروا في الأمر، 18 تريليون في تاريخ العالم، لم تكن هناك أي دولة ولا حتى قريبة من هذا الرقم. وكل هذه الأموال ستبني المصانع، محطات السيارات والذكاء الاصطناعي، كل شيء سيعود. لم نحقق نتائج أفضل من ذلك. الآلاف من المحطات في كافة أرجاء بلادنا، 18 تريليون دولار، هي أعظم بكثير من دولة أخرى زرتها للتو. لن أذكر الأسماء. إذا ما عدتم قبل 10 أعوام كان الرقم القياسي 3 تريليونات دولارات، أما 18 تريليون فلم يتحقق ذلك على مدى التاريخ. أود أشكركم جميعا، أنتم رائعون، أحبكم جميعا، وسوف نستمتع بوقتنا في الأعوام القادمة، ونأمل في الأعوام القادمة سنقود إلى عظمة جديدة. شكرا جزيلا لكم جميعا.
1: إذن مشاهدينا، كنا نتابع وإياكم كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيها أنه سينهي الحرب مع إيران بأسرع وقت ممكن، وأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأن كان يجب التحرك للتصدي لهذا الأمر قبل 47 عاما. وأكد الرئيس الأمريكي أن أسعار النفط ستنخفض، كما أكد أن الاقتصاد الأمريكي حقق أرقاما وصفها بالمذهلة. وقال ترامب وأعاد وذكر وأكد بأن قواته دمرت البحرية الإيرانية والقوات الجوية الإيرانية، وكرر أكثر من مرة أن إيران لن تمتلك السلاح النووي، وأن أمريكا والعالم لن يقبل بإيران مسلحة نوويا. إذن هذا كان ما أبرز ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلال كلمة له في البيت الأبيض. كما نتابع وإياكم هذه الصور المباشرة من البيت الأبيض في واشنطن. إلى سوريا، حيث تتواصل في القصر العدلي في دمشق محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا. ويوصف نجيب بأنه أحد أبرز رموز النظام السابق بشار الأسد، وبعيدا عن أعين الصحافة رفع القاضي الجلسة إلى 19 من يونيو المقبل، ذلك لإتاحة المجال أمام النيابة العامة والدفاع لتقديم المطالبات والادعاءات والشهود.
2: في دمشق تتواصل محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي الأسبق في درعا وابن خالة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في جلسة تعد أبعد من مجرد إجراء قضائي، كيف لا وهو الذي يعيد إلى الواجهة ملفا شديد الحساسية يرتبط بذاكرة السوريين وثورتهم عام 2011. الجلسة الثالثة التي عقدت شهدت حضور منظمات حقوقية ودولية في دلالة على الاهتمام المتزايد بمسار المحاكمة وما تحمله من أبعاد سياسية وقانونية تتعلق بمحاسبة رموز النظام السابق ضمن مسار ينظر إليه باعتباره حقيقيا للعدالة في سوريا.
3: الجلسة تركزت على التعقيبات على استجواب عاطف نجيب ومواجهته بملخص عن إفادات الشهود والمدعين. طبعا عاطف نجيب كذلك أنكر

0: كالعادة يعني الجرائم المنسوبة إليه، أجلت الجلسة إلى فترة قادمة للمطالبة والدفاع ومواجهته بالشهود.
1: في المقابل غابت وسائل الإعلام عن قاعة المحكمة بعد اعتماد إجراءات خاصة مرتبطة ببرنامج حماية الشهود، تزامناً مع الاستماع إلى إفادات عدد من المدلين بشهاداتهم حول حملات الاعتقال والانتهاكات التي شهدتها محافظة درعا قبل 14 عاماً.
2: تجري هذه المحاكمة وفق الإجراءات القانونية، وفق قانون أصول المحاكمات الجزائي السوري المعمول به، ووفق مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
1: ويأتي هذا المسار القضائي وسط حديث يتصاعد فيه حول ملف العدالة الانتقالية التي تعد من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في المرحلة الراهنة، في ظل مطالبات حقوقية وشعبية بفتح ملفات الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب كشف مصير المفقودين والمعتقلين وضمان حقوق الضحايا. محمد هارون، العربية، دمشق.
3: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بوتين يصل إلى بكين تمهيدا لقمة مع نظيره الصيني.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين مساء الثلاثاء، وكان في استقباله وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ. وتأتي زيارة بوتين بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وقد استبق بوتين وصوله إلى بكين برسالة مصورة وجهها إلى الشعب الصيني، وقال بوتين إن العلاقات مع بكين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وأشار إلى أن العلاقة الاستراتيجية مع الصين تؤدي دورا مهما على المستوى العالمي دون التحالف ضد أي طرف. وينضم إلينا من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ. أهلا بك أستاذ نادر. إذا ما هي أبرز عناوين هذه الزيارة والمتوقع منها؟
10: أهلا ومرحبا بكم. هذه الزيارة تهدف إلى زيادة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا، وكذلك تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات، وكذلك تطبيق التوافقات التي تم التوصل إليها رئيسين بلدين سابقا، وكذلك تعزيز التنسيق الاستراتيجي في القضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 200

0: مليار دولار أمريكي ل3 سنوات متتالية، وكذلك هناك أيضا يعني تعميق تطبيق التعاون الاقتصادي في وكذلك التعاون في مجال الطاقة، وكذلك يعني في إنشاء أيضا منشآت البناء ومنشآت الأساسية، وكذلك تعاون في مجال الاقتصاد الرقمي وغيرها، وكذلك هناك تدريبات
1: نعم
0: العسكرية المشتركة سنويا، وكل ذلك هو من أجل دفع العلاقات الصينية الروسية إلى يعني المستوى أعلى، وحيث حاليا هي يعني أعلى مستوى لهذه العلاقة في تاريخها.
1: نعم شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بكين الصحفي الصيني نادر جونغ. أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن لجنة الخبراء ستناقش ما إذا كانت هناك أي خيارات بشأن اللقاحات للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويأتي تحرك الصحة العالمية بعد وفاة أكثر من 130 شخصا جراء إصابتهم على ما يبدو بالفيروس و500 حالة إصابة. هذا نصل إلى ختام هذه النشرة الأخبارية، شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
1: في أمور متعددة في قراءة هذه النشاط.
0: في أول ساعة من هذه الحرب بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
1: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
0: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
1: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
0: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
1: الضربة أتت كردود فعل على حرب شنت على إيران.
0: لم تجيب عن أي سؤال من الأسئلة التي طرحتها يا دكتور عباس.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
12: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من قرار استئناف الضربات ضد إيران قبل أن يؤجلها عقب اتصالات من السعودية وقطر والإمارات. شدد على أن واشنطن ستمنع طهران من امتلاك السلاح النووي سواء عبر اتفاق أو باستخدام القوة. وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال على الوسطاء ومسؤولين أمريكيين القول أنهم لا يرون تقدما يذكر حتى الآن في المحادثات بين واشنطن وطهران. هذا وأوضح مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضلون توجيه ضربة محدودة لزيادة الضغط على إيران. أضاف بعض المسؤولين أن بعض هذه الضربات قد تحدث وتحدث في وقت مبكر حتى الأسبوع المقبل. حدد الجيش الأمريكي 10 مواقع مختلفة تحوي ألغاما بحرية في مضيق هرمز. نقلت قناة سي بي اس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه لم يتم تحديد أنواع هذه الألغام حتى الآن. واشنطن كانت أكدت في وقت سابق أن إيران زرعت ألغاما في المضيق وحذرت من أن عبور الطريق المعتاد قد يكون خطيرا للغاية. كما حذر القائد الأعلى لقوات حلف الناتو الإيرانيين من الاستمرار في تهديد الملاحة بمضيق هرمز.
1: So there's a number of impacts here from the lack of freedom of navigation in the Strait of Hormuz right now. I think that's all up for discussion at the political level as to what do those trip and when would we politically decide to move forward.
0: ومن المقرر أن يناقش حلف الناتو إمكانية مساعدة السفن على المرور عبر مضيق هرمز بحلول أوائل يوليو إذا لم يعاد فتح الممر المائي خلال تلك الفترة، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول كبير في الحلف، حيث سيجتمع قادة الحلف في أنقرة يوم 7 يوليو. أشارت وفقا للمسؤولين إلى أن الفكرة تحظى بتأييد عدد من أعضاء الحلف لكن من دون الإجماع اللازم. قلل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من أهمية قرار الولايات المتحدة تعليق تعاونها مع بلاده في مجلس استشاري مشترك للدفاع أنشئ قبل 86 عاما. كارني أوضح أن مجلس الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة لم يعقد أي اجتماع منذ العام 2024. لفت إلى وجود أوجه تعاون كثيرة في مجال الدفاع بين كندا والولايات المتحدة. وقال رئيس وزراء كندا إن البلدين سيواصلان العمل في مختلف المنتديات بما في ذلك قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية. في أمان الله.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.